0: ونبدأ جولتنا الإخبارية بحوار وتحليل. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين في أرجاء اليمن. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على عدد من المناطق في تعز بعد معارك مع ميليشيا الحوثي. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر خميس المطيري. دكتور ناصر، كما ذكرنا 257 عملية استهداف، ماذا تعكس هذه الكثافة لعمليات الاستهداف عن طبيعة المرحلة العسكرية الحالية في اليمن؟
1: نعم، واضح ونحن أمام انتقال واضح كبير، وبهذه الكثافة هي مؤشر بالفعل على يعني زيادة كبيرة في عمليات الاستهداف. هذه لا شك تعكس الانتقال يعني بتصوري من مرحلة الدفاع واحتواء التقدم الحوثي إلى مرحلة هجوم مضاد واسع وتعدد الجبهات. أيضا نحن لا نتحدث هنا عن غارات جوية فقط، بل عن استخدام متزامن للطيران والمسيرات وأيضا سلاح المدفعية والصواريخ. كل هذا الاستهداف القيادة والسيطرة والتعزيزات وكذلك مخازن السلاح وخطوط الإمداد. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه الهدف لم يعد مجرد إيقاف الهجمات الحوثية، وإنما أيضا يمتد إلى إنهاك قدرتها القتالية وتهيئة الميدان لتحرك القوات البرية. لكن كثافة النيران وحدها يعني باعتقادي لا تحسم المعركة. المعيار الحقيقي أستاذ إيمان هو قدرة القوات الحكومية على ترجمة الضربات بالفعل إلى تقدم بري ثابت والاحتفاظ بالمواقع المستعادة والاستمرار على نفس الزخم من هذه الكثافة العسكرية لاستمرار الإنهاك وتحقيق السيطرة الفعلية والتمكن من المواقع التي يتم يعني السيطرة عليها.
0: طيب دكتور، يعني هل تعتقد أن هذه العمليات يمكن أن تؤثر في القدرات العسكرية للحوثيين وإعادة انتشارهم على الجبهات؟
1: يعني أعتقد نعم، يعني إذا كانت المعلومات الاستخباراتية دقيقة و استمرت العمليات بالوتيرة نفسها كما ذكرنا، فهي أكيد قد تربك يعني مراكز القيادة وتقطع خطوط الإمداد لدى ميليشيا الحوثي وتدفعهم إلى تفريق قواتهم وإخفاء معداتهم وربما نقل احتياطاتهم بعيدا عن الجبهات المكشوفة. وهذا بلا شك يعني عسكريا يبطئ قدرتهم على شن هجمات متزامنة، لا سيما في المدن الرئيسية تعز ومأرب والساحل الغربي اللي تدور فيها الآن معارك طاحنة بالفعل. لكن ميليشيا الحوثي هم أيضا لا ننكر أنهم راكموا خبرة طويلة في القتال اللامركزي والانتشار داخل التضاريس الجبلية والبيئات السكانية، لذلك قد تتراجع قدرتهم الهجومية من دون أن تنهار سريعا. يعني التأثير الحاسم باعتقادي يتطلب استمرار الضغط وقطع الإمداد، ثم أيضا يعني لابد من استثمار القوات البرية للنتائج وعدم منع الحوثيين وقتا لإعادة تنظيم وترتيب صفوف مرة أخرى.
0: طيب بالنسبة لجبهات تعز ومأرب وغيرها من الجبهات، ما الأهمية الاستراتيجية دكتور برأيك في موازين القوى خلال المرحلة المقبلة؟
1: طبعا حاليا بالفعل هو تعز والمأرب هي مركز المعارك حاليا وتدور عليها حولها حروب طاحنة بالفعل، وتعز مهمة جدا ومأرب أيضا أهم، لأن تعز تمثل عقدة جغرافية وسياسية تربط بين الشمال والجنوب.
0: نعم.
1: وسيطر على المرتفعات والطرق المحيطة في تعز تؤثر بالفعل على اتصال بين المدينة وعدن، وهي تشرف أيضا على مسارات تقود نحو الساحل الغربي أيضا وباب المندب، وهذه نقطة مهمة جدا. السيطرة على تعز هي قد يعني تمكن من الميليشيا الحوثي من السيطرة على باب المندب.
0: نعم.
1: لذلك نجد هناك القوات الحكومية اليمنية تقوم بحرب طاحنة بمواجهة الحوثي لمنعهم من السيطرة على تعز.
0: نعم.
1: سقوط تعز وطرقها الرئيسية قد يضع هذه المدينة تحت حصار أشد ويؤمن ظهر الحوثيين أيضا من الساحل. أما

0: بالنسبه للمأرب استاذ ايمان، هي بالفعل مركز ثقل للحكومه بسبب موقعها ايضا ومواردها النفطيه ايضا وارتباطها بمدن الجوف وشبوه وحضرموت، مدينه استراتيجيه مهمه، بقائها خارج السيطره الحوثيه يمنع تمددهم شرقا ويعني ويقطع الحلقات الواصله بينها وبين عده محافظات، بينما تمثل ايضا مدينه لحج مهمه ايضا خط دفاع متقدم في عدن. المعارك كثيره ومستمره وعلى اكثر من جبهه، وهناك كثافه بالفعل من القصف ومن النيران ومن الصواريخ ومن كافه الاسلحه حتى المدفعيه، لذلك يبدو لي الفتره القادمه ستكون حاسمه باتجاه تحديد اتجاه المعارك وترجيح كافه الطرف.
1: طيب دكتور، يعني من وجهه نظرك هل يمكن لهذه الضغوط العسكريه المتزايده على الحوثيين ان تدفعهم الى اعاده حساباتهم مثلا بشان استمرار التصعيد؟
0: يعني يبدو لي يعني يمكن للضغط العسكري انه بالفعل يدفع ميليشيا الحوثي الى المراجعه اذا شعروا بان مكاسبهم في تعز والساحل وباب المندب اصبحت مهدده، وانه كلفه الاحتفاظ بهذه المكاسب والمواقع تتجاوز الفائده السياسيه لها، لكن التجربه بواقعيه حقيقه تشير ايضا الى انهم قد يردون بتوسيع الحرب خارج الجبهات عبر الصواريخ والمسيرات وتهديد منشآت الطاقة وأيضا وحتى ربما يصلون الاعتداء خارج الحدود الإقليمية واتجاه المدن السعودية والملاحة البحرية بهدف رفع الكلفة من هذا الهجوم وفرض يعني نوع من الضغط ووقف العمليات ضدهم. لذلك أعتقد لا يكفي الضغط العسكري وحده، بل أيضا ينبغي أن يقترن كذلك برسالة سياسية واضحة، يعني ما المطلوب لوقف القتال وما الضمانات وما هم من هم الوسطاء. الضغط من دون مخرج سياسي قد يزيد العناد، أما الضغط المرتبط بتسوية محددة قد يحول الإنجاز بالفعل الميداني إلى ورقة تفاوض. لذلك لابد الربط بين عملية الضغط وبين فتح نوافذ للتسوية السياسية.
1: طيب كيف يمكن دكتور أن تنعكس التطورات الميدانية كما ذكرت المتسارعة على المسار السياسي وعلى الجهود الرامية لإنهاء الحرب؟
0: طبعا بلا شك الميدان العسكري اليوم في الميدان هو الذي يعيد تشكيل التفاوض، فمن يملك الارض هذه النظريه يعني بالفعل بعلم السياسه والتفاوض، من يملك الارض والقدره يعني على تهديد خصمه يدخل اي تسويه بشروط اقوى. لذا تجد اليوم المعارك طاحنه، كل طرف يحاول ان يحقق شيء على الارض ليفرض شيء اخر على الطاوله ان حصلت في المستقبل. الحكومه تريد ان تثبت ان المكاسب الحوثيه الاخيره لا تمثل امر واقع نهائي، لذلك تحاول أن تلغيها وتقلل منها، بينما سيحاول الحوثيون أيضا الاحتفاظ بأوراق باب المندب وتعز والضغط على المملكة العربية السعودية. لكن يعني ننتبه لنقطة أن الخطر أن يؤدي اتساع القتال أيضا إلى تجميد الوساطات ربما ورفع سقف الشروط، وخصوصا مع تداخل الأزمة اليمنية مع المواجهة الإيرانية أمريكية ويعني اتجاهات على السعودية. لكن المطلوب سياسيا هو تحويل هذا الضغط العسكري إلى مسار تفاوضي متدرج.
1: طيب عفوا دكتور خميس للمقاطعة، لكن في حال استمرت وتيرة العمليات بهذا المستوى برأيك ما التداعيات المحتملة على المشهد العسكري والسياسي اليمني؟
0: طبعا عسكريا يعني قد نشهد انهاك متزايد للقدرات السعودية وإجبارها على سحب جزء من قواتها من جبهات الهجوم إلى حماية صنعاء والصعدة وخطوط الإمداد، وقد يمنح ذلك أيضا القوات الحكومية فرصة لاستعادة بعض المرتفعات والطرق والمناطق الساحلية. لكن استمرار الوتيرة نفسها يحمل أيضا مخاطر توسع الضربات الحوثية على المملكة العربية السعودية والملاحة، وأيضا وارتفاع الخسائر والنزوح والوضع إنسانية أيضا سياسيا. أعتقد يعني تستعيد الحكومة أيضا ممكن قدر من المبادرة إذا حققت مكاسب قابلة للاستمرار ووحدت تشكيلاتها، أما إذا بقيت العمليات نارية من دون تقدم بري فقد يعني اعتقد تتحول الى استنزاف مكلف انسانيا. يعني بشكل عام الوضع بالغ الخطوره، ملايين اليمنيين يواجهون اليوم انعدام حاد في الامن الغذائي وانقطاع في الطرق ويعني الكثير من المعاناه الانسانيه تتفاقم يوم عن يوم.
1: متابعه اخباريه. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيت إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة.

0: إكسيت أضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك. وقد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود للتفاصيل. أستاذ عادل، في البداية نتساءل عن قراءتك لهذا الحراك الدبلوماسي المتزايد بين واشنطن وطهران. هل تعكس المقترحات المطروحة برأيك مؤشرات فعلية على إمكانية التوصل إلى اتفاق؟
1: شوفي، في اعتقادي يعني الرأي العام ككل في العالم، التصريحات الإيرانية قبل الأمريكية يعني بالعامة دخل الناس بالحيطان، يعني لا أحد يعطيك الحقيقة. ترى مقترح إيراني وترى إيران تقول لا نقدم مقترحات، الأمريكان يعني قلباف يقول إيران قدمت، والخارجية اليوم من خلال عرقجي يقول لم نناقش النووي. أنا أعطيك الجوانب الدبلوماسية الحركات، لكن هنالك نافذة فيها إيجابية، رغم أن يعني علينا التركيز دائما على أفعال ترامب وليس أقواله. هنالك فرصة يعني تمر مرور الكرام بين السطور، يعني هو منذ فترة طويلة يتحدث أن إيران لن تمتلك النووي. الآن طوق النجاة بالنسبة لإيران، أنت تعلمي أختي إيمان أن إيران تختنق اقتصاديا،
0: نعم
1: الآن
0: صحيح.
1: الحصار الجوي البحري، ما ما ما ما ما المقترحات للخروج من عنق الزجاجة أمام نقول من يحكمون إيران اليوم إذا ما تبقى بعض العقلاء؟ أنا في رأيي ربما إذا كان هناك، لا أقول مراوغة سياسية، تكتيك سياسي إيراني أن تذهب بالفعل وتعطي في الإطار العام إذا كانت هذه أهداف الحرب، مع أني أنا أعتقد ليس النووي، لكن هي القصة في هرمز وسيطرة على الثروات وإلى آخره. اليوم هنالك تعديلات على المقترح الإيراني، هي إيران تقول لم نناقش النووي. أنا أميل أن حين يقول يعني هنالك فرصة ممكن تكون سهلة للمضي أمام الخروج من الحرب ككل، قد يخرج علينا ترامب أن إيران بالفعل إذا كان هناك تكتيكات إيرانية مثلا تجميد النووي، موضوع اليورانيوم، يعني هناك مخارج تكتيكية لإبعاد شبح الحرب وأن كلا الطرفين في حالة استنزاف. أنا أعتقد نتحدث بالممكن، يعني قد تكون هنالك مفاجأة عكس كل ما، يعني هنالك مفاوضات إعلامية، نحن نتحدث عن مفاوضات إعلامية لم تصل إلى نتيجة. إذا كان اجتماع الرئيس الصيني مع الرئيس الأمريكي، إذا كان هناك بالفعل ظهر فجأة اتفاق، تعلمي أنه نتيجة الاجتماع بين الرئيس الصيني وترامب. وأيضا في المقابل إذا ذهبنا إلى خيارات أخرى سلبية، أي كما يقول ترامب يردد أو روبي أمس أو وزير الحرب أن أعطيت لإيران فرص، وذهبنا إلى الخيار نقول ولا نتمنى هذا الخيار الشامل، الحرب قد تكون على الجميع مؤذية، يكون أيضا من ضمن التفاهمات مع، يعني تكون الصين رفعت الغطاء عن إيران، بمعنى أن هنالك حراك تم دبلوماسيا، قمة الدبلوماسية في المغلق. أنا قراءاتي أن الصين كانت على الخط، والآن لو كان الرفض، وأنا تحدثت معك حين رفض ترامب قلت لك حرفيا إيمان الرفض لا يعني حرب، وبالفعل حين
0: صحيح.
1: كان هناك تهيج للأجواء وأنت ذاكرتك قوية، كان هنالك اعتقادات وربما قصف الحوثي وممكن قبل الأمم المتحدة بأيام، وذكرت بإذاعتنا الكريمة قلت الرفض لا يعني الحرب، وفعلا لم يكن هناك قرع لطبول الحرب. اليوم أنا أميل أن ربما هناك مفاجأة، يعني عكس كل ما حصل في الشهور الأخيرة، لا أقول بالجزم أن إيران ستكون مستثمرة الفرصة، لكن لأن هنالك حرب وجودية، يعني إذا كان تنازل استراتيجي في النووي ينقض إيران كدولة كشعب كأرض، نحن نتحدث حصار أصبح بري، العقوبات الإيرانية الأمريكية الإنزال الاقتصادي هي ملموسة، وحالة اللا حرب اللا سلم تستنزف إيران، لذلك هي تهرول، أنا قراءاتي البسيطة وقد أصيب، إيران من تهرول اتجاه المفاوضات، إيران هناك زحف دبلوماسي في الغرف المغلقة، لكن تظهر أنها هي المنتظر، هي من تضع الشروط السبع. وشوفي لو غربلنا الأمور دبلوماسيا، الشروط الإيرانية تعجيزية، وكان هي منتصر وقف الجبهات وموضوع الأموال المجمدة وكل ملف تحته لغم سياسي. لذلك أنا أعتقد الحراك هو ليس كالسابق نقول الفرصة الأخيرة، هو الوضع كله، الملف الدبلوماسي على مفترق طرق لا يحتمل مسكنات أو تجزئة حلول أو العودة

مذكرة التفاهم. أنا أعتقد إذا ذهبنا إلى الممكن، وأنا أميل إلى هذه النظرية بنسبة كبيرة، أن هنالك شيئا ما رغم كل الحركات العسكرية، ليست ضغط سياسي يعني عسكري أو سياسي،

0: خاسر، بمعنى أمريكا تنتصر وإن لم تتحقق الأهداف. يعني أنا أتحدث في الإطار العام، أنا
1: نعم
0: أعتقد الأهداف الحقيقية إلى الآن لم تتحقق، وهو النفوذ الأمريكي في هرمز. قد يكون في الظاهر لنا النووي، لكن هو تفكيك الأزمات يبدأ في النووي. إذا كان هناك جدية ونوايا حسنة أيضا من إيران، يجب أن يكون هناك تنازلات ملموسة، وإلا تذهب إيران مع الريح.
1: نعم. طيب يعني على الجانب الآخر أيضا، بالإضافة لما تفضلت بذكره الآن أستاذ عادل، إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ شروطها السبعة. هل يمثل المضيق برأيك ورقة تفاوضية قوية بيد طهران، أم أن استمرار إغلاق المضيق قد يزيد من الضغوط عليها؟
0: شوفي، الآن نريد نضع، نقول المستمعين، في نضع صورة تبسيطية. ورقة هرمز أشبه بالمستهلكة حين تم الحصار. وشوفي الدليل، ولا برميل نفط إيراني تم، نقول، تصديره إلى الخارج.
1: صحيح.
0: اليوم استقال وزير النفط الإيراني، يعني القراءات الإيرانية والتحديث عن الأوضاع صعبة، هي رسائل للداخل طبعا. الدول تنهار في الحروب اقتصاديا،
1: نعم
0: لذلك حين نقول هذه الحرب مع إيران تكتيكها عالي المستوى، خطوة وتبنى عليها المواقف. دعك من الهوبرة الإيرانية والشعارات الفضفاضة، لم تقدم شيئا للشعب الإيراني. اليوم أمريكا هي المايسترو، هي اذهب إلى إيران للمفاوضات تذهب، اذهب إلى الحرب تذهب. الأهم أن هنالك قبضة في الملاحة للولايات المتحدة الأمريكية. نعم، الواقع يقول ذلك.
1: نعم
0: وإلا إيران لو كانت تملك بالفعل مضيق هرمز بالكامل وورقة رابحة، هي الآن تلجأ للبديل وهو باب المندب. يعني نحن قاب قوسين ربما نشهد عبث حوثي في أمن السفن، والآن إيران هي تراقب الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع هرمز والسفن. لاحظي، اختفى شعار سفينة مقابل سفينة، هذا الشعار الذي ردده ترامب قبل أيام في الحرب المحدودة لأيام. لماذا؟ لأن شوفي، إذا القصة تكمن في هرمز، صحيح الظاهر ثلاثي الأبعاد، الميليشيات والموضوع الباليستي والنووي، الأهم الحرب أقيمت من أجل يعني غزو اقتصادي أسميه. إيران تعلم ولا تحاول الاعتراف بذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخرج من هرمز إلا الاستيلاء، كما حصل في فنزويلا واقعيا لمئة عام. النفط الفنزويلي ثم الجزيرة الدنماركية، نتحدث معك شواهد واقعية.
1: نعم
0: الآن هرمز إلى أين يتجه؟ شراكة أمريكية إيرانية مثلا؟ إلى الدولة الوطنية، أو نقول إيران بدأت تستشعر أن الأمور ستذهب منحنيات الحرب الشاملة. قد تقدم تنازلات هنا وهنالك، لكن ليس مراوغات جديدة مع ترامب، لأن ترف الوقت لا يوجد لدى الإدارة الأمريكية. لاحظي، هو ردد كثيرا كلمة أن الرؤساء السابقين لم يحسموا، وربما
1: صحيح.
0: اللاحقين، لأنه مطلوب منه، وذكرت منذ شهور في إذاعاتنا الكريمة أن ترامب المتردد الذي كان يجب يحسم الحرب الشاملة في شهر 8 ذهب إلى مساومة على ولاية ثالثة مقابل تغيير القانون الأمريكي. لذلك يستجدي، أو لا أقول يستجدي، نوعا ما هو الآن ليس معه تفويض الحرب الشاملة. لذلك أنا أميل، يريد المكاسب عبر البوابة الدبلوماسية. إذا انتزع هرمز بشكل أو بآخر قد تتوقف الحرب.
1: هل
0: حصار
1: من الوارد
0: سياسي،
1: أستاذ عادل أن يحصل على التفويض الشامل للحرب؟
0: أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية حصادها السياسي والعسكري سيتم في نهاية المطاف. دعك من أمور المماطلات والمسكنات، إذا ظهر فانس يظهر المسكنات. إيران في الفترة الأخيرة، لاحظي إيمان، هي من حين نقول تهرول، هي من تقدم المقترحات. تعلم أن الأمور بدأت تصل إلى، نقول، الموت السريري للنظام، لأنه اقتصاديا لا يحتمل. هذه ليست عقوبات ما قبل الحرب وأن إيران لعقود تحتمل. العارفين في المطابخ الدولية يعلموا أن إيران، نقول، ليس فقط في عنق الزجاجة، هي الآن تريد عن أي فرصة ضئيلة، لو تصعيد هنا وهناك تذهب إلى مفاوضات جديدة ووقف إطلاق نار. لكن في نهاية
1: لكن
0: المطاف إيران لا.
1: هل هناك أمل لتطور المفاوضات خلال الأيام المقبلة أستاذ عادل؟
0: يعتمد على كما ذكرت لك، إذا بدأوا بالحديث عن النووي وتفكيك الملف النووي، ربما نرى تبريد لكل الجبهات بما فيها هرمز، في موضوع العقوبات، الأموال المجمدة. لكن المساومة على الجبهات وموضوع إسرائيل ولبنان، هذا أصبح خارج حسبة، نقول، ما تسميه إيران دائما الشروط، أن تتوقف لبنان وغيرها. الآن الناس تتساءل، الآن أشبه

0: في حجيرة سياسية، في حرب ولا ما في حرب؟ أنا أميل يعني كما ذكرت لك أنه ممكن في مفاجأة، لكن إيران كيف تنتهي في نهاية المطاف؟ لأنها دولة مراوغة، دولة عدوة نفسها، حين مست أمن الخليج والأردن، أنا في قناعاتي الشخصية هي ليست تتخبط وجريحة، هي تريد الهروب إلى الأمام للخروج من مأزق أن الحرب وجودية. لذلك إيران لا تنتهي إلا بخيار عسكري شامل غفلة قبل الانتخابات، يعني هذا السيناريو الأقرب القريب هو ما قبل الانتخابات، ويقول بعد الانتخابات. هناك غدر سياسي دائما ما بين الأمريكان وإيران من قبل ترامب، وجربناه في مفاوضات كثيرة. لذلك نحن نرفع السقف عاليا، ثم يأتي فجأة قرار أمريكي أو إيراني، وكان الحال يقول هناك من مستفيد من مس أمن القوم العربي، هنالك
1: نعم
0: غايات في نفس يعقوب. لكن أنا أميل أن ربما تشهد المنطقة ليست حروب طويلة.
1: إذن هذه السيناريوهات المقترحة حاليا من وجهة نظرك أستاذ عادل. لكن يعني على ذكر الوساطات، روسيا كما تعلم أيضا أكدت شراكتها الاستراتيجية مع إيران وتعرض الوساطة لإنهاء الحرب. برأيك ما حجم الدور الذي يمكن لموسكو القيام به في تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟
0: شوفي، روسيا تلعب سياسة بعد القمة الروسية يعني الصينية الأمريكية، لديهم ربما معلومات أو قراءات، دخلوا على الخط. شوفي، أوكرانيا مقابل إيران، هذا سيناريو وهمي، وكما قال ليفروف سابقا روسيا الآن تبحث عن إنقاذ نفسها. الذي يدير السياسة أو الحنكة الذي كان على الحياد وهو الصين، حياد مع موضوع إيران، حين قالوا الأمريكان الدعم الصيني لا يذكر، وأيضا روسيا لا تتورط، هي في مستنقع أوكراني. أي تورط الآن، القناة الدافئة بين روسيا وأمريكا في أمور عدة داخل أوكرانيا أفضل من المغلق يعني كأيام بايدن. لذلك أنا أعتقد هي حسن نية، لكن هي ردة فعل نحن هنا،
1: نعم
0: بمعنى نقول رسالة للصين والأمريكان أن روسيا ليس مستثنى على الملفات الدولية، لكن مؤثر. الجواب الحقيقي هو في بكين وواشنطن، إذا كان في الأفق شيئا ما يخص تفكيك الملف النووي أو
1: نعم
0: اتفاق ما. لكن أنا أعتقد أن الوسطاء الحقيقيين هو القطري الذي لعب في الدقيقة الأخيرة واشتغل على تطوير الملف أو المقترح الأخير بعد طرد، يعني لا أقول طرد
1: يعني في
0: الدبلوماسيين.
1: نهاية الأمر أستاذ عادل، أنه كما تفضلت قبل قليل أنه لا يجب التركيز على أقوال الرئيس الأمريكي ولكن على الأفعال، لذا لا يسعنا إلا انتظار ما سيأتي في الأيام المقبلة إن شاء الله. قضايا استراتيجية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، ردا على مقابلة أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تعهد فيها بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية ستصعد هجماتها على المنشآت العسكرية ومواقع الصناعات الدفاعية والبنية التحتية المرتبطة بها في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، ماذا يعني برأيك انتقال الضربات الروسية إلى الجسور الحيوية في قلب كييف بالنسبة لمسار الحرب كما ذكرنا قبل قليل؟
2: في الأسابيع الأخيرة سقطت كل الخطوط الحمراء والمحرمات بين الطرفين. كان هناك استهداف متبادل للبنى التحتية ولمواقع إنتاج الطاقة ومنشآتها. في الماضي نجحت أوكرانيا في ضرب جسور حيوية في روسيا، خاصة الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم. لكن مع الوقت تطورت على ما يبدو التقنيات الروسية، تصاب الآن الجسور كل مراكز الإمداد الأوكرانية. هناك ضغط هائل إذن على أوكرانيا في هذه الفترة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين. على هذا الضغط على كييف يغير مجرى الأمور. نحن على نهاية المبدأ عشية اجتماع ممكن خلال قمة 20 بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي. من أجل كل هذا يحصل هذا التصعيد لتشغيل نقاط في هذه الحرب.

0: النشطية.
1: طيب إلى أي مدى يمكن أن يؤدي تكرار استهداف الجسور إلى التأثير في الحياة اليومية وأيضا قدرة كييف على إدارة جبهاتها؟
0: بالفعل الحياة اليومية مهددة بالتعطيل، غرب أوكرانيا كله مهدد، روسيا تزيد من تحريك المسيرات ومن إنتاج الصواريخ، حتى محطات أنفاق النقل أو قطارات النقل تحت الأنفاق وأيضا القطارات الحديدية تضرب، من جهتها تضرب أوكرانيا ردا على ذلك في البحر الأسود، في بحر أزوف وفي المدن الروسية. إذن حتى أن زيلينسكي تخطى طلب الرئيس ترامب بوقف استهداف المنشآت الروسية وهدد اليوم بضرب المنشآت الروسية للطاقة ردا على عمليات قصف كيف.
1: نعم، طيب دكتور، يعني هذا التصعيد المتبادل بين ضرب الجسور واستهداف منشآت الطاقة والنفط، هل يمثل برأيك بداية مرحلة قد تكون أكثر اتساعاً من الحرب؟
0: نعم، نحن نخشى اتساع الحرب. منذ فترة حذر الرئيس فلاديمير بوتين أوروبا من أن أي مس بجيب كالينينغراد، وهو جيب شبه منعزل تتبع روسيا ولكنه ضمن الحدود الأوروبية، قال أن أي مس بهذا الجيب يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النزاع بين روسيا وأوروبا. في زيارة المستشار الألماني أيضا زادت الأمور حدة. زار المستشار الألماني كييف بالرغم من عمليات القصف، وصلت بعض القذائف ليس بعيدا عنه. التحدي إذن أو المبارزة تكبر بين روسيا وألمانيا، بين روسيا وأوروبا، وهذا كله يعني أننا أمام إنذارات متتالية.
1: طيب كما تعلم دكتور، نحن على أبواب فصل الشتاء، مع اقتراب هذا الفصل كيف يمكن أن تؤثر الضربات الروسية على حسابات كييف العسكرية؟
0: بالطبع الجهرات الشتاء ينهك الطرفين، الجهرات الشتاء غير مرحب به من الطرفين عمليا، لكن هذه السنة سيكون أصعب لأوكرانيا. إذا بقيت الحرب هذا الشتاء الخامس سيكون شتاء صعبا قاسيا جدا على أوكرانيا، لأن بناها تضرب، لأن موسكو تواصل الضغط الإنهاكي من أجل حرمان أوكرانيا من مواردها، تعطيل اقتصادها، وعدم وصول طاقات دفاع جوي إضافية لأوكرانيا يجعل مواجهتها لهذه الأحداث أصعب وأصعب.
1: طيب تعتقد دكتور أن هذا الاستهداف من موسكو للبنى التحتية الهدف منه تعطيل الحركة والإمدادات داخل العاصمة فقط، أم أن لهذه الضربات أهداف عسكرية أوسع من ذلك؟
0: يعني هناك أهداف عسكرية في الضغط على العاصمة وإعطاء الانطباع بأن أي ضربة على روسيا ستواجه بضربات قاسية على كل مراكز صنع القرار في أوكرانيا.
1: نعم.
0: لكن من ناحية أشمال أوكرانيا تزال قادرة على الدفاع عن نفسها، وأثبتت أن ردودها أيضا قاسية، لذلك في حرب الاستنزاف هذه حتى الآن لا غالب ولا مغلوب.
1: طيب فيما يتعلق بزيارة المستشار الألماني إلى كييف في هذا التوقيت تحديدا، ما دلالة هذه الزيارة؟ هل تعكس برأيك استعدادا أوروبيا لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا؟
0: نعم، هناك استعداد أوروبي لزيادة الدعم. أوروبا تعتبر أوكرانيا خط دفاعها الأول. بالنسبة لألمانيا بعد وصول طائرات مسيرة ضد مطار لايبزيغ، ألمانيا تخشى أيضا على مولدافيا، تخشى على بلدان البلطيق، تخشى من انهيار التوازن إذا تقدمت روسيا في دول أخرى مجاورة لها مثل دول البلطيق أو الدول الإسكندنافية. لذلك هذه المبارزة هي مبارزة روسية أوروبية ولكنها بشكل أو بآخر روسية ألمانية.
1: طيب دكتور، يعني من خلال ما لدينا من معطيات، هل ترى أن البنية التحتية داخل المدن أصبحت هدفا رئيسيا في الحرب، يعني وأيضا ما انعكاس ذلك على فرص العودة إلى المسار التفاوضي برأيك؟
0: يعني كأن كل شيء أصبح هدفا في هذه الحرب، لكن مما لا شك فيه أن بنية تحتية أساسية في عاصمة مثل كييف، من الجسور إلى سكك الحديد إلى مراكز الصناعة، كل هذا يمثل عوامل ضغط. هذا عصب الحياة الأوكرانية، لكن كما قلت بالرغم من المساحة

0: روسيا الشاسعة، وأن ضربات أوكرانيا تؤثر بها كما تتأثر أوكرانيا بالضربات الروسية. لكن من الواضح أن المقارعة أيضا مستمرة بين الطرفين، ويمكن لقمة 20 أن تشكل فصلا على الأقل نحو تهدئة مرحلية.
1: طيب إلى أين يمكن أن يصل هذا التصعيد إذا واصلت كييف استهداف العمق الروسي برأيك دكتور؟
0: أنا برأيي ما أخشاه أن يصل هذا التصعيد في لحظة ما إلى محاولة روسية لاستخدام أسلحة غير تقليدية، لا أقول سلاح دمار شامل نووي، ولكن أسلحة غير تقليدية، كميات صواريخ أكبر، كميات مسيرات أكبر. هناك على ما يبدو إصرار روسيا على محاولة حسم الأمور قبل دخول الحرب عامها الخامس.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل وفريق الإعداد، وكنت معكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم. على مدار الساعة نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

تبدأ الرحلة مع كتاب انجح من أجل نفسك لريتشارد ديني. يركز مؤلفنا على العقل باعتباره الأداة التي تدير بقية الإمكانات، ويصفه في لغته التحفيزية بأنه أعظم ما نملك من وسائل. المهم في هذا الموضوع هو الاستخدام، أن نفكر، أن نتعلم، أن نناقش، أن نختبر، بدل أن ننتظر منه أداة أفضل من دون ترتيب. ويشبه ذلك على سبيل التقريب بما يحدث للعضلات حين تستخدم، فالنشاط الذهني في عرضه جزء من العناية بالأصل الذي نعتمد عليه في اتخاذ قراراتنا. ويذكر تجربة جلسات التفكير الجماعي حين يجتمع أشخاص للنظر في مسألة ويسمحون للأفكار بأن تظهر قبل أن يسارعوا إلى إسقاطها. ما يهمه في المثال أن الحكم المتعجل قد يغلق بابا لم يتضح بعد إلى أين يقود. أحيانا تحتاج الفكرة إلى مساحة كي تنضج، وإلى سؤال يطورها لا إلى عبارة تنهيها. وهنا يصبح الحوار نفسه وسيلة لتنشيط التفكير، حين يضيف كل شخص زاوية لم تكن واضحة للآخرين. يربط المؤلف قيمة المؤهلات بالقدرة على التعلم والاستيعاب والتواصل وتطبيق المعرفة، فالشهادة ليست الشيء الوحيد الذي يراه صاحب العمل، كما أن المعرفة لا تتحقق فائدتها كاملة إذا بقيت معزولة على الاستخدام. وهذه الفكرة لا تهون من التعليم، بل توسع مسؤولية المتعلم. ماذا تستطيع أن تفعل بما عرفت؟ كيف تظهر معرفتك في حل مشكلة أو تحسين أداء أو فهم شخص آخر؟ هنا تنتقل القيمة من امتلاك المعلومة إلى حسن العمل بها. يقدم المؤلف كذلك تمريناً بصرياً يصنف من خلاله وفق تصوره في الكتاب ميولاً مختلفاً في التفكير بين المنطق والابتكار. المقصود الذي يؤكد عليه أن يتعرف القارئ لهذا الكتاب إلى أسلوبه، لا أن يحكم على نفسه بأنه أفضل أو أسوأ. ونحن في متابعة ما يذكره نصل إلى ضرورة معرفة الطريقة التي نميل إلى العمل بها، مع إدراك أن اكتشاف الميل لا ينبغي أن يتحول إلى عذر يوقف التعلم أو يضيق مساحة المحاولة. وهنا تأتي دعوته إلى الاستثمار في النفس. نحن نتفق على وسائل النقل والمظهر والممتلكات، لكن ما النصيب الذي نخصصه لتنمية الأداة التي توجه ذلك كله؟ قد يكون الاستثمار في كتاب، في محاضرة، في تعلم مهارة، أو الاستماع إلى مادة نافعة أثناء الطريق. ويذكر المؤلف أنه عاد إلى بعض المواد مرات متعددة، فوجد فيها في كل مرة شيئا جديدا، مع أن الكلمات لم تتغير. الذي تغير هو خبرته، الأسئلة التي يحملها وهو يستمع. وهذه النقطة تستحق التوقف. ليست القراءة حدثا واحدا ينتهي بإغلاق الكتاب. قد تمر بك فكرة في وقت لا تحتاج إليها فيها، ثم تعود إليها بعدما تواجه موقفا يجعل معناها واضحا. لذلك لا تقاس قيمة المعرفة دائما بسرعة استهلاكها. أحيانا تكون الفائدة في الرجوع، في ربط ما نسمعه بما نعيشه. وحين ننظر إلى التعلم بهذه الطريقة يصبح جزءا من الرحلة، لا محطة شكلية نزورها ثم نغادرها إلى الأبد. لكن معرفة القدرات لا تكفي وحدها. قد تكتشف أن لديك ما تبدأ به ثم تتراجع لأنك لا تثق بمن سيستخدمه. وهنا ينتقل الكتاب إلى الثقة بالنفس، والحديث هنا يسألنا سؤالا مباشرا: كيف ترى نفسك؟ ليس كيف تقدم نفسك للناس، ولا ما تقوله بمناسبة رسمية، بل ما الاعتقاد الذي يظهر حين تكون على وشك تجربة جديدة؟ هل ترى شخصا يمكنه أن يتعلم ويتقدم، أم شخصا يعرف مسبقا أسباب عدم نجاحه؟

يسمي المؤلف هذا التصور صورة الذات ويمنحه مكانة أساسية في السلوك، وقد يحمل الإنسان عن نفسه حكما قديما ثم يواصل التصرف بما يوافقه، وكل تراجع يبدو له دليلا جديدا على صحة الحكم. فإذا اعتقد أنه عاجز عن الحديث أمام الآخرين تجنب المواقف التي تتيح له التدريب، ومع استمرار التجنب بقيت المهارة ضعيفة، فعاد إلى اعتقاده الأول أكثر اقتناعا. هنا لا تكون الصور أو الصورة مجرد وصف، إنها تسهم في تشكيل ما يأتي بعدها. ويعرض المؤلف تجربة تدريبية ارتبطت ببناء الثقة، لافتا إلى أن بعض الناس يطلبون تحسين الأداء قبل أن يفحصوا ما يعتقدونه عن أنفسهم. قد يكون التدريب المهني متاحا، لكن صاحبه يدخل إليه وهو مقتنع بأنه لن يستفيد، لذلك يرى ضرورة تقوية تقدير الذات بالتوازي مع تطوير المهارة. لا يعني ذلك أن نمنح أنفسنا أوصافا لا نملكها، وإنما أن نترك لها فرصة النمو، ولا نعامل مستوى اليوم كأنه الحد النهائي لما نستطيع بلوغه. ثم يطرح سؤالا آخر: ما الذي يدور في عقلك طوال اليوم؟ هناك كلمات تسمعها من الناس، وكلمات تقولها أنت لنفسك، بعضها يشجعك ويعترف بجهدك، وبعضها يهدمك أو يختزل شخصك في خطأ. وقد تصبح العبارات المتكررة مألوفة إلى درجة أنك لا تنتبه إليها، تسمع في داخلك أنك لا تستطيع، أو أنك ستفشل، أو أنك غير مناسب، فتتعامل مع هذه الجمل كما لو كانت تقارير دقيقة، مع أنها قد تكون أحكاما لم تختبر. ولتفسير مصادر هذه الصورة يعود بنا المؤلف إلى التنشئة، إلى البيئة المحيطة، التجارب السابقة. فالطفل يستقبل من الكبار كلمات ترسم حدود الممكن في نظره، ثم يعيش في محيط له عاداته وطريقة حديثه وتوقعاته. وبعد ذلك تأتي التجارب لتضيف طبقات جديدة، نجاح يقوي الإقدام، وإخفاق قد يفتح باب الخوف. وما ينبه إليه المؤلف هو أن هذه التأثيرات لا ينبغي أن تتحول إلى قدر لا يراجع، فمعرفة مصدر الاعتقاد تمنح فرصة لفهمه وتغييره. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. للتخلص من توافه الأمور، لا تظن أنك شاغل الناس وحديث المجلس. التعلق بنظرية إنجاز كل شيء سيفضي بك إلى

0: ألا تنجز شيئا. الثمن الباهظ للصغائر هو الحرمان من الحياة وجمالها. دع الاستغراق في الأحداث الماضية، فهو يصنف من ضمن توافه الأمور. وتخلص من عقدة الكمال في الحياة. أغلب الأشياء التي تزعجك الآن لن تأبه بها بعد فترة وجيزة، وتذكر أنك بشر قد جبلت على الخطأ. فخ الاعتياد. عليك أن تقاوم الاعتياد ولا تدع التكرار يضعف إدراكك لجمال التفاصيل من حولك. لا تنسى روعة صديقك، ولا طعم قهوتك اللذيذة، ولا شعور الراحة الذي يغمر حياتك في كثير من جوانبها. لا تسمح للرتابة أن تغلق عينيك عن تقدير النعم المحيطة بك بحجة أنها أصبحت مألوفة. فالأشياء التي تبدو عادية هي في الغالب رائعة، ولولا ذلك لما استمررت في الاستمتاع بها والعيش معها. الرقي ليس أن تجادل ولا أن تثبت أنك على حق، بل أن تختار صمتك سلاحا حين يدور الحديث في دائرة الحمق. أن تملك الكلمات لأنك تختار لا تهدرها على من لا يفهم قيمتها. أن تقف بثبات وتراقب بصمت من يصرخ لإثبات لا شيء. الرقي هو أن تدرك أن الكرامة ليست في الانتصار بالكلمات، بل في الحفاظ على هيبة الصمت. فالحكمة تقول: الصمت في حضرة الجهلاء عزة نفس لا ضعف. إن كنت ترى ما لا يدركه غيرك فلا ترهق نفسك بالشرح، لأن بعض العقول ترى ما تريد فقط. فاختر رقيك وأغلق أبواب الحديث حفاظا على قيمتك.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. لا ناقة لي فيها ولا جمل، حين تكون الحكمة في الابتعاد.
1: ليس كل خلاف يدور أمام الإنسان يستحق أن يكون طرفا فيه، ولا كل خصومة يستطيع أن يصلحها بمجرد الدخول بينها. فكثير من الناس تورطوا في نزاعات لا علاقة لهم بها، لأنهم استعجلوا الوقوف مع طرف أو نقلوا كلاما لم يتحققوا منه، فإذا بهم يحملون أعباء قضية لم تكن قضيتهم.
0: ومن أبلغ ما قالته العرب في البراءة من أمر لا شأن للإنسان به قولهم: لا ناقة لي فيها ولا جمل. ويضرب لمن يعلن أنه ليس طرفا في نزاع أو قضية، وأن لا مصلحة له فيها ولا مسؤولية عنها.
2: يا سلمى، لماذا يقف الناس عند طرف السوق؟
0: أعتقد اختلف تاجران على ناقة.
2: وما سبب الخلاف؟
0: كل واحد منهما يقول إنها له.
2: وهل عليها علامة؟
0: يقول الأول إن الوسمة وسم قبيلته، يقول الآخر إنه اشتراها منذ أشهر.
2: سأذهب إليهما.
0: لماذا تذهب؟
2: ربما استطيع أن أفصل بين

0: نهما.
1: هل تعرف الناقة؟
0: لا.
1: وهل حضرت البيع؟
0: لا.
1: هل تعرف أحد الرجلين؟
0: أعرفهما معرفة عابرة.
1: فبماذا ستفصل؟
0: أستمع إليهما.
1: هناك رجال يفعلون ذلك الآن،
0: لكن أحدهما مر بي صباحا وقال إن الرجل الآخر معروف بالمماطلة.
1: وهل رأيت منه مماطلة؟
0: لم أرى.
1: إذن سمعت رأي خصم في خصمه.
0: أنت دائما شديدة الحذر،
1: خصوصا في خصومة لا أعرف حقيقتها.
0: لكن السكوت قد يجعل الظالم ينتصر،
1: والمشاركة بلا علم قد تجعل البريء مظلوما.
0: ماذا تقترحين؟
1: أقترح إن سألك أحد عما رأيت فقل ما رأيت.
0: ولم أرى شيئا.
1: إذن هذا أهم ما تعرفه.
0: وماذا لو طلب مني أحدهما أن أشهد معه؟
1: تشهد بماذا؟
0: بأنه رجل صالح.
1: صلاحه لا يثبت ملكية الناقة.
0: صحيح.
1: ولا فساد رجل يثبت أن كل دعوى عليه صحيحة.
0: لم أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة.
1: الخصومات تجعل الناس يبحثون عمن يقف معهم لا عمن يعرف الحقيقة.
0: وأنا كنت سأدخل لمجرد أن أحدهما سبق إلى الحديث معي.
1: وهذا يكفي أحياناً لصناعة ظلم.
0: ولكن من الجميل أن يساعد الإنسان أصحابه.
1: المساعدة يا رجل لا تعني أن تحمل قولهم دون معرفة.
0: يا سلمى، فمتى أتدخل؟
1: إذا كنت تملك معلومة حقيقية أو تستطيع الإصلاح من غير أن تنحاز إلى ما لا تعلم.
0: وإذا لم أملك شيئاً؟
1: ابتعد.
0: سيقولون أني تخليت عنهم.
1: من حقهم أن يقولوا، ومن حقك ألا تقول ما لا تعلم.
0: أحيانا نخاف كلام الناس أكثر من خوفنا من الخطأ،
1: فنقع في الخطأ حتى لا يتهمون بالصمت.
0: ها هو أحد الرجلين قادم نحونا.
1: ترى ماذا يريد؟
0: يناديني، يطلب مني أن أخبر الناس بأنه كان يملك الناقة منذ العام الماضي.
1: وهل رأيتها معه؟
0: لا.
1: إذن
0: سأقول له إني لا أستطيع أن أشهد بشيء لم أره.
1: هذا هو العدل.
0: ربما يغضب.
1: غضبه أهون من شهادة لا تعرف صدقها.
0: لقد رفضت طلبه.
1: وماذا قال؟
0: قال إن الصديق يعرف عند الشدة.
1: وماذا أجبته؟
0: قلت إن الصديق لا ينصر صديقه بالباطل.
1: أحسنت.
0: الآن أشعر أنني كنت على وشك حمل ليس لي.
1: وهذه هي الحكمة، أن تعرف متى تدخل ومتى يكون الابتعاد أصوب.
0: وإن سألني الناس عن القضية،
1: قل ببساطة لا أعلم.
0: كلمتان أصعب من خطبة طويلة،
1: لكنهما أصدق.
0: وسأترك الناقة لأصحاب الناقة،
1: والحكم لمن يملك الدليل.
0: فليس الحياد دائما ضعفا، بل قد يكون أمانة حين يجهل الإنسان الحقيقة. ومن الحكمة ألا يحمل المرء شهادة لا يعلمها أو خصومة لا تخصه، فالدخول في النزاعات بلا بينة قد يضاعف الظلم بدل أن يرفعه.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا لا تجعلوا الحماسة تحملكم إلى خصومة لا تعرفون أولها من آخرها، واعرفوا أين يبدأ واجبكم وأين ينتهي. لذلك قالت العرب: لا ناقة لي فيها ولا جمل. كنتم مع برنامج

برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين في أرجاء اليمن. المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات لاستعادة الدولة ومؤسساتها. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. مصر وإريتريا والصومال والسودان يدعون خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية.

0: والسلمية. روسيا تعلن استهداف 4 سفن شحن ومواقع عسكرية في أوكرانيا. المستشار الألماني يدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الحرب ويبدي استعداد برلين للمحادثات. وإغلاق مراكز الاقتراع في البرازيل ضمن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: أكثر وش تقول لها؟ تقول أنت تعرفين ولا ما تعرفين؟ تكملين ولا ما تكملين؟ فهذه المقاطعات الكثيرة تربك الشخص الطبيعي اللي ما يعاني من مشكلة في سلاسة الحديث والكلام.
2: بالك باللي عنده أساس
3: الضغط. أكيد. نعم. أكيد. ومتى يكون التدخل المبكر لعلاج التأتأة مهم؟ وهل في حالات من حالات التأتأة تحتاج خلينا نقول جلسات علاج مكثف وعلاج نطق أكثر عشان تتعالج هذه الحالات؟
1: نعم، إحنا عندنا برامج، وهذه البرامج إحنا نطبقها بعد مقياس النطق اللي هو مقياس التأتأة لدى إن كان شخص صغير أو كان مراهق، يعني مراهق أو كبير. طبعا إحنا نستخدم كميات كبيرة من التقنيات لعلاج التأتأة، وتعتمد على كل شخص وشدته. يعني إحنا ما نقدر نعمم، ولكن علشان أساعدكم أن أنتم تتعاملون مع الطفل المتأتأ أو المراهق المتأتأ، دائما عطوا ثقة في نفسه، دائما شجعوا، لا تكملون الكلام عنه، حاولوا كثر ما يقدر أنه هو يسمع القرآن نفس ما هو المرتل بالضبط علشان يقدر يحفظ الرذم واللحم. إذا لاحظنا أن أغلب العيون يقولوا لي أنا مثلا بنتي ولا ولدي يتأتؤون بكل المواقف، ولكن عند القرآن ما يتأتؤون، أو عند الغناء أو الأناشيد ما يتأتؤون. صحيح هذه المعلومة 100%، لأن إحنا عندنا عقدة كلامية موجودة في جهة اليسار من الدماغ، لما ننقلها الجهاز العصبي يتحكم فيها بطريقة أن هي تتكلم بسلاسة، يعني فيها لحن فيها رذم، فتلاقي التأتأة تخف بنسبة كبيرة، ولكن إذا تتكلم عادي تظهر معانا التأتأة. هذا مو معناته
2: خوف، علاج مع الوقت، يعني ما في خوف حق الرسالة حق الأمهات والأباء، ما في خوف إن شاء الله مع الوقت يتم علاج التأتأة.
1: التأتأة بالأغلب حسب الدراسات مصاحبة لمدى الحياة، ولكن لكن احنا في جلسات علاج النطق واللغه شنو نسوي؟ نسوي ان التحكم في التأتأة، التعرف على التأتأة وارشادات، وندعمهم بحيث اكدت عندنا في العيادات والخبرات الاكلينيكيه 90% نتحكم فيها، ويكون الشخص يعني واثق من نفسه. في سنه 2017 سويت دوره، هذه الدورة مع شخص متأتئ، هو دكتور وتحية مني له، دكتور عدنان أكبر، ما خاف من تأتأته وسجل معاي الدورة، وبلشنا نتكلم. الكاست اللي موجود والكاميرات كانت تربكة، وكان يتأتئ ولكن تأتأه نظيفة.
3: يعني للأمانة كل الشكر لجدان الأحمد على تواجدك معنا وعلى هذه الرسالة الجميلة لكل من عنده هذه المشكلة، وأيضا إن شاء الله تكون حلولها بسيطة وسهلة بإذن الله.
1: بإذن الله.
2: كل الشكر للأستاذة دانا الأحمد، اختصاصي أول علاج النطق والسمع والبلع والباركنسون. ختام الحلقة وصلنا.
3: أكيد خالد، وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. أكيد سعدنا بكل ضيوفنا والفقرات اللي قدمناها في مساء الخير يا كويت. أكيد نلقاكم على خير وفي أمان الله.
2: في أمان.

حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، بيانات المستفيدين من التبرعات ومعلوماتهم الشخصية سرية، لا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو بأمر من المحكمة أو جهات التحقيق المختصة، أو بموافقة مسبقة من

مستفيد من التبرع أو من ينوب عنه، ولا يعتدوا بموافقة الطفل المستفيد من التبرع للكشف عن سرية معلوماته. وتسري الأحكام الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات الواردة في المادة السابقة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من التبرعات. يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من انتهك ضمانات السرية المبينة في المواد من 34 إلى 37 من هذا القانون وأفشاها للغير دون وجه حق، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار إذا كان المجني عليه طفلا. رخص نشاطك، خطواتك صح. أهم الاشتراطات الأساسية لبدء النشاط أو التوسعة أو التعديل بشكل نظامي وآمن: موافقة قبل التنفيذ. كل نشاط أو توسعة أو تعديل بحاجة إلى موافقة مسبقة. الالتزام باللوائح، فاتباع أنظمة ولوائح بلدية الكويت يضمن سير نشاطك بشكل صحيح. تجنب المخالفات، العمل دون ترخيص يعرضك للمخالفة والإغلاق. استمرارية النشاط، الترخيص النظامي يدعم استقرار أعمالك وثقة المستفيدين. حماية الاستثمار عبر الالتزام بالاشتراطات للمحافظة على قيمة الاستثمار والمستقبل. ابدأ نشاطك بثقة وخطواتك تكون صح بالترخيص والالتزام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تحرك لسان. والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على سيدي ولدي عدنان أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم، وتحية مني ومن فريق البرنامج إليكم. حياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم لغة الضاد.

ما زلنا في لغة الضاد نتكلم عن المهارات الأساسية الأربع في تعلم اللغة العربية، وهي الأساسات الأربع أو المهارات الأساسية الأربع في كل لغة. تكلمنا عن الاستماع، عن التحدث، وعن القراءة، وقد تفصلنا في موضوع القراءة وقلنا كيف نعلم الأبناء والبنات أسماء الحروف وأصواتها القصيرة وأصواتها الطويلة، كيف نربط ما بين علم التجويد وأيضا تعلم اللغة وتعلم القراءة، بأن نعلمهم كيف يحسنوا قراءتهم وكيف يحسنوا نطقهم للكلمات. وتكلمنا عن مهارات القراءة وآداب القراءة كذلك وأنواع القراءة أيضا، وكيف يجب أن توظف القراءة بشكل جيد من أجل التعلم ومن أجل اكتساب اللغة. أولا الثروة، تزداد الثروة اللغوية من خلال القراءة، أيضا لتعلم العلوم المختلفة.

مختلفة، فلن نتمكن من تعلم كل العلوم إلا من خلال القراءة واكتساب المعلومات أيضا من خلال القراءة. قلنا أن هناك أجواء لابد أن يتم تهيئتها من أجل أن يقرأ الإنسان، أن يهيئ المكان الذي يجلس فيه، أن يهيئ أيضا حتى الوقت المناسب للقراءة، لا يقرأ يعني في مكان مزدحم مثلا بالناس، أو يكون هناك أجهزة تعمل في المكان كأجهزة التلفاز وغيرها. لابد أن يكون يعني الإنسان يقرأ في مكان نوعا ما هادئ، أيضا يوفر الإضاءة المناسبة للقراءة، يوفر الأجواء العامة أيضا للقراءة، زاوية المكان الذي يجلس فيه، يوفر لنفسه حتى المشروب المناسب الذي يرغب في أن يشربه أثناء القراءة، وهكذا يعني تهيئة الأجواء التي تتناسب معه هو. كل إنسان يعلم ما هي الأجواء التي يعتبرها أجواء مناسبة. هناك أشخاص يقرؤون في محلات شرب القهوة مثلا، الكافيهات كما يقولون، هم يحبون القراءة في تلك الأماكن في ضمن الأجواء التي يكون فيها صخب وأصوات للناس وهكذا، وهم يقرؤون في هذه الأماكن بالنسبة لهم هو المكان المناسب. هناك أشخاص آخرون يختارون أماكن أكثر هدوءا، هناك أشخاص مثلا يقرؤون على البحر وهم جالسون على البحر يحبون القراءة. كل إنسان يعلم من المكان المناسب للقراءة، المهم أن يقرأ، المهم أن تكون القراءة عادة يومية يمارسها الإنسان حتى يشعر أن يومه فيه خلل إن لم يقرأ في ذلك اليوم. طبعا أنا لا أتكلم عن قراءة الورد اليومي من القرآن، هذا أمر لا يعني نزاع عليه ولا مراء ولا جدال فيه، كل إنسان كل مسلم مؤمن مطالب بأن يكون له ورد يومي من القرآن الكريم. والورد يعني وكأنه كما يردون الماء، الورد ورد الماء، فكما يرد الإنسان طلبا للماء ولكي يطفئ ظمأه وعطشه، فنحن نرد القرآن لنطفئ ظمأ أرواحنا وعطش نفوسنا وقلوبنا. هذا القرآن الكريم هو الوسيلة التي يمكننا أن نداوي بها جراح الروح، وهي هي هو الدستور الذي إن قرأه الإنسان لن يتوه فيه دهاليز الحياة، بل سيجد الحل لكل ما هو يعني عالق فيه في هذه الحياة. الإنسان بدءا يعني من بداية قراءته للقرآن الكريم من سورة الفاتحة، الفاتحة هي الراقية وهي الشافية وهي فاتحة الكتاب وهي أم الكتاب، لها أسماء عديدة، ويعني حين يقرأه الإنسان يبدأها بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وكأن الإنسان يحمد الله عز وجل على قدرته على فتح هذا الكتاب وقدرته على القراءة وقدرته على البصر أن يبصر ما يقرأ وقدرته على النطق، هذه الجارحة اللسانية التي منحها الله له ليقرأ فيها، وكأنه يحمد الله على أن منحه وقتا ليقرأ القرآن، وكأنه يحمد الله عز وجل على أنه استطاع أن يعني يقف أو يسرق من وقته زمنا مستقطعا ليتمكن من التواصل مع الله عز وجل. فمن أراد أن يكلم الله عليه أن يصلي، ومن أراد أن يكلمه الله عليه بقراءة القرآن، فنحن نضمد جراحنا من خلال القرآن. فحين نقول الحمد لله رب العالمين نحمد الله، وفي ذات الوقت نحن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، فبالتالي هو رب كل شيء، ويشعر الإنسان بالراحة مع الآية الأولى من قراءة هذا القرآن الكريم، فيحمد الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن

الرحيم. فيستشعر أيضا رحمة الله عز وجل بأنه هو الرحمن وهو الرحيم سبحانه مالك يوم الدين، كل ما حولنا ملك الله عز وجل.

كاملة، قد يكون جزءا كاملا من القرآن الكريم، وإن كان يقرأ جزءا. يعني الناس تعتقد أن حين نقول اجعلوا وردكم جزءا من القرآن، يعتقدون جزءا من القرآن يعني يحتاج إلى وقت طويل، أو أنه يكون يعني قراءة لفترة طويلة. والحقيقة أن الجزء من القرآن هو في ربع ساعة أو ربما 20 دقيقة. فتخيلوا، من 24 ساعة نحن نأخذ جزءا من الساعة، ليس ساعة كاملة، نأخذ جزءا من الساعة، نستطيع أن نقرأ جزءا من القرآن الكريم. فهذا يعني إذا أردنا أن نتكلم عن القراءة الإلزامية التي يجب على الإنسان أن يلزم نفسه بها في كل يوم من أجل الحسنات. الله سبحانه وتعالى يعني قراءة القرآن الكريم، في قراءة كل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني تخيلوا 3 حروف التي هي في بداية البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم هي 3 حروف، كل منها بحسنات، بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، وهكذا. فإذا أنا أؤجر على القراءة، أحتسب النية، الإخلاص لله عز وجل، أمور كثيرة يعني لابد من احتساب النوايا. ونحن نعلم أن الإخلاص هو مدار الأمر كله. فهذا فيما يتعلق بقراءة القرآن الكريم. أي قراءة عدا القرآن الكريم هي أيضا لابد للإنسان أن يعود نفسه عليها من أجل أن يمارس عادة القراءة، ويستطيع أن يتعلم يوما بعد يوم كيف يقرأ بشكل صحيح، وكيف يقرأ أيضا بشكل سريع، وكيف يفهم ما يقرأ. لأننا نحتاج دائما إلى الفهم والاستيعاب وفهم ما نقرأ، لأن الإنسان يعني يجب أن يكون واعيا مدركا لما يقرأه من كلمات في الكتب المختلفة، التي يعني هي سواء في العلوم المختلفة أو في كتب الآداب والنصوص النثرية والشعرية. ما زال لدينا ما نخبركم به حول هذا الموضوع، لكن برنامجنا قد وصل في هذه الحلقة إلى نهايته. على أمل اللقاء فيكم بحلقة قادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

0: تدري أن أكو بير بالكويت عمره 171 سنة؟ في 1852 فكر السيد عبد العزيز الدعي ذاك الوقت أنه يسوي مشروع يسقي فيه الناس بالمجان في المباركية.
1: البداية قرشة يسمونها بالعربي قنينة، موجودة ماي كل واحد يمر ياخذ ويشرب منها، وهذه مرحلة.
0: عقبها في 1876 صار عندنا الحبوب يترسون فيه الماي كل فترة ويسقون الناس.
1: يوم زاد الخير بدأت المسألة تصير في آبار، بدأت تصير في أوقاف، بدأت تصير في نقل ماي من شط العرب في وقت عدم توفر المياه من الأمطار أو من الآبار، فصارت المسألة مسألة قاعدة تتطور.
0: في 1919 كتب السيد عبد العزيز لدعي وصيته اللي يوقف فيها بيوته التسعة وثلاث محلات تجارية لخدمة تسبيل الماي.
1: من ذاك الزمان كان يخفف المعاناة عن الشعب الكويتي أو عن أهل الكويت من خلال ما يوفر الماي يعني بالمجان.
0: تصميم السبيل مميز وغريب بنفس الوقت، ما يشابه أي تصميم من اللي حواليه.
1: هذا التصميم اللي نشوفه كأنه قبب ونشوفه كأنه نصف قمري في اتجاهات معينة، هذا في أي مكان وأنت تقف وأنت تشرب الماي لا ما تحوشك الشمس. هو مو فكرة أنه حاط مظلة، لا لا لا، أنت حاط فن كله، يعني فن معماري تصميمي ما في زوايا الرئيسية الزاوية 90 كلها زاوية 90.
0: مثل ما كل شيء يتطور في الدنيا سبيل الماي يتطور أيضا.
1: نستخدم الآلات الإلكترونية، أنت تبي ماي حط بطل مثلا فاضي يطلع لك بطل ممتلئ.
0: وأكو أفكار وايد جديدة وفيها تكنولوجيا راح تتطبق قريب في السقاية.
1: بطل ماي تأخذه في أي مكان تمشي مكتوب عليه سبيل سقي سبيل دعي وسبيل غير دعي، وتأخذ الماي وهو كأنه بطل يعني جميل، وتشرب بعدين تحطه في سلة المهملات.
0: الله يرحم المحسن عبد العزيز الدعي رحمته الواسعة ويجزيه خير الثواب على كل هذا الوقت.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان وسعيه للكمال ولنيل درجة العلا والكمالات. الإنسان لا بد أن يقوم نفسه في خلقه وفي أخلاقه، وقد تكلمنا فيما سبق عن مسألة إساءة الإنسان الظن بنفسه، لأنه إذا كان ينظر لنفسه بعين الرضا سيعمى عن كل نقص ولن يرى فيها نقصا بتاتا، لكن إن رآها بعين فاحصة عرف كمالها وعرف نقصها فزاد في الكمال وقوم ذلك النقص. لكن أهمها بعد أن تكلمنا عن اختلافهم في ذلك، أهم الأمر من أساء الظن بنفسه لا يكون غاليا بذلك الإساءة وبتلك الإساءة، لأنك إن غلوت في ذلك أتعبت نفسك من غير طائل، بل قد تنكس وقد تذهب إلى العقبة. فاطلب منها كمالا وتكميلا، لا تكن في طلبك لنفسك للمثاليات العليا التي لا تنال في خطوة. المثاليات هذه تحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى ترتيب وتحتاج إلى رياضة حتى تتقوى، أمرها في تقويم النفس دائما. مثل الإنسان لو سمع بقصة أن فلانا كان يقوم الليل بعدد كذا من ركعات، لن تستطيع أن تتابعه في أول يوم، ليكن أول يوم بركعة، ثاني يوم 3 ركعات، غير ذلك. تدرب النفس شيئا فشيئا حتى تقوى، لا يكون ذلك معيارا يتعبك، بل الأمر كله بالثبات. هذا مثله في عبادة ومثله في تقويم الإنسان بالأخلاق وبالكمالات. أهم أخلاق ينزه الإنسان عنها نفسه ويتركها ولا يأتي إليها، التي هي أم خبائث الإنسان. تكلمنا عن إساءة الظن، إذن أم خبائث الإنسان التي إذا وطنت نفسها في قلبه وقع في المساءة، الكبر والإعجاب، التي هي باب النفس التي تدخل إليها. لماذا هذا الذم كله على الكبر والإعجاب؟ لأن الكبر والإعجاب يسلبان الفضائل ويكسبان الإنسان الرذائل، وليس لمن استولي عليه من الكبر والإعجاب، أي نفس استولت عليها هذه الخصال، ليس له إصغاء لنصح ولا قبول لتأديب، لن يسمع نصيحة ولن يقبل تأديبا. لماذا؟ لأن الكبر يكون بالمنزلة والعجب يكون بالفضيلة، فالمتكبر يجل نفسه عن رتبة المتعلمين، والمعجب يستكثر فضله عن استزادة المتأدبين. فلذلك وجب تقديم القول فيهما بإبانة ما يكسبانه من ذم ويوجبانه من لوم، فلا بد أن يعلم الإنسان أن باب التنزيه هو هذا. الكبر يجعل الإنسان ممقوتا عند كل أحد، ويجعله لاهيا عن تألف القلوب، ويوغر صدور الإخوان عليه والأصحاب والخلان، وحسبك بذلك سوءا عن استقصاء ذمه. ولذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصح أحدهم فقال: أنهاك عن الشرك بالله والكبر، فإن الله سبحانه وتعالى يحتجب منهما. فلا بد أن يعلم الإنسان خطأ ذلك الكبر. وكان يقول بعض الملوك في ذلك: ما الكبر إلا فضل حمق، كأنه زيادة حماقة لم يدري صاحبه أين يذهب به فصرفه إلى الكبر. وما أشبه هذا الأمر بالحقيقة، لأنه كأن الإنسان زاد عنده نسبة من الحماقة فلم يعرف أين يضعها، فوضعها بالكبر والتكبر على الناس، وهنا يكون الإنسان إنما يهلك نفسه. فلا بد لكل عاقل أن يتنبه وأن يعرف أن موده إلى هذه الأرض، وأنه هو والناس شيء واحد. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن ذلك الكبر يكون بابا للمقت عند الناس وعند جميع العقلاء، مما يذكر عن ابن المعتز أنه قال: لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيرا ويرفع حقيرا وليس بفاعل، أي أنهم يظنون أن الكبر سيرفع، والكبر لا يرفع أحدا أبدا، لكن لا يرفعك إلا كمالك، وكمال ما عندك من خصال هي التي ترفعك وتقدمك عند الناس. إذن هذا الخلق الأول المذموم، والخلق الثاني الإعجاب، والإعجاب أيضا يجعل الإنسان ويخفي محاسنك ويظهر مساوئك عند الناس، ويكسب المذام ويصد عن الفضائل. وقد روي في ذلك: إن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لماذا؟ لأنك في الإعجاب تنظر وتظن أن الفضائل كلها فقط من عند نفسك، ونسيت توفيق الله وإعانة أهل الإعانة وتلبية أهل الكمال هي التي أوصلتك إلى ذلك. وقد قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب، فهو الذي يتعبك ويسيئك ويجعلك في مساءة، هو هذا الإعجاب. وقد قال بعضهم: النعمة لا يحسد صاحبها عليها. التواضع، فعلا التواضع نعمة عظيمة، لكن لا أحد يحسد صاحبها عليها، لا أحد يقول ليتنا متواضعين مثل فلان، ليتنا نصبح مثله، لا، لأنها نعمة لكنهم لا يرون إلا مساءتها من تجرؤ الناس عليه وتجرؤ كل أحد عليه. يقولون: والبلاء الذي لا يرحم منه صاحبه العجب. لا يرحم، كل صاحب بلاء تجد الناس نعم يشفقون عليه، إلا بلاء واحد لا أحد يشفق عليه وهو المعجب، بل تجدهم يتشبتون به ويتشفون به بسبب ذلك الإعجاب. وكانوا يقولون: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. الناس تأنف وتكره الحاسدين، وأكثر حاسد لك هو إعجابك بنفسك. لماذا؟ لأنه هو الذي يطفئ الفضائل ولا يجعلها تنمو ولا تزدهر. وليس لما يكسبه الكبر من المقت حد، ولا لما ينتهي إليه العجب من الجهل غاية، حتى إنه لا يطمس من المحاسن ما انتشر، ويسلب من الفضائل ما اشتهر. وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة، وبمذمة تهدم كل فضيلة، مع ما تثيره من حنق وتنشئه من حقد، كل ذلك بسبب الكبر والتكبر. وقد حكي لبعضهم أنهم قالوا: كيف حالك بعد هذا؟ بعدما حصل من أولئك المتكبرين وغيرهم فلا يذكرون في ذلك إلا المذمة. ولو تصور المعجب بنفسه والمتكبر ما فطر عليه من جبلة وبلي به من مهنة لخفض جناح نفسه، لأن الكبر لا يكون إلا من مهانة، والإعجاب لا يكون إلا من وجود نقص، واستبدل بعد ذلك لينا من عنوة وسكونا من نفوره. يقول الأحنف بن قيس: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر، أن له ذلك التكبر. وقد وصف بعض الشعراء الإنسان فقال: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتنة تثيب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة، وهو بخمس من الأقدار مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمصة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. لا بد للإنسان أن يهدأ قليلا ويهدئ بعد إدراكه حقيقة نفسه. وأحق من كان للكبر مجانبا وللإعجاب مباينا من جل في الدنيا قدره، كانت لك مكانة عند الناس وعظم فيها خطره ومنزلته، إذن أنت أبعد ما تكون عن الكبر وأبعد ما تكون عن الإعجاب، لأن المتكبر إنما يستعلي، أنت قد رزقك الله العلو فعلام التكبر، لأن ذلك قد يستقل بعالي همته كل كثير ويستصغر معها كل كبير، مثلك يرى إلى العلو وإلى المعالي وإلى فوق تلك المنزلة التي نالها، لا يقف عند هذه المنزلة ويتكبر إلى من دونها. ومما كانوا يقولون: لا ينبغي للشريف أن يرى شيئا من الدنيا لنفسه خطرا فيكون به تائها أبدا، لا بد أن تعرف أن المنزلة ليست بهذه الدنيا ولا بما فيها. وقالوا:

تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك، لأنك نلت المنزلة ثم تواضعت عليها، هنا كان الكمال كله. وإلى لقاء آخر والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: وهذه أم ابتسام وهي بشرة، يعني ما راح تشوفين بشرة خير من وراها.
1: وتو ما نور الفريج.
2: بشرة شخصية معقدة وانتهازية، يعني أي واحد يهددها بكشف سر من أسرارها تخلص منه.
3: يعني احنا قدام شخصية سيكوباتية.
4: ماي لاج مختفي من 5 سنين.
5: راح أعطيك فرصة تختارين الطريقة اللي تموتين فيها.
6: بشرى!

حياكم الله مشاهدينا الكرام في الحلقة الأخيرة من حكاية سيف الدولة الحمداني في برنامج إرث. على مدى الحلقات اللي فاتت عرفنا الرجل في زمنه، لكن اليوم ما راح نعيد سيرته ولا نلخص الأحداث اللي مرت علينا. راح نبدي من هذه اللحظة اللي انتهت فيها حياته ونشوف شنو صار بعد رحيله، وشنو اللي خلى أمير عاش في القرن الرابع الهجري يظل اسمه حاضر في كتب التاريخ والأدب إلى يومنا هذا. توفي سيف الدولة سنة 356 للهجرة بعد أكثر من 20 سنة ارتبط فيها اسمه بحلب، وبعد وفاته انتقلت الإمارة إلى ابنه سعد الدولة، لكن الظروف اللي ورثها ما كانت سهلة. المنطقة كلها كانت تعيش تغيرات عسكرية وسياسية كبيرة، والقوة البيزنطية كانت في مرحلة توسع، والإمارة الحمدانية نفسها ما عادت تملك نفس القوة اللي كانت عند سيف الدولة في أوج نشاطه. ولهذا استمرت الدولة الحمدانية في حلب بعده، لكنها ادخلت مرحلة مختلفة نوعا ما. مع مرور السنوات تغيرت موازين القوة في شمال الشام، إلى أن انتهى الحكم الحمداني في حلب مع بدايات القرن الخامس

الهجري. لكن الغريب أن نهاية الإمارة ما أنهت حضور سيف الدولة، بالعكس يمكن من هني بدت حياته الثانية، مو كحاكم موجود على الأرض وإنما كشخصية موجودة داخل الكتب والقصائد والذاكرة الأدبية. وأكبر سبب في هذا الاستمرار كان الشعر. المتنبي وحده أعطى سيف الدولة مساحة نادرة جدا في تاريخ الأدب العربي. عشرات القصائد والأبيات ارتبطت باسمه وبمعاركه ومجالسه أيضا، وبعضها تحول إلى نصوص يدرسها الناس ويحفظون أبياتها بعد أكثر من 1000 سنة. لما يقول المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم، إحنا أمام بيت صار حكمة مستقلة تقريبا، لكن وراءه حدث وشخص ومكان. وراء البيت سيف الدولة ومعركة الحدث والقرن الرابع الهجري والصراع على الثغور. وهني نشوف شلون الأدب يقدر يحفظ التاريخ بطريقة مختلفة عن كتب المؤرخين. المؤرخ يسجل السنة والواقعة والنتيجة، أما الشاعر فيحفظ لنا الإحساس اللي كان محيط بالحدث والصورة اللي أراد أهل ذاك العصر إنهم يتركونها عنا لنا. لكن وجود المتنبي خلق أيضا مشكلة بالنسبة لأي شخص يحاول يدرس سيف الدولة تاريخيا، لأن قوة شعر المتنبي ممكن تخلينا نشوف الأمير من خلال عين شاعر واحد فقط، والمديح بطبيعته مو وثيقة محايدة. ولهذا الباحث يحتاج يقارن الشعر بالمصادر التاريخية حتى يفرق بين الصورة الأدبية والحدث التاريخي، وهذا بالضبط اللي يخلي شخصية سيف الدولة ممتعة للدراسة. عندنا أمير حقيقي عاش حروب وانتصارات وخسائر، وعندنا بنفس الوقت سيف الدولة اللي بنى الشعر العربي في الذاكرة. الصورتين مرتبطين ببعض لكن مو بالضرورة متطابقين في كل التفاصيل. وإذا كان المتنبي حفظ جانب من صورة سيف الدولة، فأبو فراس الحمداني حفظ الجانب الثاني والآخر من عالمه. أبو فراس عاش بعد سيف الدولة فترة قصيرة جدا، وبعد وفاة ولد عمه ادخلت الأسرة الحمدانية في ظروف مضطربة، وانتهت حياة أبو فراس سنة 357 للهجرة، أي بعد وفاة سيف الدولة بنحو سنة تقريبا. لكن شعره هو أيضا استمر. الروميات وقصائد الحنين والأسر والفخر خلت أبو فراس واحد من أشهر شعراء العصر الحمداني. وبهذه الطريقة صار عندنا أمر لافت: إمارة عمرها السياسي كان محدود، لكنها تركت 2 من أشهر الأصوات الشعرية المرتبطة بالقرن الرابع الهجري: المتنبي وأبو فراس الحمداني. والمشهد ما يوقف عند الشعر. حلب نفسها احتفظت بمكانتها بعد الحمدانيين، تعاقبت عليها دول وأسر حاكمة، وتغير شكلها وأسوارها وقلعتها مرات كثيرة، لكن صورة المدينة كمركز مهم في شمال الشام استمرت. ولهذا لما نرجع إلى تاريخها، المرحلة الحمدانية تظهر كواحدة من الفترات اللي أعطتها حضور ثقافي واضح. أما سيف الدولة فصار اسمه مرتبط بحلب، لدرجة أن دراسة الحياة الأدبية في المدينة خلال القرن الرابع الهجري تكاد دائما تمر من مجلسه. والمجلس اللي تكلمنا عنه ما كان مؤسسة بالمعنى الحديث، لكن أثره كان واضح جدا. شاعر يدخل ويلقي قصيدته، عالم لغة يناقش مسألة، أديب يروي خبر، وشخصيات قادمة من مناطق مختلفة وعديدة تلتقي في مدينة واحدة. هذا التجمع صنع حركة ما كان ممكن نعرف قيمتها الحقيقية لو ما وصلت لنا مؤلفات وتراجم وقصائد من هذيك الفترة. حتى الفارابي اللي لازم نكون دقيقين في طبيعة علاقته بسيف الدولة، يظل وجود

اسمه ضمن البيئة الشامية والحلبية في أواخر حياته، دليل على أن المنطقة كانت تستقطب شخصيات علمية وفكرية مهمة جدا. وهني نقدر نفهم معنى الإرث بصورة أوسع. الإرث مو شرط يكون مبنى باقي لليوم ولا دولة استمرت مئات السنين، أحيانا يكون نص في قصيدة أو قصيدة أو كتاب أو قصة محفوظة في كتب التراجم، أو حتى مدينة ارتبطت بمرحلة معينة وصارت هذه المرحلة جزء من هويتها التاريخية. وسيف الدولة مثال واضح على هذا النوع من الإرث. لو قسنا تجربته فقط بمساحة الأراضي اللي حكمها، راح نلقى حكام كثر احكموا مناطق أكبر وأوسع. ولو قسنا طول المدة اللي كان وهو يحكمها، راح نلقى أيضا دول استمرت أطول بكثير من الحمدانيين. لكن إذا قسناها بكمية الأدب اللي خرج من محيطه وبعدد النصوص اللي ظلت تقرأ، راح تتغير عندنا الصورة. وهذا يفسر ليش سيف الدولة موجود بقوة في كتب الأدب مثل ما هو موجود في كتب التاريخ، وحتى صورته العسكرية تحتاج إلى هذه النظرة المتوازنة. المصادر احفظت انتصاراته، لكنها احفظت هزائمه أيضا. عرف سنوات كان يدخل فيها مناطق خصومة، وعاش إلى أن شاف الحرب توصل إلى حلب، وهذا الشيء يخلي سيرته بعيدة عن الصورة المثالية البسيطة، وأقرب إلى حياة شخصية تاريخية مرت بمراحل صعود وصعوبة وتغير مستمر. وفي النهاية يمكن أهم شيء ترك عصر سيف الدولة هو هذا التداخل الغريب بين السيف والقلم. على طرف من المشهد حصون وجيوش وممرات جبلية، وعلى الطرف الثاني شاعر يكتب بيت راح يعيش 1000 سنة. المعركة تنتهي خلال ساعات، والحملة تنتهي خلال أسابيع أو شهور، لكن النص اللي خرج منها ممكن يستمر لقرون. ولهذا احنا اليوم ما نعرف سيف الدولة من خلال شيء واحد، نعرفه من المؤرخين ومن المتنبي ومن أبو فراس ومن أخبار حلب ومن كتب الأدب والتراجم، وكل مصدر يعطينا زاوية مختلفة. ولما نجمع كل هذه الزوايا تبدأ تظهر الشخصية بصورة أوضح وأكثر إنسانية. رجل عاش في زمن مضطرب، أسس مركزه في حلب وهو شاب، قضى جزء كبير من عمره في الحركة بين المدينة والثغور، وجمع حوله أسماء أدبية وعلمية كبيرة، ثم رحل وهو في 50ينات من عمره. وبعد أكثر من 1000 سنة اختفت الإمارة وتغيرت خرائط المنطقة وتعاقبت على حلب عصور كثيرة، لكن اسم سيف الدولة ظل موجود. مو لأن التاريخ حفظ كل هذه التفاصيل عن حياته، وإنما لأن جزء من عصره تحول إلى أدب، والأدب حمل الاسم من جيل إلى جيل. ولهني مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية رحلتنا مع سيف الدولة الحمداني، شخصية عرفناها من ساحات القتال ومن مجالس الشعر ومن تاريخ حلب، لكن إرثها الحقيقي ما توقف عند حدود القرن الرابع للهجري. وهذا هو الإرث اللي بقى، أحداث تنتهي وأشخاص يرحلون، لكن أثر معين يقدر يتجاوز زمنه ويستمر في ذاكرة الناس لقرون طويلة. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، على المرخص له إنفاق حصيلة حملة جمع التبرعات في الأغراض المحددة في الترخيص، وفي حال استحالة الإنفاق في الأغراض المحددة في الترخيص لأي سبب بعد صدوره، يتعين الحصول على موافقة المركز لتغيير هذا الغرض إلى آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل مرخص له بإقامة حملة لجمع تبرعات تصرف بها في غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.

أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير

ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. والأيام التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا ورتب الله سبحانه وتعالى عليها الأحكام الشرعية هي 7 أيام: السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وأفضل هذه الأيام هو يوم الجمعة، وهذا ما ذكره نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هدى أمة الإسلام إلى يوم الجمعة، وهدى اليهود إلى يوم السبت، وهدى النصارى إلى يوم الأحد. فهذا يدل على أن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وقد شرع الله سبحانه وتعالى فيه بعض الأحكام وكذلك بعض العبادات.

0: وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: فمن أعظم العبادات والأحكام التي شرعت في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، وهذه الصلاة تختلف عن بقية الصلوات المفروضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلها أحكام خاصة، فالمسلم يخرج إليها وقد يكون مغتسلا ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بأفضل الطيب ويخرج مبكرا وماشيا إلى صلاة الجمعة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا ارتقى الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. كذلك من أحكام يوم الجمعة هو خطبة الجمعة، وينبغي على المسلم الذي يحضر صلاة الجمعة أن يستمع إلى الخطيب وأن ينصت للخطبة ولا يتكلم، لأنه من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كذلك يحرص على حضور الخطبة والاستماع للخطبة والإنصات للخطبة، وحال الدعاء يؤمن مع الإمام ولا يرفع يديه إلا في حال الاستسقاء. كذلك يصلي الجمعة، وإذا أدرك صلاة الجمعة فإنه يصلي الجمعة، ولكن إذا لم يدرك صلاة الجمعة كأن طافته الركعة الثانية فإنه يقضيها ظهرا. وبالنسبة للسنن التي هي قبل صلاة الجمعة لا حد لها، وبعد صلاة الجمعة إما ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات. كذلك يحرص في يوم الجمعة بعد أداء صلاة الجمعة على صلة الأرحام.

وكذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قراءة سورة الكهف، لأنه ثبت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. كذلك يحرص غاية الحرص في يوم الجمعة على إدراك ساعة الاستجابة، وقد ثبت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وهي من بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس، وهذا الوقت يغفل عنه كثير من الناس، فمن جلس في مصلاه وهو ينتظر صلاة المغرب ودعا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له، وهذا من مضان إجابة الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

رخص نشاطك، خطواتك صح. مخالفات قد تسبب بإغلاق نشاطك. لا تضيف أو تمارس نشاطا جديدا دون ترخيص من قبل البلدية. لا تضيف مساحة أو تعديلا في المحل دون موافقة البلدية. لا تفتح أو تدير محلا دون ترخيص البلدية. العقوبات: غرامات مالية، إغلاق النشاط، مخالفة قانونية، مخالفة قد تصل إلى 5000 دينار كويتي.

معكم صديقة الموسوي، أشتغل في منتجات تنسيق الهدايا، الهدايا الفاخرة للقرطاسية وهدايا أخرى. راح أشتغل وياكم اليوم في أحد منتجاتي. نبتدي في اختيار الكتاب أو الدفتر اللي إحنا نبيه للجورنالينج.

عن هذه العملية. أنا أسوي فيها اللزاق المخفي بس هني عشان بسرعة هذاك استقصى. الحين راح أختار القطع اللي راح أضيفها على هذا على هذا المنتج. كون الموضوع عن الغلاف عن القهوة فأنا راح أختار أشياء عن موضوع القهوة. هذا بوك مارك

وهكذا نكون اليوم خلصنا فكرة اليوم اللي هي إعداد مفكرة للسيدات، وبنفس الطريقة يمكن عملها للرجال أيضا وللصغار.

0: لها فاجعه عظيمه على كل اهل الكويت.
1: لا اله الا الله.
0: ومجمج
2: والله يخفف خسائر اهل الكويت.
3: راتب التعوض بس البحاره عسى سلموا.
4: صاير شيء بينك وبين عبد الله؟
5: تحت شيء يقول يصبت عظامنا.
6: والله ما اخلي ياكل حلال يا شمه والله. اشوفك واقف عندك كان بالدحباش.
7: الله وانت تجي لامكم بس انا ما طعته.
8: كم مره قايل لك لا تدش البحر؟
9: لزق الشرايط ما عندك روح. يلا يا رجال
0: كل مراتب أهل الكويت دمت وطلعت في البحر.

0: مراتب التاجر سليمان العبد الجليل داوود اطبعت باللي فيها.
1: حول ولا قوة إلا بالله.
0: أبوهم النوخذة بن بطي وجميع عيالهم وبحارتهم اطبعوا.
2: الطبعة شوفونا في الأوقات التالية.

استطاع المجتمع الكويتي ومنذ قديم الأزمان إيجاد أدوات خاصة تعينه على قضاء حوائجه والمضي في حياة آمنة مستقرة. ومن تلك الأدوات الشعبية والأشياء اليومية ما نشاهده من أزياء للرجال وحلي للنساء وأواني البيت بجميع أجزائه من مطبخ أو غرف داخلية أو ديوان ونحو ذلك. هذا فضلا عما تشتمل عليه الخيمة العربية في البادية من قطع وأشياء ذات علاقة بالمعيشة اليومية وما يعقبها من تنقل وترحال كان إحدى السمات البارزة في حياة البادية. ونظرا لما يتمتع به الذهب وعموم مجوهرات المرأة من مكانة لدى المجتمع الكويتي، فقد غدت تلك المجوهرات مرتبطة بمناسبات اجتماعية من أعراس وحفلات وطنية وعائلية ونحو ذلك. وكانت تلك المجوهرات تجلب من الهند وأقطار أخرى، كما أن بعضها بات يصنع هنا في سوق الصاغة في الكويت.

وكانت المجوهرات تحفظ قديماً وبخاصة لدى الأسر ميسورة الحال فيما يعرف بطاسة الذهب أو طاسة الصوغة، وهي ذات شكل دائري مغطاة من أعلى ومثبتة بعروة

جانبية لإحكام إغلاقها، كما أنها متفاوتة الأحجام، وعادة ما تكون مزخرفة من جميع جنباتها، وكانت تجلب من الهند بواسطة بعض التجار، ويحتفظ فيها النسوة بمجوهراتهم. ولكن هذه الطاسة لا يقتدر عليها كثير من الناس، وهذا ما أدى إلى نوع من التلاحم. فإذا أرادت أسرة متوسطة الحال تزويج إحدى بناتها، فإنها تستعير طاسة الذهب هذه بما تحوي من مجوهرات لتتزين بها العروس، ثم يعيدونها لأصحابها.

وكان يحلو للبعض تشبيه طاسة الذهب هذه بالمجتمع الكويتي الذي يحتفظ في مكنونه كنوزاً من التراث الغني الذي يتمثل في كل قطعة من أجزاء البيت وكل معنى من المعاني الحسنة والعادات الاجتماعية المليئة بالترابط والتراحم بين أبناء المدينة الواحدة وبينهم وبين جيرانهم من أبناء البادية الذين لم ينقطعوا عن المدينة يوما، فهم يأتون إليها في مواسم محددة لبيع ما بحوزتهم من أغنام وبضائع أخرى مصنوعة من الصوف مثل الفرش والسلال أو مأكولات مصنوعة من الألبان لبيعها في المدينة والتزود بما يحتاجون. إن النقوش الجمالية التي تتحلى بها طاسة الذهب في جنباتها غدت سمة تظهر على كثير من الأواني والأدوات التي تجلب من الهند وتحفظ فيها الأشياء الثمينة، ومن بينها مواعين تستخدم لحفظ البخور، كما أن المبخر ذاته قد تعددت أنواعه وباتت مزخرفة بأشكال بديعة، وقد تمتد تلك الزخارف إلى أدوات وصناديق عديدة مصنوعة من الخشب المطرز، وتتوزع في جنبات البيت الكويتي قديما وحجراته، إلا أنه ومع مرور الزمن وتوالي الأعوام من حقب نفطية إلى صناعية ومدنية معاصرة، وجدنا أن كثيرا من تلك الأدوات والأشياء المستخدمة في قديم الزمان تنتقل إلى خانة النسيان، وفي أفضل الأحوال ينظر إليها بشيء من الحنين والخيال المفعم بالوجدان والتأمل.

وتعتبر الأزياء والحلي الشعبية وبخاصة أزياء النساء من أبرز أنماط الفنون الشعبية والتشكيلية تعبيراً عن القيم الفنية والخبرة الحياتية. لذلك فإن هذه الأدوات غالباً ما تكون مطرزة بأشكال من التصوير الجمالي البديع، ولذا فإننا نجد الثوب وهو الزي التقليدي الذي ترتديه النساء والفتيات في المناسبات والاحتفالات العائلية، وبخاصة في مناسبات العرس، يجمع بين البساطة في التفصيل والدقة في التطريز وإضفاء تلقائية جمالية يتوافق في خطوطه الرئيسية وأشكاله الزخرفية مع الشكل العام للباس المرأة العربية المفعم بالحجاب.

الكشمتي والانسيابيه والجمال. والثوب الكويتي يتميز باتساعه، فهو ذو كمين واسعين وفتحة بيضاوية في أعلاه تسمى الجيب، تسمح بدخول الرأس بسهولة، وهي عادة ما تكون مطرزة الحواف بخيوط الزري الذهبية الجميلة، إضافة إلى انتشار وحدات زخرفية أخرى على مختلف أجزائه.

شيخنا يا شيخ يا سيد الغرار، سور الحمايل والنخل وعذوقنا، سور الحمايل والنخل وعذوقنا.

لم تنتظر الكويت طويلاً عقب تصدير أول شحنة نفط إلى خارج البلاد، إذ سرعان ما تدفقت عوائد النفط بصورة مجزية وفي فترة محدودة لا تتجاوز بضع سنوات، لتتحول البلاد بعدها إلى ورشة تعمير وبناء، كما استعان مسؤولوها بصفوة الخبراء والفنيين من مختلف بقاع العالم. فمن الطبيعي أن تتوارد إلى أسماعنا والحال هذه مسميات من قبيل اللجنة التنفيذية العليا ولجنة الإسكان وكذلك التثمين أو ما بات يعرف باستملاك الأراضي، هذا فضلاً عن مجلس الإنشاء وما تبعه من إقرار للهيكل البنائي الأول لمدينة الكويت. كما شهدت تلك الحقبة نشاطاً مضطرداً من الدوائر القائمة في الدولة آنذاك، مثل دائرة الصحة والمالية والشؤون والمعارف وغيرها، وكان مسؤولوها على رأس قائمة العديد من السلطات التنفيذية نظراً لخبرتهم الطويلة في مجالات معرفية واقتصادية وتنموية عديدة. ووسط هذه الأجواء التنموية والنهضة الاقتصادية منقطعة النظير تولدت فكرة مجلس الإنشاء، ويعد أول جهاز للتخطيط المركزي في الكويت. عقد المجلس أولى جلساته في 5 فبراير من عام 1952 ميلادية، واستمرت حتى 28 من ديسمبر من عام 1959 ميلادية. تعود فكرة إنشاء هذا المجلس إلى اقتراح قدمه المستشار البريطاني في الحكومة الكويتية آنذاك المستر كرايتون، وكان الهدف منه تسليم مهام تخطيط البلاد إلى المواطنين الكويتيين ودراسة المشاريع التنموية. أخذ هذا المجلس على عاتقه مسؤولية إعادة تخطيط إمارة الكويت وتنفيذ المشاريع التي أحيلت إليه من دوائر الدولة. تولى رئاسة المجلس فور إنشائه الشيخ فهد السالم الصباح، فيما تكون بقية أعضائه من أعضاء المجلس البلدي المنتخب وجميع مدراء الدوائر الحكومية المتصلة أعمالهم بالمرافق العامة كالأشغال العامة والمالية والاقتصاد والأوقاف والمعارف والشؤون الاجتماعية وغيرها. كما انضم إلى عضويته كبار مهندسي الدوائر الفنية باعتبارهم أعضاء ومستشارين، يتقدمهم كل من الجنرال ويليام هيستيد والمستر كرايتون المستشاران البريطانيان. وأدى مجلس الإنشاء

دوراً بارزاً في تخطيط المدن والقرى ودراسة المشروعات، واشتملت صلاحياته الجوانب التشريعية والتنظيمية والعمرانية في البلاد كافة. وكان للشيخ فهد السالم الصباح دور في تأمين أعمال هذا المجلس وسرعة إنجازها بعيداً عن أي عوائق إدارية أو روتين حكومي، وذلك لكونه رئيساً لمجلس الإنشاء ورئيساً لدائرتي البلدية والأشغال في الوقت ذاته، وغير بعيد عن انطلاق أعمال مجلس الإنشاء، وتحديداً في العام 1954 ميلادية تم بناء 2000 مسكن بنماذج متعددة في 5 مناطق سكنية أشرف عليها وتولى توزيعها كل من مجلس الإنشاء وإدارة البلدية. ولم يكن متاحاً استمرار سور الكويت الثالث الذي كان يحيط بالمدينة آنذاك نظراً لتمدد المدينة وتوسعها، وجاء في الكويت اليوم العدد 110 الخبر التالي: بدأت دائرة الأشغال العامة بهدم السور منذ يوم الاثنين 4 أبريل عام 1957 ميلادية، بناء على قرار صادر من المجلس الأعلى، وذلك تمشيا مع التطور العمراني السريع الذي شمل الكويت في الوقت الحاضر، ولأنه أصبح عائقاً لحركة المرور المتزايدة، فقرر المسؤولون إزالته والإبقاء على البوابات الأربع رمزاً تاريخياً. وتبين دراسات أجرتها الأمم المتحدة في عام 1951 ميلادية أن عائدات النفط كانت تمثل 90% من الدخل في الوقت الذي كان فيه مجلس الإنشاء يشرف على تنفيذ مشروعات كبرى شملت مصنعاً لتقطير مياه البحر المالحة وإنتاج مياه عذبة صالحة للشرب، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، وشبكة من الأنابيب لتوزيع الغاز، وبناء 4 مستشفيات حكومية تقدم الخدمات الطبية مجاناً للشعب، ومدرسة ثانوية وكلية صناعية. وقد تم إنجاز العديد من الأعمال الأخرى تحت إشراف المجلس وبمباشرة من الشيخ فهد السالم الصباح، من بينها مجموعة المدارس بمختلف مراحلها التعليمية التي بنيت على أحدث طراز وتوزعت في مختلف المناطق بالكويت، وتم تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق داخل المدينة، وتلك التي تصل قرى الكويت بالعاصمة. ومن تلك المشروعات التي تم تنفيذها مطالع الخمسينيات أو بوشر في تنفيذها عقب ذلك مبنى إدارة البلدية، مبنى المحاكم والأوقاف، مبنى البرق والتليفون، مبنى دائرة المطبوعات والنشر، مبنى المالية، مبنى الشركة العامة، مبنى إدارة الميناء، المكتبة الرئيسية، مبنى الشؤون الاجتماعية، نادي الشرطة، سوق السمك واللحم، سجن الفروانية، هذا فضلاً عن العديد من المستشفيات والمشروعات الحكومية الأخرى.

0: حيازة ورعاية الحيوانات لها أحكام قانونية منظمة وبها التزامات وعقوبات، فحيازة كلب دون ترخيص وعدم عرض الكلب على المركز البيطري لفحصه وتحصينه ضد مرض الكلب وعدم وضع الطوق المحمل باللوحة المعدنية المسجل عليها الرقم المسلسل للكلب في سجل الكلاب المرخصة وعدم وضع الكمامة أو المقود لكلب أثناء سيره في الطرق والأماكن العامة وعدم تقديم الكلب لمركز البيطرة لتحصينه ضد مرض الكلب سنويا وعدم إبلاغ مركز البيطرة بمرض الكلب أو الاشتباه في مرضه وإلقاء جثة الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بمرض الكلاب أو دفنها قبل إبلاغ قسم البيطرة، كلها مخالفات يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز 30 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1: حماية أبنائنا مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة، تتكامل مع المدرسة والمجتمع بالاحتواء والتوجيه والمتابعة، نصنع لهم بيئة آمنة تحميهم من السلوكيات السلبية وتمنحهم فرصة حقيقية للتعلم والتغيير للأفضل، نعزز ثقتهم بنفسهم ونوجه طاقتهم لنجاح ومستقبل آمن، لأن بنجاحهم يزدهر المجتمع والوطن، وإحنا وياكم طوال العام في حملتكم وقاية وأمان. الوقاية والأمان تبدأ بالوعي المجتمعي.

0: ما هذا الذي وجدت يا رماح؟ خريطة تدل على كنز السندباد؟ أيعقل هذا؟ هل يوجد كنز للسندباد حقاً؟ كنت أظن أن السندباد نفسه مجرد قصة خيالية.
1: رماح! رماح! أين ذهبت؟
0: أنا هنا يا عم يونس.
2: أين كنت يا رماح؟ ألم نتفق أن تظل معي خطوة بخطوة؟
0: عذراً يا عم يونس، ولكن هذا المكان غريب جداً، وكأن شيئاً كان يقودني إلى الداخل.
2: احترس من تلك الأشياء يا رماح، فالجبال مثل البحار، أسرارها كثيرة ومخفية.
0: حسناً يا عمي، سأفعل.
2: انظر ماذا وجدت أيضاً، 3 قطع ذهبية.
0: يا لجمالها، يبدو أنها من زمن قديم جداً.
2: تبدو كذلك. أخبرني، هل وجدت شيئاً حين ابتعدت؟
0: نعم، ليس ذهباً، ولكن شيء أهم.
2: أهم من الذهب؟ وهل هناك ما هو أهم من الذهب يا رماح؟
0: نعم، هذه.
3: ها قد وصلنا إلى بلاد المغرب.
4: وأين الكنز إذن؟ أنا لا أرى أي كنوز هنا.
3: ماذا كنت تعمل قبل أن تصبح مساعداً لي يا سنقر؟
4: كنت أبحث.

0: أبحث عن نفسي وعن طموحي وأحلامي.
1: لما لا تعود إلى هناك وتكمل بحثك وتتركني لحالي إذن؟
0: لا يمكن، لا أستطيع أن أتركك. ربما يهاجمك الأشرار والوحوش وأنت وحدك.
1: أرجوك دعني للأشرار.
0: لماذا تبدو يائسا هكذا؟ كل هذا لأنك لم تجد الكنز بعد.
1: وكيف نجده دون أن نبحث أيها المغفل؟
0: نعم صحيح، يجب أن نبحث.
1: اتبعني ولا تتكلم، هيا.
2: ولكن كل ما أخبرتني به لا يمكن إثباته يا رماح.
3: أعرف، الأمر كله عجيب. كهف غامض وسط الجبل، بداخله ممر ضيق، ثم لفافة تشير إلى كنز مخفي جمعه السندباد بنفسه وخبأه. أعرف أنه شيء يصعب تصديقه.
2: إذن فلماذا أراك تصدقه والحماس يملأه؟
3: ليس حماساً، ولكنه الفضول.
2: أحياناً علينا أن نحترس من الفضول، فقد يسوقنا إلى أمور غير محسوبة عواقبها.
3: رحلتنا كلها نقوم بها بدافع البحث والمغامرة، أليس كذلك؟
2: لكننا نحسب حساباً لكل شيء، طرق البحر والبر والتخييم، ونتوقع الخطر قبل أن يحدث حتى نستطيع التعامل معه.
3: فلنفعل كل ذلك هنا هذه المرة أيضاً.
2: ماذا تقصد بالضبط يا رماح؟ أتريد أن تذهب خلف هذا الكنز الغامض؟
3: أشعر أنني لم أجد هذه اللفافة عبثاً، لقد وضعها السندباد في ذاك الكهف منذ زمن، فلماذا أصل أنا إليها الآن؟
2: قد يكون كل هذا محض هراء لا أساس له، أو أكذوبة صنعها أحد الرحالة الذين سبقونا إلى هذا الكهف. أحياناً يفعلون ذلك للمرح ليس إلا.
3: ولكنني أشعر أن الأمر حقيقي.
2: إنه شغف الاستكشاف والمغامرة بداخلك يا رماح، وعليك أن توجهه إلى الطريق الصحيح، لا أن تهدر وقتك وجهدك خلف سراب.
3: وماذا إذا لم يكن سراباً؟
2: رماح، حين تركك والدك لترحل معي أول مرة أخذ علي عهداً وهو أن أحميك، وأنا أريد أن أفي بكلمتي. دعك من هذه اللفافة، نحن سنغادر في الصباح وستنساها وتنسى هذه البلاد كلها.
3: ولكن يا عم يونس أنا...
2: سنغادر هذه الأرض يا رماح، وسنكمل ترحالنا الذي بدأناه.
4: مرحباً بزعيم القراصنة،
5: أعددنا لك طعاماً شهياً أيها الزعيم.
1: لا أريد شيئاً، فلا وقت لدينا لكل هذا.
0: ولما التعجل أيها الزعيم؟
6: يقولان إن لديهما طعاماً شهياً، أنا أشم رائحته.
1: إن لم نصل إلى الكنز بسرعة سيصل إليه غيرنا، هل فهمت؟
0: قليلاً.
4: كنز؟ أي كنز يا زعيم؟
0: كنز السندباد أيها الكسول.
4: السندباد؟
1: كفى كلاماً، أريد أن يظل هذا الأمر سراً بيننا.
0: ألن نحتفل وندعو القراصنة من كل البلاد ليحتفلوا معنا بأخبار الكنز؟
1: أنا تعبت وسأعتزل القرصنة.
0: خذني معك، ما رأيك في صيد السمك؟ نصطاد ونشوي ونأكل.
1: أصمت، أمامنا عمل مهم وعلينا أن ننجزه. يجب أن نصل إلى الكهف اليوم، وإلا سأجعل منك طعاماً للأسماك التي سأصطادها بعد أن أعتزل.
3: عم يونس، أنا لن أرحل.
2: كيف هذا؟
3: سأبقى هنا وسأتبع كنز السندباد.
2: ماذا تقول؟ يبدو أنك جننت يا رماح.
3: بل أريد أن أتخذ قراراً وأتحمل مسؤوليته.
2: ليس هذا القرار، أتفهم؟ ستعرض حياتك كلها للخطر، وأنا لن أسمح بذلك، لن أتركك أبداً لتفعل هذا.
3: لن أتراجع يا عم يونس.
2: رماح، استمع إلي، قلت لك إني قد عاهدت والدك على أنني
3: أخبر والدي بأني قد اخترت أن أكتشف رحلتي بنفسي، اخترت أن أغامر حتى أصل حيث لم يصل أحد من قبلي.
2: ولما كل هذا؟
3: ليكون فخوراً بي هو وأمي وكل من عرفني يوماً، ولأعين أبي على الحياة وأعطيه مالاً وفيراً ليرتاح من تعبه.
2: أبوك لا يحتاج لأن تفعل هذا يا رماح، إنه راض بما هو فيه، ولا يمكن أن تخاطر بنفسك لأجل هذا.
3: الأمر يستحق هذه المخاطرة يا عم يونس. أبي تاجر بسيط، تجارته مهددة طوال الوقت، وأنا تركته رغم هذه الظروف وارتحلت معك على أمل أن أعود وأغير كل هذا.
2: رغم كل ما تقول لا أستطيع أن أتركك تخاطر، وأنا أعرف أن الأذى يحدق بك.
3: إذن ابق معي وساعدني في البحث عن كنز السندباد.
2: ولكن يا رماح،
3: إما أن تبقى معي أو تغادر الآن لاستكمال رحلاتك، ولا تفكر بمصيري.
1: هذا هو الجبل المنشود، ابحثوا في كل مكان داخل كهوف.

0: بوفي.
1: ما الذي ابتلاك بوظيفة القرصان هذه يا صنقر؟ أنا أيضا سأعتزل.
0: كفى نواحا يا صنقر، هيا.
1: أمرك يا فخر القراصنة.
2: أنا لا أعرف كيف أقنعتني أن أساعدك في شيء كهذا.
3: لأنك مغامر عظيم، وعلمتني أننا لا نحصل على شيء في هذه الحياة إلا إذا دفعنا الثمن، والثمن هنا هو المخاطرة.
2: ولكن المخاطرة هذه المرة ستكون كبيرة للغاية.
3: ولذلك فأنا أوقن أن المكاسب أيضاً ستكون كبيرة للغاية.
2: حسناً، فلنبدأ. الخريطة هنا تشير إلى مكان الكنز على جزيرة في البحر، ولكن أين تقع هذه الجزيرة؟
3: ألا تعرفها يا عم يونس؟
2: لا، لم أمر بها من قبل. لقد أبحرت في هذا البحر لسنوات طوال، ولكن لم أقابل جزيرة كهذه أبداً.
3: وماذا يعني هذا؟
2: لا يعني شيئاً جيداً يا رماح، ولكن دعنا لا نستبق الأمور. نحن نحتاج لمساعدة أحدهم.
3: من تقصد؟
2: مغامر قديم قضى حياته بحثاً عن الكنوز، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يدلنا على تلك الجزيرة.
3: وهل تعرفه؟
2: نعم، وسنذهب إليه.
3: هل هذا هو المكان؟ لا أظن أن أحداً يستطيع أن يعيش هنا بمفرده بعيداً عن المدينة.
4: من أنتما؟ وماذا تريدان؟
2: أنا يونس أجد نبار، أم أقول يا أيها المغامر العظيم الذي لا مثيل له؟
4: هل تعرفني؟
2: وليست معرفة عادية، لقد صحبتك في إحدى رحلاتك منذ ما يزيد عن 20 عاماً.
4: كانت إلى أين؟
2: إلى بلاد ما وراء النهر.
4: لا تقل إنك هذا الشاب الشقي الذي صعد إلى أعلى الصاري لينزل الشراع بنفسه بعد أن عجز البحارة عن إنزاله.
2: بالفعل أنا هو، ولكنني لم أعد شاباً يا جد نبار.
4: أهلاً أهلاً، تعال يا يونس، ومن هذا الشاب؟
2: إنه رماح، وهو من جعلني أبحث عنك حتى وصلت.
5: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:00 صباحاً.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات. مصر وإريتريا والصومال والسودان يدعون خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. روسيا تعلن استهداف 4 سفن شحن ومواقع عسكرية في أوكرانيا. المستشار الألماني يدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الحرب ويبدي استعداد برلين للمحادثات. والمرشح فلافيو دالسونار يتقدم على منافسه لولا في الانتخابات الرئاسية في البرازيل ويواجهه في جولة ثانية. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي كان آخرها استكمال العمل فيما يسمى ببسط سوفا 53

في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية على أن استمرار التوغلات للاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يشكل تصعيداً من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. ونتحول إلى الرياض، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم قوات دعم الشرعية تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء ما وصفه بالانقلاب الحوثي، مشددا على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها. ويأتي البيان في وقت أعلن فيه التحالف خلال الأيام الماضية اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه مدن سعودية. وفي اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في أرجاء اليمن. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على عدد من المناطق في تعز بعد معارك مع ميليشيا الحوثي. في واشنطن، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت، قال إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. وأضاف هيكسيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك. في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس ريتا ليون، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، مضيفا أن الإمدادات المتزايدة عبر مضيق هرمز واصلت الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة. وفي المقابل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا استعدادها لجميع السيناريوهات. في لندن، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته المتكررة على جنوب الأراضي اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن بلدة المنصوري تتعرض لقصف مدفعي متقطع من مرابض الاحتلال الإسرائيلي في البياضة وطير حرفة المحتلتين جنوب مدينة صور. وأضافت الوكالة اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفر تبنيت في فضاء قضاء النبطية.

مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ونتحول إلى القاهرة، حيث يتوجه وفد من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين وممثلي عدد من القوى والفصائل لبحث رعاية مصرية محتملة لجولة جديدة من الحوار الوطني الشامل تحدد مصير الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية نوفمبر المقبل. ونبقى في القاهرة، حيث عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة تشاورية رباعية في مدينة العالمين الجديدة بمشاركة رئيس إريتريا أسياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، تركزت على تطورات في المنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية، فيما أكد القادة رفضهم لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية لدولتي مصب نهر النيل. وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الدول الأربع دعت إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. وفي السودان، أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، معربة عن إدانتها بأشد العبارات لتلك الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن في ميناء تشيرنوروفسك والبحر الأسود، قالت إنها كانت تستخدم لنقل إمدادات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة في بيان أن قواتها استهدفت كذلك الجسر الشمالي في العاصمة كييف متوعدة بتكثيف الضربات على المنشآت العسكرية والصناعات الدفاعية والبنية التحتية المرتبطة بها في أوكرانيا. وفي كييف، دعا المستشار الألماني فريدريش ميريتس دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب وأبدى استعداد برلين للمحادثات، كما شدد على ضرورة وقف الهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية الأوكرانية. وأعلن ميريتس خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف الذي تزامن مع دوي صافرات الإنذار وغارات جوية روسية على العالم.

العاصمة الأوكرانية أعلن عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها 1 مليار يورو وحزمة دعم في مجال الطاقة. وفي بحر الصين الجنوبي اتهمت الفلبين الجيش وقوات خفر السواحل الصينية لمضايقة طائرات وقوارب حكومية فلبينية في منطقتين متنازع عليهما في بحر الصين الجنوبي. وقالت القوات المسلحة الفلبينية في بيان إن مقاتلة صينية من طراز G16 اعترضت طائرة فلبينية كانت تنفذ دورية عسكرية روتينية قرب شعاب سوكربورو. وفي باريس قال وزير التربية الفرنسي إدوار جيفري أن الدراسة ستعلق كليا أو جزئيا اليوم بنحو 500 مدرسة ثانوية في مختلف أنحاء فرنسا التي لا تتوافر فيها شروط السلامة بعد الحراك الطلابي والذي انطلق قبل يومين وأسفر عن إصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الأحداث. ونتحول إلى البرازيل، حيث يتواجه الرئيس البرازيلي لويس إيداسيو لولا دي سيلفا والسيناتور فلافيو بولوسونارو مجددا في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد إخفاق كليهما في الحصول على النسبة المطلوبة من الأصوات خلال الجولة الأولى لتحقيق الفوز المباشر. وتصدر اليميني بوليسيناريو السباق الرئاسي لحصوله على 47 من الأصوات مقابل 44 للرئيس اليساري المنتهي ولايته بعد فرز نحو 99 من الأصوات. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم يا والإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات. مصر وإريتريا والصومال والسودان يدعون خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. روسيا تعلن استهداف 4 سفن شحن ومواقع عسكرية في أوكرانيا. المستشار الألماني يدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الحرب ويبدي استعداد برلين للمحادثات. والمرشح فلافيو بولوسونارو يتقدم على منافسه لولا في الانتخابات الرئاسية في البرازيل ويواجهه في جولة ثانية. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان.

0: مغامرات ثقافية.
1: استراحة الظهيرة.
2: أبي من الخبر.
3: صباح الخير.
4: مساء الخير يا كويت.
5: إذاعة دولة الكويت.
6: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
7: مسيرة إعلامية
6: لها بداية وليست لها نهاية. هنا الكويت. انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
7: هنا الكويت.
6: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
8: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرة.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. نواصل معكم الحديث عن التوقير والاحترام، وفي هذه الحلقة نتوقف عند توقير العلماء وأهل العلم وبر الوالدين واحترام كبار السن وحفظ حقوق المسلم وكرامته. وفي هذه المعاني وغيرها نستمع إلى الدكتور محمد ضاوي العصيمي، ونترككم مع هذه الشذرات الإيمانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخواني الكرام وأخواتي الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا النفع والفائدة، إنه على كل شيء قدير. ولازلنا معكم أخواني الكرام مع خلق التوقير والاحترام الذي يجب أن يكون سائدا ومنتشرا بين الناس، ومن ذلك احترام وتقدير العلماء وإنزالهم المنزلة اللائقة بهم لمكانتهم. ومن مظاهر احترامهم التعاون معهم على البر والتقوى، والحذر من قدحهم أو الوقوع في غيبتهم. وهذا من أخطر الأمور، تنقص أهل العلم، لأن تنقص أهل العلم وإذهاب هيبتهم يؤدي بلا شك إلى إعراض الناس عنهم، وإذا أعرض الناس عنهم كان البديل البحث عن آخرين، وغالبا ما يكون هؤلاء الآخرين هم من الجهال الذين يفسدون دين الناس ويفسدون عقائد الناس ويفسدون أخلاق الناس بفتاويهم الجاهلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموتهم، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الناس إذا ذهب العلماء تصدر حينئذ الجهال الذين يفسدون على الناس عقائدهم ودينهم، وهذا أمر معلوم. فاحذر أن تكون من أولئك الذين يتنقصون العلماء ويذهبون هيبتهم من قلوب الناس بتنقصك لهم. ولهذا قال بعض الصالحين: لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، فمن ابتلاه الله عز وجل فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. والمتعلم يجب أن يوقر معلمه وأن ينظر إليه بعين الاحترام والتبجيل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم، فلمن ورثهم نصيب من ذلك، ويقصد بذلك العلماء. وبتوقير العلماء توقر الشريعة لأنهم حاملوها، وبإهانة العلماء تهان الشريعة، لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا من أعين الناس ذلت الشريعة التي يحملونها، ولم يبق لها قيمة عند الناس، وصار كل إنسان

0: يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة، كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم وطاعتهم حسب ما جاءت به الشريعة، لأنهم إذا احتقروا أمام الناس وأذلوا وهون أمرهم ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. كذلك أيضا ممن يجب احترامهم وتوقيرهم الوالدين، فقد أكد الإسلام على ضرورة توقير الوالدين والإحسان إليهما والاعتناء بهما، بل حتى ولو كانا كافرين، وحرم الإساءة إليهما بأي صورة وجرمها حتى في الشيء القليل. قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كان الأف محرم فكيف بما هو فوق الأف من الإساءة إليهم برفع الصوت والشتم والتنقص والازدراء والسخرية والاستهزاء؟ هذا من أخطر ما يكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. رضا الله من رضا الوالدين وسخطه من سخطهما. كذلك أيضا ممن أمرنا الله باحترامهم الكبير، كبير السن، فقد أعطاه الله من الشرف والتوقير والتقدير، ومن مظاهر احترامه أن يوسع له في المجلس ويسمح له بالكلام ويعطى الإذن ويعطى التقدم له في كل شيء ويلين له القول وينادى بأفضل ما يحب أن ينادى به وغير ذلك. فهذه كلها داخلة في احترام المسلم وتوقيره. أيضا احترام المسلم لأخيه وتوقيره وحفظه بغيبته وعدم الإساءة إليه، وهذا كله من حق المسلم على إخوانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
1: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شذرة، والتي توقفنا فيها مع الدكتور محمد ضاوي العصيمي عند جملة من صور التوقير والاحترام التي حث عليها الإسلام. فتوقير العلماء وبر الوالدين واحترام كبار السن وحفظ كرامة المسلم كلها من مكارم الأخلاق التي تبني مجتمعات تسودها المحبة والمودة وحسن المعاملة. فنسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يوفقنا لمعرفة حقوق من حولنا وأدائها، وأن يجعلنا ممن يعرفون لكل ذي حق حقه. وشكرا للدكتور محمد ضاوي العصيمي على هذه الشذرات والفوائد النافعة، سائلين الله أن ينفعنا بعلمه ويجزيه خير الجزاء. وشكرا لكم على حسن استماعكم، ونلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من شذرات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: 26:26 صباحا، ساعتنا الآن.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: صباح عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح الأمل. نتمنى دائما لكم مستمعين الكرام أياما مميزة مليئة بالمسرات والأخبار الجميلة. هناك دائما شيء جميل في الصباح لا يشبه بقية أوقات اليوم، كأن الحياة تقول لنا في كل مرة تشرق فيها الشمس ما زال هناك متسع لبداية أخرى. فمهما كان الأمس متعبا ومهما كثرت الأفكار والمسؤوليات، يأتي الصباح ليمنحنا فرصة جديدة لنرتب أفكارنا ونهدئ من جديد. لكم تحيات محمد القحطاني ثامر الديحاني من الإعداد.

إذن وكما قالت الزميلة زينب القلاف، انتهز صديقنا المستمع هذه الفرص لتحقق المزيد من الإنجاز، لأننا في بداية صباح جديد مشرق بالأمل والتفاؤل. تحية لكم من فيحاء السعيد، زينب القلاف وزكية شرخي.

تذكر عزيزي المستمع، ليس مطلوبا منا أن نبدأ كل يوم بخطة عظيمة. أحيانا يكفي أن نقول سنجعل هذا اليوم أخف على قلبي وعلى قلوب من حولي، تبتسم أكثر، تتجاوز ما لا يستحق أن نقول كلمة طيبة، نتقن عملا بين أيدينا، ونترك لله ما لا نملك تغييره. لكم تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية، وهذه تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.

ومع إشراقة شمس هذا الصباح نفتح معكم نافذة جديدة ليوم حافل بالكلمة والمعلومة والابتسامة. هذه تحية من التنفيذ على الهواء عنود لرجيب.

0: وكيف سيكون هذا اليوم مختلف عن الأيام القادمة أو الماضية؟ السؤال موجه لزينب وزكية. زينب بسرعة.
1: أنا شخصياً سأتجاهل كل ما يزعجني.
2: أنا بالنسبة لي اختلف بوجودك معنا منذ الصباح.
0: إذن أسعد الله صباحكم، يقولها للجميع بيوم مختلف من أيام تشرين أول، المخرج بدر المروان.
1: إنها الكويت مهد العز والسكينة، وستبقى رايتك شامخة في السماء.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم إن إذا عبدناك فإنما نعبد ربا عظيما، وإن إسألناك فإنما نسأل ربا كريما، وإن إذ رجوناك فإنما نرجو ربا رحيما، وإن اطمعنا فيما لديك فإنما نطمع في فضل رب عظيم كريم رحيم. اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم، يا غافر الذنب وقبل التوب، يا خالق الخلق وعالم السر، ارحمنا بواسع رحمتك يا ستير العورات ومحيي الأموات ومضاعف الحسنات وماحي السيئات، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

0: نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إلى أبنائنا الطلبة والطالبات، احرصوا على شغف الاكتشاف لا مجرد الاستيعاب.

إلى أبنائنا وبناتنا في طريقهم إلى صفوف العلم والمعرفة. لا تجعلوا التحصيل الدراسي حفظاً جامداً للقواعد، بل اجعلوه رحلة ممتعة للفهم وتوسيع المدارك. اسألوا، ابحثوا، وفكروا خارج الأطر التقليدية، فإن العقل الذي يتعود السؤال ينمو صاحبه ليكون صانعاً للإبداع في مستقبل بلاده. ثقوا بإمكاناتكم واخطوا اليوم بكل حماس.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، من آداب طلب العلم احترام المعلم وإعطائه حقه من التقدير والتبجيل، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. احترامنا للمعلمين يعكس حسن وطيب تربيتنا. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، وزارة التربية.
1: صباح الخير.
2: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أحياناً مستمعينا الكرام، لا يحتاج الإنسان إلى صورة قديمة كي يتذكر. قد تكفي أغنية أو نسمة أو حتى رائحة صباح تعيدنا سنوات إلى الوراء، وأجواء هذا الصباح بهدوئها ونسماتها أعادت إلينا ذاكرة أظن أن كثيرا منكم يشترك معنا فيها. تلك الصباحات التي كنا نخرج فيها مبكرا، الحقيبة على أكتافنا وفي السيارة أو الحافلة ترافقنا أغان حفظناها من كثرة ما سمعناها، والغريب أننا حين نسمع إحداها اليوم لا نتذكر الكلمات فقط، بل نتذكر الطريق، الوجوه، رائحة الصباح وتفاصيل ظننا أننا نسيناها في يوم من الأيام، ولعل طقس اليوم يساعدنا على هذه الذكريات الجميلة.
1: هذه الأغنية كلها أثار شجونك، الأغنية اللي سمعتها
0: ببعض كلمات، تخيل يعني تخيل
1: كلها من المخرج بدر المروح.
0: بكل تأكيد بالنسبة لطقس الكويت لهذا اليوم، صباح اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر تشرين أول، صحيح؟
1: نعم تشرين أول.
0: تميل الأجواء إلى الاعتدال الخريفي الملاحظ مع ساعات الصباح الأولى، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 35 درجة مئوية مع أوقات الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 20 درجة مئوية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مع استقرار في نسبة الرطوبة.

0: الرطوبة الجوية عند 10%، مما يطفي أنسا انتعاشا جافا لطيفا على المناطق الساحلية والمكشوفة.
1: ومهما كما قال الشاعر تجري الرياح يا زكية بما لا تشتهي السفن،
2: صحيح.
1: إذن كن أنت الشراع الذي يوجه هذه السفن إلى حيث تريد. تحية لكم، ماذا لدينا لكم؟
0: في منوعاتنا أداة ذكاء اصطناعي صوتية تقدر العمر وتكشف مؤشرات الخرف. وتخيل معي عزيزي المستمع في هذا الصباح الجميل أنت تمشي في شارع يشدو بالموسيقى،
1: وسنأخذك وجولة مع الثقافة والفن.
0: استثمار ب13 مليار يورو يغير ملامح فنلندا. وفي مترو البرازيل يتم توزيع الفواكه الطازجة على الركاب.
1: ولأصحاب السكر نقول أنتم حلوين بالسكر وبدون سكر.
0: ودراسة جديدة تفتح باب الأمل، علاج قد يبطئ تطور خشونة الركبة. أما إذا سألتني يا عزيزي المستمع ماذا أتناول اليوم، سأقول لك تناول التين المجفف مع الماء.
1: دائما نقول أحداث الماضي لا تنضب، إذن كن معنا وأحداث 5 أكتوبر تشرين أول.
0: كثيرة هي المحطات فابقوا معنا.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات. أداة ذكاء اصطناعي صوتية تقدر العمر وتكشف مؤشرات الخرف. يسعى كثيرون لأن يبدو شبابا وأصغر من عمرهم بكثير بالقيام بعمليات التجميل وغيرها، ولكن مع هذا الجهاز لن يستطيعوا أن يخفوا أعمارهم الحقيقية.
2: نسمع الخبر.
1: كشفت دراسة حديثة عن أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الكلام وتقدير العمر الزمني للأشخاص، مع إمكانية رصد مؤشرات مرتبطة بالتراجع الإدراكي والخرف. تعتمد الأداة على تحليل أكثر من 700 سمة صوتية ولغوية، تشمل سرعة الكلام والتوقفات والنبرة والمفردات، وذلك من خلال تسجيل المشاركين أثناء تنفيذ عدد من المهام اللغوية. شملت الدراسة نحو 2900 شخص بالغ من 5 دول في أمريكا اللاتينية، تراوحت أعمارهم بين 18 و88 عاما. أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين بدا عمرهم الصوتي أكبر من عمرهم الحقيقي كانوا أكثر عرضة لضعف الذاكرة واللغة والانتباه ومشكلات أداء المهام اليومية. أطلق الباحثون على الفرق بين العمر الذي تقدره الأداة والعمر الحقيقي اسم فجوة العمر الكلامية، ووجدوا أن هذه الفجوة كانت أكبر لدى الأشخاص المصابين بضعف إدراكي أو أنواع من الخرف، إلى جانب ارتباطها ببعض مؤشرات الشيخوخة البيولوجية. أكد الباحثون أن الأداة لا يمكن استخدامها بمفردها لتشخيص الخرف، إذ قد تتأثر خصائص الصوت أيضا بالإرهاق والضغوط النفسية وعوامل صحية أخرى، مشيرين إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات واختبارها على لغات وسكان مختلفين قبل اعتمادها سريرياً.

0: يعني شخصيا لن أعاني مع هذا الجهاز، لأن عندي مشكلة بسيطة مع الأرقام. عمري لا يطابق شكلي، وعقلي أساسا رافض أن يتطابق مع عمري، فكل واحد منهم يعيش في مرحلة عمرية مختلفة.
1: إذن يعني ما وصلتي إلى هذه المرحلة، مرحلة الشغف، إنش تحصلين على هذا الجهاز؟
0: هذا الجهاز؟ لا، أنا دائما يجب على الشخص بأن يستمتع بكل لحظة تمر في حياته.
1: وكل مراحل عمر قصدك يعني.
0: صحيح، لأن لكل عمر إيجابية
1: صحيح
0: وسلبيات، فبالتالي عيشوا حياتكم ولا تهتموا بصغائر الأمور كما يقولون، خصوصا إذا كنت تعيش في النمسا فستمشي في شوارع تشدو بالموسيقى صباحا. في كشف فني وحضري ساحر أعلنت عنه بلدية مدينة فيينا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الأرصفة الممكنة.

تعتمد هذه التقنية على زرع مجسات ضوئية وحركية دقيقة تحت البلاط في محطات الحافلات والميادين المزدحمة. تقوم هذه المجسات باحتساب خطوات الماشين وتحويل الضغط الحركي إلى معزوفات كلاسيكية خفيفة مناسبة للراحة النفسية في ساعات الصباح، وتهدف المبادرة إلى خفض حدة التوتر الصباحي للموظفين وتشجيع المشي المدني الذي أدى إلى ارتفاع بارز في مشاعر الرضا لدى السكان الذين باتوا يبدأون يومهم بابتسامة. دمج الفن بالحياة اليومية يعيد للمدن روحها الإنسانية، فبالإبداع نصنع صباحا

وبالإبداع يكون هناك الكثير من الاختراعات والابتكارات. أنت عزيزنا المستمع، إذا كنت تمشي في الأرض، البعض لا يعرف كيف يوجه خطواته، ماذا لو كنت تمشي في الفضاء؟ التحمت كبسولة دراغون التابعة لشركة سبيس إكس بمحطة الفضاء الدولية حاملة بعثة كرو 13 المكونة من 4 رواد فضاء في رحلة استغرقت 7 ساعات و55 دقيقة، مسجلة رقما قياسيا لأسرع رحلة لمركبة فضائية أمريكية إلى المحطة. انطلق صاروخ فالكون 9 من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا بالذات حاملا الكبسولة التي أطلق عليها الرواد اسم غرايس، قبل أن تنجح عملية الالتحام بالمحطة وإتمام إجراءات الانتقال إليها. يضم الطاقم الجديد الكثير من 4 بالأحرى من الأمريكيين. من المقرر أن يقيموا في محطة الفضاء الدولية لمدة نحو 6 أشهر لإجراء مهام وتجارب علمية مختلفة. كان وصول الطاقم قد تأجل عن موعده المقرر في منتصف سبتمبر أيلول الماضي بسبب تسرب على متن مركبة دراغون، فيما سيحل كرو 13 محل أفراد الطاقم السابق الذين يستعدون للعودة إلى الأرض وفق الظروف الجوية. وتواصل الولايات المتحدة وروسيا تعاونهما في محطة الفضاء الدولية رغم تراجع العديد من أشكال التعاون بين البلدين، فيما تخطط وكالة ناسا لإخراج المحطة من مدارها عام 2030 بعد أن ظلت مأهولة بشكل متواصل لنحو ربع قرن.

عندما تصدح فيروز يتوقف الزمن في محطة. تعيد البعض لسنوات مضت فيروز بكل حروفها ترسم خطوطا لا تمحى من ذاكرة الوقت.

لحظات أيها السادة، وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحاً.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات. مصر وإريتريا والصومال والسودان يدعون خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. روسيا تعلن استهداف 4 سفن شحن ومواقع عسكرية في أوكرانيا. المستشار الألماني يدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الحرب ويبدي استعداد برلين للمحادثات. والمرشح فلافيو بولوسينارو يتقدم على منافسه لولا في الانتخابات الرئاسية في البرازيل ويواجهه في جولة ثانية. سيدتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار، ولكم أنتم نقول أهلا وسهلا ومرحبا. الكلام قد يكون موجه لأبنائنا الطلبة والطالبات وإلى كل معلم وأستاذ وموجه ومشرف، سيكون له وكان له أثر في مسيرتنا العلمية. إلى كل من زادنا علما فوق علمنا ومعرفة فوق معرفتنا وأنار لنا طريق بعلمه وتوجيهه وغرس فينا حب التعلم والبحث، وإلى أيضا كل من لا يزال يحمل رسالة التعليم بين الفصول والقاعات، يبني العقول ويصنع الأجيال بصبر وعطاء وإخلاص. نقول الجميع شكرا من القلب لهؤلاء، وأنتم الأبناء الطلبة والطالبات عليكم بالطاعة من أجل مستقبلكم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، الجلسة التي حقيقة ضعفت فيها السيولة وتراجعت السيولة للمستويات يعني لم نراها منذ ربع ومنذ 3 أشهر. يعني مستويات التداولات في يوم الأمس كانت ضعيفة عند 60 مليون دينار و 665 ألف حقيقة. في يعني هذا الربع الثالث كان التداولات إيجابية، كان هناك أيضا ارتفاع، كان يوم نكون في بتحقيق مكاسب وارتفاعات، ويوم تتراجع فيها المؤشرات وأحيانا ترتفع السيولة، لكن كنا نمشي على مسار 100 مليون دينار في أكثر من أسبوع، يعني تكون تداولاتنا أعلى من 100 مليون دينار. لكن منذ أن دخلنا هذا الربع الجديد ونحن نرى أيضا تقلص في الارتفاعات وكذلك أيضا تراجعات مستمرة على مؤشر السوق العام، بالإضافة إلى تراجعات على مستوى السيولة. يوم الأمس 60 مليون دينار، كميات تداول 225 مليون سهم، عدد الصفقات 19,000 صفقة و130. هناك شركات حققت مكاسب ومؤشر السوق العام طبعا 8689 نقطة متراجع في جلسة الأمس، 39 شركة فقط من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 11 شركة على استقرار و83 شركة من شركات السوق كانت على تراجع في يوم الأمس. هناك أيضا حقيقة بعض الشركات التي يعني كانت قد حققت مكاسب ورأينا أيضا فيها ارتفاعات، وأيضا يعني رغم تراجعات العامة لكن أيضا كان نشاطها إيجابي. الامتيازات على رأس هذه الشركات عند 441 فلس، ثم الأنظمة 944 فلس، إغلاقها بكميات بلغت 2 مليون و281 ألف سهم. أجيال من ضمن الشركات المرتفعة في يوم الأمس عند 363 فلس إغلاقها، فنادق 255 فلس، عربية عقارية 191 فلس، وبيت الطاقة 250 فلس، متحدة 243 فلس، الإعادة 377 فلس، خليج التأمين دينار و 420 فلس، كويت تأمين 455 فلس. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات ارتفاعا في جلسة الأمس. ماذا عن الشركات التي تراجعت؟ أكثر 10 شركات متراجعة تقدم عند 563 فلس، كذلك أهلية تأمين 788 فلس، الإماراتية إغلاقها عند 131 فلس، والساحل عند 48 فلس. الساحل كمياته عالية حتى في التراجعات، 36 مليون سهم، الإماراتية 131 فلس في إغلاقها، بترولية 757 فلس عند الإغلاق كان سعرها، المعدات أيضا أغلقت عند 156 فلس، يوباك 263 فلس، مواشي 149 فلس، وطنية منباء 278 فلس، البيت 92 فلس. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات تراجعا في يوم الأمس. ماذا عن الكميات؟ كميات هي الأعلى على ساحل 36 مليون سهم، ثم كويتية 11 مليون سهم، ثم وطنية 10 مليون سهم، بيتك المستقر عند مستوى 770 فلس، 8,835,000 سهم التداولات على بيتك، مراكز 5,440,000، آسيا 5,368,000 سهم، أرجان 5,216,000 سهم، الأولى 4,869,000 سهم، صناعات 4,780,000 سهم، عربية عقارية 4,727,000 سهم. هذه بالنسبة لحقيقة الكميات. أما بالنسبة للسيولة، السيولة عالية على بيتك 6 مليون دينار و800 ألف، ثم أولى تكافل 3,252,000. شوف الفرق ما بين أول شركة وأعلى شركة من حيث السيولة، بيتك 6 مليون دينار و800 ألف، ثم أولى تكافل 3,252,000، يعني ما بين أعلى شركة من حيث السيولة وثاني شركة من حيث السيولة ما بين تقريبا مستوى 50%، حقيقة فرق في السيولة وضعف السيولة، هذا يعكس ضعف السيولة اللي كنا نتداول عليه في يوم الأمس. كذلك الساحل 3,100,000، كويتية 2,134,000، الأنظمة 2,000,031,000، سنام 1,680,000، وطني 1,680,000، وطني أيضا متراجع عند 836 فلس، وهناك مخاوف أيضا من وطني ممكن يتراجع، يعني أو الكل يخاف حقيقة أن يتراجع إلى مستوى ما دون 800 فلس التي تحقق في الربع الماضي. إيفا 1,516,000، أرزان 1,392,000، مراكز 1,100,000.

294,000 دينار. هذه بالنسبة للسيولة. ماذا عن الصفقات؟ صفقات الأعلى على الأنظمة 1835 صفقة، ثم بيتك 1674 صفقة، ثم الساحل 1561 صفقة، والتكافل 1061 صفقة، ومراكز 1060 صفقة، وباقي الشركات دون 500 صفقة. صفقات متراجع عددها، كذلك أيضا السيولة أيضا في تراجع، والتداولات بشكل

0: نتمنى لأخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. ما صار برنامج سهل إلا علشان تكون المعاملات أسهل. التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.
3: أما إذا سألتني عزيزي المستمع ماذا أتناول صباحا، سأقول لك تناول التين المجفف مع الماء.
4: أنا سامعة مع زيت الزيتون.
3: لا يضر، يعني تناوليه، المهم
4: نسمع الخبر.
3: أكدت دراسة طبية صادرة عن مراكز التغذية في إسبانيا أن بدء اليوم بتناول حبتين من التين المجفف المنقوع في كوب من الماء يزود الجسم بمصدر غني للمعادن والألياف الذائبة. أوضح الأطباء أن هذه العادة الصباحية تساهم في تحفيز الجهاز الهضمي، تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، إضافة إلى منفعته في طرد الرواسب من الكبد، مما يمنح الجسد خفة نشاطا لافتا خلال ساعات العمل. دائما نذكر في عيادتنا الصباحية بأن العناية بالصحة تبدأ من خيارات طبيعية بسيطة، سواء كان ماء أو حتى زيت الزيتون.
5: دراسة تفتح باب الأمل، علاج جديد قد يبطئ تطور خشونة الركبة. أشارت دراسة جديدة إلى أن توجيه جرعات منخفضة من الإشعاع إلى الركبة المصابة بالخشونة قد يساعد على تخفيف الألم وتحسين الحركة، وربما يساهم في إبطاء تطور المرض على المدى الطويل. تابعت الدراسة التي أجريت في روسيا على نحو 300 مريض يعانون من خشونة الركبة، وخضع بعضهم للعلاج الإشعاعي بجرعات منخفضة مع متابعة استمرت قرابة 12 عاما. أظهرت النتائج تحسن مستمرا في الألم والقدرة على الحركة لدى بعض المرضى، كما أظهرت فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي تدهورا أقل في المفصل مع انخفاض معدلات الإعاقة والحاجة إلى استبدال الركبة لدى بعض المرضى المصابين بالدرجة الثانية من الخشونة. يعتقد الباحثون أن الجرعات المنخفضة من الإشعاع قد تعمل على الحد من الالتهاب الموضعي حول المفصل، وهو عامل يمكن أن يسهم في زيادة الألم وتسارع تدهور الخشونة، ما يفتح المجال أمام استخدام العلاج الإشعاعي بهدف التأثير في مسار المرض وليس تخفيف أعراضه فقط. ومع ذلك أكد الباحثون أن النتائج لا تعني اعتماد العلاج الإشعاعي بديلا للعلاجات الحالية، إذ لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليته وسلامته وتحديد المرضى الذين يمكن أن يستفيدوا منه.
4: والدماغ البشري عضوان منفصلان؟ كشفت دراسة بحثية قادتها كلية الطب في جامعة ستانفورد أن الدماغ البشري خلافا للاعتقاد السائد قد يكون نتاج اتحاد جهازين عصبيين قديمين تطورا بشكل مستقل عبر مئات الملايين من السنين. أظهرت الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر نيو ساينس أن مقدمة الدماغ تنشأ خلال المراحل المبكرة من التطور الجيني من

0: أولية تختلف عن تلك التي ينشأ منها الجزء الخلفي من الدماغ، مع اختلافات واضحة في المسارات النمائية بينهما. يؤدي الجزء الأمامي والأوسط وظائف مرتبطة بالتفكير واللغة والوعي والاستدلال، بينما يتحكم الجزء الخلفي في العديد من الوظائف الحيوية التلقائية مثل التنفس، النوم، ضربات القلب، إضافة إلى وظائف مرتبطة بالبلع والكلام. استند الباحثون إلى دراسة مراحل مبكرة من النمو الجيني وتجارب على الفئران، حيث حددوا مجموعتين من الخلايا الأولية، إحداهما مرتبطة بتكوين الدماغ الأمامي والأوسط، والأخرى بتكوين الدماغ الخلفي، كما نجحوا في توجيه خلايا جذعية بشرية لتكوين خلايا عصبية وظيفية من الدماغ الخلفي. يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يساعد في فهم أمراض تصيب جذع الدماغ مثل التصلب الجانبي الضموري والضمور العضلي الشوكي، كما قد يدعم تطوير نماذج مخبرية وعلاجات تجديدية مستقبلية، خصوصا أن مناطق الدماغ الخلفي تشارك أيضا في تنظيم الشهية والجوع.
1: وقد كشفت أيضا دراسة حديثة أن تناول كميات كبيرة من السكريات أثناء العلاج بالمضادات الحيوية قد يؤدي إلى اضطراب أكبر في ميكروبيوم الأمعاء، الذي يؤدي أدوارا مهمة في الهضم والمناعة وإنتاج بعض الفيتامينات. اعتمد الباحثون على أكثر من 1000 عينة لمريض بالسرطان، وتبين أن كل زيادة بنحو 100 جرام من الأطعمة والحلويات والمشروبات المحلاة ارتبطت بانخفاض تنوع بكتيريا الأمعاء بنحو 24%. أكد الباحثون أن النتائج لا تثبت أن السكر يسبب الوفاة مباشرة، كما لم تختبر الدراسة ما إذا كان تقليل السكر يحسن نتائج المرضى، إلا أنها تشير إلى أن الحد من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات قد يكون مفيدا، خصوصا خلال فترات العلاج بالمضادات الحيوية.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: في السفر تتطاير أشواق المحبة للوصول إلى أحضان من نحبه، حيث تتجلى المحبة الصادقة لدى هؤلاء الذين يؤمنون بأن الله محبة فيتقوا الله بمن يحبون.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: أهلا بكم في صحافتنا لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية. مجلس الوزراء يؤكد التزام الكويت باستكمال تنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. وزير التربية الرعاية السامية للمؤتمر التربوي 46 تعكس الاهتمام بتطوير التعليم ودعم المعلم. وزير الشؤون تبحث مع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية تطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمساهمين. وزير الإعلام بالوكالة: قانون تنظيم الإعلام يعزز الحريات ويواكب التحولات في المشهد الإعلامي. وزير الأوقاف: حريصون على تلبية كل احتياجات النادي الكويتي الرياضي للصم والبكم. وكيل الصحة يتابع ميدانيا الرعاية المقدمة للطالبات اللائي تعرضن لحالات اختناق في مدرسة ثانوية. الأشغال تواصل أعمال الصيانة الجذرية في 13 طريقا و42 منطقة بالمحافظات الست. وزارة الصحة تفتتح عيادة صحة المسافرين في مركز سلوى التخصصي بمنطقة حول الصحية. بلدية الكويت تواصل عمليات التفتيش الميداني على المباني قيد الإنشاء ضمن حملة عمر لا تخرب. معهد الأبحاث يوقع عقداً بحثياً مع شركة الروتين لتطوير إدارة المياه الجوفية.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. رئيس الإمارات يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا تعزيز التعاون وتطورات المنطقة. قطر تدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية واستكمال العمل فيما يسمى خط سوفا 53. القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء معركة التحرير في مواجهة ميليشيا الحوثي. شهيدان بينهما طفلة جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة. الضفة الغربية، الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا والمستوطنون يواصلون عنفهم ضد الفلسطينيين. الرئيس المصري يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. الرئيس الجزائري يؤكد أن محاولة الانقلاب التي استهدفت النيجر كانت موجهة لاستفزاز لبلاده. سلسلة زلازل تهز جنوب تركيا أكبرها قوته 5.2 درجات. واشنطن، تصاعد التوترات على الحدود بين إريتريا وأثيوبيا يؤثر على المنطقة بأكملها.

0: إريتريا تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا رداً على طرد دبلوماسيها.
1: ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 23.74% نقطة. الدولار الأمريكي يرتفع 308 فلوس. اليورو ينخفض إلى 346 فلس. الاقتصاد العماني ينمو 5.1%. أرباح البنوك السعودية تصعد 3.9% إلى 9 مليارات، والودائع المجانية تنحسر. الإحصاء الخليجي: دول مجلس التعاون تسجل أعلى مستوى عالمي في تحويلات العاملين للخارج في 2025. أسعار الذهب تتراجع لتصل إلى 4142 دولار للأونصة مع استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. أوبك بلس يبقي إنتاج نوفمبر دون تغيير عند 31 مليون برميل يوميا. أردوغان يعلن رقما قياسيا جديدا للصادرات التركية. بهذا تنتهي جولتنا، ولكن قبل أن ننهيها نعود إلى موضوع أبرزته صحفنا الصادرة هذا الصباح، حيث وجه وزير التربية سيد جلال طبطبائي أمس الأحد بإحالة واقعة اختناق عدد من الطالبات في إحدى مدارس المرحلة الثانوية للبنات للتحقيق للكشف عن ملابساتها، مؤكدا في الوقت ذاته أن جميع الحالات مستقرة وأن الجهات المختصة تتابع أوضاع الطالبات الصحية أول بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأفادت التربية في بيان صحفي أن الوزير الطبطبائي تابع بشكل مباشر الحالة الصحية للطالبات ووجه الجهات المختصة في الوزارة بمتابعة حالتهن والاطمئنان على سلامتهن والتنسيق مع الجهة المعنية للتعامل مع الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأكدت التربية أن سلامة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية تأتي في مقدمة أولوياتها، مشددة على استمرار متابعة الحالات الصحية للطالبات وتطورات الواقعة والحرص على توفير كل ما يلزم لضمان سلامتهن. وأوضحت أن الوزير وجه بإحالة الواقعة إلى التحقيق بصورة فورية للوقوف على أسبابها وملابساتها وكافة التفاصيل المرتبطة بها وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق. شددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي سلوك أو تصرف من شأنه الإخلال بأمن وسلامة البيئة المدرسية أو تعريض الطلبة والعاملين فيها للخطر، لافتة إلى أن سلامة الطلبة مسؤولية أساسية وأن أي تجاوز للأنظمة واللوائح سيقابل بالحزم اللازم. بهذا ننهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
4: ضمن بطولة كأس الأمير موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين العربي والساحل، سجل الهدف الأول لصالح النادي العربي فاديقة.
5: الكورنر تقعد من دفاع الساحل، ترجع مرة ثانية، خطرة، جول، الله! ما لها إلا هذا الحل، ما لها إلا هذا الحل. فاديقة واقف في المكان السليم، ارتدت من دفاع الساحل المتكتل لتجد فاديقة

0: على طول على طول.
1: في اللحظات الأخيرة يسجل هدف الثاني للنادي العربي سلمان العوضي.
0: إيوانا كرة مع للعب عرضية عالية إلى سلمان العوضي حتى برأسه جول. الله، هدف لصالح العربي الثاني، هدف لصالح العربي ثاني سليم، جول لصالح العربي، جول لصالح العربي، هدف ثاني لسلمان العوضي. كرة رأسية جميلة، كرة رأسية جميلة لسلمان العوضي.
1: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي الساحل بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. أبطال الكويت يحصدون ذهبية الكاتل الجماعي في الدور العالمي للكاراتيه. رودريغو دي بول قد يعتزل اللعب دوليا مع المنتخب الأرجنتيني. ريال مدريد قد يقدم عرضا للتعاقد مع التركي كيليان يلدز لاعب نادي يوفنتوس، ويوفنتوس يقدر قيمته ب 100 مليون يورو. أرسنال وبايرن ميونخ يتابعان اللاعب من بعيد. إسبانيا تواصل التألق بثلاثية على التشيك. بعد 7 سنوات المنتخب السعودي يبلغ أول نهائي في مختلف البطولات. المنتخب الإنجليزي يسحق المنتخب الكرواتي بسباعية. السويدي لاعب نادي برايتون ياسين العياري يشعل صراعا بين ميلان وروما للتعاقد معه. جوكوفيتش يقلب الطاولة على زفيريف ويحقق رقما قياسيا جديدا. الكراز يبلغ نصف نهائي طوكيو. جيسوس يوافق على الصلح وينتظر رونالدو. صلاح خامس أكثر اللاعبين حسما في تاريخ الدوري الإنجليزي. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. غلب المخضرم الصربي نوفاك جوكوفيتش تأخره بمجموعة إلى فوز على الألماني ألكساندر زفيريف المصنف الأول ليبلغ الدور نصف النهائي من بطولة الصين المفتوحة ويحقق رقما قياسيا جديدا. ورغم غيابه عن البطولات لسنوات طويلة، رفع الصربي سجله في بكين إلى 32 انتصار من دون أي خسارة، متجاوزا الرقم القياسي السابق لأفضل انطلاقة في إحدى بطولات الرجال والمسجل باسم الإسباني رافائيل نيدال ب31 فوز متتالي في بطولة فرنسا المفتوحة. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: وأيضا من الأخبار الرياضية اللي في صباح الخير، كأس الخليج 27، خليج 27، الإمارات يضرب موعد لمواجهة السعودية في النهائي، حيث ضرب المنتخب الإماراتي موعد لمواجهة نارية في نهائي كأس الخليج 27 المقام حاليا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعد فوزه على عمان. إذن يعني راح تكون النهائي بين السعودية والإمارات. أيضا من الأخبار اللي عرفناها في صباح الخير أن هناك 6 طائرات إماراتية راح تنقل جمهور الأبيض للنهائي، هذا ما قرره الاتحاد الإماراتي. العموم بانتظار المباراة النهائية لنبارك للفائز في خليجي 27.
3: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
4: تقنيات جديدة، تقنيات
3: جديدة، عالم تكنولوجيا،
4: عالم فيه الحاجة،
5: أم الاختراع،
4: أم الاختراع، أم الاختراع،
3: عالم من الإبداع والابتكار،
4: عالم تكنولوجيا،
3: عالم تكنولوجيا.
6: جوجل تعزز وصول المكفوفين بميزة الرؤية الموجهة. أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة تحمل اسم الرؤية الموجهة Guided Vision ضمن خدمة جيميناي لايف لتوفير أوصاف صوتية فورية لما تلتقطه كاميرا الهاتف، بما يمكن المكفوفين وضعاف البصر من قراءة التفاصيل الدقيقة والتعرف على العناصر المحيطة بهم بكل سهولة. تعمل الميزة على أجهزة أندرويد المتوافقة، حيث تتيح للمستخدم وصف

0: العناصر أمامه وطرح أسئلة متابعة للحصول على معلومات إضافية، إلى جانب تقديم إرشادات صوتية لتوجيه الهاتف عندما يكون العنصر خارج إطار الكاميرا، ما يعزز دقة التفاعل مع البيئة المحيطة. كما تتوفر الميزة عبر جوجل توك باك ضمن إعدادات تسهيلات الاستخدام في أندرويد، مع إمكانية تفعيل اختصار خاص على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 9 وما بعده. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود جوجل لتطوير أدوات مساعدة لذوي الإعاقة البصرية في تقاطع مع تقنيات متشابهة لدى شركات أخرى. ورغم قدراتها، تؤكد جوجل أن Guided Vision لا تعد بديلاً عن العصا البيضاء أو وسائل الحركة الأساسية، ولا ينبغي الاعتماد عليها في المهام الحساسة مثل الملاحة وتجنب العوائق.
1: عالم تكنولوجيا.
2: بحثت عن موقع الوزارة وضغطت على أول نتيجة، احتمال يكون موقع وهمي مو رسمي، لكن شلون تتأكد؟ أول خطوة هي من خلال قراءة اسم النطاق في شريط المواقع في المتصفح. المواقع الرسمية في دولة الكويت دائما تنتهي ب .gov.kw أي .gov.kw. انتبه على النقطة، ما هي العلامة اللي كأنها ناقص؟ لا، لابد أن يكون .gov.kw، وكذي تتأكد أن هذا هو موقع الوزارة الرسمي. أيضا ممكن تستخدم أدوات ومواقع مثل virustotal.com و urlscan.io، وهذه المواقع راح تتأكد لك من سلامة الموقع اللي راح تزوره. حسين المعان، المختص في السايبر سيكوريتي.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

ونصلكم لقراءة أبرز المحليات التي تحمل الكثير من الأنشطة والفعاليات والأحداث في الديرة. قالت جمعية الصحفيين الكويتية إن قانون تنظيم الإعلام الجديد عالج من حيث المبدأ جمود القوانين الثلاثة القائمة وعدم قدرتها على مواكبة التغيرات في المجال الإعلامي الذي شهد تحولات جذرية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية. ذكرت الجمعية في بيان صحفي أمس الأحد أنها تابعت باهتمام بالغ قانون تنظيم الإعلام الجديد رقم 102 لسنة 2026 بعد نشره والعمل به وبعد صدور لائحته التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. وأضافت أن فصول القانون الجديد ومذكرته الإضاحية تضمنت التأكيد على أن حرية الإعلام ستظل من أساسيات نهج دولة الكويت، وكذلك التشريعات الإعلامية المستحدثة ستجعل هذه الحرية مصانة، مؤكدة باعتزاز أسرة الجمعية وجميع العاملين في مؤسساتنا الصحفية والإعلامية بأجواء احترام الحريات الصحفية والتي نفاخر بها دوما أمام دول العالم،

0: ولفتت إلى أن هذا القانون الجديد جاء لتأكيد هذا الاعتزاز، مع التمني بأن يشكل هذا القانون مواكبة حقيقية لبيئة إعلامية معاصرة من حيث التشريع والمهنية، ويبقى على الدوام شعار صحافتنا وإعلامنا: حرية مسؤولية.
1: تواصل وزارة الأشغال العامة تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية ضمن العقود الجديدة لصيانة الطرق، والتي تشمل 13 طريقا رئيسيا و42 منطقة في المحافظات الست، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الجاري، في إطار جهودها لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى السلامة لمستخدميها. قالت الأشغال في بيان صحفي أمس الأحد إن هذه الأعمال تأتي في ضوء توجيهات وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان بتكثيف أعمال المراقبة والمتابعة والإشراف الميداني على مشاريع صيانة الطرق وتسريع وتيرة الإنجاز، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة. وأضافت أن الأعمال تشمل عدداً من الطرق الرئيسية، من بينها طرق العبدلي والصبية والملك فهد والملك فيصل والدائر الرابع والدائر السابع، إلى جانب الطرق والشوارع الداخلية في المناطق السكنية بمختلف المحافظات. وبينت أن الفرق الهندسية المختصة تواصل متابعة سير الأعمال ومراحل التنفيذ ميدانياً لضمان إنجاز أعمال الصيانة وفق البرنامج الزمني المعتمد.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

في جولتنا هذا الصباح. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات. مصر وإريتريا والصومال والسودان يدعون خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. روسيا تعلن استهداف 4 سفن شحن ومواقع عسكرية في أوكرانيا. المستشار الألماني يدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الحرب ويبدي استعداد برلين للمحادثات. والمرشح فلافيو لوسونارو يتقدم على منافسه لولا دي سيلفا في الانتخابات الرئاسية في البرازيل ويواجهه في جولة ثانية. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية، حيث أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي كان آخرها استكمال العمل فيما يسمى بخط سوفا 53 في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية على أن استمرار توغلات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يشكل تصعيدا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاق فضل الاشتباك لعام 1974 ووقف اعتداءاته المتكررة على أراضي السورية، بما يحول دون مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. ونتحول إلى الرياض، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في

0: كافة المسارات لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء ما وصفه بالانقلاب الحوثي، مشددا على حل حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها. ويأتي البيان في وقت أعلن فيه التحالف خلال الأيام الماضية اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه مدن سعودية. وفي اليمن أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في أرجاء اليمن. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على عدد من المناطق في تعز بعد معارك مع ميليشيا الحوثي.
1: في تطور جديد في المشهد السياسي والميداني في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني بعد استنفاد فرص التهدئة مع ميليشيا الحوثي. وقال العليمي إنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي، موضحا أن قرار بدء العمليات جاء بعد منح السلام ما يستحقه من وقت وفرص في مقابل استمرار ميليشيا الحوثي في الحشد والتصعيد وتوسيع اعتداءاتها وتهديداتها للمدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية. وجدد الإعلام التزام الدولة بمبادرة العودة الآمنة والعفو المعلن للمغرر بهم من المنخرطين في صفوف ميليشيا الحوثي، مؤكدا استمرار فتح الباب أمام كل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيا ويعود إلى أهله ووطنه وفق الإجراءات المعلنة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية ملتزمة بالقانون وحماية المدنيين والممتلكات خلال هذه العمليات، مؤكدا أن مهمة القوات لا تقتصر على إعادة الأرض وإنما تشمل إعادة مؤسسات الدولة إليها. وقال الإعلامي إنه في موازاة العمليات العسكرية وجه الحكومة بإعداد برنامج عمل لبدء مؤسسات الدولة ممارسة مسؤولياتها في كل مدينة ومديرية ومحافظة يتم استعادتها وتهيئة الظروف لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي، داعيا الأشقاء والأصدقاء والشركاء في المجتمع الدولي إلى دعم اليمن وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية والجهود الإنسانية والاقتصادية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق التي تعود إلى سلطة الدولة. وعلى الصعيد الميداني أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع في سامع والشمايتين عقب اشتباكات محتدمة في الريف الغربي لتعز مع ميليشيا الحوثي. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 97 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي في جبهتي طور الباحة وتعز.
0: في واشنطن قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت أن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريستا راينالون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، مضيفا أن الإمدادات المتزايدة عبر مضيق هرمز وصلت الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها مؤكدا استعدادها لجميع السيناريوهات. حول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود:
2: في اعتقادي يعني الرأي العام ككل في العالم التصريحات الإيرانية قبل

0: الأمريكية يعني بالعامة دخل الناس بالحيطان، يعني مقترح إيراني، وترى إيران تقول لا نقدم مقترحات الأمريكان، يعني قلبها فيقول إيران قدمت، والخارجية اليوم من خلال عرقجي يقول لم نناقش النووي. أنا أعطيك الجوانب الدبلوماسية الحركات، لكن هنالك نافذة فيها إيجابية، رغم أن يعني علينا التركيز دائما على أفعال ترامب وليس فعله. هنالك فرصة يعني تمر مرور الكرام بين السطور، يعني هو منذ فترة طويلة يتحدث أن إيران لن تمتلك النووي، الآن طوق النجاة بالنسبة لإيران، إيران تختنق اقتصاديا، صار الجو البحري، ما المقترحات للخروج من عنق الزجاج أمام نقول من يحكمون إيران اليوم إذا ما تبقى بعض العقلاء؟ أنا في رأيي ربما إذا كان هناك لا أقول مراوغة سياسية، تكتيك سياسي إيراني أن تذهب بالفعل وتعطي في الإطار العام إذا كانت هذه أهداف الحرب، مع أني أنا أعتقد ليس النووي، لكن هي القصة في هرمز وسيطرة على الثروات وإلى آخره. اليوم هنالك تعديلات على المقترح الإيراني، هي إيران تقول لم نناقش النووي. أنا أميل أن حين يقول يعني هنالك فرصة ممكن تكون سهلة للمضي أمام الخروج من الحرب ككل، قد يخرج علينا ترامب أن إيران بالفعل إذا كان هناك تكتيكات إيرانية مثلا تجميد النووي، موضوع اليورانيوم، يعني هناك مخارج تكتيكية لإبعاد شبح الحرب، وأن كلا الطرفين في حالة استنزاف.
1: وفي واشنطن قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أن أمام إيران الفرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي. حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي عادل محمود. وفي لبنان وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته المتكررة على جنوب الأراضي اللبنانية، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن بلدة المنصوري تتعرض لقصف مدفعي متقطع من مرابط الاحتلال الإسرائيلي في البياضة وطير حرفة المحتلتين جنوب مدينة صور. وأضافت الوكالة اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: هدوء يفترض أن يفتح الطريق أمام التعافي، لكن واقع قطاع غزة يقول شيئاً آخر، فالقصف إطلاق النار اللذان ينفذهما جيش الاحتلال لا زال يستهدفان مناطق متفرقة ويدفع المواطنون الثمن داخل المدن ومناطق النزوح. وخلال الساعات الماضية ارتقى 3 شهداء بينهم طفلة في 6 من عمرها، أصيب آخرون. ففي وسط القطاع استشهد مدير إحدى المؤسسات الإغاثية التركية، وأصيب 10 آخرون في قصف استهدف مركبة مدنية في مدينة دير البلح. وفي المستشفى ارتقت طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها في قصف سابق. وفي خان يونس استشهد أحد موظفي البلديات في غارة من طائرة مسيرة شمالي غرب المدينة، فيما أصيب 4 مواطنين في استهداف تجمع للمواطنين في بيت لاهيا شمالا، وأصيب مواطن ومواطنة برصاص الاحتلال أثناء تواجدهما في خيام النزوح، كما أصيب عدد آخر في قصف لتجمع قرب مقر نقابة المهندسين شمالي غرب مدينة غزة. وتواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي، وإطلاق النار المكثف شرقي مدينة حمد شمالي خان يونس. ويتزامن ذلك مع قرار إسرائيلي بإغلاق المعابر يومي 5 و7 من أكتوبر الجاري، ما يفاقم شح الإمدادات. وتتجاوز الأزمة نقص الغذاء والوقود، فوزارة الصحة في غزة تحذر من انهيار متسارع في قدرات المختبرات الطبية بعد خروج أكثر من نصف أجهزتها عن الخدمة، وسط تهديد يومي من مخلفات الحرب غير المتفجرة. وفي مخيمات النزوح يقف

0: السكان لساعات للحصول على ربطة خبز في ظل ارتفاع أسعار الحطب ونقص غاز الطهي. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: ومنها ننتقل إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ونتحول إلى القاهرة، حيث يتوجه وفد من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين وممثلي عدد من القوى والفصائل لبحث رعاية مصرية محتملة لجولة جديدة من الحوار الوطني الشامل تحدد مصير الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية نوفمبر المقبل. ونبقى في القاهرة، حيث عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة تشاورية رباعية في مدينة العلمين الجديدة بمشاركة رئيس إريتريا أسياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وركزت على تطورات في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية، فيما أكد القادة رفضهم أي إجراءات أحادية تضر بالانتخابات بالاستخدامات المائية لدولتي مصب نهر النيل. وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الدول الأربع دعت إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. وإلى السودان، حيث أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، معربة عن إدانتها بشد العبارات لتلك الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة. ونتحول إلى الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن في ميناء تشيرنوروبوسكي والبحر الأسود. قالت إنها كانت تستخدم لنقل إمدادات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة في بيان أن قواتها استهدفت كذلك الجسر الشمالي في العاصمة كييف، متواعدة بتكثيف الضربات على المنشآت العسكرية والصناعات الدفاعية والبنية التحتية المرتبطة بها في أوكرانيا. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها ستكثف ضرباتها على أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان ستوجه قواتنا ضربات للمنشآت العسكرية الصناعية الأوكرانية في كييف والبنية التحتية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. وأضافت أن القوات الروسية استهدفت جسرا يمر من فوق نهر دنيبر في العاصمة كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا، كما تواصل ضرب السفن البحرية ومرافق البنية التحتية للمواني الأوكرانية. وأعلنت أيضا عن استهداف مركز لوجستي في مقاطعة تشيرنوموريسك ومركز بيانات في مقاطعة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا. وأعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على مناطق روسية وأسقطت 559 مسيرة فوق 14 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية أن قواتها تواصل تطويق وحدات أوكرانية تمهيدا للاستيلاء على 3 منها في خاركوف شرق البلاد. وشنت قوات الطيران والصواريخ والمدفعية ضربات مكثفة على مرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل ومنشآت الصناعات العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 147 منطقة،

0: وقضت على 1400 جندي أوكراني وأسقطت 1200 مسيرة وأربع قنابل موجهة وثلاثة صواريخ من طراز هايمرس خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومنها نتحول إلى كييف، حيث دعا المستشار الألماني فريدريش ميريتس، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وأعلن ميرتس خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، والذي تزامن مع دوي صافرات الإنذار وغارات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية، أعلن عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها 1 مليار يورو وحزمة دعم في مجال الطاقة. وفي بحر الصين الجنوبي، اتهمت الفلبين الجيش وقوات خفر السواحل الصينية ومضايقة طائرات وقوارب حكومية فلبينية في منطقتين متنازع عليهما في بحر الصين الجنوبي. وقالت القوات المسلحة الفلبينية في بيان إن مقاتلة صينية من طراز G16 اعترضت طائرة فلبينية كانت تنفذ دورية عسكرية روتينية قرب شعاب سكابروبو. وفي باريس، قال وزير التربية الفرنسي إدوارد جيفري، قال إن الدراسة ستعلق كليا أو جزئيا اليوم بنحو 500 مدرسة ثانوية التي لا تتوافر فيها شروط السلامة في مختلف أنحاء فرنسا بعد الحراك الطلابي الذي انطلق قبل يومين وأسفر عن إصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الأحداث. ونتحول إلى البرازيل، حيث يتواجه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيناتور فيلافيو بوسوفونا مجددا في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد إخفاق كليهما في الحصول على النسبة المطلوبة من الأصوات خلال الجولة الأولى لتحقيق الفوز المباشر. وتصدر اليميني بولوسانارو السباق الرئاسي بحصوله على 47 من الأصوات مقابل 44 للرئيس اليساري المنتهي ولايته بعد فرز نحو 99 من الأصوات. ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح. فقد أبدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف أوبك بلس أبدت قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، محذرة من أن إعادة المنشآت المتضررة لكامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا بما يؤثر على توافر الإمدادات. وأكدت اللجنة أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية تزيد تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون لدعم استقرار الأسواق. وشددت على الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية بما يضمن التدفق المستمر وغير المتقطع والمنقطع للإمدادات.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 13 ساعة القادمة، والزميل عبد العزيز القراوي.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع اليوم بمشيئة الله طقس حار مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل الحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 38.

30 مدينة الجهرة 40 شمالا في العبدلة 39 غرب البلاد منطقتي شقاع والسالمي 38 جنوبا بالوفرة 40 جزرنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 37 جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 9:15 مساء، أدنى جزر سوف يكون الساعة 12:55 ظهرا، موعد أذان المغرب الساعة 5:30. عبد العزيز القراوي.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. المتحدث باسم قوات الحلف تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات. مصر وإريتريا والصومال والسودان يدعون خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. روسيا تعلن استهداف 4 سفن شحن ومواقع عسكرية في أوكرانيا. المستشار الألماني يدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الحرب ويبدي استعداد برلين للمحادثات. والمرشح فلافيو بوليسانارو يتقدم على منافسه لولا دي سيلفا في الانتخابات الرئاسية في البرازيل ويواجهه في جولة ثانية. وبهذا والإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: رجال المرور هم عين ساهرة على طرقاتنا، فلنكن شركاء في هذه المسؤولية بالالتزام بالقوانين واحترام الإشارات والقيادة بهدوء وانتباه. على الجانب الآخر معنا العقيد عثمان غريب، مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية. حياك الله وصبحك الله بالخير.
2: يا هلا فيكم، حياكم الله ونصبح عليكم على المستمعين، وتبقى الجهود المرورية مستمرة والحلول مستمرة أيضا، وما يعني يناشد فيه من قائد مركبة ومن ملاحظات واقتراحات في عين الاعتبار في وزارة الداخلية. وسعة وزارة الداخلية وتعليمات القيادة العليا بالوزارة بضرورة متابعة كل الأمور اللي تهم مرتادين الطريق، وهذا ما حدث من خلال الاجتماع اللي حصل ما بين الإدارة العامة للمرور وقيادات قطاع العمليات المرور والعمليات مع شركات توصيل الطلبات، ويعني اتضح لهم ما هي السلبيات وما هي الإجراءات وما هي الإجراءات المتبعة وما هي الإجراءات القانونية اللي يتم اتخاذها في حال عدم توعيتهم. لذلك هذا يعني الأمر راح يساهم أيضا في يعني تقليل من سلبيات سياقة التوصيل سيارات التوصيل. يعني وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات الإعلامية أمس بنشر فيديو واضح لبعض التجاوزات، وهذا طبعا يؤكد حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون، وأيضا يؤكد على حرص ومتابعة وزارة الداخلية بكل ما يدور في الشارع. الحديث عن هذا الموضوع راح يتشعب أكثر من جانب، ولكن راح نتواصل معاكم في هذا الشأن، وكذلك أيضا يعني قائدين مركبات اليوم اللي متجهين لدواماتهم ولمدارسهم رادين بيوتهم، احنا نأكد لهم أن مواقع الصيانة الدورية بالشوارع مستمرة، وأبرزها طريق الجهرة في جزء في أعمال تطوير، طريق الدائر السادس، وكذلك أيضا منطقة شويخ السكنية، وطريق الدائر الرابع والعديلية، شارع سامي المنيس، وكذلك أيضا طريق الصبية والدائر السابع، وأيضا جزء من طريق الملك فهد بن عبد العزيز، بالإضافة إلى أيضا تحويلات العبدلي. هذا يعني أنا ذكرت مواقع ما يعني تكلمت بشكل تفصيلي، لكن واضح جدا من عدد هذه المواقع أن طبيعي في تكون في كثافة على بعض.

0: الطرق، وايضا يمكن اخواننا في منطقه صباح السالم والعدان اللي بيطلع على طريق 207 المؤدي صبحان والملك فهد او الفحيحيل، راح يشوفون في نهايه باتجاه الملك فهد اغلاق للشارع من الاشاره الاخيره، فهذا ايضا ساهم في الكثافه المروريه وكثافه ايضا على الطريق اللي هو شارع الغوص. لذلك نكرر الكلام للمستمعين ان يعني تقل ان شاء الله الكثافه المروريه مع انجاز كافه المواقع اللي ذكرناها، وايضا يبقى الخروج المبكر مهم جدا لهم، وكذلك الالتزام بقانون المرور، ونذكرهم دائما بانهم يكونون قدوه لابنائهم بالتزامهم بقانون المرور واحترامهم للاخرين. وتبقى ايضا الاداره العامه للعلاقات والاعلام الامني مستمره بالتعاون مع وزاره الاعلام ووزاره التربيه في حمله وقايه وامان المستمره ب يعني اكثر من جانب، ولكن يعني هذه الجهود مستمره طوال الموسم الدراسي. نتمنى ان شاء الله السلامه للجميع، ونتمنى يعني دائما اتخاذ الحيطه والحذر في جميع الاوقات لقائد المركبه.
1: عقيد عثمان غريب، بالتاكيد ان اغلاق بعض الشوارع قد يؤدي قلنا الى تزاحم المركبات، ويعني ان الوضع يكون على غير العاده وغير الطبيعي، لكن هل هناك حوادث مثلا ملحوظة في هذه الأماكن بالاختناقات المرورية؟ يمكن الناس شوي يعني تعصب تتنرفز إنه بتأخر على الدوام أو توصيل العيال، فممكن يؤدي إلى مشاحنات خلينا نقول في الشارع.
0: نعم طبعا، كان في تصادم اليوم على الدائر السادس مقابل سعد العبدالله باتجاه المسيلة، تم التعامل معه ولكن سبب كثافة مرورية، بالإضافة إلى كثافة اللي لاحظناها في بعض المواقع مثل مداخل مدينة الكويت، مثل أيضا طريق الرياض باتجاه المدينة، وهذا الموقع متوقع دائما الكثافة، بالإضافة إلى الموقع اللي هو الرابع ما بين حولي والجابرية، كذلك أيضا ميدان حولي واللي هو بداية الرابع، هذا كله طبعا أثر بالحركة المرورية. وطبعا جهود رجال المرور مستمرة والتواجد الميداني يعني يساهم في تغيير كثافة المرور. احنا ننقل بعض الملاحظات اللي قاعد نشوفها في مثلا طريق الفحيحيل السريع مدخل الدائر الرابع اللي هو عند الجسر، نشوف من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، وهذا يسبب كثافة كبيرة.
1: بالفعل
0: لذلك اخواننا متواجدين رجال المرور قاعد يسجلوا المخالفات بطريقة غير مباشرة. اليوم اصبح برنامج راصد يسهل على رجال المرور تحرير المخالفة المرورية، وكذلك ايضا يساهم في حمايه مساعدين الطريق، بدل لا اوقف واحد بشكل مفاجئ وعرق الحركة السير، لا ارصد المخالفه بطريقه غير مباشره عن طريق برنامج راصد وتنزل عليه نفس الوقت، فهو نفس المخالف راح يعرف انه بنفس الوقت هذا ارتكب مخالفه مروريه.
1: صحيح.
0: فان شاء الله يعني تقل الكثافه المروريه مع التزام الخروج المبكر، ولكن بعض الطرق تبقى فيها كثافه مروريه. ويمكن ذكرتي موضوع المشاحنات، احنا نقول موضوع المشاحنات لو بيكون بين الطرفين بالاخير الاثنين يتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم وتحويلهم للمخفر المختص، واثنينهم يتاخرون عن دواماتهم، وبالاخير يا يعني ان تتحول قضيه يا يعني ان يتم حل الموضوع، ولكن في كل الحالات وقتهم راح ولا استفادوا من يعني هذه المشاجره اي شيء. لذلك احنا نقول طوله البال مهمه في وضع الكثافه المروريه.
1: بالنسبة لبعض الحوادث عقيد عثمان إن ما تسبب أضرار كبيرة بالمركبات وما تحتاج إن الشارع يتعطل ويوقفون وينطرون الدورية، فشنو الإجراء الصحيح والمناسب في هذه الحالات؟
0: نعم، تكلمنا في وقت سابق إن يعني مثل هذه الحوادث البسيطة يعني إذا ما تم اتفاق على حل معين الذهاب إلى مخفر المختص وعدم التردد في الاتصال على 112 إبلاغهم بالحادث، والتوثيق عن طريق التليفون للاحتياط، ان قال هذا والله انا مو غلطان ولا غلطان، هناك في خبير فني هذا يحسم الموضوع الخبير الفني، وراح يتم يعني اعتماد الراي الفني والهندسي له، ومن خلال هذا الراي يتم ايضا اعتماده، وفي حال عدم انت اقتناعك يعني هم راح يتم ايضا تحويل هذا الموضوع الى شخص اخر، و حتى نوصل إلى الجواب الصحيح أو حتى تقتنع أنت أنك غلطان. البعض يكون كابر وأنه يكون بعض الحوادث واضحة من يكون غلطان، خاصة لما تكون يعني من الخلف يبين يعني الشخص اللي هو دائما يقول ترك مسافة كافية، فواضح أنه مو تارك مسافة كافية فأصبح الحادث، أو أنه ما التزم. موضوع الإشارات اللي بالسيارة يمين ولا يسار هذه مهمة جدا، كثير من الناس قاعد تهملها، لذلك إحنا أيضا وزارة الداخلية يتم رصدها.

0: المخالفات المرورية. دائما نقول في حال حوادث البسيطة يعني حقك موجود وما راح يضيع، ولكن لا تعرقل حركة السير بموضوع بسيط جدا. أحيانا نشوف اثنين واقفين ويعني حتى الحادث مو مبين أنه في حادث، زلق بسيط لكن يكبر الموضوع، وهذا الشيء يعني احنا نتمنى يعني الناس تدارك الموضوع هذا، لأن يعني المصلحة العامة فوق كل شيء. فأنت يعني شغلة بسيطة تقدر تروح المخفر، تدق تليفون، تثبت حالة الحادث بالموقف، تروح المخفر والمخفر راح يحل موضوعك ويجيب حقك وراح يشوف الأضرار وراح يقدر كل هذا. لكن أنك أنت تعرقل حركة السير على الفاضي هي مشكلة كبيرة، ودائما احنا ننوه بهذا الشأن، واحنا يمكن سنين نتكلم على هذا الموضوع، والوعي موجود واصبح ناس يعني كثيره اليوم توفر هاتف النقاط بيد الكل بده يصور ويوثق الحادث وموقع الحادث، فالمعاينه اصبحت اسهل. ودائما وزاره الداخليه قاعد تسعى الى تطوير هذا الموضوع، موضوع الحوادث البسيطه او الجسيمه، والتسهيل على المواطنين والمقيمين اصحاب المركبات.
1: جهودكم مشهوده. عقيد عثمان غريب، مدير العلاقات العامه والاعلام الامني في وزاره الداخليه، كل الشكر لك.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.

0: أعزائنا المستمعين، لا شك بأن افتتاح عيادة صحية متخصصة في طب السفر بهدف تقديم خدمة صحية متكاملة للمسافرين تشمل الفحوصات والاستشارات الطبية والتطعيمات والتوعية الصحية والإرشادات الوقائية قبل وأثناء السفر. تسعى العيادة إلى تعزيز سلامة المسافرين وتهيئتهم لرحلات صحية وآمنة ولسفر مطمئن. زميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن افتتاح عيادة صحية للمسافرين مع الدكتورة مريم عبد المنعم منصوري، رئيس قسم خدمات الصحة العامة بمنطقة حول الصحية. فلنتابع.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، معكم الدكتورة مريم عبد المنعم منصوري، رئيس قسم خدمات الصحة العامة بمنطقة حولي الصحية. يسعدني أن أتحدث مع مستمعي إذاعة دولة الكويت عن افتتاح عيادة صحة المسافرين في مركز سلوى التخصصي، وهي أحدى الخدمات الوقائية التي نهدف من خلالها إلى تعزيز صحة المسافر ورفع الوعي بأهمية الاستعداد الصحي قبل السفر. في البداية من المهم أن نوضح أن طب السفر لا يقتصر فقط على أخذ التطعيمات، وإنما هو مفهوم أشمل من ذلك بكثير. فعندما يراجعنا المسافر نقوم بتقييم حالته الصحية بصورة فردية، ونسأله عن وجهة السفر ومدة الرحلة والغرض منها وطبيعة الأنشطة التي سيقوم بها، بالإضافة إلى عمره وحالته الصحية والأمراض المزمنة إن وجدت والأدوية التي يستخدمها وتاريخه التطعيمي. وبناء على هذه المعلومات نستطيع تحديد المخاطر الصحية المحتملة وتقديم النصائح والإجراءات الوقائية المناسبة له. فالاحتياجات الصحية لشخص مسافر في رحلة عمل قصيرة على سبيل المثال قد تختلف عن شخص سيقيم لفترة طويلة أو سيزور مناطق ريفية أو يشارك في تجمعات جماهيرية كبيرة. ولهذا دائما نقول أن لكل مسافر ولكل رحلة تقييما صحيا خاصا بها. أما الهدف من إنشاء العيادة فهو أن تصبح الوقاية جزءا من التخطيط للرحلة منذ البداية، بدلا من التعامل مع المشكلات الصحية بعد حدوثها. وتقدم العيادة مجموعة من الخدمات تشمل الاستشارة والتقييم الصحي قبل السفر ومراجعة التاريخ التطعيمي وتحديد التطعيمات المطلوبة أو الموصى بها حسب وجهة السفر، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الخاصة بالوقاية من الأمراض المرتبطة بالسفر، ومن ضمن ذلك التوعية بالأمراض التي قد تنتقل عن طريق الحشرات وكيفية الوقاية من لدغاتها وسلامة الغذاء والماء والوقاية من بعض الأمراض المعدية والتنفسية، بالإضافة إلى تقديم النصائح المتعلقة بالأدوية أثناء السفر. والعيادة متاحة للمسافرين بشكل عام، ولكن الاستشارة تكتسب أهمية إضافية لبعض الفئات مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال والحوامل والأشخاص الذين يتناولون أدوية بصورة مستمرة، وكذلك من يسافرون لفترات طويلة أو إلى وجهات لها

0: مخاطر صحية معينة. وفي النهاية رسالتنا للمسافر بسيطة، مثل ما يتم التخطيط للتذكرة وجواز السفر والسكن وبرنامج الرحلة، من المهم أيضا أن نخطط لصحتنا، فالاستعداد الصحي الجيد قبل السفر يمكن أن يساهم في الوقاية من كثير من المشكلات الصحية ويجعل تجربة السفر أكثر أمانا وطمأنينة. ونسعد باستقبال المراجعين في عيادة صحة المسافرين بمركز سلوى التخصصي ومستشفى مبارك الكبير بمنطقة حولي الصحية، ونتمنى للجميع سفرا آمنا وعودا سالما بإذن الله. وشكرا لكم وإذاعة دولة الكويت وبرنامج صباح الخير على إتاحة هذه الفرصة.
1: لك الحق عند شرائك المجوهرات أو المشغولات الذهبية التأكد من وزنها من خلال شاشة الميزان الموضوع أمامك، وأن يكون الوزن مطابقا لما هو مذكور في فاتورة الشراء. مع تحيات وزارة الإعلام. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
2: أهلا بكم في جولتنا الثقافية الفنية التي نبدأها من لبنان. أكد وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة أن خطوة توحيد معارض الكتاب في لبنان تعد شرطاً أساسياً ومسبقاً لمواجهة التحديات الجسيمة التي يعيشها قطاع النشر والطباعة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلامة في مقر المكتبة الوطنية لإطلاق فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته 67 المرتقبة خلال الفترة من 9 إلى 18 من أكتوبر الجاري برعاية رئيس الوزراء نواف سلام. وقال سلامة إن التطورات التكنولوجية المتسارعة نقلت الأجيال الجديدة من القراءة التقليدية الورقية والطويلة إلى نمط آخر قائم على القراءة المتقطعة والقصيرة والمرقمنة، ما أثر بدوره على قدرة التركيز لدى القراء، لكن دون أن يعني ذلك تراجعاً كلياً في فعل القراءة نفسه.
3: يستعرض متحف شلايل المشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 يستعرض جانبا من تاريخ الصقارة في المملكة وعلاقة ملوكها بهذه الهواية المتجذرة في الثقافة السعودية من خلال مجموعة من الصور النادرة والمقتنيات التاريخية التي تمتد عبر عقود. يأخذ المتحف زواره في رحلة بصرية وتاريخية تبدأ من عهد المؤسس الملك عبد العزيز، إذ يعرض وكرا لصقره وصورة تجمعه بمرافقيه خلال إحدى رحلاته البرية في مخيمه قرب الرياض، إلى جانب صورة لصقاريه وهم يحملون صقورهم عام 1938. يمتد التسلسل التاريخي للمعروضات إلى عهد الملك سعود بن عبد العزيز من خلال صورة تعود إلى عام 1956 يظهر فيها حاملا صقرا على يده، فيما توثق صورتان اهتمام الملك فيصل بن عبد العزيز بالصقور، تظهر إحداهما الملك فيصل في مجلسه وأمامه أحد صقوره، تعود الأخرى إلى عام 1972 مصحوبة بمعلومات عن اهتمامه بالصقور النادرة.
4: أكد نائب رئيس الجمعية الكويتية للتراث نواف العصفور أن الحرف التقليدية تمثل جانبا مهما من الهوية الثقافية للمجتمع لما تختزنه من تفاصيل الحياة اليومية للأجداد ومهاراتهم في التعامل مع البيئة والمواد المتاحة آنذاك. جاء ذلك خلال مشاركة الجمعية في معرض الحرف الخليجية القديمة الذي أقيم بمناسبة يوم الأسرة الخليجية تحت شعار قيمنا الأسرية هويتنا الخليجية، بتنظيم من إدارة المرأة والطفولة وتنمية المجتمع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. أوضح العصفور أن المشاركة تهدف إلى المحافظة على التراث الكويتي ونقله إلى الأجيال الجديدة بصورة حية، مؤكدا أن ممارسة الحرف أمام الجمهور

0: والتواصل المباشر بين أصحابها والمهتمين بها يمثلان وسيلة مهمة لاستمرار هذا الموروث. شهد المعرض تقديم نماذج متنوعة من الحرف الخليجية القديمة، من بينها خياطة لبشوت وصناعة صناديق والمشغولات الخشبية وسف الخوص وصناعة نماذج السفن وخياطة الأثواب، إضافة إلى شكل المسابيح والمكتبة التراثية.
1: في منزلك على أريكتك مع فنجان قهوتك تستطيع أن تستخدم برنامج سهل وتنجز معاملتك.
2: التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: التاريخ،
3: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
4: التاريخ
3: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
0: الخامس من أكتوبر تشرين أول، تاريخ اليوم. في مثل هذا اليوم من عام 1789 خرجت آلاف النساء من باريس في مسيرة إلى فرساي احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز. انتهت المسيرة بنقل العائلة المالكة إلى باريس. في مثل هذا اليوم من عام 1813 حققت القوات الأمريكية انتصارا على القوات البريطانية وحلفائها في معركة نهر التيمز خلال حرب عام 1812. أعلنت الجمهورية البرتغالية بعد الإطاحة بالنظام الملكي في ثورة أكتوبر، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1910. في عام 1947 ألقى الرئيس الأمريكي هاري ترومان أول خطاب متلفز من المكتب البيضاوي، دعا فيه الأمريكيين إلى تقليل استهلاك بعض المواد الغذائية لمساعدة أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من عام 1984 أصبح الكندي مارك غارنو أول كندي يصل إلى الفضاء عندما شارك في رحلة مكوك الفضاء تشالنجر. التاريخ دائما يحمل أحداث وشخصيات كانت موجودة ولا يبقى ويبقى لها الأثر.
5: وإلى جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية، استقبل وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أمس الأحد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب بمناسبة زيارته إلى دولة الكويت. وقالت الهيئة العامة للشباب والرياضة في بيان إن اللقاء الذي عقد بحضور سفير دولة فلسطين رامي طهبوب شهد تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وما تحظى به من اهتمام وحرص مشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأوضحت أن اللقاء تناول موضوعات متعلقة بالشأن الرياضي وكرة القدم وسبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم الحركة الرياضية في البلدين ويدعم تطورها.

بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة دكتور أمثال الحويلة في اجتماع مع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل التعاوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المناطق. أكدت الحويلة خلال الاجتماع الذي حضره المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية مريم عوض وأعضاء لجنة توحيد الهوية البصرية أهمية الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة للجمعيات بعد اعتماد

شعار وتسجيله رسميا، أشارت إلى أن توحيد المظهر الخارجي يسهم في تحسين مرافق الجمعيات والارتقاء بالمظهر العام للمناطق، مشددة على ضرورة استكمال عمل تعديل المظلات في الجمعيات ومتابعة تنفيذها وفق الهوية المعتمدة، وبيّنت أهمية استكمال إعداد الهياكل التنظيمية وسلالم الرواتب بما يراعي احتياجات الجمعيات وإمكانتها ويدعم الاستقرار الوظيفي وجهود التكويت.

0: وتبقى الكويت شامخة عزيزة.
1: وهنا نصل إلى آخر دقائق صباحنا معكم. مضى وقت البرنامج سريعا، ولكن اليوم ما زال في بدايته، وأمامنا متسع لنصنع فيه شيئا جميلا. قبل أن نغادر، لا نريد منكم شيئا كبيرا، فقط خذوا معكم إلى بقية يومكم قلبا أخف، نفسا أهدأ، وشيئا من التفاؤل. ولا تدعوا موقفا عابرا يفسد يوما كاملا، ولا كلمة تثقل قلوبكم أكثر مما تستحق. تجاوزوا، سامحوا، واختاروا معارككم بحكمة، فليس كل شيء يستحق منا ردا. لكم أحلى وأجمل تحية من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
2: اجعلوا يومكم مساحة جديدة للإنجاز وخطوة أخرى نحو ما تتمنون. هذه تحية من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، وزكية شرخي.
0: يحييكم عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية،
1: في الجيران من التنسيق والمتابعة،
2: وعنود الرجيب من التنفيذ على الهواء.
0: غدا يتجدد اللقاء على كل

0: التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 1000 عملية استهداف لمواقع ميليشيا الحوثي في 4 محاور في إطار عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار عملياته لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات. الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، وبيانات تتبع حركة الملاحة البحرية تشير إلى أن صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حرم جامعة بير زيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفد من حركة فتح يتوجه للقاهرة اليوم لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين وبحث استضافة القاهرة لجولة جديدة من الحوار الوطني. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة جنوبي سوريا. القوات الروسية تشن غارات جوية استهدفت البنى التحتية لميناء أوديسا. الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا بسبب مخاوف أمنية. القوميون الصرب يعلنون تقدمهم في انتخابات البوسنة والهرسك. الرئيس الأمريكي يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لضمان استمرار الولايات المتحدة في ريادة العالم في هذا المجال. رئيسة وزراء اليابان تعتزم اليوم الإعلان عن خطط لبناء علاقة بناءة ومستقرة مع الصين. البرازيل تتجه إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية. فيجي تستضيف قمة المناخ التحضيرية التي تسبق قمة كوب 31 وتعقد الشهر المقبل في تركيا. مقتل وإصابة العشرات جراء إطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قناة الركوب، الرجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله أبو
4: شيخ. إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي.

0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع، غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا أهلا ويا مرحبا فيكم، وحياكم الله، وسعيد بالتواصل معاكم وبرنامج غوانات. واليوم عندنا أسطوانتين من أعلام الخليج، تابعونا وحياكم الله.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب، غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم نبدي مع أسطوانة لفنان بحريني سجل العديد من الأسطوانات. المتابع لبرنامجنا عرضنا له يعني مجموعة من الأسطوانات، اليوم أسطوانة جديدة، وهو فنان ويعتبر من المراجع الجميلة للفن في البحرين، من أوائل الفنانين اللي سجلوا أسطوانات، وتجلى هذا الفنان في الخمسينيات والستينيات، وشارك مجموعة من شركات الأسطوانات الفنان محمد راشد الرفاعي، وأسطوانة بعنوان علامة ما يكلمني. إيه والله علامة ما يكلمني. نسمع، وهذا الأداء للفنان محمد راشد الرفاعي.
2: أسطوانات أنور فون، المطرب محمد راشد الرفاعي.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف السريع مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية. غوانات.
1: سمعنا الفنان محمد راشد الرفاعي في اسطوانة على ما يكلمني من فنانين البحرين، ونذهب مع الصوت الشجي ويعتبر من الأوائل اللي انضموا إلى إذاعة الكويت مع فرقة الإذاعة في عام تقريبا 59، سجل اسطوانة وفيما بعد

0: وجل هذا الفنان في حبه لفنون الكويت من أصوات وسامريات وفنون شعبية ومشارك ومحبوب في الكويت والخليج والعالم العربي، وشارك مجموعة من الفنانين العرب أيضا إلى جانب صوت رائع الفنان الكبير عوض الدوخي. عوض الدوخي إلى جانب تسجيلات اللي في الإذاعة مع ملحنين وكتاب، الأغنية اللي تميز فيها وعاد تسجيلها في إحدى شركات الأسطوانات أغنية الشهيرة صوت السهارة، وهذا التسجيل نحسه مغاير لأن الأسطوانة مدتها 6 دقائق، فالكوبليهات سريعة، في التسجيلات الإذاعية تقريبا تأخذ ما يقارب فوق 8 دقائق إلى 10 دقائق، الأسطوانة السرعة فقط 3 دقائق وتقلب أسطوانة 3 دقائق، فغنى وتسمع الكورال غير، تسمع التسجيل غير، العزف غير، الإيقاع غير، فهذه الأسطوانة من الأسطوانات الجميلة والنظيفة اللي سجلها عوض الدوخي، واللحن الخالد صوت السهارة وإبداعات هذا الفنان. نسمع هذه الأسطوانة ومعاها كل التحية من أسرة البرنامج، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما
1: ساعة ما شفته

0: واحد
1: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
2: المهم إن إحنا نتأكد من أن العسل اللي ننتجه باستمرار واللي نحاول نحافظ على كفاءته واللي تتميز فيه مدينتنا يظل موجود بذات الجودة، والأهم من هذا كله إن هذا الورد اللي ينتج لنا، هذا الورد من الورود القادرة على جذب النحل اللي من خلالها تنتج لنا هذه الأنواع من العسل.
3: ولله الحمد سمعتنا طيبة ومعروفة وسابقتنا ما بين المدن، الناس من بعيد تينا، وهذا الموسم بإذن الله أنا متفائل إنه بيكون موسم خير وبركة، موسم مختلف تماما، موسم الناس تيلنا وتاخذ كميات أكبر وأكثر من هالعسل وتستفيد منه وتتغذى عليه، ومنهم بعد اللي يقدر يبيعه.
4: احنا كتجار عسل صار لنا سنوات في هذا المجال، نحرص على لقمة العيش ها، ونحرص انه يكون عسلنا على مستوى عالي. ولا تنسون ترى مدينتنا تميز ان عسلها له مذاق مختلف غير عن اي عسل ثاني، والناس ما تبي غير العسل اللي احنا نقدمه، بس عسل
2: عدل صح لسانك. بيئتنا نادرة مختلفة،
3: ولأن الورد اللي فيها جميل ويجذب النحل.
4: اي خلي هالشي هذا ما يغير الطعم الناطع المختلف اللي احنا نتميز فيه.

0: ورود اللي بمدينتنا مختلفة.
1: هذا الحلو في مدينتنا واللي يميزها التنوع وطبيعتها، ولا تنسون ان الانهار اللي فيها خلت البيئة مختلفة وخلت البيئة تحظى بنوعية ورد نادرة.
2: احنا اصلا مو بس اللي نتميز فيه الورد، لا، اللي نتميز فيه بعد العسل. ترى لا تنسون ان عسلنا مميز.
3: انا مو مهم بالنسبة لي العسل، المهم بالنسبة لي ان موسم الورد يكون عالي. نجني هذا الورد، نقطفه وننظفه من البساتين، وعقبها نقدر نبيعه، وبعدين نحقق لنا ارباح اللي نبيها.
0: وهذا هو مورد من موارد الرزق اللي احنا نعتمد عليها. مدينتنا مو بس لازم تكون مدينة متميزة بالعسل، لكن بعد لازم تكون مدينة متميزة في الورود.
4: احنا محظوظين لان احنا نعيش في مدينة ما بين الورد والعسل، نجني ارباح وايد. الناس يحبون العسل ويشترونه، والناس ايضا تحب الورد وتشتريه.
5: لكن يا ام طيور، هالشي ممكن يسبب صراع كبير. منو اللي راح يحافظ على وجوده، تجار الورد ولا تجار العسل؟
6: يبا الله هداك، يعني شو الفرق الحين بين تجار الورد وتجار العسل؟ هذا اللي يطلعون فلوس وهذا اللي يطلعون فلوس، واحنا قاعدين هنا نطالعهم.
5: ما خاب من سماك مطيور. اي بالله، دائما مستعجل ومطيور ومطفوق بعد. تجار الورد لما يجون ياخذون هالورد راح ياخذونه على كميه كبيرة من الورد، وبالتالي هالشي راح يأثر على إنتاج العسل عندنا. أتمنى هالمشكلة عاد ما تكبر.
4: أنت لازم تبلغ حاكم المدينة بهالأمر قبل لا تكبر المشكلة.
5: وأنا إش علي أنا دش بينهم أتناجر معاهم؟ دام تجار العسل وتجار الورد متفقين، أنا مع اللي شغل. هم بروحهم يتحملون هالشي، وهم بروحهم يحلون مشاكلهم. أنا أخمن بس، هذه توقعاتي لا أكثر ولا أقل.
7: يا كبير تجار العسل عسلان، ها عسى أموركم طيبة.
8: نعم يا سيدي حاكم المدينة، الأمور طيبة، أمورنا بخير وما في إلا العافية ومستانسين.
7: وانت يا كبير تجار الورد يا عرفج، ها عسى أموركم طيبة.
1: تمام يا حاكم المدينة، أمورنا زينة، ومدينة العسل دائما متميزة في ورودها وفي عسلها.
7: هذا اللي أنا أحتاجه، إنكم تتعاونون وإن الأمور بينكم تكون طيبة.

0: يا حاكم المدينة، احنا نحظى بموسم استثنائي، موسم ورد وموسم عسل، وهذا الشيء راح يخلي مدينتنا تنهض بالمستوى الاقتصادي.
1: طبعا، وهذا الشيء هو اللي مونسني ومحببني في التنافس ما بين تجار الورد وتجار العسل. وانت ما تدري ان الناس تجي لنا من برا المدن ويصير عندنا حالة انتعاش اقتصادية كبيرة يا ابو مطيور.
0: اي والله صاد، اذا كنت اتمنى ان احد يستثمر هذا الامر فهو يعني مطيور اللي طول عمره مطيور، ولا هو بيتعلم ولا هو راضي يستفيد.
1: لا تستعجل، بيستفيد وبيتعلم وبيكبر وبتشوف أموره طيبة.

0: مش خصوصا ان الناس جاية برا وتعرف ان عندنا ورد حيل حلو وجميل وعسل حيل حلو وجميل.
1: واحنا من وين لنا القماش اللي بنبيعه ها؟ من وين بنجيب الخام؟ يعني معقولة يمدينا نجيب خام بهاليومين عشان نبيعه على الناس؟
2: انت طول عمرك مطيور وطاير. انطر اسمع افكار عمامك، الفكرة جيدة يا عسلان، سمعتني؟ لكن اسمعني عاد، خد بالك على لكن، اعتقد ان تنفيذها يحتاج حق شيء دقيق جدا.
3: اعتقد ان احنا نقدر نفكر بهذا الامر. ايه يكون لنا نشاط جيد احنا نستفيد منه، وكذلك الزوار يستفيدون منه.
4: فكرة تقدرون تبتدون فيها.
0: ايه لا تتأخرون لانها راح تحقق لكم ارباح كثيرة.
5: جميل جدا، عيل استثمروا زيارة اهالي المدن الثانية لنا.

0: كل موسم غير ومختلف يا أبو مطيور ويا أم مطيور.
1: عندنا رغبة أن نحقق مبيعات ونجذب رواد المدن من المدن الأخرى ونحقق أرباح بعد. استثمروا هالشي وفكروا أن يكون عندكم أي نشاط تجاري.
2: أفضل النشاطات هو بيع الأرض.

0: سمعيني زين يا جوري، ها سمعيني زين، انت اللي قاعده تسوينه خطير جدا، واللي قاعده يسويه تولب امر ما هو هين ولا يمكن السكوت عنه.
1: ارجوك ارجوك يا عسلان ارجوك، اذا عندك كلام وجهه ليانه.
2: مو انت وتجار الورد، مو انت واللي مع بعض متيمعين، انتبهوا للي تسوونه ترى بندش بكارثة.
3: يا جماعة احنا اذا عرفنا ان في احد يأثر على نشاطنا التجاري ومبيعاتنا وسمعتنا ما رح نسكت لأبدا.
4: لا تسكت، واللي بتسويه سوى، لا تقعد تهدد.
5: مثل ما انت تخاف على نشاطك احنا بعد نخاف على نشاطنا، ومثل ما انت تفكر انك تربح احنا بعد بنربح، لكن لا تطاول علينا.
1: ارجوك يا عسلان اذا عندك كلام قوله لي انا، وانا ونعناع وجوري وتوليب هذه خطتنا من غير ما نأثر عليكم.
0: عير خلاص يبا، ها احنا حذرناكم
5: واليوم كلام.
3: اقولكم شيء باكر لا تلومونا على ردة فعلنا.
4: قلت لك لا تهدد، اللي بتسويه سوى، واحنا مستمرين باللي نسويه من غير ما نلتفت حق احد.

0: لازم نجهز كل أمورنا ونكون مستعدين. ها يا جماعة الخير، لأن الموسم قرب.
1: إحنا من باكر الصبح نطلع نتأكد من الكميات اللي موجودة واللي أنتجتها المزارع.
2: هذا الشيء اللي راح يحقق لنا الأرباح، ولازم لازم نبلغ حاكم المدينة بكل اللي قاعدين نسوي.
0: صح لسانك، لازم ضروري نبلغه عشان يعرف كل اللي يصير.
3: من باكر نبتدي حصاد الورد وناخذ مجموعة كبيرة ونزرعها في بساتيننا بعد،
4: ونتحول من تجار يشترون من البساتين ويحصدون من البساتين إلى تجار يزرعون في بساتينهم الخاصة.
5: وهذا يا جماعة يحتاج أن حاكم المدينة يدعمنا أكثر ويعطينا مساحات أكبر عشان نزرع الورد.
6: حاكم المدينة ما يقصر، أنتوا جهزوا أموركم وبتكون الأمور بإذن الله طيبة.
7: كنتم معه.

0: واحد.
1: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
2: مراحل.
3: مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركة يا رب.
5: مستمعينا الكرام، وسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. تحية صباحية جميلة ورائعة بروعة وجمال كل فعالية تمر علينا في هذا الوطن. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن دائما نكون من الناس اللي يقدمون إنجازاتهم لديرتنا الحبيبة الكويت الغالية.
3: مرحب. كل هاللي قلته وأنا قلت لك مرحب، شفت؟ جامعة لكل ما سبق.
5: أحسنت.
3: من طيبة ومن محبة ومن كل هذا في مراحب. يعني يوسف
5: مراحب عنوان اليوم.
3: أي والله، يعني أقول لك شغلة، يمكن الوفاء اللي في مراحب فعلا هذا كل اللي أنت ذكرته، أحبابنا، أبائنا، أمهاتنا داخل الكويت، خارج الكويت، مساحاتنا الحوارية المتنوعة اللي شاركون فيها الناس من داخل ومن برا، أكيد هي تثري مساحاتنا الحوارية. ودائما معانا مفاجآت بالاستديو، يعني وزوار عندنا أستاذ محمود.
5: نعم، خطار.
3: أيوة خطار، مخرجنا الجميل. صباح جميل لك وأكيد لكل متابعين إذاعة دولة الكويت. اليوم يوم مميز، يعني مع المعلمين ومع الكوادر التربوية، أتمناها سنة خير وبركة عليكم وأيضا على طلبتنا.
5: آمين يا رب العالمين. قول كل عام وانتم بخير، معلمينا الأفاضل ومعلماتنا الفاضلات أيضا، وعام دراسي طيب نتمنى لكم إن شاء الله بمعية أبنائنا الطلبة والطالبات.

اليوم في مراحب وعبر أثير إذاعة دولة الكويت نحتفل بيوم المعلم، هذا اليوم الأغر اللي نحتفي فيه دائما، وهذه الرسالة العظيمة، رسالة التعليم، رسالة الأنبياء والمرسلين اللي نعتز فيها أمانة. من حقهم أن اليوم نقول لهم شكرا على كل شيء تقدمونه لأبنائنا الطلبة والطالبات. هناك مشاعر، هناك قدرات، هناك توجيه إلى الطريق والمسار الصحيح. نقول لكم عساكم على القوة معلميننا ومعلماتنا، ومعاكم اليوم راح تكون جولتنا في مراحب من الإعداد، وياكم معدين هاني المخيال ومحمد شافي الصبحي.

0: نصحبكم في هذه الرحلة من التقديم طلال الماجد ويوسف جوهر. تنتظر اتصالاتكم الهاتفية لتكون معنا على الهواء مباشرة. من المتابعة والتنسيق سوسن بوشهري. وكذلك تحيات الهندسة الإذاعية ترد إليكم من أنفال العياف.
1: يوم المعلم يوم مميز جدا، وأكيد عندنا الكثير من المشاعر والتساؤلات. هل أصبحنا يعني نمنح المعلم تقديرا كما يستحق مثل ما كان الجيل السابق، أم شباب اليوم محتاجين بين فترة وفترة التذكير احترم المعلم، هذا والدك الثاني، هذه الأبلة أمك الثانية، يعني تحلك المشاكل، وأيضا المفروض الانضباط وراحة المعلم أثناء الحصة.

0: أكيد تعطي ثمارا يانعة من خلال التعليم وأيضا من خلال النتائج. باليابان يوسف، تدري من اللي يدرس الابتدائي يكون معلم قرب على التقاعد عشان ياخذ الخبرة كلها،
1: يعطيهم كل الخبرة،
0: يعطيهم عصارة 20-30 سنة. وبالغالب باليابان يعني حتى كنا ماخذين دورة أيام الجامعة لما كنت أدرس بالتربية، إنه لازم يكون عندك ماجستير دكتوراه أنت اللي تدرس الابتدائي. تخيل يعني الابتدائي هو عندهم تركيز عميق على تأسيس الطلبة في المرحلة الأولى. لذلك نجد اليابان من الدول المتطورة جدا في العملية التعليمية. حنان صقر تحييكم من التنفيذ على الهواء، ورقمنا 224-1-3-250 او 224-1-3-251. بانتظار اتصالاتكم، وهذه دعوة مرسلة من مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

0: معلمتي.
1: فضلك عظيم، فبعطائك تبنى الأجيال وتنهض الأمم.
2: شكرا شكرا.
3: يا الله حبيت وايد أقوى أفضل من نفسك.
4: إلى من أعطت وأجزلت في عطائها، إلى من علمت ولم تقصر في معلومة،
5: إلى البطل المعلمة،
4: كل الشكر والتقدير على جهودك القيمة، فإن ثمار تعبك تحصد في الطلبة وتقدم المدرسة. حقيقة نحن لا شيء دون المعلمة، فأنت النبراس الذي ينير دروب المعرفة، وأنت الأساس الذي نستند عليه في كل معلومة وفكرة، ودونك لا يمكن السير قدما. فلك منا كل الشكر والعرفان، فأنت أهل للتميز، فلا كلمة تصف حقك ولا جملة تعبر عن مدى الفخر والامتنان بك، فكل التقدير على جهودك المضنية،
5: وكل عام وأنت بخير عزيزة المعلمة.
0: وايد مشكورة وحدش هبلين، ويعني وايد
6: أحبك. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. أخوان المعلمين، أخواتي المعلمات، وفقنا الله وإياكم على حمل هذه الأمانة، سائلين الله عز وجل أن يجعله عاما دراسيا مليئا بالسعادة والنجاح إن شاء الله.
7: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. حبيت أهني إخواني المعلمين وأبنائي الطلبة بحلول العام الدراسي الجديد، والله يجعلها إن شاء الله سنة خير ونجاح وتفوق وتفاؤل، وأسأل الله التوفيق للجميع.
8: صباح الخير، أحب أهني كل المعلمين والمعلمات وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله تكون سنة دراسية مليئة بالإنجازات، وإن شاء الله نستقبل هذا العام بكل حب وفرح ونشاط ومصدر الحب والحنان اللي جايين ياخذونه.
9: إذن معلمي شكرا. يوم المعلم هو يوم مميز بالنسبة للكوادر التعليمية، يتم فيه دائما تقدير يوسف وتكريم للمعلمين، والجميل في الموضوع دائما يختارون أيضا المعلمين الجدد المميزين. أنت تعرف سبحان الله كل مهنة فيها مجموعة سابقة

0: أوانها أو حققت نجاح أو جابت جوائز للمدارس أيضا يتم اختيارهم من خلال هذا التكريم.
1: نعم أكيد أخوي طلال، يعني هناك تكريم على مستوى الدولة.
0: صحيح.
1: طبعا رعاية سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه، وكذلك هناك تكريم داخلي من إخواننا في وزارة التربية على يعني المدارس اللي موجودة، كل مدرسة على حدة، وبالتأكيد المعلم يستحق أن يكرم. يعني مثل ما يقول أحمد شوقي: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.
0: صحيح.
1: فهي من الأعمال والمهن اللي حث عليها يعني الدين الإسلامي من خلال وجود الأنبياء والمرسلين اللي كانوا خير معلمين للبشرية ولتقويم المجتمعات والبلدان وقارات العالم ككل. لذلك هذه رسالة سامية تستحق أن تكون يعني دائما معنا، نسلط عليها أضواء الحديث، لأن المعلم من بعده راح تخرج أجيال، هذه
0: صحيح.
1: الأجيال راح تساهم في بناء الوطن يوم بعد يوم.
0: أحسنت يوسف، ويمكن يعني شيء بالشيء يذكر من الدول أيضا المشهورة في عملية التعليم بلجيكا، يعني احتفلوا من سنوات بآخر أمي عندهم لنجاح التعليم العملية التعليمية، وزاد التركيز في بلجيكا، اكتشفوا أن الأجهزة اللوحية على كثر يعني إسهاماتها في المراحل التعليمية، إلا أنهم رجعوا لطريقة الآباء والأجداد اللي هي طريقة الكتابية، الصبورة، الورق، الكتابة، إلى جانب التقنيات الحديثة. شوف على قد تطور بلجيكا إلا أنهم رجعوا للعملية الكتابية اليدوية. يقول لك لأن الطالب لما يكتب حرف راح يشوفه بكذا طريقة، ملمس اليد بالقلم، النظر إلى الورقة، ويصنع هو الكلمة، فما يصنع الطالب يبقى في الذاكرة. فمهما تطورنا في العملية يظل الاعتماد الأساسي والرئيسي على المعلم وعلى طريقة التلقين التقليدية.
1: نعم أخوي طلال، يعني كل ما تفضلت به في النهاية أخواننا في الأمم المتحدة ما قصروا وحددوا يوم دولي يقام سنويا، هو 5 أكتوبر.
0: صحيح.
1: وهذا الكلام حصل من عام 1994 للميلاد، وهي توصية من منظمة العمل الدولية اللي ساهمت في ترسيخ هذا اليوم وإعلاء وضع المعلمين، والتوصية كانت لوضع المعايير اللي تناول طبعا مهام المعلم ودور المجتمعي في إثراء الحياة الاجتماعية يوم بعد يوم. يعني المعلم يحتاج منا أمانة كلمات الشكر والتقدير والثناء، لأن إلى جانب ما يقدم من شرح للمضامين العلمية هو قاعد يتابع أيضا الأخلاق اليومية.
0: صحيح.
1: لهؤلاء الطلبة، مساراتهم، حرصة على مصلحتهم، تعليمهم القيم. يعني اليوم قاعد نشوف أغلب الدروس اللي موجودة عندنا فيها قيم
0: طبعا
1: مجتمعية، فيها أخلاق سامية.
0: نعم.
1: فيها أشياء من تعاليم الدين الإسلامي، في ربط ما بين المواد والمواد الأخرى. يعني مدرس الرياضيات يربط مواضيع بمواد أخرى مثل الاجتماعيات والعلوم، وكذلك
0: صحيح.
1: الفنية يربط مواد ب يعني أفكار أخرى جديدة. فهذا التجديد مطلوب في مجال التعليم.
0: مرحب.
2: قال أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وحقولا. المعلم هو النور الذي يضيء طريق الأجيال، وهو صاحب الرسالة العظيمة التي تبني العقول وتغرس القيم والأخلاق في نفوس الطلاب. فمن الصغر نتعلم على إيده القراءة والكتابة والمعرفة، ويقف معنا في كل خطوة حتى نصل إلى النجاح والتفوق. وما يقتصر دور المعلم على شرح الدروس فقط، بل يمتد ليكون قدوة حسنة وموجها وناصحا، يزرع الثقة والطموح في قلوب طلابه. ولولا المعلم لما تطورت الأمم، لأن العلم أساس الحضارة والتقدم، والمعلم هو أساس العلم. علشان كذي لازم احنا نحترمه ونقدره ونشكره على جهوده الكبيرة وصبره وتعبه من أجل تعليمنا وإعدادنا لمستقبل أفضل.

0: عزيز المستمع، شلون نرد جميل المعلم وشلون نعبر له عن امتناننا وشكرنا على ما يقدمه لنا من علم وتربية؟ احنا بانتظار اتصالاتكم علشان تشاركونا رايكم في مراحل.
1: حلو أخوي طلال أن الإنسان يجمع ما بين الكثير من الأمور الحياتية، يعني التربية
2: صحيح.
1: والإعلام والشعر والصحافة والتقديم الإذاعي والتلفزيوني، ولكن يصر على الاستمرار في حقل التربية مهما
2: ورياضي
1: كانت الظروف.
2: ويحط أقوال يعني لا تلعب ويا
1: أنا رياضي بالقناة الثالثة يعني، وكان يقدم العديد من البرامج تبارك الرحمن. ولكن اليوم راح نسلط أضواء حديث يوم المعلم بصحبة أحد المتخصصين في الحقل التربوي
2: صحيح.
1: وكذلك هو زميل وإعلامي قدير أخونا الفاضل الدكتور طالب الشريف، مدير ثانوية صلاح الدين بمنطقة حولي التعليمية. حياك الله.
3: الله يحييكم ويبجيكم، وصباحكم نور وجمال، وطبعا شكرا على الاتصال ويعني إتاحة الفرصة لنا لهذه المداخلة معاكم في برنامجكم المميز والأكثر من رائع.
2: أنت وحشنا أكيد، ومتابعين التلفزيون والإذاعة دائما يسألون وين الدكتور يعني، لكن مكانك في التربية أكيد يعني باين مثل ما يقولون. شنو مشاعركم اليوم دكتور وأنت أحد الكوادر التعليمية المميزة؟
3: والله اليوم فعلا قاعدين اليوم عشنا حالة يعني جميلة كأنها عرس الأمانة تربوي، عرس تعليمي. احنا في المدرسة هني سوينا لمعلمين استقبال كأنهم داشين صالة افراح.
2: الله
1: ما شاء الله.
3: يعني وحسينا فعلا اليوم لما المجتمع يتغنى بيوم المعلم العالمي شيء صراحة يفرح القلب. يعني اليوم المعلم هو جزء من المجتمع، هو من يبني يعني البذرة الاولى في المجتمع اللي هم المتعلمين، سواء في المرحلة الابتدائية او حتى رياض الاطفال الى المرحلة الثانوية. فاليوم لما نشوف ان المجتمع الكل قاعد يفرح ويبارك، فهذا هو الاعتزاز، هذا هو الفخر. في بعض الاحيان يعني كلمه شكرا تساوي جبلا من الذهب يعني مثل ما يقولون. يعني
2: هل هي موجوده دكتور؟ تحس اولياء الامور مثل ابائنا زمان يعني في امتنان على طول المعلم، تقدير، تشوف ابتسامه، يعني نقدر نقول في تواصل، تحس مثل ما كانوا ابائنا مع المعلمين والكوادر؟
3: والله موجودة
2: ما شاء الله.
3: أولياء الأمور فيهم الخير وفيهم البركة، وأبنائنا المتعلمين فيهم الخير وفيهم البركة. في كل حقبة وفي كل جيل هناك من يقدر أكيد عمل المعلم، مثل ما كنا في السابق نسمع أبهاتنا يقولون اخذوا لحم وعطونا يعظم. كلمة كانت لها يعني كلمة مجازية وتقال ما زالت يعني من أولياء الأمور. طبعا احنا ناخذ المتعلم ناخذ لحم ونرد عضلات نقول له
2: المفروض.
3: فالتعاون موجود، التقدير، الاحترام موجود. اليوم كانت لي كلمة في لقاء الصباح مع أبناء الطلاب، وقلت لهم يعني بما معناه أن المعلم إيش كثر يتعب، إنه شلون يتعامل معاك، اللي شخصيته عسرة، اللي شخصيته يزعل بسرعة،
2: صح.
3: اللي شخصيته عصبية، اللي شخصيته سهلة،
2: نماذج بالحصة، الله يعين المعلم. أي والله.
3: من الشخصيات والأنماط، ويتعامل معاكم هذا المعلم بكل يعني رقي، وحتى المشاغب يطلب منه بكل أدب يقوله لو سمحت من الكلام، لو سمحت اقعد، لو سمحت كذا. فهذا عبء كبير يعني يتكبده عناء المعلم، لكن هو في النهاية سعيد لما يشوفك أنت تنجح وتفهم وتتفوق وتتميز. ترى هذه سعادة المعلم، شفت بعيون الطلبة هذا الحب المتبادل.
1: نعم، وهذا المفروض يعني أمانة يكون
3: المتبادل.
1: يعني دكتور طالب هذا يمكن جانب من الجوانب، اليوم يمكن مهمة المعلم باتت أكبر مما سبق بحكم التكنولوجيا الحديثة، التواصل الاجتماعي. يعني قبل تروح المدرسة يقولوا لك لا تمشي مع فلان، لا تسوي كذا، خلك عاجل، لا تأذي أحد، لكن اليوم لا، هناك قيم، هناك أخلاقيات، هناك يعني عادات وتقاليد مجتمعية متأصلة في المجتمع. هذا كله طبعا يقع على عاتق المعلم، وإحنا قاعد نشوف أمانة أن معلميننا مو مقصرين في هذه الجوانب، وهذا الشيء هل يحببهم بالفعل لدى أبنائنا الطلبة؟

0: صحيح، احنا دائما نقول ان العملية التعليمية هي امور كثيرة مشتركة، منها
1: أحسنت.
0: المناهج ومنها الاختبارات ومنها
1: نعم.
0: المعلومة اللي يتلقاها المتعلم من المعلم، لكن ايضا موجود امر اخر ومهم جدا، وهي المبادئ والقيم اللي يغرسها المعلم من اليوم الاول الى اليوم الاخير، عن طريق المواقف اللي تصير في المدرسة، عن طريق بعض الحكايات والقصص اللي يرويها المعلم مثل ما يكلم عياله في البيت. يعني اليوم المعلم هو أب،
1: صحيح.
0: هو أخ، يتعامل مع المتعلم مثل ما يتعامل مع عيال أخوه، مثل ما يتعامل مع عياله، لأنه هو في النهاية
1: صحيح.
0: راح يندمج وما يقدر يحط حواجز بينه وبين المتعلم. عشان كذي دائما مرات حتى المعلم لما يضايج من أحد المتعلمين، وإحنا نقولها بالكويتي ينزر المتعلم، ترى هو اللي لمصلحته ولحبه لهذا الطالب يتعامل معاه بهالطريقة، لأنه ما يبي له الشيء المو زين، يبي له الشيء الزين
1: صحيح.
0: دائما.
1: دكتورة، يمكن أنا ويوسف وانت تسولف فتحنا طبعا الانستغرام وقاعدين نشوف لقطات حلوة لثانوياتكم، يعني خصوصا الحديقة جميلة جدا، واشوف فيه اهتمامات. ايش كثر مهم ايضا الاوتدور، الحصص الخارجية ايش كثر هي مهمة لترسيخ المعلومة، يعني لا ترسم بالصف شجرة انما خذ الطالب الى هذه الشجرة
0: صحيح صحيح.
1: لتتعرف على اجزائها.
0: اليوم احنا عندنا فلسفة، وهذه الفلسفة كثير مدارس متبعينها، لازم اخلي المدرسة بيت الثاني للمتعلم، الأسرة الثانية للمتعلم. لما يطلع من بيته يبي يروح مكان جميل، مكان نظيف، مكان معد بشكل جيد، بيئة تربوية جاذبة، وهذه من اساسيات البيئة التربوية الجاذبة. اليوم انا ما يصير اخلي طوفة
1: صح.
0: وكراسي وطاولات، أنا عندي الرسمة والصورة والعبارة والحكمة والشجرة وايد تأثر وتعطي
1: الله.
0: جو في المدرسة. هني الطالب لما يروح يقول مدرستنا سوت، مدرستنا عندها، مدرستنا، لأن في النهاية هذا انتماء وولاء. وفي
1: صحيح.
0: بعض الطلبة أصلاً ما يعني يرضون على مدارسهم بكلمة سيئة ولا سلبية،
1: يوسف
0: مرات
1: لحين
0: يقول
1: يذكر مدرسته يعني برمثية،
0: بالضبط
1: يعني
0: بالضبط.
1: حاولت فيه يقول له لا في مدارس أخرى، يقول لا إلا هذه.
0: هذا الولاء،
1: وخطه جميل
0: الولاء
1: يقول تعلمه
0: ما شاء
1: بالمدرسة.
0: الله عليه، ما شاء الله عليه.
1: نعم. يعني
0: هذا
1: دكتور
0: الولاء اللي
1: طالب،
0: احنا دائما نحاول ان نغرسه بطلابنا، على اساس انه شلون الطالب يهتم في مكانه وفي مدرسته ويهتم بصفه ونظافته
1: نعم أحسنت
0: لما يكون
1: دكتور
0: في
1: طالب.
0: انتماء للمكان.
1: يمكن حديثك هذا الطيب واللي ذكره
0: الله
1: أخوي
0: يخليك.
1: طلال قبل شوي بأن ما زلنا متعلقين
0: صحيح.
1: بمدارسنا، يعني هناك ذكريات تربطنا مع مدير المدرسة أو ناظرها بذاك الوقت، مع
0: صحيح
1: المشرفين، مع زملائنا الطلبة اللي كانوا ويانا في الفصول الدراسية. فأكيد الذكرى هذه دائما تخلي الواحد يحن إلى الماضي الجميل اللي عاشه.
0: صحيح
1: بالنسبة حق الدكتور طالب الشريف، يعني أنت ودنا ندش شوي في يعني الأساليب اللي قاعد تستخدمها مع الطلبة، يعني أنت بطبيعتك دائما الابتسامة اي على
0: والله،
1: شفاهك موجودة، أخلاقك عالية جدا ورياضي ورياضي،
0: يحبونه غصبا
1: فالآن
0: عنهم.
1: مع كأس الخليج مثلا تكون بين الطلبة تسألهم عن المباريات، هل هم يجون يستشيرونك في بعض الأمور بعيدا عن التربية؟ هل
0: صحيح
1: يجب علينا احنا اليوم كمعلمين أن نحتضن أبنائنا الطلبة بكل اللي نقدر عليه، بكل الأمور اللي احنا نهواها؟
0: صحيح بلا شك. أنا دائما أقول حق المعلمين، يعني نصيحة مني لهم خبرتي يعني في سنوات اللي قضيناها في المؤسسات التربوية، لما تدخل الصف أول ملقى لك يجب أن يكون بابتسامة. إذا دشيت الصف بابتسامة أنت سكرت كل أبواب الشغب على الطلاب.
1: الله.
0: إي، لأن يدش المدرس بابتسامة الطالب خلاص. اما ادخل على قولتهم عاقد النونه
1: ايه فيه
0: وبتعبيسه
1: النوعية للأسف وإن كانت قليلة لكن
0: قليله،
1: موجودة.
0: يعني
1: نعم.
0: اي موجوده، راح تشوف ان الطالب راح يتمرد عليك لانه ما قبل
1: أها.
0: دخولك عليه
1: نعم
0: بهالطريقه.
1: نعم
0: فاليوم فما بالك بمدير المدرسه
1: الله
0: او المدراء المساعدين، هم اساس القياده والاداره في
1: ما شاء
0: المدرسه.
1: الله. يعني
0: اليوم
1: دكتور قبل ما
0: المفترض الابتسامه لا
1: صح،
0: تفارق وجهك مهما
1: أحسنت
0: كانت، من بداية اليوم الدراسي إلى نهاية
1: أحسنت
0: اليوم الدراسي، خاصة لما تقابل الطلاب. ليش؟ الطلاب يشوفونك أنت شيء كبير.
1: الله. نموذج.
0: إيه نموذج، يعني
1: نعم
0: لما
1: نعم
0: يشوفون مدير أو مدير مساعد أو رئيس قسم أو حتى ترى المعلمين الكبار بالعمر
1: صحيح.
0: لأصحاب خبرة، ترى يشوفونهم شيء كبير.
1: نعم
0: ما يقبل من هذا الشخصية

0: اللي هو شخصية اعتبارية بالنسبة له، انه يوم من الايام يكون معصب او يغلق او يدش منفس او ما يعطي وجه حق الطلاب، يندقر من داخل الطالب.
1: صحيح.
0: احنا شلون نقول انه يندقر؟ فاليوم المدير اللي انا ترى بعيد عنه الضغوطات،
1: نعم.
0: الضغوطات الله يعينهم المعلمين في المناهج والتدريس،
1: صحيح.
0: المدير بعيد عن الضغوطات، اوكي احنا نوجه ونرسم خارطة الطريق واستراتيجية، لكن بعيدين عن الضغوطات. فاليوم الابتسامة انا مجبر عليها وملزوم فيها،
1: نعم.
0: ما اتمنن فيها على طلابي. ونتائج هذه الابتسامة طبعا اللي هي التعامل الجيد والراقي مع الطلاب، تخلي الطالب بكلمة واحدة انت تغير يعني توجهها وتغير تفكيره
1: أحسنت.
0: وتغير ثقافته، كلمة
1: دكتور،
0: واحدة.
1: يعني قبل ما نودعك بودي يمكن منك شيء، يعني شايتين. يعني أول شيء، مسرح المدرسة نتمنى أنه يرجع للعمل، خصوصا أنه ممكن نقدم فيه محاضرات، ممكن نقدم فيه ندوات، ممكن نقدم فيه أفكار أو مسرحيات يشترك فيها الطلبة، يعني مثل ما كنا نعمل زمان، فيها تقدير للمعلم، فيها تقدير للطالب. نتمنى هذا الشيء، وأيضا نتمنى تشغيل الأنشطة الأخرى لما لها من آثار إيجابية، وأيضا استهلاك لطاقة الطالب السلبية.
0: صحيح، وابراز مواهب الطلبه. اليوم في عديد من الطلبه خاصه بالمرحله الثانويه عنده مواهب جباره
1: فعلا.
0: يبي يبرزها ويبي يفتخر فيها قدام، يتمالح مثل ما يقولون قدام زملاء او قدام معلمين، انا ترى انا اقدر اسوي كذي وانا. فاليوم احنا لازم نوفر لهم هالفرق،
1: صحيح.
0: سواء فرق المسرح او فرق الاذاعه
1: الله،
0: او فرق
1: أنا
0: الاعلاميه. احنا
1: يضيق
0: عندنا
1: خلقي إذا زرت مدرسة وأشوف المسرح يعني ياكلون فيه، أو
0: صح
1: إنه مو مستغل
0: صح
1: للعمل المسرحي، خصوصا إنه مكلف يعني آلاف الدنانير. شكرا لك
0: صحيح.
1: دكتور، نورتنا
0: الله
1: أسعدتنا. يوسف
0: يسلمك،
1: يقرقع
0: الله
1: بقلبه سؤال، ترى
2: والله
0: بيقول
2: أنا بودي
0: يوسف
2: يعني
0: يقول
2: دكتور
0: آمين.
2: طالب الشريف مدير ثانوية صلاح الدين بمنطقة حولي التعليمية، أن تقدم رسالة لأولياء الأمور اللي قاعد يسمعونا الآن. يعني بالتأكيد أنتم دوركم قايمين فيه وعساكم على القوة، ولكن تحتاجون إلى الإيد الأخرى تكون ممدودة لكم حتى نخرج بعام دراسي وحصيلة يعني من الخريجين اللي يناسبون المجتمع واللي يقومون بدورهم إن شاء الله في البناء القادم. فشنو
0: صحيح.
2: رسالتك لأولياء الأمور فيما يخص أبنائهم الطلبة؟
0: رسالتي لجميع الأسر أولياء الأمور، اليوم أنتوا شركاء معانا في بناء شخصية الكل يطمح أنه يشوفها في أعلى المراتب. أنتوا هذا ابنكم، وإحنا هذا ولدنا، والوطن هذا ابن الوطن. فاليوم التعاون المثمر ما بين الأسرة والإدارة ينتج عنا نتاج واضح ومميز.
1: أحسنت.
0: لا تخلي إدارة المدرسة هي الند لك، لا، تعاون معاها. في
1: صحيح.
0: مرات مواقف يجيني ولي الأمر ياي شايل بخاطر على المدرسة ويعتبرني أنا ند ويبدي يتحداني، أقول له لا،
1: أحسنت.
0: أنت في المسار الغلط، اقعد أنت وياي، أنت رفيقي إيدي
1: ما
0: بيدك،
1: شاء الله عليك
0: احنا شركاء،
1: دكتور، احنا
0: احنا
1: نبي على يوم
0: شركاء
1: تزورنا
0: يعني.
1: بالاستديو لان وقتنا نفذ يعني، ورايحين
0: تمام
1: استديو
0: تمام
1: الاخبار، فنتمنى ان شاء الله توعدنا وتوعد المستمعين
0: أبشر
1: تكون معنا
0: أبشر
1: ضيف
0: إن
1: في
0: شاء الله.
1: استديو مراحب. شكرا جزيلا للدكتور طالب الشريف مدير ثانوية صلاح الدين، اتمنى لك عام سعيد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.

10 صباحا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القوات الحكومية

0: الولايات اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 1000 عملية استهداف لمواقع ميليشيا الحوثي في 4 محاور في إطار عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار عملياته لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات. الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، وبيانات تتبع حركة الملاحة البحرية تشير إلى أن صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حرم جامعة بير زيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفد من حركة فتح يتوجه للقاهرة اليوم لعقد لقاء مع مسؤولين مصريين وبحث استضافة القاهرة لجولة جديدة من الحوار الوطني. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة جنوبي سوريا. القوات الروسية تشن غارات جوية استهدفت البنى التحتية لميناء أوديسا. الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا بسبب مخاوف أمنية. القوميون الصرب يعلنون تقدمهم في انتخابات البوسنة والهرسك. الرئيس الأمريكي يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لضمان استمرار الولايات المتحدة في ريادة العالم في هذا المجال. رئيسة وزراء اليابان تؤكد أمام البرلمان أن الصين جار مهم وتتعهد بإقامة علاقة مستقرة معها. البرازيل تتجه إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية. فيجي تستضيف قمة المناخ التحضيرية التي تسبق قمة كوب 31 وتعقد الشهر المقبل في تركيا. مقتل وإصابة العشرات جراء إطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 9:03 مساء، أدنى مستوى للجزر في 12:56 ظهرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 40 درجة، مطار الكويت والوفرة 41 درجة، أنويصيب 39 درجة، أم المرادم وجزيرة جارو 38 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت ومطار الكويت 30 درجة، أنويصيب 27 درجة، الوفرة 26 درجة، أم المرادم وجزيرة جارو 32 درجة. موعد غروب الشمس في 5:30. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ما يصير أقول باتشر؟
2: لا لا لا
1: بعد شوي.
2: لا
1: حق باتشر
2: أبدا،
1: مو هالشهر
2: الحين،
1: الشهر الجاي.
3: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم وهذا الكسلانين.
2: يا سلام، هذا من تأليفك؟
4: خلاص غيرنا اسمك مصالح، بنسميك بوبشوت.
3: بوبشوت
4: لا لا، بوبشوت عندنا، أنت بوبشوت.

0: تواصل جميل يجمعنا مع الأحباب داخل وخارج دولة الكويت. ما حبيبنا محمد شافي لا يأكد أن فعلا نجاح التعليم من نجاح البيت يوسف. كل ما كانت علاقتنا مع المعلمين يعني طيبة كل ما كنا يعني أفضل وأفضل. وين بنروح الحين؟
1: وين؟
0: أبو صالح الغالي نروح السعودية.
1: هيا الله أخونا أبو صالح.
2: هلا بحبيبي انت، سعد الله صباحك الجميع.
0: صباح الورد.
2: والله ما ادري كيف كان صعب المدرس على ابو يعقوب والله.
0: والله
2: شلون الحقيقه ترى
1: انا يوم اللي ما اقول شيء
0: يحب المعلم كان
1: طلع علي بشراح وبيدافع يا ابو صالح.
2: ما هو جعل عمرك يطول وخلاص ومن يسمعنا يا رب العالمين
0: وعمرك ما يقصر
2: ويوصل ان شاء الله النصر المؤزر ان شاء الله.
0: امين.

0: إن شاء الله والنفس القريب إن شاء الله، آجلا
1: آمين آمين يا
0: آجلا
1: رب.
0: غير آجل يا رب العالمين.
1: أحسنت.
0: وشوف والحقيقة موضوع موضوع والله خطير، مو سهل يا أخوان، والله خطير. الدكتور الله يحفظه ما خلى شيء لنا يعني، يعني هو، ولكن ترى في فرق شاسع بين بين المدرس سابقا والمدرس الآن، وبين الطالب سابقا وبين الطالب
1: من
0: الآن.
1: أي ناحية أبو صالح؟
0: الطالب المدرس كان يلتقي في أولاد يعني كان آبائهم محتاجينهم، يعني كان يربونهم تربية يعني،
1: صحيح.
0: وكان شغل تعرف سابقا شغل شغل، لكن لا حمل لنا
1: العظم
0: لا
1: العظم صح.
0: شو كيف؟ فكان الأب كان حريص أن يطلع ولده، حريص أنه يطلع كذا، ويعني بدون إن شاء الله نقص في الآباء الآن. والمدرس كان سابقا له وقع يعني يعني ايجابي على على الطفل، يعني انا لا شفت شفت مره مدرسي الله يعطيه طولة العمر، يعني كان كلامي هذا قبل اكثر من 15 سنه شفته في الحرم، شوف كيف؟
1: ما
0: اول
1: شاء
0: ما شفته
1: الله.
0: حنيت، تذكر تذكر مقوله ابتدائي، تذكر طفولتي، تذكرت يعني كل شيء فيه، وقبلت راسه وهو جالس. قال من انت؟ قلت
1: الله
0: انا عبد الله. اي قبلت راسه، ولو لو لو انه يعني قلت له انا ترى ولو اني قبلت راسك ترى انا حاقد عليك شوي، قاعد يضحك. قال لي قال لي قلت تدري قمت تضربني؟ قال لي قال لان هو طبعا من الشنقيطيه، وتعلم ما شاء الله الموريتانيين يعني يعني باللغه العربيه ما حد يغلبهم.
2: اي ما شاء الله.
0: فسألني سؤال بدل ما أطول، سألني سؤال قال لي وأنا في رابع ابتدائي، قال ما هو الحال؟ قلت بخير الحمد لله. قال ما سألتك عن حالك أنا، ما هو الحال؟ وجلدني جلد، وبعدين حفظ الحال واسمه منصوب يبين هيئة القادم أقبل عبد الله مكتشفا. شكرا.
1: الله شكرا لك يا أبو صالح، ما قصرت على هذا الاتصال الجميل.
0: نسأل الله سبحانه، مدرسنا أمامه مسؤولية أمامه، الله يعين.
1: أحسنت.
0: قلت الله لا يعين.
1: إي والله.
0: والدكتور صراحة ما خلى شيء، فهذا هذا تقريبا اللي اقدر اضيفه.
1: الله يسعدك
0: ويحفظكم ان شاء الله بكل شيء.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: شكرا
2: مشكور يا ابو صالح.
0: هلا حبيبي.
1: مرحبا.
2: شوف طلال يعني المعلم شلون يخلي الذكرى طيبه
1: تدلل.
2: وجميله. شوف ابو صالح عقب هالعمر هذا تبارك الرحمن يعني يذكر أولى ابتدائي، ويذكر أيضا اللي حصل معاه في حصة اللغة العربية مع هذا الأستاذ الفاضل اللي بطريقته بأسلوبه جعل أبو صالح إلى اليوم ما ينسى هذا المشهد ولا يغيب عن ذاكرته.
1: أنت تامر إيش رأيك؟ غيرنا الحين. قال لي حسن قال الصبح عطى أنت تامر ومدحه، خنروح حق سالم العجمي أبو محمد. ألو صباح الخير.
3: ألو مراحب يا هلا يا
1: هلا أبو محمد الغالي.
3: يا هلا صباح النور
1: يوسف. معطيني اليوم النور. الميكروفون أبو محمد خلاص عرفنا له، قال مدحه وبوق ميكروفونه.
3: يا مرحبا يا مرحبا.
2: والله يحسسني إنه قاعد يقدم مع حوت ما أدري.
1: قلت مالي اللي أسأله المخرج مالي.
2: والله قمت أخاف منه يقول أشياء أستغرب عنها والله.
1: مفاجآت.
2: حيا الله أبو محمد.
3: الله يحييك يا هلا يعقوب. يا مرحبا والله يا مرحبا.
2: يخليك ويحفظك.
1: شو تقول للمعلمين أبو محمد اليوم؟
3: والله يا جماعة يعني يكاد المعلم يكون رسول خاصين منه احنا.
2: أحسنت.
3: جماعة البيت الثاني وفلذات أكبادنا عندهم.
1: صحيح.
3: يعني المعلم لازم يستشعر الأجر.
1: إي والله.
3: لأن أي قرش يقرسه الطالب راح يكون له دنيا وآخرة.
1: صحيح.
3: وعمل جاري له. متى ما يكون المعلم يستشعر الأمر هذا خذ رسالة تعليمية.
1: الله.
3: جميلة وجبارة.
1: من المعلم اللي أثر بحياة سالم العجمي؟
3: والله كثير. ما أود أن أخصص، ولكن والله يعني كذا معلم، يعني خص معلم اللغة الإنجليزية في المرحلة المتوسطة.
1: حببك بالإنجليزي؟
3: جدا. يعني هذا اللي هذا الغرس.
1: الله. You speak English now يعني أبو محمد؟
3: Very very very much like Arabic.
1: واو واو واو.
3: Same same he she she.
1: I love it. He or she. شكرا لك يا أبو محمد.
3: يا هلا يا
1: Excellent.
2: Thank you. الصحة والعافية.
3: إن شاء الله. Soon.
4: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
1: أم خليفة الغالية صباح الخير.
5: صباح الخير، شلونكم؟
1: والله بخير، انت شلونك؟
5: بخير الله يسلمك.

0: الحمد
1: حياك
0: لله
1: الله
0: الحمد
1: يا ام
0: لله.
1: خليفة، يا هلا
0: الله
1: ومرحبا.
0: يحييكم، يا هلا اخوي يوسف، شلونكم؟ عساكم طيبين.
1: الله يحفظك والف حمد لله على السلامة.
0: الله يسلمكم ان شاء الله وانتم بخير.
2: للسلامات كثيرة من ام علي، ام صالح،
0: الله
2: الشيخة انيسة،
0: يسلمكم،
2: كل اللي يتصلون علينا يسلمون على ام خليفة.
0: الله يسلمكم ان شاء الله. اول شيء تحية لمخرجنا عبد الوهاب الصلاحات ومعدينا هاني المخيال محمد السبيعي وخواتي الغالين سوسن بوشهري وانفال عياف وسارة الفريد. يوم المعلم،
2: نعم
0: وش أقول لكم؟ بس يعني أقول كل عام والمعلمين بخير.
2: يستاهلون.
0: إي والله كل عام هم بخير إن شاء الله، وهم يؤدون
2: نعم
0: رسالة ووصلون معلومات وما قصروا صراحة. وما أدري
2: صحيح.
0: أقول،
2: من
0: ما أدري
2: المعلم
0: أقول
2: اللي أثر في أم خليفة؟ يعني تكتبين أنت شعر، قصايد، تبارك الله، منو المعلم اللي للحين تذكرينها المعلمة؟
0: والله أبلة جغرافي اسمها حصة المطيري،
2: والنعم
0: الله يسلمك. ما أدري يعني
2: يا رب
0: هذه درستني
2: تسمعنا.
0: بالثانوي، بالثانوي إيه، بس
2: إيه
0: إن شاء الله إن شاء الله تسمعنا.
2: يا رب. شو
0: إيه
2: تحبين
0: والله،
2: تقولي لها؟ شنو علمتك؟
0: والله شو أقول لك، هي أسلوبها وايد راقي، ويعني تتعامل مع الطلبة كأنهم مثل الإخوان، عرفت شلون؟
2: الله
0: يعني ما أدري شو أقول لك، بس تتعامل بذوق.
2: ما شاء الله،
0: عجبتني طريقتها في التعامل،
2: حببتكم بالمدرسة.
0: تحبب يعني تحبب الطالب بالمدرسة، تحببه بالمادة، وهذا المطلوب.
2: أحسنت يا أم خليفة،
0: الله
2: شكرا
0: يسلمكم،
2: جزيلا.
0: يعطيكم العافية وموفقين، وأنا كنت مشتاقة لكم وايد صراحة.
2: احنا اكثر. الله يسلمك يا ام
0: الله
2: خليفة،
0: يسلمكم، وسلامي للجميع، يعطيكم العافية،
1: واصل ان
0: موفقين.
1: شاء الله. شكرا شكرا لك يا
0: مع
1: ام خليفة،
0: السلامة، مع
1: حياك
0: السلامة.
1: الله.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة انسان.
2: واذا زعلتوا على بعض هل تحاربك باسرارك؟
4: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب، اسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
1: متواصلين معكم على الخير والمحبة، وبالتأكيد يوم المعلم ياخذنا إلى ذكريات جميلة. ويمكن سؤالك وايد حلو طلال، أن منو المدرس اللي ما تنساه؟ منو المدرس اللي أثر فيك؟ منو المدرس اللي كان لك قدوة في يوم من الأيام؟ يعني بالفعل واحد يستذكر مثل هذه الأمور و بالي يروح وايد بعيد على الماضي اللي عاشه،
2: صحيح.
1: الماضي الجميل.
2: يعني كنا نعتبر المعلم والد ترى، وهو
1: صحيح.
2: بالعاده تشوفه يعني بعد المدرسه يصيدك بالمسيد او بيصيدك بالفرع او بالفريج يكون يمكم. يعني خلينا نسال ابو احمد نشوف المعلمين اللي اثروا بحياته.
5: والله ضحكتوني، رجعتونا ورا 35 سنه.
2: ما شاء الله.
5: يعني جد كان عندنا معلم، مو معلم، هو مدير ناظر المدرسه.
2: ما شاء الله.
5: أهل بيان، أهل مشرف، الطلبة اللي كان
2: إيه؟
5: زمان يتذكرون أبو سالم اللي هو عبد الرزاق الليثي،
2: والنعم
5: خرج طلبة. شو أقول لك، يعني اليوم لا يومك أشوفه ما شاء الله تبارك الرحمن، هذول الطلبة صاروا قياديين
2: ما شاء الله.
5: يعني تخيلنا هذا المعلم يخرج طلبة قياديين.
2: الله الله،
5: شلون أنت اليوم أنت بسؤالك هذا من المعلم اللي تتذكره؟
2: نعم،
5: رجعتني ورا،
2: الله
5: خليتني.
2: ذكرتها، شنو ميزته ابو احمد؟ عطنا عشان المعلمين الجدد يمشون على
1: يستفيدون
2: خطة.
1: من الخبرات السابقه ايضا.
5: اقول لكم شغله تضحكون،
1: تفضل.
5: هذه صارت وياي انا، كان تي شعري طويل وهذا، فمن الصبح جاي بالطابور كان يقول لي يمسك لي من شعري ورا، كان يقول لي انا مو قلت لك تحسن شعرك؟ والله استاذ نسيت، ورافع لي شيء من شعره.
2: ايه
5: يلا يلا روح الحين، روح حسن شعرك وتعال.
2: أب أب أب أب.
5: وكان يمشينا بالدروس، والله العظيم انه يتابعنا. ها ليش ليش ليش مو الدرجه حقه مسوي كذي؟ يتابع كل طالب.
2: الله الله،
5: وحافظ كل اسم، كل اسم طالب.
2: الله يعطيه الصحه.
5: كل طالب بالمدرسه يحافظ اساميهم
2: ما شاء الله. في مدارس فيها 600، في 1200 اذا مشتركه،
5: حافظ يحفظ ما شاء الله عليه،
2: تبارك الله.
5: يعني شيء عجيب.
2: يعني ابو احمد لو تصادف اليوم بعد هالسنين، شنو اول شيء بتسوي له صراحه؟ يعني هذا يبي له تمثال.
5: تبي الصج؟
2: اي
5: احب على ايده.
2: اي والله يستاهل،
5: والله العظيم
2: يستاهل يستاهل، وان شاء الله
5: والله.
2: يكون سامعنا. شكرا لك يا ابو احمد،
5: إن شاء
2: فعلا
5: الله.
2: هذا المعلم القدوه اللي ما ينسي ابدا. شكرا
5: شكرا.
6: بسم الله نبدا.
2: اخواننا.

0: المعلمين عام دراسي جديد قد أتى، وأني لأراه بهمتكم العالية عام مليء بالعلم والعمل، يدا على يد نجدد الولاء والعهد، وبقوة البدايات تكون روعة النهايات.
1: لنجدد الاستعداد ونستقبل أبناءنا بكل حب ووداد، فهم الحاضر والمستقبل للبلاد. أنصح زملائي بأن ينفضوا الغبار من على إبداعهم ويشرعوا في التحضير والاستقبال، وبأن يكونوا الأم والأب للمتعلمين ويشعرونهم بالأمان. فهذا سر حب المتعلم للمدرسة، بأن يشعر بالانتماء للمكان.
2: أنتوا أساس العملية التعليمية والتربوية. أولاً حافظوا على صحتكم وسلامتكم النفسية وسعادتكم. ختاماً، كما تحرصون على الاهتمام بإنجازاتكم وإبداعاتكم بكل جهد وتفاني، اهتموا بسعادتكم وراحتكم، ونقلوا هذه السعادة إلى أولادنا وبناتنا. بالتوفيق جميعاً،
3: وكل التوفيق لمعلماتنا وطالباتنا، وكل عام أنتم بألف خير.

0: طلال بكل صف في طالب كل ما يقول المدرس شغله يقول استاذ استاذ استاذ ايه؟ على طول رافع ايده ما شاء الله بيجاوب.
1: صح
0: هذا عبد الوهاب وبشيت واحد منه.
1: ايه موجود ما يخلي حد يجاوب.
0: يلا ابو خالد
1: وكل اجاباته غلط للاسف.
2: صباح الخير.
1: صباح النور. انت شو مسوي بالمدرسه وبالحاره يعني قاعد نسمع
2: الحين الصباح الساعة 6:30 زيتك دعوة حلوة وجواباتي كلها خطأ.
1: شفت شلون؟
0: اي والله احنا قاعد نحاول نرفعه.
2: ما في فايدة طلال ها؟
1: حبيبي ابو خالد من المعلم اللي أثر فيك يعني خلينا نقول أسامي يعني إذا سامعيننا اليوم.
2: عندي مدرس يعني والله إلى الآن أشوفه يعني على فترات يمشي كورنيش الخبر يعني كبير ولكن يعني قبل 45 سنة أو أكثر شوي. أستاذ حماد الهاجري والله نعم. العظيم قمة الأخلاق قمة شوف المدرس المجتهد ما شاء الله يفرض احترامه ولا راح تنساه طول العمر.
1: صحيح
2: الطلاب يحبون المدرس اللي ينصحهم دايم اللي ينصحهم ويطلع لك بالمدرسة مميز. تلاقي طلاب والله العظيم أستاذ كذا أستاذ فلان أستاذ طلال أستاذ يوسف هذا ما ننساهم منهم يتعلمون.
1: صحيح.
2: الأطفال ترى والله العظيم المدرس عنده أمانة ضروري يوصلها صح.
1: نعم
2: يعني هذه أمانة من رب العالمين أنت ترسلها صح للطلبة عيالك الطلاب هذول عيالك.
1: أبو خالد لما يجيك ولدك يقولك أستاذ يوسف أذاني أو الأستاذ رسبني أو أي شكوى كانت من الطلبة الصغار اللي بالابتدائي بعض أولياء الأمور يروح على محمل هجومي يعني حتى ما يعطي المعلم فرصة للاستماع.
2: لا في كثير كذا ولكن إذا راح للمدرسة بلاقي ولده هو المخطئ. المدرس
1: فعلا.
2: دايم هو المدرس دايم يعني يعاملهم معاملة أطفال.
1: صح
2: والله يبارك في جهود المدرسين.
1: آمين كل عام وانت بخير.
2: وانت حبيبي تسلم
0: الله يحفظك يا أبو خالد.
2: الله يعزك خليك مرحبا
0: حياك الله.

0: وين بنروح؟
1: من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، أخونا العزيز أحمد أبو حمودي، حياك الله.
2: الله والنبي يحييكم وصبحكم الله بالخير.
0: صباح الورد
1: النور والسرور.
2: شلونكم؟ عساكم على القوة إن شاء الله.
1: يخليك ويحفظك إن شاء الله. اليوم حديثنا عن المعلمين، وين خذتك الذكريات الجميلة يا أخوي أحمد؟
2: أنا والله في ذكريات، في يعني بالنسبة حق سؤال أخوي طلال يواجه من المدرس اللي أكثر أكثر من مدرس، ولا تبي تذكر أسامي تبهض حق الباقيين.
0: صح،
2: يعني تبتدي من الإعدادي، من الابتدائي للإعدادي للثانوي، يعني كنا
0: منو أكثرهم حسيت أنه عطاك صفة أو اكتشف فيك؟

0: موهبة.
1: لا في اخوي طه اكثر من واحد يعني. شوف انا في الدراسه حبيت ثلاث مواد اللي هم حبيت الانجليزي وحبيت الادب
0: الله.
1: وحبيت التاريخ. فلما اقرا التاريخ اتذكر تاريخ اتصور نفسي كني قاعد في مسرح روماني ويتحركون قدامي وكذا.
0: يا سلام.
1: اي حتى واحد من الربع الله يذكره خير يقول لي احمد خيالك واسع ليش ما تصير مؤلف مسرحي؟
0: الله.
1: قلت له خلاص اعرف.

0: يعني أخوي أحمد
1: صحيح والله.
0: ذكرت أن في أكثر من معلم، أكيد الأكثر من معلم يشتركون بطبيعة معينة جذبت الطلبة تجاههم.
1: يعني يعاملك يعني ما يعاملك يعني تخبر في بعض
0: كمدرس يعاملك كأخو.
1: يعاملك يعني بعد لا ننسى أخوي يوسف حتى دور مدير المدرسة له دور، لما يدخلك أنت تسوي شيء غلط وما يهوشك قدام الأوادم يخليك في المكتب روحه وينصحك.
0: نعم
1: يعني تخبر ساعات انت لما تكون في يعني في الشباب واحد وعلى مرات احنا نقول يزفك قدام الاولي والتالي تحس في نفسك، فلما يدخلك ويعاملك كولده ويقول لك ترى يا يبا انت باكر عقب يومين بتصير هاللون عقب هاللون،
2: الله
1: انت ذاك الوقت مرحله الدراسه تقول اوه هذه يبي لها 5 سنوات، لكن سبحان الله غمض فتح تلاقيك انت
2: وين. فعلا
0: صحيح العمر يركض اكيد.
1: اي والله يا اخوي. ويعني شوف انا ابي اقول شكرا لمن انا يعني انار لنا طريق العلم
2: والمعرفه،
1: لهم الشكر والتقدير حبيبي، كل جهد وكل كلمه بذلوها يعني صنعت فارق في حياتنا
2: 100%.
1: علمتنا العطاء وعلمتنا التواصل وعلمتنا يعني كيف تحترم الكبير.
2: صحيح
1: اي والله. وانا عندي كلمه عتب بالنسبه يعني، وطبعا الشكر موصول لكم انت والقائمين على هذا البرنامج، وعندي كلمه عتب اذا سمحوا لي.
2: تفضل.
1: المقاطع اللي تحطونها الموسيقيه وهسه قصروها شوي لان انتوا الحين بعد بقيتوا من وقتنا بعد تبقون زود بالموسيقى.
2: هذه ملاحظه قويه.
0: ابشر ابشر.
1: لان الاولين يقولون احنا الاولين طبعا ممكن الكلام لكم بس يقال يقول ترك العاده عداوه.
2: الاولين ما خلوا للتاليين شيء
1: اكيد. يعني كانت 11 ونص سويتوها الساعه للساعه 10 ونص وايد تفرق. وتعال تتصل ما تحصل
2: حبيب.
1: يعطيكم العافيه ومشكورين.
2: الله يسعدك شكرا لك. شرق يوسف شفت من كلامك.

0: نرجع لاتصالاتنا وعتبك على عين والراس يا اخوي احمد ابو حمود الى اخونا احمد المشعلي. حياك الله.
1: يا هلا، صبحك الله بالخير
0: يا هلا اخوي محمد
1: ماجد. يا هلا،
2: صباح النور.
1: صباح النور عليكم جميعا. وبالمناسبه هذه مناسبه يوم المعلم، انا اشكركم على المعلومه انها هي من الامم المتحده، لان احنا عندنا يوم المعلم داخل الكويت ايضا.
0: صحيح.
1: وهذه ايضا يكرم فيها المعلم.
0: نعم.
1: على فكره احنا دهنا مكبتنا شلون. انا اعرف بعض الشباب اللي درسهم الاستاذ طلال مبارك.
2: معقوله؟
1: من خلال البرامج التلفزيونيه.
2: نعم.
1: انا بس كلمه قلت انا سهل اوصل له، قال تكفى، لانه كان يخلينا نكره يوم السبت والجمعه. ليش؟ قال لنا محببنا بالمدرسه، ما نبي نقطع المدرسه، اما الله شاهد وانا على دربي ماشي.
2: الله
1: امانه شهاده. انا اول ما عرفت استاذ يوسف وعن طريق المرحوم اخوي جمال الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين، عبالي مدرس من شخصيته.
2: إيه؟
1: اذا المدرس مو بس اللي يعلم معلومات، هو شخصيه. خليني اقول لكم من اثر بحياتي حتى لا اطيل عليكم دراسيه، كل من درسني والله العظيم اذا يجوز اقول في صلاتي اللهم ارحم من رحل من المعلمين وطول في عمره وعطي الصحه والعافيه من هم عايش في اللي درسوني، استاذ حيدر اسد وخاصه في منطقه الرماسيه.
0: الله يعرفونه.
1: رجل شجعنا
2: مشهور.
1: نعم امانه حتى بالرياضه شجعنا، وكان لما يجينا كتاب على اساس نسافر مع منتخب المبارزه كان يوصينا وقال ردوا باسم عالي للكويت. هذا غير العلم. انا مدرس، شوف مدرس هو اللي دخلني المبارزه اسمه نبيل عبد العزيز الله يذكره بالخير، مدرس علوم وهو من اهل اسكندريه، نصبح على اسكندريه ومصر الحبيبه وكل اخواننا في مصر. قال لي انا يعني مره دور ثاني هذا مو هذا، هذه سكند تشانس، فرصه ثانيه.
2: صح.
1: وكثير ياهم. قال لي انا ما توقعت يجيك دور ثاني، بس كنت اتمنى يجيك دور ثاني. شوف المعلم شلون يوصل الانسان الى الافق في المعنويات. نعم استاذ يقول انا ما توقعت هيك، بس كنت اتمنى. بعدين اقول لك لما تسوي الدور في ماده العلوم، ها الدور الثاني وكان رابع متوسط. اول ما دخلت المبارزه هو اللي اكتشفني لمركز تدريب المبارزه في رماسيه. قال لي بعد الامتحان، اقول لك ليش قلت لك هالشيء، بعد الامتحان كان يقول لي نجحت، قال لي بص

0: هي الدرجه المفروض اللي تجيبها؟
1: الله
0: مو الدرجه في ما بيك تنجح
1: بدرجة. عنده بعد نظر يعني عارف قدراتك عاليه واستخسر ان انت ما تجيب هذه الدرجات.
0: جزاك الله خير. انا دائما اقول المدرس صعب صعب ان احنا نوافيه حقه. اوكي
1: صح.
0: والمدرسين بشر مثلنا مثلهم، في هناك شخصيات
1: يمرون بظروف، ولده تعبان ما نام.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: لازم نقدره شويه.
0: ذكرتني ما بيقطع كلامك بالخير بمبارك، استاذ يحيى مدرس لغه عربيه قعدنا 4 أشهر لاحظناه اختلفت نفسيته.
1: نعم.
0: بس ما كنا نعلم ليش. عياله توفت وما حد
1: لا
0: ياثر عليه. هذا الكلام في 81 ثانويه كعب بن عدي.
1: الله يعينه.
0: لا ما حد قال ما بي نسيته، بس شفته الحزن على وجهه لما عرفنا بعدين. والله عزنا بعد 4 أشهر شوف تحمل شنو حزن ام عياله وشال حمل اولاده. بس ما اخل بعلمي والمعلومه. هو قال مدرس لغه عربيه الله يرحم الرحل منهم ويطول بعمر الخدام.
1: أنت اللي مشكور على وفائك، يعني ذكرت كل هالأسماء.
2: أيوة
1: وعسى الله يطول بعمرك.
2: ذكرنا بأسماء جميلة ورنانة، يعني المربي الفاضل حيدر أسد،
1: معروف جدا
2: الأستاذ
1: صحيح.
2: الفاضل عبد الله اللقمان، يعني أسامي والله مرت علينا الله.
1: أيوة
2: أستاذ
1: الله.
2: أبو بكر أستاذ الكيمياء. نعم. في ثانوية ترميثية.
1: أيوة يعني نعم معروف.
2: يعني أنا عندي أحد إخواني تخصص بالطب بسبب هذا المعلم.
1: ولا حسن؟
2: لا بسبب هذا المعلم.
1: أيه؟
2: يعني استاذ ابو بكر استاذ الكيمياء هو كان له الحافز انه يكمل في مجال الطب. يعني شوف المعلم شلون له تاثير امانه. يعني حتى احنا لما كانوا ياخذوننا بالاذاعه المدرسيه وكذا هذا كله اثر علينا.
1: أكيد.
2: لما كبرنا جينا الاذاعه الرسميه
1: قال يوسف مبين عليه معلم. شفت انا قايل لك اول واحد لازم تروح تدرس.
2: يعني مشكور اخوي محمد المشعل على انك ذكرتنا بهذه الذكريات الجميله وهالاسماء الرنانه امانه اللي نعتز وانت شرف فيها.
1: منصور معانا؟
2: معنا منصور ينتظر. حيالله اخوي منصور.
1: من مساعر مزلك وانت ما شفتني.
2: ما شفت غمزتك.
3: يا اخي تحركون الوجدان غصب.
2: هلا اخوي منصور الشمري حياك الله.
3: والله تحركون الوجدان. صباح الخير على الجميع.
2: صباح الانوار.
3: تحية لكل معلم معلمة على جهودهم.
1: تسلم يا غالي. منو مؤثر فيك من المعلمين القدامى؟
3: والله انا تبي الصج برضو نرجع للثمانينات.
1: الله
3: مدرسين الرسم.
1: تمام.
3: احنا طلعنا يمكن انا ويعقوب ويطلال من الجيل اللي مع حبه المسلسلات.
1: الله.
3: انا رسام الصف وسبق انت وقلت ما تشوف.
1: ما شاء الله
3: رسام الصف ابو يعقوب يدري. كانت عنده دوره مره في الليل كانت برا اللوحه. عدل ابو يعقوب.
2: عدل.
1: الله.
2: عدل.
1: يعني ترسم ويوه بورتريه.
3: رسم دايسكي هو يدري.
1: دايسكي مره واحده؟ زين هيكار وحطها يمه.
3: لا دايسكي. الله يذكر استاذ اشرف في الثمانينات.
1: اي.
3: تاثرنا في الرجل الحديدي.
1: اي طبعا.
3: من الكويتي.
1: وجونجار.
3: من نجوم الكويت. الله يطول بعمره استاذ جاسم النبهان.
1: الله.
3: عصمت محمود فنان مصري. المهم.
1: الله.
3: ما رايح. خلينا على الاجواء الحلوه هذه. انا اول الثمانينات ولا ابتدائي فبدينا مع بشار
1: الله
3: الحديدي مع جونجر 84.
2: نعم.
3: الله والله اكلمك كاني اراها الان يعني.
1: عندك هالرسمات عاد نبي نشوف مو بس كلام
3: حاضر.
1: لازم تجيبهم المركز العلمي يوم الخميس.
3: مستمعين الرسمه يا اخي.
1: شلون؟
3: مراد شلون وري مستمعين الرسمه؟
1: لا هاتهم.
2: لا يقول لك تعال المركز العلمي خلينا نشوفهم
1: ونصورهم وانشرهم بانستغرام اذا ايش تبي. يمكن ينباعون بدل ما هم قاعدين بالبيت.
3: ما نبي كاس معود ينباع. قال لك في كاس منصور.
1: حبيبي يا استاذ منصور.
3: يعني قال لك سيفادور دالي مثلا.
1: والله انت مو سهل مبين عليك رسماتك حلوه.
3: الله يخليك. انا من بعض ما عندك.
1: الله يوفقك.
3: امانه ما اطول رسم بديت ارسم. انا ما ادري زين يعني مسه القلم كانت سهل علي. قبل نشوف الشاشه ما في صوره مثل اليوم عندك جوجل تسحب صوره ما في.
1: صح
3: صحيح. قبل كنت اوقف الشاشه. قبل كان فيديو. اوقف الشاشه
1: الطق باز
3: مسلسل اوقف الصوره وكنت ارسم.
1: الله.
3: مره ورا مره امانه وريته قال له انت لازم رسماتك هذه تخليها في مرسم المدرسه.
1: ما شاء الله.
3: لان الطلبه يجون كل حصه فكنت تعلق. هذا الشيء امانه
1: الله
3: عندي نوع من النجوميه ان
2: نعم.
3: حتى لو كانت هذه اخر ايامي بعد 9-8 كنت راح.
1: ما شاء الله عليك. يا ريتك متصل قبل هالوقت بوقت راح وقتنا يعني انتهى البرنامج للاسف.
3: ايضا هم رسمت ثاندر كات نمور الصاعقه
1: الله
3: تعلق المرسم. إيه؟
1: لا هاتهم كلهم يوم الخميس ايش رايك؟ صار
3: على بنتظاركم.
2: الله يحفظك اخوي منصور الشمري، كل الشكر والتقدير لك. وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكم التحيه من فريق العمل في مراحب والمخرج عبد الوهاب الصلاح.
1: الى اللقاء.
4: انتم تستمعون الى اذاعه دوله الكويت، صوت الكويت الى العالم.
5: اذاعه دوله الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

كفوفه. ما أوقف الوقت حبك محي، ما أوقف الوقت حبك محي، اللي تخاف صروف الأيام تمحى. ارتاح دام أن المواصل يقوي، أنت أنت وأنا أنا وقلبي هوية. حتى لو بتغيب ذكراك تكفي، يا واحد تكفي عن الناس ذكرى. حبك على رملة خفوقي مواطي، ورياح عذلي عنك ما تمسح خطا. اللي عذل القلب عن درب غالي، يلا عسى اللي يبلى الموالي في يبلى. أخفي أبا الفيت والحال يبدي، أدناه واحد ينظر الحال يقراه. أخفيه فيه ومعتن به وحامي، عن كل عين ودها تنزل حماه. قلب يحبك والهوى الذرب مالي، كانك مكذبني بعينك تحلى. شرط أن تشوفك فيه من تبحواليه، ويمكن تشوف دياره وأماكن رعاه، وتشوف به تمثال الوقت هاري، وبتشوف زرع ميت واقف ما، وبتشوف جرح فيه سكين راعي راح ونسى السكين والجرح ينخار. وبتشوف حصن عجل اقدار السافين، وبتشوف باقي بيت راعي خلاه. لا تنزعج، هذا خفوقي وباقي، ألا تضايق من تصدع زواياه. قد زلزله فرقه، قد زلزله فرقه وهزت عراويه، والله ستر والحظ عانه وعافاه. كان صلاح لك أعجبك زي التبني ابنه، وجهز للمقابيل مبناه. ما هو بكفوف الوقت حبك محي، يلي تخاف صروف الأيام تمها. ارتاح دام أن المواصل قوي، أنت أنت وأنا أنا وقلبي هو إياه. حتى لو بتغيب ذكراك تكفي، يا واحد تكفي عن الناس ذكرى. حبك على رملة خفوقي مواطي، ورياح عذلي عنك ما تمسح خطاه.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. الحلقة اللي طافت واللي قبلها، نبدأ باللي قبلها، طرحت سؤال، اقتراح، قلت كل واحد فينا يتخيل أمامه، وإذا قدر إجماعي يحط له ورقة وقلم بعد زين، أول شباب اليوم بالتلفون يرسمون سهم نازل على اليمين، يقول يسأل نفسه شنو الشيء اللي إذا سويته يصير حياتي أفضل، يصير بيتنا أحلى، يصير بيتنا جاذب. والله لا قال والله أنا في البيت مثلا ما أتقشمر، أو في البيت ما أغير مثلا طريقتنا في الأكل، أو أنا في البيت ساكت مثلا. شنو شيء يقدر يسوي، يعني يقدر يكتسبه، يقدر يضيفه، يعني صفة جديدة يكتسبها. يقول شنو الشيء اللي أنا إذا سويته وفي حدود إمكانياتي ويناسبني وأقدر أسويه ولا في ضرر، يعني شنو شيء يكتسبه جديد ويخلي بيتنا بيت جاذب. هذه الأولى، وذكرت أمثلة. والله في البيت هو من نوع يعني إذا طلع ما يبي يطلع وياهم، خلي يطلع وياهم مرات. قال والله مثلا يحبون السفر ما يبي يسافر. طبعا يا جماعة أنا لا ما أتكلم عن الاستثناءات. الاستثناءات شخص معاه خوف شديد من ركوب الطائرات، خلاص أسرته تتكيف معاه. أنا أعرف واحد عزيز علي والله وحكيم ورجل أعمال، لكن عنده خوف شديد من ركوب الطائرات. حاولت أمه معاه، يا وليدي وعسى وسفرني، وتقدر تسافر الحمد لله وهي تسافر. يخاف، يقول أبو خالد أنا أخاف. لا يا جماعة، الخوف اللي عنده وهم حقيقة، هو بالأخير ما يبي يركب طائرة، ولذلك يروح مع أهله، يروح العمرة، يروح السعودية، يروح البحرين، يروح قطر بالسيارة. يقول أبو خالد ما عندي مشكلة في الوقت يا جماعة، الحمد لله الحمد لله، حالته المالية طيبة الحمد لله، يعني مو رادة تذاكر أغلى، رادة الخوف. عندي واحد من ربعي ثاني بس هذا أهوى من الأولي، هذا يا جماعة عنده خوف من ركوب الطائرة، بس مو الخوف اللي يمنعه. يعني يقول أبو خالد أسافر ما يوصل لأمريكا ولا استراليا من هناك ولا الصين، لا صوب، إذا بعد يعني أوروبا مني، سويسرا، جنيف، يعني النمسا، بعد فيينا هالصوب، ميونخ، تركيا، لا اللي 3 ساعات. يقول بخالد، بس يقول بخالد ما أقول لك في الرحلة أنا مستانس، لا والله ما أنا مستانس في الرحلة لأني خايف، ولا يأخذ الحبوب، ما يأخذ منوم ولا شيء، بس يقول بخالد قاعد بس يقول شو الحلو، أنا خاف 3 ساعات بس راح استانس هناك شهر، وفي تركيا شرى له بيت، لا وسواله بعدين بعد طقطق في العقار شوية، فطقطق باللهجة الكويتية يعني يشتغل شوية في العقار، والله بارك له. الأولي لا، ما قدر يتغلب على هالشيء، وهو يعني بار أمه الله يحفظه يطول عمرها، بر عجيب. قال أبو خالد أخاف، عاد أنا أركب عذاب ليش؟ الثاني يقول أبو خالد كل واحد عذاب 3 ساعات لتركيا مثلا أو البحرين 1.25 ساعة ويسوى بعدين أقعد هناك ماشي. هذا يقول أنا ما أتكلم عن هذا، لا أتكلم عن أشياء أبسط. يا جماعة يدخل البيت، في واحد دخل البيت يسولف حق عياله سوالف حلوة عن أيام المدرسة. يا جماعة أنا قبل كم يوم مسولف، هذا من الأشياء اللي صارت في المدرسة، والله حين ما أذكر إذا قلتها من زمان في الإذاعة ولا لا، والله نسيت ما أذكر. كنا برابعة ثانوي في حصة الأحياء في المختبر، هذا الطاولات اللي يعني والله الله عز الكويت يا جماعة، الكلام هذا سنة 74، مختبرات وأجهزة مواد كيميائية ومعلمين شطار. احنا في المختبر المهم معطينا يا جماعة في ذاك الوقت كل طالب معطينا مثل صحن صغير، وكل واحد ربيانة جمبري ما يقولوا شرم، ومطلوب منا كل واحد ومشرط صغير سكين صغيرة نشرح الربيانة ونرسم احدى يعني حصص مادة الأحياء. فأنا كنت أحب مادة الأحياء، ما أقول أني فلت فيها بس أحب المادة الصراحة، وقاعد أرسم وشيء عجيب. ومدرسنا الله إذا موجود الله يحفظه ولا بتوفي الله يرحمه، من أصحاب الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى، يا جماعة اللي يمي واحد من أصدقائي موجود للحين يمكن يسمع الحلقة بعد الحين، هذا دمه خفيف وفي الدراسة وسط، فجأة مو قاعد يرسم عند ربيانة، لف شوي بالكرسي، نزل الربيانة تحت الطاولة، طاولة المختبر، مدرس قدام يشوفنا وينزلها تحت عند الكبريت، شب الكبريت، بدأ يشب الكباريت، شو الربيانة مجازا شواب وشيشويها على الكبريت وأكلها. الحين هذا يا جماعة لما تقول له ليش راح نقصك درجات، في وقته ما يفكر بالدرجات، في وقته يشوف إبداع، شيء حلو، قصة، تميز، بغض النظر واحد عمره في وقتها 16-17 سنة، يعني يا جماعة ما أقول هو في الابتدائي، بس هو يا جماعة الحين مرات لما يقص على عياله، يا جماعة أنا قصيتها يعني حق أهلي أم خالد والعياله، يعني قصة يا جماعة حلوة. بعد يا جماعة طبعا أنا في هذه القصة أنا بطل في هذه القصة، أنا شرحت ورسمت وما أدري شنو، لأن عندي شيء ثاني، لا مو أنا مو بطل فيها، لكن هذه أنا بطل فيها وقصة حلوة وعلقت عليها، بس ما أحول يا جماعة هذه القصة لما أنا قصيتها ما استخدمتها بطريقة الجد، ما قلت ومما يؤسف له أن هناك الجيل الذي ومثل هؤلاء الأشخاص، ما تصير كل سالفة سوينا عليها كذي نشرت أخبار، بعض القصة فيها طرفة خلاص مشها طرفة، مو كل مكانك واحد يقول لا أبو خالد التربية بالمواقف، أدري عارف التربية بالمواقف، بس مو دائما يا جماعة في بيوتنا كلها تربية وجد، قصة لطيفة وعن عن عن الربيانة وعن واحد لا يروح يخرب على القصة، لو ولده قال هالقصة شو يقول له، أصلا التبريت ما يشوي الربيانة، شوف لأن طبيعة جسم الربيانة تتكون من الأنسجة التي، خرب قصة على ولده، هذا لك الربيانة مستعد يأكلها أصلا نية مثل ما نقول إحنا بدون ما يشويها مستعد يأكلها، مو لأنه جوع، هو أطباع يا جماعة. يمين لفاصل.
0: البيوت الجاذبة أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
1: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. الحين هذه القصة يا جماعة، هذه القصة ممكن إن في البيت تنطرح وتخترب القعدة، أو تتحول جلسة علمية، أو عالم اليوم يدخلون عاد على جوجل وشكل الربيانة وزين، أو الولد أو بعض الأحيان أو الزوجة تخرب سالفة زوجها، شنو نوع الربيانة اللي شواها، لأن في عدة أنواع تكون هي مدرسة علوم يا بت الحين خلت القعدة تتحول. أنا مو ضد هالشيء يا جماعة، مو ضده، بس إذا القعدة مرح وتقارب لا نخربها بالجانب العلمي، نبيها الجانب العلمي، نقول حق العيال تعالوا يا عيال إيش رأيكم، شبكوا لنا نت، شبكوا على التلفزيون، حطوا لنا أنواع الربيان، أي هو اللي كسيج بالكويت، شحامي ولا ما أدري شنو ولا الأسماء هذه، أنا والله ماني شاطر بهالسوالف هذه، حين أكون نوع جديد يقولون يسمونه وحش، بس أنا والله صراحة ماني شاطر في هذا العالم، أحب أكل الربيان بس ماني شاطر، حتى يا جماعة أنا عموم في أنواع الأسماك مو شاطر أصلا، أما إذا الجلسة سوالف حلوة خلاص تروحي والله، والصراحة يا جماعة كان رفيجي وطلع هو نقصه درجات، ما بالنسبة له في ذاك الوقت هو طايم من الفرح شلون قدر يشويها بدون ما يدري المدرس وياكلها، بالنسبة له هذا تسلق قمة إيفرست الحين بالنسبة له هو، وأنا الصراحة ضحكت وقتها، يا جماعة تبون الصج والله ما نصحته وقتها، لكن بنفس الوقت قال لي أشوي ربيانتك، قلت له لا وما عندي، لو عطيتها يصير مطعم بحري تحول عاد، واحنا طلاب علمي يا جماعة، يعني يا جماعة في وقتنا طلاب العلمي هم الشطار، هم الأشياء المفاهيم الغلط هذه، بس هذا الشيء اللي منتشر، ومدرسنا جاد يا جماعة، بس قدام واحنا ورا في المختبر، والطاولات وطاولة المختبر تصير عريضة وتحتها قعدات البيت يا جماعة، شلون يصير البيت جاذب، مرة قاعدة علمية صح تصير يا جماعة، تصير في بواد من البيوت، أنا وياكم مرات في قعدتنا أنا قص عليهم موقف شيء علمي، أقول لهم والله معلومة توني قاريها ولا ما، بس قاعدة العلمية لا تطول، أنا قاعدة يا جماعة قاعدة عائلة، جمعة عائلة، مو قاعدين في المدرسة مسائي ولا قاعدين هما في طلاب دراسات عليا. لكن يا جماعة لما ييني ولدي بيقول لي بتشرح لي هالموضوع،

0: هذه قاعدة علمية، ولا خليها قدام العيال ومخالد وكلهم قاعدين. قاعدة علمية شيء متعلق فيه، يبى تشرح لي شيء في القانون البحري تخصص الدقيق. أقول لي نعم، نروح الطاولة هناك المكتب ورقة وقلم وأشرح له، ونجيب الكتاب والمادة 5 والمادة 10، وترى القانون الإنجليزي نص على كذا، لأن هناك هذا مو قاعدة له. بالنسبة لولدي لما أقعد معه يا جماعة في هذه اللحظات أنا عنصر جاذب، أنا أب جاذب، جاذب مو كله بالمرح. ليش؟ قاعدة لبي لطلبة وساعدة، لا وأسلوب حلو وتودد، وإذا قال ما عرفت أعيد مرة ثانية. يا جماعة خلي أقول شيء، قبل كم يوم وهذا تكرر وايد يا جماعة معي، اختبار مكتوب فيه أرجو بيان صحة أم خطأ العبارات الآتية مع بيان السبب، وتحت خط مكتوب هل كذا كذا، هل هذا قانون أو هل هو قاعدة مكملة أو قاعدة عامرة، يعني المصطلحات القانونية مكتوب مع بيان السبب. يا طلاب اللي يكتب يحط صح ولا خطأ بدون بيان السبب ترى ما ياخذ حتى ربع درجة، ما ياخذ، لأن احتمال سواها كذي، احنا نقول الكويتي شير، ما ادري من وين الكلمه، يعني عشوائي، والعشوائي راح تجيب بعض الدرجات. في بعض الدراسات تقول عشوائي يجيب 25%. تخيلوا اي طالب دكتور، واذا كتبنا بس حطينا صح خطا بدون سبب، ماشي يا ولدي شنو مطلوب؟ ما ايه مع بيان سبب. طالب ثاني يمه دكتور يصير بدون بيان سبب، في شخص يعصب، في شخص يقول شنو قاعد يستفزوني، ويجي طالب جايب ورقته مسلمها تحت مو حاط السبب، يا ولدي ليش؟ لازم نحط السبب. قلنا كم مرة إذا الدكتور عصبي راح يصرخ أو يقول أنت ما تحترم نفسك، كم مرة أقول لكم ما يحتاج. شباب عمره 18 سنة، وسع البال. فأنت بهالحالة الحين مو في البيت، راح أصير المعلم الجاذب، راح أصير الدكتور الجاذب، لأن أنت مو طريقة الشرح، وسع بالك على الأبناء. هذا الطلاب بعضهم فعلا ما انتبه، سرحان. يا جماعة بعضهم يقول يمكن أقول حق الدكتور يقول لي بدون بيان سبب، يمكن يطوف لي. وسعوا البال. مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.
1: الحادية عشرة صباحا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 1000 عملية استهداف لمواقع ميليشيا الحوثي في 4 محاور في إطار عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار عملياته لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات. الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، وبيانات تتبع حركة الملاحة البحرية تشير إلى أن صادرات

0: النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفد من حركة فتح يتوجه للقاهرة اليوم لعقد لقاء مع مسؤولين مصريين وبحث استضافة القاهرة لجولة جديدة من الحوار الوطني. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة جنوبي سوريا. القوات الروسية تشن غارات جوية استهدفت البنى التحتية لميناء أوديسا. الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا بسبب مخاوف أمنية. القوميون الصرب يعلنون تقدمهم في انتخابات البوسنة والهرسك. الرئيس الأمريكي يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق لضمان استمرار الولايات المتحدة في ريادة العالم في هذا المجال. رئيسة وزراء اليابان تؤكد أمام البرلمان أن الصين جار مهم وتتعهد بإقامة علاقة مستقرة معها. البرازيل تتجه إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية. فيجي تستضيف قمة المناخ التحضيرية التي تسبق قمة كوب 31 وتعقد الشهر المقبل في تركيا. مقتل وإصابة العشرات جراء إطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: تأنق الدوح يرضي بلبلا غريدا، من جنة الله قلبانا جناحاه. يطير من سجما حتى إذا اختلفا، هوى ولم تغن عن يسراه يمناه. الخافقان معا فالنجم أيكهما، وسدرة المنتهى والحب أشباه. وأين من ذلة الشكوى ونشوتها عند المحبين عز الملك؟

والجاه. تقسم الناس دنياهم وفتنتها، وقد تفرد من يهوى بدنياه. ما فارق الري قلبا أنت جذوته، ولا النعيم محبا أنت بلواه. حين أخذ العلم في القرن التاسع عشر يتقدم بخطى جبارة، أخذت الصناعة تستفيد من تطبيقاته على نطاق واسع تؤدي إلى نتائج باهرة. طغى على كل شيء سواه، استأثر بإكبار الناس من دون غيره من أنواع النشاط الإنساني، وكأنه السحر يصنع بين يدي الإنسان. كأنما خجل الفن من نفسه حينها، أخذ يلملم أذياله لينسحب إلى ركن بعيد. كأنما لحقت به فلول أنصاره تعزيه وتعزي نفسها، وكأنما راودها شك في قيمة نفسها. صارت تستحي أن تستعلن للناس بعد أن كانت جوهرة لهم، فأصبحت كلمة الفنان تثير في خيال جمهرة الناس، من أتباع الحاكم الجديد العلم صورة الرجل الساذج المتعلق بالأوهام المفتون بالأحلام. حتى قال رينان: سيأتي يوم يكون فيه الفنان شيئا باليا غير ذي جدوى، أما العالم فقيمته تزداد يوما بعد يوم، بل إن رينان نفسه ليأسف على أن لم يكن عالما. تقسم الناس دنياهم وفتنتها، وقد تفرد من يهوى بدنياه. ما فارق الري قلبا أنت جذوته، ولا النعيم محبا أنت بلواه. غمرت قلبي بأسرار معطرة، والحب أملكه للروح أخفاه. وما امتحنت خفاياه لأجلوها، ولا تمنيت أن تجلى خفاياه. النظرة الجديدة إلى الفن ليس الشيء الجوهري في الأمر، القضية في نظر بعضهم ليست قضية تنافس بين العلم والفن. انتصر فيه الأول على الثاني في حقبة من الزمن، ثم يكون في وسع الآخر أن يحشد قواه ويكسب الأنصار ويدخل المعركة من جديد. فالأمر أعمق من هذا. العلم والفن في رأي بعضهم لا يمكن أن يوجدا معا، فالأول ينفي الثاني ويمنع عنه الحياة، لأنه بالنور الذي سلطه على الكون قد بدد الضباب الذي يعيش الفن في غموضه، وأزال الأسرار التي يستمد منها الفن غذاءه. الشعر الحق لا يكون من غير أسرار. وما امتحنت خفاياه لأجلوها، ولا تمنيت أن تجلى خفاياه. الخافقان وفوق العقل سرهما، كلاهما للغيوب الحب والله. كلاهما انسكبت فيه سرائرنا، وما شهدناه لكننا عبدناه. أرخصت للدمع جفني ثم باكره، في هدأة الفجر طيف منك أغلاه. وأثملتني دموعي بعد زورته، أطيف ثغرك ساقاها حمياه.
طيف لسمراء كاس من متارفه، لو لم أصنه طغى وجدي فعراه. الشعر الحق لا يكون من غير أسرار، كما يقول قائل، ولا يعيش دون أوهام، كما يقول جوتا، لا غنى للخيال الشعري عن شيء من الوهم، فما تفسر الوقائع بأسبابها الباردة، ولا غنى له عن شيء من الضباب، يغشى الأشياء فيكسبها روعة السر وفتنة المجهول. أي شعر هذا في الطريق الواسع اللاحب الذي لا ثنايا فيه ولا منعطفات تنصب عليه الشمس فتنيره كله، فما نرى فيه أثرا لظل نلج أوله ونحن نرى آخره، فما يفاجئنا في أثناء سيرنا أي شيء لا نتوقعه. أما الجمال الشعري ففي الأجام والغياب وفي زوايا الظل، وكل ما لا تراه الأعين من أول لحظة، إنه الخيال والكيمياء. أنت لا يستهويك السهل العاري لأنه لا يخبئ عنك شيئا، ولا تحب الطريق المستقيم لأنك بنظرة واحدة ترى كل ما فيه. ما كان المساء جميلا إلا لأنه يسدل على الأشياء غشاء رقيقا، وما كان ضوء القمر الشاحب بأجمل من نور الشمس الساطع. أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي، إلا أنه نور خفيف فما يفضح الأشياء التي ينصب عليها، بل يخبئها بغشاوة ناعمة ويحيطها بشيء من الغموض الهادي.

أرخصت للدمع جفني ثم باكره، في هدأة الفجر طيف منك أغلاه، وأثملتني دموعي بعد زورته، أطيف ثغرك ساقاها حمياه، طيف لسمراء كاس من متارفه، لو لم أصنه طغى وجدي فعراه، حمنا مع العطر ورادا على شفة، فلم نغر منه لكنا أغرناه، تهدلت بالجنى المعسول واكتنزت، والثغر أملأه للثغر أشهاه، نعب منه بلا رفق ويضمئنا، فنحن أصدى إليه ما ارتشفناه، في مقلتيك سماوات يهدهدها، من أسمر النور أصفاه وأحلاه.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. قبل أن يعرف الإنسان الكتاب، وقبل أن يعرف الزجاج، وقبل أن يخطر بباله أن يضع عدستين أمام عينيه، كان يمتلك أعقد آلة عرفت الطبيعة وهي العين. ومنذ أن خرج الإنسان القديم إلى الضوء، كانت عيناه أول نافذة له على الكون. بهما عرف وجه أمه، وتابع حركة الفريسة، ورصد النار، وميز الخطر من بعيد. وربما كان أول درس في تاريخ الإنسان هو أن البقاء يبدأ من القدرة على أن ترى قبل أن تستطيع أن تفهم ما ترى. في عالم الإنسان القديم لم يكن النظر وسيلة للمعرفة فحسب، بل كان وسيلة للنجاة. كان عليه أن يلتقط حركة حيوان بين الأعشاب، أو يلمح ظل مفترس عند حافة الكهف، أو يراقب دخانا بعيدا في الأفق. ولذلك تطورت العين البشرية بوصفها أداة شديدة الحساسية للضوء والحركة والألوان، حتى إن العين تستطيع التمييز بين ملايين الدرجات اللونية، بينما لا يتجاوز قطرها بضعة سنتيمترات. الأغرب

وأن الضوء يدخل عبر القرنية والبؤبؤ، ثم تمر الأشعة عبر عدسة مرنة تغير شكلها لتجمع الصورة على الشبكية. لكن هذا الفهم احتاج آلاف السنين حتى يبدأ. في مصر القديمة وبلاد رافدين واليونان بدأ الإنسان يتأمل العين ويحاول تفسير الإبصار. وكان من أغرب التصورات القديمة أن بعض الفلاسفة اعتقدوا أن العين ترسل أشعة إلى الأشياء، وأن الرؤية تحدث عندما تلامس هذه الأشعة العالم الخارجي. وكان هذا الاعتقاد قريبا من فكرة أن العين تستكشف الأشياء بدل أن تستقبل الضوء منها. ثم جاء علماء العالم الإسلامي ليحدثوا انقلابا في هذه الفكرة. ففي القرن الحادي عشر الميلادي درس ابن الهيثم الضوء والرؤية دراسة دقيقة، ورفض الاعتقاد بأن العين تطلق أشعة نحو الأشياء، وبين أن الرؤية تحدث عندما يدخل الضوء المنعكس من الأجسام إلى العين. ولم تكن هذه مجرد ملاحظة عابرة، بل كانت خطوة أساسية في الطريق الطويل الذي قاد إلى علم البصريات الحديث. كان ابن الهيثم أكثر جرأة من كثير من أسلافه، فلم يكتفي بالتأمل بل أجرى تجارب، واستخدم الغرف المظلمة والثقوب الصغيرة لدراسة انتقال الضوء وتكوين الصور. ومن هنا أصبحت الرؤية شيئا يمكن اختباره، لا مجرد لغز فلسفي. لكن الإنسان كان يعاني مشكلة أخرى. ماذا يحدث عندما تضعف العين؟

مع تقدم العمر كان بعض الناس يكتشفون أن الكلمات الصغيرة أصبحت عصية على عيونهم، وأن المخطوطات التي كانوا يقرؤونها بسهولة صارت تحتاج إلى تقريب شديد من الوجه، ولم يكن لديهم علاج حقيقي سوى الضوء الجيد أو إبعاد الكتاب أو تقريبه أو الاعتماد على شخص آخر للقراءة. هنا ظهرت واحدة من أغرب الأدوات البصرية في التاريخ، حجر القراءة. كان بعض الناس في العصور الوسطى يستخدمون قطعة من مادة شفافة أو عدسة بدائية توضع فوق الكلمات فتجعل الحروف تبدو أكبر، وكانت الفكرة بسيطة إلى حد العبقرية. إذا كانت العين عاجزة عن رؤية الحروف الصغيرة، فلماذا لا نجعل الحروف نفسها تبدو أكبر؟

ثم جاء القرن الثالث عشر وبدأت في إيطاليا تظهر أولى النظارات المعروفة تاريخياً. لم تكن نظارات بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت عدستين محدبتين توضعان أمام العين غالباً لتصحيح ضعف النظر القريب، وكانت تمسك باليد أو تثبت أمام الوجه بطرق بدائية. كانت تلك اللحظة الصغيرة ذات أثر هائل، لأن الإنسان لم يعد مضطراً إلى قبول تراجع بصره بوصفه قدراً لا يمكن تغييره. لقد اكتشف أن المشكلة في العين يمكن أن تقابل بأداة خارج العين. الطريف أن أولى النظارات لم تكن تملك الأذرع التي تستقر خلف الأذن كما في نظاراتنا الحديثة. احتاج الأمر إلى قرون من التجربة حتى تطورت أشكالها، فبعض التصاميم كانت تمسك باليد وبعضها يثبت على الأنف، ثم ظهرت أشكال مختلفة من الإطارات إلى أن اقتربت النظارة تدريجياً من صورتها الحديثة.

مواصلة العمل والقراءة بعد أن كان ضعف البصر يعني في كثير من الأحيان نهاية الحياة العلمية للرجل. ومن هنا حدث شيء أكبر بكثير من تحسين النظر، فالعدسة التي بدأت بمساعدة الإنسان على قراءة سطر في مخطوط أصبحت لاحقاً قادرة على أن تجعل الأشياء البعيدة أقرب والصغيرة أكبر والدقيقة مرئية.

لم تكن النظارة مجرد اختراع طبي، لقد أصبحت اختراعا ثقافيا، فقد أتاحت للعلماء والكتبة والرهبان والنساخ

من العدسات جاءت النظارات المكبرة، ومنها تطورت الأفكار التي قادت إلى المجاهر والتلسكوبات، وفجأة لم تعد العين هي الحد النهائي لما يستطيع الإنسان معرفته، فقد أصبح بإمكانه أن يرى أبعد من عينه وأصغر من أن ترى وأدق مما تسمح به حواسه. ومن ذلك السؤال نشأت رحلة طويلة من العين إلى العدسة، ومن العدسة إلى المجهر والتلسكوب، ومن النظر إلى اكتشاف الكون.

لعل أجمل ما في قصة النظارة أن الإنسان لم يخترعها لأنه أراد أن يرى العالم فحسب، بل لأنه رفض أن تكون حدود جسده هي حدود معرفته. وهكذا في عمق التاريخ تبدو النظارة أقل من اختراع وأكثر من فكرة. إن الإنسان حين عجزت عينه عن بلوغ العالم اخترع شيئا يجعل العالم أقرب إلى عينيه.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. هنا الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم، إخراج محمد جمال الشرطي،

0: أخ يا أبو فهد، والله طلعت مغفل أساس الكلمة قديمة، مغفل ما حد قام يقولها. ضيعت الفلوس لين متى ما تعرف تحافظ على الدينار. أنا السبب، أنا الغلطان مش أنت. لا صدق ذي شغلية، ليش مشيت وراء أفكار ما فيها خير؟ فهد هذا، فهد وأم فهد، هذول اللي بضيعوني. أنا وين والمشاريع وين؟ أخ يا ربي صبرني يا رب، يا رب ساعدني على حل مشكلاتي وارزقني حسن التصرف. يا معين يا رب، يا رزاق يا كريم، افرجها يا رب. خل حسب المصاريف ونشوف تاليتها مع هالمشاريع. إذا قلنا هذا 2000 حق تجهيز لور القهوة، يعل اللور يدوسك يا فهود ولا هالخسائر. 2000 دينار، 2000، تدري كم سنة قعدت عشان أجيب 2000؟ أخ، و1000 حق دهن العود والبهارات المحروقة، حسبي الله عليك. شرينا كركم ب800 دينار، آخ، و700 دينار حق سيرفرات التطبيق اللي ما اشتغلت إلا ساعة، والفريج قام يتداعمون ما يدرون هذا تشيس منه وهذا تشيس منه. وين شيك التقاعد؟ وين شيك التقاعد يوم فهد؟ وين شيك 30 سنة بالوزارة؟
1: ايش فيك ايش علامك؟ مو قلت لك يا ابو فهد من اول يوم الفلوس اذا نامت بالدرج احسن ما تطير بالهوى شاشي، وانت ما تدراشي
0: يا قدع
1: والشور العواي. زين، وقعدت تسمع كلام هالعيال وترنداتاتهم ما ادري شو يسمونها هذه، لين صفينا على الصفر.
0: أيوة
1: الصفر. آه. وفوق هذا كله سمعت بيتنا بالفريج يغبره صارت نكته.
2: يبا تكفى. فهمني يبا، شوف اسمع، اي مشروع بالعالم في بدايته لازم يمر بظروف وعقبات.
0: الله.
2: احنا كنا في مرحله تجارب واكتساب خبره. والخساره هذه استثمار للمستقبل.
0: خل نصفق له يا شباب، خل نصفق. الله على الخطب. الله، ما حد وداني ورا الدهيه الا انت. استثمار بعينك، اتحرق شيك تقاعدي وتقول لي استثمار؟ حسبي الله على ابليسك. الحين منو يسدد حق الشركه اللي اجرنا منها اللوري؟ ومنو يسدد حق مبارك قيمه الثوب والسمك اللي دمرتوه وخربتوه؟ انت ما حبك
3: السوشيال ميديا شغالين تنازع علينا، المتابعين كلهم سووا انفولو، الحساب تبنت من كثر البلاغات.
1: بس يلا اخذ مشاكل عوار راس وبكي.
0: لحظه جرس، من جاينا هالحزه؟
1: ايه؟

0: الباب يا ابو فهد، افتح الباب ولا ترى بطلب النجده اجيبهم عند باب بيتكم. بابي فلوسي لا اخربها معاك، ترى انا اعطيتك فرصه لاني مقدر العشره.
1: لا حول ولا قوه الا بالله، هذا ابو راشد بروحنا مناقصينه. قيوم قيوم،
2: ها ها بابا،
1: روح افتح الباب حق ابو راشد وعطى ماي.
2: ها
1: شد
2: بابا راشد يبي انت، انا ما يقدر يتهدي.
1: ما يخالف، انت ود له قلاص ماي، ود له قلاص ماي، خليه هدي.
2: بس يعطي قلاص ماي،
1: بس عطى قلاص ماي. شود يسكت، شن سوي الحين يا غنيمة؟ شن سوي؟ الحساب بالبنك فاضي، شن سوي؟
0: خاش راسك بالصالة تقول نعامة.
3: والله
0: على بالك ما أدري عنك، الفريد كله تطنس علي، بمبارك يبي تعويض، والمطعم يبي قيمة السمك، وأنا أبي الألف دينار اللي حطيتها معاك شراكة بتطبيق هالفلس هذا مالكم.
1: سمعي سمعي، شن سوي الحين يا غنيمة؟ الحساب بالبنك فاضي وكرامة البيت على المحك،
3: ماكو غير حل واحد.
1: شنو؟
3: نرجع حق الشيء اللي نعرفه ونفهم فيه، وبلا هذا ترندات الزيزة ما يسمونهم بلا خرابيط.
1: اي والله صدق. انزين ايش رايك تروح للمطبخ وتسوي لنا طبخه؟ انا بقص عليه، بقول له مسوي له اكل شودي هدي.
3: قوموا كلكم معاي المطبخ يلا.
4: الى اللقاء في الحلقه القادمه. المسلسل الاذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم. إخراج محمد جمال الشطي.
5: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال، وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم، ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

0: بهاء اللغة وسحر البيان. اللغة العربية ليست مجرد وعاء للألفاظ، بل هي ذاكرة أمة وخزانة حضارة ومرآة تاريخ امتد قرونا من الزمان. بها نزل القرآن الكريم فازدادت شرفا وبقاء، وغدت لغة تجمع بين جلال المعنى وجمال المبنى، وبين دقة التعبير وسحر البيان. ما يميز اللغة العربية سعة مفرداتها وغنى دلالاتها وقدرتها على التفريق بين أدق المعاني باختلاف حرف أو حركة، فكل لفظ فيها يحمل قصة، وكل جذر ينبت معاني متشعبة، حتى أصبحت معاجمها مناجم للمعرفة، وشواهدها من الشعر والنثر سجلاً لعقل العرب ووجدانهم. ظلت اللغة العربية على مر العصور لغة حية تحفظ التراث وتواكب الحاضر وتمتد إلى المستقبل، فمن أحسن صحبتها وأدمن النظر في أسرارها وجد في كل كلمة عالماً، وفي كل حرف جمالاً، وفي كل نص أفقاً جديداً من آفاق البيان.
1: أزاهير العرب.
0: من لطائف الألغاز في اللغة العربية أخوة من غير نسب. تتسع اللغة العربية لمعان تتجاوز ظاهر اللفظ وتجعل للكلمة أكثر من وجه، فيبدو القول في أوله محيرا ثم ينكشف مراده لمن أحسن النظر ودقق في المعنى، فليس كل ما تقوله الألفاظ تقف عند حدودها، ولا كل ما تخفيه العبارة يخفى على فطنة البصير. يأتي اللغز اللغوي ليداعب العقل ويحرك الخيال ويفتح للتفكير باباً وللتأمل مجالاً، ومن هذه الأحاجي ما يجيء في صورة قصيرة، غير أن ما وراءها أوسع من ألفاظها. عبر سياق الألغاز اللغوية قال أحدهم: أخ لك لم تلده أمك ولا أبوه أبوك، ومع ذلك فهو منك وأنت منه، فمن هو؟ إجابة هذا اللغز اللغوي: الصديق، فقد تجعل المودة للصديق منزلة الأخ، ويبلغ الوفاء من القلوب مبلغاً يغني عن صلة الدم، فيكون أخاً في المعنى وإن لم يكن أخاً في النسب، فرب صحبة صادقة أوثق من قرابة باهتة، ورب قلب قرب منك بالمودة وإن بعد عنك بالنسب. لذا قالت العرب: أخ لك لم تلده أمك ولا أبوه أبوك، ومع ذلك فهو منك وأنت منه، نعم هو الأخ. تتجلى سعة العربية وثراء دلالاتها، حيث تتسع كلمة الأخ لتشمل من جمعك به وفاء صادق ومودة راسخة وعشرة طيبة، فالأخوة قد تولدها الأرحام وقد تصنعها الأيام، وقد يكون أقوى أواصرها ما نسجته المودة وحفظه الوفاء. لذلك قالت العرب: رب أخ لم تلده أمك.

دقة الثعالبية في نعوت السيوف. ترتقي بنا اللغة العربية في تقاسيم النصال، حيث نحت الثعالبي ببيانه المرهف فصولاً تنطق بحال كل سيف وهيئته، فلم تترك العرب للمصادفة لفظاً، بل جعلوا لكل مقدار من العرض والطول والخفة اسماً يزينه، ليبقى السيف في فقه اللغة آية في الدقة وميزاناً للجودة وعنواناً للبراعة التي لا تضاهى. فصل الثعالبي في كتابه فقه اللغة أحوال السيوف وصفاتها ببراعة منقطعة النظير، فبين أن السيف إذا كان عريضاً فهو صفيحة، وإذا بلغ في الصقل غايته فهو خشيب، وإن رق مع مضاء فهو مهو، ويسمى مفقراً إذا كانت في متنه حزوز مطمئنة، وإذا كان بالغ القطع فهو مقصل ومخضل. يكمل الثعالبي في كتابه فقه اللغة وصف السيوف قائلا: إنما يمر في العظام يدعى مصمما، وما يصيب المفاصل فهو مطبق، فإذا كان السيف ماضيا في الضريبة فهو رسوب، وإن كان صارما لا ينثني فهو صمصامة، ويعرف السيف بالمأثور إذا كان في متنه أثر، وإذا طال به العهد فتكسر حده فهو قضم، وإن كانت شفرته حديدا ذكرا ومتنه أنيثا فهو مذكر. وللسيف النافذ الماضي اسم الأصليت، وإذا بلغ في البريق شأوا فهو أبريق. يقول الثعالبي: نسبت السيوف لمنابتها، فالمطبوع بالهند مهند، والمعمول بالمشارف مشرفي، ويطلق المغول على ما كان في وسط الصوت، والمشمل على القصير الذي يغطيه الرجل بثوبه، وإذا كل السيف فلم يمضي فهو كهام وردان، فإذا امتهن في قطع الشجر فهو معضد، وإن كان لقطع العظام فهو معضاد. ينجلي لنا من مراقي هذا التقسيم أن اللغة العربية لم تحصر الجمال في نصل واحد، بل جعلت لكل حالة نعتا يلائمها، فاللبيب من صقل عقله ليكون كالخشيب نورا، وحزم أمره ليكون كالصمصامة مضاء، ليبقى حاضر البديهة مهاب الجناب، لا يثلم له عزم ولا يكل له بيان.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

ما بين دفتين، حيث تتحول الصفحات إلى حكايات وتصبح الكتب جسوراً بين الأزمنة. ما بين دفتين، رحلة في عالم الكتب وحكاية فكر لا يغيب.

تقبلوا تحيات فريق العمل، إعداد وتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين، إخراج سعود الحربي.

البيان والتبيين، حين أصبحت الكلمة فنا. ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل بالكلمة؟

قد يستطيع بها أن يقنع وأن يعلم وأن يصلح وأن يؤثر في النفوس، وقد تكون كلمة واحدة سبباً في تقريب القلوب أو إثارة الخلاف أو نقل فكرة من جيل إلى جيل. ولهذا كانت العرب تعرف للكلام مكانة كبيرة، وتعتني بالخطب والأشعار والأمثال والحكم. وفي القرن الثاني والثالث للهجرة جاء الجاحظ لينظر إلى هذا العالم الواسع من الكلمات والخطب والأشعار والأخبار، فجمع في كتابه البيان والتبيين نماذج كثيرة من كلام العرب والخطب والرسائل والأشعار والأمثال والأخبار، ولم يكن الكتاب مجرد جمع لنصوص قديمة، بل كان الجاحظ يتوقف عند معنى الكلام وطريقة تأثيره وما يجعل العبارة بليغة ومؤثرة. وهنا نقترب من مفهوم أساسي عند الجاحظ، البيان. والبيان ببساطة هو أن تستطيع أن توصل ما تريد إلى من يسمعك أو يقرأك بوضوح وحسن أداء، فليس المهم أن تكون لديك فكرة جيدة فقط، بل أن تعرف كيف تقدمها. وهذه الفكرة هي التي جعلت البيان والتبيين كتاباً لا يتحدث عن اللغة فقط، بل عن الإنسان وطريقة تواصله مع غيره.

بين دفتي كل كتاب فكرة ولدت، أو حكمة نقلت، أو تجربة حفظت، ومن هنا تبدأ رحلتنا في ما بين دفتين.

إذا فتحنا البيان والتبيين فإننا لا نجد كتابا يسير في خط واحد من البداية إلى النهاية، بل نجد عالما واسعا من النصوص والأخبار والأفكار نقرأ فيه عن الخطباء والشعراء والكتاب وأصحاب البلاغة، ونقف على أقوال وحكم ونوادر وأخبار من عصور مختلفة، ويستشهد الجاحظ بكثير من النصوص ليبين ما في الكلام من جمال وقوة وتأثير. ومن أهم ما يميز الكتاب أنه يقرب لنا صوراً من حياة العرب وثقافتهم، ويحفظ نصوصاً وأخباراً كان يمكن أن تضيع لولا التدوين. ولا يقتصر الجاحظ على الخطب والأشعار، بل ينظر إلى كيفية التعبير والإقناع والإفهام، وهو أمر يبدو لنا اليوم قريباً جداً. فالإنسان في زمننا يكتب ويتحدث ويقدم ويرسل رسالة ويكتب خبراً ويقدم فكرة، وفي كل ذلك نحتاج إلى أن نعرف كيف نقول ما نريد. ولعل من أجمل ما يقدمه الكتاب لنا أن جودة الكلام ليست في كثرة الكلمات، بل في قدرتها على إيصال المعنى. ولذلك بقي الكتاب مهماً لطلاب الأدب واللغة، ولكل من يريد أن يفهم كيف تطورت البلاغة والأدب العربي. وقد عد البيان والتبيين من أركان كتب الأدب العربي، وضم مادة واسعة في النثر والشعر والخطابة والنقد واللغة.

وربما كان السؤال الأهم هنا، لماذا نقرأ كتاباً كتب قبل قرون طويلة؟ وما الذي يمكن أن يقوله لنا اليوم؟ الإجابة تبدأ من أن البيان والتبيين ليس كتاباً عن زمن مضى فقط، بل عن شيء يبقى مع الإنسان مهما تغير الزمن، الكلمة. نحن اليوم نملك وسائل اتصال لم تكن معروفة في زمن الجاحظ، ولكن السؤال نفسه ما زال قائما: كيف نقول؟ ومتى نقول؟ ولمن نقول؟ وهل وصل المعنى كما أردنا؟ هنا تبدو قيمة الكتاب، فهو لا يحفظ لنا تراثا أدبيا فقط، بل يدعونا إلى التأمل في قوة التعبير وفي أهمية أن يكون الكلام واضحا ومناسبا للمقام وقادرا على إيصال المعنى. ولذلك ظل الكتاب حاضرا في دراسات الأدب والبلاغة، وتعاقبت عليه طبعات وتحقيقات مختلفة. وهكذا نكتشف أن بعض الكتب لا تبقى لأنها تحفظ الماضي فقط، بل لأنها تتحدث عن أسئلة لا يموت أصحابها. والجاحظ وهو يتحدث عن البيان والإفهام والتعبير كان يضع أيدينا على أحد أسرار الإنسان، أننا نحتاج دائما إلى أن نفهم وأن نفهم.

لمرة واحدة، وبعضها يقرأ مرة بعد أخرى، وهناك كتب تبقى حية كلما مر الزمن ازدادت قربا من القارئ.

من بين دفتي الكتاب عرفنا عالماً من الخطب والأشعار والأخبار، واكتشفنا كيف رأى الجاحظ قوة الكلمة وجمال البيان. وفي لقائنا القادم مع ما بين دفتي نفتح صفحات كتاباً آخر وننتقل إلى عالم جديد من عوالم المعرفة. إلى اللقاء.

تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين للمخرج سعود الحربي.

0: 12:30 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، حياكم الله في حلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامجكم مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء في الأعداد، تحيات محدثكم نواف النومس، وتحيات الزميلة من التنفيذ على الهواء حنين البدر، وكذلك التحية الكبرى للمخرج حبيب الشعلان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة ظهرا. مستمعينا الكرام، تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم وسط ارتفاع لثمانية قطاعات، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بانخفاض طفيف، كذلك زاد السوق العام بزيادة ليست بعيدة عن الأول، لكن الرئيسي 50 أو نما الرئيسي 50 بنسبة نصف النقطة في المئة، والرئيسي أيضا بل نما الرئيسي نصف النقطة في المئة، والرئيسي 50 ب13 نقطة في المئة عن مستوى الجلسة السابقة التي هي بالأمس. بلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 5,660,000 دينار، وزعت على 19,640,000 سهم بتنفيذ 1710 أسهم عفوا بتنفيذ 1710 صفقة. شهدت الجلسة ارتفاع 8 قطاعات في مقدمتها الطاقة بنقطة ونصف النقطة في المئة، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا والتأمين بنقطتين ونصف النقطة في المئة إلى 15 نقطة في المئة على التوالي، واستقرت 3 قطاعات. شهدت الجلسة ارتفاع 47 سهما على رأسها بترولية بواقع 5.16 نقطة في المئة، فيما تراجع سعر 37 سهما تقدمها سهم إنجازات بأربعة نقاط وسبعة عشر نقطة في المئة، واستقر سعر 12 سهما. الآن مستمعين أخذكم إلى أبرز وأهم أعلانات سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أعلنت شركة سنام القابضة وجود تطور بخصوص استحواذ شركتها التابعة سنام كابيتال القابضة على حصة 55% من شركة بيت المال الخليجي، شركة مساهمة سعودية مقفلة. كشفت سنام أنه قد ورد إليها إخطار من الشركة التابعة يفيد بتوقيع اتفاقية الاستحواذ المذكورة يوم الخميس الماضي بتاريخ 1 أكتوبر لعام 2026، وأشارت إلى أنه سيتم الإفصاح لاحقا عن الأثر المالي عند الانتهاء من الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

تسلمت شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة الأردن التابعة لشركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية من شركة الكهرباء الأردنية، تسلمت كتاب ترسية مناقصة توريد كابلات نحاس وألمنيوم بإجمالي يبلغ 16,440,000 دينار أردني، ما يعادل 7,120,000 دينار كويتي. وتوقعت مجموعة كابلات تحقيق أرباح تشغيلية بنسبة تتراوح بين 4% إلى 6% خلال عام 2027. أعلن بنك بوبيان اكتمال عملية استرداد صكوك دائمة بقيمة 500 مليون دولار، تمثل الصكوك المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال والصادر في الأول أبريل 2021. وأوضح البنك أن عملية الاسترداد تمت بتاريخ الأول من أكتوبر لهذا الشهر وهذا العام 2026، وذلك بعد استيفاء جميع الضوابط والإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. أشار البنك إلى أن عملية الاسترداد تأتي الحاقا لإفصاحه الصادر في 23 سبتمبر 2026 بشأن إرسال إشعار إلى حاملي الصكوك بممارسة خيار الاسترداد في أول تاريخ استرداد متاح. أعلنت شركة بيوت القابضة ترسية عقد على شركتها التابعة ببيت الموارد الكويتي مع وزارة الدفاع في المملكة المتحدة لتقديم خدمات أسطول المركبات للجيش البريطاني في مملكة البحرين بقيمة إجمالية تبلغ 462,000 دينار كويتي، ما يعادل 1.5 مليون دولار. وأوضحت الشركة أن مدة تنفيذ العقد تصل إلى 3 سنوات، مشيرة إلى أن عملية الترسية لا تزال حاليا ضمن فترة التوقف الإلزامية والتي تنتهي في 13 أكتوبر من الشهر الحالي، على أن يتم توقيع العقد بعد انتهاء هذه الفترة. أخيرا مستمعينا، من هذه الإعلانات، أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة استهلاكية بتغيير الاسم التجاري للشركة، على أن يتم عرض التغيير على الجمعية العامة غير العادية مع تعديل المادة الثانية من عقد التأسيس والمادة الأولى من النظام الأساسي. وأوضحت الشركة أن الاسم التجاري الجديد سيتم الإفصاح عنه فور الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الحوارية التي نأخذكم بها إلى قطر والسوق القطرية، ومن هناك أرحب بالأستاذ علي أحمد. أستاذ علي، مساء الخير.
1: مساء الخير لكم ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. السوق القطري اليوم هناك بعض الاستقرار المؤشر مع بداية تعاملات عند مستوى 9178 إلى 187 نقطة، هناك تأثر في التباين لأداء قطاعات رئيسية، هناك أيضا زخم إيجابي خفيف وليس بكبير. لا أعلم إلى أين آلت إليه الجلسة في هذه الأثناء، ماذا عن السيولة وماذا عن العودة لمناطق سابقة؟
1: نعم، الحقيقة في الجزء الأول من عمر جلسة التداول اليوم كان هناك ميل نحو الارتفاع الطفيف، كانت تقديم قيم تداولات خجولة نسبيا. في النصف الثاني أصبح الزخم أفضل، بمعنى أن هنالك تحسن في قيم التداول، ارتفاع في المؤشر حاليا يرتفع بواقع يزيد عن 1% وصولا إلى مستوى 9275 نقطة. قيم التداولات لغاية هذه اللحظة 350 مليون ريال، وقد نصل إلى 400 بنهاية هذه الجلسة. هناك معطيات حقيقة ساهمت في تغيير مزاج العام في السوق في جلسة اليوم وجلسة يوم أمس. الأولى أعتقد بأن كثرة التقارير التي تشير إلى زيادة تدفقات الغاز والنفط من مضيق هرمز من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق، وبالتالي هذا أعطى مؤشر بأن هناك انفراجة نسبية في مسألة إمدادات العالم في مصادر الطاقة المختلفة التي تأتي من هذه المنطقة، وبالتالي هذا سينعكس إيجابا على اقتصادات هذه الدول التي تضررت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. الجزئية الأخرى متمثلة في قرب إعلان الشركات والبنوك عن نتائج أعمالها الربع الثالث من هذا العام. بنك قطر الوطني هو الأكبر على صعيد البلاد والأكثر من حيث القيمة السوقية في السوق، سيقوم بقص شريط هذا الموسم بالإعلان عن نتائج أعماله يوم 8 أكتوبر، أي بعد انتهاء جلسة يوم الخميس المقبل. وعادة النتائج التي يعلن عنها بنك قطر الوطني تكون مبكرة، وعادة ما تؤثر أيضا على النظرة تجاه بقية الأسهم المصرفية، وحتى في الربع الثاني من العام الذي كان صعبا على اعتبار أنه تزامن أيضا مع استمرار الحرب، البنك حقق نموا في الأرباح، وبالتالي قد يعطينا زخما، وهو هذا الزخم المفقود في الآونة الأخيرة. هذا ما نبحث عنه، نريد زخما إضافيا من الشركات حتى تعود السوق تدريجيا إلى سابق عهدها، حتى يسترد المستثمرون ثقتهم ويؤمنوا بأن هذه الشركات قادرة على تحقيق نمو حتى في ظل
0: طبعا أنت الأول. نعم، أنت تشير إلى إعلان نتائج للربع الثالث.
1: نعم، الربع الثالث من العام.
0: هل تتوقع هناك فارق بينه وبين الربع الثاني؟ والربع الثاني والثالث هما يعني معا في هذه الفترة التي تمر فيها المنطقة، لم يتغير شيء بين ارتفاع وهبوط في التوترات.
1: الربع الثالث لديه خصوصية في دول مجلس التعاون الخليجي بأنه أقل على صعيد النشاط المحلي، على اعتبار أن العديد من المواطنين والمقيمين يذهبون في موسم إجازات، تتوقف كثير من ناحية الحياة، وبالتالي الربع الثالث يكون عادة على الصعيد المحلي أقل. لكن في حال بنك قطر الوطني، صحيح أنا أتحدث عن أن البعد المحلي قد يكون أقل، لكن لديه امتداد دولي في كثير من الوجهات، وفي معظمها هي وجهات سياحية، وبالتالي قد نرى بأن هناك تعويض من هذه الجهة على تلك. وأتوقع أن تكون نتائج أعمالي قريبة من الربع الثاني من هذا العام التي جاءت على نمو بواقع 1%، لكن 1% شيء جيد في ظل هذه الظروف التي نتحدث عنها.
0: هل هذا ما جعل سهم بنك قطر الوطني وكذلك صناعة قطر وبالمعية أيضا سعيد؟ أعتقد هناك بعض التحركات الإيجابية، هناك بعض التماسك، هذا الشيء ممكن هو الذي دعم الجلسة لهذا اليوم.
1: نعم، بنك قطر الوطني على اعتبار أنه أثقل ضمن عينة المؤشر العام للسوق، ارتفع بواقع يزيد عن 1%. الجزئية الأخرى كما تفضلت بخصوص الأسهم الأخرى وهي متعلقة بقطاع الطاقة، إن كان أمر صناعة قطر والتي يعني يندرج دونها 5 أنواع من المنتجات، قافكو البتروكيماويات، الأسمدة، الحديد، الإيثيلين، هذه المنتجات أيضا كانت متضررة نتيجة ضعف التصدير. سعيد البتروكيماويات تعمل في قطاع البتروكيماويات وأيضا منتجاتها توقفت نتيجة الحرب، وبالتالي مجرد الحديث عن أن هنالك كثير من الناقلات التي تخرج من المنطقة وتقوم بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، وأن كنا لم نتبين من هوية هذه الشحنات تبع للدول، لكنها تعطي مؤشر بأن إن شاء الله الأمور القادمة قد تكون أفضل من الفترة التي مرت في الأشهر القليلة الماضية.
0: وهذا ما تفضلت به، بأن هذه الإيجابية أو النوع من الإيجابية ولو كانت قليلة هي وفق المعطيات، ومنها كثرة زيادة التدفقات الغاز والإمدادات التي تحتاجها الدول في مثل هذا التوقيت من السنة.
1: مما لا شك فيه. تعرف بان الموازنات دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافه للدول الاخرى المصدره كانت قد بنيت في نهايه العام الماضي او اول هذا العام، على اعتبار ان هناك تقديرات معينه للايرادات، وبالتالي تقوم في المقابل بتقدير النفقات الحكوميه الجاريه الراسماليه. لكن انقطاع الامدادات وتوقف الصادرات ادى الى ضعف الايرادات، وبالتالي اصبح لديك اشكاليه في مساله ضمان يعني ضعف ايرادات، ولديك التزامات كبيره على صعيد الانفاق. فقد تقدم هذه الدول على إجراءات تقشفية، وبالتالي من المهم جدا أن تتدفق هذه الصادرات من جديد حتى يتم إغلاق الأبواب والالتزامات المالية، إن كان الأمر متعلق برواتب أجور أو مشاريع مختلفة،
0: بالضبط.
1: وهذا أمر حساس للغاية.
0: بالعودة إلى الأسهم في السوق القطرية، هناك الأكثر نشاطا سهم الريان وسهم بلدنا، تصدرت هذه الأسهم بالنشاط من حيث أحجام التداول. هل هذا هو يعتبر حراك جديد في بداية هذا الربع، أم أن هذين السهمين وغيرهم من الأسهم هناك لهم حراك في الربع الماضي؟
1: الحقيقة ريان كان من على مدار السنوات الماضية كان بين الأسهم أكثر نشاطا، لكن حينما كانت آنذاك قيم تداولات فوق المليار ريال، على اعتبار أنه سهم بنك كبير ورأس مال يعني متواجد بين أيدي كثير من المستثمرين حتى في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي هذا السهم عادة ما يتطلب قيم تداولات مرتفعة حتى يتحرك بشكل إيجابي. في حالة بلدنا هي الشركة التي أسست منذ 5 أعوام، شيئا فشيئا بدأت تقريبا تسيطر على أكثر من نصف احتياجات السوق المحلية على صعيد منتجات الألبان وبعض المشتقات الأخرى، بل أيضا أنها دخلت في أسواق أخرى، تمكنت من دخول أسواق قبيل سوريا والجزائر، وهذه أسواق واعدة لديها قوة استهلاكية كبيرة، وهي تحتاج إلى يعني خاصة سوريا والجزائر تحتاج إلى استثمارات جديدة في قطاعات يعني ذات صلة بالأمن القومي الغذائي، وبالتالي هي حجزت موقعا مهما في هذين البلدين، ويتوقع مستقبلا ان يكون هناك تدفقات نقديه ايجابيه، وهو ما دفع الشركه الى رفع راس مالها في الاونه الاخيره. واعتقد ان لهذه الشركه يعني افق مستقبلي، خصوصا ان سعرها ما زال قريبا من سعر الاكتتاب، نتحدث عن ريال و25 درهم او 30 درهم تقريبا.
0: نعم. الاستاذ علي احمد من السوق القطريه، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، في فقرتنا للتقارير الاقتصادية، سجل الربع الثالث من العام حصيلة متباينة بين الأسواق الأوروبية، فتصدرت المكاسب أسواق أصغر حجما كالبرتغال والنرويج والسويد، في حين تركزت الخسائر الأثقل في فرنسا والدنمارك وسويسرا وإيطاليا. وحققت الطاقة أكبر المكاسب القطاعية في ضغط لكلفة المال وأسعار الطاقة على قطاعات المستهلك والصحة، فضلا عن استمرار التوتر في الخليج العربي وحالة عدم اليقين. المزيد من التفاصيل في هذا الموضوع في رسالة زميلنا تامر أبو العينين من جنيف.
2: تستهل أسواق المال الأوروبية الربع الأخير من العام على تراجعات واضحة، إذ خسر مؤشر منطقة اليورو 1.1%، ونظيره لمنطقة اليورو الشامل 1.4%، ومعهما مؤشر أوروبا 50 بنسبة 1.6%، في حين بلغ التراجع في مؤشر أوروبا الشامل 1.7%. تركز الضعف في شهر سبتمبر، حيث قفزت عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود بفعل مخاوف التضخم المرتبطة بالتوتر في الخليج العربي وارتفاع أسعار الطاقة، فأقدمت البنوك المركزية الكبرى على رفع الفائدة. على صعيد البورصات، تصدرت السوق البرتغالية القائمة الأوروبية بارتفاع بلغ 6.3%، تلتها النرويجية بنسبة 4.7%، ثم السويدية بنسبة 2.7%، بينما كانت بورصتا فرنسا والدنمارك الأضعف أداء بخسارة 5% تقريبا لكل منهما، ثم السويسرية بنسبة 4%. أما على مستوى القطاعات، فتصدر قطاع الطاقة الأوروبية الرابحين بارتفاع بلغ 14%، مدعوما بصعود أسعار النفط، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 5%، ثم قطاع المواد غير الطاقية ب16 نقطة مئوية. وفي المقابل تركزت الخسائر في قطاعات المستهلك، إذ تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الدولية بنسبة فاقت 11%، وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 10%، مع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 7%، وكذلك تراجع قطاع الصحة بنسبة 6%. وبذلك جاءت الحصيلة متباينة بين الأسواق، فتصدرت المكاسب أسواق أصغر حجما كالبرتغال والنرويج والسويد، في حين تركزت الخسائر الأثقل في فرنسا والدنمارك وسويسرا وإيطاليا. وحققت الطاقة أكبر المكاسب القطاعية في ربع ضغطت فيه كلفة المال وأسعار الطاقة على قطاعات المستهلك والصحة. كما أثبتت ديناميكية هذا الربع أن حجم السوق ليس معياراً لمرونته وقت الأزمات، بل مدى توافق قطاعاته المهيمنة مع طبيعة الصدمة الاقتصادية. فبينما كانت أسعار الطاقة والفائدة المرتفعة عبئاً على الأسواق الاستهلاكية الكبرى، إلا أنها شكلت الوقود الذي دفع الأسواق الأصغر إلى الصدارة. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنيف.
0: من جنيف إلى الكويت، تحديدا السوق الكويتية وجلسة اليوم الاثنين. مستمعين، دعوني أرحب في بداية هذا الحوار بضيفي الكريم المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، مساء الخير.
3: مساء النور، أهلا بك وأهلا بالشاهد المستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام، وعودا حميد لك.
0: شكرا أستاذ مجدي وأهلا بك في هذا الحوار وهذا اللقاء. أتساءل عن جلسة اليوم التي قد لا يكون هناك فارق بينها وبين جلسة الأمس، والملاحظ أيضا على السيولة، هناك تباين في بداية الجلسة وآلت إلى بعض التراجعات، لكن القراءة الواضحة لديك، فما هو تعليقك لجلسة اليوم؟
3: ما أشبه الليلة بالبارحة، استمرار لعمليات الضغوط وعمليات البيعية، وهي جلسة حمراء استمرارا إلى 6 جلسات سابقة بدءا من الأسبوع الماضي. كانت هناك جلسة واحدة بارتفاع محدود، ثم وجدنا عمليات انخفاضات، وصلنا إلى مستويات 8640 نقطة، ربما يكون أكثر. ولكن الملاحظة الرئيسية هي انحصار أحجام السيولة. عندما أقول انحصار أحجام السيولة، فهي تلعب دورا كبيرا في الضغط على المتداولين، وكأن هذا الأمر مقصودا حتى يمكن الحصول على الأسهم التي كانت خلال الفترات الماضية مرتفعة، وبالتالي عمليات جني الأرباح وانخفاض هذه الأسهم، ومن ثم عمليات شرائية مرة أخرى. ولكن حتى عمليات الشرائية لإعادة ارتفاع هذه الأسهم نجد أنها ضعيفة بشكل واضح، وهذا الأمر انسحب على جميع الأسهم أو الكم الأكبر من الأسهم. وبالتالي وجدنا أن السيولة في جلسة الأمس كانت 60 مليون دولار، اليوم حتى الآن نتحدث عن 52 مليون دولار أو أكثر قليلا، بعد أن شاهدنا أن متوسط السيولة الأسبوع الماضي كان 95 مليون دولار. هذا يعني بالفعل أن هناك انحصار إلى السيولة التي تضخ إلى السوق، وهو أسلوب ضغط على المتداولين في عمليات السوق عندما لا تجد أحد يشتري منك أو يطلب أو طلبات تكون ضعيفة، فبالتبعية هذا ضغط نفسي على المتداول. مع التأكيد على أن سوق الكويت وحتى جلسة 14 سبتمبر الماضي عندما كان المؤشر وصل إلى 8962 نقطة وتجاوز الإغلاق في نهاية العام 8907، وهذا دعنا أو جعلنا نتوقع أن يكون هناك تحسن، ولكن لم تأتي الرياح بما تشتهي السفن. نتحدث الآن عن خسارة حوالي 265 نقطة منذ بداية العام. هذا أمر نأمل أن يكون هناك تعديلات خلال هذا الشهر تحديدا، لأنه شهر إعلانات النتائج الفصلية.
0: يعني القراءة الإجمالية للسنة يعني لعلها تكون مبكرا في هذه الأثناء، ولعلنا نرجئها والتساؤل عنها والانطباع في نهاية هذا الربع من هذا العام. لكن دعني أخذك إلى السيولة، فتساءل إن كانت موزعة مناصفة أو غير مناصفة بينها بين سيولة بيعية وأخرى شرائية، فكم للشرائية وكم للبيعية إن اتضحت لديك الصورة؟
3: من حيث المبدأ السيولة بيعية بالتأكيد، يعني أنا أقول أن السيولة التي تضخ في عمليات شرائية لم تتجاوز 39-40%. إذن هناك سيولة عندما تبيع تحتفظ بالسيولة ولا تضخها أو تعيد ضخها للسوق، وهذا يعني أن المتداول يود الاحتفاظ بحجم أكبر من السيولة بدلا من الاحتفاظ بحجم أكبر من الأسهم. أيضا هذه النقطة بالتأكيد هي رؤية للمتداولين، وكما ذكرت هو نوع من أنواع الضغوط تمارس على السوق بعدم ضخ السيولة، لأنك عندما تضخ السيولة يكون هناك إيجابية من المتداولين يروا أن هناك إقبال على عمليات الشراء، وبالتالي يكون هناك عمليات ضخ أكبر للسيولة.
0: بعض الأسهم لبعض يعني البنوك مثلا أو الشركات الكبرى التي حققت مكاسب أو حققت حتى مناطق تعتبر جيدة، تجاوزت فيها البعض 800 فلس وأكثر من ذلك و900 فلس على سبيل المثال، الحصر الوطني، بيتك وغيره من الأسهم، الآن تفقد هذه المناطق وتعود أدراجها إلى تلك الأرقام في 760 و780 وغيرها. في هذه الجزئية أستاذ مجدي أتساءل عن الانطباع للسلوك والفهم للمستثمر، أو حتى إن كان هناك بعض المضاربين طويلي الأمد كما يوصفون مثلا، هل ممكن أن يتجهوا أو تتجه الأنظار إلى أماكن أخرى ممكن أن تكون فيها الحركة أفضل؟
3: هناك كثيرين من المتداولين ينظرون إلى الأرباح السوقية السريعة ولا ينظرون إلى نوعية السهم الذي يدخلون عليه. هذا أمر، وهذا لاحظناه في كثير من الأسهم التي تضخمت بشكل كبير خلال الفترات القليلة الماضية، والتي أدت إلى ارتفاع في مؤشرات السوق الرئيسي من حيث المبدأ. أيضا هذه الأسهم عندما تم عمليات جني أرباح عليها أثرت بشكل واضح على مجمل السوق، لأنه في كثير من الأحيان أن المتابعين يجدون ارتفاعات في الأسعار أو ارتفاعات في المؤشرات دون أن ينظروا إلى تلك الأسهم، ولكن عندما تبدأ في عمليات الانخفاضات الرأسية التي تنخفض بشكل رأسي يبدأ البحث لماذا هذه الأسهم ارتفعت أو ما شابه. هذا أمر. والأمر الآخر بالنسبة للأسهم القيادية وأسهم قطاع المصارف، من وجهة نظري أنها ضغوط لتجميع هذه الأسهم من حيث المبدأ. والأمر الآخر، عندما أقر قانون التمويل العقاري يجب أن يعلم الساده المستمعين والمتداولين أن هذا القانون التمويل العقاري، هذا القانون سيصب في صالح قطاع المصارف أولا، لأنه سيتيح لهم إقراضا طويل الأمد وبالتالي إيرادات دائمة ومستمرة، ومن ثم تجميع هذه الأسهم وهذه بأسعارها التي يتم الضغط عليها الآن، أعتقد أنها فرص سانحة ليس فقط للمستثمر الصغير أو المتداول الصغير، وأيضا للمجاميع الكبيرة والصناديق. وهذا الأمر يجب أن نضع بعين الاعتبار، حتى وإن كانت هذه الضغوط تمارس وحتى كانت الانخفاضات في الأسعار بشكل أو بآخر، فإنها في النهاية على المدى الطويل هي الأسهم التي تساند والتي تدعم المحافظ، لأنه عندما ننظر بتجرد دون أن يكون هناك نوع من التأثيرات نقول لماذا تدخل المؤشرات الدولية باستقلالها ولها أوزان في الأسهم التي تحتفظ بها تدخل على أسهم قطاع المصارف،
0: طيب.
3: بيتك والوطني والمباني، شركة المباني وهذه الشركات الكبيرة العملاقة، هذا يعني يؤكد أنها شركات ذات أداء جيد، وعلينا أن نتحمل بعض الضغوط حتى يمكن أن نحصل على أسهم جيدة في المستقبل.
0: إذا استطعنا أستاذ مجدي تلخيص حركة الأسهم، فهناك 47 سهم ارتفاع، 37 سهم تراجع، استقرار ل12 سهم، القراءة ليست بجديدة، ربما قبل فترة ليست ببعيدة 20 دقيقة تقريبا من هذا اللقاء معك، هذا البين الواضح ما بين التراجع والارتفاع هل خلق انطباعا ربما يكون مريحا أو عاديا لدى المتداولين والمستثمرين، وأنه ليس بجديد. نحن منذ أن بدأنا هذه السنة ونحن نصل الآن إلى الربع الأخير منها، لا يوجد هناك بين كبير بين ارتفاع وانخفاض. كان هناك بين كبير بانخفاض، نعم.

0: وكانت هناك بعض الارتفاعات، لكن المجمل بهذه الصورة بهذا الشكل هو الذي خلق انطباعا معتادا عليه.
1: دعني أقول لك وللسادة المستمعين أن السوق بهذه الآلية يعني نستطيع القول بأنه يحاول أن يحافظ على الصورة العامة للسوق، وحتى وإن كانت هناك خسائر للمؤشر تصل إلى مستويات 3%، أنا أعتقد أنها نسبة قياسا للأحداث التي مرت على السوق وعلى الأحوال الجيوسياسية وعلى مستويات ضخ النفط وبيع النفط، أمور كثيرة تؤثر، ولكن ولله الحمد الأمور بالنسبة لدولة الكويت بخير. والأمر الآخر أن سوق الكويت حتى وإن كانت هذه الخسائر موجودة فهي خسائر مقبولة ومحدودة قياسا لما جرى خلال الفترة.
0: ولسنا بمنأى عن الأحداث، فنحن نتجاوب نعم نتجاوب معها ونتفاعل معها، بدليل عندما تحتدم تلك الأحداث نرى التراجعات، وعندما يكون هناك نوع الاستقرار أو الهدنة نرى أيضا الارتفاع على عكس ذلك. هل تتوقع، أود أن أسأل لكن المخرجة زميلتي حنين رفعت الموسيقى الختامية، لكني أرجع هذا السؤال للقادم بمشيئة الله. الأستاذ مجدي صبري المستشار المالي، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعي الكرام، بهذه الموسيقى، هي موسيقى الختام، وصلنا بكم الختام، نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت وإلى حضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: مع انطلاق عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها أحكمت سيطرتها على باب المندب، وتحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه يوفر الحماية الجوية للمضيق. الرئيس الأمريكي واصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، وبيانات تتبع حركة الملاحة البحرية تشير إلى أن صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حرم جامعة بيرزيت وعدد من بلدات الضفة الغربية المحتلة. وفد من حركة فتح يتوجه للقاهرة اليوم لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين وبحث استضافة القاهرة لجولة جديدة من الحوار الوطني. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة جنوبي سوريا. القوات الروسية تشن ضربات بطائرات مسيرة ضد مرافق البنى التحتية للطاقة والموانئ الأوكرانية والسفن البحرية. الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا بسبب مخاوف أمنية. رئيس الوزراء الإسباني اعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. رئيسة وزراء اليابان تؤكد أمام البرلمان إن الصين جار مهم وتتعهد بإقامة علاقات مستقرة معها. وفيجي تستضيف قمة المناخ التحضيرية التي تسبق قمة كوب 31. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأخبار من إذاعة دولة الكويت. نبدأ نشرتنا بالتطورات على الساحة اليمنية، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت السيطرة على باب المندب وعلى مديرية ذباب. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إن القوات اليمنية نفذت عملية التفاف للسيطرة على باب المندب، وتواصل عمليات التمشيط وتأمين المواقع والمناطق المحررة بمديرية ذباب. إلى الرياض، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن 100 طائرة مقاتلة شاركت اليوم في عملية فجر اليمن، وأنه تم تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق هذه العملية. وأكد المالك أنه يجري الآن تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب، وأن التعامل مع الأهداف المتحركة مستمر. هذا وقد أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي رسميا اليوم انطلاق عملية فجر اليمن، وتهدف هذه العملية الشاملة إلى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اليمني. ونبقى في الرياض، حيث يعقد اليوم اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذي يشارك فيه مسؤولون بارزون من الدول الأعضاء السعودية وباكستان وتركيا، يناقش آخر التطورات في المنطقة ويستعرض التعاون الجاري في إطار اتفاقية مكة. وإلى جديد التوتر والتصعيد في المنطقة، حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايتا ليون لشبكة CBS إن الإمدادات المتزايدة عبر مضيق هرمز واصلت الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة. في هذه الأثناء ذكرت بيانات صادرة عن شركة كابلر المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية إن صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران تجاوزت مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، وذلك رغم الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز.
وهذه هي المرة الأولى منذ بدء الحرب التي ارتفع فيها متوسط الشحنات الأسبوعية لعدة أيام متجاوزا معدل ما قبل الحرب والبالغ 18 مليون برميل يوميا. وإلى قطاع غزة، حيث أصيب 4 فلسطينيين، من بينهم 2 في حالة خطرة في غارة شنها جيش الاحتلال على مواصي خان يونس جنوبي غزة، فيما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شمالي القطاع. في الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت برفقة جرافة عسكرية، وهدمت الصرح التذكاري لشهداء الحركة الطلابية قبل أن تستولي عليه. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير شرف وقوصين غربي مدينة نابلس، وبيت فجار جنوبي بيت لحم، وطمون شرقي مدينة طوباس، واعتقلت 6 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال وسيدة. إلى القاهرة يتوجه اليوم وفد من حركة فتح لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين وممثلي الفصائل الوطنية الفلسطينية. ومن المقرر أن تتناول المحادثات رعاية مصرية جديدة لحوار وطني شامل وحسم مصير الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل وسيناريوهات تأجيلها. إلى الشأن السوري، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح وبلدة صيد الجولان بريف القنيطرة جنوب سوريا. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها استهدفت ليلا محطة طاقة في مقاطعة خاركييف، فضلا عن استهداف منشأة في ميناء أوديسا استخدمت لنقل المعدات العسكرية بالإضافة إلى سفينة شحن أوكرانية. وأكدت الوزارة في بيان إن منظومات الدفاع الجوي دمرت 199 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة. بالمقابل، أعلن السلاح الجو الأوكراني اليوم إن روسيا أطلقت 205 مسيرات خلال الليل، وإن قواتها اعترضت ودمرت 172 طائرة منها، وقتل شخص واحد على الأقل، فيما أصيب 6 آخرون بجروح في قصف صاروخي روسي على الحي الصناعي بمدينة خاركييف. إلى واشنطن، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية إعادة جميع قاذفاتها الاستراتيجية من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني شمال غربي لندن إلى قواعدها الأم داخل الولايات المتحدة. وأكد البنتاغون إن دواعي الأمن العملياتي فرضت عدم التسرع في الإعلان، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه القاذفات تظل على أهبة الاستعداد لتنفيذ ضربات بعيدة المدى انطلاقا من الأراضي الأمريكية. في مدريد، يعتزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 من شهر نوفمبر المقبل. جاء ذلك بعدما رفض مجلس النواب الجمعة الماضي محاولة من الحكومة للسيطرة على أزمة الإسكان وسط احتجاجات حاشدة. في سراييفو، أعلن السياسي القومي الصربي البوسني ميلوراد دوديك فوز حزبه في الانتخابات التي جرت في البوسنة الأحد. وحصلت جيليكا سافانوفيتش، وهي حليفة لدوديك ومن حزب تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين اليميني، حصلت على أكثر من 55% من الأصوات لتفوز بأحد مقاعد هيئة الرئاسة الثلاثية. إلى واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل قوة الذكاء الفائق المنوطة بتنسيق جهود الحكومة الأمريكية بهدف ضمان استمرار الولايات المتحدة في ريادة العالم في هذا المجال. وكتب ترامب في حسابه في منصة تروث سوشيال إن مدير الاستخبارات الوطنية جان كلايتون ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرغسون ومسؤولين آخرين سيتولون
إدارة هذه القوة. إلى ريكافيك يصل اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في زيارة لأيسلندا، يعتزم خلالها مواصلة تعزيز المصالح الأمريكية في منطقة القطب الشمالي، وذلك بعد أسبوعين من إبرام واشنطن اتفاقية أمنية بشأن غرينلاند. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن روبيو سيلتقي بمسؤولين في ريكيافيك لبحث التعاون الاقتصادي والأمني. إلى طوكيو اعتبرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي اليوم إن الصين جار مهم، متعهدة بإقامة علاقة مستقرة بين الدولتين المتنافستين. وقالت تاكايتشي في خطاب ألقته أمام البرلمان إنها ستعمل على ضمان التواصل بشأن التحديات المشتركة وتشجيع الحوار للحفاظ على المصالح الوطنية وإقامة علاقة بناءة ومستقرة. وفي سياق آخر قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن تراجع عدد سكان اليابان يمثل أزمة وطنية تتفاقم بالصمت، متعهدة بصياغة استراتيجية سكانية شاملة بحلول نهاية العام الجاري. إلى البرازيل يواجه السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو الذي تصدر الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية، يواجه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا في جولة إعادة مقررة بعد 3 أسابيع بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. وخالفت النتيجة المفاجئة توقعات استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى تقدم لولا، حيث حصد فلافيو بولسونارو 47% من الأصوات مقابل 45% للرئيس الحالي دا سيلفا. إلى فيجي انطلقت اليوم في مدينة نادي قمة المناخ التحضيرية التي تسبق القمة العالمية الأكبر للمناخ التي ترعاها الأمم المتحدة والمعروفة باسم كوب 31 والمقرر عقدها الشهر المقبل في تركيا. وحثت فيجي الدول المتقدمة على دعم انتقال عادل نحو الطاقة المتجددة ومساندة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي من خلال توفير التمويل اللازم. ويسعى قادة دول المحيط الهادئ خلال هذه القمة التحضيرية إلى لفت أنظار العالم إلى واقع الحياة في الخطوط الأمامية لتداعيات التغير المناخي. إلى كوبنهاجن اخترق قراصنة السجل الوطني في الدنمارك وتمكنوا من الوصول إلى بيانات شخصية لملايين الأشخاص. وقالت وزارة الشؤون الرقمية اليوم في بيان إن إدارة السجل الوطني اكتشفت إن أشخاصا غير مصرح لهم تمكنوا بصورة غير قانونية من الوصول خصوصا إلى الأسماء والعناوين وأرقام الهوية لنحو 8,800,000 شخص مسجل بينهم أشخاص متوفون أو هاجروا من الدولة. إلى ولاية جورجيا الأمريكية قال مسؤولون إن شخصين قتلا وأصيب قرابة 36 آخرين بعضهم في حالة حرجة في واقعة إطلاق نار خلال حفل في أحد أحياء الولاية. البقاء لله انتقلت إلى رحمة الله تعالى هيا خليفة صالح الصلاحات أرملة عبد الوهاب أحمد الصلاحات عن عمر نهز 91، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورة سلمان مناور أرملة عزيز دويلان الميموني عن عمر نهز 86، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة الصبحان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. مع انطلاق عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها أحكمت سيطرتها على باب المندب، وتحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه يوفر الحماية الجوية للمضيق.
الرئيس الأمريكي واصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، وبيانات تتبع حركة الملاحة البحرية تشير إلى أن صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حرم جامعة بيرزيت وعددا من بلدات الضفة الغربية المحتلة. وفد من حركة فتح يتوجه للقاهرة اليوم لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين وبحث استضافة القاهرة لجولة جديدة من الحوار الوطني. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة جنوب سوريا. القوات الروسية تشن ضربات بطائرات مسيرة ضد مرافق البنى التحتية للطاقة والموانئ الأوكرانية والسفن البحرية. الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا بسبب مخاوف أمنية. رئيس الوزراء الإسباني يعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. رئيسة وزراء اليابان تؤكد أمام البرلمان إن الصين جار مهم وتتعهد بإقامة علاقات مستقرة معها. وفيجي تستضيف قمة المناخ التحضيرية التي تسبق قمة كوب 31. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 17 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها
4: أو الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، القوات الحكومية اليمنية تحكم السيطرة على مضيق باب المندب، موسكو وكييف بين التصعيد والمسار الدبلوماسي، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، القوات الإثيوبية تدخل إقليم تيغراي، وحوار رباعي حول القرن الإفريقي. في تطور مفصلي في المشهد اليمني، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انطلاق عملية فجر اليمن العسكرية الواسعة، والتي تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اليمني. وبالتزامن مع هذا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على مضيق باب المندب ومديرية ذوباب، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في العملية، وأنه يؤمن الحماية الجوية للمضيق. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور فهد المكراد، المحلل السياسي، أهلا بك. ونسألك في البداية حول العملية الاستراتيجية على صنعاء التي تشنها القوات الحكومية اليمنية، ما هي أهدافها وما هي الترتيبات التي أعدت لها؟
1: نعم، لا شك أنه خطاب الرئيس اليمني يوم أمس بإعلان التعبئة الكاملة أدى ذلك إلى اليوم فجر اليمن هجوم بري وجوي واسع النطاق وبحري أيضا، بدليل الاستيلاء على باب المندب. ويبدو أن كانت من أولويات التحرك السريع للقوات اليمنية الشرعية هو باب المندب لإحكام السيطرة البحرية على الجزر اليمنية التي تتحكم في باب المندب. وبالتالي أصبح الانطلاق الآن إلى صنعاء بعد أن ضربت بأكثر من 100 طائرة حربية. لذلك أنا أعتقد أن هذا الدعم الجوي ساعد على سرعة التحرك للهيمنة والسيطرة على المداخل وعلى الجزر وباب المندب بسرعة باقتة في هذا الصباح.
0: نعم، ما دمنا نتحدث أيضا عن تحقيق أهداف استراتيجية منذ البدء، منذ الساعات الأولى لبدء هذه العملية، القوات الحكومية اليمنية تقول بأنها سيطرت على مديرية ذوباب وعلى مطارها ومواقع استراتيجية في باب المندب غرب تعز. كيف نقرأ هذا النجاح وهذه السيطرة وقدرة هذه السيطرة على قطع الإمدادات عن الحوثيين؟
1: نعم، لو نلاحظ أنه هذا التحرك للجزر والمطارات اليمنية، مطار ذوباب يعتبر من المطارات المهمة والحربية التي تتحكم في خاصرة اليمن، سواء من ناحية البحر الأحمر أو من ناحية الحدود السعودية اليمنية. لذلك هذه الخطة محكمة، وكان هناك إنزال سابق أيضا، تم إنزال قوات كوماندوز في صنعاء تحكمت في السيطرة على يعني القوات أو التحرك اليمني أو التحرك الحوثي في داخل صنعاء، ومنعت المعدات والسيطرة والرقابة على أن تتحكم بها القوات الشرعية لا أن تتحكم بها الحوثي. لذلك يعني تم السيطرة الاستراتيجية من الداخل، من داخل قوات الحوثيين، وبالتالي لم يعد للحوثي أي قدرة على إطلاق صواريخ.

0: باليستية بعد أن تم التحكم في المعدات والسيطرة عليها من قبل القوات الشرعية.
1: نعم، القوات الشرعية اليمنية أيضا يعني تشن هذه الحملة الاستراتيجية بفجر اليمن على محاور وجبهات عدة مثل صعدة، الجوف، تعز، الساحل. كيف نقرأ الاستعداد لتغطية كل هذه المحاور، خاصة مع وجود إسناد جوي على

0: التحرك السريع على صعدة وعلى صنعاء للتحكم في هذه المنافذ المهمة والتي تحكم السيطرة على صنعاء وعلى الجزر وعلى باب المندب. لذلك التحرك كان مدروس وكان وفق خطة وآليات وتصور ورؤية واضحة أمام الجيش اليمني الذي باقته الحوثيين في فجر اليمن هذا الصباح. وكانت هناك سرعة يعني باقتت الحوثي ولم تعد له أي مقاومة تذكر، بل أن كثير من الأسرى الحوثيين قد سقطوا في أيدي الجيش الشرعي اليمني.
1: نعم، نقطة مهمة دعنا نقف عندها، السرعة التي باغتت الحوثيين وقدرة هذه العملية الاستراتيجية على تحقيق أهداف في أقل من نصف يوم من انطلاقها، ماذا يعني ذلك من نجاح واستعداد القوات الحكومية طبعا بإسناد من التحالف العربي وأيضا وجود يعني 100 مقاتلة مشاركة؟ نحن نتحدث عن غطاء جوي بري بحري، إحكام متكامل، إطباق متكامل على الحوثيين، وحتى أنه تم الإعلان عن أن العمليات التي استهدفت الحوثيين ثاقت 1122 عملية وأجريت بدقة عالية.
0: نعم، هو لا شك أنه كان مخطط داخلي وخارجي. السلاح الجوي لعب دور مهم جدا في الهيمنة على الجو، وبالتالي مراقبة أحوال الحوثي في الداخل والتصدي لها بأي تحرك أيا كان من باب المندب أو من المخا أو من حتى باب ذباب المطار الهام العسكري الذي يتحكم كما قلت في ميناء باب المندب والجزر المجاورة لها. وبالتالي أصبحت هذا البعد الاستراتيجي الذي خطط له بتنسيق وبتعاون مع القوات اليمنية سواء الجوية والبحرية والبرية أدى إلى هذا، كما تفضلتي حضرتك من شوية وقلتي أنه خلال هذا الصباح وفي ساعات قليلة تم الإحكام والهيمنة والسيطرة على قوات الحوثي.
1: نعم، دعنا نقف قليلا مع الجوانب الأخرى من الإعلان الصادر عن الإعلامي أمس والذي أعلن من خلاله عن بدء ساعة الصفر لفجر اليمن. نلاحظ بأن المواجهات انتقلت إلى إطار رسمي وهجومي منظم وفق خطة متكاملة، بعدما كانت تعتمد يعني على رد الفعل والردع السريع والمرحلي. نلاحظ أيضا بأن هذه الخطة تشتمل على الدعم الإغاثي والإنساني الشامل بالتنسيق مع المنظمات الدولية لكل بلدة وكل مدينة يتم استعادتها. كيف نقرأ هذا البيان، بيان الإعلامي بشكل متكامل؟
0: يعني كان بيان واضح للمنظمات الدولية ولحقوق الإنسان وأيضا للشعب اليمني الذي أكد الخطاب ضرورة أن يبتعد المدنيون اليمنيون عن بؤر التوتر التي يهيمن عليها الحوثي حتى لا يتضرر. وهذا طبعا وضع إنساني محق للحكومة اليمنية لحماية شعبها وحماية الموارد الشرعية اليمنية. لذلك أنا أعتقد أنه كانت خطة مدروسة جدا وتم بالتنسيق أيضا مع المنظمات الدولية حتى لا تتضرر هذه المنظمات التي تقيس أمانة الشعب اليمني في داخل المخيمات بعد أن شرد الحوثي في داخل بلاده وجعله يعيش بالخيام ويعتمد على المنظمات الإيقافية والإنسانية من جميع أنحاء العالم.
1: نعم، نظرا للقدرات التي تمتلكها الآن الحكومة الشرعية مدعومة بالتحالف العربي والغطاء الجوي كما ذكرنا وفصلنا، هل تعتقدون بأن هذه العملية سوف تستغرق وقتا قصيرا لتحييد الحوثي وللقضاء على تمركزاته وأيضا لجعله يتقهقر عن باب المندب وعن النقاط الاستراتيجية؟
0: نعم، أعتقد هذه الضربة هي قسمت ظهر الإمداد الحوثي حتى من الخارج. يعني الحوثي الآن لا يستطيع أن يحصل على أسلحة من إيران أو من يتعاون مع الحوثي، لذلك الإمداد مقطوع عن الحوثي خارجيا وداخليا، وبالتالي لن يتوفر له أن يعيد للملمة قواته وإعادة تثبيت قوات الحوثيين. لذلك أنا أعتقد هذه الضربة قاسمة ومخطط لها ومنسقة، وبالتالي سوف تكون صنعاء في يد الشرعية وتعود إلى حضن الوطن، وبالتالي يكون فجر اليمن إن شاء الله فجر على السلام والتعاون الإقليمي.

0: والدولي.
1: نعم، خاصة بعد النجاح في السيطرة على باب المندب، وهذا ما تقوله القوات الحكومية اليمنية. شكرا جزيلا للدكتور فهد المكراد من الكويت. يتوجه وفد رسمي من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاءات مرتقبة مع المسؤولين المصريين وممثلي الفصائل القومية والوطنية، وتبحث هذه المحادثات في رعاية مصرية جديدة، تبحث حوارا وطنيا شاملا يحسم مصير الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر المقبل، وسط تجاذبات حول ملفات الشراكة السياسية وسيناريوهات التأجيل.
2: تتجه أنظار الشارع الفلسطيني من جديد نحو العاصمة المصرية القاهرة، تحركات سياسية مكثفة تقودها حركة فتح للتباحث حول إطلاق جولة حوار وطني متكامل، جولة ترسخ ملامح المرحلة المقبلة وتحدد المسار المستقبلي للانتخابات التشريعية المرتقبة في نهاية نوفمبر القادم. غير أن طريق الحوار يواجه تباينات سريعة في المواقف، إذ تشير المصادر إلى مطالبات فصائلية وبرغبة من حركة حماس لإشراك تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان في طاولة المحادثات، باعتباره حليفا انتخابيا وفاعلا في قطاع غزة. في المقابل تصر مصر في اتصالاتها التمهيدية على أهمية توحيد صفوف حركة فتح وتعزيز تماسكها الداخلي قبل الخوض في الاستحقاق الانتخابي. موقف حركة فتح يتلخص في الدعوة إلى حوار مفتوح وغير مشروط، وترى قيادة فتح أن قضية التيار الديمقراطي شأن داخلي يعالج داخل أطر الحركة بعيدا عن الشروط المسبقة، وكمبادرة حسن نية لتسهيل الشراكة جمدت فتح إجراءات تشكيل المجلس الوطني، محذرة في الوقت نفسه من أن إجراءات الانتخابات دون توافق وطني قد يعمق الانقسام والتشظي في الساحة الفلسطينية. على الجانب الدولي تشير الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي إلى موقف مرن، فبينما يرفضون الأوروبيون إلغاء الانتخابات نهائيا يبدون تفاهما لسيناريو التأجيل التوافقي المكتوب بزمن محدد وواقعي لتجديد الشرعيات. سيناريو تأجيل الانتخابات لفترة محدودة تتراوح حتى نهاية العام القادم بات يتردد بقوة كخيار أكثر واقعية ومرجحا للتطبيق في حال عدم التوصل إلى اتفاق تام ينهي التعقيدات القائمة. إذن بين إصرار على الشراكة وعقبات ميدانية وسياسية، تبقى جولة القاهرة الفيصل الحاسم إما نحو صناديق الاقتراع أو الذهاب إلى تأجيل توافقي يعيد ترتيب البيت الفلسطيني.

0: تصعيد ميداني متواصل في الحرب الروسية الأوكرانية يتزامن مع تحركات دبلوماسية أوروبية ودولية لاحتواء الصراع، حيث تواصل موسكو تكثيف ضرباتها على البنية التحتية والموانئ والمنشآت الحيوية في أوكرانيا. من جهتها تواصل كييف استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية وسط تحذيرات من تداعيات الهجمات قرب محطة زابيروجيا النووية. وفي موازات التصعيد تعزز ألمانيا دعمها لكييف باتفاق عسكري وطاقة بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما تتحرك واشنطن لعقد محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا، وتسعى الهند إلى تعزيز دورها كوسيط لإنهاء الحرب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة باريس السيد مصطفى الطوسة المحلل السياسي. أهلا بك، وأبدأ معك بالسؤال حول المقايضة الميدانية ما بين موسكو وكييف، أعني بذلك الجسور مقابل المصافي. روسيا تستهدف الجسور الأوكرانية والبنى التحتية، بينما أوكرانيا تستهدف مصافي النفط الروسية. كيف نفهم هذه المقايضة الميدانية؟
1: نعم، هذه المقايضة الميدانية يمكن أن نفهمها على أن الطرفان دخلا في عملية كسر عظام قوية على المستوى الاقتصادي والبنيات التحتية. ويعني التذكير فقط أن الإدارة الأمريكية بزعامة دونالد ترامب كانت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية كانت تحاول أن تقنع كل من زيلينسكي وفلاديمير بوتين أن يتجنبوا استهداف البنيات التحتية النفطية لما لذلك من يعني تداعيات على مستوى السوق العالمية. ولكن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية بهذا الشكل يعطينا الدليل بأن هذه المطالب الأمريكية لم يتم الاستماع إليها وتطبيقها على أرض الواقع والمواجهات العسكرية.
0: نعم، هل نستطيع أن نفهم بأن اختيار هذه الأهداف بالذات، لماذا تركز روسيا على الجسور؟ هي تقول بأن هذه الجسور تستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية، كذلك تستهدف سفن الشحن، وتقول بأن هذه السفن تنقل معدات عسكرية باتجاه ميناء أوديسا. كيف نفهم اختيار هذه الأهداف والتركيز عليها في المرحلة الراهنة؟
1: نعم، وبالإضافة إلى هذه الأهداف يعني الحيوية التي ذكرت، هناك أيضا استهداف لما يمكن أن نسميه ب يعني مراكز توليد الطاقة الكهربائية، لأن هناك سباق ضد الزمن الشتاء القارس على الأبواب، وروسيا تحاول بطريقة أو بأخرى أن يعني تضعف المجتمع الأوكراني، أن تحطم من معنوياته سواء على المستوى الاقتصادي كما ذكرت، ولكن أيضا على مستوى الطاقة والكهرباء. وهذا في حد ذاته يعتبر يعني من بين عوامل الحرب النفسية التي يقودها فلاديمير بوتين ضد فلاديمير زيلينسكي، والتي تدفعه إلى الاستغاثة بطريقة واضحة بالمجموعة الدولية وبحلفائه الأوروبيين.
0: نعم، أشرت لي في ثنايا حديثك عن الوساطة الأمريكية وعن المطالب الأمريكية بوقف استهداف بعض النقاط الاستراتيجية والحيوية، لكن لم تنفذ. يبدو بأن الهدنة الأمريكية غائبة نوعا ما الآن عن الوضع الميداني. لكن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أشار إلى أن بلاده تلقت 4 وساطات من 4 دول مختلفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، وتركيا. كيف نستطيع أن نفهم هذه الوساطات المتعددة، خاصة بأن أوكرانيا تقول بأن المقترح الهندي هو الأوسع؟
1: نعم، هناك حديث عن اجتماع تقني في نهاية شهر أكتوبر بين الأوكرانيين والروس والأمريكان لمحاولة فحص الوضع وهل هناك إمكانية لإعادة إطلاق مفاوضات جدية. هذا على المستوى الأمريكي الذي يتم الحديث عنه بطريقة واضحة، لكن الحديث حاليا يعني يصب ويوجه الأنظار إلى الوساطة الهندية. الهند كانت دائما تدعو للطرفين لوقف إطلاق نار وللانخراط في عملية تفاوضية، لكن هذه الأيام تبين أن هناك نشاط وديناميكية هندية كبيرة على هذا المستوى، جعل بعض المراقبين يعني يتفاعلون خيرا بإمكانية نجاح هذه الوساطة الهندية، لأن الهند من مصلحتها الاستراتيجية أن يكون لها دور كبير على هذا مستوى هذا النزاع. لكن لحد الساعة لازلنا في مستوى يعني بداية هذه الوساطة، ولا نعرف ما هي الوسائل التي يمكن أن تفعلها الدبلوماسية الهندية من أجل تقريب وجهات النظر بين الأوكرانيين والروس. العنصر الثالث وهو الذي جاء عبر زيارة المستشار الألماني إلى كييف، صحيح أن يعني ظاهريا المستشار الألماني قدم دعما عسكريا واقتصاديا كبيرا لأوكرانيا، لكن في خفايا الرسائل السياسية التي يحاول الأوروبيون إيصالها إلى فلاديمير زيلينسكي أنه يجب في وقت من الأوقات يعني الاستعداد لتقديم تنازلات والدخول في مفاوضات مع الروس من أجل وضع حد لهذه الحرب. أوروبا ألمانيا ومن ورائها أوروبا تدعم أوكرانيا بطريقة واضحة للاستمرار في الصمود أمام فلاديمير بوتين، ولكن تطلب منها أيضا أنها أن تستغل أي مناسبة أي وساطة دولية لكي تدخل وتنخرط في يعني مفاوضات يمكن أن تتوج بالسلم في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.
0: نعم، شكرا لكم السيد مصطفى الطوسة من باريس.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: أعلنت واشنطن سحب جميع قاذفاتها

0: استراتيجية من طراز B-1، والبالغ عددها 12 طائرة من قاعدة فيرثورد الجوية البريطانية، وأعلنت عودتها إلى أراضيها، وذلك إثر إحباط مخطط إرهابي يستهدف المنشأة وأفرادها وجهت فيه الاتهامات إلى الحرس الثوري الإيراني بتجنيد مواطنين بريطانيين لتنفيذه.
1: قررت واشنطن إعادة جميع قاذفاتها الاستراتيجية من طراز B-1 المحصنة من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني شمال غربي لندن إلى قواعدها الأم داخل الولايات المتحدة. 12 قاذفة استراتيجية شاركت مؤخرا في ضربات جوية أمريكية استهدفت مواقع إيرانية لم تعد في مرابضها البريطانية اليوم. البنتاغون أكد النبأ مشيرا إلى أن دواعي الأمن العملياتي فرضت عدم التسرع في الإعلان، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه القاذفات تظل على أهبة الاستعداد لتنفيذ ضربات بعيدة المدى انطلاقا من الأراضي الأمريكية. بالمقابل آثرت وزارة الدفاع البريطانية الصمت ورفض التعليق لكشف أسباب الخروج السريع. مصادر أمريكية وصحيفة وول ستريت جورنال كشفت عن علم واشنطن بمخطط مركب يستهدف القاذفات والأفراد في القاعدة، مخطط أداره فرع من الحرس الثوري عبر تجنيد مواطنين بريطانيين، وكان يتضمن مرحلة لتشتيت الانتباه في منطقة مجاورة قبل الإغارة على المنشآت الجوية. التحركات الأمنية الاستباقية أسفرت عن توقيف 6 مشتبه بهم على خلفية الهجوم الذي أعلن عن إحباطه قبل أن تطلق السلطات البريطانية سراحهم بكفالة مع استمرار التحقيقات المعقدة. الموقف السياسي أشعل سريعا بالتوازي مع الميدان. رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم أكد وجود مؤشرات قوية على ضلوع طهران في الواقعة، بينما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المتورطين كانوا يخططون لإحداث أضرار جسيمة، ليعزز وزير الخارجية ماركو روبيو الاتهامات بالإشارة إلى أيد لجهة أجنبية. سحب القاذفات الأمريكية من بريطانيا يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول شكل التنسيق الأمني بين واشنطن ولندن وطبيعة المواجهة المستمرة مع إيران خارج حدود الشرق الأوسط.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: كلفة الانتظار، عمان العمانية، اليمن ومعركة الدول، غسان شربل، الخطوات الأوروبية لتفادي حرب تجارية مع الصين، نيد تيمكو، وقفة مع الصحافة البريطانية، جمال شاهين. نبدأ جولتنا من صحيفة عمان العمانية، والتي قالت في افتتاحيتها: تمضي هذا الأسبوع 6 أشهر على إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وفي سجلها ما يكفي للشك في اسمها. في نهاية سبتمبر أبلغ عن إصابة 3 ناقلات في مضيق هرمز بمقذوفات مجهولة المصدر، فيما يستمر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وتبقى حركة الملاحة معرضة للهجمات، وكتبت تحت عنوان كلفة الانتظار:
2: لدى دول المنطقة أسباب قوية لتعزيز دفاعاتها. دول استهدفت مدنها ومنشآتها لا يطلب منها أن تطمئن، وتمنحها القدرة الدفاعية مجالا أوسع للمبادرة السياسية وحماية مصالحها في التفاوض. الانتظار يترك هذا المجال للأطراف التي ترى في استمرار الضغط وسيلة لتحسين شروطها، ولواشنطن وطهران حساباتهما وقدرتهما على تحمل هذا الوضع لا تصلح معيارا لما تستطيع دول الخليج احتماله.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن المقترحات المتداولة لإعادة فتح المضيق ورفع الحصار عن الموانئ توفر مدخلا للعمل الدبلوماسي، إلا أن ترتيب الخطوات يشكل موضع خلاف في الخطة المطروحة، وقد يساعد الاتفاق على إجراءات متزامنة في تجاوز هذه العقبة، فيما يبقى ضمان التنفيذ والتحقيق من الالتزام أساسا لأي تقدم. ومن مصلحة دول الخليج دعم خطوات تخفض خطر المواجهة وتتيح مواصلة التفاوض على القضايا العالقة، وأضاف:
2: كل شهر يمضي من دون تسوية يزيد ما تتحمله المنطقة لحماية اقتصادها وإصلاح الأضرار، ويؤجل ما كانت تنوي بناءه. مكتسبات هذه المنطقة لن يحفظها انتظار جولة أخرى.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب غسان شربل: اندفع الحوثيون إلى باب المندب بعدما أدموا اليمن وأنهكوا اليمنيين وأقلقوا الجوار، عرضت عليهم أكثر من فرصة للمصالحة في رحاب الدولة، لكنهم أصروا على الإقامة فوق ركام مؤسساتها، مقدمين برنامجهم الإقليمي على مصلحة بلادهم. لم يتركوا للشرعية اليمنية غير التحرك الشامل ضدهم، وهو ما أعلنه الرئيس رشاد العليمي أمس، وكتب تحت عنوان اليمن ومعركة الدول:
2: قرار بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة جاء بعد استنفاد فرص التهدئة. كما أوضح العليمي، قابل الحوثيون فرص السلام بمزيد من التصعيد والاعتداءات على اليمنيين ودول الجوار والممرات الدولية. الحوثيون يدفعون حاليا ثمن اندفاعهم نحو باب المندب لإشراكه مع هرمز في محاولة خنق الاقتصاد العالمي، يدفعون ثمن تحرشهم بجيرانهم وانخراطهم في حرب المضائق والممرات.
1: وخلص الكاتب إلى أن الحوثي لم يظهر أي احترام للقواعد والأعراف الدولية، توهموا أن باستطاعة ميليشيا كسر موازين القوى، وأن باستطاعتهم مخاطبة الجيران بالصواريخ والمسيرات. أساءوا تفسير اعتماد الجيران سياسة الصبر والحكمة والرهان على عودة الجماعة من أسلوبها المغامر، وأضاف:
2: لا يستطيع اليمن إبقاء مصيره رهينة في يد مجموعة عززت الانقسامات اليمنية، ولا تستطيع دول الإقليم قبول سيطرة مجموعة على ممر حيوي مثل باب المندب، وإذا كان العالم لا يقر لإيران بحق وضع يدها على مضيق هرمز، فكيف يسلم بوضع باب المندب في عودة الحوثيين.
1: في صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية قال الكاتب نيد تيمكو: نجحت القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ منذ أيام في تجنيب البلدين حربا تجارية شاملة على الأقل في الوقت الراهن، غير أن هناك مؤشرات جديدة على احتمال اندلاع أزمة أخرى بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي 27، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة. وكتب تحت عنوان الخطوات الأوروبية لتفادي حرب تجارية مع الصين:
2: قبيل إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي والصين في بكين في غضون الأيام المقبلة، تستند المخاوف الأوروبية جزئيا إلى شكاوى غربية مزمنة بشأن الممارسات التجارية الصينية مثل دعم الحكومة للشركات، لكن القلق الأكبر يتعلق بإعادة هيكلة جوهرية للاقتصاد الصيني، وهو تحول بدأت دول الاتحاد الأوروبي تنظر إليه باعتباره تهديدا اقتصاديا، وأطلقت عليه اسم صدمة الصين 2.0.
1: وخلص الكاتب إلى أن المحادثات المقررة خلال الأيام القادمة في بكين بين الاتحاد الأوروبي والصين تأتي وسط شعور متزايد لدى أوروبا بضرورة التحرك العاجل بسبب عدة عوامل، أبرزها المخاوف من أن تؤثر زيادة الصادرات الصينية على المصنعين الأوروبيين لا سيما قطاع السيارات الألماني، وأن تؤدي خسائر الوظائف إلى زيادة الدعم للأحزاب اليمنية الشعبوية في أوروبا. وأضاف:
2: لا يزال الاتحاد

الأوروبي حريصاً على تجنب حرب تجارية شاملة مع الصين، فقد رأى كيف ساهمت القيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة في دفع الرئيس ترامب على التراجع وتمديد الهدنة حتى أوائل العام المقبل. وقد تضررت أوروبا أيضاً من قيود العناصر الأرضية النادرة، وهي تدرك أن بكين سترد على أي تحرك يهدف إلى الحد من تدفق الصادرات الصينية إلى الأسواق الأوروبية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم والزميل جمال شاهين.
1: الولايات المتحدة الأمريكية تنقل قاذفاتها من قاعدة في بريطانيا بعد تهديد إرهابي مزعوم، وذلك في تطور أمني لافت، وما أكدت عليه صحيفة الجارديان، والتي نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن القاذفات أعيد نشرها في قواعدها الأصلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ونبقى مع ملف الشرق الأوسط، وكذلك صحيفة الجارديان والتايمز والديلي تيليجراف، والتي تركز على تصويت حزب الخضر البريطاني باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية. وترى العديد من الصحف أن اعتماد هذه السياسة يعد تحولا مهما في الخطاب السياسي البريطاني تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولننتقل إلى الشأن الداخلي وما ذكرته صحيفة The Times من أن كيمي باندوك زعيمة حزب المحافظين المعارض تعهدت بإنهاء عدد من اللوائح السياسية وكذلك السياسات الخاصة المتعلقة بالانبعاثات الكربونية، إلى جانب الدفع باتجاه تنفيذ مشروع المدرج الثالث الخاص بمطار هيسرو. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

0: ما زلتم تتابعون حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. سيطرت القوات الفيدرالية الإثيوبية على مدينة ميكلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا بعد انسحاب المتمردين منها، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة القاهرة السيدة أسماء الحسيني، رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية. أهلا بك سيدتي، وكيف نقرأ انسحاب قوات جبهة تحرير شعب تيغراي من عاصمة تيغراي ميكلي من دون قتال؟
1: نعم، يعني هناك تطورات كبيرة للغاية. هناك الآن المعارك المحتدمة تفرض على الجميع إعادة حساباته وربما إعادة التموضع. استمرار الحرب كان سيكون له نتائج كارثية للغاية على الوضع في المنطقة كلها، فبالتالي أتى هذا الانسحاب ربما لتجنيب إسالة مزيد من الدماء ومزيد من الدمار.
0: نعم، بالنسبة لتيغراي هي تقول بأنها انسحبت مؤقتا وليس بشكل دائم، وقامت بنقل مواقعها يعني، وتقول بأنها لا تريد أن يدخل أن يحتدم القتال في ظل مدينة يعني مكتظة حتى الآن، ويبدو بأنها تريد ترتيب أوراقها من جديد. كيف من الممكن للقوات الإثيوبية أن يعني أن تواجه قوات تيغراي بعيدا عن المناطق المدنية وبشكل أكثر دقة؟
1: نعم، هذا السيناريو تكرر من قبل في الحرب الأولى في إقليم تيغراي عن من بين عامي 2020 و2022. وقتها انسحبت الجبهة لأنه لم يكن لها قبل بمواجهة هذه القوات الحكومية المتفوقة عسكريا وأيضا تملك الطائرات المسيرة. وفعلا يعني استمرار المعارك الآن في ظل اكتظاظ الإقليم بالسكان كان سيؤدي إلى مذابح مروعة وإراقة مزيد من الدماء. هذه المناطق فيها مناطق جبلية هذا الإقليم، وربما تلجأ الجبهة إلى الانسحاب لإعادة تنظيم صفوفها، ربما تحاول المقاومة في وقت لاحق، أو ربما تنتظر أن يكون هناك أي تفاوض أو سلام كما حدث في المرة السابقة.
0: نعم، هنالك مخاوف أيضا من أن تتحول هذه المواجهة إلى حرب عصابات مما يطيل أمد هذا النزاع، وأن تمتد المواجهات من تيغراي إلى إقليمي أمهرة وعثر المهمين. كيف تقرأين خطورة تمدد وتوسع هذه المواجهة المنتظرة؟
1: نعم، هذا هو الخطير في الأمر، أن الأمر لم يعد قاصرا على إقليم تيغراي كما كان الأمر في السابق. هناك جبهة تشكلت قبل هذه الحرب من 7 جبهات عسكرية وأسمت نفسها أنها تتوحد من أجل البقاء، ومتهمة النظام الإثيوبي بإشعال مزيد من الحروب وإرساء مزيد من التسلط. وبالتالي تمددت الحرب إلى إقليم عفر وإلى إقليم أمهارة، ويخشى أن يتمدد إلى أوجادين وإلى غيرها من المناطق الملتهبة. واستمرار حرب العصابات سيكون أمر مؤسف للغاية، لأنه يعني أن الحرب لم تحسم ولن تحسم عسكريا، وهناك حاجة لمفاوضات، هناك حاجة لحلول وتسويات سلمية تعالج جذور الأزمة وجذور هذه الحروب التي تتجدد من حين لآخر.
0: نعم، نحن نتحدث عن حرب أهلية مدمرة شهدها شمال إثيوبيا بين عامي 2020 و2022، وأودت بنحو 600,000 شخص بشكل فوضوي للغاية. كيف من الممكن للحكومة الاتحادية الآن أن يعني أن تحافظ على سلامة المدنيين وأن تنقل هذه الحرب إلى مناطق، ربما ذكرت لي في ثنايا حديثك إلى أن القوات تيغراي قد تتحصن في مناطق جبلية، هل تتوقعين أن تدور المواجهات هناك؟
1: نعم، يعني الأمور ستظل صعبة للغاية، وستظل الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا تواجه تحديات كبيرة في ظل تعدد الجبهات، وفي ظل ربما تحول الحرب إلى حرب عصابات، وفي ظل أيضا استمرار هذه القلاقل. وبالتالي هناك حاجة إلى نهج جديد نهجي يفتح باب الحوار ونهجي يرسل رسائل إيجابية ويسحب البساط حتى من تحت أقدام الحركات المسلحة التي تسعى إلى الإطاحة بهذه الحكومة.
0: نعم، يبدو من الصعب الآن الحديث عن حوار، خاصة في ظل أطماع جبهة تحرير شعب تيغراي والتي تقول بأنها تسعى إلى السيطرة على البحر الأحمر، وربما هذا ما يثير خشية إريتريا منذ فترة طويلة. كيف نستطيع أن نقرأ الآن تصاعد هذا التوتر ليكون هاجسا إقليميا ما بين إثيوبيا وإريتريا ويعني والصومال والسودان ومختلف مناطق القرن الإفريقي؟
1: نعم بالفعل، الحوار الحرب في إثيوبيا إذا استمرت والقلق والتوتر الموجود حاليا لن يتوقف عند حدود إثيوبيا، وإنما هو الآن يتمدد إلى دول جوارها. طبعا يعني في إثيوبيا كان هناك رغبة في الوصول إلى ميناء عصب الإريتري، وهذا الأمر كان يثير وما زال يثير مخاوف إريتريا، و هناك تصعيد يعني وقطيعة دبلوماسية حدثت بين البلدين في الأيام الأخيرة، ومخاوف أن تصبح يعني تتحول إلى توتر عسكري وتصعيد عسكري سيكون له تأثير ضخم أيضا بين السودان وإثيوبيا. إثيوبيا تستقبل معسكرات للدعم السريع، وهو ما يثير نعم. ويؤدي إلى مخاوف كبيرة في السودان.
0: نعم، خاصة أيضا مع وجود أعمال نهب وتدمير وحرب العصابات والأسلوب قتال الشوارع الذي تتميز به هذه الجماعات المسلحة والعصابات. شكرا للسيدة أسماء الحسيني، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية من القاهرة.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: تأهل المرشح اليميني فلافيو بولسونارو والرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية البرازيلية بعدما تصدر بولسونارو الجولة الأولى، لكنه أخفق في الحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة لحسم الانتخابات من الجولة الأولى.
3: تصدر السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية التي جرت أمس، متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت إلى جولة إعادة مقررة بعد 3 أسابيع بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. وخالفت النتيجة المفاجئة توقعات استطلاعة الرأي التي كانت تشير إلى تقدم لولا، حيث حصد فلافيو بولسونارو 47% من أصوات مقابل 45 للرئيس الحالي لولا دا سيلفا. كما شملت نتائج الانتخابات سلسلة انتصارات ساحقة لليمين في البرلمان في انتكاسة هائلة للرئيس لولا دا سيلفا الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسية رابعة لتعزيز إرثه. وتأهل المرشحان إلى الجولة الثانية من التصويت والمقررة في 25 أكتوبر الجاري بعدما تصدر قائمة تضم 12 مرشحا في حملة ركزت على المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة والفساد وانعدام الأمن في الحياة اليومية للبرازيليين. وتعيد المنافسة إلى الأذهان انتخابات عام 2022 التي فاز فيها لولا دا سيلفا بفارق ضئيل على والد فلافيو الرئيس السابق جاير بولسونارو الذي يقضي حاليا حكما بالسجن 27 عاما بعد إدانته بالتخطيط لإلغاء نتائج تلك الانتخابات ومنع لولا من تولي الرئاسة. ويدخل بولسونارو جولة الإعادة باعتباره الأوفر حظا وفقا لتقديرات المحللين، مع ترجيح استفادته من انتقال أصوات المرشحين اليمينيين الآخرين الذين خرجوا من السباق، ومن بينهم رونالدو كايادو الذي حصل على 2.2% ورينان سانتوس الذي نال النسبة نفسها. وحقق المحافظون مؤخرا انتصارات متتالية في أمريكا اللاتينية بتشجيع ودعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن انتقال أول قوة اقتصادية في المنطقة إلى اليمين سيشكل نقطة تحول مدوية. وصرح ترامب بأنه يتابع الانتخابات الرئاسية البرازيلية عن كثب، لكنه لم يعلن تأييده صراحة لفلافيو بولسونارو.
0: موجز أنباء الثانية ظهرا في إذاعة دولة الكويت. مع انطلاق عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها أحكمت سيطرتها على باب المندب، وتحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه يوفر الحماية الجوية للمضيق. الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، وبيانات تتبع حركة الملاحة البحرية تشير إلى أن صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حرم جامعة بير زيت وعددا من بلدات الضفة الغربية المحتلة. وفد من حركة فتح يتوجه للقاهرة اليوم لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين وبحث استضافة القاهرة لجولة جديدة من الحوار الوطني. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة جنوبية سوريا. القوات الروسية تشن ضربات بطائرات مسيرة ضد مرافق البنى التحتية للطاقة والموانئ الأوكرانية والسفن البحرية. الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة ثيرثورد الجوية في بريطانيا بسبب مخاوف أمنية. رئيس الوزراء الإسباني يعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. رئيسة وزراء اليابان تؤكد أمام البرلمان أن الصين جار مهم وتتعهد بإقامة علاقة مستقرة معها. فيجي تستضيف قمة المناخ التحضيرية التي تسبق قمة كوبد 31. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: خلكم على الموعد
2: مع استراحة الظهيرة
1: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
2: على 89.5 FM.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. دايما نكون معاكم على الموعد من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس، ومن الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت دولة الكويت، عبر أثير إذاعة البرنامج العام وعلى تردد 89.5. وتقدرون تتابعونا عبر منصة كويت 51، لدايما من خلال هذه المنصة الرقمية الرسمية التابعة لوزارة الإعلام الكويتية، واللي تهدف إلى تقديم محتوى إعلامي كويتي بصورة رقمية مميزة وجديدة. دائما في منصة البث المباشر لقنوات تلفزيون الكويت، منصة كويت 51، وأيضا منصة المباشرة لمحطات الإذاعة، إلى جانب أيضا تقدرون تشاهدون وتستمتعون من خلال منصة كويت 51 المسلسلات والبرامج والمسرحيات والأفلام ومحتوى أرشيفي منوع كويتي، وأيضا يتضمن قسم خاص للأطفال والرياضة وغيرها، مع إمكانية أكيد في منصة كويت 51 أنكم تنشئون حساب خاص لكم وملفات شخصية وتشوفون وتتابعون البرامج المنوعة. وأكيد من خلال منصة كويت 51 هذا النظام الترفيهي الجميل اللي يكون نقدر نقول يوفر لكم تطور إعلامي كبير، تقدرون تتابعون البرامج المباشرة من خلال اختياركم لأيقونة إذاعة البرنامج العام وتسمعوننا في برنامج استراحة الظهيرة. اليوم حلقتنا راح تكون عبارة عن فقرات منوعة ومتجددة، وراح ناخذكم في جولة منوعة من الموضوعات والمحاور، لأن احنا دائما حريصين نسلط الضوء على مواضيع قريبة من اهتماماتكم مستمعينا الكرام. راح نجمع لكم معلومات ونوعيكم في مجالات عديدة من خلال الاتصالات الهاتفية ومن خلال ضيوفنا اللي يكونون معانا في البرنامج، وأكيد نستضيفهم في برنامجنا. وما ننسى فقرة التقارير الخارجية اللي دايما تسلط الضوء على آخر الفعاليات في دولتنا الحبيبة الكويت. في بداية الحلقة أكيد نقول تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل، معاكم من التقديم شهد الخميس. وتحية مقدمة من الإعداد بشاير العيد وحسين نعمان، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنسيق والمتابعة ريم المطيري، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. أكيد برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، ومن إخراج سعود الحربي.

0: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
1: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
2: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شويرد العميري.
1: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
2: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر المرزوق.
0: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.
1: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، ومع تطور أساليب التعليم وتغير احتياجات الطلبة تتجدد أهمية الحوار حول مستقبل المدرسة وكيف يمكن أن تكون بيئة تشجع على التفكير والإبداع. وأكيد يتم اكتشاف قدرات مختلفة من الطلبة ويتم تنميتها، وفي هذا الإطار تقيم جمعية المعلمين الكويتية مؤتمرها التربوي 46 تحت شعار رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في الكويت خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. ويجمع هذا المؤتمر بين الحلقات النقاشية والمحاضرات وورش العمل لطرح الرؤى وتبادل الخبرات حول مستقبل التعليم. للحديث أكثر عن هذا المؤتمر وعن المشاركات في أعمال هذا المؤتمر تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة أمثال العيفان، دكتورة في تربية الموهوبين والمبدعين وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر التربوي 46. حياك الله معنا اليوم.
3: حياكم الله، يا هلا ومرحبا، أنا سعيد اليوم بوجودي معاكم.
1: دكتورة أمثال، إحنا اتصالنا خفيف لطيف إن شاء الله معاك وناخذ من وقتك شوية ودقائق. دكتورة أمثال، من خلال مشاركتك في هذه اللجنة العلمية ورئاستك لإحدى جلسات المؤتمر، كلمينا أكثر عن أبرز المحاور إن شاء الله وأيضا الأفكار المطروحة لتطوير التعليم في الكويت، ومنها رعاية الموهوبين وتنمية الإبداع لدى الطلبة.
3: نعم، في البداية اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو سيدي أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الراعي الرسمي لهذا المؤتمر، المؤتمر 46 للمؤتمر التربوي، واللي تشرفنا بأن يكون ممثل راعي الحفل المهندس أو وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وأيضا بحضور كبار شخصيات منها المعالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي السيد جاسم البديوي وقيادات الميدان التربوي. هذا المؤتمر ما جاء إلا أن يترجم استشرافنا المستقبلي في ميدان التربية والتعليم والتطورات وآخر المستجدات والمستحدثات اللي تكون على ساحة الميدان التربوي. أمانة المؤتمر يعني إحنا عملنا على أن يكون هناك ورش متنوعة، محاضرات مختلفة، وكلها تصب في مجال اللي هو استعراض ما يستجد من الميدان التربوي. اللجنة العلمية تشرفت أني أنا أكون أحد الأعضاء اللجنة العلمية من ممثلين من جمعية المعلمين المشكورة التي رعت هذا أو هي اللي قدمت لنا هذا المؤتمر، واللي يكون هذا المؤتمر 46 على التوالي لكل سنة ولكل عام. ويعني اسمحوا لي أن أتقدم جزيل الشكر لرئيس الجمعية الأستاذ حمد الهولي وعلى جميع القائمين في هذه الجمعية من أعضاء كانوا يعني ما شاء الله تبارك الرحمن شعلة وخلية من العمل الدؤوب المستمر في أن يظهر هذا المؤتمر وينجح. وأيضا اسمحوا لي أن أتقدم بشكر أيضا لرئيس اللجنة العلمية البروفيسور فايز الضفيري من جامعة الكويت، وأساتذتي في اللجنة العلمية دكتورة نادية الرياحي ودكتورة أميمة سويحل، دكتورة وفاء العريعر، دكتور علي الأنصاري. هذا العمل كان امتد يعني أكثر من سنة، واليوم يعني كانت نتائج ثمار هذا المؤتمر في يعني إعجاب من الحضور من المعلمين والمعلمات والصحف والإعلام اللي أثنى على هذه الجهود، ونتمنى إن شاء الله في ختام المؤتمر غدا إن شاء الله هو اليوم الثالث واليوم المتمم للمؤتمر، أن نخرج بتوصيات تفيد الميدان التربوي ونخرج فيها بحيث أن إحنا يعني دائما نكون على تواصل مع الميدان وتواصل مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لكل ما يستجد في رفع شان وطننا العزيز وطننا الكويت، لأن إحنا نحظى يعني أمانة في قيادة سياسية داعمة وراعية ومتابعة لصقل الإنسان والاستثمار المعرفي أو الاستثمار الإبداعي في المواطن الكويتي. فهذه باختصار يعني حاولت يعني أغطي يعني ما استجد في المؤتمر أو ما يعني يكون هنا العمل في هذا المؤتمر، وإن شاء الله بإذن الله غدا يكون يعني ختامها ختام مسك مثل ما نقول وختام جيد، بحيث أن فعلا لا نكتفي فقط في توصيات بل أن يعني يتم تبني هذه التوصيات وتفعيلها في الميدان التربوي.
1: أكيد اليوم تم الحديث عن أبرز المحاور وأفكار مطروحة، أكيد دكتورة أمثال برايك شنو الخطوة العملية اللي ترين أن المدارس ممكن أن تبدأ بها لترجمة هذه الأفكار إلى واقع يتم الاستفادة منها من قبل الطلبة؟
3: نعم، أمانة نحن نحظى بالكويت في يعني مستجدات جميلة وما شاء الله يعني على قدم وساق في متمثلة في تعاون وزارة التربية مع يعني عدة قطاعات أو عدة شركات مجتمعية محلية وخارجية، منظمات دولية متخصصة في التعليم. اليوم احنا نحظى يعني في أكثر من برنامج تعليمي عندنا نستشهد في مدارس الموهوبين اللي يعني حرص معالي الوزير في استفتاحها، وهذه يعني بادرة طيبة أن يكون عندنا مدارس متخصصة للمواهب، وعندنا أيضا مدارس المسارات التي يعني كان في هناك تعاون ما بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في أن يوجهون الطلبة نحو التخصصات المهنية المستقبلية. فاليوم عندنا يعني هذا المؤتمر هو ما جاء إلا يترجم لرؤية الكويت 2035 ورؤية وزارة التربية ووزارة التعليم المتمثلة مثل ما قلنا اللي هو في تحقيق اللي هو نشء جيل مبدع مبتكر قائد ورائد.
1: نعم إيه نعم، شكرا لك دكتورة أمثال العيفان على هذه المداخلة الهاتفية، شكرا لك على مشاركتك في هذا المؤتمر وعلى أعمال المؤتمر التربوي 46، نتمنى لكم التوفيق.
3: شكرا شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
1: استراحة الظهيرة.
2: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
3: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
2: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
4: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
2: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
0: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، وننتقل معكم إلى موضوع مختلف وجديد. وتؤدي المختبرات الطبية دورا أساسيا في المنظومة الصحية، لأنها تساعد على اكتشاف النتائج والفحوصات، وخاصة عند الأطباء، وتساعدهم على اكتشاف الأمراض وتأكيد التشخيص ومتابعة الحالة الصحية وقياس مدى استجابة المريض للعلاج. وخلف كل نتيجة مخبرية مراحل جدا دقيقة، تبدأ من استعداد المريض للفحص وجمع العينة وحفظها، ووصولا إلى تحليلها ومراجعة النتيجة وفق معايير الجودة والسلامة. وأيضا تتأثر بعض النتائج بعوامل تبدو بسيطة، مثل الصيام وتوقيت الفحص وتناول الأدوية وممارسة الرياضة وطريقة التعامل مع هذه العينة. مع التطور المتسارع في تقنيات التحليل والأجهزة الآلية والفحوصات الجينية والجزيئية، تتوسع إمكانات المختبرات الطبية، وتزداد أهمية التوعية بكيفية قراءة النتائج وعدم الاعتماد عليها بصورة منفصلة عن التقييم الطبي. للحديث بصورة أوسع عن هذا الموضوع وعن دور المختبرات الطبية في التشخيص والوقاية والعوامل المؤثرة في دقة النتائج والتطورات الحديثة في هذا المجال، يسعدنا أن نرحب بضيف حلقتنا في الاستديو الدكتور أنور البناو، رئيس الجمعية الكويتية للمختبرات الطبية. حياك الله معنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة.
1: الله يحييك ومشكورين على استضافتي في هذا البرنامج الحيوي.
0: دكتور، نبي نتكلم في بداية هذه الفقرة عن الدور اللي تؤدي

0: سنة عن سنة لوصلت مرحلة الحين 70 إلى 80% من التشخيص يعتمد على القرارات أو النتائج اللي تطلع في المختبرات الطبية، وهذا يبين أهميتها في التشخيص والتأثير على طريقة العلاج التي يقوم فيها الطبيب لطلب التحاليل الخاصة.
1: إيه نعم دكتور، نبي نتكلم عن المراحل اللي يتم مرورها للعينة نفسها. أكيد تمر بمراحل عديدة من أول ما يتم أخذها من المريض وحتى إصدار النتيجة النهائية.
0: طبعا لما نتكلم عن المراحل في 3 مراحل أساسية، ولكن يعتمد على نوع العينة، لأن كل شيء عندنا عينات. فنتكلم بشكل بسيط عن عينات الدم على سبيل المثال. إذا كانت عينات دم، في عندنا 3 مراحل أساسية في المختبر، اللي هما المرحلة اللي يسمونها pre-analytical، أو هم مرحلة ما قبل التحليل، وفي مرحلة الاناليتيكال، وفي بوست اناليتيكال اللي هي ما بعد التحليل. المرحلة ما قبل التحليل هذه من أهم المراحل اللي تأثر على العينة، لأن طريقة السحب العينة، طريقة تخزينها، طريقة نقلها قد تؤثر، إذا ما صارت بطريقة صحيحة قد تؤثر سلبا على النتيجة. إيه
1: نعم.
0: إذا خذوها بالتيوب غلط، أو خزنوها بحرارة مو مناسبة، أو خذوها مستعجلين وضغطوا العينة، ممكن تتفجر كرات الدم الحمراء وتصير العينة غير مناسبة للتحليل. إذا جاتنا عينة كميتها بسيطة، إذا ما ساحبينها من الإيد الغلط، بعض المرات المرضى في ايدهم درب مثلا،
1: أي؟
0: اذا خذوا من نفس الايد مالت الدرب، هذه النتيجه ما راح تطلع مضبوطه، لازم من الايد الثانيه.
1: أي؟
0: فكل هذه عوامل لازم تكون بالحسبان، والشخص اللي ياخذ العينه ما ياخذها عشوائيه، لازم على الاقل يكون عنده درايه وين اخذ العينه ومتى اخذ العينه والطريقه الصحيحه والتيوبات المناسبه للعينه، عشان ما تاخذ فتره اطول بالنتيجة.
1: نعم ذكرتني دكتور، ساعات العرج ما يلقونه فيضطرون ينتقلون إلى مكان ثاني ومكان ثالث، هذا يحتاج خبرة كبيرة.
0: طبعا الحين ما شاء الله في تخصص اللي هم يسمونه فاص الدم.
1: إيه؟
0: هذا اللي يأخذون لهم تقريبا سنة ونص أو أكثر
1: ما شاء الله
0: دراسة شلون يسحبون الدم، وهذه مهارة يعني دقيقة. في ناس صج يعني الأوردة ما تبين واضحة فيهم، فيضطر مرات إنه يأخذ من الإيد الثانية، سواء فيه ظروف معينة مثلا يكون مو شارب ماي وايد، مثلا من الخوف مرات يصير حق الوريد كولابس، أو ما يطلع منه دم، فيضطر إنه يأخذ من الإيد الثانية، يحاول الإيد الثانية، بس إنه مهم نأخذ دم إن شاء الله عشان تطلع نتيجة صح.
1: صح. أي. إيه نعم. فهذه تخصصات جدا دقيقة دكتور، وتحتاج أكيد نقدر نقول خبرة كبيرة وواسعة. ليش ساعات نقول في دكتور إيده خفيفة وفي دكتور إيده مو خفيفة؟
0: هذه صعبة لما صعبة للحين، يعني إن الواحد يحدد شلون الإيد. مرات المريض نفسه أو الشخص نفسه مرات إيده تصير خفيفة، مرات إيده تصير ثقيلة. طبعا هو في فاكتورز أو في عوامل مثل جودة الإبرة، طريقة التحضير قبل الإبرة، الزاوية اللي ياخذ فيها، هذه كلها عوامل تأثر.
1: صحيح.
0: بس يعني مو ما تجزم 100% انه طبعا العوار بسيط وكله في أجر إن شاء الله.
1: إيه
0: بالنهاية.
1: نعم.
0: يعني.
1: إيه نعم. شنو أبرز أنواع الفحوصات المخبرية، وشو ممكن يحدد الطبيب الفحص المناسب لكل حالة؟
0: طبعا هذا موضوع كبير، لأن احنا المختبرات كل ما له تكبر. يعني أنا خلينا نقول لك شنو كانت المختبرات من 30 سنة. 30 سنة كم عدد التحاليل توقعين من 30 سنة تقريبا؟
1: أكيد الرقم عالي
0: تقريبا جداً. 1000 نوع غير من التحاليل. أيه؟ وصلنا الحين حق 4000 إلى 5000 نوع من التحاليل. زيادة سنوية تقريبا 6 إلى 9% بالنمو من نوعي بالتحاليل. فلما أقول لك إن شنو الأنواع الأساسية، ما نقدر نحدد أنواع. أيه؟ الأساسية كله يعتمد على الطبيب اللي يطلب التحاليل نفسها، حسب المريض، حسب حالته، حسب الهيستوري ماله، حسب شنو يبي التحاليل تأكد له، أو شنو يبي التحاليل تقول له شنو العلاج المناسب له.
1: نعم.
0: لما تتكلم عن 4000 أو 5000 تحليل
1: وايد.
0: أي ما أقدر يعني، بس في أقسام مختلفة. عندنا مثلا قسم الدم،
1: أي أمراض الدم مختلفة.
0: أمراض الدم، لو نتكلم عن أمراض الدم، منها أمراض سيولة الدم، أمراض كريات الدم البيضاء، أمراض الدم الأنيميا، لو ندش عن المختبرات المناعة، ندش عن مختبرات الفيروسات، مختبرات الطفيليات، مختبرات الفطريات، مختبرات
1: السكري.
0: البكتيريا، غير هذا السكري بعد. هذا حق البايوكيمستري.

0: الكيمستري اللي فيه طبعا اللي هو الهرمون، لا بالهرمون ولا بالرئيسي والمختبر. يعني لو تدشين
1: عالم واسع،
0: يعني تشوفين خلية نحل، كل ما تدشين تشوفين أكثر خلية نحل، أنتم بس تشوفون المختبر تشوفون الباب،
1: صح
0: باب المنحلة هذه
1: صح.
0: اللي بس شوي يدشون يطلعون.
1: دكتور احنا بس نسمع موضوع، بس اعذرني على المقاطعة، دائما نسمع موضوع انه روح سوي فحص شامل، بس الفحص الشامل شنو الاشياء اللي تحت الفحص الشامل؟
0: الفحص الشامل طبعا انا ما اقول انا روح، لازم الطبيب هو اللي يقول الفحص الشامل. ليش الناس، بعض الناس يسوون فحص الشامل او طبيب مرات ما في شيء، المريض او شخص ما في شيء، يلعب رياضه، ياكل اكل صحي، ما في هيستوري، يسوي فحص شامل او يقول له ليش ما تسوي فحص شامل. في بعض الاشياء ما تبين، السكر ما يبين الا مراحل متاخره، زين، فيطلبونه مرات السكر الطبيعي او السكر التجسسي، الدهون، تراكم الدهون، امراض مثل بعض الامراض ممكن تكون مثل الكلى، الكلى مرض صامت فجاه يطلع مره واحده. ما انا ما اخرع الناس، ولكن لا تخرعون، ولكن الانسان لازم بين فتره وفتره يروح حق الطبيب اللي هو المعالج بالمستوصفات، وكلهم اكفاء وعارفين شنو يناسب الشخص حسب عمره، حسب الهيستوري ماله، او حسب يعني الاقارب مالته اذا فيهم امراض وراثيه وما فيهم امراض وراثيه، يحدد له التحليل المناسب حقه، زين، عشان يطلع له. الحمد لله يعني بديرتنا اللهم لك الحمد، يروح حق اي مستوصف يقول له ابي هالتحاليل سوي لي. انا قاعد اسمع ذيك مره واحد من المشاهير بدول اخرى قاعد يترجى الطبيب يقول له ابي اسوي هالتحليل، يقول له ماني مسوي لك اياه، لازم تدفع او غيره. الحمد لله احنا
1: الحمد
0: عندنا
1: لله.
0: يعني يقول ابي
1: باب المستشفيات مفتوحه اكيد لكل انواع الفحوصات الخاصه
0: بالضبط
1: بالدم.
0: بالضبط، ووزاره الصحه ما شاء الله موفرين الاجهزه احسن اجهزه،
1: صحيح.
0: احسن يسمونه الكيماويات حق الفحوصات الطبيه، ضبط الجوده راح نيله بعد شوي ان شاء الله نتكلم عنه.
1: فاحنا ننصح اكيد المستمعين باجراء الفحوصات الدوريه الخاصه بالدم حتى في غياب الاعراض، صحيح دكتور؟
0: مو انا انصح، لازم هم يروحون يشوفون الطبيب اللي بالمستوصف عندهم يقول لهم شنو التحاليل المناسبه، لان انت شنو تبي تسوي فحوصات؟ تي تفتح 150 ولا 200 ولا 300 فحص، انت شنو تبي تدور؟ تبي تخترع، تبي تدور شيء عشان تدور بعدين بالسيرش بالموبايل وتخترع وتحاتي؟ ليش؟
1: هذا موضوع ثاني، لما ناخذ الفحص ونحطه في نقدر نقول الذكاء الاصطناعي،
0: الذكاء الاصطناعي ويخرع، ممكن يصير فيكم كذي واهلكم
1: يخترعون
0: فيه. لا عشان كذي لازم في جايدنس، الطبيب اللي خذاه له فتره وهو قاعد عارف شنو قاعد يصير، وعنده ارشادات معينه، وعنده مثل ما يقولون بروتوكول معين يمشي عليه،
1: صح،
0: زين. والبروتوكول هذا ما حنحط عشوائيا، نحط بهدف ان المريض يستفيد واكثر طبقه من الناس تستفيد. ما يصير انا اقول حق المرضى كلكم سووا نفس التحاليل، هذا ما ينطبق. يعني يجي لي واحد ما يسوي رياضه ومتين واقول له سوي نفس التحاليل، يسوي نفس التحاليل هذه، ولا يجي له واحد في امراض وراثيه، كل طبيب لما يجي له المريض هو ابخص بالتحاليل اللي يطلبها حق ايه،
1: بالحاله نفسها. كل التحاليل لما الناس يجونكم المختبرات تحتاج ان الواحد يكون صايم؟
0: يعتمد حسب التحاليل. لذلك انا انصح دائما اللي يبون ياخذون دم، يسحب دم، يسأل المختبر أول ما يأخذ الريكوست أو الطلب التحاليل، يروح على الريسبشن مال المختبر يقول لهم أي تحليل أكون لصايم، عشان ما يعيد التحليل مرة ثانية.
1: أي نعم. والصيام دكتور يشمل الماي، إن ما نشرب ماي؟
0: معظم الصيام ما يشمل الماي، بالعكس الماي زين، عشان لأن العروق راح يساعدنا في سحب الدم، ولما نسحب الدم نفس الشيء البلازما راح تكون نسبتها كافية عشان نطلع منها العينة للفحص.
1: اي نعم. دكتور الحديث معك جدا ممتع، ضيف حلقتنا الدكتور أنور البناو رئيس الجمعية الكويتية للمختبرات الطبية، وموضوع حلقتنا عن المختبرات الطبية ودقة التشخيص وجودة الرعاية الصحية. راح ناخذ معكم هذا الفاصل وبعدها نستكمل حديثنا في برنامج استراحة الظهيرة.
2: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
3: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء، صارت وزارة الإعلام.
4: الأمن المعلومات وهو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
5: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسر، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
4: طبعا حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
6: حبيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
4: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.
2: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة مع ضيف حلقتنا الدكتور أنور غانم البناو، أستاذ مساعد في قسم المختبرات الطبية بجامعة الكويت ورئيس الجمعية الكويتية للمختبرات الطبية.

0: دكتور ساعات الواحد لما يروح يسوي فحص دم والدكتور يطلع على النتائج يطلب إعادة فحص الدم أو يطلب نقدر نقول تقارير زيادة وأنواع مختلفة أيضا من الفحوصات. هذا الشيء يسبب ربكة للمريض ويخاف للأمانة ويشك بالنتيجة. سبب إعادة هذه الفحوصات الطبية
1: طبعا اسبابها وايد، بس معظم الوقت تكون بصالح المريض، لان اذا ما طلبها الاجابات ما راح تكون مبهمه، قصدي ما تكون واضحه، تكون مبهمه، وهذا ممكن ما يعطينا الخطه العلاجيه، يعطيها الدكتور الخطه العلاجيه انه يعالج المريض. طبعا اسباب كثيره، يعني حسب يعني مثلا لو نقول هرمونات، مثلا هرمون الكورتيزول اذا انسحب الساعه ل 8 الصبح، زين اذا انسحب بعدها راح يطلع غلط، سحبوه وطلع النتيجة مو مضبوطة ومكتوب انه مسحوب الصبح، فزين لازم نعرف النتيجة الصحيحة حق الهرمون هذا. بعض الهرمونات لازم يكون المريض قبلها مرتاح، مو على طول جاي العيادة ويلا نسحب للعينة تطلع النتيجة غلط. المريض مو قايل لنا انه ماخذ ادوية، مو قايل لنا الادوية هذه بعدين احنا نكتشفها بعدين، فهذه اشياء ممكن ان تفيد اذا عاد التحليل او طلب من الطبيب اعاده التحليل.
0: إيه؟
1: مرات تكون ماخوذه العينه غلط مثل ما تكلمنا قبل، ممكن تاثر على النتيجه سلبا، بس يعني ما تسبب الخرع والهلع اللي تتوقعونه ان شاء الله.
0: اي نعم. ساعات دكتور لما توصل النتيجة اكيد والحين صارت اسهل توصل عن طريق سهل، فيطلع لنا دائما بنتائج لو وهاي، ولما نشوف هاي انه يكون المعدل مرتفع او نازل اقل من المعدل الطبيعي ايضا تحوشنا هذه الربكة والخوف. هل دائما هذه النتائج لما يكون مكتوب يمها ان المعدل مرتفع او ان المعدل قليل دليل على وجود مرض معين او دليل على وجود مشكلة معينة في جسم الانسان؟
1: يعني عندنا احنا بالتحاليل مؤشرات كثيرة، ما نقدر نقول هذا اي ولا لا، ابيض واسود، فيها انفورماتكس او يسمون الاحصاء الحيوي، فيها ممكن لها عامل اساسي بهالشيء، ولكن زين لازم نرجع حق الطبيب اللي طلب العينة.
0: صح.
1: ليش طلب العينة؟ في بعض العوامل تأثر، مثلا اذا الشخص كان مثلا قاعد يتمرن كثيرا ومجهد نفسه وعطشان فترة طويلة، راح تطلع عنده بعض المؤشرات لو وهاي، راح يخترع وراح يحطها بالسيرش انجن او البحث
0: ويطلع تفسير وامراض تخرع.
1: بالضبط بالضبط. فلازم نرجع حق الطبيب ولا نخترع من هالاشياء. هذه الاشياء اذا صج خطره، وان شاء الله ما فيها خطره، راح يحاولون كثر ما يقدرون يتواصلون مع المريض، لان الاشياء اللي هي الالارمنج على قولتهم هذه مهم جدا ان المريض يعرف عنها بسرعه. يعني مثلا نقص حاد بالدم ممكن يسميه الاغماء او غيره، يعني لازم هذا المريض يدري فيها بسرعه. ولكن الاشياء هذه لازم هو يراجع، يعني ما ولا يحاول يفسرها بنفسه، لا يحاول يفسرها بنفسه.
0: احنا لازم نوضح للمستمعين التفسير من خلال المواقع المختلفه، ساعات تحط نقدر نقول فحص الدم ويشرح لك الامراض، هذا كله خاطئ، امور خاطئه، المفترض ان تتجه الى المختص هو اللي يقرا لك.
1: هو مو خاطئ كثر ما يعرف التوجيه الصحيح لها واسبابها ومسبباتها. أيه. لان لما انا احط حق مؤشرات البحث او عوامل البحث هذه، ما يدري شنو انا تاريخي المرضي.
0: أيه.
1: ما يدري ليش انا سويت التحليل. الطبيب اللي طلب التحليل عارف ليش طلب هالتحليل،
0: ممكن عوامل وراثيه،
1: ممكن اشياء كثيره، عارف يقول له ترى انت ما فيك شيء.
0: أيه.
1: انت مثلا يبي لك تشرب ماي مثلا.
0: أيه.
1: او غيره. فلا يطالع بنفسه ولا يحاول يشوف يتشاطر بهالسالفه عشان ما يخترع، بس هذا اللي حابب اوصله.
0: نعم. دكتور الحين انتشرت بالفتره الاخيره باقات خاصه في فحوصات شامله، يقول لك فحص شامل وباقه وتاخذها نقدر نقول وتقدر انك تقوم فيها وتقوم باجرائها من غير طلب طبي، من غير ما الدكتور يطلب منك هذه الفحوصات الشامله. هل هذه الفحوصات مفيده لكل الناس ولا ممكن تسبب نتائج غير ضروريه او تفسيرات خاطئه؟
1: السؤال، انت ليش تبي تسوي هالتحاليل؟ ليش تبي تخترع؟ زين ليش تبي تسوي التحاليل هذه؟ خلنا نكون صريحين، اذا انت تبي تسوي التحاليل الروتينيه اللي هي الوقائيه يسمونها، روح حق الطبيب بالمستوصف راح يعطيك التحاليل الوقائيه ويسوي لك اياها، زين وتعرف النتائج المطلوب منها.
0: إيه؟
1: اما تسوي لي التحليل ما ادري كم عددهم وتشوف اشياء وتشوف ارقام وتفسيرات ومليون واحد يفسر وبعدين بالنهايه ما توصل حق نتيجه او توصل نتيجه مرعبه لك.
0: خلي اقول لك دكتور سالفه. إيه؟ مثلا الوالده فيها سكر، فدايما لما نقعد ناكل اقول لها اعطيني افحص السكر، مع ان انا ما فيني سكر، ونشوفه اذا عالي ولا مرتفع ولا نازل. هذه طريقه صحيحه منزلية، فحص منزلي.
1: الفحص المنزلي مهم جدا وخاصة حق مرضى السكر طبعا. هذا نفس الشيء في عندهم المجسات اللي يحطونها على
0: عندهم المجسات
1: نفسهم. ونفس الشيء ممكن هم الطبيب نفسه مال السكر الخاص فيها قايل لها متى تقيسين السكر بالوقت المناسب هي.
0: واحنا نستغل الجهاز في البيت نشوف مثلا سكري مرتفع او نازل.
1: ممكن الأجهزة، خاصة الأجهزة الجديدة الحين، قبل كانت الأجهزة شوي في فرق فيها 10-15%، ولكن الأجهزة الجديدة الحين تطورت وصار فيها معادلة رياضية انها يعني تعدل 10-15% المفقودة. ليش؟ لان الأجهزة البيتية هذه تقيس الدم كله، احنا بالمختبر نقيس البلازما بس. فهذا يفرق، هذا عن هذا يفرق، هذا فيه بروتينات اكثر وهذا فيه دم اكثر، هذا ما فيه. بس الأجهزة المنزلية زينة بهذه
0: إيه أكيد سرعة، نقدر نقول نتائج سريعة في البيت.
1: بالضبط، مريحة جدا.
0: إيه نعم. شلون أسهمت نقدر نقول الأجهزة الحديثة والأنظمة الآلية في تسريع الفحوصات ورفع مستوى الدقة داخل المختبرات؟
1: طبعا التطور بالمختبرات من الأشياء يعني اللي مستمرة، كل 5 سنوات قاعدين ندش على مستقبل جديد من المختبرات. يعني المختبرات قبل كانت مقسومة كل سكشن بروحه أو كل قسم بروحه، الحين صار عندنا الأوبن لاب، أجهزة كبيرة تأخذ العينة وتحللها، وبدال كنا نسوي مئات العينات الحين قاموا يسوون آلاف العينات بيوم واحد. هذه طبعا ساهمت أول شيء أن نوفر العينات، ما نأخذ كمية كبيرة من المادة. السرعة وضبط الجودة ارتفع عندنا بكثير، لأن احنا الحين مو فاضي أنا قاعد أحط العينة، أنا الحين أضبط الجودة وسرعة إصدار النتيجة حق المريض، لأن سرعة معرفة الإجابة تساعد في سرعة العلاج.
0: صحيح. شلون تتعاملون دكتور عيل مع النتائج الحرجة اللي ممكن تشير أن في خطر معين عند المريض؟
1: هذه حسب البوليسي اللي معمول فيها كل مختبر. يعني في بعض المختبرات أنه على طول إذا صارت نتيجة حرجة يبلغون الطبيب، أو بعض المرات بعض الأماكن في عندهم سيستم خاص فيهم. أنا ما عندي خبرة وايد فيه، بس أنا لما كنت أشتغل في أحد المستشفيات قبل، من أشوف نتيجة خطرة أصدر النتيجة واتصل على طبيب الحق مريضك.
0: إيه؟
1: ترى من نتيجة 1-2-3.
0: إيه نعم.
1: عشان يأخذ العلاج بالوقت المناسب.
0: إيه نعم. الحين إحنا كلنا عارفين إن إحنا الحين في عصر الذكاء الاصطناعي وأيضا التطور التقني، هل ممكن الذكاء الاصطناعي دكتور يقلل من نسبة الأخطاء في قراءة وتحليل النتائج في المختبرات؟
1: أكيد. الذكاء الاصطناعي ياي.
0: إيه؟
1: ويساعد، بالعكس احنا نستغله انه يساعد بفهم انه ممكن حتى احنا، انا قلت مساعة 5000 تحليل او اكثر، احنا ممكن الذكاء الصناعي يشوف لي 100 تحليل ومنهم يفسر لي تفاسير بدال ال 5000. هذا العلم الجديد اللي قاعد يصير. وشوف بهالحاله شنو راح اوفر؟ مواد كيماويه اكثر، راح اوفر اجهزه اكثر، راح اوفر شغلات كثيرة أكثر ومعلومات عندي أكثر.
0: إيه نعم. بس ما راح يحل محل الشخص نفسه أو الموظف نفسه، متخصص البشري.
1: هو الحين في تحدي، ذاك اليوم يعني سؤال عطني وظيفة ذكاء صناعي ما راح يحلها.
0: إيه؟
1: إذا لقيت الجواب راح تعرفين إيه ولا لا. ولكن ذكاء صناعي للحين ما عنده اللي هو الابتكار أو الخيال اللي عندنا إياه اللي نقدر نطلع منه الأشياء الجديدة. بس ما يندرى يوصل ولا ما يوصل، وهو متطور سريع بالوقت. إيه
0: نعم.
1: الحالي
0: يعني، بس هو 1-2-3 مو أكثر.
1: لا،
0: ما عنده الإبداع.
1: راح يصير فيه،
0: راح يصير فيه إبداع
1: بذكاء صناعي مستمر يعني بلا توقف بالوقت. إيه
0: نعم.
1: الحالي.
0: إيه نعم. تشهد دائما الفحوصات الجينية والجزيئية تطور كبير دكتور ومتسارع، شو اللي إضافتها إلى تشخيص الأمراض والوقاية منها واختيار العلاج المناسب؟
1: وايد شغلات الحين احنا شوف، انا اول ما بلشت المختبرات ماني قايل كم سنة، كنا بنبلش بالبي سي ار، تعرفون تحليل بي سي ار من شهر ايام كوفيد.
0: صح.
1: تحليل بي سي ار كان ياخذ مني 3 أيام. اليوم الأول أحط العينة، ثاني يوم تشوف كمية البروتين، ثالث يوم أفحصه ومرات يطلع كله غلط. زين الحين خمس دقائق
0: الحين خلاص
1: خمس دقائق او ثلاث دقائق زين تطور البي سي ار وتطور غيره. احنا الحين داشين على شغلات جديده هم بعد بالجينات وبالوراثه وغيره. في عندنا يسمونه ليكويد بايوبسي داشين فيها سي اف دي ان اي اللي هو شنو يصير بعض المرات الخلايا بالجسم تتفجر ولما تتفجر تشيل منها جزيئات من الخليه نفسها وفيها دي ان اي بسيط من هالشيء هذا
0: ايه؟
1: فياخذونها من الدم ومن الدم يعرفون المريض شنو فيه ممكن سواء امراض سواء رفض من الرفض مثلا زرعه الكلى او غيره. طبعا هذه التحاليل توها مبلشين يعني صار لها ثلاث سنوات وما انتشرت لانها مكلفه جدا مثل البي سي ار قبل شلون كان مكلف
0: صح.
1: ولكن هي في تطور وفي تطور وفي تقييم يعني ففي تطور كبير بهذا الامر يعني. بالاضافه الى هالشيء اللي هو اضافه الى التحاليل الجديده عندنا ما يسمى العلاج التفصيلي يسمونه بالانجليزي كاستمايز ميديسن اللي يعني كل مريض له علاج الخاص
0: مختلف.
1: فيه غير عن الثاني
0: إيه؟
1: انا هذا مثلا على سبيل المثال لو ناخذ مثلا مرض سرطان الثدي الله يحفظكم من الشر قبل كان سرطان ثدي يس ولا نو
0: صح.
1: الحين لا كل شخصي كل تشخيص سرطان ثدي له علاج معين
0: ومختلف
1: في ادويه ياخذها هذا ما ياخذها هذا ياخذ الجرعه يعني شخصيات صار شخصيات حق كل سرطان ثدي
0: إيه؟
1: يشخصها المختبر
0: إيه نعم.
1: المختبر يقول حق الطبيب من المعالج ترى هذا العلاج راح يفيد هذا العلاج ما راح يفيد ويعطينا سرعة نمو الخلايا بطئها عنيدة مو عنيدة
0: بهذه الدقة
1: إيه لأن احنا قمنا نصبغ الخلايا مو مثل قبل نصبغها مواد كيماوية نصبغها بأجسام مضادة الأجسام المضادة هم بعد بلشوا فيها العصر مالها بلش بنص التسعينيات الحين تقريبا آلاف من هاي من الأجسام المضادة مو بس تشخيص هالشيء هذا يعني نقدر مرات حتى في تحري توصل أورام مثلا ما يعرفون الأصل مالها وين يعني الورم يكون ثانوي
0: إيه نعم.
1: الأصل مالي وين
0: الأصل إيه؟
1: ما يدرون وين يسوون أشعة الجسم كله ما مبين شيء
0: ما تكون واضحة
1: يبين عندنا بالصبغات الأجسام المضادة لأن كل خلية لها بصمة
0: إيه؟
1: بصمة على الخلية الأم
0: إيه؟
1: بصمتها على الخلية الأم لو تشكلت صارت خلية سرطانية لكن بصمتها على الخلية الأم
0: نفس البصمة الوراثية
1: نوعاً ولكن هذه يسمونها احنا البصمة الخلوية مالت الهيكل الخلوي يعني
0: إيه؟
1: الهيكل العظمي أو الهيكل الخلوي ما يغير نفسه يعني لو مثلاً مصدرها مثلاً من المخ ولقيناها مكان ثاني راح نعرف المكان الثاني ان هذه مصدرها من المخ.
0: هذا الفحص موجود دكتور؟
1: الفحوصات هذه موجوده وما شاء الله عند المختبرات قادره تقوم هالشيء خاصه يسمونها cancers of unknown origin اللي هي سرطانات غير معروفه الاصل
0: المصدر ايه
1: المصدر فيتم فحصها باكثر من طريقه بالاضافه الى في فحوصات شعاعيه مختلفه ما شاء الله تطورت ولكن احنا بالمختبر عندنا الاجسام المضاده هذه اللي هي يصير فيها investigation يصير فيها مثل تحري
0: تحقيق.
1: تحري ندور وينها وما شاء الله الأطباء يعني عندهم شغف إنه لازم يطلعون النتيجة بأسرع وقت.
0: إيه نعم خلينا نتكلم عن أهداف الجمعية الكويتية للمختبرات الطبية وعن دورها أكيد في تطوير المهنة ودعم العاملين في هذا المجال.
1: طبعا الجمعية الكويتية للمختبرات الطبية وأهم شيء عندها اللي هو الارتقاء بالمهنة. ومهنة الزملاء العاملين في المختبرات الطبية كونه مجال مهم جدا وقاعد يكبر ومتسارع بالنمو وهو حاليا وبالإضافة إلى هالشيء احنا نشوف أشياء اللي ناقصة بالزملاء اللي محتاجينها من دورات من تأهيل من نساعدهم فيها. طبعا احنا نشتغل على أكثر من مستوى اللي هو على حق زملائنا العاملين في المختبرات الطبية المستوى الثاني على المهنة تطوير المهنة وتعريف الناس شنو المهنه لان احنا بالمختبر ما حد يدش المختبر في حد يدش المختبر من هني بالاستديو ما حد مستحيل يدش المختبر
0: بس عارفين ان في تخصص في جامعه الكويت مختبرات طبيه
1: هذا هو بس احنا شنو المختبر شنو داخله شنو القصص اللي تصير داخله شنو التحديات اللي تصير داخله
0: للامانه الصوره النمطيه اللي بالتلفزيون اللي نشوفها بالمسلسلات
1: تشوفونها بالمسلسلات مايكروسكوب وشغله فيه تتحرك تخرع الناس وطبعا كل هذا انا اضحك عليه لان نعرف شنو نشوف تحت الميكروسكوب
0: نبي الصوره الحقيقيه
1: الصورة حقيقية حلوة دائما احنا في شغف كل عينة عندنا تحدي لازم نطلعها يعني احنا ما يجينا المريض ولكن تجينا عينة وعينة جماد ومع ذلك نعاملها بأمانة وخلاص ان العينة هذه تطلع دش بوقت وتطلع بوقت يعني عندنا يسمونه turn around time ونحاسب اللي تأخرت نشوف وين التقصير لو خمس ثواني على العينة الواحدة احنا قاعد نحسب على العينات كلها بالمختبر، الدقة شقالة لدرجة ان حتى الاجهزة يحطونها يم بعض عشان ما يضيع الموظف وقت من الجهاز للجهاز. يقولون 5 ثواني بالعينة الواحدة على سنة، انا كم دقيقة ضيعت على المريض وضيعت علي. فهذا كله قاعدين نحاول بجمعية المختبرات ان نبرزه، والاضافة الى شيء نساعد الجمهور في التغلب على الخوف من الابرة بعد المختبر.
0: صح.
1: التغلب على الخوف من الكشف المبكر. سوينا حملات مثل حملة سرطان الثدي السنة اللي فاتت، سوينا حملة سرطان عنق الرحم والكشف المبكر، لأن معظم المرضى يجون متأخر، فلما يجون مبكر ممكن إنقاذهم. بالإضافة إلى شيء نسوي حملات تبرع بالدم، لأن مرات الناس تجي مثلا حملات تصير حملات قوية، الناس تبرع بالدم يصير اكتفاء، ولكن الدم له صلاحية معينة.
0: صحيح.
1: فإحنا قاعدين نسعى ونحفز الناس إن يسوون تبرع بالدم، لأن عشان تستمر المخزون، لأن العمليات مستمرة. عمليات حق الناس مستمرة، ولكن صلاحية الدم هذا. فإحنا الجمعية قاعدين نحاول بكثر ما نقدر إن نغطي كل الطبقات بالوقت الحالي.
0: إيه نعم. شلون تساهم الجمعية في نشر الوعي المجتمعي؟ قلنا من خلال الحملات المختلفة أكيد اللي تقومون فيها. شنو الحملات اللي راح تقومون فيها في هذه السنة دكتور؟
1: السنة هذه إن شاء الله إحنا بعد كم يوم مشاركين مع رابط أطباء الروماتيزم بالأفينيوز، حياكم الله.
0: ممتاز.
1: تاريخ 22/10. زين، احنا راح يكون دورنا نتكلم عن التحاليل الخاصه اللي لها علاقه بالروماتويد والروماتيزم والامراض المشابهه لذلك، ولكن هي حمله توعويه مشاركين فيها اكثر من رابطه واكثر من مجال مشاركين. هذه واحده. في عندنا ان شاء الله حمله تبرع دم بالدم مع احد الشركات الكبيره بعدها ما شاء الله.
0: اي نعم.
1: وبعد نشارك ان شاء الله في مؤتمرات قادمه، وفي جدول زمني قاعدين نشتغل عليه.
0: ممتاز.
1: ونعلن عنه بالأكثر شيء احنا قاعد نستخدم من انستغرام للإعلان.
0: صح. عسى الله يوفقكم اكيد في جميع المجالات، وحلو انكم قاعدين تعرضون في مواقع التواصل الاجتماعي، وانكم اكيد عندكم موقع او صفحة رسمية دكتور.
1: احنا شغالين على الموقع بلمسات الأخيرة، ما قصروا ويانا الهيئة العامة للاتصالات وسوينا الدومين، وناطرين الحين إن شاء الله باللمسات الأخيرة لإنتاج الموقع، ولكن حاليا مستقرين على الإنستغرام.
0: إيه
1: لأن
0: نعم.
1: ما شاء الله يوصل لجميع الفئات. صح. العمرية
0: صحيح، وسرعة الانتشار،
1: سرعة
0: للمعلومات. نبي نأخذ منك دكتور أنور نصيحة أخيرة توجهها للمستمعين أيضا، وخاصة عن إجراء الفحوصات، وخاصة الفحوصات المخبرية، وعن بعد استلام النتيجة شلون الأشخاص المفترض يروحون لمختص معين.
1: طبعا أول نصيحة لهم اللي هو مثل ما قلنا لكم الفحوصات الوقائية، دائما يسألون الطبيب المختص أو الطبيب بالمستوصف عندهم أو الطبيب العام بهذا الأمر أن يسوون الفحوصات هذه، وقبلها لازم يسألون المختبر شنو يكون وضعنا حق الفحوصات هذه، الصيام أو غيره من الأمور هذه كلها. ولما تطلع النتيجة لا يتشاطرون ويطلعونها بنفسهم، لازم يعتمدون على كلام الأطباء الموجودين.
0: إيه نعم. مستمعينا الكرام، أكيد المختبرات الطبية ما تعتبر بس مجرد أرقام ونتائج نشوفها قدامنا، لكنها جزء أساسي من رحلة تشخيص وعلاج جدا دقيق. النتيجة دائما تبلش من تحضير المريض، سحب العينة، نمر بإجراءات عديدة منها إجراءات الجودة داخل المختبر، وأيضا نصل إلى قراءة النتائج ونربطها بالحالة الصحية. ومثل ما ذكر الدكتور كل حالة صحية مختلفة عن الأخرى. كل شكر لضيف حلقتنا اليوم الدكتور أنور غانم البناو، أستاذ مساعد في قسم المختبرات الطبية بجامعة الكويت ورئيس الجمعية الكويتية للمختبرات الطبية، على هذا اللقاء الجميل.
1: شكرا لكم، وشكرا لإدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون وتعاونهم معنا، ونشكر كذلك الإدارات في وزارة الصحة، المجالس الطبية، المجالس المختبرات الطبية، إضافة إلى إدارة الخدمات المختبرات الطبية على لاهتمامهم بالجانب المختبرات كله صراحة، والاهتمام بالفنيين. وانتم شايفين مثل ما قلنا لكم قبل اللقاء، كانوا تقولون لنا النتائج قامت تطلع بسرعة الحين.
0: صحيح.
1: وهذا نشوفه ان شاء الله اسرع وادق باذن الله.
0: عساكم على القوة. يعطيك العافية على وجودك اليوم معنا في برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الاعداد بشاير العيد وحسين نعمان، ومن التقديم شهد الخميس، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنسيق والمتابعة الشعاري من المطيري، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج استراحة الظهيرة مثل ما عودناكم يأتيكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، وفقرات منوعة، فقرة أخبار الديرة والتقارير الخارجية ووجود الضيوف معنا في الاستديو ومن خلال الاتصال الهاتفي. تحية كبيرة مقدمة من مخرج عمل سعود الحربي. نلقاكم غدا إن شاء الله في برنامج استراحة الظهيرة. والآن مستمعينا الكرام ننتقل معاكم إلى الفترة الدينية ولصلاة العصر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي معكم من جديد. دعونا نتساءل، هل يمكن أن يولد الشعر من قلب الصحراء؟ وهل يستطيع الإنسان أن يجمع بين قسوة العمل ورهافة الكلمة؟ نعم، إنه الشاعر والكاتب الليبي عبد الرزاق محمد الماعزي،

والذي ولد في مدينة طرابلس عام 1950، فقد استطاع أن يجمع التجربتين معا، فكان العمل جزءا من حياته وكان الكتاب جزءا لا يتوقف عنه. بدأ رحلته مع العلم بدراسة القانون في الجامعة المفتوحة بطرابلس، ولكن اهتمامه لم يتوقف عند حدود الدراسة، فوجد في الأدب مساحة أخرى للتعبير، وبدأ بنشر قصائده عام 1975 ليخطو بذلك أولى خطواته في عالم الأدب.

ثم أخذته الحياة إلى مكان مختلف تماما، إلى حقل نفطي بالقرب من واحة زلة في الصحراء الليبية. عمل هناك لسنوات بعيدا عن صخب المدن، عاش تفاصيل الصحراء واتساعها، تلك الأجواء مع النجوم في السماء ألهمته فأشعلت قلمه مرة أخرى ومنحته رؤية تعكس واقع الحياة وتأملاتها. وعاد إلى الصوت الأدبي حين عمل محررا وناقدا للصفحة الأدبية بجريدة العرب اللندنية، ونشر قصائده في الفجر الجديد والأسبوع الثقافي والطليعة الأدبية العراقية، ليصبح توقيع اسمه بارزا بين الأقلام الأدبية. ولم تمر تجربة الماعزي دون اهتمام نقدي، فقد تناول الناقد نجم الدين غالب الكيب شعره في كتاب جذور القومية العربية في الشعر الليبي الحديث، مما يعكس مكانة الشاعر في الخريطة الشعرية. والآن فلنقترب معكم أكثر من الماعزي ولنستمع إلى أبيات تكشف حسه في التقاط التفاصيل وتحويل مشاهد الطبيعة والحنين إلى صور شعرية نابضة بالحياة من قصيدته لقاء المولد. نختار لكم هذه الأبيات: وسماء مدها الإصغاء شوقا لضحى صبر العميق، ومسيري جمرة في كف أزمان زكية تقتل الظلمة كي تنساب للصبح العريق. يلتقي البحر نسيما وسماوات طلية، وغدوا يفعم الوقت انطلاقا. وهكذا تكشف سيرة الماعزي عن مثقف لم يجعل الظروف عائقا أمام الكلمة، فمن طرابلس إلى الصحراء ومن العمل النفطي إلى الصحافة والأدب، في هذه المحطات ظل يحمل معه شيئا واحدا، شغفه بالكتابة.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. أحيانا يبذل الإنسان جهدا طويلا ثم ينظر حوله فلا يرى شيئا تغير، ينصح فترفض هذه النصيحة، ويصلح فتعود الأمور كما كانت، يدعو فلا يرى من يستجيب، ويفعل الخير ثم يسأل نفسه في صمت، هل كان كل هذا التعب يستحق؟ وهنا تأتي قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي لم يكن قليل المحاولة ولا ضعيف الدعوة ولا مترددا في أداء ما أمره الله به، بل قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ليلا ونهارا، ومع ذلك كانت النتيجة التي يراها أمام عينيه فرارا. ثم يقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. مع ذلك لم يقل نوح عليه السلام لقد حاولت بما يكفي، لم يقل لقد دعوتهم لسنوات طويلة ولن أعود إليهم، ولم يجعل استجابتهم شرطا ليستمر في أداء رسالته، لأن نوح عليه السلام كان يعرف شيئا عظيما، أن عليك البلاغ وليس عليك أن تملك قلوب الناس. هذه القصة هي ليست مجرد قصة تروى للتسلية، إنها قصة كثير منا. أب ينصح ابنه ولا يرى التغيير الذي يتمناه، أم تربي أبنائها وتبذل عمرها كلها أو عمرها كله ثم لا ترى ثمار تعبها سريعا، إنسان يحاول إصلاح نفسه ويتعثر مرة بعد مرة، شخص يدعو إلى الخير فلا يرى إلا القليل من الاستجابة، وإنسان يفعل المعروف في أهله وفي أصدقائه ثم لا يجد كلمة شكر فيظن أن جهده ضاع هباء منثورا. لكن ليس كل ما لا تراه قد ضاع، قد تكون أنت مأمورا بالبذل لا برؤية الثمرة.

وقد تكون مهمتك أن تزرع لا أن ترى الشجرة. وقد يكون أعظم ما فعلته في حياة إنسان أنك قلت له كلمة في يوم لم تر أثرها فيه، ثم بقيت تلك الكلمة في قلبه لسنوات. أحيانا نقيس أعمالنا بالنتائج القريبة، كم شخص استجاب، كم شخص شكرني، كم تغيرت الأمور، كم حصلت على مقابل، لكن ميزان الله سبحانه وتعالى ليس بهذه الصورة. الله سبحانه وتعالى جل في علاه ينظر إلى صدق العبد فيما كلفه به. ولهذا فإن نوح عليه السلام لم يكن فاشلا، لأن قومه لم يستجيبوا له، بل كان نبيا أدى ما حمله الله من أمانة. هنا عزيزي المستمع درس بالغ الأهمية، لا تجعل قيمة عملك متوقف على إعجاب الناس بالنتيجة. إذا كنت تربي فربي، وإذا كنت تصلح فأصلح. إذا كنت تدعو للخير فادعو، وإذا كنت تبني نفسك فاستمر. إذا كنت تفعل المعروف فافعله لله سبحانه وتعالى، ثم اترك النتائج لله جل في علاه. ربما كنت اليوم تنظر إلى جهدك وتقول لم يتغير شيء، بينما عند الله قد يكون كل شيء قد كتب لك. وفي النهاية لا تسأل نفسك دائما ماذا حققت، بل اسأل هل أديت ما استطعت، وهل كنت صادقا مع الله فيما وكلني إليه، وهل كنت صادقا مع الله سبحانه وتعالى فيما وكلني إليه. فقد لا ترى ثمرة البذر التي زرعتها، وقد لا تعيش حتى ترى الشجرة، لكن يكفيك أن الله سبحانه وتعالى رأى يدك وهي تزرع. مستمعي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا، ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إشراقة أمل. إشراقة أمل هي المساحة التي نلتقي فيها بقامات ملهمة وعقول تصنع الأثر. الإعاقة لم تكن يوما عائقا أمام العطاء، بل كانت زاوية مختلفة لرؤية العالم وإعادة تشكيله في كل أسبوع. نستضيف نخبة من الخبراء والمختصين من ذوي الاحتياجات الخاصة لنبحر في تجاربهم العلمية والمهنية، ونثبت أن المعرفة والتمييز ينبعان من الفكر والإرادة.

إشراقة أمل. أعداد ملاك الصفار. تقديم سعود الفياض وأحمد البحر. تنفيذ فيصل خليفة. إشراقة أمل. إخراج صابرين بولندر.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج سراقة أمل، ومع بداية دورة جديدة وانطلاقة جديدة في هذا البرنامج اللي يهتم بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم، نتشرف بضيوفنا الكرام من الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك من أولياء أمورهم، نتشرف بالجهات، نتشرف بمختلف المؤسسات وكذلك المختصين في قضايا ذوي الإعاقة، إن كانت في الجانب الاجتماعي، إن كانت في الجانب النفسي، إن كانت في شتى القضايا اللي تكلمنا عنها مثل التمكين وما يتعلق أيضا في العديد من الجوانب الخاصة بذوي الإعاقة. في بداية هذه الحلقة رحب زميلي أحمد البحر، أهلا وسهلا أحمد.
1: أهلا وسهلا فيك أخوي سعود، أرحب فيك ورحب بالسادة المستمعين، وفعلا بداية جديدة وبداية حلوة إن شاء الله راح تكون دائما مثل ما عودناكم في برنامج إشراقة أمل، هذا البرنامج اللي يختص في الأشخاص من ذوي الإعاقة، نحاول أن نوصل المعلومة للجمهور بطريقة سلسة بطريقة حلوة، وبنفس الوقت لما نقابل الأشخاص من ذوي الإعاقة ما نركز على إعاقاتهم في هذا البرنامج، ولكن ركز على حياتهم مهنهم الشخصية وطموحاتهم.
0: نعم طبعا، احنا في بداية هذه الحلقة نوجه التحية للأخ والصديق والزميل مطير المطيري، معد هذا البرنامج في الدورات السابقة اللي كان دائما وأبدا لجهود فعالة، كان دائما أساس يعني هذا البرنامج، احنا نوجه له تحية على جهده الكبير. وإحنا في إذاعة دولة الكويت تعودنا أن المسيرة تستمر، خاصة بوجود معدة مميزة أسرة إشراقة أمل، ترحب بزميلتنا ملاك الصفار، فأكيد نتشارك في توجيه هذه التحية زميل أحمد.
1: طبعا نتشرف فيها دائما، وهي إن شاء الله راح تكمل مسيرة زميل مطير المطيري اللي يعني بدأ في هذا البرنامج، والسادة ملاك الصفار طبعا هي من المعدين اللي لهم باع في الإعداد في إذاعة دولة الكويت.
0: طبعا وجه التحية مرة أخرى لزميلتنا ملاك، بكل تأكيد يعني معدة مميزة، ويسعدنا أن هذا التميز اليوم راح ينقل من خلال برنامج إشراقة أمل. أحمد، يمكن أولى حلقاتنا في الدورة الجديدة ومع هذه الانطلاقة الجديدة مع ضيفة متميزة، ضيفة كانت هي ترند مو بس خلال هذه الفترة، دايما وأبدا ضيفة ما شاء الله من خلال صوتها ومن خلال تألقها ومن خلال إبداعها وتمثيلها لواجهة الأنباء الكويتية كونا، وتمثيلها اليوم لوكالة الأنباء الكويتية كونا كان لها حضور مميز، شاركت حتى انتشر صوتها وانتشر حضورها وانتشر ظهورها في مختلف الوسائل، وأيضا من خلال الإعلام الرسمي ومن خلال الإعلام الخاص حتى على مستوى القطاع الخاص، وزميلتنا متألقة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة المكفوفين. وأنا يمكن يستحضرني بأن أول لقاء ما بيننا كان من خلال دورة تدريب إعلامية تألقت من وقتها، وشفت الإبداع وأبهرتني في استخدامها للغة برايل، وأنا ذهلت بهذا الصوت الجميل وبمهارات الإلقاء. وأعتقد أيضا أحمد بصفتك مختص في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أنت خير من تعرف هذه الإمكانيات وهذه القدرات والتحديات اللي واجهوها، وأيضا أنت تعرف مثل هذا النموذج اللي إحنا قاعد نتكلم عنه أيضا بصفتك من الأشخاص ذوي الإعاقة وناشط في هذا المجال.
1: طبعا نتشرف ضيفتنا لهذا اليوم اللي يعني مثل ما تفضلت أخوي سعود كانت ترند الفترة الأخيرة، وتميزت صراحة أن هي كانت سفيرة للأشخاص من ذوي الإعاقة من ناحية الإعلامية الفترة الأخيرة من الكويت إلى العالم أجمع. نرحب فيك السادة فاطمة سلمان، نقول أهلا وسهلا فيك في برنامج إشراقة أمل، شرفتين اليوم.
2: أهلا وسهلا، شكرا على هذه المقدمة الجميلة والاستضافة الجميلة.
0: حياك الله فاطمة، وإحنا ودنا نرجع للبدايات، يمكن الناس اسمعوا فاطمة وشافوها وهي ماسكة بيدها جهاز متعلق بلغة برايل، ومن هذه الانطلاقة يمكن كان زيادة الانتشار، لأن هي أساسا غنية عن التعريف، صوتها ما شاء الله ما هو غريب على المسامع، وبنفس الوقت كذلك ظهورها متميز من خلال التعليق الصوتي وظهورها الإعلامي الجميل، وأيضا حضورها في مختلف الملتقيات الإعلامية. لكن يمكن من خلال تجربة مع وكالة الأنباء الكويتية كونا انتشر الموضوع، ما شاء الله قمنا نسمع رسائل حتى من دول الخليج. احنا راح نرجع للبدايات، لكن قبل لا نرجع للبدايات بدايات ودنا نبدي من هذه الانطلاقة اللي كانت مع وكالة الأنباء الكويتية كونا، شنو كان رايك بهالتجربة ومذيعة كفيفة تلقي الأخبار ولاقت ردود فعل ما شاء الله تبارك الله من جميع الدول، من الكويت ومن دول الخليج وأكثر.
2: كانت التجربة جدا جميلة والحمد لله يا رب، كانت موفقة يعني. أوكي أنا توقعت ردود أفعال، بس ما شاء الله الردود الأفعال فاقت التوقعات، يعني حتى أنا كنت مجهزة لسه في أشخاص أنا أبي أدز لهم الموجز الأول، ودي أخذ رأيهم ودي أخذ ملاحظاتهم، بعض الأشخاص اللي خذت عندهم دورات، بعض الأصدقاء وبعض الناس المختصين ودي أخذ رأيهم، لكن لقيت إن أهم اللي قاعدين يدزون لي إن الموجز الحمد لله يا رب يعني كان قد توقعاتهم، وإن يعني الحمد لله كبداية جدا ممتازة، وإن شاء الله مستمرين.
0: نعم، يمكن قلتي كلمة بداية جدا ممتازة، وأحمد يمكن كلمنا أكثر من مرة في مختلف البرامج وفي إشراقة أمل عن البدايات بالنسبة لأصحاب اليوم هذه الاهتمامات ومثل هذا الشغف. وأحمد أتوقع مسألة البداية لازم تكون عندك وأنت خير من يعلمها، خاصة أن بدايتك ذهبية متألقة وكذلك فاطمة.
1: والله صراحة من ناحية البداية يعني فاطمة من الناس اللي أتعلم منها الكثير صراحة.
2: سلام شكرا.
1: وما شاء الله عليها يعني فاطمة، أنت قلتي شيء وايد مهم ساعة، إن بعد ما قدمتي النشرة وطلعت النشرة ردود الأفعال فاقت توقعات. يمكن هالشيء صراحة مو غريب فاطمة، لأن أنت أبدعتي باللي سويتي وطلعتي بالشكل المطلوب وأكثر، فشيء صراحة يعني ما شاء الله تشكرين عليه، والله يوفقك إن شاء الله دوم ومن تألق إلى تألق بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. فاطمة خلينا نرجع للبدايات. يمكن هذا الفيديو انتشر وهذا النشرة أو هذا الموجز انتشر تبارك الله، والناس تعرف فاطمة سلمان وتعرف صوتها وتعرف ظهورها، بس خلينا نرجع معاك للأسرة، للبدايات، مرحلة الطفولة. شلون كنت قاعدة تكتشفين فاطمة السلمان، تتعرفين على فاطمة السلمان وتكتشفين شغفك واهتماماتك خاصة في المراحل الصغيرة ومرحلة الطفولة؟
2: يعني يمكن احنا خلال الطفولة نسوي اشياء احنا ما ندرك ان احنا قاعد نسوي تدريب مبكر حق انفسنا او قاعدين نكتشف انفسنا، فهذا اللي كان قاعد يصير. انا بالطفولة كنت طفلة يعني اجرب بس يعني بدون هدف واضح، يعني الطفولة في النهاية هذه. لكن من خلال التجارب هذه البسيطة بديت اكتشف بعض القدرات، بديت اكتشف بعض الاشياء اللي انا اتمتع فيها، فمع الوقت ومع العمر بديت اطور فيها، بديت احبها اكثر، فبديت اشتغل على نفسي فيها اكثر.
1: بخالف فاطمة احنا نطمع بالتفاصيل اكثر من انت قلتي وانا طفلة كنت اجرب، شلون كانت التجربة؟ يعني لو تكلمينا أكثر عن هذه التجارب.
2: يعني في البيت مثلا كنت أسجل، أجرب أسجل صوتي مثلا لما نشوف الكرتون مثلا. إحنا كمكفوفين نركز على الصوت أكثر كون أنه هو الناقل الوحيد للصورة بالنسبة لنا، فهذا كان يخليني أركز يعني بشكل لا إرادي أو غير مقصود على الأداء الصوتي. فكان يصير يعني فيني ان ابي اقلد نفس هذا، فكنت انا اسجل واجرب. هذا غير المدرسه، كنت ادش مختلف الانشطه، دخلت اذاعه مدرسيه، دخلت تمثيل، كنت في المسرح المدرسي، دخلت يعني موسيقى، وايد انشطه خلتني اطلع بعض الطاقه وبعض المهارات اللي عندي. في اشياء استمريت فيها وفي اشياء لا، كانت بالنسبه لي هوايه جميله للحين امارسها في وقت الفراغ مثل الموسيقى مثلا.
1: ما شاء الله فاطمة يعني عديد من الهوايات ومختلف المجالات، يعني مثل ما تفضلتي دخلتي في الإذاعة، دخلتي في التمثيل، دخلتي في الموسيقى، يمكن شفتي نفسك أكثر في الموسيقى. كلمينا أكثر عن الموسيقى، ما يخالف احنا راح نطلع برا المجال الإعلامي شوي، ولو أن الموسيقى هو جانب من جوانب مجال الإعلام ولكن جانب مغاير تماما. لو تكلمينا أكثر عن الجانب الموسيقي، شلون دخلتي فيه وش اللي تحبين تعزفينه؟
2: هذه كانت معاناة بالنسبة لي، يعني قصة معاناة. يعني أنا لما كنت يعني تقريبا صف ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي كنت أجرب أعزف على الأورج، أحاول أتعلم بس كذي يعني من غير يعني ما في نية حقيقية أني أنا أستمر أو أني أنا أسوي شيء له معنى، بدون معنى كنت أحاول أسوي شيء. فمعلمة الموسيقى الظاهر في ذاك الوقت شافت شيء فحبت أن هي تطلع منه الموهبة هذه، ففي يوم من الأيام يعني خذتني وقالت لي يلا الحين قعدي عزفي وراي. قامت تعزف، عزف وراي، ها أعزف وراك؟ شلون؟ أنا ما أعرف الدو من الري، ما أعرف يعني لو من اليوم لباكر قاعد تحاول مسكينة وما قاعد أعرف إنه ما أعرف أعزف وراها. فسوت كل الطرق، كانت تعاني معاي حرفيا، سوت كل شيء، كانت تمسك إيدي وتعزف معاي، كانت تصفق معاي علشان أمشي على الإيقاع، كانت آخر شيء وصلت فيها المرحلة أني أنا ماني عارفة الدو من الري أن هي قاعدة تقول لي النغمات يلا الحين ثلاث مرات ري، مرتين دو، ثلاث مرات. لهالدرجة يعني طولت بالها علي، وأنا يعني ورا كل جملة أسألها أبلا خلصنا، أبلا خلاص خلصنا. كانت تحاول تدربني على المسابقة اللي نشارك فيها مع المدارس، فمسابقة الموسيقى. فأنا كنت يعني ما أدري، أوجه لها تحية كبيرة حق معلمة الموسيقى أبلة بسمة القرطاس، وأشكرك جدا على جهودك معاي، أدري وايد تعبتي بس إن شاء الله إن النتيجة النهائية كانت مرضية لك وكنت قد التوقعات. بعد العناء الطويل هذا الحمد لله يعني شوي شوي بالتدريج طلع مني هذه القدرة، وقدرت مع الوقت أني أنا اللي أمسك فريق الموسيقى في المدرسة لين تخرجت من الثانوية. وبعدها حبيت أني أخلي هذا الشيء هواية حلوة أمارسها في وقت الفراغ.
0: نعم، يمكن كلمتينا عن البدايات مع الموسيقى، وبالمناسبة يعني اليوم أيضا من الجوانب المشتركة اللي تجمع أحمد وفاطمة الموسيقى، لأن الاثنين ما شاء الله تبارك الله موسيقيين، واثنينهم لهم اهتمامات في الموسيقى، واعتقد اليوم يعني الأشخاص المكفوفين عندهم قدرات سمعية جدا جميلة، لأن يعتمدون على هذه الحاسة بدرجة جدا كبيرة، لذلك يفهمون ويسمعون الموسيقى بشكل مختلف. فاطمة، يمكن كلمتينا عن الهوايات، ويمكن كلمتينا عن البدايات، وشفناك وجهت الشكر لهذه المعلمة والمربية، وشفناك أيضا من خلال مقاطع الكثيرة اللي انتشرتك في مواقع التواصل أشدتي اليوم بكل من ترك بصمة على فاطمة، لكن يبقى اليوم المربي الأول هو الأسرة، تبقى اليوم هذه البصمات والأثر الأكبر للأسرة وللبيت. احنا راح نبدي من البيت، وراح نبدي من ولي الأمر، وراح نبدي من الأسرة. آمنت بفاطمة وآمنت بقدرتها وآمنت بإمكانياتها، وأيضا كانت هي المستثمر الأول في فاطمة والمربي الأول. راح نتكلم عن الأسرة، راح نتكلم عن الجو الأسري، لأن في برنامج شراقة أمل يهمنا شنو الأسرة تقوم فيه، وشنو الواجبات على الأسرة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والإيمان بقدراتهم والاستثمار بكفاءاتهم. راح نتكلم عن كل هذا وأكثر، ولكن راح نتوقف مع هذا الفاصل، وراجعين مرة ثانية في برنامج شراقة أمل.

من قلب التحدي يولد الإنجاز، ومع كل فكرة تنبعث إشراقة أمل، إصرار يثمر خبراء.

0: عودة مرة أخرى مستمعين الكرام ومستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج إشراقة أمل، ونرحب مرة أخرى بضيفتنا الكريمة اللي تشرفنا وتسعدنا فاطمة السلمان، والمعروف لا يعرف، وهذا اسم غني عن التعريف بكل تأكيد. مهما قلنا من مسميات وصفناها سواء في مجال التعليق الصوتي أو مجال الإعلام أو اليوم قدراتها في استثمار هذه الموهبة الصوتية وبقية مواهبها، ما راح نفيها حقها. لذلك احنا نكتفي اليوم بكلمة فاطمة السلمان، وهالاسم كافي بأن يعرف عن نفسه. نستمر بهذا اللقاء زميلي أحمد.
1: طبعا أخوي سعود، فعلا المعروف لا يعرف. ونرجع معاك فاطمة، سؤال ذكر أخوي سعود قبل الفاصل، أثر الأسرة عليك؟ يعني فاطمة أنا يمكن لي مشاركات معك خارج الإعلام في العديد من المؤتمرات، وما شاء الله وين ما تروحين دائما أشوف الوالدة الله يحفظها معك.
2: عدل عدل،
1: الله يخليكم ببعض إن شاء الله، والله يخلي الوالدة لك إن شاء الله وطول بعمرها إن شاء الله. أثر الأسرة عليك سادة فاطمة، ودي أعرف أثرها عليك وخصوصا الوالدة الله يحفظها.
2: أكيد الأسرة داعم كبير والانطلاقة لأي شخص للمجتمع، يعني أكيد ما راح تشوف شخص منتج أو مبدع في المجتمع إلا وأن يكون الأسرة تدعمه ولها دور كبير في حياته، من حيث الدعم، توجيه، النصح. يعني في النهاية أي شيء أو أي خطأ يشوفونه يحبون أن هم يعني يوجهون للاتجاه الصحيح، فكان لهم دور أكيد وايد كبير في حياتي.
1: فعلا مثل ما تفضلتي سادة فاطمة، أثر الأسرة أثر كبير، خاصة لما يكون الأثر يعني إيجابي ومستثمر بالطريقة الصحيحة، واللي على أساسها شفناك ما شاء الله تقدمين الأخبار وتمثلين ذوي الإعاقة البصرية بصورة إيجابية وبصورة حلوة. ولكن سادة فاطمة، أنت يمكن ذكرتي قبل الفاصل عن التجارب اللي كنتي تسوينها، تسجيلات وغيرها، تحاولين تقلدين اللي تسمعينه على أساسها. برجع ما يخالف للوالدة الله يحفظها، كنتي تسمعين الوالدة التسجيلات اللي كنتي تسوينها؟
2: بعض الأحيان إيه وبعض الأحيان لا، كنت أحتفظ بعض الأشياء لنفسي. وللحين ترى أنا عندي مكتبة صوتية كاملة فيها الأشياء اللي كنت أسجلها أيام الطفولة، بس هذه غير قابلة للنشر.
1: يمكن أستاذ فاطمة أنت هم عندك حضور على منصة يوتيوب، إذا ماني غلطان كنت تقرين كتب، صحيح؟ تنزلين كتب، فيديوهات تقرين فيها كتب، فلو تكلمينا أكثر عن هذا الموضوع، شلون بديتي فيه وهل ما زلتي مستمرة عليه؟
2: بالنسبة للقراءة،
1: أيه؟
2: أنا من كنت طفلة، من وقت اللي ما أذكر كنت أقرأ، كانوا بيقرون لي يعني أول شيء. بعدين لما بديت أتمرس أكثر في القراءة بطريقة برايل، كنت أنا أقرأ وكنت أسمع بعد قصص صوتية. فلليوم أنا أحب أقرأ بعض الكتب، وبعض الكتب أحب أسمعها ككتب صوتية. بالنسبة لي القراءة شيء يومي لازم أسويه، يعني إما أن أنا أسمع أو أن أنا أقرأ كتاب خلال اليوم، ما صرت أقدر أعيش يوم بدون كتاب. ففكرة قناة اليوتيوب هذه طلعت علشان تجمع بين شغف القراءة وهواية التعليق الصوتي. فطلعت في فترة كان يعني كورونا والناس في بيوتها، فحبيت أني أنا أسوي شيء مفيد بالنسبة لي، بدل ما أنا أشوف يعني أخبار سلبية أو أن أنا يعني أخلي يعني نفسيتي تكون سيئة. فحبيت أن أنا أطور وايد مهارات، من ضمنها مهارة القراءة السريعة، لأن إحنا كطريقة برايل مثل ما أنت عارف أحمد، طريقة برايل تختلف عن القراءة بالطريقة العادية، لأن الشخص المبصر يشوف الكلام كلمة كلمة، يشوف صورة كاملة،
1: صحيح؟
2: أما إحنا فنقرأ حرف حرف ونجمع الأحرف ونسويها ككلمة. إحنا يمكن لأن من الطفولة ما قاعد نلاحظ هذا الشيء أو ما قاعد نشوفه بهالصعوبة، بس هم بعد قاعد نصير أبطأ من الأشخاص المبصرين في القراءة، لكن مع الاستمرار ومع الممارسة تصير قراءتنا أسرع. فحبيت أجمع أو أطور مهارات اللي هي القراءة السريعة والتعليق الصوتي واستخدام برامج المونتاج اللي أنا عندي صار لها فترة ومو قاعدة أستخدمها، ومهارة التسويق، لأن يعني القناة في اليوتيوب تحتاج إلى طرق معينة لتسويقها على أساس توصل للجمهور، خصوصا أن أنا محتواي قراءة كتب، يمكن هذا مو كل الناس يستهويها هذا المحتوى. فبالنسبة لي يعني كانت فترة جميلة، لكن يعني الحين شوية وقفت عن هذا الموضوع، ودي أنه هو يكون شيء مهني أكثر، على أساس أن إحنا نقدر نطلع الكتب بطريقة، يعني الكتب اللي كنت أنزلها كانت شوي يعني ما عليها حقوق ملكية لأنها مر عليها فترة طويلة، لكن إذا بنسوي كتب جديدة نحتاج إن إحنا نشوف موضوع اللي هي حقوق الملكية على أساس يكون أمورنا بالسليم. يعني
1: سادة فاطمة، يعني ما شاء الله عليك أنت جمعتي أكثر من شغلة في شغلة واحدة. يعني أول شيء مثل ما تفضلتي أنت استثمرتي الوقت في كورونا طريقة إيجابية، ثاني شيء أنت خذيتي الموضوع من ناحية يوتيوب، إن جمعتي التعليق الصوتي بالقراءة، نفس الوقت، فجمعتي هواية بشغف، ولكن أنت ما شاء الله عليك جمعتي الشغف التعليق الصوتي بهواية القراءة وأيضا بالتسويق اللي من خلاله تسوقين لفيديوهات اللي تنزلينها على منصة اليوتيوب. ويمكن هم الناس اللي ما تعرفها يعني ما شاء الله عليك أنت تركزين على الدورات بشكل كبير، دائما تاخذين دورات مختلفة على أساس تطورين من نفسك. ممكن خذيتي دورة تسويق على من جوجل إذا ماني غلطان على أساس إن طارين فيها نفسك.
2: إيه عدل صح، كانت دورة في التسويق الإلكتروني كانت أونلاين. بالعكس كانت حلوة ومفيدة، وأنا بشكل عام أحرص على إني أخذ دورات علشان أسوي مثل ما نقول أبديت حق المهارات، حق المعلومات اللي أنا عندي، حق الطرق الجديدة الواحد يتعلمها ويضيفها إلى خبرته. كل هذه الأشياء تساعد في تطويره وإنها تطلع منه شيء أفضل.
0: فاطمة أنا ودي أتكلم على هالنقطة، مسألة التدريب والتطوير، ليش حرصتي دايم على أن أنت تنمي المهارة على الرغم ما شاء الله من القدرات العالية عندك، على الرغم من الكفاءة عندك، لكن ما شاء الله أشوف خضتي تجارب في البرامج التدريبية والورش التدريبية مع أرقى وأكبر المؤسسات المختصة في مجالها، ليش حرصتي على هذا الشيء وأنت تألقتي في الجانب الأكاديمي لكن بنفس الوقت ما تجاوزتي هذا الجانب وهو جانب التدريب والتطوير والورشات التدريبية؟ ودي تكلميني عن هذه النقطة.
2: لأن المهارات الإعلامية فن، والفن دائما في تطور وفي طرق جديدة تطلع. فأنت اليوم لما تقعد على الطرق اللي أنت تعرفها وعلى الأشياء اللي أنت تعرفها راح توقف في مكانك وتشوف أن الناس بدأت تتطور. شلون هذه بدأت تتطور؟ لأنها قاعد تدرب نفسها، قاعد تطلع. فلازم أنت تكون على طلاع مستمر، والإنسان يعني يظل اليوم وباكر وبعده يتعلم.
0: فاطمة يمكن آمنتي بالتدريب، طورتي نفسك خلال هذه المرحلة، هل شفتي نوع من التحديات واجهتك سواء في المسيرة الأكاديمية أو على مستوى التدريب؟
2: يعني أنا بالنسبة لي لأني كنت أستخدم بالنسبة القراءة مثلا كان ممكن أن يكون هذا تحدي، أن شلون أنا أقدر أقرأ النصوص، شلون أنا أقدر يعني أكون مثل باقي المتدربين. يعني التحديات يمكن ما بيقول مو موجودة، ما في شيء ما في تحديات، بس يعني هي شيء مو بهذيك الصعوبة. يعني
0: فاطمة يمكن ذكرتي مسألة الجهاز، ويمكن هو يعتبر أعتقد أحمد من الأجهزة التعويضية.
1: صحيح صحيح.
0: وبصفتك أيضا اليوم مختص في الجانب التقني وجانب ما شاء الله الأجهزة الخاصة في ذوي الإعاقة مثل الأجهزة التعويضية، يمكن تكلمتنا عن هذا الموضوع في حلقات وحلقات. اليوم شنو رأيك بهالتجربة من فاطمة في الاعتماد على الأجهزة التعويضية بصفتك مختص في الجانب التقني والتكنولوجي، وأيضا بصفتك كذلك ناشط في قضايا ذوي الإعاقة وصاحب اليوم هذه التجربة بصفتك كفيف؟ وفاطمة يمكن أيضا تكلمنا عن اعتمادها على جهاز تعويضي ساعدها في هذه التجربة وهذه المسيرة، ايش رأيك أحمد؟
1: أنا بس بقول عبارة واحدة وبعدين بوجه السؤال حق سالة فاطمة. يمكن اللي قاعد تسويه فاطمة هو الاستخدام الأمثل للأجهزة التعويضية والتقنية في هذا العصر وخاصة للكفيف. سالة فاطمة قالت شيء وايد مهم، قالت ان الواحد لازم يطور من نفسه ولازم يتم انه هو يحاول كثر ما يقدر يشوف اي شيء جديد ويحاول يتعلم عليه. يعني ما شاء الله عليهم مثلا ذكرت مساء برامج المونتاج، يمكن ما كانت عارف لها ولكن على اساس ان هي في بالها خلاص هي في بالها هدف فلازم توصل له. فانا برجع حق اهميه استخدام الاجهزه التعويضيه والتقنيه بشكل عام خاصه للكفيف. يعني فاطمه ايش رايك بهالموضوع وايش رايك ببعض المكفوفين اللي يقولون والله انا ما احتاج التقنيه خلاص انا بعتمد على مثلا جهاز معين وما راح اعتمد على الاجهزه الاخرى؟
2: يمكن هذه وجهة نظر، هم اللي يشوفونه مريح لهم يستخدمونه، لكن أنا بالنسبة لي أشوف أن الأجهزة التعويضية صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا، على الأقل حياتنا العملية، حتى في الحياة العادية. يعني أنا مثلا مثل ما قلت لك أني أنا وايد أحب القراءة، فأنا شلون راح أقرأ إذا أنا ما عندي هذا الجهاز؟ مو كل الكتب متوفرة بشكل ورقي بطريقة برايل، وإذا إحنا بنوفرها هذا شيء راح يكون جدا مكلف وجدا متعب، لأن أنت لما تشيل جهاز وايد أسهل من لما تشيل كتاب يعني بطريقة برايل. مثل ما عارف الحجم يكون كبير، فأشيل جهاز فيه 300 كتاب وايد أسهل لي. فبالعكس الجهاز جدا مفيد، بس اليوم احنا من مهارات اللي لازم نطورها بعد مو بس مهاراتنا التقنية وشلون نستخدم الجهاز. اليوم التكنولوجيا مثل ما تساعدنا عادي تخون فينا بأي وقت، فعشان كذي لازم نتعلم مهارات ثانية بديلة. يعني مثلا اليوم أنا لما أقرأ مثلا موجزة ونشرة أخبار فجأة بالنص علق علي الجهاز، شنو أسوي؟ يعني أنا بالنسبة لي يمكن ما تكون متوفرة أوراق بطريقة برايل، فممكن ان انا من خلال ايربيس او اي شيء من هذا النوع ان انا اسمع احد يقول لي الجمل وانا اعرف اقول وراه. فلازم اتعلم شلون اني انا اسوي كذي من غير ما احد يحس.
0: نعم فاطمة شوي انا ودي اوضح اكثر يعني هذه التجربة لمستمعين الكرام. انت ما شاء الله قاعدة تركزين بالجهاز اللي امامك قاعد تستخدمينه بلغة برايل، جهاز مختص قاعد تقرين منه النصوص او النشرات. بنفس الوقت انت قاعدة تركزين على التشكيل النحوي ومسألة تشكيل النصوص وجانب اللغة العربية، وما شاء الله عندك لغة جدا جميلة تبارك الله، وبنفس الوقت أنت قاعدة تركزين على نبرة الصوت وطبقة الصوت اللي قاعدة تلقين فيها وتقطيعك للنصوص وتلوينك للنص والنبرة المناسبة لقراءة موجز الأخبار. وفي الوقت نفسه أنت ما شاء الله طالعة بوقفة جميلة جدا أمام الكاميرا، وتبارك الله يعني بهيئة اليوم المذيع بشكل جدا رسمي، على الرغم أن أنت قاعدة تسمعين صوت المذيع، لكن تبارك الله لك ظهورك ووقفتك وما يتعلق في لغة الجسد والبادي لانجوج يتماشى تماما اليوم مع الظهور للإعلاميين في يوم الأخبار ونشرات الأخبار. شلون قدرتي تجمعين كل هذا خلال دقيقة أو خلال ثواني، وقدرتي تقسمين تركيزك ما بين كل هالجوانب؟
2: هذا اللي قاعد أقوله، أهمية أن الإنسان يمارس، أهمية الإنسان أنه يدرب ويطور نفسه من خلال دورات أو من خلال الممارسة. يعني في النهاية الدورة أوكي ممكن تكون أسبوع أو أسبوعين، بعدين شنو أنت بتسوي لما تخلص من الدورة هذه؟ فمهم أنه حتى لو ما صارت الفرصة المناسبة أنك تطلع للجمهور، أنت تدرب نفسك بنفسك، فهذا صار يمكن مو اليوم ولا أمس، هذا على مدى سنوات. وايد مهم أن احنا أكيد نقرأ النشرة أو الموجز قبل ما نطلع، وايد مهم، راح يساعدنا، راح يعني يخفف تشتت الانتباه، ان انا شوي اركز على الاشياء الثانيه، على طريقه الاداء، على اكثر من فكره القراءه، انا قارئ النص فيكون علي اسهل بالاداء.
0: اي نعم، احنا مستمرين باذن الله تعالى في هذا اللقاء، ولكن احنا وصلنا الى مسك الختام في هذه الحلقه، لذلك انا وزميلي احمد البحر يشرفنا ويسعدنا نوجه لك هذه الدعوه تكونين معنا في حلقه اخرى، نستمر في هذا الحديث وهذه السوالف الجميله من القلب للقلب بكل عفويه نقدمها لمستمعينا الكرام من خلال اشراقه امل مع فاطمه سلمان، ونتمنى تشرفينا انا وزميلي احمد واسره اشراقه امل بقبول هذه الدعوه.
2: اتشرف اكيد.
1: إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إشراقة أمل، آملين أن نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

تقبلوا تحيات فريق العمل ملاك الصفار، أحمد البحر، سعود الفياض، فيصل خليفة، إشراقة أمل، إخراج صابرين بولند.

0: الرابعة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القوات الحكومية اليمنية تعلن بدأ تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء، وتحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد توفير الحماية الجوية لمضيق باب المندب. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال في غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية. وفد من حركة فتح يتوجه للقاهرة اليوم لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين وبحث استضافة القاهرة لجولة جديدة من الحوار الوطني. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة، وموسكو تعلن إسقاط 199 مسيرة أوكرانية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن روسيا تشكل خطرا على أرواح الناس في جميع أنحاء أوروبا من خلال شن هجمات هجينة. رئيس الوزراء الإسباني يعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. رئيسة وزراء اليابان تؤكد أمام البرلمان إن الصين جار مهم وتتعهد بإقامة علاقات مستقرة معها. وفيجي تستضيف قمة المناخ التحضيرية التي تسبق قمة كوب 31. نهاية الموجز في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ أحياناً نلاحظ أننا نبتسم عندما يبتسم الشخص أمامنا، أو نرفع حاجبينا بالطريقة نفسها التي يفعلها الشخص أمامنا أيضاً، بل قد نتبنى بعض حركاته أثناء الحديث من دون قصد. لماذا يقلد الإنسان الآخرين بهذه الصورة يا جهينة؟
1: لأن الدماغ البشري مهيئ بدرجة كبيرة للتفاعل الاجتماعي، ومن الظواهر المعروفة في علم النفس ما يسمى بالمحاكاة التلقائية. فعندما نشاهد شخصاً يبتسم أو يعقد حاجبيه أو يحرك يديه بطريقة معينة، تنشط داخل أدمغتنا شبكات عصبية مرتبطة بملاحظة الحركة وتنفيذها، مما يجعلنا أكثر استعداداً لتكرار جزء من السلوك نفسه، وغالباً ما يحدث ذلك من دون قرار واعٍ.
2: وهل هناك إثباتات علمية لهذه الظاهرة تجريبياً؟
1: نعم، ومن أشهر التجارب دراسة أجراها الباحثان تانيا راتشاردن وجون بارغ في جامعة نيويورك في العام 1999. ففي التجربة جلس المشاركون مع أشخاص متعاونين مع الباحثين، وكان بعض هؤلاء يحرك قدمه باستمرار بينما كان آخرون يلمسون وجوههم، ووجد الباحثان أن المشاركين بدأوا من دون إدراك في تكرار السلوك الذي يشاهدونه أمامهم بمعدل أكبر.
2: ولماذا يفعل الدماغ ذلك؟
1: يعتقد العلماء أن التقليد البسيط يسهل التواصل الاجتماعي، فعندما يتشابه إيقاع الحديث أو وضعية الجسد أو تعابير الوجه بين شخصين، قد يزداد الشعور بالراحة والتفاهم بينهما. وفي تجارب لاحقة أجرتها جامعة ديوك، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تمت محاكاة بعض حركاتهم بصورة طبيعية قيموا الطرف الآخر على أنه أكثر وداً وسلاسة في التعامل، أي أن المحاكاة قد تعمل كنوع من الغراء الاجتماعي الذي يقرب الناس من بعضهم.
2: وهل نقلد المشاعر أيضاً يا جهينة أم الحركات فقط؟
1: المشاعر أيضاً قد تنتقل جزئياً من خلال ما يسمى بالعدوى العاطفية يا سيدتي. فإذا جلس الإنسان وسط أشخاص يضحكون، يصبح احتمال ابتسامته وضحكته أكبر، بينما قد يؤثر وجود أشخاص متوترين أو غاضبين في حالته المزاجية. هنا أظهرت أبحاث باستخدام تخطيط عضلات الوجه أن مشاهدة ابتسامة شخص آخر يمكن أن تسبب نشاطاً بسيطاً في عضلات الابتسام لدى المشاهد خلال أجزاء من الثانية.
2: وهل لهذا علاقة بالخلايا المرآتية التي نسمع عنها كثيراً هذه الأيام؟
1: هناك علاقة من حيث الفكرة العامة يا سيدتي، لكن العلماء يتعاملون مع الأمر بحذر، فقد اكتشفت الخلايا المرآتية لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي لدى القرود على يد فريق من جامعة بارما الإيطالية، وكانت بعض الخلايا تنشط عندما ينفذ القرد حركة معينة، وكذلك عندما يشاهد شخصاً آخر ينفذ الحركة نفسها. وفي البشر توجد شبكات عصبية لها خصائص مشابهة، لكن الباحثين لا يقولون إن كل أشكال التعاطف أو التقليد يمكن تفسيرها بالخلايا المرآتية وحدها، فالدماغ الاجتماعي أكثر تعقيداً من ذلك يا سيدتي.
2: هل تعتقد يا جهينة أننا نقلد الأشخاص الذين نحبهم أكثر؟
1: تشير دراسات كثيرة إلى أن المحاكاة تكون أقوى عندما يكون الإنسان مهتماً ببناء علاقة أو يشعر بالقرب من الطرف الآخر، بل إن الباحثين لاحظوا أن الأشخاص قد يقلدون طريقة الجلوس أو سرعة الكلام أو بعض المفردات المستخدمة في الحوار، ولهذا يمكن أن نلاحظ بعد سنوات أن الأصدقاء المقربين أو الأزواج يستخدمون تعبيرات متشابهة جداً.
2: إذن التقليد هنا ليس نقصا في الشخصية.
1: بالتأكيد لا، ففي كثير من الحالات هو جزء طبيعي جدا من التواصل البشري ويحدث قبل أن ننتبه إليه أصلا. فالإنسان لا يتواصل بالكلمات فقط، بل يضبط حركته وصوته وتعابيره باستمرار وفقا لمن أمامه.

0: قد نرى زهرة حمراء زاهية في وضح النهار، لكن عند حلول المساء يبدو لونها أغمق بكثير، بينما تبرز الألوان الزرقاء والخضراء بصورة أكبر أيضا. فهل تتغير الألوان فعلا عندما تقل الإضاءة يا جهينة؟
1: يا سيدتي، الأشياء هي نفسها، لا تغير ألوانها، لكن الذي يتغير هو الجهاز الذي تستخدمه أعيننا للرؤية.
0: هل تستطيع التوضيح قليلا؟
1: حسنا، شبكية العين لدى الإنسان تحتوي على نوعين رئيسيين من الخلايا الحساسة للضوء، تسمى بالمخاريط والعصي. المخاريط تعمل بكفاءة عندما تكون الإضاءة جيدة، وهي المسؤولة بدرجة كبيرة عن رؤية الألوان والتفاصيل الدقيقة. أما العصي فهي أكثر حساسية للضوء الضعيف، لكنها لا تميز الألوان بالطريقة نفسها، ولهذا عندما يحل الظلام يبدأ الدماغ بالاعتماد أكثر على العصي والاعتماد بشكل أقل على المخاريط.
0: هل لهذا اسم علمي؟
1: نعم، من أشهر الظواهر المرتبطة به ما يسمى بتأثير بوركينييه، نسبة إلى عالم وظائف الأعضاء التشيكي يان إفغاناليستا بوركينييه، الذي وصف هذه الظاهرة في القرن 19. فقد لاحظ أن الأجسام الحمراء تبدو أكثر سطوعاً من الزرقاء في النهار، لكن عند الغسق يحدث العكس، فتبدو الألوان المائلة إلى اللون الأزرق والأخضر أكثر وضوحاً نسبياً من اللون الأحمر.
0: لماذا تحديداً؟
1: لأن حساسية المخاريط في الضوء القوي تبلغ ذروتها تقريباً في المنطقة الخضراء المصفرة من الطيف، بينما تتحول حساسية العين في الإضاءة المنخفضة نحو أطوال موجية أقصر قريبة من الأزرق والأخضر، ولهذا قد تبدو وردة حمراء داكنة اللون عند الغروب، بينما تظل الأوراق الخضراء أكثر وضوحا.
0: هل قيست هذه الفروق بالأرقام يا جهينة؟
1: نعم، ففي الرؤية النهارية تبلغ أعلى حساسية تقريبية للعين البشرية قرب طول موجي يبلغ 555 نانومتر، أما في الرؤية الليلية المعتمدة بدرجة أكبر على العصي فتنتقل ذروة الحساسية إلى نحو 507 نانومترات، أي باتجاه الأزرق المخضر، وهذا التحول الذي يبلغ قرابة 50 نانومتر يغير الطريقة التي نرتب بها الألوان من حيث السطوع عندما تنخفض الإضاءة.
0: هل يعني ذلك أننا لا نرى الألوان في الظلام؟
1: يا سيدتي، كلما انخفض الضوء بشدة تصبح قدرتنا على تمييز الألوان أضعف. في الظلام الشديد نعتمد بصورة شبه كاملة على خلايا العصي، ولذلك يتحول العالم بالنسبة إلينا تقريبا إلى درجات من اللون الرمادي، ولهذا يقول الناس أحيانا إنهم يستطيعون رؤية جسم في الظلام لكنهم لا يستطيعون تحديد لونه.
0: هل لهذا علاقة بقدرتنا على التأقلم بعد إطفاء الأنوار يا جهينة؟
1: نعم، فعندما ينتقل الإنسان فجأة من غرفة مضاءة إلى الظلام يحتاج الجهاز البصري إلى وقت حتى تزيد حساسية خلايا العصي، وتشير القياسات الفسيولوجية إلى أن التأقلم الكامل مع الظلام قد يحتاج نحو 20 إلى 30 دقيقة، رغم أن التحسن يبدأ خلال الدقائق الأولى، وخلال هذه الفترة يمكن أن تزداد حساسية العين

0: الضوء بعشرات الآلاف من المرات مقارنة بما كانت عليه في البيئة شديدة السطوع.
1: هل نستطيع أن نستفيد نحن البشر من هذه الظاهرة عملياً؟
0: بالتأكيد، ولهذا تستخدم بعض غرف القيادة والمراقبة الليلية إضاءة حمراء خافتة، لأن الضوء الأحمر يؤثر بدرجة أقل في نظام الرؤية الليلية المعتمد على العصي، فيساعد الشخص على الاحتفاظ بجزء من تكيف عينيه مع الظلام. وكان علماء الفلك يستخدمون هذا الأسلوب أيضا أثناء مراقبة السماء ليلا.
1: إذن السماء والأشجار والأشياء عموما من حولنا لم تغير ألوانها عند النهار أو الغروب أو الليل، وإنما أعيننا غيرت طريقة العمل فيها.
0: بالضبط، فنحن نمتلك في العين نظاما مناسبا للنهار وآخر أكثر حساسية لليل، وعندما تتغير كمية الضوء ينتقل الدماغ تدريجيا بينهما، فتتغير معه الطريقة التي نرى بها العالم.

0: يلاحظ من يعيشون في المناطق الباردة أن الشوارع تبدو أكثر هدوءاً بعد تساقط الثلج، وكأن أصوات السيارات والمدينة أصبحت أخف. فهل الثلج يمتص الصوت فعلاً يا جهينة؟
1: نعم، خصوصاً عندما يكون الثلج حديثاً وخفيفاً، فالثلج الطازج يحتوي على عدد هائل من الفراغات الهوائية الصغيرة بين البلورات، وعندما تصل الموجات الصوتية إلى هذه الطبقة المسامية يدخل جزء من طاقتها إلى هذه الفراغات ويتحول إلى حرارة ضئيلة جدا نتيجة الاحتكاك، بدلا من أن ينعكس كله نحو المستمع. ولهذا يعمل الثلج إلى حد ما مثل بعض المواد المستخدمة في العزل الصوتي.
0: وهل قيست هذه الظاهرة علمياً؟
1: أجريت دراسات في جامعات ومختبرات متخصصة في فيزياء الثلج والصوت، منها أبحاث في جامعة ولاية مونتانا وفرق في الولايات المتحدة وكندا لقياس كيفية انتشار الصوت فوق أسطح مغطاة بالثلوج، وتبين أن الثلج الحديث ذو الكثافة المنخفضة يمتص جزءا أكبر من الترددات الصوتية مقارنة بالأسطح الصلبة مثل الإسفلت أو الجليد المتماسك.
0: هل جميع أنواع الثلج تعطي النتيجة نفسها؟
1: لا، فالثلج الذي سقط حديثا يحتوي على فراغات هوائية كثيرة، لذلك يكون امتصاصه للصوت أكبر، لكن مع مرور الوقت يضغط وزن الثلج طبقاته أو يذوب جزء منه ثم يتجمد فتزداد كثافته ويصبح سطحه أكثر صلابة، وعندها يعكس الصوت بدرجة أكبر، ولذلك قد لا يكون المكان هادئا بالطريقة نفسها بعد أيام من تساقط الثلج.
0: جهينة.
1: نعم.
0: هل يمكن أن يكون الفرق ملحوظا للإنسان فعلا؟
1: نعم، الإنسان حساس جدا لتغيرات البيئة الصوتية التي يسمعها، حتى مع انخفاض بضعة ديسيبلات في الضوضاء المستمرة قد يجعل المكان يبدو أكثر هدوءا بصورة واضحة. كما أن الثلج لا يغطي الأرض فقط، بل يغطي أحياناً أسطح السيارات والأشجار والأرصفة، فيقلل عدد الأسطح الصلبة التي تعكس الأصوات في اتجاهات مختلفة.
0: والهواء البارد هل يؤثر في الصوت أيضاً؟
1: نعم، لكنه عامل مختلف يا سيدتي.
0: كيف ذلك؟
1: سرعة الصوت تعتمد على درجة حرارة الهواء، وتبلغ عند نحو 20 درجة مئوية قرابة 343 مترا في الثانية، وتنخفض كلما انخفضت الحرارة. كما تؤثر طبقات الهواء البارد والدافئ في انتشار الصوت وانكساره، لكن الإحساس بالهدوء بعد تساقط الثلج يعود بدرجة كبيرة إلى خصائص الثلج المسامية وامتصاصه لبعض الموجات الصوتية.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف خاض ركان معاركه الأولى في عرض البحر بكل جرأة وبأس ليصنع لنفسه ولغطروسته هيبة هزت أركان أساطيل الخصوم والقوى الاستعمارية. ومع مرور السنين وزيادة نفوذه اشتد الخناق عليه وحشد التحالف البريطاني أساطيله للتخلص منه نهائياً. وفي عام 1826 وهو في أواخر سبعينيات عمره كف بصره وضعف جسده، ولكن روح التحدي في صدره لم تتزحزح قيد أنمله، لنرى الساعات الحاسمة لأعظم معركة بحرية شهدها البحر وكيف قرر هذا الفارس أن يكتب فصل النهاية بطريقة أسطورية لا تنسى.

زهرة شبابي، وعيني المفقودة تسألني كل يوم عن موعد اللقاء الأخير. ضعف البصر، لكن البصيرة لا تزال تراه.

0: قيادة الكابتن ويلسون وحلفائه أطبقت الحصار كاملا على المرفأ. أكثر من 20 سفينة محملة بأعتى المدافع تحيط بنا من كل جانب، وهم يستعدون للاقتحام النهائي.
1: راكان، القتال في هذه الظروف انتحار ظاهر. ألا تفكر في إبرام صلح أو انسحاب آمن يحفظ حياتك وحياة باقي الرجال؟ لقد أثبتت شجاعتك للعالم كله، ولم يعد عليك شيء لتثبته في هذه الحرب الخاسرة.
2: الصلح مع من يريد انتزاع كرامتي؟ الصلح هو الاستسلام بعينه. راكان ولد حرا صلب الإرادة وعاش في البحر زعيما، ولن يختم حياته أسيرا يجر بالسلاسل في الموانئ.
3: ارفعوا المرساة وتجهزوا للمعركة الأخيرة.
0: أمرك. سيجدون أمامهم أسودا لا تهاب الموت أو القوافل العسكرية.
3: أعدوا غرف البارود وجهزوا الفتيل، اليوم سنعلمهم كيف يموت الشجعان في عرض هذا البحر.
1: حفظك الله، ليت القلوب تدلك على السلام قبل الفناء.

0: أخيرا أطبقنا المصيدة على هذا القرصان العجوز. سفينته الفتروسة، انظروا إليها، إنها تحترق تحت ضربات مدافعنا، ولم يعد أمامه أي منفذ للهرب أو المناورة في هذه المياه الضيقة.
1: سيدي القائد، راكان لا يفكر في الهرب كما نتوقع. سفينته لا تتراجع، بل تندفع بكامل سرعتها وأشرعتها الممزقة نحو منتصف أسطولنا. إنه يقود هجوما انتحاريا مباشرا باتجاه بارجتنا الرئيسية.
2: يا سيدي يا سيدي، خطاطيف سفينته تلتصق بسفينتنا الآن. رجاله يقتحمون السطح بسلاسل والسيوف ويقاتلون بالشراسة. يا
0: أطلقوا النار على كل من يتحرك على سطح الغطروسة. ارموهم بالرصاص الكثيف، ولا تدعوا ذلك العجوز يصل إلى منصة القيادة إطلاقا.
1: إنه يقاتل برغم عماه وضعف جسده. يا سيدي، إنه يقف في منتصف السفينة كالجمل الأشم ويرفض اتخاذ أي ساتر.
0: أحيطوا به واقتلوه فورا. يجب أن تنتهي هذه المأساة الآن.

0: نفد العتاد والبارود بالكامل. لم يعد لدينا ما نطلقه بوجه المدافع المعتدية، والأعداء يطالبوننا بإلقاء السلاح والتسليم.
1: طوقوا السفينة بالكامل، والخطاطيف تمنعنا من الحركة أو الابتعاد. سيسيطرون على الغطروسة خلال لحظات قليلة.
2: تسقط الجسد ولا تسقط الهيبة يا رجال. لن يدخلوا هذه السفينة وهي سليمة، ولن يأخذوا ركان أسيرا يعارض في الأسواق.
3: ما الذي تنوي فعله؟
2: الجمرة، هات الجمرة فورا. أحضروا شعلة النار وقدموها لي في مخزن البارود الرئيسي.
1: يا إلهي، إنه يريد تفجير مخزون

0: سفينته بالكامل بمخزن البارود، الغطروسة نسفت نفسها ودمرت 4 سفن من أسطولنا المحيط بها في لحظة واحدة.
1: ما هذا؟ لم أرى في حياتي رجلا بهذه الشجاعة والجنون. أبى أن يحترق ويستحيل إلى غبار في قاع البحر على أن يمنحنا انتصارا أو يلتقط معنا صورة الأسر.
2: رحل راكان وترك خلفه نارا لا تطفأ، وسيرة ستظل تحكيها الأمواج والقبائل لقرون طويلة.
1: اللعنة، مات هذا القرصان ولكن أسطورته لن تموت أبدا.
0: لقد أخذ خصومه معه إلى القاع ولم يترك لهم سوى رماد سفينته.

0: وهكذا كانت نهاية راكان القائد البحري الذي رفض أن ينحني للعواصف أو يسلم سيفه للأعداء. تفجرت الغطروسة في عرض البحر واختلطت دماؤه مع مياه البحر التي أحبها وقاتل في أحضانها طوال حياته. رحل جسده تحت أمواج البحر، لكن اسمه بقي محفوراً في ذاكرة التاريخ كأحد أجرأ وأصلب الفرسان الذين شهدتهم الملاحة البحرية.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: هنا.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مالو يا مالو يا مالو يا مالو،
1: لحظة بلحظة.
3: وطني
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: كويتي ما في شيء يصعب
1: عليك. إذاعة دولة الكويت تقدم

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: لقب توماس إدوارد لورانس بلورانس العرب نظراً لدوره كضابط ومستشار بريطاني في دوره البارز في دعم الثورة العربية الكبرى. كتب عنه العديد من الكتب والمقالات حتى تحولت قصته إلى فيلم سينمائي حمل اسم لورانس العرب. الصحراء القاسية تصنع نجما.
1: لقد وصلتنا أنباء عن تحرك العثمانيين نحو مدينة الطفيلة، فكيف سنقوم بمواجهتهم هذه المرة يا لورانس؟
2: يجب أن نستغل تضاريس الجبال لنصب الكمائن هناك، فالأتراك غير معتادين على القتال في هذه المنطقة.
1: لكن قواتنا أقل عدداً، فهل نجرؤ على المواجهة المباشرة؟
2: لا نحتاج إلى مواجهة مباشرة، بل إلى حرب عصابات تضرب وتختفي، فهذا أسلوبنا الأقوى.
1: ومن سيقود الكمين الأول؟
2: سأقوده أنا مع الشيخ عودة، فأعرف نقاط الضعف في تشكيلاتهم.
1: لكنني أريد أن أشارك في المعركة، فلا يمكنني البقاء في الخلف.
2: لكن احذر من القناصة، فالأتراك ماهرون في التصويب.
1: الموت في المعركة شرف، فلنبدأ التخطيط للهجوم.
2: سنقسم القوات إلى مجموعات صغيرة تضرب من عدة اتجاهات ثم تنسحب بسرعة.

0: أيها الجندي، جهز رجالك للكمين، فالوقت حاسب.
1: حسناً يا سيدي، فرجالنا مستعدون للموت في سبيل الحرية.
2: أيها الجنود، اضربوا بسرعة ثم انسحبوا، لا تبقوا في مكان واحد أكثر من دقيقة.
0: هيا أيها الجنود، تقدموا من اليمين وهاجموا آخر الجيش، فلا ترى يركزون على الجهة الأمامية.
2: هيا انطلقوا الآن، فالفرصة سانحة والانتصار قريب.
0: أطلقوا النار، اليوم نثبت أننا أحرار.
2: تراجعوا الآن، فقد أنجزنا المهمة والعدو في حالة فوضى.
3: لقد قتلنا أكثر من 1000 جندي عثماني وخسائرنا لا تذكر، هذا نصر عظيم.
2: نعم، لكن المعركة ليست نهاية الحرب، فدمشق لا تزال بعيدة.
0: سيدي لورنس، سنصل إليها، فالطريق أصبح ممهداً بعد هذه الهزيمة.
2: سأرتب مع القيادة البريطانية لدعم تقدمنا نحو الشمال.

0: أيها الضابط لورنس، لقد سمعت عن شجاعتك، لكنني أريد أن أعرف لماذا تقاتل معنا؟
1: أقاتل من أجل الحرية، فالعرب يستحقون أن يعيشوا أحرارا في أرضهم.
0: لكنك إنجليزي، وأوروبا لها مصالحها الخاصة، فكيف نثق بوعودكم؟
1: الثقة تأتي من الأفعال لا الأقوال، وقد أثبتنا دعمنا بالدم والسلاح.
0: الأفعال قد تتغير مع تغيير المصالح، فماذا بعد هزيمة الأتراك؟
1: بعد الهزيمة ستأتي المفاوضات، وسأدافع عن حقكم في الاستقلال.
0: لكن الفرنسيين يريدون الشام، والبريطانيين قد يتنازلون عنهم.
1: سأعارض أي تنازل، فالوعود يجب أن تحترم.
0: الوعود هشة، وقد نكتشف أننا استبدلنا سيدا بآخر.
1: هذا خطر حقيقي، لكننا سنعمل على تفاديه بالتنسيق مع قادة الثورة.
0: أتمنى أن تكون محقا، نحن نستحق مستقبلا أفضل لنا ولأجيالنا.
2: يا أمي، هل سيحمينا هذا الرجل حقا؟
0: أتمنى ذلك يا نورة، فالزمن كفيل بإثبات النوايا.
2: أخاف من المستقبل، فأختي أمينة تخدم في المعسكر وقد تصاب.
0: الخدمة شرف، وسأدعو الله أن يحفظها.
3: لقد وصلتنا أنباء عن انسحاب العثمانيين من درعا، فهل نطارد؟
1: الانسحاب قد يكون فخا، لكننا نستطيع استغلاله للوصول إلى دمشق.
3: لكن قواتنا منهكة، فهل نجرؤ على التقدم؟
1: الإرهاق مشترك، والأتراك في حالة أسوأ، فالفرصة سانحة. سأقودها مع الشيخ عودة، فأعرف الطريق إلى دمشق جيدا.
4: أنا جاهز يا لورنس لهذه المهمة.
3: حسنا، لكنني سأكون معك، فدمشق حلمي الأكبر.
1: كما تشاء يا سيدي، لكن احذر من الكمائن، فالعدو قد ينصبها في الطريق، وسأرسل كشافة لاستكشاف الطريق قبل التقدم الرئيسي.
4: عظيم جدا، فليكن الغد بداية الزحف نحو العاصمة. جهز فرقتك للمسير، فالطريق طويل.
1: أيها الجنود، لقد وصلنا، لكن المدينة لا تزال تحت سيطرة العثمانيين، فكيف ندخل؟
4: يجب علينا تقسيم القوات. نعم، مجموعة تدخل من الشمال، وأخرى من الشرق، وثالثة تشغل الحامية في الوسط. ولكن من سيقود المجموعة الشمالية؟
1: نحن يا عودة.
4: وأنا على أتم الاستعداد.
5: استخدم لورنس الزي العربي في حرب العصابات والغارات السريعة لتخريب خطوط سكة حديد الحجاز لإرباك القوات العثمانية.
1: هيا أيها الجنود، اهجموا على سكة الحديد. هيا
3: لقد حققنا نصرا جديدا.
1: هذا النصر بفضل شجاعتكم وتضحياتكم، وقد أثبتتم للعالم أن العرب أمة لا تقهر.
3: لكن الطريق لا يزال طويلا، فالاستقلال يحتاج إلى اعتراف دولي.
1: سأذهب إلى باريس للدفاع عن قضيتكم في مؤتمر السلام.
3: شكرا لك يا لورنس، فقد كنت سندا لنا في أحلك اللحظات.
1: الشكر لكم يا سيدي، فأنتم من صنعتم النصر، وأنا مجرد مساعد.
3: لقد غيرت يا لورنس مجرى التاريخ بشجاعتك وحكمتك.
1: التاريخ يكتبه الأحرار، وأنتم منهم.
6: سيد القائد فيصل، هناك ممرضة تدعى أمينة تريد مقابلتك بأمر مهم.
3: دعها تدخل.
6: تفضلي يا أمينة، القائد فيصل بانتظارك.
7: سيدي فيصل، أنا الممرضة أمينة أخدم في المعسكر لعلاج المصابين، جئت لأبلغك عن حالة الجرحى.
3: وكم هو العدد؟
7: لدينا 50 جريحاً، لكننا نعالجهم بكل ما لدينا من إمكانيات.
3: أحسنت يا أمينة، فخدمتكم للجرحى جهاد في سبيل الوطن.
7: الشرف لي يا سيدي، وسأستمر في الخدمة حتى آخر نفس.
3: سنوفر كل المستلزمات الطبية لعلاج المصابين.

0: وصل لورنس إلى لندن ليبلغ القيادة بأهم المستجدات التي وصل إليها بعد مشاركته في الجيوش العربية بالثورة الكبرى.
1: لقد سمعت عن دخول دمشق، فهل هذا يعني نهاية مهمتك؟
2: لا، فالمهمة الحقيقية تبدأ الآن في مؤتمر السلام، حيث يجب الدفاع عن حق العرب في الاستقلال.
3: لكن لندن قد تتنازل للفرنسيين مقابل مصالح أخرى.
2: سأعارض أي تنازل، فالوعود يجب أن تحترم.
1: قد تضطر بريطانيا للتكيف مع الواقع الجديد.
2: الواقع الجديد يجب أن يشمل استقلال العرب، وإلا فإن الثورة ستستمر.
3: الثورة قد تكون ضدنا هذه المرة، فاحذر من تحويل الأصدقاء إلى أعداء.
2: لن أحولهم، لكنني سأدافع عن حقوقهم حتى آخر نفس.
1: هذا قد يكلفك منصبك وحتى حياتك يا لورنس.
2: الثمن يستحق إذا كان الهدف نبيلا.
3: أنت مثالي جدا يا لورنس، والسياسة لا مكان فيها للمثاليين.
2: ربما، لكن التاريخ سيحكم من كان على حق.

0: مرت حياة لورنس في العديد من المحطات المهمة، بدأ بالنشأة والاهتمام بالشرق ثم الثورة العربية الكبرى. توفي لورنس في 19 من مايو في عام 1935 من الميلاد إثر حادث دراجة نارية في بريطانيا.
1: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الكريم خليل إسماعيل.
2: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
3: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
2: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
4: هنا الكويت
5: ولا زلنا نواصل المسيرة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القوات الحكومية اليمنية تعلن بدء تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء، وتحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد توفير الحماية الجوية لمضيق باب المندب. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة، استشهاد فلسطيني وإصابة 2 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية. وفد من حركة فتح يتوجه للقاهرة اليوم لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين وبحث استضافة القاهرة لجولة جديدة من الحوار الوطني. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة، وموسكو تعلن إسقاط 199 مسيرة أوكرانية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن روسيا تشكل خطرا على أرواح الناس في جميع أنحاء أوروبا من خلال شن هجمات هجينة. رئيس الوزراء الإسباني يعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. رئيسة وزراء اليابان تؤكد أمام البرلمان أن الصين جار مهم وتتعهد بإقامة علاقات مستقرة معها. وفيجي تستضيف قمة المناخ التحضيرية التي تسبق قمة كوبا 31. نهاية الموجز في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ما كل الأوطان العمر وطن، ويعلو صوت الحقيقة عاليا كما
2: يعلو العالم. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: الإذاعة معكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام والإذاعة معاكم، ننطلق في هذا المشوار الجميل. اليوم عندنا يوم مميز في حلقتنا، ونحاول أن نجير أو نوجه هذه الحلقة لهذا اليوم. اليوم صحيح. الخامس من أكتوبر يوم المعلم العالمي.
1: بالفعل اليوم تحتفل دولة الكويت بيوم المعلم، وطبعا اليوم كان في احتفال كبير يعني تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله والله ورعاه. وحقيقة يعني هذا الاحتفال يليق بجميع المعلمين والمعلمات في دولة الكويت. اليوم احنا في برنامج الإذاعة معكم أيضا نواكب هذا الحدث ونخصص هذه الحلقة لتسليط الضوء على جهود المعلمين والمعلمات في جميع يعني الأماكن في دولة الكويت، ونحتفل معهم أيضا، ويعتبر رد جميل بسيط للجهود اللي يقومون فيها.
0: وفي ذاكرة كل واحد فينا معلم أكيد ما نسينا، أعطانا أو قال لنا كلمة تشجيع في وقت كنا محتاجينها، أو موقف خلانا نؤمن بقدراتنا، أو درس ظل معانا حتى ما بعد ما طلعنا من المدرسة بسنين وتوظفنا وكبرنا وتزوجنا. أكيد. في كلمات من المعلمين لأنهم قدوات مؤثرين، نكتشف أن بعض أجمل الدروس اللي تعلمناها منهم كانت دروس للحياة.

0: في بداية مشوارنا اليوم وبرنامج الإذاعة معاكم تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد آلاء الوزان وليلى العزمي.
1: ومن التقديم فطيم الضفيري محمد العدوان.
0: أجمل التحايا من المتابعة والتنسيق خلدون لي حية.
1: مساء عليكم من الهندسة الإذاعية بندر الشلاح.
0: التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
1: وهذه دعوة للبقاء معنا في الإذاعة معاكم وفي اليوم الخامس من أكتوبر يوم المعلم العالمي في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة هذا اليوم. أجمل تحية من المخرج مشاري الرباح.

0: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
1: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
2: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وحماية الخصوصية.
3: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
4: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مجتمع
5: دواق صحيح. نعم.
6: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت
7: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
8: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
0: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
3: شكرا برنامج الإذاعة معاكم.
9: الإذاعة معاكم.
10: الإذاعة معاكم.
9: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي والتربوي والثقافي وأيضا القانوني.

0: متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم في حلقتنا اليوم من برنامجنا نقترب من عالم المعلم، نتكلم عن دوره والتحديات اللي يواجهها وشلون نقدر إنسان ده ونرد له جزء من عطائه. لكل معلم ومعلمة تركوا فينا أثر طيب، نقول لهم شكرا على علم علمتونا إياه وعلى ثقة منحتونا إياها وعلى أحلام شجعتونا إن احنا نحققها. واليوم طبعا تحت رعاية وحضرة تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، انطلقت أعمال المؤتمر التربوي 46 بالأمس اللي تنظمه جمعية المعلمين الكويتية تحت شعار رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في الكويت. ويقام هذا المؤتمر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتستمر أعماله حتى يوم الغد 6 أكتوبر.
1: يقول أحمد شوقي: قم للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسوله. وأنا أنصح من يسمعنا كثير نردد هذا البيت في المحافل التربوية في عند أبنائنا. القصيدة قرأتها كاملة، قصيدة جميلة، مو بس هذا البيت، لذلك لما ذكرناه يعني أحمد شوقي عبر في هذه القصيدة للتعليم والتربية شيء جميل. أنصح الجميع أن يعني يقرأ القصيدة ويشوف تفنيد الأدباء لهذه القصيدة الجميلة. وقف للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، شعار جميل اليوم يوم المعلم. فطيم أكيد نوجه تحية تقدير لكل معلم ومعلمة، لهم دور كبير في بناء أجيالنا وصناعة مستقبل ديرتنا. ودائما أقول أن المعلم والطبيب وعدة وظائف أخرى هي ليست وظيفة، أنت تحمل رسالة، أنت صحيح. قدوة. إذا كانت وظيفة فقط تنظر لها لهذا الشكل فهذه مشكلة كبيرة، لكن الحمد لله نرى في مجتمعاتنا العربية والخليجية أن المعلم له كل التقدير ويقدم دائما رسالته بكل أمانة. لذلك دائما نذكر مدرسينا قبل تركوا فينا أثر، من إن كانت كلمة أو كانت نصيحة أو توجيه. أكيد خير متحدث عن هذا الموضوع اليوم معانا الأستاذة هبات البالول عضو مجلس الإدارة في جمعية المعلمين الكويتية. حياك الله أستاذة هبات، جهودكم واضحة وتشكرون عليها دائما.
2: يا هلا ومرحبا فيك استاذ محمد، مساكم الله بالخير والسرور، وحياك الله استاذ الصين.
0: يا هلا فيك استاذ هبات البالول، احنا سعداء بهذا التواصل معاكم ونبارك لكم هذا اليوم يوم المعلم تقديرا لجهودكم الكبيره في بناء المجتمعات. بدايه استاذه، في يوم المعلم شنو الرساله اللي توجهونها لجميع المعلمين والمعلمات؟
2: بدايه حابه اشكر لكم استضافتي في هذا البرنامج الرائع المتالق لإذاعة معاكم، ومشكورة على تهنئتنا في هذا اليوم. أحب أذكر نفسي وزملائي في المهنة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عفوا الصوت واضح؟
0: نعم واضح، تفضلي.
2: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. فكل عام ومعلمين الناس الخير خير وصحة وعافية وأمن وأمان وطمئنان وازدهار.
1: لذلك نقول إحنا المعلم هو صاحب رسالة وصاحب أثر كبير، سواء كان على رأس عمل أو بعد أن يتقاعد يبقى صحيح. الأثر واضح وينتقل من جيل إلى جيل. ومثل ما ذكرنا في البداية أستاذ هبات إن ما ننسى معلمين، حتى يوم كنا بالابتدائية صغار في معلمين لهم أثر معنا، وبعض التوجيهات من المعلمين تغير مجرى حياة، تغير مبادئ عند الإنسان وقواعد. فأنتوا يعني تحملوا رسالة كبيرة. المؤتمر التربوي 46 انطلق أمس، شنو كانت أبرز أهداف هذه الدورة؟ أهم القضايا أيضا اللي ناقشتوها.
2: نعم، ركز المؤتمر هذا العام على محاور أساسية واللي انبثقت من رؤية الكويت طبعا 2035، ركزت على 4 محاور. المحور الأول جودة التعليم والمخرجات التعليمية. المحور الثاني بناء مناهج وطنية تواكب التطور الرقمي الحاصل. ثالث شيء تمكين الطلبة من المنافسات الدولية والمسابقات الخارجية. وآخر شيء إعداد معلم يعني على جميع الأصعدة مهنيا وتكنولوجيا ونفسيا. هذه 4 المحاور.
0: نعم، نتكلم عن شعار المؤتمر أستاذة هبات، يعني رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في الكويت. شلون ممكن نترجم هذا الشعار إلى خطوات داخل مدارسنا بشكل تطبيقي؟
2: سؤال جميل جدا. نقدر نترجمها في 3 كلمات بسيطة اللي هي ابتكار، تمكين واستدامة. شلون؟ بحيث نعطي المعلم مساحة كافية من الإبداع واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل جيد وصحيح وفعال لما ينفع العملية التعليمية. وأهم شيء طبعا نبني شخصية الطالب بناء قوي وصحي ومتزن ينفعه علميا وحياتيا، يعني نعطيه مهارات مو مجرد منهج.
1: شلون او شنو تكون اكيد كل مؤتمر كل محفل في جلسات في ورش في صحيح. اكيد تقدمونها وتقدير للمعلم وفعاليات، شنو الامور اللي صارت على هامش هذا المؤتمر؟
2: ما شاء الله، يعني احنا بدينا امس مثل ما حضرتكم عارفين، واليوم كانت في ورش مكثفه، وباكر اخر يوم كان زاخر في الورش والجلسات النقاشيه، تقريبا عددها 24، وذلك باستضافة كادر تعليمي تربوي أكاديمي على المستوى محليا وعربيا. تنوعت في المواضيع، يعني ركزنا على تطوير المناهج، التحول الرقمي، التطوير المهني والقيادي، وتحسين بيئة العمل.
0: نعم أستاذة، يعني هبات ودي أتكلم أيضا عن موضوع إدخال التكنولوجيا وتطوير التعليم من ناحية تكنولوجية. شلون تشوفون أنتوا في جمعية المعلمين الكويتية أهمية يعني استخدام التكنولوجيا الحديثة في إيصال المعلومة للطلبة والطالبات؟
2: طبعا احنا في استخدام التكنولوجيا مثل ما تعرفين هي سلاح ذو حدين.
0: نعم.
2: يعني لازم نعرف ونتقن شلون نستخدمه، وشلون نستخدمه يعني quality not quantity، مو بالكثرة ولكن بكيفية بالجودة.
0: نعم.
2: بحيث يوصل المعلومة، يعني ما نقدر نلغي في هذا الوقت أصلا دور المعلم البشري ولا نستغني عنه، بس احنا كمساعد، هذه أداة تكنولوجيا مساعدة يعني توفر لنا وقت وجهد.
1: طيب اللي حاب يحضر أستاذة هبات اليوم أو باكر، شنو الفعاليات المتاحة وشلون يقدر يشارك وياكم؟
2: الأغلب عارف أن حضور المؤتمر كان تسجيل عن طريق ترشيح من مدراء ومديرات المدارس، وهناك مرونة اختيار الورش والمحاضرات، في رابط مخصص خصصته جمعية المعلمين موجود في الأكاونت، بحيث يدخلون عليه ويختارون المحاضر والوقت اللي يناسبهم.
1: قبل أن نختم أستاذ هبات، في قرارك كان جميل، هو يعني مثل ما تقول مقابلات للمعلمين الجدد، أيضا ما يكفي أن يكون هو أكاديمي في هذا الجانب، أيضا تدرس الشخصية حبه لهذا العمل.
0: صحيح.
1: لأنه راح يقابل أجيال ويكون قدوة لهم، فما رأيك في هذا الموضوع؟
2: والله قرار، إحنا يعني كناس قدامى في الميدان نبارك هذا القرار، وإحنا نعاونهم وناخذ بإيدهم زملائنا المهنة الجدد ونبي لهم كل الخير، فهم ما شاء الله عليهم تكنولوجيا يمكن سابقيننا، لكن احنا كناس مخضرمين نقدر نعطيهم الخبره والفائده واحنا ننفع الميدان باذن الله.
0: اكيد جهودكم واضحه في جمعيه المعلمين الكويتيه، واحنا دائما استاذه هبات البالول نقول ان التعليم مهنه وليست وظيفه، فبالتالي يحمل بالضبط يحمل رساله ساميه، والمعلم يعني ما أخذ هذه المكانة على مر العصور إلا لأن فعلا يحمل رسالة سامية تهدف إلى بناء المجتمعات. في الختام يعني شو تحبين توجهين من كلمة إلى جميع الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات في هذا اليوم، وإضافة اللي حاب إنه يشارك في المؤتمر أو يحضر المؤتمر ومتردد، شو تحبين تقولين لأستاذة هبات البالول؟
2: أقول لهم طبعا لا يضفكم المؤتمر، فيه ورش ومحاضرات يعني على مستوى عالي مثل ما قلنا، ويكفي البيئة الصحية اللي تشاركين فيها مع زملاء وزميلات مثلك في الخبرة.
0: نعم.
2: فحياهم الله باكر عندنا من الساعة 8:30، بعدين راح يكون الختام 12:30 بإذن الله.
1: إن شاء الله. عساكم على القوة. مشكورة أستاذة هبات البالول،
2: يعطيك العافية، ما قصرت على الاستضافة.
0: شكرا لك،
2: مع السلامة.

0: تفاصيل من قلب الحدث، الليوان الخبر يوصل لنا من كل مكان. الليوان سوالف الديرة تجتمع عندنا.
1: معاكم الكاتبة أنوار التنيب من برنامج الإذاعة معاكم. يستطيع الكاتب أن يثري المشهد الثقافي عبر طرق عديدة، منها المشاركات في المبادرات الثقافية المتنوعة مع المهتمين في المجال الأدبي، وأيضا يستطيع أن ينظم لقاءات والأمسيات التي يتم فيها استعراض النتاج الأدبي والفني، مناقشة الجوانب المختلفة التي تخص الساحة الأدبية والثقافية. وأيضا لا ننسى أهمية إقامة الورش العمل التي تدعم المواهب الجديدة وتطور اللغة الأدبية والجانب الفني لديهم، كما أن المشاركة في كتابة المقالات النقدية وتقييم الإصدارات والمؤلفات الأدبية من الأمور الضرورية التي تثري الجانب الثقافي لدى الفرد والمجتمع. الكاتبة أنوار التنيب من برنامج الإذاعة معكم.

0: رجعنا معكم في برنامج الإذاعة معكم. أكيد اليوم نحتفي في اليوم المعلم العالمي ونحتفي بأصحاب الرسالة التربوية وبعطائهم وأثرهم في بناء الأجيال. أكيد معنا على الطرف الآخر الأستاذة نوال الرشيدي مستشارة تربوية. حياك الله أستاذة نوال.
1: حياك الله. يا مرحبا. يا هلا والله فيكم.
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة نوال، ونبارك لكم هذا اليوم تكريما لكم ولجهودكم الكبيرة في بناء المجتمعات. أستاذة نوال، بداية شلون يقدر المعلم يترك أثر في الطالب ويعني يخلي الطالب يتعلق بالمادة ويحب المادة من واقع خبرتك أستاذة نوال؟
1: الله يعطيكم العافية بداية، وشكرا على هذه الاستضافة. وفي يوم المعلم أحب أقول بداية لكل معلم ومعلمة، أنتم ما تؤدون وظيفة، أنتم تبنون إنسان. صحيح. ينتهي الدرس وينسى الطالب كثير من المعلومات، لكن مستحيل ينسى معلم آمن فيه أو كلمة رفعت ثقته بنفسه أو موقف غير نظرته للحياة. هذا الأثر اللي يتركه المعلم حقيقة في الطالب. نعم. الطالب يحب المعلم اللي يشوفه، يفهمه، يحترمه. المعلم المؤثر لا يكتفي أو لا يخرج من الحصة بسؤال ها شرحت الدرس عدل أو وصلت المعلومة، لا، يسأل هل تعلم الطالب، هل شارك اليوم الجميع معي، هل فكروا، هل شعرت أن بإمكانهم النجاح معي في أداء هذه المهمة. لما نربط الطالب بالمادة نفسها، نربطه في حياة الطالب، هني إحنا نقول خلينا الطالب يجرب ويحاور. حتى توظيف التقنية بذكاء اصطناعي أو بغيرها، أنا خليته يشارك ويكون شريك في العملية التعليمية. نعم. هني أنا خليته يحب المادة ويتفاعل معها.
0: ودائما نلاحظ أستاذة يعني نوال وأيضا زميلتي فطيمة، إن إذا شعر الطالب إنه ذهب من أسرة إلى أسرة أخرى، هنا يشعر بالارتياح. وحتى في الأسئلة إذا شعر أن المعلم أو المعلمة أب أو أم أو أخ كبير، يكون التقارب أكبر والتفاهم أعلى. فهي رسالة بالنهاية المعلم، هذه المهنة العظيمة. وإحنا نقول دائما لا تنظرون للأمر كأنه وظيفة تأديها وتمشي، لا، أنت معلم، أنت قدوة. يمكن الأطفال أو الطلبة يطالعونك بنظرة يعني كبيرة، أنت قدوة. صحيح. لهم، وأنت وصلت إلى مرحلة وتعلمهم وتشجعهم. مثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا، كم كلمة كانت من معلمينا تركت أثر إلى يومنا هذا.
2: والدليل إن إحنا ما نسينا معلمينا، يعني إحنا الحين يعني كبار وموظفين من سنين، لكن ما نسينا معلمينا لما تركوه أستاذة نوال من. صحيح. أثر في نفوسنا.
1: بالضبط. نعم. ومو أي معلم اللي هو ظال في ذاكرتنا إلى الآن، يا معلم ترك أثر طيب أو معلم أساء.
2: صحيح.
1: للأمانة يظل يعني حتى اللي أساء ما ينسى الطالب، يقول لك أنا ما أنسى في هاللحظة لما قال لي هالكلمة ولا جرحني في هالشعور ولا في هالتصرف. فدائما أنا أقول أكون حريصة. المادة الطالب ممكن يلقاها، والحين إحنا في عصر الطالب متمكن، يعني نقول التكنولوجيا بيدة بكل شكل، ممكن يطلع المادة العلمية ويسمعها ويشوفها. طبعا. لكن اللي أنت قاعد تحتك معاه في الفصل وتحببه وتخليه ينتبه، وأول مادة يفتحها بعد ما يرجع للبيت ويتكلم، يعني أنا شكثر نشوف عيال

0: انه احنا معلمين وعندنا عيال يدرسون، نشوف شلون يجي منو اللي يسالف عنا اول شيء،
1: المعلم اللي يحبه طبيعي شري.
0: صح إيه. يما حصه فلانه صار فيها كذا، يما فتلاقي الطالب حي

0: مع كثرة استخدام اللغات الأخرى في الحياة اليومية،
1: شلون اللغات الإلكترونية بعد
0: اللغات الإلكترونية صحيح، لكن لغتنا العربية هي الباقية، شلون احنا نحبب الطلبة في هذه اللغة؟
2: أنا كنت مع أستاذ علاء قبل نطلع على الهواء قاعد تقولي أنا أحب اللغة العربية، أكيد في شيء خلى أستاذ علاء تحب اللغة العربية.
0: أكيد.
2: إحنا نقول اللغة العربية ما لها، يعني لا يكون الارتباط اللغة مع الطالب إنها قواعد ونحو وبلاغة ولازم يحفظ الدرس هذا، لا، لابد إن نفهم الطالب إن هذه هويتك، هذا فكرك، أنت شلون تقدر تعبر، أنت شلون يكون لك شخصية من خلال هذه اللغة.
1: وهي لغة القرآن دينه وعمقه.
2: نعم. فهذا الاعتقاد، ولما هذه نزرع فيه الفخر ما يخالف، اللغات الثانية ما تتعارض معه، بالعكس نتعلم لغات أخرى. صحيح. ونتكلم فيها، وتكون هي لغات، ممكن تكون في لغات العصر، لابد أن الآن إحنا نقول لغة العصر تلا التكنولوجيا هي لغة العصر، فإحنا هذه اللغات ما نمنعها، ولكن اعتزازك بهويتك أنت كطالب أو يعني إنسان عربي لازم تحافظ عليها، أزرعها مشلون من خلال أني أنا، سواء عندنا احنا اشياء كثيره في اللغه العربيه، واحنا في وقتنا هذا يمكن لاحظتم انا كنت منسق في تحدي القراءه العام الماضي، لاحظت يعني من الطفل الروضه، يمكن شفتم المبادره اللي هو طفل يقرا، الى ان الطلاب اللي كانوا معانا في تحدي القراءه شلون حبهم للغه العربيه، ترى كانوا معانا معلمات متخصص لغه عربيه، ولكنهم محبين للغه، شلون تفاعلوا مع طلبتهم، الطلبه شلون كانوا يقرؤون ويتحدثون بلغه عربيه، طفل كان يعني ما تجاوز عمره الاربع سنوات والخمس سنوات، كان يبدع في التحدث. هذا شنو اللي علمه؟ لما يحس باللغه، لما لقى شخصيته وانطلاقته فيها أبدع فيها.
1: نعم.
2: هذا نعم. يعني بارتباطها في حياة الطالب إحنا نقول
0: ومرتبطة في حياتنا. نعم. ومرتبطة في حياتنا أستاذة نوال، هي لغة
2: صحيح.
0: القرآن الكريم بما فيها من إعجاز علمي، سبحان الله.
1: صحيح.
0: ونستشهد صحيح. أيضا بقول الشاعر حافظ إبراهيم، أن البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. هذا دليل على جمالية اللغة العربية التي تحتوي على أكثر من 3 ملايين كلمة.
1: صحيح.
0: فبالتالي هي إعجاز أساسا بحد ذاته.
2: صحيح.
1: نعم. بالضبط. أستاذة نوال، سؤالنا الأخير عشان دخول وقت الأذان، نحاول نستفيد من وجودك معانا، شلون الدعم اللي يحتاجه، أو شنو الدعم اللي يحتاجه المعلم من الأسرة والمجتمع أيضا عشان يقدر يؤدي رسالته بأفضل صورة؟ مثل ما نقول إيد واحدة ما تصفق، يعني بالنهاية شنو اللي شفتيه بخبرتك يدعم هذا الجانب؟
2: احنا نقول اول شيء، وهذه انا جمله دائما اكررها، التعليم مسؤوليه مشتركه بين المدرسه والاسره، ما في احد يكون الدور يقع عليه، ما في شخص هو اللي يتحمل المسؤوليه بروحه، هنا الشراكه الحقيقيه، نحتاج دعم الاسره في متابعه الطالب، متابعه الواجبات، يعني القضاء على اي مشاكل ممكن تكون، اختلاف بالحوار بغيره، احنا ممكن نتفق ونكون مع بعض، اتابع واعرف شنو المشاكل الموجوده عشان حتى الطالب يكون في افضل صوره، ما يشعر لا في البيت انه هو مو قادر يسيطر على الماده العلميه، او في المدرسه مو قادر ايضا يلم بها. احنا المعلم يحتاج الى تقدير من مجتمعه.
0: نعم.
2: لابد انه حتى من ولي الامر، لما انت تقدر، لما انت يعني احنا نقول مهما كانت ضغوطك انت كمعلم، المفروض انها ما تاثر، ما تنعكس على الطلاب في فصلك، لازم نخلي الضغوط هذه بالعكس تخلينا اقوى، تخلينا نكون سبب في نجاح هذا الطالب اللي راح يتذكرنا على مدى السنوات.
0: أكيد أستاذة نوال، وأنتم الخير والبركة، يعني على عاتقكم رسالة كبيرة في بناء مجتمع كامل، مو بس في مهمة التدريس. إحنا نبارك لكم هذا اليوم، يوم المعلم العالمي، ونقول لكم إن شاء الله الله يعطيكم العافية وبارك الله في جهودكم.
2: يا رب
0: الله يحفظك أستاذة نوال. شكراً.
2: ختاما أقول لكم، أقول لكل معلم، مثل ما أنت قلتي بيت شعر، أنا عاد استحضر الآن بيت شعر أيضا. قف شامخا عانق هناك الأنجمة، يكفيك فخرا أن تكون معلمة.
1: الله مشكورة أستاذة نوال رشيدي، مستشارة تربوية.
2: حياكم الله.
1: توقف لدخول الفترة الدينية لإذاعة المغرب، ونرجع إن شاء الله في برنامج الإذاعة معكم.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الظواهر السلبية التي دخلت على المجتمع الكويتي وليست منه.
3: اليوم حماية أبنائنا الطلبة وحماية أولياء الأمور هذه من أهداف، نقول أكبر هدف وزارة الداخلية خلال حملاتها في بداية العام الدراسي.
4: التكنولوجيا اليوم جميلة جدا، قاعدة تتطور وتتطور بشكل سريع جدا.
5: سهلت حياتنا دكتور.
6: لهالسبب فإن خلق بيئة تعليمية آمنة يعتبر أمر مهم، خصوصا حق عيالنا الطلاب المصابين بالسكري، شافاهم الله وعافاهم.
3: هم أرد وأكرر وأقول أن تعاون إخواننا المواطنين والمقيمين هو أساس النجاح.
7: أيضا التوعية والتثقيف جزء من دوركم وجزء مهم.
4: هذه مشكلة كبيرة بالسوشيال ميديا بالذات، هذه أيضا فيها خطورة. اليوم أنا أخلي بوت يتحرك ويتكلم كأنه أنا متكلم، بعدين يقول لك مو أنا.
8: إخواننا في وزارة الداخلية ما يتعبون إذا كان الوعي مرتفع.
7: أكيد طبعا،
8: لذلك هذا هو الرهان على هذا الأمر.
9: وعي قانوني، اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معاك.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المحامية نهى الضفيري من برنامج الإذاعة معكم. عند صدور حكم غيابي على المتهم ما يعني انتهاء حقك في الدفاع وفقا لقانون الإجراءات والمحكمات الجزائية.

الجزائية الكويتي يجوز للمحكوم عليه غيابيا سواء في الجناح والجنايات إنه يعارض الحكم أمام المحكمة اللي اصدرتها. مدة المعارضة أسبوع واحد يبدأ احتسابها في الجناح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، وفي الجنايات من تاريخ القبض عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه. لذلك عند العلم بوجود حكم غيابي لازم تتحقق فورا من تاريخ الإعلان ونوع الحكم والعقوبة عشان تقدر تحدد طريق الطعن المناسب وما تفوت عليك المواعيد القانونية. ودائما وأبدا نقول الاستشارة القانونية المبكرة قد تحميك من آثار حكم لم تكن على علم به. المحامية نهى الظفيري من برنامج الإذاعة معكم.

0: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم، ونستذكر الآن معلمون صنعوا أجيال الكويت، أولهم وعلى رأسهم الدكتور صالح العجيلي
1: الله يرحمه.
0: أي والله، علم في مدارس الشرقية والأحمدية وأسهم في نشر المعرفة الفلكية، وكان رائد في هذا المجال على مستوى المنطقة، منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، بالإضافة إلى تعليم الأجيال في الكويت، وغرس في طلابه حب البحث والاطلاع.
1: أكيد، ورحمة الله عليه. وأيضا المرحوم بإذن الله تعالى الأستاذ حمزة الخياط، أنا التقيت فيه شخصيا.
0: نعم.
1: رجل له رسالة وكان له أثر كبير في الجانب التعليمي، وأصدر عدة إصدارات مفيدة. هو معلم فاضل وعلم من أعلام اللغة العربية في الكويت والشرق الأوسط، وحرص على جودة تعليم اللغة العربية الصحيحة، وعرف بموسوعة تعلم الهمزة مع حمزة.
0: أيضا نستذكر الأستاذة لطيفة البراك، أول معلمة كويتية في رياض الأطفال، وعملت كمعلمة ومسؤولة ووكيلة وناظرة في عدة مدارس بارزة، وهي أول ناظرة لمدرسة النزهة. تقديرا لمسيرتها تم تسمية المدرسة باسمها، مدرسة لطيفة محمد البراك الابتدائية للبنات.
1: تستاهل. وأيضا الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، معلم ورجل مؤسسات ومدير مدرسة المباركية والأحمدية، معروف في, في, في اسمه، وهو كل طلابنا ودرسنا اسمه كثيرا في المناهج التعليمية، أصدر كتاب تاريخ الكويت، وهو المرجع الأهم لتاريخ الكويت، واشتهر بلقب مؤرخ الكويت الأول.
0: أيضا الله يطول بعمرها ويعطيها الصحة والعافية.
1: آمين.
0: الأستاذة أنيسة محمد، ماما أنيسة، معلمة في المدرسة القبلية للبنات ولمادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، تولت عدة مناصب إدارية في وزارة التربية، واحتضنت طفولة أجيال كاملة في الكويت. منو من جيلنا ما عنده ذكريات مع ماما أنيسة؟
1: أكيد، عسى الله يبارك بصحتها.
0: آمين.
1: أيضا رحمة الله عليه الأستاذ يوسف بن عيسى الجناعي، مؤسسين مدرسة المباركية، وقدم أيضا قام أيضا بالتدريس فيها، وأول من دعا إلى قراءة الصحف وطباعتها وتعلم العلوم العصرية. ترى يعني هذه التطور التعليمي في الكويت وهذا الأثر العلمي اللي نشوفه.
0: نعم.
1: الآن كله بسببها
0: المؤسسين
1: وهذه.
0: نعم.
1: الأسماء الكبيرة.
0: صحيح.
1: التي بنت القاعدة، قاعدة التعليم النظامي، وطورته. لذلك يجب أن نذكر هذه الأسماء بين فينة وأخرى، وأيضا.
0: صحيح.
1: واليوم في اليوم العالمي للمعلم.
0: نعم. أيضا نستذكر الأستاذة مريم الصالح، أول معلمة وأول ناظرة مدرسة في تاريخ الكويت، وحرصت الأستاذة مريم الصالح على توثيق هذه التجربة الفريدة بتأليفها لكتاب التطور التاريخي لتعليم الفتاة في دولة الكويت.
1: وأيضا ما ننسى الأستاذة لولو القطامي، أول كويتية تدرس الإنجليزية والفرنسية للمرحلة الثانوية.
0: نعم.
1: وأصبحت أول رئيس لكلية البنات في جامعة الكويت، وساهمت أكيد في تأسيس جمعية المعلمين الكويتية.
0: أيضا أخيرا الدكتور مبارك سعود العبيدي، أول أستاذ جامعي كويتي في قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الكويت، وأول عميد لكلية العلوم، وهو مؤسس الجمعية الكيميائية الكويتية. إحنا نقول الله يرحم من توفى منهم ويبارك في جهودهم، وأيضا يطول في أعمار من تبقى منهم المؤسسين الأوائل اللي ساهموا في دفع مسيرة ونهضة التعليم في دولة الكويت.
2: فاصل. خلكم معانا ولا تبعدون، فاصل ورادين بالإذاعة معاكم.

0: شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف. كل هذا وأكثر في الإذاعة معكم.
1: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم، وهذه الحلقة اللي خصصناها اليوم احتفاء بيوم المعلم العالمي وتقديرا لجهود المعلمين والمعلمات في دولة الكويت. وعلى هامش ذلك حديثنا في الإذاعة معاكم بمناسبة يوم المعلم العالمي وعن مكانة المعلم وأثره داخل المدرسة وفي المجتمع. ينضم إلينا بالاتصال الهاتف الأستاذ طلال العنزي، رئيس قسم الجغرافيا في وزارة التربية والناشط التربوي والاجتماعي في وسائل التواصل الاجتماعي. حياك الله أستاذ طلال، كل عام وجميع المعلمين والمعلمات بألف خير.
2: يا أهلا وسهلا، مساء مباركة، وسعد مساكم جميعا. والصراحة أنا سعيد جدا بهذه المداخلة بهذا اليوم الجميل مع إذاعتكم وبرنامجكم الجميل، ونقول كل عام والمعلمين إن شاء الله والمعلمات بألف خير يا رب.
3: بإذن الله،
2: الله يحفظكم.
3: حياك الله أستاذ طلال. يعني بهذه المناسبة شنو الرسالة اللي تحب توجهها للمعلمين والمعلمات؟ العادة نوجه للطلبة، لكن الآن نوجه للقدوات، لمن يحملون هم هذه الرسالة التعليمية الأكاديمية، شنو تقول لزملائك؟
2: نقول دائما للمعلمين والمعلمين كل عام وانتم بخير اول شيء، وعسى ربي يا ربي يمد بعماركم بالصحه والعافيه، وان شاء الله تكونون قد هذه المهنه العظيمه اللي يغبطونكم فيها المجتمع ويحسدونكم بما فيها من اثر كبير صراحه على المجتمع، لان المعلم اليوم دوره كبير، دوره كبير في غرس القيم، في توجيه الطلبه، الحائرين، الضائعين، الايتام، منهم اللي يحتاجون توجيه، والمعلم دوره كبير. فعشان كذا دائما نقول المعلمين والمعلمات افتخروا في انفسكم.
1: نعم.
2: ارفعوا عروسكم دائما، فعلا يعني ممكن المهنة تكون شوي شاقة، بس أجرها بالدنيا كبير وأجرها في الآخرة بإذن الله كبير.
1: والدليل على ذلك نعم. والدليل على ذلك أستاذ طلال أن المعلم تربوي، ما قالوا هو معلم أو مدرس، هو تربوي. دليل على على يعني حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المعلمين والمعلمات أن التربية والتعليم، فبالتالي دورهم كبير في المجتمع، وهم اللي يساهمون في تربية هذه الأجيال إلى جانب الأهل طبعا والوالدين، بالإضافة إلى أنهم يغرسون في هذه الأجيال أمور كثيرة، سواء يعني مناهج تربوية أو حتى يعني أخلاقيات وأفعال وتصرفات وغيرها. من وجهة نظرك أستاذ طلال، شنو اللي يخلي أثر المعلم يبقى في ذاكرة طلبته حتى بعد التخرج؟
2: نعم، احنا دائما نقول احنا وزارة التربية والتعليم دائما في نربط هذا، نقوله مثلا من زمان، تربية قبل التعليم. دا اليوم الطفل اليوم ما يبي بس تعليم، ما يبي بس نعلمه، لا، يبي احتواء. دائما أقول حق المعلمين، دائما أوصيهم يعني سواء لما نواجههم مباشرة أو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، نقول كن واحدا منهم، لا معلم لهم.
1: صحيح.
2: اليوم المعلم كن واحدا منهم، انزل لمستواه، لا تشوف نفسك عليه، لا ترفع نفسك عليه. اليوم المعلم أو المعلمة متى ما حب الطالب داخل الفصل ثقوا تماما والله العظيم، حتى لو إمكانياته بسيطة.
1: نعم.
2: خلاص راح يتقبل منه وراح يحبه وراح يسمع له وراح يشكل فيه الطالب. اليوم طينه.
1: نعم.
2: اليوم طالب المعلم الذكي اليوم اللي يكسب طلابه ما يصير خصم للطالب، ما يوبخه، ما يصرخ عليه، يعني يلتمس لألف عذر، لأن اليوم البيوت أسرار. دائما نقول إحنا المعلمين ترى البيوت أسرار، الناس عندها مشاكل، عندها ضغوطات، عندها مشاكل، ما يصير تعامل الطفل تحطه يعني خصم لك،
1: تزيد الضغط
2: المعلم يكون. نعم. ما يصير تزيد الضغط عليه، عنده ظروف، أسامحه مرة، أحتوي مرة. اليوم الطالب متى ما حبني خلاص راح أشكل فيه على كيفي. نسى الواجب حبيبي، لا تنسى الواجب، خلاص ما عاقبه. نسى الكتاب حبيبي، خلاص ما نسيت الكتاب اليوم، ما عليك يا مرة فلان باتي لا تنساه.
1: نعم.
2: يعني أنا ما حط أبين له أنا أب داخل الفصل. اليوم المعلمة تبين للطالبة هي أمها، مو والله تعال لازم أطبق القوانين من أول مرة. اليوم الطلبة يحتاجون شوي مرونة، يحتاجون تعامل. اليوم يعني الطالب المعلم نفسه لازم يكون فنان في لغة الجسد، حتى بالنظرات، حتى بالضحكة، حتى بالابتسامة،
3: ويعرف أيضا أن هذا الطالب عنده مشكلة خارج المدرسة.
2: طبعاً.
3: يرى في عيونه، يعني في بعض يعني الأباء يكون شديد أحيانا، فالولد يكون شديد أبوه في البيت والمعلم، فهذه يعني يكره.
2: نعم.
3: في عملية. نعم. تعليمية.
2: نعم. شوف احنا معلمين دائما، طبعا المعلم المبدع دائما والحريص على طلبته يكون في تواصل كونكت مباشر مع الأخصائي.
3: ترى
2: في طلبة، يعني أنا واحد من الناس اللي يوم من الأيام عندي طلبة أبهاتهم محكومين في الإعدام، معلش يعني هذا أبوه محكوم بالإعدام وهو بالسجن، يعني في طلبة أيتام،
1: ظروف
2: في طلبة ظروف عائلية.
1: نعم.
2: في طلبة ماديا عندهم يعني معلش ما جاي الدفتر ولا قلم ولا مطلوب منه شيء، ظروف المادية صعبة.
1: صح.
2: اليوم احنا ننظر هذول عيالنا كلهم، ننظر لهم بالصف عيالنا. اليوم ما أجي أطبق عليه قانون، أنا التمس له العذر ألف مرة، أنا اليوم معلم، مكانتي كبيرة، أنا اليوم معلمة، ما تأثر فيني نظرة طالبة، ولا طالبة مثلا ما سوت أو ما حطت وأنا أحطها خصم. لا، أنا اليوم المعلم، أنا أتسامى بأخلاقي.
4: صحيح.
2: اليوم أنظر لطلبتي أن هذول عيالي، مهما يكون، مهما قصر، نفس ولدي بالبيت، أنا ممكن أزعل عليه، بس ما أشيل عليه،
3: ما أخليه يند لي يعني، أو أنه
2: ما أخليه
3: ينظر لي أني أنا أتحداني أو أني أنا
2: للأسف بعض المعلمين، يعني شريحة بسيطة، يعني يعتقد أنه لا، هو غير، لازم يتعامل بالقانون، لازم يطبق القانون. القانون ليش أطبقه؟ أطبقه على منه؟ أطبقه على سن شريحة ثقيلة في العمر تحتاج احتواء؟ ليش؟
3: أي والله
1: صحيح صحيح.
2: يعني معلش، أنا دائما نقول الرحمة لازم، ما كان اللي في شيء إلا زان، هذا حديث الرسول.
1: ونأخذ عليه الصلاة والسلام، نعم أستاذ طلال، نأخذ في الاعتبار أيضا أن هؤلاء الطلبة في مرحلة المراهقة، وهي مرحلة لها تغيرات فسيولوجية، يعني ما نقول معقدة، ولكن تحتاج إلى الحذر والحيطة واللين والتعامل.
2: نعم.
1: فبالتالي
2: نعم.
1: يعني المسؤولية على عاتق المعلمين والمعلمات، الله يعطيهم العافية، صراحة كبيرة جدا جدا في هذا النوع. أستاذ طلال، بحكم نشاطك في وسائل التواصل الاجتماعي، شلون يقدر المعلم يستفيد من المنصات الإلكترونية ويوصل رسالة تربوية مؤثرة، خاصة أن يمكن طلبته يتابعونه، يمكن الطلبة يتأثرون، طلبة الآخرين، فشلون المعلم يستخدم هذه المنصات اليوم في السوشيال ميديا لأنه يوصل رسالته حتى خارج يعني المنطقة التعليمية، أو حتى خارج يعني المدرسة والبيئة التعليمية؟
2: نعم، أنا اليوم المعلم، إحنا في زمن يعني زمن السوشيال ميديا، المعلمين قبل يختلفون عن المعلمين الحين.
1: صحيح.
2: يعني المعلمين قبل في ناس يقول يعني طلال، يعني شلون أنت يعني عادي تضيف طلابك في سناب ولا تضيفهم؟ أقول له طلبة في جيل، يعني لما أضيفه أشكل فيه. قبل لا، لما يمر المعلم في الشارع ولا يمر في المدرسة يخافون منه وينحاشون. طبيعة المعلم قبل تختلف عن طبيعة المعلم الحين.
1: نعم.
2: طبيعة مختلفة، إحنا في جيل ذكي، جيل يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. فاليوم عندنا حتى المعلمين، رسالة اليوم للمعلمين والمعلمات، احنا اليوم عندنا تلفونات سلاح ذو حدين.
1: نعم.
2: اليوم يا اني انا ابقى اثر طيب وانشر اثر طيب في السوشيال ميديا، ولا اوخر وما اصور نهائيا. لان اليوم بعض المعلمين للاسف، يعني للاسف، معلم وقدوه داخل المدرسه، للاسف مثلا يترقص في وسائل التواصل الاجتماعي ولا يسوي شيء غلط،
3: يعني انت بالنهايه قدوه.
1: صحيح.
2: نعم. ايوه. ونفس الشيء المعلمات، يعني المعلمات تكون في حذر. اليوم لما يطلعون الطالبات يشوفونك كأم، كمعلمة، مربية فاضلة، يسمعون نصيحتك.
3: وجدنا أستاذ طلال في القرارات الأخيرة وزارة التربية مشكورة، ترسيم أو الملابس الخاصة للمعلمين والمعلمات.
2: نعم.
3: والشروط.
2: نعم. وأيد صراحة.
3: نعم صحيح، لأن نرى أحيانا بعض المعلمين يعني يجد وضع أنه عنده حصة واحدة فيلبس لبس معين، وأنت ترى بالنهاية قدوة لأبنائك، وحتى لبسك تأثرون في طريقتك.
2: طبعا طبعا، المعلمين يلتزمون وهم قدوة في المجتمع. وللأمانة يعني أنا كوني معلم صار لي تقريبا 16 سنة، المعلم اليوم يعني لما يجيني الأب المدرسة يقول والله يا أستاذ طلال يسمعون لك أكثر ما يسمعون لي، يعني يحبونك لما تقول كلمة بالفصل، خلاص يعني ترسخ في عقولهم أن المعلم طالع شيء كبير. نفس الشيء اليوم رسالتي للمعلمين والمعلمات، يعني ما في إنسان كامل، بس احنا اليوم نحاول ونسعى ونجتهد ان نوصل رساله ساميه، نطلع بمظهر زين، نقول كلمه طيبه، نحاول على قولكم ثقافه عن الزلات، ما نحط الطالب خصم. وترى هذا كله ترى مو ما يطيح عند رب العالمين.
3: يعني
2: بعض الناس لا، ليش يطيح حقي انا؟ والله لا، لازم ازفه، لازم اعاقبه. لا، في شيء اسمه تجاره مع رب العالمين، هذا مراهق.
1: نعم.
2: ولو تبحث بالامر، لو تبحث مع الاخصائي، هذا ممكن يعاني من اشياء معينه فأنت ما تعلم عنها كمعلم. فأنت على قولتهم تاجر مع رب العالمين، وعلى قولتهم ادمح الزلة.
3: صحيح.
2: وحاول تكسب الطلبة، وصدقني أثر المعلم قسم بالله، يعني البصمة الجميلة دائما تبقى وإن غاب صاحبها.
3: صحيح.
2: ممكن تقاعد باكر، نكبر الروح، بس والله العظيم ما ينسونا. والله هذا حتى دائما أقول حق المعلمين، ترى العلم الطيب والأخلاق الزينة وأثرك داخل المدرسة، تتعامل اليوم مع تقريبا 1000 طالب بالمدرسة. أثرك الطيب تورث لعيالك. تخيل هذا يوم من الايام لما ولدي مثلا يقول والله هذا ولد استاذ طلال.
3: ما شفنا بالسوشيال ميديا، يعني استاذ طلال شفنا بالسوشيال ميديا بعض المشاهد في الكويت وبرا الكويت، معلم ياتي بعد فتره الكل يتزاحم عليه.
1: صح.
3: حتى يكتبون بالتعليقات شنو مسوي وياهم عشان يحبونه بهذه الطريقه.
2: يعني المشكله مو بس المعلم، تورث لعيالك. تخيل يقول هذا ولد فلان، يعني يعاملون ولدك معامله زينه او بنتك يعاملونها كمعلمه معامله زينه.
3: أثر.
2: ليش؟ عشانك انت. شوفي يعني يتلطفون لها ويحبونها، والله ابو فلان، ام فلانه. شوفوا يعني اثره كبير، يبقى يتورث.
3: صحيح.
2: والعكس صحيح. ها، والعكس صحيح.
1: أكيد. تكون إذا كان معلم قاسي نعم نعم.
2: أي تأثر على عيالك وتورث لهم الشيء اللي مو زين ممكن الناس ينفرون منهم.
1: صحيح.
2: وهذا يأثر على بيوت أصلاً برا مجتمعنا صغير يا جماعة.
1: نعم.
2: معلمين والله.
1: والله إحنا أستاذ طلال للحين نستذكر يعني إحنا في منتصف يعني عمر المهنة للحين نستذكر معلميننا في الابتدائي. أنا أستذكر أستاذ كفاح ممكن معلمة ممكن اللغة العربية.
3: مو كلهم إيه يعني اللي ترك أثر يعني سواء إيجابي أو سلبي.
1: صح.
2: طبعاً طبعاً مو الكل طبعاً أشكر ربي يا رب يحفظكم.
3: مشكور يا أستاذ طلال.
2: المعلمين الطيبين إن شاء الله. تراهم كثر في الكويت
3: أكيد الحمد لله
2: كثر وطيبين ومحترمين وبعد يدور رسالتهم على أكمل وجه
3: والخير في أمتي إلى قيام الساعة أكيد. الحمد لله مشكور سيد طلال العنزي
2: الله يحفظكم
3: على تواجدكم على اليوم حبيبي
1: الله شكرا لك وبارك الله في جهودكم
4: ضروري جدا شكراً. من بعض السلوكيات أيضا اللي تسبب ازدحامات مرورية اللي هو الوقوف خاطئ
3: نعم أكيد في ظل التطورات المتسارعة كيف يمكن للمعلم تطوير أدواته مهاراته يواكب يعني كل ما هو جديد في مجال التعليم
1: شلون قدرتوا توصفون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العملية التعليمية وأيضا تطوير مهارات المعلم
5: أهمية أني أنا أقول تهيئة نفسية معناتها أنا راح أعد هذا الطالب ذهنيا سلوكيا لبيئة المدرسة
6: لا تهدد لا تبتز ولا تستخدم الصور أو المعلومات الخاصة كوسيلة ضغط
7: علاقة العمل ليست مجرد راتب يحصل عليه العامل مقابل أداء وظيفة وإنما هي علاقة قانونية متبادلة أعطى فيها القانون حقا للعامل وفي الوقت نفسه أعطى حقوقا لصاحب العمل

0: في دقائقنا الأخيرة من حلقة اليوم في برنامج الإذاعة معاكم نقول لكم بعض الأخبار أو نلقي عليكم بعض الأخبار. المواصلات تفعل 6 خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق سهل. أعلنت وزارة المواصلات تفعيل 6 خدمات إلكترونية جديدة لموظفيها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، بالتعاون طبعا مع ديوان الخدمة المدنية، في إطار التوسع في رقمنة الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات الكويتية.
1: أيضا وضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تشمل إصدار شهادة التدرج الوظيفي، إصدار شهادة لمن يهم الأمر، بيانات أساسية، وإصدار تفاصيل شهادة الراتب، وأيضا إصدار بيان الحالة الوظيفية والمالية، وإصدار شهادة تسلسل الدرجات المالية، وأيضا إضافة إصدار شهادة استمرارية تحويل الراتب.
0: طبعا يأتي تفعيل الخدمات ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتبسيط الإجراءات أمام الموظفين، بما يتيح الحصول على الشهادات والبيانات الوظيفية والمالية إلكترونيا، وطبعا هذا الشيء يختصر الوقت والجهد دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة لإتمام هذه المعاملات.
1: أكدت الوزارة أن إتاحة الخدمات من خلال سهل تأتي في إطار توجه الجهات الحكومية نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وأيضا توفير قنوات إلكترونية أكثر سرعة وسهولة لإنجاز المعاملة.

0: أكيد في هذه الأثناء وصلنا معاكم لختام مشوارنا في الإذاعة معاكم، نلقاكم باكر بإذن الله بنفس الموعد من الساعة 5 لست. أجمل تحية من الإعداد علاء الوزان وليلى العازمي،
1: وهذه التحية تأتيكم من التقديم، كنا معاكم الزميل محمد العدواني ومحدثتكم فطيم الضفيري،
0: أما المتابعة والتنسيق من أخوكم خلدولي حي،
1: الهندسة الإذاعية تحيات بندر الشلاحي،
0: والتنفيذ على الهواء محمد السادو،
1: مخرج برنامج الإذاعة معاكم يتمنى لكم درب السلامة مشار الرباح بحفظ الله ورعايته، ومع السلامة.
0: مع السلامة.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القوات الحكومية اليمنية تعلن بدء تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء، وتحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد توفير الحماية الجوية لمضيق باب المندب. وزير الحرب الأمريكي يقول إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، استشهاد فلسطيني وإصابة 2 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. وزير خارجية أفغانستان يؤكد أن المشاكل العالقة في العلاقات بين كابول وإسلام آباد قابلة للحل عبر الحوار والدبلوماسية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة، وموسكو تقول إن كييف ستدفع ثمن قصفها لمصافي النفط الروسية. بريطانيا تقول إن قاعدة فيرفورد الجوية لا تزال آمنة رغم سحب القوات الأمريكية عددا من قاذفاتها. رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر القادم. وفيجي تستضيف قمة المناخ التحضيرية التي تسبق قمة كوب 31. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: دقيقة ونصف بعد 6 مساء في أستوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها لكم دلال إبراهيم. ونستهلها بأبرز عناوينها: الكويت وإيطاليا تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستضيف اللقاء 31 لمنتدى وحدات المعلومات المالية، بورصة الكويت تغلق على انخفاض كافة مؤشراتها الرئيسية، الجزائر تستضيف مؤتمر نابك 2026 لبحث مستقبل الطاقة والهيدروجين، التضخم في تركيا يتراجع إلى أقل من 30%، ترامب يحذر كوريا الجنوبية من مضاعفة تكلفة اتفاق غاز ألاسكا. نبدأ باقتصادنا المحلي. بحثت غرفة التجارة والصناعة اليوم مع جمعية أسولون باردا الإيطالية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين واستكشاف فرص إقامة شراكات جديدة بين الشركات الكويتية والإيطالية، وذلك خلال لقاء جمع نائب المدير العام للغرفة عماد زيد ورئيس الجمعية الإيطالية ألاذيس بيفي. وتناول اللقاء فرص التعاون في تصنيع المكائن والمعدات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الصحي والدوائي، إضافة إلى التدريب وتبادل الخبرات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما أكدت الغرفة استعدادها لاستضافة لقاء أعمال ومعرض للشركات من الجانبين بما يسهم في توسيع المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم اللقاء 31 لمنتدى وحدات المعلومات المالية، وذلك على هامش ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا فاتذ. وقالت وحدة التحريات المالية إن اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين وحدات المعلومات المالية المشاركة و دعم تبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.

بالإضافة إلى عرض حالات عملية تبرز التحديات التي تواجهها الوحدات وسبل التعامل معها بكفاءة وفاعلية. وأضافت أن اللقاء يناقش سبل تطوير أطر التعاون وتبادل المعلومات بين الوحدات وتعزيز التنسيق المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن. أكدت بورصة الكويت اليوم حرصها على ربط تطوير سوق المال بالاستثمار في المعرفة والكفاءات من خلال مبادرات تمنح الشباب خبرة عملية وتعزز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات تستند إلى المعلومات والبحث. جاء ذلك خلال فعالية قرع الجرس من أجل الثقافة المالية بمشاركة فريق جامعة الكويت الفائز بالمركز الأول في النسخة الخامسة من تحدي الأبحاث في الكويت، حيث أكدت البورصة أهمية الشراكات التعليمية والمهنية في تطوير رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات للعمل في القطاع المالي والاستثماري.

0: من دعم الأفكار المبتكرة إلى تحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والاستثمار، تتجه الكويت إلى تعزيز دور الابتكار في بناء فرص اقتصادية جديدة، خصوصا في قطاعات ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والمائي.
1: في ظل تنامي الحاجة إلى حلول مبتكرة تعزز الأمن الغذائي والمائي، يفتح مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع نافذة جديدة أمام أصحاب المشاريع والابتكارات الواعدة من خلال إطلاق برنامج التسريع لعام 2026 بالتعاون مع منصة Mind the Bridge العالمية. البرنامج يستهدف مشاريع في مجالات التكنولوجيا الزراعية والغذائية وتقنية المياه والتحلية، ولا يقتصر على تطوير الأفكار، بل يعمل على تحويلها إلى مشاريع أكثر جاهزية للسوق والاستثمار من خلال تطوير نماذج الأعمال وتعزيز مهارات عرض المشاريع والاستفادة من الإرشاد والخبرات المتخصصة. وتبدأ مرحلة التسريع المحلية في الكويت خلال نوفمبر المقبل، على أن يتم اختيار 10 مشاريع في ختامها للمشاركة في مهمة دولية إلى برشلونة بإسبانيا في ديسمبر، حيث ستتاح للمشاريع المختارة فرصة التعرف على منظومات الابتكار العالمية وبناء علاقات مع شركات ومراكز أبحاث ومستثمرين متخصصين في قطاعات الغذاء والزراعة والمياه والتحلية. ويعكس البرنامج توجها نحو ربط الابتكار بالفرص الاقتصادية ودعم انتقال الحلول الواعدة من مرحلة الفكرة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع والمنافسة دوليا، بما يعزز دور الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي، ويفتح المجال أمام شراكات واستثمارات جديدة.
0: استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند 308 فلوس، فيما تراجع اليورو إلى 344 فلسا، وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 406 فلوس، واستقر الفرنك السويسري عند 371 فلسا، والين الياباني عند فلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنحو 51 نقطة ليبلغ مستوى 8639 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول نحو 51 نقطة ليصل إلى مستوى 9034 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي نحو 67 نقطة ليبلغ مستوى 8887 نقطة، وبلغت تداولات السوق نحو 225 مليون سهم تمت عبر نحو 20 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 63 مليون دينار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السيد محمد البغلي المحلل المالي. أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
0: نعم، نلاحظ اليوم سيولة منخفضة، الجلسة نوعا ما كانت تتجه نحو البيع، بيع على السوقين معا، ليس كما عهدنا في الماضي يكون الرئيسي مثلا منتعش في ظل تراجع الأول، لكن البيع على السوقين معا مما يشي بارتدادات مؤقتة ونطاق عرضي، ماذا تقولون؟
2: نعم، في الحقيقة احنا اذا نلاحظ البورصة منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي حدث فيها نوع من التراجع المرتبط بمجموعة من العوامل اللي لها علاقة في البورصة، سواء كانت عوامل اقتصادية او مالية او جيوسياسية. وجدنا عند منذ نهاية الشهر الماضي مع دخول الشهر هذا فيها نوع من انخفاض السيولة وتراجع المؤشرات، بالإضافة الى يعني خلينا نقول حالة من التداولات الباهتة، وهذه مبررة لأكثر من عامل، أولها انتظار البيانات الفصلية الخاصة بفترة التسعة أشهر من هذا العام التي ترسم التوقعات والقرارات وإعادة تكوين المراكز بالنسبة للعديد من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات. فإذا هناك نوع من الخمول في البورصة مرتبط في انتظار البيانات التي من المتوقع أن تبدأ فيها البنوك يعني في النصف الثاني من هذا الشهر. فاحنا قاعدين نتكلم عن انتظار الاوضاع في او البيانات الفصليه وما يرافقها من ايضا اعلان نتائج او خلينا نقول النتائج الماليه يرافقها مؤتمرات للشفافيه، فتكون الروح الصوره اوضح للمتداولين. هذا جانب. الجانب الاخر مرتبط ايضا بالجانب الجيوسياسي الذي يشهد درجة عالية من التذبذب في المنطقة ما بين التصعيد والهدوء ثم التصعيد مرة أخرى في الهدوء، فبالتالي يكون هنالك ربكة في اتخاذ القرارات لدى المستثمرين. كذلك السياسات الخاصة بالفائدة دوليا أيضا تعطي نوع من الضغوط الخاصة على المتداولين، أو خلينا نقول على نظرتهم للأسواق، ومنها أسواق دول التعاون الخليجي ومنها الكويت أيضا. فهذه مجموعة من العوامل ساهمت في انخفاض السيولة وانخفاض المؤشرات. برأيي أنا أن انخفاض المؤشرات لا يعكس درجة عالية من الهلع أو القلق طالما ظلت السيولة منخفضة. نعم التداولات باهتة بطيئة، خلينا نقول غير عملية، ولكن لا تعكس ارتفاعا حادا في السيولة يعكس الهلع أو المخاوف في السوق. فإحنا في درجة يغلب عليها الانتظار أكثر من البيع والشراء.
0: نعم السيد الكريم، رغم ما نقوله من تراجع المؤشرات إلا أن 30 شركة استطاعت أن ترتفع اليوم، ومنها شركات كانت بأداء جيد ويعني استطاعت أيضا أن تكون أن تكون عمليات شراء وكميات. كيف نستطيع أن نصف أداء هذه الشركات؟
2: يعني مثل ما تفضلتي أن هنالك شركات حققت ارتفاعات بناء على تداولات كبيرة، وهنالك أيضا شركات حققت ارتفاعات بناء على تداولات ضئيلة، بل إنها لا تتعدى الدنانير. لذلك إحنا دائما يعني نطالب بإعادة وزن أو إعادة موازنة المؤشر حتى يعكس التداولات الحقيقية بما يتم التوافق عليه ما بين السعر والقيمة المتداولة في السوق. مو معقول اليوم مثلا أحد الأسهم في قيمته يمكن صعد أكثر من 10%، تداولاته 4 دنانير و800 فلس فقط. فهذا أنا باعتقادي يعني يضغط على السوق ويعطي مؤشرات غير دقيقة، بينما هنالك أسهم أخرى أيضا مرتفعة بملايين الدنانير يتم التداول فيها. فإذا إحنا يجب أن نبعد الأسهم الخاملة عن التأثير الحاد في المؤشرات وإعطاء صورة غير حقيقية عن التداولات. هذا لا يعني أن الأسهم المرتفعة كلها يعني لم تكن عليها تداولات، بالعكس هناك أسهم عديدة شهد التداولات وعمليات شراء واسعة، لكن هناك أسهم أخرى خلينا نقول تخرب على أداء المؤشر بتداولاتها شبه المعدومة.
0: نعم دعنا نقف قليلا عند البنوك. البنوك دائما ما تسعى لتطوير رؤوس أموالها. هنالك بنوك يعني بنك سعى إلى إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال، هنالك بنك آخر سعى أيضا لإصدار سكوك لإضافة رأس المال. كيف نقرأ هذه الخطوات وأيضا فائدتها على البنك؟
2: هو إصدار السكوك أو زيادة رأس المال غرض النهائي هو التوسع في أعمال أي منشأة، ومنها منشآت القطاع المصرفي. القراءة الحالية في السوق أن طبعا بشكل عام أو بالمبدأ العام أن البنوك الصغيرة لا تستطيع أن تنافس في ظل التحالفات وفي ظل البنوك الأكبر حجما، فتلجأ إلى زيادة رؤوس أموالها. أيضا هناك فرصة مرتبطة بالتمويل العقاري إذا ما تم تنفيذه، وطبعا بعد أن يصدر بالجريدة الرسمية ولائحة تنفيذية ووجود أراضي حقيقية أو كميات كبيرة من الأراضي التي يطبق عليها هذا القانون، أعتقد أن البنوك كلها مضطرة أنها ترفع للرؤوس أموالها وتصدر سندات أو توفر سيولة إضافية حتى تستطيع المنافسة في سوق كبير للتمويل. أنا باعتقادي أن البنوك التي ترفع رؤوس أموالها وهي حتى الآن البنوك الصغيرة أو متوسطة الحجم تحاول رفع رؤوس أموالها حتى توسع من محفظتها التمويلية وتزيد من منافستها داخل الكويت، خصوصا يعني أن التوجه العام خلال الفترة القادمة هو لتمويل المشاريع السكنية. نعم. متى ما كانت هناك أراضي متوفرة.
0: شكرا جزيلا لكم السيد محمد البغلي المحلل المالي. اقتصاد خليجي وعربي. حافظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية على مسار النمو خلال شهر سبتمبر الماضي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 55 نقطة وثلاثة أجزاء النقطة، مسجلا تحسنا للشهر السادس على التوالي. في المقابل تباطأ نمو النشاط التجاري إلى أدنى مستوى في 5 أشهر وسط مخاوف من التوترات الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد، إلى جانب ارتفاع تكاليف المواد والنقل وأسعار البيع. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي بالمنام اليوم أن قطاعي الكهرباء والماء يمثلان أولوية استراتيجية وركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لما لهما من دور محوري في تعزيز استدامة الموارد وتأمين احتياجات دول المجلس ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة المتغيرات والتحديات. جاء ذلك في كلمة للبداوي خلال الاجتماع 31 لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون الذي عقد برئاسة وزير الشؤون الكهرباء والماء البحريني ياسر حميدان، وبحضور أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس. بهدف جذب المزيد من حركة التجارة البحرية، رصدت جمهورية مصر العربية 9 مليارات جنيه لتطوير عدد من الأرصفة البحرية في ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن خطة مصر لزيادة الاعتماد على موانئها كمراكز للتجارة والخدمات اللوجستية.
3: في إطار خطتها لتعزيز القدرات التشغيلية وجذب المزيد من حركة التجارة البحرية، خصصت مصر حوالي 9 مليارات جنيه لتطوير عدد من الأرصفة البحرية في ميناء الإسكندرية ورفع كفاءتها، والتي تأتي متزامنة مع سعي مصر لتسيير 4 خطوط ملاحية جديدة من ميناء الإسكندرية إلى موانئ أوروبية وإفريقية خلال العامين المقبلين. خطة التطوير تشمل استكمال أعمال بعض المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء المكس الواقع بين ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة ساحات تخزين البضائع واستكمال الأعمال المتبقية في مشروع إنشاء 5 حواجز أمواج بإجمالي أطوال تصل إلى 6945 مترا. تكلفة أعمال التطوير سيتم تمويلها من الموارد الذاتية لهيئة ميناء الإسكندرية، مع توجيه جانب من الاستثمارات لاستكمال البنية التحتية في المناطق اللوجستية التي تم تخصيصها للميناء خلال الفترة الماضية. هذا وتستعد هيئة ميناء الإسكندرية لإتمام صفقة مع إحدى الترسانات المصرية لتصنيع قاطرتين بحريتين بقوة شد تتراوح بين 80 و90 طنا. الخطوط الملاحية الجديدة والتي تأتي متزامنة مع خطة التطوير، سيتم ربط تلك الخطوط بين ميناء الإسكندرية بعدد من الوجهات الأوروبية والإفريقية بشكل يدعم حركة الصادرات والواردات، مما يتيح للمصدر والمستورد أن يتمتع بخيارات نقل إضافية. وتتنوع تلك الخدمات بين نقل الحاويات والبضائع العامة وخدمات الرورو التي تسمح بنقل الشاحنات مباشرة على متن السفن دون عملية التفريغ وإعادة التحميل. وتعمل مصر حاليا على إنشاء خط مع كرواتيا مثل خط رورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، مما يدعم خطة مصر في زيادة الاعتماد على موانئها كمراكز للتجارة والخدمات اللوجستية وإنفاقها أكثر من 129 مليار جنيه على تطوير الموانئ البحرية خلال السنوات 10 الماضية. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: انطلقت اليوم في مدينة وهران الجزائرية فعاليات الدورة 14 لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر المتوسط نابك 2026 بمشاركة واسعة من قطاع النفط والغاز والتكنولوجيا لبحث أمن الطاقة وتنويع مزيجها وتطوير الغاز والهيدروجين والحلول منخفضة الكربون. ويناقش المؤتمر كذلك فرص الاستثمار في قطاع المحروقات ورفع كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات، إلى جانب استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطوير الطاقات المتجددة. وإلى البورصات العالمية. في بورصة أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم لتعوض جانباً من خسائر الأسبوع الماضي، إذ صعد مؤشر ستوك 600 الأوروبي بنحو 0.20 نقطة إلى مستوى 632 نقطة، بينما تراوحت تحركات المؤشرات الرئيسية بين الاستقرار والارتفاع. في المقابل تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بفعل المخاوف المالية، فيما تراجع سهم شنايدر إلكتريك بعد استحواذها على شركة البرمجيات الأمريكية بي تي سي في صفقة بلغت قيمتها نحو 22.6 مليار دولار. بورصة طوكيو سجل المؤشر نيكاي الياباني اليوم أعلى مستوى إغلاق له في 3 أشهر، مرتفعا نحو 0.44 أجزاء النقطة من 100 إلى مستوى 9 نقاط، إلى مستوى 69,946 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب صعود وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 0.3% إلى 4,145 نقطة. في أسواق النفط تراجعت أسعار النفط اليوم مع ارتفاع الصادرات الخام من الشرق الأوسط وطرح دول مجموعة 7 كميات من مخزونات النفط، ما خفف المخاوف بشأن تعرض البنية التحتية النفطية في الخليج لمزيد من الأضرار في ظل الحرب في المنطقة. وانخفض خام برنت بنحو 1% إلى 102 دولارين للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% إلى 90 دولارا للبرميل. وفي أسواق المعادن ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد بيانات اقتصادية ضعيفة قلصت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة خلال أكتوبر الجاري، فيما حد ارتفاع الدولار من مكاسب المعدن النفيس، وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% إلى 4,154 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنحو 0.5% إلى 4,182 دولارا. وفي المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة بنحو 0.2% إلى 61 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين بنحو 0.1% إلى 1,717 دولارا، كما زاد البلاديوم بنحو 0.1% إلى 1,165 دولارا للأوقية. اقتصاد عالمي. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية في تركيا، والذي يجمع متخصصين في قطاع الفضاء من مختلف أنحاء العالم ويناقش أبرز القضايا والملفات المتعلقة بالمجال.
4: تحت شعار العالم بحاجة إلى مزيد من الفضاء، انطلقت اليوم الاثنين بولاية

0: والتكنولوجيا التركية، المؤتمر الذي يجمع متخصصين في قطاع الفضاء من مختلف أنحاء العالم يناقش أبرز القضايا والملفات المتعلقة بالفضاء انطلاقا من مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء. وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر أشار إلى أن بلاده تهدف من خلال هذه المهمة إلى أن تصبح أول دولة تترك إرثا في الفضاء العميق باستخدام تقنية دفع هجينة محلية طورتها بنفسها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تستهدف الوصول إلى القمر عام 2027 باستخدام تقنية الدفع الهجينة الوطنية، معتبراً إن مهمة القمر ستصيغ مستقبل بلاده في مجال الفضاء. من جهته صرح رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ياماكو هيروشي بأن الفضاء مجال واعد لتعزيز التعاون بين بلاده وتركيا، مبيناً أن المؤتمر يشكل منصة للارتقاء بهذا التعاون، مضيفاً أن تركيا حققت تقدماً كبيراً في مجال الفضاء خلال السنوات الأخيرة، ومشيراً إلى تعاون البلدين خصوصاً في تطبيقات الأقمار الصناعية واستخدام بياناتها في الاستجابة للكوارث. رامي عبد العال، إذاعة دولة الكويت، إسطنبول.
1: سجل نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي أسرع وتيرة نمو له في نحو 3.5 أعوام، مدفوعا باستمرار قوة الطلب، فيما ارتفع التضخم إلى 3.8% بفعل زيادة تكاليف الطاقة، ويعزز ارتفاع التضخم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي وسط مؤشرات على احتمال إدقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتسرع في الإعلان عن مشاركة كوريا الجنوبية في مشروع للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا بتكلفة تبلغ نحو 50 مليار دولار، محذرا من مضاعفة التكلفة على سول إذا لم توقع الاتفاق قريبا. وتأتي التصريحات في ظل خلاف بشأن استثمارات كوريا الجنوبية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية الأمريكية، فيما أكدت سول أن مشاركتها في مشروع الغاز لا تزال قيد الدراسة وستعتمد على جدواه التجارية ومدى توافقه مع الإجراءات القانونية المحلية. وإلى الغموضات الاقتصادية. أرامكو الرقمية وديل تكنولوجيز تتعاونان لتعزيز الذكاء الاصطناعي في السعودية. تزايد عبور ناقلات الغاز القطرية لمضيق هرمز. الإمارات تعيد تصميم خدماتها المالية بالذكاء الاصطناعي. وزراء النفط في دول الخليج يبحثون تعزيز التعاون بمجال الطاقة. توقعات بارتفاع نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال 2026. مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا سجلت ارتفاعاً غير مسبوق في 2026. هوندا تعتزم اختبار تقنية شحن لاسلكي للمركبات الكهربائية أثناء سيرها. أوبن أي آي تستهدف تقييماً بتريليون و400 مليار دولار أمريكي. انتهت النشرة الاقتصادية، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود.

0: لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل أستاذا يلقي محاضرة أمام طلابه المتقدمين ويجري تجربة توضيحية بسيطة، يقرب بوصلة صغيرة من سلك يمر عبره تيار كهربائي، وتخيل إبرة هذه البوصلة تنحرف فجأة بزاوية قائمة تقريبا نحو السلك بمجرد تشغيل التيار الكهربائي، رغم أن البوصلة لا تتأثر عادة إلا بالمجالات المغناطيسية لا بالكهرباء، التي كانت تعتبر حتى تلك اللحظة ظاهرة منفصلة تماماً عن المغناطيسية. لم تكن هذه الملاحظة صدفة عابرة، بل ثمرة سنوات من البحث المتأني. اقتنع خلالها هذا الأستاذ بوجود رابط عميق بين الكهرباء والمغناطيسية، رغم أن معظم علماء عصره اعتبروهما ظاهرتين منفصلتين تماماً لا علاقة بينهما. وحين أثبت هذا الرابط تجريبياً بدقة، فتح الباب أمام ثورة علمية كاملة أسست حقلاً جديداً بأكمله من الفيزياء، وأصبحت أساساً لكل تقنية كهرومغناطيسية نستخدمها اليوم في حياتنا المعاصرة. إنه هانز كريستيان أورستيد، الفيزيائي والكيميائي الدنماركي الذي اكتشف العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية، مؤسساً بذلك علم الكهرومغناطيسية الحديث بأكمله. قبل أن نفصل في حياة أورستيد، يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق اكتشاف انحراف إبرة بوصلة بسيطة أن يذكر إلى جانب أعظم الاكتشافات في تاريخ الفيزياء الحديثة؟ والإجابة تكمن في أن هذا الاكتشاف كان أول دليل تجريبي مباشر على وجود رابط حقيقي بين الكهرباء والمغناطيسية، وهما ظاهرتان اعتبرتا منفصلتين تماماً لقرون طويلة قبل ذلك. وفتح هذا الاكتشاف الباب أمام سلسلة كاملة من التطورات اللاحقة، من نظرية أمبير الرياضية للكهروديناميكا، إلى اكتشاف فاراداي في الحث الكهرومغناطيسي، إلى معادلات ماكسويل التي وحدت الكهرباء والمغناطيسية والضوء معا. وهذا يعني أن أورستيد لم يكتشف ظاهرة معزولة فحسب، بل فتح الباب أمام تأسيس فرع كامل جديد من الفيزياء لا يزال أساساً لكل تقنية كهربائية ومغناطيسية نستخدمها اليوم بأكملها. ولد هانز كريستيان أورستيد في 14 أغسطس عام 1777 في الدنمارك، وعمل والده صيدليا محليا، وتلقى أورستيد وشقيقه تعليما مبكرا في المنزل على يد والديهما قبل أن يلتحقا بجامعة كوبنهاجن عام 1793. وهذا التعليم الأسري المبكر رغم غياب مدرسة نظامية مبكرة أرسى أساسا متينا مكن أورستيد من التفوق لاحقا في دراسته الجامعية الرسمية بجامعة كوبنهاجن. اجتاز أورستيد امتحانات الصيدلة بامتياز عام 1797، ونال درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1799، وتأثر في تكوينه الفكري المبكر بأفكار الفيلسوف إيمانويل كانت حول وحدة القوى الطبيعية، معتقدا أن ظواهر الطبيعة المختلفة كالكهرباء والمغناطيسية والحرارة والضوء قد ترتبط جميعها بروابط عميقة لم تكتشف بعد. وهذا الاقتناع الفكري المبكر سيوجه بحثه العلمي لاحقا نحو البحث الدؤوب عن رابط بين الكهرباء والمغناطيسية تحديدا على مدى

0: سنوات طويلة من العمل المتواصل.
1: تركوا أثر.
0: سافر أورستيد عبر أوروبا بين عامي 1801 و1803، والتقى بعلماء بارزين من مختلف الدول، واكتسب خلال هذه الرحلة اطلاعاً واسعاً على أحدث التطورات العلمية في عصره. وفي عام 1806 أصبح أستاذاً للفيزياء والكيمياء في جامعة كوبنهاغن، وشغل هذا المنصب لعقود طويلة تالية. وهذا الاستقرار الأكاديمي الطويل وفر له بيئة عمل مستقرة أتاحت له متابعة بحثه المتأني حول العلاقة المحتملة بين الكهرباء والمغناطيسية على مدى سنوات طويلة دون انقطاع. وبدأ أورستيد أبحاثه المبكرة بدراسة التيارات الكهربائية وعلم الصوت، وهذا التنوع في اهتماماته البحثية المبكرة يعكس فضولاً علمياً واسعاً لم يقتصر على مجال واحد ضيق، بل انفتح على استكشاف في ظواهر فيزيائية متعددة. وهذا الاتساع في الاهتمامات إلى جانب اقتناعه الفلسفي بوحدة القوى الطبيعية هو ما دفعه لاحقاً للبحث بإصرار عن رابط بين الكهرباء والمغناطيسية، رغم أن معظم علماء عصره لم يكونوا مقتنعين بوجود مثل هذا الرابط أصلاً في تلك الحقبة المبكرة من فهم هاتين الظاهرتين. وتروى أحياناً قصة مبسطة تصف اكتشاف أورستيد وكأنه محض صدفة عابرة أثناء محاضرة روتينية، لكن الوثائق التاريخية تظهر أن أورستيد كان يعمل على فكرة الربط بين الكهرباء والمغناطيسية منذ عام 1812 على الأقل، أي قبل 8 سنوات كاملة من إعلانه عن اكتشافه النهائي. وهذا يعني أن ما بدا للوهلة الأولى اكتشافاً عرضياً كان في الحقيقة ثمرة سنوات طويلة من البحث المنهجي المتأني مدفوعا باقتناع فكري عميق بوجود هذا الرابط، حتى قبل أن يجد الدليل التجريبي القاطع الذي يثبته بصورة نهائية وقاطعة. وهذا التصحيح التاريخي المهم الذي يظهر أن اكتشاف أورستيد لم يكن صدفة محضة، بل نتيجة بحث مقصود ومستمر عبر سنوات طويلة، يذكرنا بأهمية التمييز بين الروايات الشعبية المبسطة عن الاكتشافات العلمية الكبرى وبين الحقيقة التاريخية الأكثر تعقيداً التي غالباً ما تتضمن سنوات من العمل الدؤوب والاقتناع الفكري المسبق، حتى حين تبدو اللحظة النهائية للاكتشاف نفسه مفاجئة أو عرضية في ظاهرها الخارجي فقط. في إبريل عام 1820 وأثناء محاضرة أمام طلابه المتقدمين، أجرى أورستيد تجربة حيث وضع فيها بوصلة صغيرة بالقرب من سلك يحمل تياراً كهربائياً، ولاحظ أن إبرة البوصلة تنحرف بزاوية عمودية تقريباً نحو السلك بمجرد تشغيل التيار، وحين يقطع التيار تعود الإبرة إلى وضعها الطبيعي الأصلي. هذه الملاحظة المباشرة والواضحة كانت أول دليل تجريبي قاطع على أن التيار الكهربائي يولد مجالاً مغناطيسياً حوله، رابطاً بذلك بين ظاهرتين اعتبرتا منفصلتين تماماً لقرون طويلة سابقة. ونشر أورستيد نتيجته في يوليو من العام نفسه في ورقة علمية موجزة كتبها باللاتينية وفق التقليد الأكاديمي السائد آنذاك، وترجمت هذه الورقة بسرعة إلى لغات أوروبية متعددة، وانتشر خبر هذا الاكتشاف بسرعة غير مسبوقة عبر الأوساط العلمية الأوروبية بأكملها. وهذا الانتشار السريع لخبر الاكتشاف خلال أشهر معدودة فقط من إعلانه يعكس حجم الإثارة العلمية التي أحدثها هذا الرابط الجديد بين ظاهرتين طبيعيتين لم يكن أحد يتوقع وجود صلة مباشرة بينهما من قبل. وإلى جانب اكتشافه الفيزيائي الأشهر، أسهم أورستيد أيضاً في مجال الكيمياء، إذ نجح عام 1825 في إنتاج عنصر الألمنيوم لأول مرة في التاريخ، وإن كان بصورة غير نقية تماماً. وهذا الإنجاز الكيميائي الإضافي إلى جانب اكتشافه الفيزيائي المحوري يظهر اتساع نطاق فضوله العلمي الذي لم يقتصر على مجال واحد ضيق، بل امتد ليشمل تخصصات علمية متعددة أنتج في كل منها إسهاماً أصيلاً ومهماً يستحق التقدير. وأسس أورستيد أيضاً عام 1824 جمعية علمية هدفت لنشر المعرفة العلمية بين عامة الناس للاقتصار على الأوساط الأكاديمية المتخصصة. وهذا الاهتمام بتبسيط العلم ونشره على نطاق أوسع يعكس التزاماً بقيمة إتاحة المعرفة العلمية للمجتمع بأكمله لا حصرها في دوائر ضيقة من المتخصصين. وهذا الجانب التعليمي من شخصية أورستيد يضيف بعداً إضافياً مهماً إلى إرثه، يتجاوز اكتشافه العلمي المباشر إلى التزام أوسع بخدمة المجتمع العلمي والعام معاً. توفي هانس كريستيان أورستيد في 9 مارس عام 1851 في كوبنهاغن عن عمر ناهز 73 عاما، بعد مسيرة علمية طويلة وحافلة غيرت فهم البشرية للعلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية بأكملها. وأقيمت له جنازة مهيبة تعكس مكانته الرفيعة كأحد أبرز رموز العلم في بلاده، حضرها كثير من كبار الشخصيات والمواطنين تقديرا لإسهامه العلمي الذي أصبح مصدر فخر وطني للدنمارك بأكملها. وخلف أورستيد وراءه إرثا علميا غير مسار الفيزياء الحديثة بأكملها، من اكتشافه المحوري للعلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية إلى إسهاماته الإضافية في الكيمياء ونشر العلم بين عامة الناس. وهذا التنوع في إرثه العلمي والتعليمي معا يعكس شخصية علمية شاملة لم تكتفي بإنتاج المعرفة العلمية وحدها، بل سعت أيضاً لنشرها وتطبيقها في مجالات متعددة تخدم مجتمعها العلمي والعام على حد سواء. كل محرك كهربائي يعمل اليوم، وكل مولد كهربائي ينتج الطاقة، وكل جهاز إلكتروني يعتمد على مبادئ الكهرومغناطيسية، يحمل في جذوره البعيدة صدى لتلك اللحظة التي لاحظ فيها أستاذ دنماركي انحراف إبرة بوصلة صغيرة بالقرب من سلك كهربائي، ليكتشف بذلك رابطا عميقا بين ظاهرتين طبيعيتين ظلتا منفصلتين في فهم البشرية لقرون طويلة. هانس كريستيان أورستيد، كوبنهاغن، القرن 18 و19 الميلادي، اكتشف العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية وأسس علم الكهرومغناطيسية الحديث، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. يعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. أحيانا يبذل الإنسان جهدا طويلا ثم ينظر حوله فلا يرى شيئا تغير، ينصح فترفض هذه النصيحة، ويصلح فتعود الأمور كما كانت، يدعو فلا يرى من يستجيب،

ويفعل الخير ثم يسأل نفسه في صمت، هل كان كل هذا التعب يستحق؟ وهنا تأتي قصة نبي الله نوح عليه السلام. ذلك النبي الذي لم يكن قليل المحاولة ولا ضعيف الدعوة ولا مترددا في أداء ما أمره الله به، بل قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ليلا ونهارا ومع ذلك كانت النتيجة التي يراها أمام عينيه فرارا. ثم يقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. مع ذلك لم يقل نوح عليه السلام لقد حاولت بما يكفي، لم يقل لقد دعوتهم لسنوات طويلة ولن أعود إليهم، ولم يجعل استجابتهم شرطا ليستمر في أداء رسالته، لأن نوح عليه السلام كان يعرف شيئا عظيما، أن عليك البلاغ وليس عليك أن تملك قلوب الناس. هذه القصة هي ليست مجرد قصة تروى للتسلية، إنها قصة كثير منا. أب ينصح ابنه ولا يرى التغيير الذي يتمناه، أم تربي أبنائها وتبذل عمرها كلها أو عمرها كله ثم لا ترى ثمار تعبها سريعا. إنسان يحاول إصلاح نفسه ويتعثر مرة بعد مرة، شخص يدعو إلى الخير فلا يرى إلا القليل من الاستجابة، وإنسان يفعل المعروف في أهله وفي أصدقائه ثم لا يجد كلمة شكر فيظن أن جهده ضاع هباء منثورا. لكن ليس كل ما لا تراه قد ضاع، قد تكون أنت مأمورا بالبذل لا برؤية الثمرة، وقد تكون مهمتك أن تزرع لا أن ترى الشجرة، وقد يكون أعظم ما فعلته في حياة إنسان أنك قلت له كلمة في يوم لم تر أثرها فيه ثم بقيت تلك الكلمة في قلبه لسنوات. أحيانا نقيس أعمالنا بالنتائج القريبة، كم شخصا استجاب، كم شخصا شكرني، كم تغيرت الأمور، كم حصلت على مقابل، لكن ميزان الله سبحانه وتعالى ليس بهذه الصورة. الله سبحانه وتعالى جل في علاه ينظر إلى صدق العبد فيما كلفه به، ولهذا فإن نوح عليه السلام لم يكن فاشلا لأن قومه لم يستجيبوا له، بل كان نبيا أدى ما حمله الله من أمانة. هنا عزيزي المستمع درس بالغ الأهمية، لا تجعل قيمة عملك متوقفة على إعجاب الناس بالنتيجة. إذا كنت تربي فربي، وإذا كنت تصلح فأصلح، إذا كنت تدعو للخير فادعو، وإذا كنت تبني نفسك فاستمر، إذا كنت تفعل المعروف فافعله لله سبحانه وتعالى، ثم أترك النتائج لله جل في علاه. ربما كنت اليوم تنظر إلى جهدك وتقول لم يتغير شيء، بينما عند الله قد يكون كل شيء قد كتب لك. وفي النهاية لا تسأل نفسك دائما ماذا حققت، بل اسأل هل أديت ما استطعت، وهل كنت صادقا مع الله فيما وكلني إليه، وهل كنت صادقا مع الله سبحانه وتعالى فيما وكلني إليه. فقد لا ترى ثمرة البذرة التي زرعتها، وقد لا تعيش حتى ترى الشجرة، لكن يكفيك أن الله سبحانه وتعالى رأى يدك وهي تزرع. مستمعي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم
محدثكم إبراهيم السالم من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
2: مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
2: أهلا بكم أيها الأحباب، وتقبلوا تحياتنا من أمام المذياع إسراء العسكر وبدر الولدي.
1: وهذه أجمل وأرقى تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
2: ويمسي عليكم بالخير من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: ويتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
2: يتمنى لكم متابعة طيبة من الإخراج محمد ملالله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع تغطيتنا. استضاف معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي محاضرة بعنوان اتجاهات التسلح والأمن في الشرق الأوسط، قدمها مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام السفير الدكتور كريم حجاد. وتناولت المحاضرة المشهد الدولي والتحولات المتسارعة في منظومة الأمن إلى جانب عودة الحروب النظامية بين الدول وتصاعد التنافس الأمني بين القوى الكبرى وما يترتب على ذلك من تحديات أمام النظام الدولي. ليلى الجريدي أعدت هذا اللقاء مع السفير كريم حجاج مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث قال:
2: أنا سعيد بالتواجد هنا في المعهد الدبلوماسي الكويتي، وكان عنوان المحاضرة اتجاهات التسلح والأمن في الشرق الأوسط، ورأينا التركيز على هذا الموضوع بحكم ما يقدمه ويركز عليه معهد سبري من كل ما هو مرتبط بتطورات السلاح، سواء من الجوانب التكنولوجية أو السياسية أو العسكرية أو القانونية. وتحت هذا العنوان تم الحديث في ثلاث محاور أساسية: لمحة سريعة عن الوضع الدولي واتجاهات التسلح على الصعيد العالمي، ثم الانتقال إلى المحور الثاني والذي تركز على رصد وتحليل تداعيات هذه التطورات على المستوى الإقليمي، سواء من حيث استخدام التكنولوجيات العسكرية في مسارات الصراع والتداعيات المترتبة على ذلك، ثم خلصت المحاضرة إلى طرح بعض الأفكار لمقاربة جديدة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، استنادا إلى المعرفة أو تكوين قاعدة معرفية قادرة على فهم تداعيات هذه الظواهر، واستحداث آليات جديدة للمنطقة يتم من خلالها ضبط الصراع وضبط السلاح وإجراءات بناء الثقة وإدارة الأزمات في المنطقة. هناك فرصة، إنما يعتمد ذلك على الإرادة السياسية للدول والاستثمار طويل المدى في تكوين الخبرات القادرة على التفاوض والتفكير في هذه الآليات، والأفق السياسي المطروح في مرحلة ما بعد الصراع. الحقيقة أنا سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية. الاتفاقية تفتح آفاق للتعاون، سواء في مجال بناء القدرات أو التبادل البحثي أو التفكير في مشروعات بحثية مشتركة. فالاتفاقية يعني تمثل قاعدة نسعى للبناء عليها، ومرة أخرى بكرر الشكر والترحيب بهذه المبادرة من المعهد الدبلوماسي الكويتي.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: أهلا بكم مستمرين معكم في برنامج مساء الخير يا كويت. أقام مركز ابن الهيثم للتدريب التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة توعوية بعنوان التقاعد الذكي على مسرح المركز بالعدلية، بهدف رفع الوعي بآليات التخطيط السليم لمرحلة ما بعد التقاعد والتعريف بمستجدات قانون التأمينات الاجتماعية والجانب المالي للحقوق التقاعدية. الزميل التركي أعد لنا هذا اللقاء مع مقدمة المحاضرة الأستاذة فايزة محمد، حيث قالت:
4: طبعا محاضرة التقاعد الذكي في ظل قانون التأمينات الاجتماعية هدفها نشر الثقافة التأمينية والتوعية المجتمعية للمحافظة على حقوق من هم تحت المظلة التأمينية، حتى يكون التقاعد تقاعدا سعيدا وناجحا وذكيا. التقاعد هو مرحلة في حياة كل موظف، ويكون يتوقف حينها عن أداء الوظيفة، ويكون المعاش التقاعدي بديلا للمرتب. التقاعد الذكي هو أن يكون قرار التقاعد قرارك أنت ومن أجلك أنت وفي الوقت المناسب لك أنت، دون التأثر في الأشخاص المحيطين بك أو الظروف المحيطة بك. من خلالها رح نتعرف على قواعد التقاعد، قوانين التقاعد التي تعينك على اتخاذ قرارك الصحيح والتخطيط لذلك بخطة استراتيجية بعيدة المدى أو خماسية أو ثلاثية، ولكن عليك اختيار الطريق المناسب للتخطيط، فهو يمهد لك حياة تقاعدية سعيدة. كذلك رح نعرف من خلال هذه المحاضرة بعد التخطيط ومعرفة التقاعد كيف تكون حياتك بعد التقاعد. فأنت وانتهت وظيفتك فلديك رسالة اختارك الله لأدائها، فنحن جميعا نتفق بأن المتقاعد هو ثروة في خبرته الحياتية والوظيفية، ولكن أنت عزيز المتقاعد وعزيزتي المتقاعدة المسؤول أن جعل هذه الخبرة في المستوى الماسي أم الذهبي أو الفضي أو مع الأسف حفنته تراب. الفئة المستهدفة جميع موظفين الدولة، يعني أحيانا يحضرون لحتى موظف تو متعين، فهذا دليل أن عنده تخطيط استراتيجي. وكذلك من هم حديثي التقاعد أو من سوف يقبل على التقاعد خلال الفترة القادمة، فهي تساعد الكل. وحياكم الله.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، انطلقت فعاليات منتدى الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تنظمه الجامعة الأمريكية الدولية AIU بالشراكة الاستراتيجية مع المركز الوطني للأمن السبراني في فندق فور سيزن الكويت، وبهدف تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجالات الأمن الرقمي وبحث سبل توظيفات تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية البنى التحتية الحيوية ومواجهة التحديات السبرانية الحديثة. الزميل التركي أعد التقرير التالي.
5: حياك الله، معك الطالب يوسف الخضيري من جامعة AIU. اليوم احنا في منتدى الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني لدول مجلس تعاون الخليج. نتكلم اليوم عن المنتدى الرابع، ومن خلاله نتبادل الخبرات العلمية والتقنية لتطوير مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني. ومثل ما احنا عارفين اليوم، الذكاء الاصطناعي أحد أهم المجالات، إذا ما كان الأهم، لأن فيه تسهيل لحياة الإنسان وكذلك فيه مخاطر. فاليوم نحتاج حنا ما نحتاج فقط للذكاء الاصطناعي، كذلك نحتاج لجانب الأمن السبراني.
6: هدف اليوم أتواجد معك في
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: أهلا بكم أيها الأحباب، مستمرين معكم في برنامج مساء الخير يا كويت. تستضيف الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت النسخة الرابعة من منتدى الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني الخليجي الـ AICGF يومي الخامس والسادس من أكتوبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاعات الحكومية والأكاديمية والتكنولوجية من الكويت ودول المنطقة. ويأتي تنظيم المنتدى في ظل التطور المتسارع الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وما يرافقه من فرص وتحديات متزايدة في مجال الأمن السبراني، ليشكل المنتدى منصة متخصصة تجمع الخبرات الأكاديمية والمهنية والحكومية لمناقشة أبرز المستجدات والتوجهات المستقبلية في هذه المجالات. ويقام المنتدى على مدار يومين في موقعين، حيث تستضيف فندق فور سيزن الكويت فعاليات اليوم الأول

0: في 5 أكتوبر، فيما تقام فعاليات اليوم الثاني في 6 أكتوبر في حرم الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت. الزميلة عنود نجم أعدت التقرير التالي.
1: من أروقة منتدى الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني الخليجي الرابع، حيث كان لبرنامج مساء الخير يا كويت حضور لنتعرف من خلاله على أبرز ما يشهده المنتدى من فعاليات ومشاركات، حيث التقى ميكروفون البرنامج بالشيخ محمد أحمد الصباح رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء، وكانت له هذه الكلمة.
2: اليوم سعداء بالمشاركة في الملتقى الرابع للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني لدول مجلس التعاون، تنظيم من الجامعة الدولية الأمريكية. اليوم كان مشاركتنا في الكلمة الافتتاحية، ونتطلع إلى ورش العمل اللي راح تلحق هذا المنتدى والأعمال اللاحقة في هذا المنتدى. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله، ونتطلع للأفضل إن شاء الله مثل هذه المؤتمرات أن يكون له حضور في دولة الكويت. الكويت دولة سباقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: والتقى ميكروفون البرنامج بالدكتورة فايزة الخرافي رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية الدولية، وكانت لها هذه الكلمة.
3: طبعاً إحنا موجودين اليوم بالنسخة الرابعة لمؤتمر الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني بتنظيم من الجامعة الدولية الأمريكية. كانت فرصة جميلة جداً أن إحنا نستضيف فيها خبراء في هذا المجال، وربطهم بمؤسسات المجتمع سواء كانوا من قياديين ومسؤولين بارزين في الهيئات ومناصب مختلفة. وغداً راح يكون في الحرم الجامعي لإعطاء فرصة للشباب والطلبة والطالبات في مراحل مختلفة سواء على المستوى الجامعي أما المراحل الدراسية المختلفة ابتداء من الابتدائي حتى الثانوي، أيضا لتكون هناك ورش عمل مخصصة لكل الفئات تثري هذه الأجيال، تعلمهم شلون شو معنى الذكاء الاصطناعي، تعلمهم مساوئ إساءة استخدامه وفوائد لما يحسن استخدامه، تعلمهم شلون يقدرون يطورون نفسهم في هذا المجال، شلون ممكن يستخدمونه في المجال التعليمي وفي المجال الأكاديمي. هناك ورش عمل يتعامل فيها المختصين في هذا المجال مباشرة مع الطلبة والطالبات، وبالتالي راح يكون التعليم أسهل بشكل كبير جدا. وهذا نعتقد أنه دور المجتمعي للجامعة الدولية الأمريكية، لازم يكون لها دور في خدمة المجتمع، لازم يكون لها دور أيضا لخدمة البلد، فتح آفاق جديدة لكل الفئات المجتمع، مشاريع التطوير المهني، تحقيق الأهداف التنموية للكويت. وأعتقد هذا جزء كبير ومهم وقطاع جدا مهم ممكن يساعدنا في تحقيق الأهداف. وأشكر مساء الخير إذاعة الكويت على وجودهم معنا، على هذا الدعم، على الحرص بأنهم ينقلون كل هذه الفعاليات وكل هذه الأنشطة في إذاعة الكويت ونشرها، لأن من عبر هذه الإذاعة إحنا الكل ممكن يتعرف على هذا المؤتمر، وأكيد يعني راح يكون عليه إقبال أكثر، وأكيد راح يربطهم بالناس الكفاءات. وهذه الجهود يعني نشكركم عليها، ونتمنى وجودكم دائما معنا، دائما منورينا.
1: حيث التقى ميكروفون البرنامج بالدكتور محمد القطان نائب رئيس الجامعة الأمريكية الدولية، وكانت له هذه الكلمة.
4: المؤتمر هذا مثل ما شفته هو يهتم في السايبر سيكوريتي اند الاي اي، الذكاء الاصطناعي. هذه نسختنا الرابعة، وكل سنة احنا قاعدين نتوسع اكثر بحيث نخدم قطاعات اكثر في البلد، وتكون عندنا رؤية واضحة كيف أن نغلق أو نسوي ساتسفاي حق الجابز اللي موجودة في رؤية الكويت 2035 بما يتعلق بالسايبر سيكوريتي والاي اي. مثل ما شفتوا اليوم عندنا خبراء من جميع دول العالم في الإقليم ودول العالم بحيث يخدمون هذه الرؤية. الفريق اللي اشتغل في فريق العمل اللي موجود في الجامعة يحاول يدرس الرؤية، يشوف احتياجات الماركت الكويتي، السوق الكويتي سواء القطاع الخاص أو العام، ويحاول أنه يجيب الخبراء اللي مناسبين لهذه اللي تسكير هذه الفراغات أو العمل على إنجاح المشاريع اللي موجودة في البلد فيما يخدم طبعاً سايبر سيكوريتي أو الاي اي. فعندنا إحنا فريق العمل يشتغل مع القطاع الخاص والعام، وأيضاً رقم واحد عندنا اللي هم الطلبة اللي عندنا، بحيث أنه أول شيء خليهم يفهمون شنو ماشي في البلد، يفهمون وين البلد رايح، شنو رؤية الكويت 2035، وكيف يكون فعال في هذه الرؤية في المستقبل، سواء الحين في مشاريع التخرج أو لما يتخرج ويشتغل في سوق العمل الكويتي. طبعا بشكل خاص وزارة الإعلام الكويتية على دعمهم وعلى تغطيتهم الكاملة في كل المحفل هذا أو كل المحافل الموجودة، وخصوصا برنامج مساء الخير يا كويت.
1: وكان للأستاذة عالية العزة المدير التنفيذي لشؤون الخريجين والفعاليات الاستراتيجية كلمة، حيث قالت:
5: السلام عليكم، معكم عالية العزة المدير التنفيذي لشؤون الخريجين والفعاليات الاستراتيجية بـ AIU. احنا اليوم متشرفين بحضور عدد كبير من الرؤساء والإكزيكتيفز هنا بالكويت والحكومات بفعالية AIU AI and Cyber Security Forum في GCC. احنا بيسيكلي دورنا ان احنا نرسخ فكرة الـ AI والـ Cyber Security بالكويت. كجامعة هم احنا مهتمين وايد ان احنا ندرب طلباتنا ونعلمهم بهالمجالات، بحيث لما يتخرجون ان شاء الله يقدرون اهما they pour into Kuwait 2035 vision. يعني عندنا اليوم الاول اللي هو بفور سيزن، اليوم الثاني بيكون بالAIU بالجامعة بالحرم الجامعي. هم هناك راح يكون عندنا فعاليات حق الطلبة، عندنا سايبر لابز تشالنجز، وعندنا كذا مسابقة، وعندنا هم سبيكرز مكملين هناك وورش عمل. واليوم هم عندنا ورشة عمل من الـ IPT اللي هو الـ Institute of Private Training اللي هي تحت AIU حق الـ AI for Executives. فإحنا basically we focus a lot on how we can introduce AI وسايبر، نركز وايد إن إحنا نقوي هالمعلومات بالـ AI وسايبر سيكوريتي، بحيث إن إحنا هم نجيب خبراء من الخارج. فاليوم هم عندنا باليوم الأول خبراء بالسايبر سيكوريتي من الأردن، و AI من أمريكا، وهم AI وسايبر سيكوريتي من الإمارات. فإحنا نحاول كثر ما نقدر إن إحنا هم نجمع معاهم خبراء كويتيين، وبحيث إن إحنا هم متشرفين بالدعم من الناشنال سايبر سيكوريتي الكويتي وكيفاس بهالفورم كله. وهذا رقم 4 لنا إن شاء الله، وإن شاء الله القادم أكثر. وحابة أشكر الرعاة والداعمين حق هالمؤتمر، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمركز الوطني للأمن السبراني، ومساء الخير في قناة الكويت، مشكورين.
6: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
7: وطني
6: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
8: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونساء.
6: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أيها الأحباب، مستمرين معكم في برنامج مساء الخير يا كويت. كيف تقودنا قطعة أثرية صغيرة إلى اكتشاف حكاية حضارة كاملة؟ من هنا تبدأ رحلة البحث والتنقيب عن الأثار، رحلة تحتاج إلى الدقة والصبر للكشف عن ملامح الماضي وفهم حياة الأجيال اللي سبقتها. اليوم نتعرف على خطوات هذه الرحلة وأهمية حماية أثارنا ودورها في تنشيط السياحة التاريخية وتعريف الزوار بتراث الكويت. يسعدنا مستمعينا الكرام باسمكم أن نرحب بضيفتنا الأستاذة دانا خالد الكندري، باحثة في تاريخ الأثار ومرشدة ثقافية في متحف الكويت الوطني. أهلا بك.
2: يا هلا مرحبا،
1: حياك الله.
2: نحيك.
1: دائما يمكن للمستمعين الآن يتساءلون عن القطع الأثار وكيفية التعامل معها. خلينا بداية نأخذ، لو كانت هذه القطعة صغيرة جدا، يعني ما الذي تخبرنا هذه القطعة عن حياة الماضي؟
2: سؤال جميل. طبعا احنا كل قطعة بالكويت وجدت في عصر ما، فكل قطعة لها تاريخ، وتاريخ الكويت عظيم جدا. احنا عندنا قطع لقيناها لتاريخ الحجري قبل 10,000 سنة، لقينا قطع فخارية العصر الفخاري من 8,000 سنة، عندنا أيضا البرونزي الحضارة الدلمونية قبل 4,000 سنة ويوناني، وأيضا عندنا فترة مسيحية.

0: فيوجد العديد من القطع وتاريخ الكويت ذاخر جدا جدا جدا، وعندنا مخزون كبير من القطع تم اكتشافها.
1: سنوات طويلة ذكرتي 400 سنة، يعني ليست قليلة أكيد، لكن الباحثين دائما يبحثون عن المواقع اللي يعني يكون فيها هذا التنقيب، وفي علامات الأستاذة، يعني أستاذة دانا، هذه العلامات اللي تدل بأن هذا المكان فيه آثار، كيف تعرفونها؟
0: تمام. طبعا أنتوا عارفين أن الفخار إذا حرق يكون خفيف، فمجرد ما المطر يطق الفخار راح الكثرات الفخارية راح تطفو. فدائما انت لما تمشي على ارض تلاقي قطع فخاريه موجوده على سطح الارض، اعرف ان تحتها في شيء، مساكن، بيوت، ابار، لازم تحتها في شيء. فاحنا بمجرد ما احنا الباحثين والاثاريين مجرد ما نشوف قطع فخاريه متناثره على السطح نستدل ان هنالك تحت هذا السطح اثر.
1: يعني هذه من العلامات، في علامات أخرى ولا فقط هذه العلامات اللي تدل على أن هذا المكان فيه أشياء أثرية قديمة؟
0: هو بالغالب يعني مرات تلاقي قطع مثلا طق مطر وشذي بينت قطعة مثلا،
1: جانب الصدفة تقصدين يعني.
0: وأيضا في أجهزة حديثة إذا كانوا شاكين بموقع في أجهزة حديثة تسوي إسكان على الأرضية فيعرفون أن تحت في شيء.
1: جميل. يعني عادة تجري هذه العملية، عملية التنقيب، لكن خلينا ناخذها خطوات، خطوة خطوة. لقيت المكان، عرفت أن هذا المكان فيه قطع أثرية، أنا أتكلم عن الكويت، شنو أول شيء تسوونه؟
0: تمام. طبعا مجرد ما الفريق المجلس الوطني للثقافة والأدب قطاع الأثار يروحون يشوفون المكان يطالبون أن يسجل المجلس الوطني، يعني مجرد ما أن نشوف هذه الأرض فيها آثار يشترون المجلس الوطني هذا قطع من الأرض ويتم تسويرها، يحوطونها عشان يتم بعدها عملية التنقيب. فهذا البروسس اللي موجود. بعدها يشوفون مثلا القطعة هذه كم عمرها، يودونها لمركز الأبحاث يشوفون كم عمرها، يشوفون إلى أي عصر موجودة، مثلا كانت قبل كم سنة. أيضا في الكويت كل موقع له منقبين. فعندنا مثلا فيلتا يونا الدنماركيين، عندك منطقة بحرة إيطاليين. يعني كل مرة هنالك موسم عندنا احنا للتنقيب من شهر 10 لشهر 3، ففي كل شهر هنالك بعثة من كل دولة تي في كل موقع وتنقب.
1: الآن في بعثات موجودة عندنا في الكويت من اللي ذكرتيهم؟
0: إن شاء الله جاية بعثة قريب. احنا نبلش مع الدنمارك. الدنماركيين هم يعني اقدم بعثة كانت تنقب بالكويت من الخمسينات، فراح يكون موقعهم الدلموني في داخل فيلكة داخل المتحف المفتوح. ففي اخر مرة اكتشفوا معبد عمره 3000 سنة
1: ما شاء الله،
0: وبعض القطع الدلمونية من الاختام وغيرها كانت عليها رسمات سلاحف وكذي. في كل موسم في كل سنة نلاقي قطع جديدة.
1: فيلتشا يعني دائما نسمع أن في آثار مسجدة أول بأول يعني موجودة فيها، ما شاء الله. يعني فيلتشا هذه الجزيرة تحمل كثير من الأشياء لا زالت مخفية ولا زالت يعني إحنا ما نعرفها، وهذا دوركم الأستاذة يعني دانا في عملية التنقيب ومعرفة هذه الأماكن. لكن بما أن ذكرتي الأماكن، كيف يعني ذكرنا إحنا كيف عملية التسلسل، شراء الأرض من المجلس الوطني يشتري هذه الأرض، معرفة عمر القطعة، وهذه الإجراءات البدائية أو البدائية اللي تعملونها. لكن خلينا نروح لجانب آخر، الأدوات اللي تستخدمونها شنو هي؟
0: جميل جميل جدا. طبعا احنا عندنا فرش، اول شيء راح نسوي برشنج اللي هي نودي التراب،
1: الفرشة
0: حسب المكان. بعدين ينزلون 5 سنتي تحت تحت تحت يلاقون قطعة يسوون ستوب يشوفون شنو يمها نفس المستوى، لان في كل طبقة عصر معين. فيشوفون التسلسل شنو الاشياء اللي موجودة حوالينها، وعادي تلاقي مثلا طبقة يونانية تحتها طبقة دلمونية.
1: هذه يعني الفترات اللي عاصروها، يعني هذه لسنوات طويلة، الفترة الدلمونية والفترة اللي قبلها واللي بعدها، إذا عن طريق الطبقات تعرفونها.
0: أكيد.
1: جميل. أيضا من ضمن الأشياء اللي ذكرتيها، يعني من ضمن التقنيات الحديثة،

0: تاهم في هذا المجال؟
1: فريق التنقيبات الموجود اللي هم اللي يجون في كل سنة عندهم أجهزتهم، يسوون سكان، عندهم مثلا شغلاتهم وأجهزتهم اللي تساعدهم إنه يعني يتنبؤون إنه ترى في شيء هني قريب لازم إحنا نبحث ونطالع، بين لنا مثلا المكان إنه في شيء.
0: يعني يمكن ذكرتي يعني مسألة المعرفة، أكبر أو أقدم شيء عندنا في الكويت، ومعرفة الطبقات هذا مهم جدا عندنا أيضا، عن طريق يعني عن طريقكم أكيد في متحف الكويت، وأيضا عن طريق الباحثين الموجودين. والآن ذكرت يمكن الفريق الدنماركي موجود معنا في الكويت أو جايين في الفترة
1: إن شاء
0: القادمة.
1: الله بالطريق.
0: جميل. أيضا هو فقط في فيلتشا.
1: فيلتشا فيها آثار، بس إحنا أكثر شيء فيلتشا، ليش؟ لأن فيلتشا إحنا نسميها أم الحضارات. فيلتشا فيها آثار دلمونية، عندنا حضارة دلمونية فيلتشا، عندنا فترة يونانية هلنستية للإسكندر المقدوني وقادة الإسكندر، عندنا فترة مسيحية ساسانية أيضا في جزيرة فيلتشا، عندنا عصر إسلامي للدولة العباسية والأموية، عندنا بعدها السكان الفيلتشاوية. فحقبات وايد سكنها الإنسان، وفي يعني كم هائل من الأثر ليته بالذات.
0: ما شاء الله، جميل. مثلا خلينا ناخذ يعني كقطعة لقيتوها، كيف تعرفون عمرها؟ يعني شنو الشيء اللي يدل على أن هذه القطعة لها 400 سنة، 500 سنة، 1000 سنة؟
1: تمام، احنا لأن دراسة فاحنا عارفين اللي لقينا عملة نحاسية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ندري إن هذا تاريخ عباسي أموي. حلو،
0: جميل.
1: راح نلاقي بنفس الطابق أيامها يمكن ألاقي جثة. حلو، فهذا الجثة نشيلها ونشوف مثلا الكربون 40، الكربون 14 بالجسم كم عمره، يبين إن هذا صار له كم سنة، 600 سنة، 1500 سنة. فنستدل إن هذا اوكي يرجع لعصر اسلامي، يرجع الى عصر دلموني، يرجع الى عصر يوناني، لان احنا عارفين الوقت الجاب بتوين ذا، يعني عارفين الوقت اللي ما بين هذه الحضاره وهذه الحضاره. وايضا القطع الموجوده تكون دائما نفس الطبقه على نفس المكان نفس الليفل.
0: جميل. دائما في صعوبات الأستاذة دانا خالد الكنتري، وأنت باحثة في تاريخ الآثار ومرشدة ثقافية في متحف الكويت، دائما في يعني تواجهكم صعوبات في عملكم أكيد. شنو أبرز الصعوبات اللي تواجهونها؟
1: صعوبات ان في اجهزه يعني مثلا ممنوع افتش، يعني يتلنا فتره ان مانعين مثلا جهاز الكشف عن المعادن وكذي مو مع اي احد، ايضا المنقبين لما يجون المطار الاجراء ده وايد يطول، فما يمديهم هم حدهم شهر على ما يسمحوا لهم على انهم ياخذون الاجهزه اللي وايد الوقت راح. فهم كانوا بامس الحاجه ان من بدايه الاسكيفيشن من التنقيبات تكون معاهم اجهزتهم، ولكن اجراءات امنيه يجب فحص الاجهزه ومن ثم يعطونهم اياها، فالوقت هذا يضيع. فهذه واحدة من المشاكل اللي تواجهنا. أيضا مواد الترميمات، يعني إحنا عندنا قلعة يونانية في فيلتشا، قلعة جميلة جدا فيها العمود الأيوني، هذه أنا أتمنى أن تترمم اليوم قبل باكر، لأن هي كأنها قلعة، يعني تشوفها كأنها هي قلعة اليونانية، قلعة كبيرة يعني كأنها مالت أيام العصور القديمة. فهذه لو تترمم، لو عندنا إحنا أدوات الترميم مثل المواد نفسها، المواد هذه مو متوفرة لازم نطلبها من برا، إذا توفرت المواد نقدر نرمم القلعة كاملة فتصير مكان سياحي جميل جدا.
0: ما شاء الله، جميل. يعني مساحتها كبيرة الأستاذة جانا؟
1: 60 متر.
0: وهذه ممكن يعني كيف تقصدين، يعني ممكن إذا تضبطت تصبح مختلفة، كيف يعني؟
1: هي عبارة عن قلعة، مجرد أني أنا أرفع الأبراج، أضبط الحواف، السور، أعدل المكان، أرفع البنى، نسوي ريميك، راح يكون مكان سياحي جدا جميل. نفس لما تزور اليونان راح تلاقي العواميد موجودة، راح تلاقي وايد أشياء رمموها، القطع موجودة عندنا إحنا بالمتحف محافظين عليها، لكن إحنا محتاجين إلى مواد ترميمية.
0: مدفونة هي أستاذة دانا؟
1: أغلب يعني القطع طلعوها الحمد لله، لأن إحنا قاعد نقب من 1957 ليومك، ما زالت عمليات تنقيب، يعني قاعد في كل سنة في أشياء جديدة يتم اكتشافها، في أبحاث يتم إعطائها للمجلس الوطني، وقاعد يتم من خلالها إصدارات كتب عن كل مكان وشنو لقوا وشنو هي القطع وحجمها ومواصفاتها وكل شيء عنها.
0: جميل. طيب دائما الآثار، لما نتكلم ونجيب طاري الآثار، نعتقد بأن الآثار هي شيء مدفون. هل ممكن تكون الآثار ممكن تكون فوق في الأرض واضحة وباينة، لكن ما حد وصل لها في البر مثلا، في الصحراء، ولا كل
1: تمام،
0: الآثار بشكل عام هي مدفونة؟
1: حلو. احنا عندنا نوعين من الاثار، عندنا اثار مدفونه، عندنا اثار موجوده بتبين يعني فوق الارض. احنا اغلب الاثار بالكويت مدفونه لعوامل الجويه، مطر، غبار وغيره، فكل ما الانسان يرتفع بالطبقه لفوق، فانا محتاجه اني انزل وادور وادور وادور. عمليه التنقيب متعبه لنا احنا، لان احنا محتاجين ناخذ من تحت ونطلع ونطلع. باجي الحضارات لا، في اشياء تبين اللي هي تكون موجوده فوق، فاحنا شويه العمل معانا اصعب.
0: العمل معاكم أصعب؟
1: يعني هو انك انت تحفر وتطلع وتطلع، هذا وايد متعب. بعدين عقب ما يخلص الموسم يتم تغطيته بالكامل، موسم ثاني يبطلونه مرة ثانية ويروحون مرة ثانية يحفرون مرة ثانية.
0: حتى عملية الحفر أستاذة دانا، يعني مو مثل الناس ما تعتقد، يعني هي حفر دقيق جدا، يعني تحفر شوي شوي عشان الآثار ما ممكن يكون في شيء
1: جدا
0: ورا، فلذلك مش بآلات الحفر الضخمة هذه.
1: لا، ممنوع، هذه منافية يعني غلط. احنا شو نسوي؟ ناخذ 5 سنتي ننزل، 5 سنتي ننزل، لان احنا بنلاقي شيء فلازم هني اوقف، شنو راح الاقي يمه.
0: يعني عملكم جبار وتستحقون التقدير أكيد الأستاذة دانا خالد الكندري. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء. أستاذة دانا، في سؤال في بالك كان ودك إني أسأله وما سألته؟
1: لا تسلم، بالعكس، انت شنو حابب تعرف؟
0: والله يعني كفيتي ووفيتي وغطيتي يعني جميع الأشياء، لكن كلمة أخيرة أو رسالة إذا حابة توصلينها لكل من لا يعرف عن آثار الكويت وتاريخ الكويت في أماكن معينة، كيف يتعامل إذا يعني شخص لقى مكان أو لقى شيء أثري، كيف يتعامل معه؟ يبلغ منه؟ يروح لمنه؟
1: تمام، إذا لقى قطعة أثرية لا يأخذها، خي يصورها، يشوف مكانها موقع بالجوجل ماب، ويبلغ عندكم المجلس الوطني قطاع الآثار أو المتحف الوطني. أفضل، لأن إحنا لازم ما يشيلها، يمكن عادي الموقع يضيع، فيفضل ما هذا. وأيضا أتمنى الناس ما تتعدى على الثياب مسكر، لأن الحين في بالقانون، في الحين صار صرامة بقانون الآثار، وأيضا في ضباط هم يروحون يخالفون أي شخص يتعدى على هذه المناطق ويتم مخالفته.
0: جميل. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الأستاذة دانا خالد الكندري. طبعا أثارنا هي تحفظ مكانة الكويت وتاريخها، وهذا الاهتمام منكم أكيد، وطبعا مواقعها ومتاحفنا، خلينا نقول لكل من يستمع لنا، هي فرصة للتعرف على تاريخنا ونقل، يعني نوصل هذه الأشياء لأجيالنا القادمة. شكرا لضيفتنا الأستاذة دانا خالد الكندري، الباحثة في تاريخ الآثار والمرشدة الثقافية في متحف الكويت الوطني، على هذا اللقاء الممتع والمعلومات القيمة. شكرا لك.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام، هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، من مقاعد الدراسة إلى شاشة تلفزيون الكويت يطل برنامج مع الطلبة ليمنح أبنائنا فرصة لإظهار معرفتهم ومواهبهم وخوض تجربة المنافسة والتحدث بثقة أمام الجمهور. فقد أعلنت وزارة التربية والإعلام إطلاق النسخة الجديدة للعام الدراسي 2026-2027 بمسابقات تستهدف طلبة الصف الثاني عشر، وتجمع بين المعرفة والإبداع امتدادا لمسيرة البرنامج التي بدأت عام 1975. فما أبرز ملامح النسخة الجديدة وكيف يسهم التعاون بين التربية والإعلام والجهات الداعمة في تقديم تجربة تلهم الطلبة وتبرز قدراتهم؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ بدر الدعي، مدير عام الإدارة العامة للتلفزيون بوزارة الإعلام. أهلا وسهلا فيك أستاذ بدر.
3: حياكم الله، وأنا شاكر لكم هذه الاستضافة وتسليط الضوء على برنامج مع الطلبة.
2: حياك الله. بداية، ما الذي يجعل برنامج مع الطلبة يحتفظ بمكانته لدى الجمهور منذ انطلاقته عام 1975؟
3: استكمالا لكلامك، إن شاء الله كلامك على المتمة، برنامج مع الطلبة انطلق في 1975 واليوم احنا 2026، يعني صار له 51 سنة. توارث عليه مجموعة من الأجيال من الطلبة. نعم. أيضا توارف عليه مجموعة من المقدمين، لو كنا نذكر بالخير ونمسي عليه بالخير الأستاذ خالد الحربان.
2: صحيح.
3: أيضا من الجانب النسائي أختنا نورية الفرحان، الله يعطيهم الصحة والعافية، وصولا عند أخونا ضارد البليهيس اللي قدم النسخة الأخيرة. كل هذه الأجيال تعاقبت جيل ورجيل على هذا البرنامج. هذا يعكس نجاح البرنامج، روح تنافس فيه العلمية والمعرفية بين الطلبة، وحرص الشراكة بين وزارة الإعلام ووزارة التربية على نجاح هذا البرنامج خلال هذه السنوات وصولا إلى الموسم هذا.
2: نعم أستاذ بدر، ما أبرز الإضافات في النسخة الجديدة للعام الدراسي 2026-2027؟ يعني ما الذي سيلاحظه المشاهد في هذه النسخة؟
3: والله من حسن الطالع أن أنا اليوم كنت ضيف إحدى الحلقات لبرنامج مع الطلبة، يعني راح يختلف أول شيء من ناحية الديكور.
2: نعم.
3: الديكور فعلا يعني فخم ويليق في هذا البرنامج. الشغلة الثانية، مقدم البرنامج أخونا عبد الله مال الله، واللي أضاف إضافة جديدة للبرنامج، نوعية المسابقات صار فيها ثلاث أجزاء، فيها تنوع، فيها أخذ معلومة من المنهج ومعلومات عامة، طريقة تقديم الأسئلة أيضا، في عندنا التقنيات اللي دشت تقنيات إلكترونية حديثة.
2: نعم. كيف يتم اختيار طلبة الصف الثاني عشر المشاركين؟ ما الفرص المتاحة أمام المدارس للمشاركة في هذا البرنامج؟
3: لا شك أن هذا الدور تقوم فيه مشكورة وزارة التربية من خلال مسابقات هي تحدد الفرق اللي تشارك في النهاية في برنامج مع الطلبة على مستوى المناطق التعليمية. احنا ناخذ 12 فريق وبعدين نسوي المسابقات لغاية ما نوصل للفريق الفائز.
2: نعم. كيف تعد الأسئلة والمسابقات لتجمع بين المنهج الدراسي والثقافة العامة والتفكير والإبداع أستاذ بدر؟
3: لا شك أن هذه الأسئلة تخضع من خلال مدرسين، من خلال موجهين وجهة رقابية في وزارة التربية. هذه الأسئلة من المناهج الدراسية ومن المعلومات العامة اللي نستذكر فيها ونستحضر فيها معلومات الطالب بين فترة وأخرى.
2: نعم. يمكن احنا شفنا النسخ أستاذ بدر، يعني كانت في أيضا بعض الفقرات تتخلل البرنامج، منها إبداعات شعرية وبعض الطلبة يمكن عندهم بعض المواهب. كيف تساعد تجربة المنافسة والتحدث أمام الكاميرا، كاميرا الطلبة، على بناء الثقة وتنمية مهارتهم؟
3: يمكن في النسخ السابقة كنا نشوف اللي يقول شعر وأيضا ممكن اللي يعزف موسيقى، ولكن
2: صحيح.
3: في النسخة هذه معلوماتية فقط، مجرد مسابقات بين الطلبة، أعطينا مساحة أكبر لمشاركة الطلبة في تقديم المسابقات.
2: نعم، دور وزارة الإعلام في إعداد البرنامج وإنتاجه بصورة أنها تجذب الطلبة والمشاهدين أستاذ بدر.
3: نعم، لا شك وزارة الإعلام من خلال استراتيجيتها تحرص على جودة الصورة، جودة المحتوى، جودة العمل في شكل عام، وهذا يعطي مسؤولية أكبر على تقديم مادة تليق في شاشة تلفزيون الكويت ومشاهد تلفزيون الكويت. حرصنا جدا على مستوى الديكور، على مستوى التقديم، على مستوى التقنيات المستخدمة في هذا البرنامج.
2: جميل أستاذ بدر، ما الذي تضيفه شراكة الجهات الحكومية والخاصة إلى البرنامج وتجربة الطلبة الجديدة؟
3: ما في شك أن هذه الشراكة تخدم نجاح البرنامج واستمراريته، يعني بين فترة وفترة تشوفين شراكة أكبر، تعزيز أكثر بين هذه الجهات، وهذا يسهم دائما في نجاح البرنامج وتطويره.
2: نعم، كيف ستعمل لجنة المراجعة ودورها في ضمان دقة الإجابات وعدالة النتائج للمشاركين؟
3: يمكن من حسن الطالع واللي أنا راح أنوه عليه واللي أنا لاحظته اليوم هو إدخال تقنية الفار من خلال موجهين، من خلال مدرسين تابعين لوزارة التربية.
2: نعم،
3: يراجعون في الإجابة، أيضا إذا كان في مساعدة من خلال الطلبة الموجودين للطلبة المشاركين، حتى طريقة الأسئلة في كل تفاصيل الحلقة هناك مراقبة دقيقة من خلال الفار.
2: نعم أستاذ بدر، كيف تستفيدون من تفاعل الجمهور وملاحظاته لتطوير البرنامج وتوسيع وصوله إلى الشباب؟
3: ما في شك بعد نهاية كل موسم أنت تتلمس من الناس، طبعا ردود الأفعال تتلمس، إذا كان في ملاحظات مكتوبة توصل لك والله يا ريت مسوين كذي، إحنا بالنهاية ناخذها في عين الاعتبار ونشوف الأصلح ونقدم للمشاهد.
2: نعم أستاذ بدر، النسخة الجديدة هل ستكون هناك مثلا إضافة جديدة للبرنامج، يعني مثلا حضور جمهور، يعني فكرة جديدة راح تقدمونها في النسخة الجديدة؟
3: اللي موجود في النسخة الجديدة أول شيء طريقة جلوس الطلبة.
2: جميل.
3: الشغلة الثانية والأهم هناك تفاعل بين الطلبة المشاركين كمسابقات والطلبة الجمهور المشاركين، هناك دخول جهاز الآيباد أن صارت فرصة للشباب المشاركين كجمهور أنهم ممكن يساهمون في المسابقة.
2: أها، مساعدة؟
3: من خلال الاستعانة في
2: بصديق.
3: الطلب أو الجمهور أو الصديق. نعم
2: نعم، جميل جميل، يعني في فكرة إبداعية في النسخة الجديدة.
3: نعم. نعم نعم
2: نعم. كيف يسهم تعاون وزارة الإعلام والتربية في تقديم برنامج يحمل معاني وقيم تربوية للطلبة ويدعم الشباب ويمكنهم من اكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم؟ بودنا التحدث يعني عن هذا التعاون ما بين وزارة الإعلام ووزارة التربية.
3: أولا هذا البرنامج يحظى في رعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الله يعطيه الصحة والعافية وطول العمر يا رب إن شاء الله. هذا البرنامج إذا كان يحظى في هذا الاهتمام وهذا الجانب فلا شك أن وزارة التربية ووزارة الإعلام يحرصون على إنتاج هذا العمل والاهتمام فيه من الناحية التقنية، من الناحية أيضا المعلوماتية والمعرفية من تقديم الأسئلة وخلافه.
2: نعم أستاذ بدر، كلمة أخيرة حاب تقولها في نهاية اللقاء؟
3: عسى الله يوفق العاملين في برنامج مع الطلبة إن شاء الله ويقدمون مادة تليق في شاشة تلفزيون الكويت. أشكر الأجيال اللي تعاقدت على هذا البرنامج، أشكر الإخوان المقدمين وأيضا المقدمة وأيضا المخرجين والمعدين وكل الفنيين اللي ساهموا في إنجاح هذا البرنامج على مدار هذه السنوات.
2: نعم، وإحنا بدورنا نتمنى لبرنامج مع الطلبة موسما ناجحا يبرز مواهب أبنائنا وينمي قدراتهم ويعزز بينهم روح المنافسة والإبداع. عساكم على القوة. كل الشكر لك الأستاذ بدر الدعي مدير عام الإدارة العامة للتلفزيون بوزارة الإعلام. شكرا لك.
3: شكرا يا أهلا وسهلا.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
2: بقاي الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: وأتقبل تحيات طاقم البرنامج من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني، ومن التقديم إسراء العسكر وبدر الولدي، والتنسيق والمتابعة ريم المطيري، والهندسة الإذاعية ناصر العنزي، التنفيذ على الهواء سعد البوس.
0: إذن مستمعينا دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد ملالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم الليلة أمير الحسن، وفي الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء، القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز بالتزامن مع تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد توفير الحماية الجوية لمضيق باب المندب. وزير الحرب الأمريكي يقول إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. وزير خارجية أفغانستان يؤكد أن الدبلوماسية طريق لحل المشكلات مع باكستان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة، وموسكو تقول إن كييف ستدفع ثمن قصفها لمصافي النفط الروسية. بريطانيا تقول إن قاعدة فيرفورد الجوية لا تزال آمنة رغم سحب القوات الأمريكية عددا من قاذفاتها. رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر القادم. وفيجي تستضيف قمة المناخ التحضيرية التي تسبق قمة كوب 31. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. قام وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم بزيارة الطالبات اللائي تعرضن لحالات اختناق للإطمئنان على سلامتهن، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليهن بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا الطلبة من كل مكروه. وأكد الوزير الطبطبائي في بيان صحفي خلال الزيارة أن صحة وسلامة الطلبة تأتيان في مقدمة أولويات وزارة التربية، مشددا على استمرار متابعة الحالة الصحية للطالبات والاطمئنان عليهن والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية اللازمة لهن. ووجه الطبطبائي بإيقاف الإدارة المدرسية عن العمل لمدة 3 أشهر على ذمة التحقيق، إلى جانب تكليف إدارة مدرسية جديدة بتولي مسؤولية المدرسة ومتابعة سير العمل فيها، بما يضمن استقرار البيئة المدرسية وانتظام العملية التعليمية. وأوضحت التربية أنه في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من ثبوت ضلوع عدد من الطالبات في الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات التربوية والنظامية المقررة بحقهن وفق أحكام اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في وزارة التربية، وذلك بعد تصنيف السلوكيات المثبتة عليهن ضمن المخالفات السلوكية الجسيمة. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية التركية لدى دولة الكويت جان أوغوز، وذلك خلال لقاء تم اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية. وذكرت الخارجية في بيان أن الشيخ جراح تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية هندوراس لدى دولة الكويت.

0: تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية هندوراس لدى دولة الكويت لويس ألونسو فيلاسكيز غاليانو، وذلك خلال لقاء الذي تم اليوم في ديوان عام الوزارة. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غانا لدولة الكويت ماكسويل نياركو لارتي، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام الوزارة. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. مستمعينا الكرام، نتحول إلى التطورات على الساحة اليمنية، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز، بالتزامن مع تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي ضمن عملية فجر اليمن العسكرية الجارية لاستعادة مؤسسات الدولة. بدوره قال المتحدث باسم قوات التحالف إن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، مشيرا إلى تدمير 324 هدفا عالي القيمة منذ انطلاق العملية. معا إلى هذا التقرير.
1: دخلت العمليات العسكرية في اليمن مرحلة جديدة مع إعلان القوات المسلحة اليمنية بدأ هجوم استراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي إن القوات بدأت تنفيذ الهجوم على صنعاء باستخدام قدرات حديثة، مؤكدا إن العملية تتواصل على نطاق واسع لاستهداف قدرات الحوثيين ومواقعهم العسكرية ضمن خطة تهدف إلى استعادة العاصمة وإنهاء سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة. ويأتي التحرك باتجاه صنعاء بالتزامن مع تقدم ميداني مهم غربي محافظة تعز، حيث أعلنت القوات الحكومية بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن السيطرة على منطقة ذوباب ومواقع استراتيجية مطلة على مضيق باب المندب وقطع الطريق المؤدي إلى مدينة المخا بعد عملية التفاف عسكرية وإسناد جوي مكثف. وتكتسب السيطرة على ذوباب أهمية استراتيجية لكونها البوابة البرية المطلة على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، ويمثل شريانا رئيسيا لتجارة وإمدادات الطاقة بين آسيا وأوروبا. وفي موازاة العمليات البرية، أعلن تحالف دعم الشرعية مشاركة 100 طائرة مقاتلة في الساعة الأولى من عملية فجر اليمن وتدمير 334 هدفا وصفها بأنها عالية القيمة، مع استمرار الإسناد الجوي للقوات الحكومية وتأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب. وبين التقدم في الساحل الغربي وبدء الهجوم باتجاه صنعاء، تسعى القوات الحكومية إلى توسيع نطاق عملياتها واستعادة زمام المبادرة ميدانيا في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
0: وننتقل إلى الرياض، حيث يعقد اليوم اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذي يشارك فيه مسؤولون بارزون من الدول الأعضاء السعودية وباكستان وتركيا، يناقش آخر التطورات في المنطقة ويستعرض التعاون الجاري في إطار اتفاقية مكة. وفي القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددا على دعم بلاده لوحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها. وأكد السيسي على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري بالمنطقة، قال وزير الحرب الأمريكي بات هكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعاً عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. من جانبه قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكداً أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين بينهم أم وطفلاها اليوم جراء هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك وهذا التقرير.
2: من جنوب قطاع غزة إلى شماله لم تهدأ أصوات القصف وإطلاق النار، ففيما تتواصل خروقات وقف إطلاق النار تتسع دائرة الاستهداف، وتبقى حياة المواطنين معلقة بين خطر الميدان وشح مقاومات الحياة. وقد استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم أم وطفليها في غارة لطيران الاحتلال استهدفت منطقة المواصي غربية خان يونس، فيما أصيبت سيدة وطفلة بنيران قوات الاحتلال في شمال غربي القطاع. وفي خان يونس أيضا تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي وإطلاق نيران، فيما طال إطلاق النار مخيمي لبريج والنصرات في المحافظة الوسطى، واستهدفت نيران الزوارق الاحتلال سواحل القطاع. وفي مدينة غزة نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة في المناطق الشرقية. ولا تنفصل هذه التطورات عن أزمة إنسانية تتسع يوما بعد آخر، فالمستشفيات تواجه نقصا في الإمكانات، ومرضى ومصابون يحتاجون إلى عمليات وعلاج غير متاح بالقدر الكافي داخل القطاع، فيما تهدد أزمة الوقود ونقص قطع الغيار استمرار عمل جزء من الآليات التي تخدم المخيمات وترفع الركام والنفايات وتضخ مياه الصرف الصحي. وفي وقت يتزايد فيه الضغط على الخدمات، يأتي قرار إغلاق معابر قطاع غزة اليوم 7 أكتوبر الجاري ليضع قيودا إضافية على حركة الأفراد ودخول الاحتياجات. ولا يقتصر المشهد في غزة على قصف وإطلاق نار متواصل، بل يتسع إلى معركة يومية للحفاظ على العلاج والماء والخدمات الأساسية في قطاع أثقله الدمار والنزوح واستمرار القيود. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة عند مدخل بلدة بني نعيم شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم صرحا تذكاريا لشهداء الحركة الطلابية داخل حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله، فيما اعتقلت 3 أطفال وشابين وسيدة خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة. وإلى ملف العلاقات الأفغانية الباكستانية، أكد وزير خارجية أفغانستان أمير خان ماتقي اليوم أن المشاكل العالقة في العلاقات بين كابول وإسلامباد قابلة للحل عبر الحوار والدبلوماسية. وجاءت تصريحات ماتقي خلال فعالية شارك فيها في روسيا تزامنا مع تصاعد التوتر العسكري بين البلدين الجارين منذ أواخر فبراير الماضي، رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مارس. معا إلى هذا التقرير.
1: على وقع تصاعد التوتر بين أفغانستان وباكستان، استضافت موسكو الاجتماع 8 لصيغة موسكو بشأن أفغانستان في محاولة لدفع البلدين نحو الحوار واحتواء الخلافات التي ألقت بظلالها على أمن المنطقة. لكن الاجتماع انتهى من دون بيان مشترك بعدما حالت الخلافات بين كابول وإسلامباد دون التوصل إلى صيغة توافقية للوثيقة الختامية، في وقت دعا المشاركون إلى تجنب الأعمال العسكرية وتسوية الخلافات بالوسائل السياسية. وأكد المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف استعداد موسكو للمساعدة في حل النزاع إذا طلب الطرفان ذلك. وفي المقابل أكد وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إن الخلافات مع باكستان يمكن حلها عبر الحوار والدبلوماسية، متهما الجيش الباكستاني بتفضيل الخيار العسكري ومشددا على حق بلاده في الدفاع عن نفسها، في حين تؤكد إسلاماباد حقها في اتخاذ ما تصفه بإجراءات تستهدف الجماعات المسلحة التي تقول أنها تنطلق من الأراضي الأفغانية، وتعكس مواقف الطرفين عمق الخلاف حول الملف الأمني، خصوصا مع تبادل الاتهامات بشأن دعم الجماعات المسلحة، بينما تسعى موسكو إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة ومنع تحول التوتر إلى مواجهة أوسع. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استمرار المساعدات الإنسانية لأفغانستان، واستعداد بلاده لتقديم دعم فني ومادي لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب. ويكتسب المسار أهمية تتجاوز الخلاف الثنائي، إذ تشارك في صيغة موسكو قوى إقليمية عدة بينها الصين وإيران والهند ودول آسيا الوسطى، ما يجعل استقرار العلاقات الأفغانية الباكستانية عاملا مؤثرا في أمن المنطقة ومسارة التعاون السياسي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب.
0: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين اليوم إن أوكرانيا ستدفع ثمن قصفها لمصافي النفط في روسيا. وميدانيا أعلنت روسيا استهداف منشآت للطاقة وموانئ وسفن قالت إن القوات الأوكرانية تستخدمها، مشيرة إلى أنها اعترضت ودمرت 199 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية. الزميل أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: حذرت روسيا مجددا دول العالم من تواجد مواطنيها أو بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، محملة إياها المسؤولية عن تعرض مواطنيها ودبلوماسييها للخطر. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن موسكو حذرت السفارات الأجنبية في كييف بشتى الطرق الممكنة من مخاطر استمرار عملها في العاصمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن قرار استمرار العمل هناك بات الآن متروكا لهذه الدول نفسها. وقال أصدرت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان تحذيرات متكررة بهذا الشأن، والقرار الآن متروك للدول التي لديها بعثات دبلوماسية في كييف. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات على محطة كهرباء في خاركوف شرق أوكرانيا ومرفأ ومستودع وقود وسفينة شحن في ميناء تشورنامورسكا بمقاطعة أوديسا، واستهدفت سفينة شحن في البحر الأسود أثناء عبورها جنوب أوديسا. وتواصل قصف البنية التحتية للطاقة والنقل ومراكز الاتصالات والسفن والموانئ الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على مناطق روسية، وأسقطت 200 مسيرة فوق 10 مقاطعات من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود. كما أفادت الوزارة بأن قواتها استولت على بلدة في مقاطعة زاباروجيا جنوب أوكرانيا وعززت مواقعها التكتيكية على عدة محاور، ووجهت ضربات لمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة والوقود والنقل والسكك الحديدية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1440 جنديا أوكرانيا وأسقطت 860 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي كييف أعلنت أوكرانيا اليوم أنها بدأت استخدام أسلحة رشاشات آلية التشغيل مزودة بالذكاء الاصطناعي في كييف لإسقاط طائرات مسيرة جديدة سريعة تستخدمها روسيا وتعمل بمحركات نفاثة. وفي بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن روسيا تشكل خطرا على أرواح الناس في جميع أنحاء أوروبا من خلال شن هجمات هجينة. وأضافت كالاس أن هناك تصاعدا حادا في هجمات روسيا الهجينة ومحاولاتها للتخريب، مشيرة إلى أن روسيا اخترقت المجال الجوي لمولدوفا مرة أخرى في مطلع الأسبوع مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة، وهو ما اعتبرته كالاس أمرا غير مقبول على الإطلاق. وفي بريطانيا أكد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء البريطانية اليوم أن قاعدة فيرفورد الجوية في مقاطعة غلوسترشاير غرب إنجلترا لا تزال آمنة رغم سحب القوات الأمريكية عددا من قاذفاتها، مضيفا أن بلاده لن تعلق على القرارات العسكرية للدول الأخرى. وفي مدريد، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر القادم، وذلك بعدما رفض البرلمان تدابير لتخفيف أزمة السكن اقترحتها حكومته التي تفتقر إلى أغلبية برلمانية. وفي فيجي، انطلقت اليوم في مدينة نادي قمة المناخ التحضيرية التي تسبق القمة العالمية الأكبر للمناخ التي ترعاها الأمم المتحدة والمعروفة باسم COP31 والمقرر عقدها الشهر المقبل في تركيا. وحثت فيجي الدول المتقدمة على دعم انتقال عادل نحو الطاقة المتجددة ومساندة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي من خلال توفير التمويل اللازم. ويسعى قادة دول المحيط الهادئ خلال هذه القمة التحضيرية إلى لفت أنظار العالم إلى واقع الحياة في الخطوط الأمامية لتداعيات التغير المناخي. وفي ستوكهولم، فاز الأمريكي كارل دي سيروث والألمانيان بيتر هيجمان وجورج ناجل بجائزة نوبل للطب لعام 2026 تقديرا لاكتشافاتهم في مجال قنوات الأيونات التي يمكن التحكم فيها بالضوء وإسهاماتهم في تطوير علم البصريات الوراثية. وأعلن اليوم عن أسماء الفائزين بالجائزة خلال مؤتمر صحفي عقد في معهد كارو لينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها الليلة عملية فجر اليمن والتحولات الميدانية. تتسارع التطورات العسكرية في اليمن مع اتساع عملية فجر اليمن، إذ أعلنت القوات الحكومية بدء هجوم استراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحقيق تقدم واسع في الساحل الغربي والسيطرة على مواقع استراتيجية في ذوباب وباب المندب. وفي تطور جديد، أعلنت مصادر عسكرية يمنية استعادة مدينة المخا الساحلية بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وسط إسناد جوي مكثف من تحالف دعم الشرعية. مستمعينا الكرام، حول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور محمد.
4: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: دكتور، ما هي دلالات اتساع عملية فجر اليمن من باب المندب والساحل الغربي إلى الهجوم الاستراتيجي باتجاه صنعاء؟
4: طبعا بعد التحية، هي مسألة هامة جدا فيما يرتبط بالعمليات العسكرية الدائرة حاليا منذ أن أعلن الرئيس أو القائم بعمل الرئاسة السيد العليمي بالأمس أن هناك عملية ستجتاح كل اليمن من أجل استعادتها ومن أجل القضاء على ميليشيا الحوثي، وبالتالي بدأت بالساحل الغربي. وطبعا اللافت أن الساحل الغربي والسيطرة على المخا يعد نصر استراتيجي كبير جدا، لأننا نتحدث عن تعز باعتبارها محافظة حيوية أو منطقة حيوية في اليمن، وبالتالي من يسيطر على تعز يسيطر على البحر الأحمر. هذه هي الاستراتيجية، إضافة طبعا إلى كون المخا أحد الجيوب الهامة للسيطرة على المسار الخاص أيضا بالطريق المؤدي إلى باب المندب، وبالتالي هي خطوة هامة جدا في سبيل طبعا تحرير الساحل الغربي من أيادي الحوثيين، خاصة أن الحوثيين خلال الفترات الماضية كانوا يراهنوا على المسألة الخاصة بأن من الممكن أن تنزع منهم بعض المدن الغير قريبة من الساحل، لكن شريطة أن يبقوا على الساحل حتى يتحكموا في جزئين. الجزء الأول هي مواصلة الإمدادات اللوجستية عن طريق المحيط والبحر الأحمر، إضافة طبعا إلى سيطرتهم على باب المندب. وبالتالي نجح الجيش اليمني اليوم في إحداث نقلة نوعية في هذا المسار، وأظن أن الخطوات القادمة ستشهد أيضا المزيد من السيطرة، لأن عندما نتحدث عن هذا الجانب، هو أولا أغلق الإمدادات اللوجستية للحوثيين التي كانت تصلهم من الخارج، هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بمدى قدرة الحوثيين على الصمود، لأن نرى ترى يوميا عشرات القتلى وإضافة إلى جرحى يقدروا بالمئات يوميا من الحوثيين، وبالتالي أعتقد أن الحوثيين حاليا في مرحلة هزائم مستمرة، وطبعا استمرار تلك الهزائم من الممكن أن يعود بالنفع على كل اليمن وليس فقط الجزء الخاص بالساحل الغربي.
0: نعم، ماذا تعني السيطرة على ذوباب وباب المندب في ميزان القوة العسكري، خصوصا في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر البحري؟
4: ممر هام جدا، المسألة الخاصة بالساحل الغربي للبحر الأحمر وصولا إلى باب المندب. لو نظرنا إلى باب المندب تحديدا نجد أن رهان الحوثيين الأساسي كان هي المسألة الخاصة بالسيطرة على باب المندب، وبالتالي يحدث نوع من الربط الاستراتيجي ما بين باب المندب وبين هرمز بالنسبة لإيران، وهذا ما كانت تريده إيران. لكن اليوم نرى أن عودة العمليات مرة أخرى ما بين الكر والفر، وبين أيضا مدى قدرة الحكومة اليمنية أو الجيش اليمني الحكومي على السيطرة على مضيق باب المندب أو حتى المناطق المحيطة به، أعتقد أنه نجاح استراتيجي هام جدا، لأن أولا يمنع من مسألة التلاعب بالمضايق المائية من قبل الحوثيين، هذا جانب. الجانب الآخر أيضا يعطل المسار الخاص أو المشروع الخاص بسيطرة أو تسليع لو صح التعبير المضايق المائية بالنسبة لإيران، وأعتقد أن هذا يمثل أولا نجاح للاستراتيجية اليمنية، وكذلك الحال أيضا نجاح للاستراتيجية الدولية التي ترفض مسألة التلاعب بالمضايق المائية مثل هرمز ومثل مضيق باب المندب.
0: نعم، ما هي أهمية استعادة مدينة المخا بالنسبة للقوات الحكومية، وكيف يمكن أن تؤثر في خطوط إمداد وتحركات الحوثيين على الساحل الغربي؟
4: طبعا المخا بالنسبة لأهميتها الاستراتيجية هي تقع على الساحل الغربي، وهي أحد المناطق كما أشرنا التابعة للحوثيين، وبالتالي سيطرة الحكومة اليمنية عليها أو الجيش اليمني يعني عدة أمور. الأمر الأول هي المسألة الخاصة بأن حاليا المخا تحت أيدي الحكومة اليمنية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك نوع من الإمدادات اللوجستية التي تصل للحوثيين، وأعني بها طبعا السلاح، المال، العتاد، إضافة إلى بعض الأفراد الذين ينتمون للحوثيين موجودين خارج الحدود اليمنية، لن يتمكنوا من الدخول أو إمداد الموجودين حاليا في بعض المناطق اليمنية على الساحل والتابعين للحوثيين بمال أو سلاح أو ما إلى ذلك، وبالتالي يتم تجفيف المنابع الاستراتيجية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بالمسار الخاص بتعز، والمسار أيضا مؤدي إلى صنعاء العاصمة. طبعا عندما نتحدث عن قدرة الجيش اليمني على الصمود وعلى أيضا استمرار النجاحات، أعتقد أن ربما نكون قبل

0: صرنا اليمنيين طبعا.
1: نعم، وهل يكشف تسارع التقدم الميداني عن انتقال القوات الحكومية دكتور، يعني من احتواء هجمات الحوثيين إلى استعادة زمام المبادرة وفرض إيقاع المعركة؟
0: بالتأكيد، لأن حاليا الذي يتحكم في الإيقاع هم الجيش اليمني. نتحدث حاليا عن استمرار النجاحات، لم نتحدث بأن هناك خسائر في الجيش اليمني أو محاولة من الحوثيين لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الجيش اليمني، وبالتالي هذا نجاح للجيش اليمني. إذا من يدير المعركة حاليا هو الجيش اليمني، من يتحكم في مقاليد النصر هو الجيش اليمني، وبالتالي طبعا اعتقد ان هذا يتطلب اولا مواصله العمليات العسكريه وتكثيف سرعه هذه العمليات، اضافه الى احكام السيطره على المناطق التي وقعت بالفعل تحت سيطره الجيش اليمني، حتى لا تعود الحوثيين مره اخرى الى محاولات السيطره عليها مره اخرى ونعود بين الكر والفر. هي عمليات استراتيجيه، واعتقد ان النجاحات ستظل مستمره في حال طبعا تمسك الجيش اليمني بنفس العقيده العسكريه.
1: نعم، إلى أي مدى أسهم الإسناد الجوي المكثف لتحالف دعم الشرعية في تغيير ميزان العمليات على الأرض؟
0: بالتأكيد أسهم بقوة، لأن عندما نتحدث عن الغطاء الجوي الكثيف الذي طبعا تمارسه حاليا القوات الحكومية اليمنية أو التحالف اليمني تحديدا، أعتقد أنه يعطي أولا نوع من الأريحية في اصطياد الحوثيين لو صح التعبير من الناحية العسكرية، إضافة إلى المسار الخاص أيضا بتأمين الثغرات الموجودة. نعلم جيدا صعوبة جغرافيا اليمن من حيث طبعا التضاريس والجبال وما إلى ذلك، وبالتالي عندما نتحدث عن سلاح الجو كان لابد منه للتغلب على طبيعة التضاريس، وكان لابد منه أيضا من خلال كشف الجيوب الاستراتيجية التي سيطر عليها الحوثيين ودكها من خلال الجو، مع مساعدة طبعا من خلال الجيش اليمني سواء سلاح المدفعية أو سلاح المشاة. وبالتالي فأعتقد أن العمليات تسير بخطى ثابتة، وأعتقد أن خلال الفترات المستقبلية ربما تسقط مدن أخرى طبعا في أيدي الجيش الحكومي، سواء من خلال الساحل الغربي أو من خلال أيضا بعض المناطق المؤدية إلى العاصمة.
1: نعم دكتور محمد، كيف يمكن أن تؤثر خسارة الحوثيين لمواقع ساحلية استراتيجية على قدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وأيضا باب المندب؟
0: بالتأكيد يفقدوا السيطرة، لأن عندما نتحدث بأن الساحل الغربي أو المناطق المؤدية إلى باب المندب أو البحر الأحمر في أيدي الجيش اليمني، إذا هناك نوع من السيطرة الحكومية على هذه الأماكن، وطبعا تضعف سيطرة الحوثيين عليها. سيكون النزاع ما بين الحوثيين على بعض المناطق التي ما زال الحوثيين موجودين فيها. واعتقد ان لو استمرت العمليات العسكريه بهذه الشاكله لن يكون هم الحوثيين مساله مضيق باب المندب او البحر الاحمر، بقدر ما سيكون الهم الخاص بالحوثيين هو مساله وجودهم او بقائهم او الرغبه في الحياه كما يقال لو صح التعبير. وبالتالي فاظن ان العمليات ستظل بهذه الوتيره وهذه السرعه، واعتقد ان هناك خطه محكمه للمسار الخاص بالانتقال من مدينه الى اخرى، رغم طبعا سيطره الجيش اليمني اليوم على المخا. واعتقد ان الفترات المستقبليه ستشهد اولا ما يتعلق بالسيطره التامه على الساحل الغربي، اضافه طبعا الى المسار الخاص بتمشيط المناطق الغير ساحليه المؤديه طبعا الى العاصمه اليمنيه.
1: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا جزيلا لك دكتور على المشاركة معنا والحديث عن عملية فجر اليمن والتحولات الميدانية هناك. شكرا لك.

وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم إن أمن الطاقة بات يتجاوز القدرة على الإنتاج ليشمل ضمان وصول الإمدادات واستمراريتها في مختلف الظروف، مؤكدا أن دول المجلس تعمل على تنويع منافذ تصدير الطاقة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد بما يعزز مرونة منظومة الطاقة الخليجية وجاهزية لمواجهة المتغيرات المتسارعة. جاء ذلك في كلمة البديوي خلال الاجتماع 37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون الذي عقد في المنامة، وبحضور أعضاء اللجنة بدول المجلس من بينهم وزير النفط طارق الرومي الذي يرأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع. وأوضح الأمين العام أن مؤشرات عام 2025 تعكس المكانة البارزة لدول المجلس في أسواق الطاقة العالمية. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض

0: انخفاض إذ تراجع مؤشر السوق العام نحو 51 نقطة ليبلغ مستوى 8639 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 51 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 67 نقطة. وبلغت تداولات السوق نحو 225 مليون سهم تمت عبر 20,000 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 63 مليون دينار. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد: طقس حار نسبيا ليلا وحار نهارا ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 30 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 29، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 27، ميناء الحميدي وفيلتشة 33، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 32، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 8:40 دقيقة صباحا، أدنى جزر في الساعة 12:40 دقيقة بعد منتصف الليل. موعد أذان الفجر في الساعة 4:25، موعد شروق الشمس في الساعة 5:43. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز بالتزامن مع تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد توفير الحماية الجوية لمضيق باب المندب. وزير الحرب الأمريكي يقول إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. وزير خارجية أفغانستان يؤكد أن الدبلوماسية طريق لحل المشكلات مع باكستان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة، وموسكو تقول إن كييف ستدفع ثمن قصفها لمصافي النفط الروسية. بريطانيا تقول إن قاعدة فيرفورد الجوية لا تزال آمنة رغم سحب القوات الأمريكية عددا من قاذفاتها. رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر القادم. وفاجي تستضيف قمة المناخ التحضيرية التي تسبق قمة كوب 31. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج أمير مختار. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية. إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: ثامنة وثمانية وثلاثين دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.

طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. مواجهة مرتقبة تجمع السعودية والإمارات غدا في نهائي خليجي 27. عمومية اليد تزكي لشريع رئيسا والخميس أمينا للسر المساعد. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يدشن مشواره غدا في البطولة العربية 24. المنتخب الهولندي يحقق فوزا ثمينا أمام صربيا. فرنسا تلاقي بلجيكا وإيطاليا أمام تركيا في دوري الأمم. الكراز إلى نهائي دورة طوكيو المفتوحة للتنس.

أهلا بكم. اختتم منتخبا السعودية والإمارات تحضيراتهما لمواجهتهما غدا الثلاثاء المرتقبة في نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم على استاد الإنماء في مدينة جدة السعودية. وكان الأخضر صاحب الأرض اجتاز في نصف النهائي عقب نظيره القطري بصعوبة بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما تغلب الأبيض على عمان. هذا وستقوم إذاعة دولة الكويت بنقل وقائع المباراة النهائية عبر الاستوديو التحليلي لخليجي 27 على محطة الشباب والرياضة 96.3 FM.

زكت الجمعية العمومية العادية للاتحاد الكويتي لكرة اليد خلال اجتماعها الذي عقد بمقر الاتحاد في منطقة الدائية أحمد الشريع مرشح نادي القرين رئيسا للاتحاد للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تمتد حتى منتصف عام 2027، فيما فاز محمد الخميس مرشح نادي كاظمة بمنصب أمين السر المساعد بالتزكية. من جهة أخرى عززت الكويت حضورها في اللجان العاملة للاتحاد العربي لكرة اليد للدورة 2026-2028 بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة السعودي حسن نصر هلال، وانتخب خالد الشرجي رئيسا للجنة التخطيط والتطوير، كما انتخب أحمد المطوع عضوا في لجنة الحكام.

يدشن منتخبنا الوطني للكرة الطائرة غدا مشواره في البطولة العربية 24 لمنتخبات الرجال العاصمة الأردنية عمان بمواجهة شقيقة المنتخب البحريني في تمام الساعة 3 عصرا على صالة أرينا في مدينة الحسين للشباب. وتستمر منافسات البطولة حتى 14 من أكتوبر الجاري، وتجمع 6 منتخبات عربية تتنافس بنظام الدوري من دور واحد، وهي الكويت وعمان والأردن والجزائر والسعودية والبحرين.

0: حقق فريق شباب لتنس الطاولة الميدالية البرونزية في منافسات الفردي ضمن دورة ألعاب آسيا والمحيط الهادي لرياضة الصم 2026 والمقامة في مدينة باينينغ ماليزيا، فيما حصد فريق الفتيات المركز الرابع. وحول هذا الإنجاز أدلى مدرب نادي الكويت الرياضي للصم أحمد عبد الكريم بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: وصول الفريق بالدور ربع النهائي وما حالفنا الحظ للصعود النهائي لقوة المنافسة في البطولة. الحمد لله قدرنا نحقق الميدالية البرونزية لهذه الفئة، يعتبر هذا أول إنجاز له تاريخي في البطولة، وأنا فخور جدا في البنات والشباب اللي شاركوا في البطولة، وخصوصا فريق البنات اللي صعد للدور ربع النهائي بس ما حالف الصعود، هذا المركز الرابع، وهذا يشرفني جدا إنه ياخذون المركز الرابع على آسيا، ويعطيهم العافية هم فريق الشباب اللي خلوا الثالث على آسيا، شيء مشرف جدا وأفتخر فيهم كوني كمدربهم، أفتخر فيهم جدا ويعطيكم العافية، وأتمنى من إخواني الرياضيين دعم هذه الفئة، هم يستاهلون الدعم ومشكورين ويعطيكم العافية.

ومن أخبارنا الخليجية، يقود الحكم الدولي المغربي جلال جيد مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي في نهائي بطولة كأس الخليج خليجي 27 غدا الثلاثاء. ويضبط الحكم المغربي المواجهة التي يحتضنها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويعاونه مواطنا زكريا برنسي ومصطفى أكركاض، فيما يتولى الكويتي عبدالله جمالي مهمة الحكم الرابع. وصل الأخضر إلى النهائي بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة والانتصار على قطر في نصف النهائي، فيما بلغ المنتخب الإماراتي الدور النهائي بتصدره مجموعته برصيد 7 نقاط وانتصاره على عمان في نصف النهائي.

وصل النجم الجزائري رياض محرز إلى الدوحة تمهيدا للانضمام رسميا إلى نادي الشمال في صفقة قوية تترقبها جماهير الكرة القطرية لما يمثله اللاعب من قيمة فنية وخبرة كبيرة على المستويين المحلي والقاري. ومن المنتظر أن يشكل محرز إضافة مهمة إلى صفوف الشمال الذي يضم عددا من الأسماء المميزة خاصة مع طموحات الفريق في المنافسة على المستوى المحلي إلى جانب مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ستكون خبرة النجم الجزائري عاملا مهما في التعامل مع الاستحقاقات القارية والمباريات الكبيرة.

تمكن المنتخب الدنماركي من تحقيق الفوز عند مواجهة مضيفان منتخب ويلز بهدف دون رد في الجولة الرابعة من مواجهة المجموعة الرابعة المستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وسجل راسموس هويلاند هدف المباراة الوحيد من ركلة الجزاء في الدقيقة 75، ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 6 نقاط في مركز الوصافة، فيما تجمد رصيد منتخب ويلز عند 3 نقاط.

حقق المنتخب الهولندي فوزا ثمينا أمام ضيفه المنتخب الصربي بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من منافسات المجموعات الثانية المستوى الأول ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وسجل كل من كوب ماينرز وزيركسي هدفي المنتخب الهولندي، فيما دون تشوكوفيتش هدف صربيا الوحيد، وارتقى المنتخب الهولندي إلى صدارة المجموعة بثماني نقاط فيما بقي المنتخب الصربي دون نقاط.

تأهل المنتخب البرتغالي إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية بفوزه على منافسه المنتخب النرويجي بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من منافسات المجموعات الرابعة من المستوى الأول. يذكر أن المنتخب البرتغالي قد أكمل المواجهة بنقص عددي بعد أن غادر فرانشيسكو كونسيساو أرض الملعب لحصول على بطاقتين صفراوين في الثواني، ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة، فيما يأتي المنتخب الدنماركي الفائز على ويلز في مركز الوصافة ب6 نقاط، فيما تجمد رصيد كل من النرويج وويلز عند 3 نقاط.

ولا نزال في أخبار دوري الأمم الأوروبية، فوز في تركيا وتعادل في فرنسا، هكذا عاد المنتخب الإيطالي ليقف على قدميه مجددا. وقوف يريد أن يكون ثابتا أكثر عندما يستقبل المنتخب التركي في بولونيا مباراة يسعى فيها رجال المدرب روبرتو مانشيني لحسم المركز الثالث على الأقل في مواجهة منتخب يعاني كثيراً.

قمة أخرى سيحتضنها ستاد دو فرانس بين المنتخب الفرنسي وضيفي البلجيكي في ثاني ظهور للدياكا تحت قيادة المدرب زيدان في عقر الدار، وهدف أصحاب الأرض استعادة المبادرة بعد تعادل إيطاليا ومواصلة تصدر المجموعة الأولى، فيما سيسعى الضيوف إلى الثأر من خسارة الذهاب وخطف صدارة الترتيب.

وضع مدرب المنتخب البرتغالي جورجي خيسوس عودة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو إلى سيلساو أوروبيان بين يدي هداف النصر السعودي، وكما أفاد عقب التأهل الدور الربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية بالفوز على النرويج. وقال خيسوس بعد الفوز الرابع تواليا للبرتغال أن بإمكان رونالدو العودة إلى التشكيلة إذا أراد، وبدأ الخلاف عندما أبقى خيسوس الهداف التاريخي على مقاعد البدلاء في فوز البرتغال على النرويج في أوسلو. وقرر رونالدو الأربعاء مغادرة معسكر المنتخب بعدما علم أنه لن يبدأ أساسيا في مواجهة الدنمارك التي انتهت أيضا لمصلحة بلاده بأربعة أهداف لهدفين.

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو آخر تطورات مستقبل عدد من نجوم ريال مدريد، وفي مقدمة تيبو كورتوا وأردا جولر وأندريك، في ظل تحركات النادي الملكي للحفاظ على ركائزه وحسم الملفات المتعلقة بتشكيلته خلال الفترة المقبلة. وقال رومانو أن ريال مدريد حسم بالفعل ملف تجديد عقد أردا جولر، موضحا أن الاتفاق أصبح جاهزا ولم يتبقى سوى الإجراءات الرسمية والإعلان عنه، مؤكدا أن الصفقة تمت بنسبة 100% مع استعداد النادي لإتمام مراسم الإعلان والتقاط الصور الرسمية. وبالنسبة إلى كورتوا، أوضح رومانو أن الحارس البلجيكي وريال مدريد يرغبان في مواصلة العمل معا رغم امتداد عقده الحالي حتى يونيو 2027، مشيرا إلى أن الاتفاق الشفهي بين الطرفين بات قريبا جدا من الاكتمال.

وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى نهائي دورة طوكيو لكرة التنس ذات 500 نقطة بعدما عوض تأخره ليهزم مواطنه الإسباني خاومي مونار في نصف النهائي. وسيواجه الكاراز المتوج بلقب العام الماضي والفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى جراند سلام في النهائي التشيكي بيريه ليشكا الفائز على فالنتان فاشرو من موناكو.

مستمعي الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. مواجهة مرتقبة تجمع السعودية والإمارات غدا في نهائي خليجي 27. عمومية اليد تزكي لشريع رئيسا والخميس أمينا للسر المساعد. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يدش المشوار غدا في البطولة العربية 24. المنتخب الهولندي يحقق فوزا ثمينا أمام صربيا. فرنسا تلاقي بلجيكا وإيطاليا أمام تركيا في دوري الأمم. الكراز إلى نهائي دورة طوكيو المفتوحة للتنس.

وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعي الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد.

عندما يكون الكلام جزل المعاني، وافر التعبير، عميق المفردات، يصل إلى المتلقي محدثاً الأثر المطلوب، عندها ندرك أن هذا القول من الأقوال التي لا تنسى والقادرة على التغيير، فنقول إن فلان قال. قال برنامج يقدم الكلام الجامع للخبرة والحكمة والموعظة.

قال إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوص، قال إخراج لول ونوري.

أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. يطيب لنا أن نلتقي مرة أخرى وبرنامج قال، حيث يدور الحديث حول الكلمة والقول والتجربة الإنسانية في مجال كبير وواسع نشأ منذ بداية الحياة وتطور بتطور الإنسان عبر الزمن. ولا شك أنه حديث وكلام يهتم في موضوع يرتبط في حياة الناس وأعمالهم وانفعالاتهم وكذلك في علاقاتهم وكل ما يدور حول البشر. أدعوكم للبقاء معنا في برنامج قال، فأهلا بكم.

صديقنا مستمع، اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن حاجاتهم، على حد قول ابن جني المتوفى في 392 للهجرة، كما أنها ملكة فطرية تمكن المتكلم بها من تكوين جمل نحوية وصرفية صحيحة. ومن هنا فإن أهمية اللغة لا تكمن في مجرد كونها وعاء للثقافة والحضارة فحسب، ولا في كونها أداة للتواصل بين أبنائها المتحدثين بها، ولكن أهميتها الكبرى تكمن في كونها محددا رئيسيا لهوية الشخص المتكلم بها، خاصة عندما يكون ابنا لها. من خلال برنامجنا نقف عند المفاهيم والمصطلحات التي تكونت نتيجة التعاملات اللغوية بين الناس وتحولت إلى أصناف وأشكال تعبر عن أدوات التواصل والتعريف بين البشر. ورغم اختلاف لغاتهم، ومن هذا المنطلق يمكن أن ندرك أهمية دراسة التعدد اللغوي وأثره على اللغة الأم، بل على الاقتصاد القومي لكل أمة، باعتبار أن اللغة أصبحت سلعة تبادلية على مستوى الأداء والترجمة بل الإبداع. وينبغي الإشارة إلى أن مصطلح التعدد اللغوي قد يختلط في أذهان بعض الباحثين بمفهوم مصطلحات أخرى وثيقة الصلة به، ومنها على سبيل المثال الإزدواج اللغوي والتعدد اللهجي والثنائية اللغوية. ولنا أن نتعرف على بعض هذه المصطلحات. فالإزدواج اللغوي ظاهرة موجودة في سائر اللغات منذ أن ألهم الله تعالى الإنسان الكلام وعلمه اللغة كيف يتواصل مع بني جنسه عن طريق أصوات يعبرون بها عن حاجاتهم. ونقصد بالإزدواج اللغوي أن يكون للمجتمع مستوى لغوي فصيح يتداول به الناس المعلومات والمكاتبات الرسمية ويكتب به المبدعون من الشعراء والكتاب، بالإضافة إلى وجود مستوى لغوي آخر ينتشر على ألسنة العامة فيتواصلون به بالأسواق واللقاءات غير الرسمية، ويكون لغة التخاطب بين الأفراد في المنزل.

الازدواج اللغوي بهذا المفهوم ليس حكرا على اللغة العربية وحدها دون غيرها من لغات الشعوب الأخرى، كما ادعى بعض رجال الفكر في أواخر سنة 1881. فاتهموا العرب بأنهم أمة تعاني مرضا لغويا اسمه الازدواج اللغوي، فهم يكتبون بلغة ويتواصلون فيما بينهم بلغة أخرى مختلفة عن لغة الكلام أو الإبداع صوتا وصرفا ونحوا ودلاليا. وسرعان ما أصبح زعمهم دعوة للتوحيد العرب على لغة واحدة للكتابة والتعبير، وهي اللغة العامية أو اللهجة العامية التي تنتشر على ألسنة أغلب العرب في كثير من الأقطار العربية. وكانت حجتهم في ذلك أن اللغة الفصحى لغة قديمة ومحدودة بحدود التأليف أو الكتابة الرسمية، وأنها أصبحت مهجورة على ألسنة الأجيال الجديدة في العصر الحديث، فهي غريبة عنهم وهم غرباء عنها حسب ادعائهم، حتى أن أكثرهم صار يستعين بألفاظ اللغات الأخرى مثل الإنجليزية أو الفرنسية في حديثه بالعربية ليوضح معنى أو يشير إلى مدلول معين. والذي يقرأ ما كتبه كثير من هؤلاء الزاعمين يدرك أن الهدف الذي سعى إليه أصحابه بكل وسيلة هو محاربة الفصحى والتخلص منها، فهم تارة يدعون إلى العامية دعوة صريحة، وهم تارة أخرى يدعون إلى التوسط بين الفصحى والعامية، وتارة يدعون إلى فتح باب التطور في اللغة والاعتراف بحق الكتاب في تغييرها كيفما كان هذا التعبير وإلى أي مذهب ينتمي في الكتابة. ومن المؤسف أن كثيرا من دعاة العامية قد نسوا أو تناسوا أو بالأحرى لم يفطنوا إلى أن اللغة العامية هي ابنة شرعية للغة الفصحى، ففيها كثير من الملامح اللغوية للفصحى على كافة المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، ولكنها تنحرف عن بعض القوانين الصارمة للفصحى لتجد لها متسعا من الحرية على ألسنة العوام الذين لا يعرفون قواعد النحو أو الصرف أو الكتابة والقراءة أحياناً.

أيها الأحبة، لقد عاشت العامية إلى جوار الفصحى في جميع مراحل تاريخ الحضارة العربية قديما، ولم تتسبب لها حرجا أو تطغى على مجالات اهتمامها أو ترغب في محوها. والانفراد بالتعبير أو بمعنى أوضح أن اللغة الفصحى قد عايشت اللغة العامية أو اللهجات الإقليمية قديما منذ العصر الجاهلي، فالعصر الإسلامي والعصر الأموي والعصر العباسي والعصر المملوكي دون أن تظهر مثل هذه الدعوات لهدم الفصحى أو اتهام العرب بأنهم مصابون بالازدواج اللغوي. فهذه الدعوات لم تظهر سوى في العصر الحديث، وقد أزكى أوارها الاستعمار الغربي الذي سعى إلى تهميش هوية الشعوب العربية وهدمها، إبعادها عن وعاء ثقافتها والرابط الوثيق الذي يؤلف بينها ويعبر عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وهو اللغة العربية الفصحى.

أما التعدد اللهجي فيعني وجود لهجات متعددة داخل اللغة الواحدة وأغلبها فصيح، ويرجع اختلاف هذه اللهجات فيما بينها إلى تنوع البيئات الجغرافية أو الأصول القبلية، مثل تلك اللهجات المتعددة التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية أبان العصر الإسلامي، وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قبيلة بلهجتها. وأبرز مظاهر التعدد اللهجي تلك القراءات المتعددة للقرآن الكريم، فالمشهور منها سبع وقال بعضهم عشر.

أيها الأحبة، أما ثنائية اللغة فمعناها تعلم لغة ثانية تضاف إلى اللغة الأم، وهنا نطرح بعض الأسئلة مثل: متى ينبغي تعلم هذه اللغة؟ وهل تعلمها يكون بالمستوى نفسه الذي تحتله اللغة الرسمية؟ وكيف ننظر إلى شخص ثنائي اللغة؟ وهل مفهوم الثنائية يرفع المتعلم إلى تحقيق التكافؤ بين اللغتين معا، أم أنه يندرج تحت الترجمة ضمن برامج التعليم وتحقيق هذه الثنائية؟

التعدد اللغوي أيها الأحبة يعني امتلاك المتكلم بشكل عام أنظمة لغوية متعددة بهدف الاستفادة من تلك الأنظمة في أغراض عدة، مثل التعرف على عادات أهل تلك اللغات وتقاليدهم وقيمهم وأفكارهم وحضارتهم ودراسة خصائص لغة الإبداع عندهم والاستفادة منها في المقارنة بين آداب تلك اللغات والأدب القومي في إطار ما يسمى حاليا بالأدب المقارن، وكذلك البحث عن العلاقات اللغوية ومعرفة أصل اللغات والانفتاح على ثقافات تلك اللغات وإثراء مجال الترجمة بينها وبين اللغة الأم. ومن هنا صديقنا المستمع يتضح أن التعدد اللغوي يمكن أن يكون أداة بناء للمجتمعات، وذلك من خلال اعتباره نافذة انفتاح على ثقافات الأمم الأخرى وخبراتها وفق مفهوم التوازن والتواصل الدقيق، وبما يفيد تلك المجتمعات ويبعث فيها أمل بناء مستقبلها بشكل صحيح وترتيب أهدافها بحسب الأهم فالمهم، وكل ذلك من خلال الفهم الواضح لجدوى ذلك التعدد اللغوي باعتباره اللبنة الحقيقية والأولى نحو البناء والانفتاح على السواء. وهذا الأمر أيها الأحبة يشمل كل أمة تريد أن تحافظ على هويتها ومكتسباتها الثقافية وموروثها الفكري، بل ترفع من قيمتها بين مصافي الأمم الحديثة. ولنأخذ على سبيل المثال اليابان، تلك التي انطلقت في تحديث بلادها منذ فترة الإصلاح ما بين عام 1868 وعام 1911، ومنذ ذلك التاريخ بدأ العمل بجد ومثابرة واستمرارية وبكل تفان، حيث كانت نظرة اليابانيين جد متطلعة نحو مستقبل أفضل على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والصناعية وكذلك الأهم اللغوية. ولذا تعد اليابان من الدول الكبرى المتقدمة في جميع الأصعدة رغم بنية تضاريسها المتقلبة وكثرة البراكين والزلازل التي تجتاحها. وهذا الأمر يرجع فضله إلى سياسة اللغة الناجحة التي خلقت فرصا كثيرة نحو تعدد لغوي راقي. فاليوم نشاهد الياباني يتحدث لغات متعددة رغم صعوبة لغته كالإنجليزية والفرنسية والأسبانية والعربية دون أن يتعارض ذلك مع اللغة اليابانية الأم، كما أن الصين ذات 1,300,000,000 نسمة التي تجتاح العالم برمته أسواقه ومعارضه ومهرجاناته وصناعاته استطاعت أن تتأقلم مع كثير من الثقافات بالسياسات والمجتمعات بفعل انفتاحها على لغات أخرى وفهمها لثقافات الآخرين وحضارتهم وخبراتهم، بما لا يتعارض مع اللغة الصينية الأم أو هويتها وقيمها الراسخة.

وهنا ندرك أيها الأحبة أن حاجتنا تكبر إلى أن نعيد النظر في لغتنا الأم العربية، لغة القرآن الكريم، وأن نضع خطة استراتيجية لغوية ناجحة لمعالجة مشكلاتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، وأن نفعل التحدث بتلك اللغة في كافة المخاطبات الرسمية وأبرزها وسائل الإعلام بأنواعها كافة، المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك في قاعة التعليم والتعلم بدءا من مرحلة الروضة حتى نهاية المرحلة الجامعية، ثم بعدها نشرع في الانفتاح والاستفادة من خبرات الأمم الأخرى وثقافتها ولغاتها عبر هذا الجسر اللغوي القوي الذي يسمى بالتعدد اللغوي، الذي يعد أداة رصينة من أدوات إثراء اللغة الأم.

صديقنا المستمع، إن أهمية اللغة تكمن في أنها وعاء لثقافة الشعوب وتاريخهم وحضارتهم، باعتبار أن كل المنقولات الأدبية والفكرية والفلسفية تكون من خلال اللغة. وعندما نمر في حديثنا على الجمل والأقوال التي نستشهد بها لزيادة الوعي والإقناع والاستدلال، ندرك أن الموروث اللغوي الذي نتمتع به يحمل الكثير من المعاني التي تخدم المجتمع وتضيف له الكثير. لذلك نحن نستخدم الأقوال والحكم والعبارات التي صاغها المفكرون في حديثنا وبشكل يومي، وربما تمتع البعض منا في ملكة حفظ الشعر فيستدل بالأبيات التي توافق مقاصده وتحقق معاني كلامه، فتكون دليلا ونبراسا يضيء الجمل والكلمات والحديث والقول.

وهنا أيها الأحبة نقف عند بعض المعاني والجمل والمفردات التي كانت وما زالت تستخدم في حياتنا اليومية وبشكل مستمر، وهي تحمل العبر والحكم والأمثال.

يقول: ما ندمت على سكوتي مرة، ولكن ندمت على الكلام مرارا. وأحدهم يقول في هذه الجملة: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صادق الوعد منصفا، خير لك من أن لا تبدأ، من أن تبدأ ولا تعرف كيف تنتهي، من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الحياة مليئة بالحجارة لا تتعثر بها، ولكن اجمعها وابن بها سلما تصعد به نحو النجاح. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية حلم جديد. الحق لا يموت ما دام وراءه من يطالب به، وعندما تضحي اعلم جيدا لأجل من تضحي، وعندما تتنازل عن كرامتك يحتقرك كثير من البشر. امنح الآخرين فرصة ثانية، فربما تحتاج يوما من أن يمنحك أحد هذه الفرصة. أقوى الجراح تلك التي تكون من أقرب الناس إلى قلوبنا. لا تخذل نفسك فيخذلك الآخرون. قد يكون الصمت في بعض الأحيان أعظم بلاغة من التعبير، ولكل مقام مقال ولكل زمان رجال. مصائب قوم عند قوم فوائد. ومن الأقوال المأثورة أيضا: معظم النار من مستصغر الشرر، من اتكل على زاد غيره طال جوعه، وإذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ما يرتديه جميل، وإذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم. هذه من أبيات الشعر المأثورة والتي تحمل الكثير من المعاني. يقال: أطهر الناس أعراقا أحسنهم أخلاقا، وأحسنهم أخلاقا أحسنهم دينا. من يترك نفسه أسيرا للماضي يفقد الحاضر والمستقبل. إذا ركلك الناس من الخلف فاعلم أنك في المقدمة.

أيها الأحبة، وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامج قال. لكم منا أجمل التحيات ومع السلامة.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل بالتربار 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: ناخذ صقر غانم القضيبي. ولد ناخذ صقر غانم القضيبي عام 1911 في الحي الشرقي بفريج بن خميس. برع في استخدام الأدوات البحرية وكان يتمتع بالثقافة، هذا بالإضافة إلى مقالاته التي تنشر في عدد من الصحف والمجلات العربية. وهو من أوائل الرياضيين، فهو من مؤسسين نادي الخليج وأصبح رئيساً له عام 1931. توفي الناخذ صقر غانم القضيبي سنة 1999.

الأجيال لا تبنى بالعلم وحده، بل تبنى بالفكر والقيم والوعي والقدرة أيضاً على مواكبة المستقبل. ومن هنا يأتي برنامج صناع الأجيال لنقترب من عالم التعليم بكل ما يحمله من أفكار وتطورات وتجارب جديدة.

الأجيال، إعداد مريم العوضي، تقديم جابر عزام، تنفيذ محمد الكوت، إخراج سعود الحربي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة أولى حلقات برنامجكم صناع الأجيال. في هذا البرنامج نحاول أن نساهم في صناعة الأجيال من خلال لقاءات مختلفة ومواضيع مميزة ومختلفة في عالم يتغير بسرعة. لم يعد التعليم يعتمد فقط على نقل المعلومات، بل أصبح يبحث عن أساليب جديدة تساعد الطالب على الفهم والتفكير والإبداع، وتبقى الرياضيات بين قوسين من أهم المواد التي تنمي مهارات التحليل والمنطق وحل المشكلات. ولذلك فإن تطوير طرق تدريسها ينعكس بشكل مباشر على تجربة الطالب التعليمية. في حلقتنا اليوم في صناع الأجيال نسلط الضوء على تعليم الرياضيات، أبرز التحديات التي تواجه الطلبة والمعلمين، والأساليب الحديثة التي يمكن أن تجعل الرياضيات أكثر سهولة ومتعة. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف ضيفنا الكريم المتخصص في مجال الرياضيات الدكتور مشعل الرشيدي. حياك الله دكتور مشعل.
1: الله يحييك. يا هلا أخوي أستاذ جابر. أولا أسعد الله مساءك ومساء أخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. يسعد أني أكون معاكم اليوم للحديث عن موضوع مهم يمس أبنائنا بشكل مباشر، وهو تعليم الرياضيات.
0: أستاذ مشعل، بما أننا اليوم حديثنا عن الرياضيات، خلني أصارحك بشيء. أنا خريج علمي ومن الناس اللي يحبون مادة الرياضيات، لكن في طابع عند الطلبة، قبل أن ندخل في محاور لقائنا اليوم، في مفهوم عند الطلبة دائما يخافون من شيء اسمه رياضيات، يعني دائما يشوفون أن الرياضيات من المواد الصعبة والمعقدة. ليش هذا المفهوم انطبع عند الناس؟
1: زين، هذه شغلة نفسية. أول شيء أنت لما يعني لما يكون الطالب موروس في ذهنه يعني من بداية الأمر ومن قبل يتعلم الرياضيات أن الرياضيات صعبة. الرياضيات صعبة، خلاص انقرصت في ذهنه ان المادة هذه صعبة، فهو من يدش الحصة متوقع الفشل قبل لا
0: هو يعني حاطة في باله ان
1: مادة صعبة وما راح اقدر يعني اتعلمها، او فيها صعوبة اني اوصل للإجابة الصحيحة، فيها صعوبة في اني اتوصل للنتيجة اللي هو يبيها. هذه نقطة مهمة. يعني احنا مفهومنا من احنا كنا صغار ان الرياضيات صعبة، خلاص انتهى.
0: انت متخصص في الرياضيات، شنو اللي حببك صراحة؟
1: والله شوف، وهو مو هي علاقة حبه، علاقة يعني أنت حاب المادة هذه. وهو سبحان الله، إحنا تذكر لما يعني توجهت الدولة لنظام المقررات.
0: أنا كذلك خريج مقررات.
1: إيه هذه العملية، هذا التوجه خلانا نتوجه قصب. كانت في شعب اللي هو مسار فنستر نسيته اللي هو مسار الرياضيات او علوم.
0: لا، في وقتنا احنا كانت علمي وادبي فقط.
1: بس
0: قبل كان في تجاري وفي
1: تجاري ومسار رياضيات ومسار علوم. صحيح. انا توجهت لمسار رياضيات من الثانوي.
0: ممتاز.
1: بناء عليه دخلت الجامعه، كليه التربيه جامعه الكويت، كملت التخصص كليه التربيه رياضيات.
0: ممتاز.
1: بناء عليه كملت مناهج طرق تدريس رياضيات.
0: حلو.
1: في الماستر وفي الدكتوراه.
0: ممتاز.
1: خلاص يعني دخلنا يعني
0: فتعمقت في الموضوع هذا.
1: خلاص يعني نعم. خلاص رحنا الرياضيات.
0: مسألة الرياضيات بالنسبة لطالب العلمي، ودنا أيضا نوضح مفهوم طالب المواد العلمية اللي حاب هذا المجال. الرياضيات هي عصب التعليم أعتقد في المجال العلمي، لأنه يدخل في مسألة المسائل الفيزيائية، ويدخل أيضا أحيانا في بعض المناهج الكيميائية. فإذا كنت جيد في هذا المجال فستكون جيد في هذا المسار العلمي بشكل عام. هل هذا المفهوم صحيح؟
1: بالنسبة للرياضيات، الرياضيات يعني لو طالع حتى مواد الهندسة، أقرب مواد الهندسة مواد رياضيات.
0: صحيح.
1: يعني مستحيل المهندس يتخرج ما أخذ كالكولوس 1
0: كالكولوس A كالكولوس B و C
1: والجبرة يعني وفي أمور واجد يعني

0: في تخصص الهندسة 60-70% مواد رياضيات،
1: وحتى المواد اللي مو رياضيات تدخل فيها الرياضيات اصلا يعني.
0: طبعا طبعا، اصلا هي مفهوم الرياضيات هي حل المشكلة، او الرياضيات هي تحليل. احنا عندنا مشكلة سائدة في خاصة في مراحل التعليم، ان احنا قاعد نعود الطالب على الحفظ،
1: يحفظ القانون،
0: يحفظ مثلاً القانون
1: وتعطب
0: بناء على حفظك القانون حل المسألة الثانية. وهذا يعني انا اشوفه صراحة خطأ.
1: هذا اوجد
0: احنا نبي احنا نبي شنو؟ نبي ان الطالب يفهم هذا القانون ويفهم شلون يستخدم هذا القانون وشلون يطبق هذا القانون.
1: اللي حاصل يعني دكتور مشعل انه في مناهج التعليم، يمكن على وقتي الحين ما ادري شنو الوضع الحالي، تغير ولا لا، كانوا يعطونا مسائل وقوانين وفي الاختبار يجينا مسائل مشابهة لها ما هي مختلفة، فاحنا عارفين طريقة المسألة. لكن لما دخلنا الجامعة في كلية الهندسة شفنا طريقة مختلفة جدا، يدرسك القانون ويفهمك إياه، بينما الاختبار شيء مختلف نهائيا، يجب أن تستنبط أنت من خلال فهمك للقانون.
0: طبعا.
1: فطريقة منهج التعليم في الجامعة يختلف عن منهج التعليم في المدرسة اختلاف، هذا يسبب خلل عند الطالب.
0: لا، هذا مو خلل، هذا يسمونه تدرج يعني في التعليم. يعني ما يصير يعني بعلم الطريقة نفسها الطالب في مرحلة ابتدائية.
1: لا، أنا أكلمك بين الثانوي والجامعة.
0: خلنا نمشي على احنا نبدأ من الابتدائي.
1: ممتاز.
0: زين، خلنا نروح أول شيء شغلة مهمة. الرياضيات هي أكثر مشكلة يواجهونها الطلبة، هي مشاكل تراكمية. شلون مشاكل تراكمية؟ أنت الحين لما تكون عند ولدك أو بنتك بالمرحلة ابتدائية أو المرحلة الأولى ابتدائي ثانية ابتدائي، في مفاهيم أساسيات في المرحلة هذه ولدك أو بنتك ما فهمتها. مثال يعني حين جينا طالب قلنا له يعني 2 ضرب 3
1: أوكي.
0: بالمراحل الابتدائية هو حفظ أنها 2 ضرب 3 هي 6،
1: عرفها بالحفظ
0: فقط، حفظ،
1: لكن ما يدري شنو يعني 2 ضرب 3.
0: إنزين، حنا حفظها،
1: حنا
0: عودنا على الحفظ من البداية.
1: أوكي،
0: تمام. إنزين، رحنا الحين مرحلة ما بعدها، ما راح نقدر نحافظ على الجدول الضرب إنه 233 ضرب 3 تقدر تحفظها، وحفظ 237 ضرب 3
1: ما راح يحفظ كل شيء،
0: صح؟ فهني بالبداية لازم يفهم شلون وصل 2 ضرب 3، شلون وصل إن الناتج 6، بدال لا نحفظه نفهم الشيء هذا.
1: صح.
0: يعني 2 ضرب 3 وشنو 6؟ أقول له ترى يعني 2 ضرب 3 حنا جمعنا الاثنين 3 مرات.
1: صح، كررناها 3 مرات.
0: إيه، تمام. وهذا التسلسل بالتعليم. فأنت لما توصل مرحلة الامتحان الثانوي، يعني بنرجع لسؤالك، وصل مرحلة الثانوي الطالب صار عنده فهم أن عملية الضرب كذي. من الطبيعي أن يكون بالثانوي خلاص تعدى المرحلة أن ترى الحفظ خطأ والفهم هو الصح. زي طلعنا مرحلة أعلى اللي هي مرحلة البكالوريوس، دخلنا له مفاهيم أكبر واستنتج أكثر. فهذه مراحل التعليم يعني مو بس الرياضيات، ترى يعني جميع المواد لازم تدريج تدريج أوصله أوصله أوصله، يعني نفس الرتب العسكري.
1: طيب، ابدأ من الأساس،
0: لازم ولازم أول حتى نفس المعلمين. يعني خلنا نتكلم ترقية المعلمين، ما في معلم دال جيم باء ألف، فلاز كل شيء تدرج. تمام.
1: إيه؟ إذن هو هي مسألة بناء من البداية.
0: بناء.
1: نعم. دكتور مشعل، نستأذنك بفاصل قصير ونرجع بعد هذا الفاصل في برنامج صناع الأجيال.
2: التعليم ليس فقط كتب ودروس، التعليم هو صناعة إنسان وصناعة مستقبل.

0: الكريم المتخصص في الرياضيات الدكتور مشعل الرشيدي. حياك الله دكتور مشعل مرة أخرى.
1: حياك الله يا أخوي.
0: دكتور تكلمنا عن الرياضيات وطريقة فهمنا وتعليمنا للرياضيات، لكن اليوم ودنا نتكلم عن أبرز الأساليب الحديثة التي يمكن أن تجعل تعلم الرياضيات أكثر سهولة ومتعة. شنو أبرز هذه الأساليب؟
1: والله شوف، بالنسبة للأساليب والوسائل اللي نستخدمها حاليا، هي وسائل قائمة على التعليم الجماعي، وسائل قائمة على الألعاب الرياضية، وسائل قائمة على أمور واجد، خاصة يعني احنا خلينا نتكلم، احنا ليش ما انتسارة مع التكنولوجيا؟ صراحة احنا الحين يعني التكنولوجيا قاعد تسارع بشكل سريع
0: طبعا،
1: ودخل علينا الذكاء الصناعي، ودخل علينا المنصات التعليمية، ودخلت علينا
0: وسائل
1: يعني كبيرة. حتى المدرس الحين معلمين عنده يعني ما شاء الله يفتح منصات التعليمية يلقى نماذج كثيرة مختلفة، عنده أريحية بتقديم المادة وبصور مختلفة. فهني المعلم لازم صراحة يعني أنا أشوف الشيء هذا مهم، إنه يطور نفسه وشلون يستخدم المنصات التعليمية وشلون يطبقها على الطالب. ليش الطلبة فروقات فردية؟ أنت طالب عندك ذكي، عندك طالب متوسط ذكاء، عندك طالب ضعيف الذكاء. ما يصير لما أنا أجي أقدم شغلة أو نشاط معين على جميع الطلبة بنفس النشاط ونفس يعني الذكاء، لا أقدم هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء.
0: لازم أراعي قدراته،
1: أراعي الفروقات الفردية. يعني الذكي حيل أنمي قدرات، أعطيه شيء صعب، والمتوسط يعني ترى التعليم العدالة هي فيها هذه المنظومة مالت، ما يصير إني أقدم لكل
0: العدالة وليست المساواة.
1: هذه عاملهم
0: لا تعاملهم مساواة، عاملهم بعدالة.
1: عدالة، هذه العدالة في التعليم. أنت لا يعني في شيء مهم إحنا يعني كرسينا في الطالب وزارعين في الطالب، مخوفين من الخطأ، خله يخطئ، خاصة بالرياضيات خله يخطئ
0: عشان يتعلم،
1: خلي يتعلم يا ما يصير يعني قيمه على خطا على طول، خلي يعيد خطاه، خلي يتعلم من خطا. ليش اخطا؟ وين اخطات؟ انت اخطات هني، ليش ما نحل المشكله الخطا هني؟ ليش ما اعطيه نفس السؤال بطريقه ثانيه بشكل ثاني يمكن يعالج الخطا؟ هذه يعني يبيها شوي جهد، لكن والله العظيم انها براءه ذمه تصير، عرفت؟ براءه ذمه علميه يعني.
0: نعم. ايضا هل هناك اساليب ايضا اخرى حاب تسلط الضوء عليها في مساله تعلم الرياضيات؟
1: والله شوف، انا يعني عندي شغله مهمه بتكلم عنها اليوم، هو دخول الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي يعني في ايجابيات وفي سلبيات، خاصه في مهنه التعليم او بالنسبه لطلبه. يعني من السلبيات يعني اليوم حيل يعني هذه يخوف، شيء يخوف صراحه، ان الطالب مجرد يحط سؤال، سؤاله يطلع له اجابه مباشره، اجابه صحيحه 100%. هل يعني لو تحط مسألة صعبه، ها،
0: نثق في اجابته 100%؟ يعني
1: تقريبا، لان
0: غالبا صح.
1: لان لحظه، الذكاء الصناعي عباره عن شنو؟ خوارزميات مدخلينها، وكل سنه قاعد يطورون فيها لين وصار اعتماد. قبل احنا يعني نتكلم عن شات جي بي تي قبل سنه، شنو الشات جي بي تي؟ نقول شنو هو هذا الشيء؟ اليوم قاعد اشوف عيالنا يستخدمون وحيل معتمدين عليه،
0: يسولفون معه،
1: يسولفون بعد بضاعه تصير زي هذه راح قاعد تسوي مشكله ثانيه يمكن مستقبلا، عزله اجتماعيه هذه
0: طبعا،
1: يصير رفيجه الذكاء الصناعي
0: طبعا، هذه مصيبه
1: هذه، ها،
0: يقل التواصل. يعني تلاحظ كل ما له قاعد يقل التواصل بين الناس. يعني قبل ما كان في هواتف ولا كان في وسائل تواصل ولا كذا، بعدين وصلت وسائل التواصل صارت الناس منعزلة شوي، الحين مع الذكاء الاصطناعي
1: ما شاء الله. لا شوف، أنا في فكرة بوصلها يعني مهمة، اللي هي لما الطالب يعتمد اعتماد كلي على الذكاء الصناعي، وأي شيء بيبحث عنه بس يكتب الذكاء الصناعي يطلع له الإجابة. هني ترى في شغلة مهمة، وهو لغة تفكيره، خلاص
0: ما يتعب عقله، خلاص
1: لغة تفكير.
0: هذه سلبية
1: أكيد.
0: أي
1: لغة تفكير، إحنا بداية الأمر قلنا الرياضيات هي حل المشاكل والتحليل والتفكير، زين شلون يبي ندرس الرياضيات بالتفكير؟
0: لذلك تمنع الآلة الحاسبة في المواد الرياضيات في المراحل.
1: لا شوف، موضوع الآلة الحاسبة
0: لا، أنا أكلمك مثلا في الابتدائي والمتوسط لا تستخدم الآلة الحاسبة.

0: حسب في عمليات حسابية
1: بسيطة
0: يحتاج الطالب
1: هذا المطبق حاليا
0: بالضبط
1: إيه؟
0: عشان كذي منعوا آلات الحاسبة
1: لا الحاسبة قاعدة
0: لازم تفكر
1: من الصف عشر وما بعد أتوقع
0: هذا قصدي
1: إيه
0: عشان كذي هي ممنوعة عشان الطالب يفكر
1: خلاص إيه أول شيء أعرف شلون تجمع معلوماتك أعرف شلون تستخدم المهارات الحسابية شلون تستخدم المسائل شلون تستخدم تربط بين شلون سوينا هذه ربطناها بهذه وطلعنا الناتج هذا بعدين حنا هني قاعد نساعدك نعطيك مسائل صعبة للمنهج قاعد توسع بالثانوي وأكبر فإذا خلينا يعني يستخدم بس تفكير ممكن هني يدخل في حاصلة التجميع في الدرجات هذا الدخول الآلة حاسبة نوع من مسايرة التكنولوجيا ليش حنا يعني خلينا نتكلم احنا على جيلنا ممنوع على الحاسبة صراحة
0: الثانوي بعد
1: من ليه تخلص الثانوي كامل ما كنا نستخدم كلش ممنوع يعني الباحثين والقائمين على المناهج والقائمين على التدريس قاعد لا شافوا انه اكثر الدول قام ما حاسبة لان الحاسبة اللي قبل ما هي اللي موجودة الحين متطورة جدا تحط عملية حسابية كاملة تعطيك الناتج يعني معادلات قاعد يدخلون في النهاية قاعد تعطي الناتج صار فيه يعني شوي نوع من اعتماد عليها شلون يعني خلوا الطالب يعلمونه بدلا يعلمونه شلون المسألة شلون يستخدم على الحاسب
0: شوف دكتور يعني أحيانا التطور التكنولوجي يكون عامل مساعد في التعليم ما يكون بديل المشكلة لما يكون بديل يعني أنا اليوم بدل ما أحفظ يعني 5 × 3 يساوي مثلا الناتج مثلا 15 أحطه في الآلة الحاسبة أريح لي مثلا
1: زي.
0: إحنا شخصيا يعني دكتور أمور واجد ما قمنا نسويها بسبب وجود يعني وسائل التواصل على سبيل المثال مثال مختلف اليوم أنا لما أروح مشوار أنا أقدر أدله أحفظ المشوار هذا ببالي أدل الطريق وأروح له مثلا لكن أنا اختصارا أحط جوجل ماب ما بيأفكر وين طريقي أقرب من هني ولا من هني حط جوجل ماب وأروح هذا شيء خلاني ما قمت أدل الأماكن اللي قبل كنت أدلها فأحيانا تخرب
1: هذا قاعد أقول لك أنا بداية الأمر قلت لك خلينا نأخذها بشكل عام ليش نتكلم يعني بالتعليم نتكلم بشكل عام أنا الحين التكنولوجيا والذكاء الصناعي مو قاعد الحين يفقدون الناس فرص وظيفية بسببهم قاعد يعني نتكلم من برا مو الكويت لا الحمد لله احنا اموره تمام يعني نتكلم عن يعني امريكا واليابان والصين
0: قد الوظائف
1: قاعد يفقدون بالالاف بسبب دخول الذكاء الصناعي الاعتماد يعني اتكلم انت تاجر وعندك مصنع هذا تبي تقلل التكلفه المصروفات عندك صح ولا شيء طبيعي وجت الالات وجت
0: بدل ما أجيب لي محلل مثلا يحلل على ورقة هذا يحلل لي مبيعاتي ومشترياتي
1: هو فيها خطورة صراحة يعني شيء قدام
0: هو الأمانة دكتور
1: بشكل عام يعني قاعد أتكلم بشكل عام
0: من زمان وكل ما تطور يعني تطورت التكنولوجيا قاعدة تقل الوظائف مثلا ساعة البريد ما عاد موجود في إيميل مثلا أمور واجد حلت محل الإنسان في الوظائف نستأذنك بفاصل قصير نرجع إن شاء الله بعد هذا الفاصل مع الدكتور مشعل رشيدي في برنامج صناع الأجيال
1: حياكم الله

0: عودة لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامج صناع الأجيال، ونرحب مجددا بضيفنا الكريم الدكتور مشعل الرشيدي المتخصص في الرياضيات. حياك الله مرة أخرى دكتور.
1: حياك الله يا أخوي جاب.
0: دكتور، تحدثنا قبل الفاصل عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعلم الرياضيات، لكن اليوم أيضا هناك تطبيقات، هناك منصات تعليمية تساعد الطالب على فهم المفاهيم الرياضية. شنو هالتوجه هذا وشنو رأيك فيه؟
1: بالنسبة للمنصات التعليمية، المنصات التعليمية لها دور فعال وفعلا قاعد نشوفها ببيوتنا صراحة. يعني المنصات التعليمية قاعد يستفيد منها المعلم، قاعد يستفيد منها الطالب، وهم قاعد يستفيد منها ولي الأمر. بعض الأمور يعني الجنود عملية تدريس أبنائهم قاعد يستخدمون المنصات التعليمية، وقاعد يشوفون طريقة النماذج السهلة اللي يعني يقدرون يدرسون عيالهم فيها. الطالب قاعد يرجع يلقى دروس قديمة محفوظة، المعلم قاعد ياخذ يعني نماذج جاهزة ما يتعب نفسه ياخذها اليوم بالليل باكر الصبح يقدمها لطلبته. يعني بالعكس أنا أيد كلي بتطوير بعد المنصات التعليمية وتكون رسمية في الدولة. بعطيك مثال، يعني أنا عندي فكرة وما أدري يعني تطبقت في إحدى الدول وما تطبقت. أنا يعني بالي إنه يكون يعني الطالب بداله يصير معاه جنطة وفيها 7 كتب و8 كتب، ليش ما يكون في جهاز في المناهج لكل طالب، في كتاب العربي والرياضيات والإنجليزي كل المواد، جهاز عبارة عن أيباد أو
0: بس يعني بس في أفكار تقول.
1: وتكون فيه المنصات داخل بس يكون الجهاز هذا يعني صراحة يكون ما في اتصال، ما في تصوير
0: فقط
1: يعني أمور هذه خطرة لما تدخل المجتمع المدرسي. لم يكون في تصوير، لم
0: طبعا.
1: يكون في اتصال،
0: يكون فقط للتعليم،
1: فقط للتعليم، جهاز تعليمي طبعا. فقط
0: كان في فكرة سابقة
1: شيء خففنا ترى فكرة هذه مشكلة.
0: إيه بس كان في فكرة
1: خففنا اللي هي الجنطة والوزن الزائد.
0: هل كان في فكرة سابقة؟ أعتقد كانت فكرة هذا الجهاز وجوده في المدارس، ما أدري طبقت فترة وألغيت أو شيء أو
1: ما لا ما طبقت
0: أو كان في دعوة
1: ما طبقت كان كأنه صار يعني شيء
0: صار في اختلاف إداري ممكن
1: يعني
0: نعم.
1: صار في
0: نعم. لكن دكتور ممكن يعارضك على الفكرة هذه بعض من يؤيد التعليم الورقي، يعني أوكي إحنا ودنا أن الطالب يخفف على نفسه من الكتب، لكن يقول لك أهمية الكتاب أمام الطالب والتعليم والقراءة من الكتاب هذه مهم لعملية التعليم نفسها كتعليم مباشر أفضل من
1: السؤال. أنت اليوم تحاورني صح؟
0: نعم.
1: بس تقرأ جرائد اليوم؟ أما أبي صراحة
0: حاليا
1: صراحة
0: لا
1: تروح الجمعية،
0: لكن أنا ودي أرجع لها بس ما عندي جرائد خلاص ما أقرأ ما أروح أشتريها.
1: كنا نشتري الجرائد عشان نقرأ أخبار أمس صح؟
0: إيه.
1: لكن الحين وين وصلنا؟ وصلنا الخبر يطلع الحين نسمع الحين.
0: المقصد
1: عشان
0: تفهم دكتور إيه
1: خلاص
0: ما عندي مشكلة نسير التكنولوجيا إيه؟ لكن وجود الكتاب، وجود التعليم الورقي وخط اليد والكتابة، هذه عملية تعليمية مهارات.
1: لا أنا مو قاعد أمنع الكتابة، هو الجهاز هذا نفسه يكون فيه قلم إلكتروني يكتب وكل شيء، من ذلك منع الكتابة بالعكس.
0: إيه بس منعت الكتابة على الورق
1: ما يخالف، نخلي فيه كراس حق المواد اللي تحتاج الكتابة
0: كمهارات تعليمية.
1: ما بس إني أنا الفكرة الموضوع هذا أنه سهلت على الطالب حمل الحقيبة يكون في كراس مساند، يكون في دفتر ومساند للواجبات الخارجية والأمور. لكن أنا أتكلم عن المنهج
0: إيه؟
1: أنا أتكلم عن يعني كتاب الرياضيات، كتاب العلوم، كتاب الإسلامية، يكونون في جهاز،
0: يكون في فايل تبطل هذه الرياضيات يطلع لك تعليم
1: كتابك،
0: ويكون يتحكم في التطبيق مثلا المعلم.
1: خالب أنا ما عندي مشكلة، كل مدرس يعني احنا نتكلم حقيبة المدرسية فيها 7 كتب وفيها 7 دفاتر لكل مادة
0: صح. والمقلمة والدنيا
1: اي خلاص احنا نبي المناهج علاقتها تكون بالجهاز، حتى الطالب ما له عذر يقول نسيت كتابي، استاذ نسيت كتابي اليوم، لا كل المناهج موجود
0: معك
1: موجود، ما يقدر لازم ينسى الجهاز هذا عشان ينسى كتابي.
0: بس اي بس هذا يعني هي فكرة جميلة للأمانة ممتازة، لكن أنا لازم أخذ دور الشخص المضاد لهذه الفكرة
1: إيه؟
0: ولا أنا مؤيد لهذه الفكرة ومؤيد التطور التكنولوجي فيها. بغض النظر عن أنه ممكن يحصل فيها مشاكل تقنية مثلا أو أعطال أو كذا ممكن تعطل على الطالب مثلا التعليم، لكن تكون شيء مساعد بديل يعني عن الكتب قصدي. نعم
1: شوف مثل يعني خلينا نتكلم عن السلبيات، والله طالب جاي مع جهازه ما في شحن، هذه مشكلة صح؟ طبعا نتكلم جد، جهازه ما في شحن
0: يتحملها كأنه ناسي كتابه،
1: نفس كأنه ناسي كتابه إيه؟ هذه يعني هذه من المشاكل التقنية، هاي فعلا هذه من المشاكل اللي راح يمكن تواجهنا. المشكلة الثانية جهازي مكسور طاح وانكسر وخرب
0: عطل مثلا،
1: إيه يعني في أمور ممكن هاي تواجهنا، بس كل شيء له حل يعني.
0: نعم دكتور مشعل، وصلنا معاك اليوم لختام حلقتنا في برنامج صناع الأجيال، حلقة جميلة وحوار جميل معاك، شاكر لك جدا دكتور مشعل متخصص في مجال الرياضيات، كل شكر لك.
1: شكرا على استضافتكم وصراحة أنا أدعم يعني لقاءات نفس هذه سواء معاي مع متخصصين جميع المواد يعني مو بس الرياضيات، فتكون هذه خدمة مجتمعية صراحة، خدمة مجتمعية يستفيد منها المعلم، يستفيد منها ولي الأمر، يستفيد منها الطالب، ومشكورين وماجورين إن شاء الله على لقاءاتكم الجميلة.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك دكتور مشعل، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامجكم صناع الأجيال، في أمان الله.

كنتم مع برنامج صناع الأجيال. تقبلوا تحيات فريق العمل: إعداد مريم العوضي، تقديم جابر عزام، تنفيذ محمد الكوت، إخراج سعود الحربي.

0: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حلف مكة في بيان مشترك يعلن تنفيذ التزامات الدفاع المشترك ويعلن نشر وتوفير القدرات العسكرية في السعودية. حلف مكة يدين محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على مدن ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز بالتزامن مع تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد توفير الحماية الجوية لمضيق باب المندب. وزير الحرب الأمريكي يقول إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة، وموسكو تقول إن كييف ستدفع ثمن قصفها لمصافي النفط الروسية. روسيا تستنكر العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان عليها وتهدد بالرد على هذه الإجراءات. ورئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر القادم. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 6 صباحا و40 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 12 ظهرا و42 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 31 درجة، لنواصيب 28، السالمي 25، الوفرة 27، أم المرادم وجزيرة جارو 33 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 41 درجة، أم المرادم 36، جزيرة جارو 34، الوفرة 42، لنويصيب والسالمي 40 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:43 دقيقة. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يا مال يا مال،
1: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت
1: الأثير بروح كويتية.
2: ليالي الإذاعة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم برنامجكم ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. مساكم الله بالخير وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم. مساء الخير شاهد.
1: مساءك ورد راشد. امسي عليكم ومسي على السادة المستمعين واقول حياكم الله معانا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة. طبعا برنامجنا منوع نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات وايضا عندنا فقرات منوعة واخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. خلكم معنا.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاهز كندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرروه.

0: ويدعوكم للانضمام إلينا في هذه الساعة، ونقدم لكم كل ما هو جديد وحصري ومميز في ليالي الإذاعة. هذه تحيات مخرجنا مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا اليوم. طبعا عندنا مواضيع كثيرة متنوعة، وأيضا عندنا أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت، عندنا أخبار فنية، نتكلم عن آخر أخبار الفن حول العالم، عندنا ضيف الليلة في نهاية كل حلقة. موضوعنا اليوم مميز عن أجمل طبعا المعالم السياحية في ديرتنا الحبيبة الكويت، وراح نتكلم عن دار الأوبرا، أيضا راح نتكلم عن حديقة الشهيد ومركز الشيخ جابر الثقافي.
1: بالتأكيد عندنا أيضا الفائدة الطبية، فقرتنا المتواجدة معنا من الأحد إلى الخميس، نقدم من خلالها المعلومات الطبية المباشرة والبسيطة من قبل المختصين كل في مجاله، نشكرهم لقبولهم هذه الدعوة. كذلك أيضا عندنا أخبارنا، أخبار الديرة وأخبار الفنية سواء كانت محلية خليجية عربية عالمية، لكن أخبار الديرة جدا مهمة من خلال مؤسسات وزارات وهيئات الدولة بالقطاعين، القطاع المدني والقطاع العسكري. كل الشكر والتقدير الأمانة للقائمين بهذه الوظائف من موظفين وموظفات، شكرا لكم على هذا الجهد الجبار اللي قاعد تقومون فيه لخدمة الوطن والمواطن والمقيم والزائر كذلك. فكل الشكر والتقدير على كل ما هو سهل وبسيط تساعدون الناس أكثر وأكثر من خلال هذه القرارات اللي تخدم الوطن. لذلك دائما نقول مهما قدمنا للكويت فهو قليل بحق هذا الوطن الشامخ، وسيبقى شامخ بأبنائه وبناته.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، وايضا نرحب بكل من انضم الينا في هذه اللحظه وهذه الساعه وبرنامجكم ليالي الاذاعه على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت من العاشره وحتى الحادي عشر على الهواء مباشره. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. خلينا ننطلق معاكم مع زميلتي شاهه عن مساحتنا الحواريه. يا جماعه نتكلم على السياحه الداخليه بالكويت. السياحة الداخلية عندنا ما شاء الله تبارك الله، يعني قاعد نشوف التوسع العمراني اللي موجود وأيضا التوسع الترفيهي، والقادم أجمل وأعظم وترفيهي بالتأكيد لأبنائنا وبناتنا. والجميل في الموضوع أن المختلف الأعمار، تعالوا نتكلم عن السياحة الفندقية، تبي تطلع نهاية الأسبوع فندق مثلا أنت وأبنائك موجود، تبي تطلع تتمشى مع أبنائك موجود، أماكن مغلقة وأماكن مفتوحة كذلك. عندك اليوم التوسعه بحديقه الشهيد ما شاء الله تبارك الله، وراح نفرد لها يعني موضوع كامل في حلقه اليوم. عندنا ايضا السياحه البحريه ما شاء الله، مسنات جديده تم افتتاحها، الاماكن الترفيهيه الموجوده على الخليج على الساحل الخليجي بشكل كامل، وايضا التوسعه قادمه اكثر واكثر. عندك الشيء التراثي مباركية، تعال وشوف واستمتع، الخليج كله متواجد عندنا
1: اكيد طبعا. وما ننسى الواجهه البحريه، طبعا الواجهة البحرية من السيف للبلاجات أو لشاطئ نجفة، تلاحظ التغيرات الجديدة، التوسعة العمرانية، الواجهات الجميلة أيضا، حتى يعني مكان مثلا حق القواري، مكان حق المشي، وغير المطاعم، غير الكافيهات، يعني غير المعالم الموجودة، المعالم التراثية، تلاقي سفينة البوم موجودة، تلاقي أبراج الكويت فيها طبعا شغلات كثيرة حلوة، يعني طبعا أبراج الكويت معلم من معالم ديرتنا الحبيبة، أيضا المطعم المتوفر فيها، أيضا المولات، يعني الصراحة ديرتنا كاملة للأمانة.
0: الألعاب المائية اللي موجودة عندنا كذلك أيضا موجودة، تم افتتاحها مؤخرا، جميلة متطورة. يوم البحار، يوم
1: مطاعم الأودور والمتاحف على فكرة، المتحف طارق والمتحف المتاحف الثانية، والأماكن الثقافية الجديدة اللي تصير طبعا دار الأوبرا اللي مثلا مكان يسوون فيه يعني أشياء كثيرة تصير بين فترة وفترة، مثلا يتم فترة يسوون مثلا مثل مهرجان حق الفضاء، يسوون شغلات فيها قبة فضائية، يعني حتى هذه الأمور الحلوة الثقافية منها ترفيه ومنها ثقافي، يعني حلوة حق العائلة.
0: وين في هذا الشهر؟
1: دار الأوبرا، دار مركز جابر.
0: مركز جابر في الموسيقات الاحتفاليات اللي تتم بين فترة وفترة، احتفالات أوبرالية تكون موجودة، تقديم بعض المسرحيات الجادة لها هدف كبير. كل أعمالنا المسرحية تقريبا شبابنا بناتنا ما يقصرون، أعمالهم هادفة تقريبا، لكن ما نتكلم على المسرح التجاري، نتكلم على مسرح مثلا المسارح الوطنية عندنا اللي قاعد تقدمها، هذه المسارح الشعبية اللي موجودة كذلك بين فترة وفترة، ناهيج على المؤتمرات اللي تقام، الدورات التدريبية إذا أنت حاب تتدرب بأي مرحلة سنية موجودين.
1: صح، قبل فترة كان في دورة تدريبية جميلة جدا تخص الفن، وإحنا ذكرناها بأخبارنا الفنية، اللي حاب يصير مخرج، اللي حاب يصير ممثل، كانت موجودة أيضا هناك بمركز جابر. مو بس كذي، حتى المتاحف جميلة، في متحف الشرطة، يعني متحف الشرطة متحف جميل جدا، يعني في كل شغلات اللي تخص وزارة الداخلية القديمة، حلو إن حتى عيالنا يتعرفون حلو
0: منذ
1: حتى عيالنا يعرفون أيام أول الكويت شلون كانت شرطتها.
0: وأتذكر أيام شرطة ما شاء الله، إحنا كنا أتذكر أيام رياض الأطفال مرحلة ابتدائية كانوا يأخذون ويعملون لنا تور مثلا، يكون موجودين او رجال الداخليه وكذلك قوه الاطفاء العام يزورون هذه الهيئات والوزارات، وكذلك وزاره التربيه ابنائنا وبناتنا، امور كثيره. ارض المعارض عندك من فتره وفتره،
1: معرض الكتاب جاي ان شاء الله،
0: معرض الكتاب عندنا بالطريج، ومعارض يعني لا تقول لي ما في، لا موجود، بس انت تبحث عن هذا الامر راح تلاقيه. احنا بدورنا ناكد هذه الامور ونوضحها ونذكر ونستذكر مع بعضنا البعض.
1: اكيد، وزيدك من الشعر بيت راشد على فكرة، حتى اللي مو عارف وين يروح، سواء مثلا جاي الكويت سياحة، أو حتى ساعات إحنا مع انشغالات الحياة وانشغالات دواماتنا تلاقي ساعات ما ندري شنو الجديد أو شنو الترند. في موقع أو تطبيق اسمه Visit Kuwait، ممكن أي واحد ينزله يطالع كل المعالم السياحية في ديرتنا الحبيبة الكويت، ممكن يستمتع فيها وممكن يحجز عن طريقها. وما ننسى منتزه الخيران، ما ننسى المشروعات السياحية ومشروعاتها الجميلة أيضا،
0: وأيضا المقاهي الشعبية. الله، المقاهي الشعبية، تبي تقعد تراث، الشغل القديم، أصويخات، ها تبي خبز رقاق، الأمور هذه كلها موجود،
1: القهوة الشعبية،
0: القهوة الشعبية، المقاهي الشعبية، وفيها يعني حتى الغناء والأهازيج القديمة كذلك موجودة. كل هذه الأمور متوفرة لله الحمد، وإحنا نقول القادم أجمل وأروع وفي تمدد عمراني ترفيهي موجود عندنا إن شاء الله ومتواجد، والناس قاعد تعمل على قدم وساق في هذا التوجه لبلدنا الحبيبة الكويت. فكل الشكر للأمانة القائمين في هذا الأمر وهذا التوجه وهذه المشاريع اللي تكون على الورق وتطبق على أرض الواقع. لذلك ناهيك أيضا عن المجمعات التجارية الموجودة اليوم، ناس مو رايحة تتبضع الأغلب، لو ما تبي تتبضع تقدر تمشي تغير أجواءك. السينما، دور السينما عندنا كل أسبوع عندنا أفلام جديدة متنوعة أجنبية وعربية وعالمية وتنال الجوائز الكبيرة، مو أي أعمال يعني، ينتقون الأعمال المميزة. المسرح ما يوقف، مسرح أطفال مسرح كبار، الكل مجتهد في هذا الموضوع.
1: صح، ومن كثر ما طبعا جمال مسرحنا وتمثيلنا ومسرحياتنا الجميلة قاموا حتى يسوون مسرحيات في السعودية، في قطر، في البحرين، في الإمارات، في دول الخليج. ليش؟ لأن فعلا مسارحنا جميلة، وأيضا التمثيل الكويت يعني في المسارح جميل جدا، فعلا يجذب الأطفال والجمهور.
0: بالضبط، احنا مثل ما قلنا في بدايتنا ان السياح اليوم عندنا مو بس سفر وفنادق ومجمعات، لكن السياح صارت تجربة متكاملة ان صح التعبير، فيها ثقافة شاهة، فيها تاريخ، فيها فنون، فيها طبيعة. يعني الطبيعة تقولي والله حر، عندك اماكن مغلقة، تقولي الجو بارد، عندك اماكن خارجية موجودة تقدر تتمشى وتغير اجوائك، انت رياضي، انت حاب تطلع مع اسرتك، لو تقعد على البحر تستمتع. حتى البحر يعني مثل ما ذكرتي الوجهات البحرية في عندنا بعض الانشطة موجودة ويعلنون عنها يعني.
1: والحين صايرين تأجير القواري، حاطين لك مثل كشك صغير في كل واجهة.

في مثلا تأجير القواري، هم هذا شيء حلو، وفي حتى مواقف حق طبعا القواري. احنا طبعا راح اليوم نفتح هذا الموضوع بعمق على دور مركز جابر الأحمد الثقافي حديقة الشهيد في تنشيط السياحة في دولتنا الحبيبة الكويت، وأبرز الفعاليات والمشاريع اللي تساهم في جذب الجمهور، مع ضيفنا في نهاية الحلقة.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. خبرنا الأول عن المجلس الوطني يفتح باب المشاركة في مهرجان الكويت المسرحي 26.
1: أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن تنظيم مهرجان الكويت المسرحي 26 خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة الفرق المسرحية الأهلية والحكومية ومؤسسات وشركات الإنتاج المسرحي الخاصة.
0: وأوضح المجلس أن العروض المشاركة ستدخل ضمن مسابقة رسمية تعلن نتائجها من خلال لجنة تحكيم متخصصة،
1: ودعا الراغبين في المشاركة إلى تقديم طلباتهم لدى إدارة المسرح والسينما في منطقة الشامية خلال الفترة من 11 وحتى 22 من أكتوبر، يعني من 11 إلى 22 أكتوبر الجاري أثناء الدوام الرسمي، مع ضرورة تقديم بيانات العمل وأسماء الفريق الفني.

0: وخبرنا الثاني عن وزارة الأشغال العامة تواصل الصيانة الجذرية للدائر السابع باتجاه منطقة الفنطاس.
1: أعلنت وزارة الأشغال العامة مواصلة تنفيذ الأعمال أعمال الصيانة الجذرية على طريق الدائر السابع باتجاه الفنطاس ضمن خطة رفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية في البلاد.
0: وأوضحت الوزارة أن الأعمال تشمل فرش طبقات الأسفلت مع تكثيف المتابعة والإشراف الميداني وتسريع وتيرة الإنجاز بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.
1: جواهم الله يعني وزارة الأشغال مشكورين والقائمين عليها على هذا الدور اللي قاعد يقومون فيه نشوفهم حقيقة في كل مكان شاهد وبجميع الفترات للأمانة، فترة الصبح، فترة المساء، للفجر، عساكم على القوة وكل هذا لجل تكون يعني الناس مرتاحة في القليل القادم الأيام. فإذا إن شاء الله نتعاون مع بعضنا البعض حتى يكون هناك أجمل وأجمل.

0: وخبرنا الثالث عن وزارة الصحة تفتتح عيادة لصحة المسافرين في مركز سلوى التخصصي.
1: افتتحت وزارة الصحة عيادة صحة المسافرين في مركز سلوى التخصصي بمنطقة حول الصحية، وذلك ضمن جهودها لتطوير الخدمات الوقائية وتعزيز الاستعداد الصحي قبل السفر.
0: وتقدم العيادة خدمات التقييم والاستشارة الصحية للمسافرين ومراجعة التطعيمات المطلوبة والموصى بها حسب وجهة السفر، إلى جانب التوعية بالأمراض المرتبطة بالسفر وطرق الوقاية منها وتقديم الإرشادات الخاصة بالأدوية أثناء السفر.
1: وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق الخدمات الوقائية للمواطنين والمقيمين والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر. شكرا وزارة الصحة على هذا الاهتمام وهذا التنوع، وليس بغريب عليها خدمة الوطن والمواطن والمقيم وكذلك الزائر. شكرا وزارة الصحة.

0: وخبرنا الرابع عن وزارة المواصلات تفعل خدمات إصدار عدد من الشهادات عبر تطبيق سهل.
1: أفادت وزارة المواصلات بتفعيل عدد من الخدمات عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. وبحسب ما ذكرته وزارة المواصلات أن الخدمات تشمل إصدار شهادات التدرج الوظيفي لمن يهمه الأمر، أي بيانات أساسية، وكذلك تفصيل شهادة راتب وبيان الحالة الوظيفية والمالية، وكذلك تسلسل الدرجات المالية، وكذلك استمرارية تحويل الراتب. شكرا يعني المواصلات على تفعيلها لهذه الخدمات وإصدارها.

0: 2020 27.
1: أعلنت وزارة التربية عن فتح باب تسجيل طلبات النقل لشاغلي الوظائف الإدارية حتى الخميس الموافق 5 نوفمبر لعام 2026.
0: وأوضحت الوزارة أن فترة تسجيل طلبات النقل تشمل شاغلي الوظائف الإدارية في التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة، وذلك بمختلف المراحل الدراسية.
1: ودعت الوزارة المعنيين إلى الاستفادة من الفترة المحددة لتسجيل طلبات النقل والاطلاع على الإجراءات والضوابط المعتمدة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.
2: ليالي الإذاعة،
3: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: من أخبارنا المحلية إلى أخبارنا الفنية وآخر أخبار الفن حول العالم. وخبرنا الأول عن فرقة حمد بن حسين للفنون الشعبية، أحيت أمسية موسيقية في مركز اليرموك الثقافي.
1: أحيت فرقة حمد بن حسين للفنون الشعبية اليوم الاثنين أمسية موسيقية في مركز اليرموك الثقافي ضمن الأنشطة الثقافية والفنية لدار الآثار الإسلامية.
0: وجاءت الأمسية في إطار الاهتمام بإحياء الفنون الشعبية الكويتية والمحافظة على الموروث الموسيقي الأصيل وتعريف الأجيال الجديدة القادمة بالفنون التراثية التي تشكل جزءا مهما من الهوية الثقافية الكويتية.

0: وخبرنا الثاني عن مسلسل بعنوان الزاهد يستعد للتصوير في نوفمبر المقبل.
1: يستعد الكاتب بندر طلال السعيد لتصوير مسلسل الخليجي الجديد الزاهد في نوفمبر المقبل، والمستوحى من مجموعة قصص واقعية أجرى حولها بحثا وتقصيا في عدد من الدول، أي من دول الخليج تحديدا.
0: وتنطلق أحداث المسلسل من الجهرة وتمتد إلى سواحل سلطنة عمان مرورا بعدد من المناطق الخليجية في إطار درامي معاصر، ويتكون العمل من 10 حلقات يتولى إخراجه عيسى ذياب بمشاركة نخبة من الفنانين. وخبرنا الثالث والأخير عن الفنانة عبير نعمة تستعد لجولة غنائية أوروبية.
1: تستعد الفنانة عبير نعمة لإحياء 3 حفلات غنائية في عدد من الدول الأوروبية خلال شهر أكتوبر وديسمبر من العام الجاري.
0: وكشفت عن تفاصيل جولتها لتنطلق من مدينة هامبورغ الألمانية في 31 من أكتوبر، ثم تنتقل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في 12 من ديسمبر، على أن تختتم جولتها في هولندا طبعا بوسط ترقب جمهورها لهذا اللقاءات الفنية.
1: وبشذي نكون انتهينا من أخبارنا الفنية وأخبار الديرة.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه وبرنامجكم ليال الاذاعه على الهواء مباشره من الاحد للخميس من 10 وحتى 11 مساء من اذاعه دوله الكويت. اذا وصلنا معاكم الى فقرتنا وهي فقره الفائده الطبيه اللي نتمنى السلامه للجميع بالتاكيد، وهذه الفائده الطبيه قد تستفيد منها بالدرجه الاولى او قد تستفيد بالمعلومه توصلها لاشخاص يحتاجونها فعلا في حياتهم. لذلك خصصنا هذه الفقره، نشكر كل الأطباء يعني مشكورين على قبولهم هذه الدعوة من خلال هذه الفقرة التسجيلية. بالتأكيد الصحة نعمة يا جماعة، نعمة كبيرة في حياتنا، عسى الله يديمها يا رب، لا يغير علينا إلا الأفضل والأحسن، ويعافي كل مريض يا رب يا كريم. المحافظة عليها تبدأ من الوعي والمعرفة، وكل ما عرفنا أكثر عن أجسامنا بالتأكيد راح نهتم بصحتنا أكثر وأكثر، من خلال هذا الأمر نقدر نتجنب كثير من المشاكل. لذلك راح أترككم الآن مع الدكتورة جنان القلاف، دكتورة تغذية وعلوم أطعمة.
1: ليالي الإذاعة فائدة طبية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية وحياكم الله في برنامج ليالي الإذاعة فقرة فائدة طبية، معاكم دكتورة جنان القلاف، دكتورة تغذية وعلوم أطعمة. ومع بداية العام الدراسي وجب علينا ننوه على تغذية طلاب المدارس. هل التغذية الصحية تحسن من التركيز الذهني؟ هل التغذية الصحية المستمرة تحسن من المستوى التعليمي بالنسبة لطلاب المدارس؟ الإجابة نعم تحسن، ولكن مع الاستمرار بالتغذية الصحية. التعليم عمليات عقلية معقدة، انتباه، ذاكرة، تركيز، سرعة استجابة للمعلومات، وكلها تتأثر بالتغذية السليمة. هناك أكثر من 45 دراسة طبقوها على طلبة المدارس أطفال ومراهقين، كان فيها تناول الإفطار الصحي حسن من مهام الانتباه والذاكرة وكثير من الوظائف التنفيذية الأخرى. شنو هي أسوأ وجبة أقدمها لطالب رايح على المدرسة؟ أسوأ وجبة أقدمها هو الغذاء المصنع، يعني الغذاء اللي ألقاه بتيس، اللي ألقاه مغلف، غالباً يكون عالي بالسكر وعالي بالملح علشان نقدر نحتفظ فيه بالغلاف نفسه، وإضافة على أنه هو سبب رئيسي للسمنة، هو كذلك يشتت انتباه الطالب بسبب ارتفاع كمية السكر اللي فيه، وبالتالي ارتفاع السكر في الدم هذا يؤدي إلى عدم استقرار الطاقة، لأن دائماً إذا ارتفع السكر بشكل مفاجئ يحدث بالمقابل دروب مفاجئ بالسكر، وهني يصير عندنا خمول وعدم تركيز أثناء الحصص الدراسية وطوال اليوم الدراسي. أفضل وجبة إذا تسألوني شنو أفضل وجبة أقدمها، مو بس لطالب مدرسة، لأي موظف يعمل بوظيفة طبيعتها تتطلب منه تركيز ذهني، أقول لكم البيض، بيضتين الصبح جدا ممتازة، تعتبر خيار ممتاز، مو بس لأن سعراته الحرارية قليلة واحتوائه على كمية من البروتين العالية، وهذا يؤدي أن يكون الإنسان شبعان طول اليوم الدراسي أو طول اليوم الوظيفي، لا، لأنه هو يحتوي على مواد مهمة في التركيز. أحد أهم المواد اللي يحتوي عليها البيض الكولين.

0: وهو يدخل في أغشية الخلايا العصبية، وكذلك احتوائه على B12، اليود، السيلينيوم، فيتامينات مرتبطة في وظائف الجهاز العصبي ولها دور في نمو الدماغ ووظائفه. فالبيض تعتبر وجبة جدا مميزة، ودائما نقول احرص على هذه الوجبة أنها تكون موجودة بشكل يومي على الريوق. كذلك المكسرات، وأهم المكسرات الجوز لأنه يحتوي على أوميغا 3، أيضا يحتوي على الألفا أسيد. أكيد أنتم سامعين عن الألفا أسيد لأنه هو مشهور بأنه يحسن من استقرار الأنسولين بالدم، وهو حمض دهني مهم لاستقرار الأنسولين والسكر بالدم، وبالتالي نحسن من لخبطة السناكات اللي تصير بالمدارس بين طلبة المدارس، وناهيك عن وجود مضادات أكسدة أيضا في المكسرات. الفاكهة بشكل عام مفيدة، ولكن أحب أخص بالذكر التوت والفراولة، تحتوي على البوليفينول واللي أيدت الدراسات دورها المحتمل في دعم بعض الوظائف المعرفية، فهي اختيار جيد. ممكن ندخلها في نمط غذائي صحي ومشبع، والحلو اللي فيها كمياتها كبيرة، سعراتها الحرارية ونسبة السكر اللي فيها قليل. أما بالنسبة للكاكاو، يمكن الأغلب بعد ما سمع الأغذية المغلفة والمتشيسة قلتوا الدكتورة تبي تحرم عيالنا من الكاكاو. لا، بالعكس، الكاكاو يحتوي على أشهر المركبات النباتية ومضادات الأكسدة اللي تحسن من وظائف الأوعية الدموية، فبالتالي تروي الدماغ وتضخ الدماغ بالدم، فيظل الطالب نشيط طول اليوم. وهناك دراسات عديدة طبقت على هذه المركبات، لقوا إنها حسنت من البحث البصري، وكذلك حسنت من سرعة استجابة الطلبة. بس هذا الكلام ما نقصد فيه الكاكاو اللي تكون مكوناته عالية بالسكر والزبدة، بل نخص فيه الكاكاو اللي تكون نسبة الكاكاو الخام فيه أكثر من 70%. فلما نعد أو نحضر اللانش بوكس ليوم دراسي، مو بس نتأكد إن الطالب يكون شبعان، كذلك نتأكد شنو عطيناه لصحة الدماغ، شنو عطيناه لصحة التركيز، بروتين، ألياف، مركبات نباتية، ونتجنب السكر. ويعطيكم العافية.
1: كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة الدكتورة جنان القلاف، دكتورة تغذية وعلوم أطعمة، على هذه المعلومات الصحية والمباشرة. نتمنى السلامة للجميع.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت، وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم مثل ما ذكرنا أنا وزميلي راشد راح نتكلم عن أبرز المعالم يعني في ديرتنا الحبيبة الكويت، منها طبعا مركز جابر الأحمد الثقافي وحديقة الشهيد، خصوصا مع افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد والإضافات والفعاليات الجديدة اللي فعلا تعطي المكان طابع مختلف، تجربة مميزة للزوار. أكيد طبعا هالأماكن جميلة جدا بتفاصيلها، وتدري راشد يعني إحنا الكويتين دائما ندقق على التفاصيل ودائما نحب الشيء المميز واللي ما في منه والنادر، فيعني فعلا أنا يعني التوسعة الجديدة هذه شدتني، لكن بنطر شوي الجو يصير أحلى علشان نزور هذه التوسعة الجديدة. لكن إحنا قرينا عنها وشفنا المعالم الجميلة والسياحية في هذه التوسعة الجديدة من مطاعم من كافيهات من رياضات، راح نتعرف أكثر وأكثر على الأنشطة. يسعدنا أن نستضيف مسؤول العلاقات العامة في مركز الشيخ جابر الثقافي الأستاذ بدر الزواوي، مساك الله بالخير.
1: يا هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير، امسي عليكم وعلى السادة المستمعين جميعا، حياكم الله.
2: حياك الله ويا هلا مرحبا فيك استاذ بدر، وسعيدين بتواجدك معانا في ظل هذه الضغوطات اللي انتم ما شاء الله عليكم يعني صبح وليل وعصر ومساء موجودين على مدار الساعه، قواكم الله. كلمنا عن الافتتاح، عن لحظه افتتاح هذه المرحله الثالثه لحديقه الشهيد، نشوف استعدادكم ما شاء الله قبلها باشهر يوميا موجودين.
1: والله للامانه يعني اول شيء احب اشكر زملائي في اللجنة الإشرافية على حديقة الشهيد، لأن الموضوع أخذ منا وقت طويل شوي، ومثل ما تعرفين ظروف

0: مرينا فيها في البلاد، بس الحمد لله تخطينا كل هذه الأمور. وتم افتتاح في البداية مسرح السور في 30 سبتمبر الطاف يوم الأربعاء الحمد لله، وكان تحت رعاية سيدي صاحب السمو.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى أن وحضر عنا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله، فردة الفعل الجمهور والناس، وكانت منقولة على الهواء مباشر، والحمد لله فضل الله المدح اللي وصلنا على العرض الغنائي المسرحي ما حد تعب اللي تعبناه كله. لذلك تجهزنا حق افتتاح الحديقة الشهيد المرحلة الثالثة، وهو كان يوم الخميس ويوم الجمعة 1 و2 أكتوبر. فالحمد لله كان شيء يعني
2: بعكس
1: ردود الافعال هذه الطيبه اللي وصلتكم، هذه اعتقد ان هذه هي فرحتكم، هذه اللي التعب تلاشى بعدها.
0: بالضبط بالضبط. والحلو بعد انه يعني يوم الخميس كان عندنا فوق 61,000 زائر ما شاء الله للحديقه.
3: ممتاز.
0: ويوم الجمعه ما شاء الله فاق 65,000
3: عدل. لكن ايضا احنا ودنا قبل لا نكمل بالتوسعه الجديده وشنو سويتوا، ودنا نعرف المواعيد، مواعيد فتح الحديقه واغلاقها.
0: راح يكون مثل الحديقة 1 و2 إن شاء الله، راح يكون من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 12 الصبح.
3: عدل. لكن أنا ودي أعرف طبعا شنو الجديد اللي تضيف المرحلة الثالثة مقارنة بالمراحل السابقة.
0: والله شوف، هاي بالبداية هما المرحلة الثالثة تأخذ كمساحة هي بكبر فيز 1 وفيز 2 المرحلة الأولى والثانية. إيه نعم.
3: مع بعض.
0: اي تجمعينهم مع بعض تساوي المرحلة الثالثة. بالإضافة المرحلة الثالثة سوينا مضمار مشي ومضمار ركض ما شاء الله على كبر الحديقة،
3: مو يعني متصل ويا المرحلة الأولى والثانية؟
0: لا لا
3: بروحة.
0: اي بس طبعا المرحلة الأولى والثانية والثالثة كلهم مفتوحين على بعض،
3: يعني اقدر امشي من المرحله الاولى اوصل للمرحله الثالثه
0: بالطبع.
3: مضمار
0: طبعًا.
3: المشي
0: لا مو بالمضمار، احنا مسوين مثل نفق تمشون فيه تدخل المرحله الثانيه، تمشين توصلين عند المرحله الثالثه تنزلين نفق تمشين للمرحله الثالثه تدخلك. المضمار فقط داخل يعني على حدود المرحله الثالثه. وبالاضافه الى طبعا عندنا المرحله الثالثه ما شاء الله تشمل العديد من الشغلات، على سبيل المثال تميزت هي الامانه بالنوافير. هذه كانت ميزتها ان فيها ما شاء الله تقريبا فوق 12 نافورة، كل نافورة لها طابع وشيء يميزها عن غيرها. اضافة الى ذلك عندك المبنى الرياضات اللي فيه الالعاب، المدينة الثلجية، السكيتينج، الامور هذه، الرافتينج اللي هو سباق سيارات، القفز الطير في الهواء عفوا اللي هو ان الهواء يدفعكم من تحت لفوق، وبعض المطاعم والكافيهات موجودة داخل مبنى الرياضات. وهذا المبنى يميزه أن نقدر نشغله بالصيف والشتاء لأن مصافته موجودة تحت، بالإضافة إلى أن مبنى مسكر ومكيف أيضا.
3: عدل. وبالنسبة للزرع والأشجار والزهور،
0: أي نعم،
3: بما أن حديقة كلمنا عن هذا الجانب.
0: والله يعني أخسر شاف كلمتين تأخذ العقل. اي ما ما ما ما تنوصف تنشاف للامانه.
3: صح صح
0: يعني
3: صح.
0: الحمد لله الحلو في الموضوع ان احنا ك في لجنه الاشراف على الحديقه الشهيد المرحله الثالثه انتسابق على الاهتمام في الحديقه، الاهتمام بادق التفاصيل يعني فوق ما تتصورون، ندخل باشياء يعني
1: وتاخذون بالملاحظات ايضا.
0: طبعا طبعا ساعات تدري البني ادم يعني على قولتهم يغفل، فالجمهور هم عيننا.
3: صح.
0: ويكفي اني انا قبل اجيكم انا جاي من هناك لما اشوف الناس وما شاء الله، والحين بعد الحمد لله فضل من الله سبحانه التعديل الجو عندنا، فصارنا يعني توني شفت واحد مع زوجته وعياله يقول والله قلت خلنا نروح امر حديقه شهيد، يقول ما توقعنا ان بنشوف هذا الشيء وهذا الكم من يعني الأريحية على توزيع حتى اماكن الكافيهات، وعندنا احنا حاطين هناك مثل نوافير ماي خاصه للشرب. يعني اللي يمشي رياضه مثل شهيد 1 و2 عنده مثل ماي السبيل ما يقدر يشرب منه، فيقول ما شاء الله يعني يقول للامانه دورت شنو اكو نواقص، وانتم بكرامة من ناحية دورات المياه، المصليات، الأمور هذه كلها الحمد لله
1: متوفرة.
0: يعني متوفرة. بالإضافة

0: والشيء المهم اللي الكل يحاتيه المصافط.
1: مصافط يعني كبيرة ما شاء الله.
0: ما شاء الله يعني إيه. يعني قدرنا ونشيل المصافط لا إله الله تشيل عندنا.
1: طيب بجانب أيضا هذه النافورات بتكلم عنها أيضا بجانب أيضا لا نشوف بعض المجسمات اللي موجودة كذلك. هذه المجسمات في شباب يعني متطوعين هم في هذه المجسمات عملوها أم هو تصميم من الخارج أم تصميم محلي؟
0: أي نعم، وعندنا المصمم أخذها من أستاذ أيوب حسين، واللي هم الأمهات اللي شايلين أبقش على راسهم، ولذلك طلعنا هذه صورة المجسمات في لوحة من لوحاتنا في مسرح السور.
1: نعم.
0: لما عرضنا كان في بمشاركة الفنانة الغديرة منى شداد، نوجه لها تحية، هي اللي كانت في لوحة الأمهات بالإضافة إلى بعض من بناتنا فاطمة والأختين مطيري
1: ومجموعة
0: مجموعة ما شاء الله كبيرة من بنات.
1: نعم.
0: اللي هم كانوا
1: يجسدون هذه المرحلة التراثية والإرث الكويتي القديم. فلذلك نشوف المجسمات موجودة أيضا، في مجسمات للطيور، في مجسمات الأشكال تكون عليها طبعاً بعض الإضاءات. هذا يعتقد شباب كويتي اللي مسوينها.
0: أي والله كل يعني مسوين. ما شاء الله الحديقة نقدر نقول اشتغلت بعيادة كويتية من الألف إلى الياء.
2: شوقتني صراحة.
1: غريب عليكم. النافورة أيضا حتى أغلق هذا الملف أعتقد معها موسيقى مصاحبة.
0: أي نعم، في موسيقى مصاحبة، وأنا أحب أوجه شكري إلى مبنى الإذاعة بأكمله، من مديرهم الأصغر موظف في مبنى الإذاعة في وزارة الإعلام على وقفتهم معانا ودعمهم لنا. يعني للأمانة الداعم الرئيسي لنا وزارة الإعلام بالتلفزيون والإذاعة أيضا. كذلك احنا طلبنا بعض الشغلات أنا ما بيتكلم عنها الحين، بخليها مفاجأة لكم للجمهور.
1: نبي حصري، احنا نبي أخبار حصرية أو شيء بسيط
0: بين عبد الوهاب لحد الآن.
1: طيب عساك مع القوة
0: يعني
1: تستاهلون.
0: شغلات للأمانة وزارة الإعلام ما قصرت، مشكورة معانا في كل تفاصيل. وانتوا حلقة الوصل ما بين حديقة الشهيد أو بين المراكز التابعة للديوان الأميري وبين الجمهور.
1: بالتأكيد أستاذ بدر الزواوي ثق تماما بأن هذه هي فرحة كويتية، فجميع الجهود تتضافر لإبراز هذه المعالم لدولتنا الحبيبة الكويت، فجميعنا نتضافر لتقديم كل ما هو مميز للبلد، وثق تماما كل ما هو جميل الكل يساهم والكل يتسابق للمساهمة في هذا الأمر. حديقة الشهيد مثل ما جاوبت على زميلتي شاهة أن من الساعة 6:00 صباحا ولغاية الساعة 12:00 لغايه الساعه 12 بالليل. لا 12 بالليل، تقول 12 الصبح اساس الناس تقول 12 الظهر يعني لا. يبقى من الساعه 6 الصبح احنا فاتحين للساعه 12 بالليل موجودين. لكن الخدمات اللي موجوده داخل سواء الالعاب او المطاعم او الكافيهات من الساعه كم للساعه كم؟
0: هذه لحد الان ما يعني على قولتهم تم تحديدها بالوقت المطلوب، بس نقدر نقول من الساعه 10 تقريبا.
1: نعم.
0: فاحنا قاعد نجرب نشوف شنو اكثر وقت قايون عليه الناس، لان مثلكم عارف الحين
1: صحيح.
0: بلشت المدارس، بلشوا نعم. الدوامات، الامور هذه، فما زالت على قولتهم
1: يعني هو هذا عفوا سبب هو بايدكم تحددون على الجميع ام كل يعني كل كافيه هو يحدد ساعات العمل الخاصه فيه؟
0: لا
1: كل مطعم
0: احنا
1: يحدد.
0: طبعا نحط، بس اذا مطعم مثلا ما عنده ريوق ما راح الزم انه يفتح
1: بالضبط
0: من الساعه 10 الصبح.
1: هذا اللي حبينا نوضحه للمستمع.
0: لا، في بعض المطاعم عندنا تفتح من الساعه 1 الظهر، في مطاعم تفتح الساعه 12. عندي بعض الكافيهات من الساعه 8 الصبح.
1: نعم، لان ممكن بعض الزائرين يستمع لنا الان، زائر الكويت منطقه الخليج او الدول العربيه او الاجنبيه وغيره، فحاب انه يعرف مثل هذه المعلومات. بالنسبه حق الالعاب استاذ بدر، ومتى تكون مفتوحه؟
0: هي موجوده من الظهر شغاله لغايه الساعه 10 المساء. بالاضافه الى انه ما شاء الله على طاري السائحين، انا قبل اجيكم صدمت ما شاء الله اخواننا الخليجيين الله يحفظهم
1: وحياهم الله،
0: بالتاكيد العين لهم اوسع من المكان.
1: صحيح.
0: يعني فرحت اني انا قاعد اسالهم بنفسي انه شنو قالوا، وكلمه حلوه والله قالوا لي اياها أسرة من الأسر، قالوا أنتوا الكويتيين دائما سباقين ودائما ما شاء الله عليكم تتميزون. إيه والله قالوا دائما تتميزون كشباب كبنات كشغل، قال دائما نحب نشوف شغلكم. قالوا إحنا جايين الكويت نقعد 4 أيام وبنرد. فيقول لما سمعنا بالإذاعة، يقول إحنا ما ندري عن حديقة شهيد، يقول سمعنا بإحدى اللقاءات إنه، لأن إحنا كان عندنا بالأثناء الافتتاح، أريد أكرر شكري لوزارة الإعلام، كانوا موفرين لنا البرنامج العام، البرنامج الثاني
1: نقل مباشر،
0: نقل مباشر. نعم.

0: من هناك
1: نعم
0: عندنا. فقال لما سمعنا قلنا نروح لهم عقب كم يوم. فاليوم كانوا زايرين للأمانة، وسمعت الكلمة منهم وايد استانست. والحمد لله ان النقد ماكو نقد، يعني النقد بناء مثل ما يقولون، شغلات بسيطة في امور الجمهور ينبهوننا عليها، ان يا
1: عدل
0: جماعة كذي الامور، يعني احنا حتى بأدق التفاصيل، حتى المصليات، توفير المقاعد لكبار السن داخل المصلة،
1: وايضا حتى الاحتياجات الخاصة ما نسيتوهم
0: طبعا
1: اصحاب
0: طبعا
1: الهمم.
0: طبعا هم ما شاء الله عليهم، هم اكثر ناس يحضرون الصبح عندنا، فلذلك احنا وفرنا جميع وسائل الراحة لهم كثر ما نقدر.
1: واعتقد عندكم يمكن في مستوصف موجود او مركز طبي
0: طبعا
1: موجود.
0: طبعا،
1: نعم
0: وحتى
1: اسعافات
0: ذلك
1: اولية.
0: نشكر وزارة الصحة ايضا انه وفرت لنا مركز صحي
1: مركز صحي
0: متكامل.
1: مو مركز
0: لا
1: صحي
0: مركز
1: كامل.
0: صحي
1: لا انا
0: متكامل،
1: شايف السيارة.
0: احنا سيارة حق لا قدر الله اذا صار شيء، انه ممكن المركز ما يقدر يفيدني
1: صح،
0: شق او الامور هذه، امور
1: او مسافة
0: طاقة،
1: بعيدة انه يروح
0: ايه
1: بالسيارة. اي
0: ان لا عندنا سيارة الجولف كار مالت وزارة الصحة،
1: صح
0: بالاضافة الى سيارة اسعاف متكاملة
1: متواجدة على مدار الساعة
0: على
1: عندكم.
0: مدار الساعة.
1: نعم
0: وحتى الاخوان في وزارة الداخلية ايضا وجه لهم شكر، مو مقصرين معانا، قاعد يتواجدون حفظا على الامن في المكان.
1: عدل، يعني أنا ودي أعرف أستاذ بدر، بما أن حضرتك سألت يعني الزوار من الخليج، شنو أكثر مكان جذبهم في المرحلة الثالثة؟
0: والله ما ابي ابالغ، بس يعني ماكو احد حدد لي مكان، لان انا اقول لك بعد اللي ساعد اخت شاها ان الجو ما شاء الله مثل ما انتم شايفين الجو خلاص دخلنا بال
1: تعدل صح.
0: اي ودخلنا بالجو الحلو مثل ما يقولون، فلو تشوفين ما شاء الله الناس كلها قاعده برا عادي، فكل مكان حابينه، يعني مبنى الرياضات حابينه مكان مسكر ومكيف وكذي، وانت قاعده بالكافيهات اللي داخل تقدرين تشوفين العيال او الربع وهم يلعبون بالسكيتينج ولا يلعبون في المدينه الثلجيه، الكافيهات كلها تطل على منطقه الالعاب.
1: عدل
0: في حال ان طلعتي في الكافيهات اللي برا او المطاعم اللي برا، المكان في الهواء الطلق ما شاء الله، تسمعين صوت النوافير بالاضافه الى صوت الموسيقى الى المنظر الخضره، ما شاء الله في ناس وايد تحب الزرع
1: صح.
0: والزهور والامور هذه.
1: عدل، يعني أنا ودي أعرف أستاذ بدر، في بعض الأحيان مثلا أو في حتى التوسعات القديمة بالصيف نوعا ما في بعض الزهور مثلا تذبل، أو مثلا يعني تشيلونها حضراتكم وبعدها تردون من يد ويديد في طبعا موسم الشتاء تزرعون مرة ثانية أو حتى تحطون الزرع.
0: عدل
1: لكن أنا ودي أعرف شلون تم اختيار طبعا بعض أنواع الأزهار أو حتى الأشجار اللي تناسب مثلا الصيف والشتاء.
0: هذا للأمانة أشكر فيها المهندسين والمهندسات زملائي تعبوا على هذا الشيء لاختيار نوع الزرع ونوع الحشيش اللي يناسب المشي ونوع الورد اللي نحط يتحمل حرارة الصيف والأنواع هذه. وفي بعضهم سبحان الله، يعني هذا فطرة من الله سبحانه، إن نقصها بفترة الصيف ومن يبرد الجو ترد تنمو بروحها، هذه موجودة هم عندنا في مركز شيخ جابر الأحمد الثقافي.
1: ممتاز،
0: اي نعم، انا
1: يعطيكم
0: بديت
1: العافية
0: اغار،
1: للأمانة.
0: الناس كلها قامت تتكلم على الشهيد، اخاف
1: نعم
0: ينسون مركزنا.
1: لا مركز جابر نتكلم عنه، لكن والله الوقت يعني
0: الوقت اي
1: ما
0: والله
1: يسعفنا،
0: صح.
1: فودنا يعني نغلق هذه الحلقة في عن الحديث عن حديقة الشهيد كنا آخر حدث موجود، وأيضا مركز جابر الثقافي بالتأكيد مركز عريق وكبير بعطاءاته وتميزه على مدار السنة للأمانة، ودنا نفرد له حلقة ثانية حتى لا
0: الله
1: نهضم
0: يحفظك.
1: حقه. لكن احنا وصلنا للدقائق الأخيرة في هذا اللقاء، ودي أختم مع حضرتك بحديقة الشهيد، شنو هي آخر التقنيات الحديثة اللي تم توظيفها في حديقة الشهيد واستفدتوا منها تقنيات تكنولوجية وغيرها، وأيضا خبر حصري لنا شنو عندكم فعاليات قريبة؟ ما شاء الله عليكم يعني دائما تفاجئونا كل أسبوع كل شهر، فأنا أبي شيء
0: والله
1: خبر.
0: أول شيء
1: نعم
0: أحب أنوه جميع السادة المستمعين أن أي خبر أو حفل أو أي إيفنت يكون نازل ياخذونه من أكاونت حديقة الشهيد الرئيسي فقط،
1: الرسمي
0: الحساب الرسمي الخاص في حديقة الشهيد هو اللي راح يعلن عن الإيفنتات والأمور اللي تصير عندنا، لأن مثلكم عارف في بعض الوسائل والناس اللي تحط تكون حسابات وهمية.
1: صح
0: لذلك ما شاء الله يعني احنا بلشنا من الحين اصلا الناس قاعد تكلمنا، الشركات والفعاليات قادمة بإذن الله، والقادم أجمل. نوعدكم ونوعد السادة المستمعين بتشوفون شيء ما قد شفتوه على مسرح السور وفي حديقة الشهيد،
1: عدل
0: وحياكم الله تنورونا.
1: حياك الله، كل الشكر لك الأستاذ بدر زوار.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل عميره. نترككم حفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حلف مكة في بيان مشترك يعلن تنفيذ التزامات الدفاع المشترك ويعلن نشر وتوفير القدرات العسكرية في السعودية. حلف مكة يدين محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على مدن ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية. مساعد وزير الدفاع اليمني يقول إن العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الحكومية ضد الحوثيين واسعة النطاق ولن تتوقف عند باب المندب. وزير الحرب الأمريكي يقول إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة وموسكو تقول إن كييف ستدفع ثمن قصفها لمصافي النفط الروسية. روسيا تستنكر العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان عليها وتهدد بالرد على هذه الإجراءات. والرئيس الأمريكي يقول إن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في بريطانيا كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. العالم لا يتوقف أبداً عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات. في برنامج أصوات الكتب لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصا عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد وتقديم نواف النومس. أصوات الكتب صاغها لكم إخراجا عبد الله حجي.
3: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، حياكم الله. لقاء جديد يجمعنا بكم من جديد في برنامجكم أصوات الكتب. نسعد بهذه الصحبة، هيا لنبدأ على بركة الله في رحلة جديدة. نيبال، حكاية منح الصلاحيات. كتب هذا العنوان مستمع الكرام الكاتب الدكتور محمد انغيمش. يقول تحت هذا العنوان: لم يتوقف

توقع نحو 900 تلميذ وأولياء أمورهم أن ينقلب صباح يوم هادئ رأسا على عقب، ليجد مدير مدرستهم يجد نفسه أمام واحد من أسوأ الفيضانات التي شهدتها منطقة نواكوت النيبالية، ليضطر إلى إجراء طلبة المدرسة الثانوية فورا إلى مناطق مرتفعة بعيد تلقيه تحذيرات متفرقة. وقد نجحت الصلاحية الإدارية في منع كارثة محققة في فاجعة فيضانات نيبال التي وقعت قبل أيام، حيث تمكن من إتمام عملية الإجلاء الكلي قبل 10 دقائق من وصول مياه الفيضانات المدمرة التي احتاجت المنطقة لينقذ أرواحا عديدة. مدير المدرسة راجندرا داوادي قال لي بي بي سي: إننا لو تأخرنا 10 دقائق لما كنا جميعا مع طلابنا بمن فيهم أنا قادرين على التحدث معكم اليوم. إجرائيا لم يتصرف المدير بمزاجية، لكنه بعد أن جاءته 4 تحذيرات من أشخاص مختلفين خلال دقائق معدودة استطاع تقدير الخطر المحدق بهم. أحد هؤلاء كان ولي أمر قرر أن يأخذ ابنته بنفسه ولم يدخل معه في جدال، بل اعتبره مؤشر جيد وجدي آخر ينبغي أخذه بعين الاعتبار. وباختصار وازن بين التضحية بيوم دراسي وبين الحفاظ على أرواح الطلبة الأبرياء. كان تصرفه سليما، حيث غمرت المياه في ثوان وجيزة مبنى سكن الطلبة الذي يبعد 100 خطوة. هناك دوما عوامل خارجية لا تسعف متخذ القرار على التعامل الحصيف مع الموقف. اتبين أن عدم وجود أنظمة إنذار وإخلاء أفضل من الحالية كان سبب يقف وراء إمكانية اتخاذ قرارات أفضل لهذه الكارثة حسب قوله. وهي مسألة مهمة، لأن هناك من لديه حدس جيد ويقظة ذهنية، لكن مسؤولين قد يفتقرون إلى تلك المهارات، أو قد يكونون منهمكين في عمل إداري عن كارثة لم يستوعبوا خطورتها. يقال إنه لا دخان من غير نار، ولذلك ليست كل الصلاحيات في الواقع مكتوبة، وليس كل فرد يتحلى بشجاعة اتخاذ القرار، فهناك من يقف على أعتاب ترقية يرفض أن يورط نفسه في قرار بلا صلاحية إدارية مكتوبة. وهذا يجرنا للمشهد الأليم الذي وقع، حيث أظهر العلماء صورا للأقمار الاصطناعية التي بيّنت أن الصخور المتراكمة أسفل نهر جليدي في أعالي جبال الهيمالايا وهي تنهار، فجرفت معها صخورا وجسورا ومباني وكتلا طينية هائلة، وأدى هذا الانهيار الهائل إلى تسجيل ما يشبه ارتداد زلزال بقوة تصل إلى 5.2 من الدرجات. وكانت تلك المؤشرات حرية بأن تدفع الجهات المعنية إلى إصدار تعليمات طوارئ لكل مدرسة عامة وخاصة تحدد ما يتوجب عليها فعله لقطع الشك باليقين لدى متخذ القرار قبل وقوع الفيضان. الصلاحيات الإدارية وجدت في شتى القطاعات لتساعد في حل مشاكل عديدة، خصوصا إذا كانت الصلاحيات واضحة ومقننة وضمن إطار حوكمة مؤسسية. ففي المستشفى تمنح بعض الصلاحيات للطبيب المناوب لاتخاذ إجراء عاجل لا يحتمل انتظار التسلسل الإداري، وفي المصنع يستطيع مسؤول السلامة إيقاف خط الإنتاج إذا ما رأى خطرا يهدد العاملين. وقد برزت شركة تويوتا عالميا في ذلك، ليس لأغراض السلامة فحسب، بل في ضبط معايير جودة ما يخرج من خط الإنتاج. وفي الطيران يمتلك قائد الطائرة صلاحيات واسعة لاتخاذ ما يراه ضروريا لسلامة الركاب. والقاسم المشترك بين هذه الأمثلة أن الصلاحية تقصر المسافة بين ظهور الخطر واتخاذ قرار حاسم. كذلك الحال على مستوى أبسط، ففي عالم المطاعم يمكن احتواء غضب الزبون من رداءة الخدمة أو سوء طعم أحد الأطباق بقرار سريع من المدير الذي يمتلك حق إزالة الطلب من الفاتورة، بل وربما إضافة طبق جديد ترضي

هي لزبون مستاء. وإذا امتد الامتعاض إلى جميع من في الطاولة، تجد المطاعم التي تقدر طبيعة هذه المواقف تمنح المدير الصلاحية لاستخدام السلطة التقديرية في إلغاء الفاتورة تفاديا لتفاقم الموقف وحفاظا على سمعة المطعم. غير أن منح الصلاحيات وحده لا يكفي، فقد تمنح المؤسسة مديرها صلاحية واسعة لكنه يتردد في استخدامها خشية اللوم أو المساءلة أو الإخفاق.

نلتقي اليوم لنمنح الورق صوتاً ونحول الكلمات الصامتة إلى نبض يسمع ومشاعر تحس. بين دفتي كل كتاب قصة تنتظر من يحررها، ونحن هنا لنكون الجسر بين فكر الكاتب وأذن المستمع.

مستمعينا الكرام، كثير منا وأنا أولكم محدثكم في هذا البرنامج أمر ومرات تكون معي مثل هذه المعاناة في مسألة متى أبدأ، غدا سأبدأ، سأفعل، س حرف السين قبل الكلمة وهي الأشهر، سوف أفعل، سوف كذا وسوف كذا. الكاتب الجميل الأستاذ عبدالله العزمان شخص هذه الحالة في مقال له وعنوانه أيضا بعنوان غريب، يقول بهذا العنوان أو سمى أو أسمى هذا العنوان أو كتب هذا العنوان بافعلها الآن. دعوني أيضا مرة أخرى لا أطيل في المقدمة ولنتعرف سويا ما الذي يريده الكاتب عبدالله العزمان من هذا المقال. يقول الكاتب الأستاذ عبدالله العزمان: غدا سنبدأ فيه قراءة الكتاب ونرتب المكتب ونتصل بذلك الصديق ونعتذر لمن أخطأنا في حقه ونمارس الرياضة وننتهي من المشروع وربما نبدأ الحياة التي نريدها. المشكلة أن غدا هذا على كرمه معنا لا يأتي وحده، كلما وصل تنكر لنا قليلا وأصبح يوما آخر اسمه غدا. ولهذا أحببت عبارة براين تريسي البسيطة افعلها الآن. ليست العبارة عبقرية في كلماتها وإنما في المعركة التي نخوضها ضد ذلك الصوت الهادئ في داخلنا الذي لا يقول لا تفعل بل يقول شيئا أكثر خطورة، هو ليس الآن. فنحن نادرا ما نرفض الأشياء المهمة في حياتنا رفضا صريحا، نحن نؤجلها فقط، نضعها في درج ذهني اسمه لاحقا، ثم نغلق هذا الدرج ونشعر بشيء من الراحة، وهنا تكمن الخدعة. فالتأجيل يمنحنا راحة قصيرة لكنه يرسل الفاتورة إلى المستقبل، ومع مرور الوقت لا تكبر المهمة وحدها بل يكبر معها القلق ويصبح البدء أثقل مما كان عليه في أول الأمر. وتلفت هذه الفكرة إلى حقيقة بسيطة: الإنسان الناجح ليس بالضرورة من يعمل أكثر وإنما من يعرف ما الذي يستحق أن يبدأ ويبدأ به أولا. هذه نقطة تستحق التأمل، فقد نقضي يوما كاملا نرد على الرسائل ونراجع الملفات وننظم الأشياء الصغيرة، ثم نذهب إلى فراشنا متعبين ونحن نشعر أننا أنجزنا الكثير. لكن ماذا أنجزنا فعلا؟ هناك فرق بين أن يكون يومك ممتلئا وأن يكون يومك ذا قيمة. ولهذا تبدأ افعلها الآن قبل الفعل نفسه. حدد ما يستحق أن تفعله ثم لا تمنحه فرصة طويلة كي يتحول إلى مهمة مؤجلة. وإذا بدت المهمة كبيرة فلا تنظر إليها كلها، خذ منها أول خطوة فقط

تقل سأكتب التقرير، بل سأكتب المقدمة. لا تقل سأرتب المنزل، بل سأبدأ بهذا الرف. ولا تقل سأغير حياتي، بل اسأل ما الشيء الصغير الذي أستطيع فعله اليوم؟ فالعقل يخاف أحيانا من حجم المهمة، لكنه نادرا ما يخاف من خطوة صغيرة واضحة. وربما لهذا السبب لا تبدأ أشياء كثيرة في حياتنا، ليس لأننا لا نريدها، وإنما لأننا ننظر إلى نهايتها قبل أن نخطو البداية. نريد الكتاب قبل الصفحة الأولى، واللياقة قبل أول خطوة، والنجاح قبل مشقة الطريق، لكن الحياة لا تنجز بهذه الطريقة. نحن لا نعبر الجسر دفعة واحدة، بل إننا نضع قدما ثم أخرى. والأجمل أن افعلها الآن لا تعني أن نتعجل كل شيء. الحكمة تحتاج إلى وقت، والقرارات الكبيرة تستحق التروي، لكنها تعني شيئا أكثر تحديدا حين تعرف ما ينبغي فعله، ولا يوجد سبب حقيقي ليمنعك. فلا تجعل التأجيل عادة، والفكرة لا تخص العمل وحده. كم علاقة كان يمكن تحسينها بكلمة اعتذار قيلت في وقتها، وكم فكرة جميلة ماتت لأنها انتظرت الظروف المثالية، وكم فرصة مرت بنا لأننا كنا مشغولين بإعداد أنفسنا لها. نحن نحب الوقت المناسب كثيرا، لكنه يشبه بعض الضيوف الذين ننتظرهم طويلا ثم نكتشف أنهم لم يكونوا في الطريق أصلا. لذلك ربما لا تحتاج اليوم إلى خطة جديدة ولا إلى جرعة أخرى من الحماس. ربما تحتاج فقط إلى أن تختار شيئا واحدا من قائمة المؤجل وتبدأ. فبين الإنسان الذي يقول سأفعل والإنسان الذي يقول فعلت ليست مسافة طويلة كما نتصور. أحيانا تفصل بينهما لحظة واحدة، لحظة لا تحتاج فيها إلى مزيد من الاستعداد، بل إلى خطوة أولى. افعلها الآن، الجملة الذهبية. ويختم مستمعينا الكرام الكاتب بهذه الجملة، الجملة الذهبية، يقول: أحيانا لا ينقصنا الوقت لإنجاز ما نريد، ينقصنا فقط أن نتوقف عن انتظار غد. دفتر الكاتب: كل شيء تؤجله يترك كرسيا شاغرا في ذهنك، أنجزه وأعد الكرسي إلى مكانه.

يقولون إن القارئ يعيش ألف حياة قبل أن يموت. ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معا فصلا جديدا من تلك الحياة. برنامج أصوات الكتب يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

النفايات العقلية للكاتب زيج زيجلر. يقول المؤلف مستمعينا والكاتب: لو أنني جئت إلى منزلك ومعي دلو مليء بالنفاية وقمت بإلقائه على أرضية حجرة المعيشة بمنزلك، فستثور المشكلات وبسرعة سيحدث واحد من ثلاثة أشياء: فإما أنك ستحاول إيذائي جسديا، وإما تستدعي الشرطة لتلقي القبض علي، أو تحضر مسدسك وتقول: والآن يا زيجلر أراهن أنك تستطيع تنظيف النفاية عن الأرض، وأنا أيضا. والكلام للكاتب زيج مستمعين يقول: أنا أيضا أراهن أنني أستطيع، وفي واقع الأمر فإنني على الأرجح سأقوم بالمهمة بكفاءة كبيرة، بحيث لن يتبقى أثر للقمامة على الأرض. ومع ذلك فإن المثير في الأمر هو أنك على الأرجح سوف تظل تخبر أصدقائك وجيرانك عن ذلك الشخص الذي جاء إلى منزلك وألقى بالقمامة على الأرض، وستظل

0: ظل على مدار شهور على الأرجح تقول: كنت أطلق النار عليه، والآن أتمنى لو أنني قد فعلت. لقد كنت ستجعل من إلقاء القمامة على أرضية منزلك قضية كبرى. فماذا أنت فاعل للأشخاص الذين يلقون القمامة في عقلك؟ كيف تستجيب لأولئك الأشخاص الذين يجيئونك ليخبروك عن الأشياء التي لا تستطيع القيام بها عندما يضعون لك أسقف قدراتك؟ كيف تستجيب للأشخاص الذين يقولون أشياء غير طيبة عن منتجك أو شركتك أو مدينتك أو بلدك أو حتى أسرتك أو رئيسك أو مدرستك؟ ماذا تفعل لهؤلاء الأشخاص الذين يلقون بنفاياتهم السلبية في عقلك؟ ربما كنت تبتسم فحسب وتقول: هذا لن يؤذيني حقا، لا يزعجني أن تلقي بالنفاية في عقلي. ودعني أقول لك شيئا يا صديقي، فهنا تكون مخطئا إلى أقصى حد يمكنك أن تصل إليه. فلو أنك ألقيت القمامة داخل عقلك فإنها سوف تنعكس على حياتك الخارجية، والشخص الذي يلقي بالنفاية في عقلك يؤذيك إلى حد أكبر بكثير من الشخص الذي يلقي بالنفاية على أرضية منزلك، لأن كل حمل من النفاية العقلية يؤثر بشكل سلبي سيء على إمكانياتك ويحفظ توقعاتك وآمالك بشدة. إن كل فكرة تدخل عقلك لها تأثير إلى حد ما. فعلى سبيل المثال، لم تثمر الأبحاث المكثفة التي تم إجراؤها على الإصابة بالبرد عن أي بيانات صحيحة يعتمد عليها فيما يتعلق بسبب الإصابة بالمرض أو فيما يتعلق بعلاجه. ومع ذلك فلقد أثبتت الأبحاث بما لا يدع مجالا للشك أنه يكون من المرجح بشدة أن تلتقط عدوى البرد عندما تكون في حالة عاطفية سيئة أو عندما تشعر بالاكتئاب. إن الفكر الفاسد يسبب المشكلات حقا، أليس كذلك؟
1: أحياناً تكون الكلمة هي المواساة التي نحتاجها، أو الفكرة التي تغير مجرى يومنا بالكامل. ننتقي لكم في برنامجنا أجمل ما خطته الأقلام لنهمس به في مسامعكم بصدق، وكأن الكتاب يتحدث إليكم مباشرةً.

كيف هزمت الشطيرة الكتاب؟ يتساءل الدكتور محمد العرب، وعن هذا التساؤل يقول: ليس من السهل على أي مراقب منصف أن يمر أمام ظاهرة بلوجر الطعام دون أن يشعر بشيء من الغضب والأسى، فالقضية لم تعد تتعلق بشخص يصور وجبة أو يشارك تجربة في مطعم، بل بتحول اجتماعي وثقافي عميق يكشف مقدار التغير الذي أصاب بعض معايير الشهرة والتأثير في عصر المنصات الرقمية. من منح هؤلاء كل هذه السلطة؟ من قرر أن رأي شخص في قطعة لحم أو كوب قهوة يستحق ملايين المشاهدات؟ من أقنع الناس بأن تصوير الملاعق والأطباق نشاط يستحق هذا الحجم من الاهتمام والوقت والمال؟ إنها أسئلة موجعة، لأن الإجابات عنها تكشف حقيقة أكثر إيلاما. المشكلة ليست في هؤلاء وحدهم، بل في مجتمع بدأ تدريجيا يفقد القدرة على التمييز بين القيمة والضجيج. في السابق كانت الشهرة نتيجة طبيعية للإنجاز، كان العالم مشهورا لأنه اكتشف، والمفكر مشهور

مشهور لأنه أضاف، والقائد مشهور لأنه صنع حدثا غير مجرى التاريخ. أما اليوم فقد أصبح الإنسان قادر على بناء إمبراطورية رقمية عبر تصوير نفسه وهو يلتهم الطعام أمام الكاميرا. لم يعد مطلوبا أن تعرف شيئا أو تضيف شيئا أو تبتكر شيئاً. الأمر لا يقف عند حدود السطحية، بل يتجاوزها إلى تسويق المحتوى الترفيهي بوصفه أنموذجاً للنجاح. إنه استعراض متكرر لوجوه متفاجئة وتعابير مصطنعة، مصمم لإثارة الانتباه اللحظي أكثر من تقديم المعرفة. لقد تحولت المطاعم إلى مسارح، وتحولت الوجبات إلى عروض، وتحول المشاهد إلى ضحية لاقتصاد الانتباه الذي لا يهمه إلا النقرات والمشاهدات. الخوارزميات لا تكافئ القيمة، بل تكافئ ما يثير الانتباه ولو كان فارغا. والمثير للسخرية أن بعض هؤلاء يقدمون أنفسهم كخبراء ذوق، بينما لا يمتلكون خلفية علمية في التغذية أو حتى النقد المهني، ومع ذلك يتعامل الجمهور مع آرائهم وكأنها أحكام نهائية، فيصبح التأثير سريعا وضخما دون أساس معرفي حقيقي. إن أخطر ما في الظاهرة أنها لم تعد مجرد ترفيه، بل أصبحت مصدرا لإعادة تشكيل الوعي الاجتماعي. تتشكل لدى بعض الشباب قناعة بأن الطريق إلى النجاح يمر عبر الشهرة السريعة لا عبر العلم أو الإبداع، وهو ما ينعكس على تصورهم لمعنى الإنجاز. فالأمم التي تعلي شأن المعرفة تنتج علماء، والأمم التي تعلي شأن الإنجاز تنتج مبتكرين. أما المجتمعات التي يطغى فيها المحتوى السطحي فقد تواجه تحديا في ترسيخ ثقافة الإنجاز والمعرفة. ولنكن أكثر صراحة، يقولها الكاتب الدكتور محمد مستمعين، يقول: لنكن أكثر صراحة، جزء من الظاهرة قائم على النرجسية الرقمية، فالمتابع لا يبحث دائما عن الطعام بقدر ما يبحث عن اللحاق بالترند. إنها حالة من الاستهلاك الجماعي للفراغ تتكرر فقط لأنها انتشرت. المأساة الأكبر أن هذا المحتوى يزاحم المحتوى الجاد على وقت الناس، بينما يبذل معلم أو باحث أو طبيب جهدا طويلا ليصل إلى جمهور محدود، يحصد صانع محتوى طعام انتشارا واسعا خلال دقائق. لا أحد يهاجم الطعام ولا أحد يعترض على الترفيه، لكن الإشكال في تحويل الاستهلاك إلى قيمة ثقافية وتحويل الوجبة إلى معيار للشهرة. وعندما تصبح مراجعة مطعم أكثر تأثيرا من طرح فكرة، يتضح الخلل في ميزان الاهتمام. وحين يصل الأمر إلى أن يعرف الناس أسماء بلوجرز الطعام أكثر من معرفتهم بأسماء العلماء والمفكرين والمخترعين، ندرك أن التحدي لم يعد تقنيا أو منصاتيا، بل تحديا في وعي الاهتمام داخل المجتمع.

يقولون إن القارئ يعيش ألف حياة قبل أن يموت. ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معا فصلا جديدا من تلك الحياة. برنامج أصوات الكتب يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

كنا معكم في وقت سعدنا فيه بصحبتكم، ووصلنا الآن إلى ختام هذه الرحلة الجميلة. شكراً لكرم متابعتكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة. أصوات الكتب. تقبلوا تحيات فريق العمل نواف النومس والمخرج عبد الله حجي.

0: إذاعة دولة الكويت واجهة الثقافة الكويتية.
1: الحادية عشرة والنصف مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي سوف نناقش فيها هذا الأسبوع افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، والذي يضيف مساحة جديدة إلى المشهد التنموي في الكويت، ويعزز دور المشروعات الثقافية والترفيهية في خدمة المجتمع وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ضمن توجه يضع الإنسان وجودة حياته في قلب عملية التنمية. مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: تواصل دولة الكويت تعزيز مشروعاتها الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتطوير المرافق الثقافية والترفيهية في إطار تنموي يجمع بين تحديث البيئة الحضرية وتوفير مساحات حديثة تلبي احتياجات المجتمع وتدعم النشاط الاقتصادي والسياحي. وفي هذا السياق جاء افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور ممثل سموه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ليشكل إضافة جديدة إلى أحد أبرز المعالم الحضارية والثقافية في البلاد. وتضم المرحلة الجديدة مناطق ثقافية وسياحية وترفيهية إلى جانب مشاريع تجارية وخدمات لوجستية، فضلا عن مسرح السور الذي يمثل إضافة إلى البنية الثقافية والفنية في الكويت. وأكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح أن المرحلة الجديدة تمثل امتدادا لهذا المعلم الوطني وتعزيزا لدوره بوصفه فضاء يجمع بين الثقافة والترفيه والتواصل المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مجموعة من المشاريع التنموية التي شيدها الديوان الأميري، ومنها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي ومتحف قصر السلام ومدينة الكويت لرياضة المحركات. وتلتقي هذه المشروعات في هدف رئيسي يتمثل في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة إلى جانب توفير بيئة حديثة للثقافة والإبداع والترفيه. ومن منظور اقتصادي تتجاوز أهمية هذه المشروعات بعدها الجمالي والترفيهي، لتسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة وزيادة جاذبية المدن، بما يجعل الاستثمار في جودة الحياة جزءا مكملا للاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. وتبرز المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد نموذجا لهذا التوجه، حيث تتكامل المساحات الثقافية والسياحية والترفيهية والتجارية في مشروع واحد يعزز مكانة المدينة ويوسع

0: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور عواد لنصافي. دكتور عواد، مساك الله بالخير.
1: يا مساء النور، حياك الله، ومسي عليك ومسي على السادة المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا دكتور عواد. كيف تنظرون اقتصاديا إلى الاستثمار في مشروعات جودة الحياة، مشروع مثل مشروع حديقة الشهيد؟ هل أصبح جزءا أساسيا من مفهوم التنمية الحديثة؟
1: والله بس هذا المشروع يعني أنا أنظر إليه أنه استثمار بنية تحتية من جيل جديد. ما هو يعني ما نستثمر فيه كبند مالي في الموازنة، في المفاهيم التقليدية للتنمية كانت التنمية دائما تنقاس كم بالطرق والكيلومترات فيها والموانئ ومحطات الكهرباء، أي أن ما يرفع القدرة الإنتاجية بشكل مباشر. أما اليوم التنمية الحديثة فهي تتسع يعني لتشمل البيئة اللي يعيش فيها الإنسان ويعمل ويقرر على أساسها وين يستقر وين ينفق. والسبب بشكل عام هو اقتصادي، يعني في عالم تنتقل فيه الكفاءات ورؤوس الأموال بسهولة أصبحت المدينة نفسها منتجاً.
0: مستمعينا الكرام، انقطع الاتصال مع الدكتور حتى نعاود الاتصال بعد قليل.

0: مستمعينا الكرام، تفضل الدكتور عواد الأنصافي وذكر مفهوم التنمية الحديثة. مفهوم التنمية الحديثة هو مفهوم أوسع من مجرد بناء طرق ومشاريع جديدة، المقصود فيها تطوير الدولة والمجتمع بشكل متكامل ومستدام، بحيث يتحسن الاقتصاد وجودة حياة الناس والخدمات، وفي الوقت نفسه نحافظ على الموارد للمستقبل. يعني قديما كان ينظر للتنمية غالبا من زاوية كم مشروع تم بناؤه وكم زاد الناتج الاقتصادي. أما التنمية الحديثة فتسأل أيضا، هل تحسنت حياة المواطن؟ هل التعليم والصحة أفضل؟ كل هذا وأكثر سوف نناقشه بشكل مفصل مع الدكتور عواد الأنصافي. دكتور عواد، أرحب فيك مرة ثانية.
1: يا هلا فيك، حياك الله.
0: حياك الله دكتور. كنا نتكلم عن كيف تنظرون اقتصاديا إلى الاستثمار في مشروعات جودة الحياة، وتطرقت وتفضلت طال عمرك عن مفهوم التنمية الحديثة.
1: نعم، هي بشكل عام هو السبب الاقتصادي، يعني ما يعني اليوم تنتقل الكفاءات ورؤوس الأموال دائما، فتصبح المدينة بنفسها هي منتج، يعني أيضا يعني ما عاد هي المدينة القديمة، لكن اليوم التنافسية بين المدن هي تعتبر كمنتج جديد ينافس مدن أخرى، يعني نيويورك، لندن، دبي، الرياض، الكويت. فلما تجي الشركة تبي تختار مقرها الإقليمي والمهني، أو الشخص لما يقبل عرض عمل، والأسرة لما تخطط إجازتها، كلهم يقارنون جودة الحياة يعني بين مدينة وأخرى. فهذا المفهوم، لهذا السبب أن هذا المفهوم يعني صراحة دخل في الخطة التنموية. يعني اليوم لو شفنا مثلا في السعودية، جودة الحياة خصص لها برنامج مستقل في رؤية 2030. كذلك اليوم الكويت هو الربط في قضية التحول إلى مركز مالي وتجاري. فبشكل عام هي جودة الحياة ما عاد هو يعني الموضوع الصغير ولا مستقل بذاته، ولكن هو موضوع شامل وكبير. يعني
0: نعم دكتور، ما هي القيمة الاقتصادية التي يمكن أن تضيفها مشروعات مثل حديقة الشهيد إلى المدينة بعيدا عن بعدها الترفيهي والثقافي؟
1: لو ابتعدنا شوي عن البعد الترفيهي، خلنا نشوف حديقة الشهيد. هو مشروع لتنشيط العاصمة، يعني لو شفنا العاصمة في الفترة 20 سنة و30 سنة الماضية، انتقل الجزء الكبير من النشاط التجاري والاجتماعي إلى مجمعات يعني في الضواحي أصلاً.
0: صحيح.
1: بقت المدينة نشاطها مربوط في ساعات العمل، وهذه يعني ما عقب ساعات العمل تصبح المدينة هادية جدا ولا فيها أي نشاط. فوجود مشروع مثل هذا في العاصمة هو يعيد الحياة للمنطقة، وفي المساء وعطلات نهاية الأسبوع، وهنا تكون فيها القيمة الاقتصادية اللي نتكلم عليها. هناك قيمة ثانية وهو غالبا ما يسميه الاقتصاديين أثر الجوار أو الأثر الجار. التجارب الدولية تظهر يعني دائما أن العقارات المحيطة بالحدائق سواء الحضرية تكتسب قيمة إضافية، سواء كانت مكاتب أو فنادق أو مساكن، لأن الموقع نفسه يصير أكثر جاذبية وينعكس على قرارات التطوير العقاري في المنطقة كلها. القيمة الثالثة للموضوع هو اقتصاد الفعاليات. اليوم المرحلة الثالثة اللي تكلمنا عنها اللي تفضلت فيها افتتحت يمكن في اكتوبر الشهر هذا.
0: صحيح.
1: وفيها مسرح يعني حوالي 2300 مقعد، وحلبة تزلج أولمبية ومدينة ثلجية. هذا كله ما هي مرافق، ولكنها منصات لاستضافة عروض وبطولات وفعاليات دائما تولد انفاق في النهاية، وتشغل قطاع كامل من شركات الانتاج والتنظيم. القيمة الأخيرة يعني في تصوري اللي هي إيه، ولكنها ما تظهر دائما بشكل واضح، وهي الصحة العامة. فمسار الجري اللي بحدود الكيلوين و400 متر ومنطقة الرياضة واللياقة، هي تشجع على نمط حياة نشيط. هذا يخفف على المدى البعيد كلفة أمراض نمط الحياة وعلى النظام الصحي بشكل عام. فهي يعني لو اختصرنا موضوع حديقة الشهيد، هي يعني مساحة خضراء فقط لا غير، لكنها تعتبر أصل حضري يرفع قيمة المنطقة اللي حواليه ويستثمر الأثر في تخطيط المنطقة المحيطة ولا يترك للصدفة يعني.
0: نعم دكتور، معناته راح تسهم حديقة الشهيد خلينا نقول في زيادة الإنفاق المحلي واستقطاب الزوار وتنشيط قطاعات الخدمات والتجزئة والمطاعم، صحيح؟
1: بطبيعة الحال نعم، يعني اليوم لو تكلمنا عن الحديقة، لكن نبي نفرق اليوم بين الإنفاق الجديد والإنفاق المنقول. يعني إذا في أسرة عندنا تنفق 100 دينار في عطلة نهاية الأسبوع في أي حال كان، وانقلت هذا الإنفاق من مجمع تجاري إلى حديقة، راح نتكلم عن أن هناك إعادة توزيع داخل الاقتصاد نفسه. يعني هو منفق لكنه بدل ما ينفق في مجمع ينفق في حديقة، وله ذو قيمة مضافة يعني فيها. لكن في الحديقة يعني اليوم في الوضع الحالي الإضافة الصافية راح تجي من مصدرين. المصدر الأول استعادة جزء من الإنفاق يخرج من الكويت يعني في نهاية الأسبوع أو في أيامنا قل نتيجة وجود مثل المرافق. فلو هذا يدعم الكلام بيانات البنك المركزي، لأن إنفاق المقيمين في الكويت على السفر حوالي 3 مليار و900 مليون دينار
0: صحيح.
1: في 2025، في حين أنفق الزوار داخل الكويت حوالي 650 مليون فقط. هذه فجوة ضخمة. يعني لو نجحت مشروعات جودة الحياة أن تقنع الناس بقضاء يعني العطلة القصيرة داخل البلد بدل السفر، واستعادة تعلق 1% فقط من الانفاق، هذا يعني حوالي 40 مليون دينار يعني تبدأ في الاقتصاد المحلي. المصدر الثاني الزائر القادم من الخارج. إذا شفنا مثل دول الخليج، لأن

0: الطاقة الخليجيين هو دخل جديد بالكامل يعني. أما بشكل عام القطاعات هي المطاعم والمقاهي هي الأسرع استجابة، وكذلك التجزئة والخدمات الترفيهية. بعدين راح نروح للنقل والضيافة إذا جاء الزوار من خارج البلاد. فالأثر حقيقي أمانة، لكن لازم نقيسه بعدد الزوار أو حجم المبيعات داخل الحديقة نفسها يعني.
1: نعم دكتور، كيف يمكن استثمار هذه المشروعات في توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
0: والله يشوف يعني بالنسبة للمشروعات يمكن أنها تكون منصة للقطاع الخاص، لكن بشرط نصمم طريقة الدخول لها بوعي يعني، ولا راحت الفرصة يعني تلقائيا للعلامات التجارية الكبرى خاصة والوكالات العالمية. في تصوري في ثلاث مستويات للفرص يعني في هذا الموضوع. المستوى الأول هو التشغيل، يعني بدل ما تكون الإدارة بيدين الجهة الحكومية يمكن طرح عقود تشغيل لشركات متخصصة في إدارة المسارح والمرافق الرياضية وكذلك الفعاليات بنموذج شراكة ممكن يربط العائد والأداء ويجمع بين كفاءة القطاع الخاص وملكية الدولة. المستوى الثاني هي في الخدمات المساندة، يعني في الإنتاج، إنتاج العروض، التجهيزات التقنية، التسويق، الضيافة، أكاديميات رياضية، كلها ممكن تستفيد من يعني من من من من المنشآت الموجودة في الحديقة هذه، فتصبح سوق كاملة يمكن أن تنمو فيها شركات كويتية. المستوى الثالث يعني وهو الأهم أمانة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المساحات المرنة، يعني الأكشاك الموسمية، أسواق دورية للمنتجات المحلية، مساحات المشروعات الناشئة بجولات ميسرة وفترات محددة. هذه راح تكون وخاصة إذا كانت بدون التزام طويل، لأن المشروعات الصغيرة يعني أمانة ما تحتاج قرض قدر ما تحتاج إلى موقع يمر فيه الناس يعني. لكن عشان نحقق هذه الأهداف لازم يكون هناك أمرين: الشفافية في الطرح، معايير معلنة ومتاحة للجميع، ونماذج إيجار مرنة يعني عشان يرتبط الإيجار بنسبة من المبيعات بدل مبلغ ثابت، بحيث أنه يعني يساعد الصغار على الأقل في البداية.
1: دكتور، هل يمكن اعتبار الاستثمار في مساحات العامة والحدائق والمرافق الثقافية استثمار غير مباشر في رأس المال البشري والإنتاجية؟
0: بطبيعة الحال نعم، يعني لو اعتبرنا هو يعتبر من أكثر أشكال الاستثمار في رأس المال البشري يعني. لكن أمانة ما فيها تقدير، ما هو واضح التقدير فيها يعني، لأن عائدها ما يظهر في الميزانية في السنة نفسها. لأن رأس المال البشري ما هو مثل التعليم، يعني ما هو تعليم وتدريب، لكن يشمل صحة وقدرة ذهنية ومهارات اجتماعية، والمساحات العامة دائما تأثر في كل هذه العناصر. مثلا على صعيد الصحة، مثلا المسارات ومناطق الرياضة تشجع النشاط البدني، ودول الخليج أصلا تواجه معدلات مرتفعة من أمراض نمط الحياة، يعني لو جينا مثل السكري والسمنة، وكلفتها ما تقتصر بس على العلاج لكنها تمتد حتى للغياب عن العمل وانخفاض الإنتاجية. فأي مرفق يغير اليومي لو على شكل بشكل بسيط يعني هو استثمار وقائي. وعلى صعيد الطفولة، المتاحف التفاعلية ومناطق اللعب والاستكشاف هي تنمية المهارات الطفل خارج الفصل الدراسي في سنوات خاصة تتشكل فيها قدرات اللي يتحملها أو يأخذها معه إلى سوق العمل فيما بعد. وعلى صعيد المجتمع يعني المساحة العامة هي المكان يلتقي فيه الناس من خلفيات مختلفة وكلها يعني تكون متساوية، ويبني ما يسمينه الاقتصاديين هو رأس المال الاجتماعي، اللي هي الثقة والروابط اللي تسهل التعاون والعمل يعني.
1: نعم دكتور، كما ذكرت يعني أنت أيضا قبل قليل، الكويت شهدت خلال السنوات الماضية إنشاء عدد من الصروح الثقافية والترفيهية الكبرى، كيف يمكن تعظيم العائد

0: الاقتصادي والتنموي منها؟
1: والله شوف، خلال 10 سنين الماضية يعني تم إنجاز صروح متميزة صراحة، يعني مثل مركز الشيخ جابر الثقافي، مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي، حديقة الشهيد. لكن التحدي اليوم ننتقل من البناء إلى مرحلة التشغيل والتعظيم، وهي مرحلة صراحة تكون أقل بريق. يعني أنت لما تشوف معلم ويتم افتتاحه فبريقه يكون عالي، لكن الانتقال للتشغيل راح يكون راح تكون أقل بريق يعني من قضية الافتتاح نفسها، وتحدد عائد حقيقي. لكن بشكل عام والله أنا أرى أن هناك يعني على الأقل 4 محاور لهذا الموضوع. لو جينا للمحور الأول، الانتقال في من إدارة أصول إلى إدارة الوجهة نفسها، وهذه المرافق كلها متقاربة جغرافيا وفي العاصمة، وخاصة يمكن التعامل معها منظومة واحدة من خلال رزنامة فعاليات تتنسق، ما يكون في تزاحم في أسبوع وتترك أسابيع فارقة يعني. ولازم تكون بهوية تسويقية مشتركة. أيضا المحور الثاني هو الربط الحضري، أي أن نسهل الانتقال بينهم سواء مشي أو بنقل منتظم، علشان تتحول إلى ممر ثقافي يقضي يعني الزائر فيه يوم كامل، ما هي زيارات منفصلة بالسيارة يعني. في المحور الثالث يعني أنا أرى أنه مهم جدا، وخاصة لما يكون الحوكمة ومؤشرات الأداء، فلما تكون هناك أهداف معلنة لكل مرفق، نسبة إشغال المسارح، عدد الزوار، نسبة تغطية التكاليف مع تقارير دورية منشورة. والمحور الرابع الشراكة في القطاع الخاص، مع القطاع الخاص سواء في التشغيل وصناعة المحتوى، لأن الجهة الحكومية أمانة هي مبدعة في في في في البناء والمحافظة على الأصل، لكن صناعة المحتوى وتسويقها مهارة خاصة تحتاج إلى خبرة تخصصية. ففي هالحالة نحتاج نعرف من اللي راح يزور هذه المرافق، ومنين راح يجي، وكم راح ينفق، كم مرة راح يرجع. فبدون هذه البيانات ما يمكن تحسين القرار ولا أيضا قياس عائد هذه المشروعات يعني.
0: دكتور، ما دور هذه المساحات العامة الكبرى في جذب الكفاءات والشركات والاستثمارات الأجنبية إلى المدينة؟
1: والله يشوف يعني لو جينا يعني في هذا الموضوع، السياحة الداخلية لها أساس ولها أثر سريع يعني. لو جينا للأسرة الكويتية وخاصة المقيمين، تعودوا تكون عطلة البصيرة دائما مرتبطة بالسفر، لأن ما في بدائل كافية داخل البلد، والمشروعات دائما يعني تتأخر ولا يوجد فيها. ففي حقيقة الأمر اليوم حديقة الشهيد راح تكون بديل حقيقي في العطلات نهاية الأسبوع على الأقل، وخاصة في أشهر الصيف، لأننا نتكلم عن حديقة الشهيد، نتكلم عن مدينة ثلجية وحلبة الثلج، هذه كلها راح تكتسب القيمة مضاعفة. أما من على مستوى الخليجي، أنا أتوقع أن يكون يعني الكويت ما راح تنافس دبي ولا راح تنافس الرياض على الحجم أو عدد المشروعات العملاقة فيها، وهي أصلا ما هي من الحكمة أن نحاول، لكن أن نملك ميزة نسبية مختلفة، عمق ثقافي وفني وتاريخ مسرحي إعلامي، هذا كله له مكانة في الذاكرة الخليجية، خاصة الكويت لها دور مهم في هذا الجانب، وقربها الجغرافي خاصة يجعلها أصلا هي مناسبة، الكويت مناسبة لعطلة نهاية الأسبوع بالسيارة أو على الأقل برحلة طيران قصيرة يعني، خاصة من سواء من المنطقة الشرقية في السعودية. فأعتقد التموضع في الكويت للفعاليات الثقافية والفنية يعني النوعية هي أفضل بكثير من التنافسية مع دول الخليج في قضاياهم، خاصة أيضا في المسرح والحفلات ومعارض المهرجانات.

0: المهرجانات هذه كلها يعني أمانة إحنا لنا تاريخ فيها ومعروفين فيها بشكل عام. لكن هذا صراحة يعني يحتاج أشياء مكملة يعني. لازم تكون هناك إجراءات دخول للزوار يعني ميسرة، رزنامة فعاليات أصلا لازم تعلن مبكر يعني علشان الزائر يخطط وينسق مع الفنادق وشركات الطيران عشان يشوف الوضع يعني. خاصة وإذا ما رأينا أن بنك الكويت المركزي اليوم في إنفاق الزوار تراجع يعني من يعني في مقارنة مع الأعوام السابقة، وخاصة هذا يؤكد أن المرافق ما هي كافية يعني، والعبرة بالمنظومة كلها أساسنا تحيط بالمشروع كامل وليست مرفق ناخذها يعني.
1: نعم الدكتور عواد الأنصافي. دكتور عواد شكرا جزيلا لك.

0: التنمية في أسبوع.
1: ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، ووجه سموه بأهمية تكثيف الجهود وتسهيل الإجراءات المتعلقة بآليات تنفيذ المشاريع، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى بما ينسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي حرص الوزارة على تلبية كافة متطلبات النادي الكويتي الرياضي للصم والبكم بما يتناسب مع احتياجاتهم. أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن صدور مرسوم قانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الكويت، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة. بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة في اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل التعاوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المناطق. أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أن دولة الكويت تمضي في ترسيخ الاستدامة ضمن منظومة وطنية متكاملة بالتوازي مع دعمها للانتقال بالعمل البيئي العربي المشترك من مرحلة التنسيق وتبادل الرؤى إلى تنفيذ برامج ومبادرات عملية قابلة للقياس تحقق أثرا ملموسا في الدول العربية. أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سترا الدكتور خالد الزامل أن الاستثمارات الصناعية المرتبطة بقطاع الاتصالات تتيح فرصاً لنقل المعرفة وتطوير المهارات المتخصصة في التصنيع والفحص وضبط الجودة بما يعزز القدرات الصناعية في دولة الكويت ويساند احتياجات التحول الرقمي. ذكرت وزارة الأشغال العامة أنها تواصل تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية للطرق ضمن أعمال قطاع هندسة الطرق الهادفة إلى رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى البنية التحتية. أكد القائم بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة الكويت الدكتور حيدر بهبهاني أن بطولة الكويت الوطنية للروبوتات تمثل استثماراً في طاقات الشباب وتسهم في اكتشاف مواهبهم العلمية والهندسية وصقلها وتأهيلها للمشاركة في المنافسات والمحافل الدولية. أكدت بلدية الكويت استمرار حملاتها الميدانية التفتيشية ضمن حملة عمر لا تخرب التي ترصد مخالفات لائحة السلامة بالمحافظات الست لتؤكد على الالتزام باللوائح والنظم والتراخيص الخاصة بها. وقع مركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة الروضتين لتعبئة المياه بالتنسيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عقداً بحثياً لتنفيذ دراسة شاملة تهدف إلى تطوير إطار مستدام لإدارة المياه الجوفية في منطقة الروضتين التي تعد مصدراً للمياه المستخدمة في إنتاج الشركة.
0: بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مؤشرات تنموية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: حلف مكة الدفاعي في بيان مشترك يعلن تنفيذ التزامات الدفاع المشترك ويعلن نشر وتوفير القدرات العسكرية في السعودية. حلف مكة يدين محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على مدن ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية. مساعد وزير الدفاع اليمني يقول إن العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الحكومية ضد الحوثيين واسعة النطاق ولن تتوقف عند باب المندب. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة تعرضت لإصابات بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. موسكو تقول إن كييف ستدفع ثمن قصفها لمصافي النفط الروسية. روسيا تستنكر العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان عليها وتهدد بالرد على هذه الإجراءات. الرئيس الأمريكي يقول إن التهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في بريطانيا كانت وراء سحبها في قاعدة فير فورد. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. في الرياض، قررت السعودية وباكستان وتركيا الانتقال الفوري إلى تنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار حلف مكة الدفاعي، بما يشمل توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف في العاصمة السعودية. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن الاجتماع خصص لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن أمن كل دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. واعتبرت الدول الثلاث أن تحويل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى خطوات عملية يعكس مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، مضيفة أن تنفيذ الاتفاقية يعزز فعالية الردع ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. ودانت الدول الثلاث بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية. كما رحبت الدول الثلاث بتعيين الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الحوثية المتواصلة. وأضاف روبيو في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة لديها اتفاق أمني ملزم مع السعودية وتعتزم الالتزام به. في الشأن اليمني،

قال مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن سمير الصبري إن العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الحكومية ضد الحوثيين واسعة النطاق ولن تتوقف عند باب المندب، مؤكدا أن الهدف يتمثل في إنهاء خطر ميليشيا الحوثي. وأوضح صبري أن عملية فجر اليمن تستهدف استعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، معتبرا أن المعركة الحالية لا تشبه أبدا المعارك السابقة. ميدانيا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني على عدة جبهات وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، وذلك ضمن عملية فجر اليمن، مشيرة إلى أن قواتها تتقدم باتجاه مدينة الخوخة في الساحل الغربي ومعسكر أم ريش في محافظة مأرب بالتزامن مع عمليات عسكرية في ريف تعز والجوف. في القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددا على دعم بلاده لوحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها. وأكد السيسي على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، ولا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. من جانبه، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وحول هرمز، قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات. وأضافت الهيئة أن طاقم الناقلة يعمل على إخماد الحريق، ولا أنباء عن إصابات أو تأثير بيئي حتى الآن. وإلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين، بينهم أم وطفلاها، جراء هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة عند مدخل بلدة بني نعيم شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صرحا تذكاريا لشهداء الحركة الطلابية داخل حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله، فيما اعتقلت 3 أطفال وشابين وسيدة خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة. في ملف العلاقات الأفغانية الباكستانية، أكد وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي أن المشاكل العالقة في العلاقات بين كابل وإسلام أباد قابلة للحل عبر الحوار والدبلوماسية. من جانبه، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف إن المشاركين في الاجتماع 8 لصيغة موسكو بشأن أفغانستان لم يتمكنوا من اعتماد بيان مشترك في ختام الاجتماع بسبب خلافات بين ممثلين أفغانستان وباكستان. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكريملين إن أوكرانيا ستدفع ثمن قصفها لمصاف النفط في روسيا. ميدانيا، أعلنت روسيا استهداف منشآت للطاقة وموانئ وسفن، قالت إن القوات الأوكرانية تستخدمها، مشيرة إلى أنها اعترضت ودمرت 199 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية. في المقابل، أعلنت أوكرانيا بدء استخدام أسلحة رشاشات

آلية التشغيل مزودة بالذكاء الاصطناعي في كييف لإسقاط طائرات مسيرة جديدة سريعة تستخدمها روسيا وتعمل بمحركات النفاذة. في بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن روسيا تشكل خطرا على أرواح الناس في جميع أنحاء أوروبا من خلال شن هجمات هجينة. وأضافت كالاس أن هناك تصاعد حادا في هجمات روسيا الهجينة ومحاولاتها للتخريب، مشيرة إلى أن روسيا اخترقت المجال الجوي لمولدوفا مرة أخرى في مطلع الأسبوع مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة، وهو ما اعتبرته كالاس أمرا غير مقبول على الإطلاق. في موسكو استنكرت وزارة الخارجية الروسية العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان على روسيا ووصفتها بالاستفزازات العدائية، كما شددت موسكو أنها سترد على هذه الإجراءات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن العقوبات اليابانية الجديدة ضد روسيا من شأنها زيادة تدهور العلاقات الثنائية مع موسكو ولا تسهم في تحقيق سلام طويل الأمد في أوكرانيا، بل تؤخر آفاق التوصل إلى السلام. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الارتفاع الحالي في أسعار الوقود يعود إلى الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وليس التوتر مع إيران حول مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن مضيق هرمز لم يعد السبب وراء ارتفاع أسعار البنزين حاليا، حيث تمر كميات قياسية من براميل نفط بشكل شبه يومي، مشيرا إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار تعود إلى استهداف أوكرانيا لمصافي النفط الروسية وتعرضها للتدمير. وحول قاعدة فير فورد في بريطانيا أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من فير فورد. من جانبه أكد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء البريطانية أن قاعدة فير فورد الجوية في مقاطعة كلوسترشاير غرب إنجلترا لا تزال آمنة رغم سحب القوات الأمريكية عددا من قاذفاتها، مضيفا أن بلاده لن تعلق على القرارات العسكرية للدول الأخرى. في ستوكهولم فاز الأمريكي كار دي سيروث والألمانيان بيتر هيجمان وجورج ناغل بجائزة نوبل للطب لعام 2026 تقديرا لاكتشافاتهم في مجال قنوات الأيونات التي يمكن التحكم فيها بالضوء وإسهاماتهم في تطوير علم البصريات الوراثية. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي إعادة لموجزها. حلف مكة الدفاعي في بيان مشترك يعلن تنفيذ التزامات الدفاع المشترك ويعلن نشر وتوفير القدرات العسكرية في السعودية. حلف مكة يدين محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على مدن ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية. مساعد وزير الدفاع اليمني يقول إن العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الحكومية ضد الحوثيين واسعة النطاق ولن تتوقف عند باب المندب. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة تعرضت لإصابات بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

استشهاد فلسطيني وإصابة 2 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. موسكو تقول إن كييف ستدفع ثمن قصفها لمصاف النفط الروسية. روسيا تستنكر العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان عليها وتهدد بالرد على هذه الإجراءات. الرئيس الأمريكي يقول إن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في بريطانيا كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 15 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها اليمن يستعيد زمام المبادرة باب المندب في قلب معركة الدولة والردع الإقليمي. متابعات إخبارية. واشنطن وطهران مسار تفاوضي متعثر وخيارات عسكرية مطروحة، قضايا استراتيجية. غزة تحت النار رغم وقف إطلاق النار، إلى أين يتجه الاتفاق؟ تحليلات سياسية. روسيا وأوكرانيا ضربات متبادلة وتحركات لوقف التصعيد، وراء الأخبار. متابعات إخبارية. تشهد الساحة اليمنية تحولا ميدانيا وسياسيا لافت مع تقدم القوات الحكومية في الساحل الغربي والسيطرة على ذوباب ومواقع استراتيجية قرب مضيق باب المندب، بالتزامن مع تحرك عسكري أوسع باتجاه المخا وهجوم استراتيجي على صنعاء. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه السعودية رفضها لأي تهديد لأمنها أو محاولة لفرض واقع حوثي على الممرات البحرية. وفي تطور موازي بدأت تفعيل التزامات حلف مكة الدفاعي ونشر قدرات عسكرية في السعودية، بما يعكس اتساع دائرة التنسيق الإقليمي لحماية أمن المملكة والممرات الحيوية. حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. مرحبا بك دكتور ناصر. بداية، كيف تقرأ التحول الميداني الذي حققته القوات اليمنية بالسيطرة على ذوباب ومواقع استراتيجية قرب باب المندب والتقدم باتجاه المخا، وهل يمثل ذلك بداية استعادة الدولة اليمنية للمناطق والممرات التي سيطر عليها الحوثيون؟
2: أهلا أخي فايز، حياك الله وتحية لك وللأخوة المستمعين. طبعا التطورات متسارعة ومتلاحقة والأحداث كبيرة عسكريا وسياسيا في اليمن، يعني واضح أخي فايز نحن أمام يعني تحول ميداني.

0: مهم، لأن القوات الحكومية انتقلت من الدفاع واحتواء التقدم الحوثي إلى المبادرة حقيقة، واستعادة مواقع ساحلية شديدة الحساسية، والسيطرة على ذباب ومهبطها، والوصول إلى مشارف المخا. يعني أنه إذا أمكن تثبيت هذه المكاسب وتأمين خطوط الإمداد وكسر الاندفاع الحوثية نحو باب المندب وإبعادها عن أضيق نطاق المضيق، لكن من المبكر اعتبار ذلك بداية حتمية لاستعادة الدولة، لكن لكل مناطق. الانتصار الحقيقي هو لا يقاس بدخول المواقع وحده، بل هو بالقدرة على الاحتفاظ بها ومنع أيضا الهجوم المضاد. وكذلك لابد من توحيد القوى الحكومية وربط الساحل بجبهتي مثلا تعز والداخل، وإنما يعني هذه هي بداية فرصة استراتيجية وليست نهاية معركة. لا تزال الأمور يعني غير محسوبة بشكل نهائي، لكن التقدم حتى الآن بشكل يعني جيد للقوات الحكومية من خلال السيطرة على الذباب والتقدم نحو المخا.
1: نعم، السيطرة على باب المندب ليس مكسبا عسكريا عاديا، فما الذي تعنيه هذه الخطوة بالنسبة إلى ميزان القوة داخل اليمن، وبالنسبة إلى قدرة الدولة اليمنية على حماية واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم؟
0: طبعا، وهذا هو لا شك أخي فايز بالفعل هذا السؤال جوهري، وهو جوهر الأزمة. يعني باب المندب ليس مجرد يعني منطقة جغرافية فحسب، هو موقع يمنح من يسيطر على ضفتيه وجزره وسواحله قدرة على التأثير في الملاحة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. لذلك يعني إبعاد الحوثيين عن ساحل باب المندب يحد من قدرتهم أولا على الرصد والإطلاق والاقتراب من السفن، ويمنح الدولة أيضا اليمنية ثقل سياسي ودولي أكبر بوصفها شريك في حماية التجارة العالمية، وأيضا يعني يمنع أيضا الحوثيين من استخدام باب المندب كأداة ابتزاز ومساومة وضغط على المملكة العربية السعودية وعلى الملاحة الدولية. ومع ذلك يعني يجب التمييز بين السيطرة البرية وتأمين المضيق بحريا. الحوثيون طبعا يستطيعون استخدام صواريخ ومسيرات وزوارق من مواقع أبعد، لذلك يحتاج هذا المكسب إلى منظومة مراقبة ساحلية، وكذلك لابد من دفاع جوي وبحري وتأمين جزيرة ميون أيضا الموجودة في قرب باب المندب والموانئ، وتنسيق أيضا مستدام مع المملكة العربية السعودية والقوى البحرية الدولية. المهمة لا تزال صعبة، لكن يعني نشهد تقدم متميز حتى هذه اللحظات.
1: نعم، مع الحديث عن هجوم استراتيجي على صنعاء من عدة محاور، هل يمكن القول أن العمليات الحالية تتجاوز استعادة المواقع إلى محاولة تغيير المعادلة العسكرية بالكامل وفرض واقع جديد على الحوثيين؟
0: يعني في تقديري أخي فايز، الإعلان عن التحرك نحو صنعاء من عدة محاور هو يكشف أنه الهدف السياسي المعلن تجاوز حقيقة استعادة ذباب وباب المندب إلى نقل الضغط إلى عمق مناطق الحوثيين وتهديد مركز سلطتهم. وقد تكون الغاية العسكرية بالفعل الفورية تشتيت احتياطاتهم، وكذلك إجبارهم على سحب قواتهم من الساحل ومدينة تعز، وكذلك يعني فتح جبهات تضغط أيضا على خطوط الإمداد. لكن الوصول إلى صنعاء يبدو لي أصعب كثيرا من التقدم إلى الساحل، لأن الجغرافيا جبلية والحوثيون أيضا متحصنون هناك ويمتلكون خبرة طويلة وكذلك شبكات تعبئة وتسليح. لذلك قد يكون يعني ربما الحديث عن صنعاء في هذه المرحلة هدف استراتيجي ورسالة سياسية أكثر من أن يكون جدول زمني واقعي قريب. طبعا هو من المهم، وقد يكون هناك بالفعل توجه نحو صنعاء، نجاح العملية يتوقف على التنسيق بين الجبهات ووجود قيادة بالفعل موحدة وخطة لليوم التالي. تبقى صنعاء هدف استراتيجي إذا تم يعني تحقيقه في المستقبل القريب سيكون يغير المعادلة بشكل كبير، المعادلة العسكرية بالكامل في اليمن.
1: وإلى أي مدى برأيك يشكل الدعم السعودي عاملا حاسما في نجاح القوات الحكومية اليمنية؟ وهل يعكس هذا الدعم انتقال الرياض من احتواء تهديد الحوثيين إلى العمل بصورة أكثر مباشرة لإنهاء مصادر التهديد وإعادة تثبيت مؤسسات الدولة اليمنية؟
0: بالطبع يعني أخي فايز، الدعم السعودي بالتأكيد هو عامل حاسم في تحقيق التفوق الجوي والاستطلاع والاستهداف الدقيق والإسناد اللوجستي أيضاً

0: وهي إلى شك عناصر يعني تفسر سرعة التقدم الحكومي اليوم على الساحل، يعني كما أنه حجم الغارات والتحرك العسكري يشير إلى انتقال الرياض من إدارة التهديد إلى عند حدودها إلى محاولة دفعه بعيدا، وهذا لا شك حق يعني دفاعي وحق مشروع للمملكة العربية السعودية بقيام هذا الدور واستعادة المبادرة وحماية باب المندب ومنشآت المملكة، حتى لا يكون هناك أي يعني نوع من الأوراق الضغط أو المساومة التي تقع بيد الحوثي. لكن المملكة العربية السعودية تستطيع أيضا ترجيح الكفة، ولا تستطيع وحدها طبعا ضمان النصر السياسي. الحسم المستدام يحتاج قوات يمنية منضبطة وأيضا قرار عسكري موحد، ويحتاج أيضا كذلك توافق بين المكونات المناهضة لميليشيا الحوثي وإدارة أيضا بالفعالة للمناطق المحررة. يعني الدرس السابق واضح، التفوق الجوي يعني يفتح الطريق، لكن تثبيت الدولة على الأرض والانتصار الحقيقي يحتاج مؤسسات وشرعية وخدمات ويعني وقبول وحشد يعني شعبي محلي.
1: نعم، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أكد أن الحكومة اليمنية والسعودية لن تقبل بتحكم الحوثيين في باب المندب. ماذا يعني هذا الموقف سياسيا وعسكريا، وهل يمكن أن نشهد دعما دوليا أكبر للدولة اليمنية خلال المرحلة المقبلة؟
0: يعني أعتقد تصريح مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي هو تصريح يمنح ربما السعودية والحكومة اليمنية غطاء سياسي واضح، ويعني أن واشنطن لا تنظر إلى سيطرة الحوثيين على باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا داخليا، بل هي تهديد للأمن البحري والطاقة والمصالح الأمريكية أيضا. كما أنه تأكيد روبيو التزام واشنطن بتعهداتها الأمنية تجاه الرياض وحقها في الدفاع عن نفسها، هذا يرفع كلفة أي هجوم حوثي جديد. لكن هذا لا يعني باعتقادي تلقائيا مشاركة أمريكية قتالية مباشرة. السيناريو الأقرب بتصوري هو توسيع الدعم الاستخباراتي والاستطلاع والمراقبة البحرية ربما والدفاع الجوي، أيضا مع الضغط الدبلوماسي والمالي على الحوثيين وشبكات إمدادهم. وقد يتطور هذا الدعم يعني إذا تعرضت الملاحة ومنشآت سعودية استراتيجية لهجوم كبير. الموقف الأمريكي أعتقد أخوي فايز موقف مهم، ويعني على الأقل حتى الآن هو يمثل له موقف رمزي ولم يكن فاعل بشكل يعني على الأرض، لكنه موقف سياسي لابد من وجوده ولابد من تعزيزه في المرحلة القادمة.
1: نعم، تفعيل حلف مكة الدفاعي ونشر قدرات عسكرية في السعودية بالتزامن مع هذه التطورات، كيف سيغير معادلة الردع في المنطقة، وهل يبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين بأن استهداف السعودية أو تهديد أمنها لن يبقى بلا رد؟
0: هذه مسألة مهمة طبعا أخي فايز. يعني أهمية حلف مكة أعتقد أنه ينقل التضامن من البيانات السياسية إلى قابلية نشر قوات ونشر قدرات وقوات بصورة سريعة. يعني وجود قدرات تركية وباكستانية في السعودية يوسع عمقها الدفاعي بالتأكيد، هذه مسألة مهمة، ويدفع أيضا ويدعم كذلك حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، ويبعث برسالة إلى الميليشيا الحوثي ومن يقف خلفهم ويدعمهم بأن استهداف المملكة العربية السعودية قد يستدعي ردا من منظومة أوسع ومن حلف كبير ومهم وقوي، لابد يعني وليس من فقط من طرف واحد. لكن قوة هذا الحلف ستقاس حقيقة بطبيعة القدرات المنشورة وقوات الاشتباك وسرعة تبادل المعلومات، وليس بعدد الدول طبعا وحده. المهم هو الآن أمام اختبار، يعني هل بالفعل هذا الحلف يفعل بشكل عملي ويكون بالفعل نواة ردع مهمة مكملة للقوة السعودية وداعمة لها وتحقق نوع من التوازن أو الردع في مواجهة ميليشيا الحوثي واعتداءاتها على الداخل السعودي. هذا مسألة مهمة ربما تحتاج إلى يعني فترة اختبار في المرحلة القادمة. إن تحقق الردع فنحن أمام يعني معادلة مختلفة في المنطقة.
1: نعم، وهل يمكن أن تؤدي استعادة باب المندب والساحل الغربي إلى قطع أحد أهم مصادر القوة الاستراتيجية للحوثيين، ولا سيما ما يرتبط بالملاحة وتهديد السفن، وبالتالي تضييق خيارات الجماعة عسكريا وسياسيا؟
0: بالتأكيد يعني استعادة الساحل من باب المندب إلى المخا هي بلا شك تحرم الحوثيين من ورقة استراتيجية يعني تجمع

مع بين النفوذ العسكري والابتزاز السياسي والضغط على التجارة الدولية، هي أيضا تحدد يعني تحد من قدرتهم على الاقتراب من المباشر من السفن، وتهدد يعني طرق تهريب السلاح والإمداد، وتضعف قدرتهم على تقديم أنفسهم كقوة تتحكم بأمن البحر الأحمر. لكن فقدان الساحل يعني لا ينهي التهديد البحري، لأن الصواريخ والمسيرات يمكن إطلاقها من العمق، وقد تلجأ ميليشيا

0: القوات الحكومية في التقدم إلى أي مدى يمكن أن تتوسع العملية باتجاه مناطق أخرى وصولا إلى صنعاء؟ وهل نحن أمام بداية مرحلة يمكن أن تعيد رسم الخريطة السياسية والعسكرية لليمن لمصلحة الدولة ومؤسساتها الشرعية؟
1: يعني في واقع الأمر حسب ما أتصور نحن أمام بداية محتملة لمرحلة جديدة، لكن لم نصل بعد إلى نقطة التحول الحاسم إن صح التعبير. يعني إذا ثبتت القوات الحكومية سيطرتها على ذوباب والمخا وفكت الضغط عن تعز وفتحت جبهات نحو الحديدة ومأرب وصنعاء، قد ننتقل أو تنتقل المعركة من احتواء الحوثيين إلى تقليص مناطق سيطرتهم وفرض تفاوض عليهم من موقف أضعف. أما إذا تشتتت الجبهات أو تعرضت خطوط الإمداد للقطع أو تفجرت الخلافات داخل المعسكر الحكومي، فقد تتحول ربما العملية إلى جولة مكاسب وخسائر متبادلة. السيناريو الأقرب في تقديري هو حرب متعددة المحاور تهدف أولا إلى تثبيت الساحل وحماية المملكة العربية السعودية، ثم استخدام الضغط العسكري لفرض تسوية سياسية يعني مرتقبة إذا تغير ميزان القوى على الأرض، ربما يعني يكون هناك نوعا ما اتجاه نحو التفاوض. بشكل عام أخي فايز، ما يجري هو حاليا ليس هو نصر نهائي ولا جولة عابرة، هو اختبار لقدرة الدولة اليمنية وحلفائها على تحويل التفوق العسكري إلى سيطرة مستقرة وتثبيت للمدن والقوات والمؤسسات الفاعلة. إذا تزامن هذا ذلك كله مع تثبيت باب المندب وحماية تعز وتوحيد القيادة، لا شك تتغير المعادلة لمصلحة الشرعية اليمنية بشكل يعني حاسم في المرحلة القادمة.
0: نعم، بعد هذه التطورات، وأنا أقصد التطورات الأخيرة، أين أصبحت الجبهة الأخضر الآن؟ الساحل الغربي أم تعز أم الطريق نحو صنعاء؟
1: طبعا هي كلها مترابطة بلا شك. السيطرة على تعز مهمة استراتيجيا بكون أن هناك هي عقدة جغرافية ومرتفعات وتطل على الساحل وتمثل يعني سيطرة عليها من هذه الارتفاعات إطلالة يعني استراتيجية مهمة. إذا سيطر عليها الحوثيون يهددون الساحل ويهددون القوى الموجودة هناك، الساحل الغربي طبعا وباب المندب، أيضا الساحل الغربي وباب المندب هي مناطق مهمة جدا استراتيجيا وكونها يعني مكان الممرات البحرية، لذلك المنطقة مترابطة والسيطرة على بعضها تؤدي إلى الأخرى، وربما يعني هي مواقع استراتيجية المعارك لا تزال تحوم حولها ويزال هناك نوع من الشد ونوع من الكر والفر، ولكن حتى هذه اللحظة التقارير الميدانية ربما تشير إلى تقدم ميداني للقوات الحكومية يجب أن يعني يثبت ويجب أن يبنى عليه ويجب أن تعزز هذه الانتصارات اللحظية، ولا أن تتشتت القوات ولا أن تنقطع خطوط التواصل، ويجب المحافظة على المراكز الاستراتيجية والمواقع المهمة وخصوصا من مدينة تعز. تعز محور رئيسي اليوم في السيطرة، إذا تمكنت القوات الحكومية من منع تقدم الحوثيين أو منع سيطرتهم على تعز والحد من قواتهم وتشتيتها، لا شك هذه مسألة مهمة جدا ستشكل فارق كبير يعني يرجح كفة يعني ربما الانتصارات وتثبيتها لصالح القوات الشرعية اليمنية، وبالتالي يعني دحر ميليشيا الحوثي التي يعني لا تريد استقرار السياسي ولا الإنساني في اليمن.
0: نعم، وهل ما زال الحوثيون قادرين على تهديد الملاحة حتى في حال فقدان مواقع مباشرة على باب المندب؟
1: يعني الحوثيون يبقون يشكلون تهديد وخلخلة أمنية، ولكن إشغالهم بالمعارك حاليا ومحاولة الاستنزاف والضربات المستمرة والتكثيف يعني هذه الضربات واستخدام والدعم والغطاء الطيران من الجيش السعودي وهذا الدعم، لا شك من المهم جدا مشاغلتهم وإضعافهم، وأيضا المسألة المهمة أيضا هو يعني قطع إمدادات السلاح اللي تصلهم من إيران ومن الممولين لهم، لذلك يعني ميليشيا الحوثي لا يجب أن يعني تستقر وتتمدد وتتمركز في مناطق مهمة مثل جزيرة ميون أو الوصول إلى باب المندب، هذه مناطق محورية ومهمة جدا، يجب يعني أن يكون يعني هناك مواقف رادعة لها، ويجب أن يكون بالفعل تفعل كل القوات يعني والتحالفات العسكرية الداخلية في اليمن والخارجية من حلف

0: المعركه، ويعني المعارك تحتاج الى يعني اعتقد حسم وتضافر قوة داخلي وخارجي.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور ناصر خميس المطيري، شكرا لك.
0: حياك الله. شكرا.

0: قضايا استراتيجية. تتفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران مع تعثر المسار التفاوضي بشأن الملف النووي، بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية واستعدادات إسرائيلية واحتدام المواجهة في مضيق هرمز، ما يضع الأزمة أمام احتمالات التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني. مرحبا بك أستاذ غانم. بداية، كيف يمكن تفسير استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن أولوية الملف النووي، وهل يمثل هذا الخلاف العقبة الرئيسية أمام استئناف المفاوضات؟
1: هناك انقسام حاد في مسار التفاوض فيما يتعلق بالأولويات، والولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الملف النووي هو الجدير بإدراجه ضمن التفاوض أو أي اتفاق حالي، لكن طهران تتمسك يعني بورقة مضيق هرمز رغم أنها فقدت هذه الورقة وجوهرها في الحقيقة، لأن الممر المائي اليوم يسير وفق دعنا نقول المعدلات الطبيعية. هناك العديد من السفن، سفن النفط والغاز والسفن التجارية تمر عبر المضيق، وهذا ما جعل إيران التي كانت في السابق تهدد الملاحة العالمية بأنها انتهت من هذه الورقة، لذلك هي أمام يعني تشبث قديم في أولويات التفاوض. هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية ترفض خطة 7 أيام وتقول أنها لم تعد يعني مجدية، لابد أن يكون هناك أولويات جديدة وتفاهمات جديدة، وأن يكون الملف النووي هو على رأس طاولة التفاوض حتى تبدأ بمسألة تخفيف العقوبات، الإفراج عن الأصول الإيرانية، تحقيق يعني استئناف لهذه المسار التفاوض. هذا ما يعقد المسألة. وأيضا هناك ارتياح من الرئيس الأمريكي بشأن العقوبات الاقتصادية الصارمة على طهران التي يرى الأمريكي أنها مجدية ومفيدة لدفع الإيرانيين للعودة بشكل طوعي وبشكل كامل إلى مسار التفاوض. لذلك الكل يرى أنه هو ممسك بقواعد أو خيوط اللعب، لعبة التفاوض، وهناك ما يسمى بالعناد العودة إلى الطاولة. من يعود أولا وماذا نقدم إذا عدنا في على طاولة التفاوض؟
0: نعم، مع الحديث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي واستعدادات إسرائيلية، هل يقترب الخيار العسكري ضد إيران؟
1: بلا شك دائما الخيار العسكري حاضر، بل هناك تجارب سابقة في عودة العمليات العسكرية، ولكن عندما نحلل المسار الأمريكي والتصاريح الأمريكية تسير وفق المسار العقوبات الاقتصادية، ودائما يتحدث الرئيس الأمريكي أنه لا جدوى من عودة الضربات العسكرية، هو يرى أن الأولوية الآن بالعقوبات الاقتصادية التي تمثل يعني ورقة جيدة وخيار مناسب للولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الضغط الاقتصادي، العقوبات الثانوية، حتى أن هناك دول أخرى مثل الجانب الأوروبي دخلت في هذا المسار ليوسع دائرة الضغط العالمي على طهران، وتشكل يعني نتيجة جيدة لمفاوضات مستقبلية.
0: نعم، الرئيس ترامب يقول أن ما يرفع أسعار البنزين حاليا لم يعد مضيق هرمز، رغم الحديث عن تدفق كميات قياسية من النفط عبره. كيف يمكن فهم هذا التباين؟
1: هو بلا شك هو يتحدث إلى الداخل الأمريكي لأنه مقبل على الانتخابات، لذلك هو يحاول أن يجد تبريرات لارتفاع الأسعار، أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك ارتفعت بشكل كبير نتيجة التداعيات ما يحصل في منطقتنا، وأيضا ما يحصل في الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك هذه الأمور تشكل ضغط اقتصادي كبير على العالم في ارتفاع الأسعار. أوروبا مقبلة على شتاء صعب في هذا الأمر، يحاول الرئيس الأمريكي أن يخفف من هذه الأعباء ليركز على الانتخابات ويشتت يعني كل الهجوم الداخلي الذي يشير إلى أن الرئيس الأمريكي هو السبب بكل هذه الأمور التي حصلت وأشعلت أسعار الطاقة في كل العالم.
0: نعم، وما دلالات برأيك اجتماع كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي في كامب ديفيد لمناقشة الملف الإيراني واليمني؟
1: بلا شك دائما نقول أن المواجهة العسكرية تبقى خيار وارد في حال تعثرت المفاوضات، في حال وجود أي مخاطر تهدد السفن. لذلك هناك متابعات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، حتى في مسألة استمرار الحشود العسكرية الأمريكية قد تكون هناك انسداد في المسار التفاوضي. لذلك الخيار العسكري سيناريو قريب، قد يستمر التوتر، قد تفشل المفاوضات، قد يكون هناك يعني انزلاق نحو مواجهة. لذلك كل هذه الخيارات موجودة وواردة في المستقبل.
0: نعم، في ضوء هذه التطورات إلى أين تتجه الأزمة؟ هل نحن نحو مواجهة عسكرية أم تسوية تفاوضية؟
1: بلا شك يعني الحرب الاقتصادية لا تقل كلفة عن المواجهة العسكرية. العالم يواجه ضغوطا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب، هجمات ما يحصل في أوكرانيا وروسيا، من هجمات على مصافي النفط، من التهديد في المضائق ما يحصل في مضيق هرمز ومضيق باب المندب. كل هذه الأمور تشكل يعني تداعيات خطيرة على العالم وتفرض تحديات كبرى تخضع عملية الاقتصاد، وهذا يجعل أننا أمام قد نكون أمام يعني انزلاق نحو تجدد العمليات العسكرية. هذا الأمر وارد، ولكن الضغوط قد تنتهي في حال تجدد يعني المسار التفاوضي، نجاح المفاوضين المفاوض القطري والباكستاني في تحقيق اختراق. العالم اليوم يترقب أن تكون هناك يعني نافذة للأمل وعودة للمسار التفاوضي.
0: نعم، هناك تحركات وتصريحات إسرائيلية تجاه إيران، هل يمكن أن تتحرك إسرائيل عسكريا حتى إذا فضلت واشنطن إعطاء المفاوضات فرصة إضافية؟
1: لا يمكن لإسرائيل أن تتحرك منفردة، والكل يعلم أن القرار الإسرائيلي مرهون بموافقة الرئيس الأمريكي، وما يحصل في إسرائيل من تهديد من اليمين المتطرف هذا يدخل في دائرة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لتشكيل رأي شعبي داخل إسرائيل وحصد مزيد من الدعم. لذلك لا في رأيي لا أجد أن هناك أي مبررات مقنعة لدخول إسرائيل في مواجهة منفردة. لابد أن يكون هناك توافق وموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكما حصل في السابق هناك ضربات مشتركة. وفي المحصلة اليوم نحن أمام يعني جمود في مسألة العمليات العسكرية خلال يعني من بداية شهر 9 لم تحصل أي مواجهات أو عمليات عسكرية. هذا يجعل أن الاقتراحات فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي تسير وفق المطلوب، وهو ما ارتضاه ورأى الرئيس الأمريكي أنه مفيد في هذه المرحلة.
0: نعم، أخيرا أستاذ غانم، هل العقوبات قادرة على إجبار طهران على التراجع، أم أنها أصبحت جزءا من أزمة لا يمكن حلها اقتصاديا فقط؟
1: بلا شك أن الضغط الاقتصادي الكبير على طهران شكل تحول جديد في هذا البلد الذي يعاني اليوم من تداعيات اقتصادية مخيفة، حتى أنها دفعت بوزير النفط إلى تقديم استقالته إضافة للانقسام العمودي في الإدارة الإيرانية. هناك تباينات، هناك تضارب في التصاريح. العقوبات تشكل يعني انتهاك للرأي، رأي الإدارة الإيرانية التي لا تعرف ولا وهي عاجزة عن التعامل مع هذا الملف. العقوبات عقوبات أسبوعية، طالت حتى المصارف السنوية في الدول الأخرى التي تتحرك أو تتعامل مع طهران. رأينا أن أيضا هناك عقوبات طالت حتى الأجواء الإيرانية والتحليق وهبوط الطائرات. لذلك هذا الأمر يشكل ضغط كبير قد يعيد الإيرانيين إلى التفكير مجددا في الاقتراحات الأمريكية، ويركزون على العودة إلى المفاوضات. ولا ننسى أن ما كانت تتمسك به طهران في السابق مضيق هرمز اليوم لم يعد
0: نعم
1: مجديا، نتيجة أن كما نرى بالإحصائيات اليومية عبور السفن واتخاذ الدول دول الخليج استراتيجيات اليوم جديدة في نقل النفط عبر سفينة أخرى، وهذه التحولات والتحولات الجديدة في عمليات نقل النفط ساهمت في يعني خفض التداعيات الاقتصادية على دول المنطقة.
0: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم سليماني، شكرا لك.

0: تحليلات سياسية. رغم سيران اتفاق سريان اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، تتواصل الغارات الإسرائيلية وعمليات اطلاق النار مع سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل عنصر من حركة حماس قال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر. ويتزامن ذلك مع قرار إسرائيلي بإغلاق معابر غزة والضفة في ذكرى 7 أكتوبر، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على هشاشة التهدئة واستمرار التوتر الميداني. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المتخصص بالشؤون الآسيوية الأستاذ محمد فايز فرحات. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تقرأ استمرار الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة رغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار؟ وهل نحن أمام خروقات محدودة أم أمام مسار يهدد الاتفاق برمته؟
1: نعم، يعني أولا يعني يمكن أن ننظر أو نفسر استمرار العمليات أو الغارات العسكرية على قطاع غزة لأكثر من سبب. السبب الأول هو أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم التزاما حرفيا باتفاق وقف إطلاق النار لأسباب عدة، منها الحسابات السياسية الخاصة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فضلا عن تركيبة الحكومة الإسرائيلية نفسها، فضلا عن أنه يعني اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن جزء من الحسابات الخاصة بنتنياهو وحكومته. كان هناك يعني ضغوطا أمريكية على حكومة الاحتلال للالتزام بهذا الاتفاق أو قبوله. هناك عامل آخر، يعني في هذا التوقيت أو في هذه اللحظة نعلم أن هذه يعني ذكرى عمليات يعني أو ما حدث في 7 أكتوبر عام 23. بالتأكيد حكومة الاحتلال تريد توصيل رسالة للجانب الفلسطيني والقطاع غزة بأنها يعني لن أو لم يعني تنسى هذا اليوم، وأنها تريد يعني التذكرة بأنها على استعداد ل أو ما زالت متمسكة بالتعامل مع هذه العمليات وتبعاتها. فبالتالي في هذا السياق يمكن أن نفهم استمرار مثل هذه الغارات. هل هذه الغارات تمثل يعني انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار أم أنها ما زالت خروقات محدودة؟ أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متمسكة باتفاق وقف إطلاق النار ورعاية هذا الاتفاق ومحاولة الانتقال إلى المراحل التالية. صحيح أنه لم يتم تطبيق الاتفاق بشكل أمين من جانب حكومة الاحتلال، لكن من الناحية النظرية ما زال الاتفاق قائم وما زالت جميع الأطراف سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الوسيطة تحاول الانتقال أو توفير الأجواء للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق، لكن حكومة الاحتلال للأسف الشديد يعني ما زالت تعاقل الانتقال إلى المراحل التالية.
0: نعم، قرار إغلاق معابر غزة والضفة

0: فبالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، هل يحمل أبعادا أمنية فقط أم يمثل رسالة سياسية أيضا بشأن طبيعة المرحلة المقبلة؟
1: يعني بالتأكيد يحمل جميع المعاني، المعاني السياسية وغير السياسية وخاصة الأمنية والإنسانية. حكومة الاحتلال ما زالت يعني تحاول إحكام السيطرة على قطاع غزة كجزء من عقاب يعني الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع. حكومة الاحتلال يعني جزء من تعاملها مع القطاع هو إحكام السيطرة أو محاولة يعني إحكام السيطرة بهدف عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وهو جزء من معاقبة أو محاولة الجانب حكومة الاحتلال معاقبة الأشقاء الفلسطينيين للتأكيد على أنه ما حدث في 7 أكتوبر يعني سيطال الجميع أو كجزء من عقاب الأشقاء الفلسطينيين يعني للحيلولة دون يعني تكرار ما حدث في 7 أكتوبر. فهو جزء من سياسة ممنهجة وشاملة لحكومة الاحتلال في مواجهة قطاع غزة.
0: نعم، وما الدور الذي تستطيع الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون القيام به لفرض آلية أكثر فعالية لمراقبة وقف إطلاق النار ومحاسبة الطرف الذي يخرقه؟
1: هناك أوراق كثيرة يمكن أن تستخدمها الحكومة الأمريكية في مواجهة حكومة الاحتلال، لكن المشكلة أنه لم يتم توظيف يعني الأوراق الحقيقية أو الضغوط الحقيقية على حكومة الاحتلال. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متمسكة بالاتفاق لأنه جاء يعني استنادا إلى رؤية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن من الناحية العملية الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس الضغوط الكافية على حكومة الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك يعني من وقت إلى آخر تصدر تصريحات أمريكية يعني تفهم بشكل سلبي بالتأكيد من جانب حكومة الاحتلال، وتشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي الحليف السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية. الولايات المتحدة الأمريكية يعني يمكن أن تمارس ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي للانتقال إلى المراحل التالية من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لكن ما زال للأسف الشديد ما زلنا نقف يعني أمام في المرحلة الأولى ولم يتم الانتقال إلى المراحل التالية، رغم أنها كما أشرت قبل ذلك اتفاق وقف إطلاق النار وما يتضمنه من مراحل مختلفة وجاء امتدادا أو استنادا إلى رؤية للرئيس دونالد ترامب.
0: نعم، الأستاذ محمد فايز فرحات المتخصص بالشؤون الآسيوية، شكرا لك. وراء الأخبار، تتصاعد الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا مستهدفة منشآت صناعية وموانئ وبنى تحتية في البلدين بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لبحث هدن جزئية تشمل الطاقة والبحر الأسود وسط استمرار الخلاف بشأن شروط وقف الهجمات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. مرحبا بك دكتور رامي. بداية، كيف تقرأ التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا في ظل ارتفاع وتيرة الضربات التي تستهدف المنشآت الصناعية والموانئ والبنية التحتية؟
2: أهلا بك أستاذ فايز، تحية لك وللسادة المستمعين. وهنا من عدة الزوايا الحقيقة، من الزاوية الأولى من الواضح تماما بأن إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية خلال المدى المنظور أمر يكاد يكون مستحيل إلا أن يكون صعب جدا. هنالك محاولات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية جرت خلال الشهر الماضي، هنالك زيارة لويتكوف ودايت كوشنر إلى روسيا وإلى أوكرانيا، ولا يبدو أنها فتحت أفقا جديدا من أجل الوصول إلى تسوية. من جهة أخرى كلا الطرفين يراهن على الحل العسكري، مثل الجانب الروسي يراهن على أن هنالك تقدم قد حدث خلال الفترة الماضية وهو يستطيع تحقيق تقدم أكبر، بالإضافة إلى أنه يستطيع إنهاك الجيش الأوكراني ويستطيع توجيه ضربات للبنية التحتية. بالمقابل الجانب الأوكراني يراهن أيضا على أن هنالك إمكانية لإضعاف الجانب الروسي في حرب السنجاب تستمر لفترة طويلة في استهداف للمواقع الاستراتيجية وأهمها المواقع المتعلقة بقطاع الطاقة والبنية التحتية سواء في العاصمة موسكو أو حتى في أقاليم بعيدة عن الحدود مع أوكرانيا. الجانب الثالث لا يبدو حتى الآن للأطراف الداعمة بأنها معنية بالتدخل بشكل حاسم وفعال من أجل إنهاء الصراع. ربما المحاولة الوحيدة هي المحاولة الأمريكية، ولكن يبدو أن الجانب الروسي رفض أن يكون مرنا في التعامل مع المطالب الأمريكية، وحتى الآن يبدو أن الجانب الأمريكي توقف عن الذهاب بعيدا في هذه المحاولة وفي محاولة فتح أفق للمفاوضات. أشرت وأنت معك تماما إلى أن هنالك حديث عن إمكانية أن تكون هنالك اتفاقيات جزئية كما كانت حقيقة قبل التطعيم الأخير. كان هنالك اتفاقية فيما يتعلق بالحبوب، كان هنالك اتفاقية فيما يتعلق بالبحر الأسود، اتفاقية فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا فيما يتعلق بالسفن التي تدخل إلى البحر الأسود. كل هذه الاتفاقيات الحقيقة تراجعت خلال الفترة الماضية. كان هنالك استهداف للموانئ واستهداف للسفن التجارية. بالنسبة للجانب الأوكراني يريد أن يفقد الجانب الروسي الأسس التي يستمر من خلالها روسيا بهذه الحرب، أي الدعم الاقتصادي والدعم المالي بهذه الحرب عبر ضرب القطاعات الاقتصادية، ويبدو أن هذا الأمر مستمر. هل هنالك إمكانية للوصول؟ نعم، لأن كلا الطرفين متضرران اقتصاديا، لكن على الأقل ما شاهدناه خلال الفترة الماضية يبدو أن الطرفان مصممان للذهاب بعيدا في توجيه ضربات عسكرية ولأهداف استراتيجية واقتصادية تؤثر في اقتصاد كلا البلدين.
0: نعم، في ظل حديث كييف عن اجتماع ثلاثي على المستوى الفني قبل نهاية أكتوبر، هل يمكن أن تهيئ هذه الاتصالات الأرضية لاستئناف مفاوضات أكثر جدية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر استمرار الضربات المتبادلة على فرص عقد هذا الاجتماع وعلى المسار التفاوضي عموما؟
2: لا بد أن الضربات التي توجه الآن إلى كلا الطرفين تعقد أي إمكانية للوصول إلى تسوية وإمكانية لعقد المفاوضات ما بين الطرفين. لكن الموعد الحقيقة هو قريب جدا من الانتخابات المصرية الأمريكية. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي انطباع بأنها تتحرك، وهذا مفيد داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا أعتقد حتى الآن أن هنالك أفقا واضح لعملية اتفاق ما بين كييف وموسكو خلال المدى المنظور، بل بالعكس يتوقع أن يكون هنالك تصعيد من كلا الطرفين، ربما على الأقل بعد هذه الانتخابات المصرية، أي بعد بداية شهر نوفمبر القادم، ربما نشهد تصعيدا أكبر من الطرفين. حتى الآن الرهان على القوى العسكرية والرهان على ضرب المواقع الاستراتيجية، والغرب وأوروبا على وجه التحديد ماضية في دعم الجانب الأوكراني. كما تعلم كان هنالك زيارة للمستشار الألماني شولز إلى أوكرانيا، وكان هنالك إظهار للدعم من قبل الجانب الأوروبي، وبالتالي ليس من المتوقع أن يكون هنالك اختراق حقيقي خلال المدى المنظور، بل إن الاستعدادات التي تتم سواء في روسيا أو في أوكرانيا تشير إلى أن الحرب سوف تستمر خلال الشتاء القادم، بالرغم من كل الحديث عن إمكانية تحقيق بعض التسويات أو مفاوضات يمكن أن تعقد ما بين الطرفين.
0: من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، شكرا لك.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحيات محدثكم فاجر حسيني والمخرج خالد فريح العنزي. إلى اللقاء.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية، إعداد محمد الشلال، تقديم علي الحداد، إخراج حسين أشكناني. من الهاتف الذي نحمله في أيدينا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يغير طريقة عملنا وتعلمنا، ومن المنازل الذكية إلى السيارات المتطورة، ومن الأمن السيبراني إلى أحدث الابتكارات، أصبحت التقنية جزءاً أساسياً من حياتنا. ومن هنا يأتيكم برنامج أبواب التقنية، البرنامج الذي نفتح من خلاله أبواب المعرفة ونتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات، ونكتشف كيف تؤثر التكنولوجيا في حياتنا اليوم، وكيف يمكن أن ترسم ملامح مستقبلنا غداً.
2: في السنوات الأخيرة أصبح مصطلح الذكاء الاصطناعي يتردد في كل مكان، في الأخبار وفي الهواتف وفي مواقع التواصل وحتى في أماكن العمل والتعليم. تقنيات كانت تبدو قبل سنوات وكأنها جزء من أفلام الخيال العلمي أصبحت اليوم موجودة حولنا وتساعدنا في البحث والكتابة والترجمة وتحليل المعلومات والتعرف على الصور والأصوات، بل وتدخل في مجالات كثيرة من حياتنا اليومية. لكن وسط هذا الانتشار الكبير يبقى السؤال الأهم، ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟ وهل يستطيع فعلا أن يفكر مثل الإنسان؟ وهل يمكن أن يحل مكان الإنسان في المستقبل؟ في حلقة اليوم من أبواب التقنية سنفتح بابا مهما من أبواب التكنولوجيا، ونتعرف على الذكاء الاصطناعي من بدايته، ونفهم كيف يعمل وأين نستخدمه، وما الفوائد التي يقدمها، وما التحديات والمخاطر التي يجب أن ننتبه إليها. فلنبدأ رحلتنا في عالم الذكاء الاصطناعي.
1: الذكاء الاصطناعي لم يعد خيالاً، بل أصبح واقعاً نستخدمه كل يوم.
2: عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي فإننا نشير بشكل عام إلى مجموعة واسعة من التقنيات والأنظمة الحاسوبية المتقدمة التي صممت خصيصاً لتنفيذ مهام متنوعة كانت تحتاج عادة إلى قدر من القدرات البشرية الذكية. ومن أبرز هذه المهام فهم اللغة الطبيعية ومعالجتها، والتعرف على الصور والأصوات وتحليلها، واستخلاص المعنى من كميات هائلة من المعلومات، والتعلم من البيانات المتاحة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات أو تقديم توقعات دقيقة بناء على المعلومات المغذاة لهذه الأنظمة. لكن من الضروري التوضيح أن مصطلح الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح يمتلك عقلاً أو وعياً حقيقياً يشبه وعي الإنسان. فالآلة لا تفكر ولا تدرك العالم من حولها بالطريقة نفسها التي يفكر ويدرك بها الإنسان، وإنما تعتمد بشكل كامل على خوارزميات معقدة ونماذج رياضية متطورة وبيانات ضخمة لمعالجة المعلومات وإنتاج نتائج تبدو ذكية في ظاهرها. فالإنسان يفكر من خلال خبراته الحياتية ومشاعره ووعيه وحدسه، بينما الآلة تقوم بعمليات حسابية وإحصائية سريعة ودقيقة دون أن تفهم المعنى الحقيقي لما تقوم به فعليا. فالنموذج الذكي قد يتحدث بطلاقة ويجيب بذكاء، لكنه لا يشعر ولا يفهم بالمعنى العميق. ولهذا السبب يبقى من المهم جدا أن نفرق بوضوح بين مفهومين مختلفين تماما. أولهما محاكاة بعض القدرات البشرية بطريقة تقنية متقدمة، وثانيهما امتلاك عقل بشري حقيقي قادر على الإدراك والوعي والتفكير المستقل، فالذكاء الاصطناعي أداة قوية ومفيدة صنعه الإنسان لخدمته، وليس بديلاً عن العقل البشري أو مثيلاً له في جوهره.
1: كل اختراع بدأ بفكرة، وكل فكرة قد تصنع مستقبلاً جديداً.
2: رغم أن الذكاء الاصطناعي أصبح حديث العصر ومن أكثر التقنيات حضوراً في حياتنا اليومية، فإن فكرته ليست جديدة على الإطلاق، بل تعود جذورها إلى عقود طويلة مضت. ومنذ بدايات عصر الحاسوب كان العلماء والباحثون يطرحون أنفسهم تساؤلات عميقة وطموحة، من أبرزها: هل يمكن للآلة أن تنفذ مهاماً تحتاج إلى ذكاء؟ وهل تستطيع أن تفكر أو تحل المشكلات مثل الإنسان؟ ومع التطور المتسارع الذي شهده مجال أجهزة الكمبيوتر وعلوم الرياضيات والبرمجة والمنطق، بدأت تظهر المحاولات الأولى الجادة لبناء أنظمة حاسوبية تستطيع حل المشكلات وتنفيذ عمليات تشبه بعض المهام العقلية البشرية مثل اللعب والترجمة والاستدلال المنطقي. وكانت تلك المحاولات مبسطة ومحدودة القدرات، لكنها شكلت الأساس الذي بني عليه كل ما جاء بعدها. ومع مرور الزمن وتزايد سرعة المعالجات وقابليتها للتخزين، تطورت قدرات الحواسيب بشكل هائل، وأصبحت قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات في وقت قياسي. ثم ظهرت لاحقا تقنيات التعلم الآلي التي مكنت الأنظمة من التحسن تلقائيا من خلال الخبرة. تلتها تقنيات التعلم العميق المستوحاة من طريقة عمل الدماغ البشري، وصولا إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة التي نستخدمها اليوم في مختلف مجالات الحياة. إذن ما نراه اليوم من تطورات مبهرة في هذا المجال ليس نتيجة اختراع حدث بين ليلة وضحاها، وإنما هو حصيلة عقود طويلة من البحث العلمي المتواصل والتجريب والأخطاء والإنجازات المتلاحقة التي تراكمت جيلا بعد جيل.
1: التقنية تتطور كل يوم، والسؤال: هل نحن مستعدون للمستقبل؟
2: من المصطلحات التي نسمعها كثيرا في سياق الحديث عن الذكاء الاصطناعي مصطلح التعلم الآلي. ولكي نفهم العلاقة بينهما بوضوح، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي هو المجال الأوسع الذي يشمل كل ما يتعلق ببناء الأنظمة الذكية، بينما يعتبر التعلم الآلي أحد الأساليب والتقنيات الرئيسية المستخدمة في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي. بمعنى آخر، يمكننا القول إن التعلم الآلي يسمح للأنظمة الحاسوبية بالتعلم من البيانات واكتشاف الأنماط والاستفادة من الخبرة، بدلاً من الاعتماد فقط على تعليمات برمجية محددة ومكتوبة مسبقاً لكل حالة على حدة. فبدلاً من أن يبرمجها الإنسان بكل الاحتمالات الممكنة، يتعلم النظام بنفسه من الأمثلة الكثيرة التي يتعرض لها. وهناك أيضاً مصطلح التعلم العميق، وهو أحد الفروع المتقدمة للتعلم الآلي، ويعتمد على ما يعرف بالشبكات العصبية الاصطناعية متعددة الطبقات، وهي بنى حسابية مستوحاة من طريقة عمل الخلايا العصبية في الدماغ البشري. وتتميز هذه الشبكات بقدرتها على معالجة كميات كبيرة جدا ومعقدة من البيانات، واستخلاص أنماط دقيقة منها في مجالات مثل التعرف على الصور والأصوات وفهم اللغة. ولعل أهم ما يجب التأكيد عليه أن هذه التقنيات المتلاحقة ساهمت بشكل كبير وجوهري في التطور السريع الذي نشهده في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، فقد فتح الأبواب أمام تطبيقات لم تكن واردة قبل سنوات قليلة. وهذا يعني ببساطة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محصورة داخل المختبرات البحثية والشركات المتخصصة الكبرى، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من المنتجات والخدمات التي نتعامل معها يوميا، وامتدادا طبيعيا لحياتنا الحديثة التي أصبحت تدور حول التقنية في كل تفاصيلها. في السنوات الأخيرة ظهر نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبح معروفا على نطاق واسع واجتذب انتباه العالم بأسره، وهو ما يطلق عليه الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهو نوع من الأنظمة الذكية يتميز بقدرته على إنشاء محتوى جديد كليا استنادا إلى الأنماط التي تعلمها مسبقا من كميات ضخمة من البيانات، سواء أكان هذا المحتوى نصوصا مكتوبة أم صورا مرئية أم أصواتا وموسيقى أم أشكالا أخرى من المحتوى الرقمي المتنوع. وطريقة استخدامه بسيطة جداً. يمكن للمستخدم أن يكتب طلباً أو وصفاً لما يريد بلغته الطبيعية، ثم يقوم النظام فوراً بإنتاج إجابة أو نص أو صورة أو أي محتوى آخر وفقاً للطلب المحدد. وهذا ما جعله أداة مفيدة في الكتابة والتصميم والبحث والتعلم وغيرها من المجالات العديدة. لكن من المهم جداً أن نفهم أن هذه الأنظمة رغم قدراتها المبهرة لا تضمن دائماً أن تكون المعلومات التي تقدمها صحيحة ودقيقة، فقد تنتج أحياناً معلومات خاطئة أو غير دقيقة أو ناقصة دون أن يكون هناك قصد في ذلك، فهي تولد المحتوى بناءً على أنماط إحصائية وليس من معرفة حقيقية بالحقيقة. ولذلك يجب على المستخدم دائماً مراجعة المعلومات المهمة من مصادر موثوقة وعدم التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي باعتبارها حقيقة مؤكدة في كل الحالات، بل ينبغي النظر إليها كنقطة انطلاق أو مساعدة أولية تحتاج إلى تحقق وتدقيق بشري قبل الاعتماد عليها في القرارات المهمة. يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة إثارة للاهتمام وإثارة للجدل في وقتنا الحالي، وقد يحير العلماء والكثيرين. هل الذكاء الاصطناعي يفكر مثل الإنسان؟ فعندما يقدم الذكاء الاصطناعي إجابة تبدو ذكية ومقنعة، أو عندما يستطيع إجراء محادثة طبيعية سلسة مع الإنسان، قد يشعر الإنسان أحياناً أن النظام يفكر ويدرك مثل البشر تماماً، خاصة عندما تكون الردود دقيقة ومتقنة. لكن الحقيقة هي أن الطريقة التي تعمل بها هذه الأنظمة مختلفة جوهرياً عن طريقة عمل العقل البشري. فالذكاء الاصطناعي يعتمد على نماذج رياضية ومعقدة وبيانات ضخمة وعمليات حسابية دقيقة تتم بسرعات هائلة لإنتاج النتائج التي نراها. فهو لا يفهم بمعنى الكلمة الحقيقي، وإنما يعالج المعلومات وفق أنماط إحصائية تعلمها من البيانات. أما الإنسان فالأمر مختلف تماماً معه، إذ يمتلك الوعي والإدراك والخبرة الحياتية والمشاعر والانفعالات والقدرة العميقة على فهم العالم من خلال تجربة حياتية واسعة ومتنوعة يشعر فيها ويتأثر ويتأمل ويستخلص المعاني بطرق لا تقتصر على الحساب والمنطق. لذلك فإن قدرة النظام على إنتاج إجابة تبدو ذكية ومتقنة لا تعني بالضرورة أنه يمتلك وعيا حقيقيا أو فهما للواقع من حوله بالطريقة التي يمتلكها الإنسان. فالآلة تحاكي وتحسب، أما الإنسان فيفكر ويشعر ويدرك. وهذا التمييز بين الأمرين مهم جدا حتى نضع توقعاتنا الواقعية تجاه هذه التقنية ونقدر قدراتها الحقيقية دون مبالغة أو تهويل.
1: هل تعرف كيف تحمي بياناتك في العالم الرقمي؟ المعرفة هي خط دفاعك الأول.
2: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم فوائد كبيرة ومتنوعة عندما يستخدم بطريقة صحيحة وواعية، وقد أثبت ذلك في مجالات لا تحصى. فهو يستطيع المساعدة في تحليل كميات ضخمة من البيانات خلال وقت قصير جداً، وهو ما كان يستغرق أشهراً أو سنوات إذا أنجز يدوياً. كما يستطيع إتمام بعض المهام المتكررة والمملة، مما يوفر الوقت والجهد للتركيز على الأعمال الأكثر إبداعاً وأهمية، ويساعد المؤسسات والشركات على تحسين عملياتها الداخلية وزيادة كفاءتها ودعم الباحثين والعلماء في تحليل المعلومات المعقدة وتسريع وتيرة الاكتشافات. وفي حياة المستخدم اليومية يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في الكتابة وتحرير النصوص والترجمة بين اللغات والبحث عن المعلومات وتنظيم الأفكار وترتيبها، مما يجعله مساعداً شخصياً متاحاً في أي وقت. وفي المجالات المتخصصة كالطب والهندسة والعلوم يمكن أن يساعد المختصين على التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات واكتشاف أنماط وعلاقات قد يكون من الصعب جداً اكتشافها بالطرق اليدوية التقليدية، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام التطور العلمي والمهني. لكن من الضروري التأكيد على نقطة جوهرية، الاستفادة الحقيقية من هذه التقنية لا تعتمد على قوة التقنية وحدها، بل تعتمد على ثلاثة عوامل أساسية: طريقة استخدامها الصحيحة والواعية، وجودة البيانات التي تدرب عليها، والرقابة البشرية المناسبة التي تضمن توظيفها بما يخدم الإنسان والمجتمع. مثل أي تقنية قوية تأثيراً، فإن للذكاء الاصطناعي تحديات حقيقية يجب التعامل معها بوعي ومسؤولية، ولا يمكن تجاهلها تحت تأثير الدهشة من قدراته. فمن أبرز هذه التحديات قضية الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، حيث تحتاج هذه الأنظمة إلى كميات كبيرة من البيانات لتعمل، مما يثير التساؤلات مشروعة حول كيفية جمع هذه البيانات واستخدامها والحفاظ عليها. ومن تحدياته أيضا دقة المعلومات، حيث توجد إمكانية حقيقية لإنتاج محتوى غير صحيح أو مضلل، مما يستلزم الحذر والتحقق الدائم. إضافة إلى ذلك تبرز قضايا أخرى مهمة مثل حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي تنتجه هذه الأنظمة أو الذي تدرب عليه، وأمن المعلومات والحماية من الاختراقات والاستخدامات الخبيثة وتأثير الأتمتة على بعض الوظائف والمهام التي كان الإنسان يقوم بها، مما يتطلب إعادة تأهيل وتدريب للقوى العاملة. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة غير مسؤولة أو متهورة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات حقيقية وخطيرة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمعلومات الحساسة أو القرارات المصيرية المهمة التي تمس حياة الناس ومستقبلهم. ولهذا السبب أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن ترافق التطورات التقنية المتسارعة قوانين واضحة وسياسات محكمة وممارسات مسؤولة من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، بحيث نضمن الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي وإمكاناته الهائلة مع تقليل مخاطره إلى أدنى حد ممكن، وتحقيق التوازن المنشود بين الابتكار والحماية. من الصعب بل ربما مستحيل معرفة الشكل الدقيق الذي سيصل إليه الذكاء الاصطناعي في المستقبل، فوتيرة التطور في هذا المجال مذهلة ومتسارعة. لكن المؤكد ومن الواضح أن هذه التقنية ستستمر في التطور والتحسن، وستدخل في المزيد من المجالات والأصقاع التي لم تصل إليها بعد. وفي المستقبل القريب قد نرى أدوات أكثر قدرة على فهم اللغة بعمق ودقة، وتحليل الصور والأصوات بمرونة تشبه القدرة البشرية، أنظمة أكثر تكاملا وسلاسة مع الأجهزة والخدمات التي نستخدمها في حياتنا اليومية، من المنازل الذكية إلى التعليم والصحة والنقل وغيرها. لكن وما يستحق التوقف عنده حقا هو أن السؤال الأهم أمامنا ليس فقط ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل يمتد السؤال ليشمل كيف سنستخدم هذه القدرات الهائلة، وكيف نضمن أن تظل هذه التكنولوجيا في خدمة الإنسان لا سيدة عليه أو بديلا عنه. فالمستقبل في نهاية المطاف لن تحدده التقنية وحدها مهما بلغت قدراتها وتطورها، بل ستحدده الطريقة التي يختار بها البشر أنفسهم تطوير هذه التقنية وتوجيهها واستخدامها وتنظيمها من خلال القوانين والأخلاقيات والقيم الإنسانية السامية. فالقرار يبقى دائما بيد الإنسان، والتقنية أداة يعود شكلها وأثرها على اختياراتنا نحن. وهكذا نصل إلى ختام هذه الرحلة التعريفية مع الذكاء الاصطناعي، وقد تناولنا فيه مفهومه وبداياته ومصطلحاته الأساسية وتطبيقاته وفوائده وتحدياته وأفاقه المستقبلية، لنكون أكثر وعيا وقدرة على التعامل معه. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا في أول أبواب الذكاء الاصطناعي. تعرفنا اليوم على مفهوم الذكاء الاصطناعي، وكيف بدأت فكرته، وكيف تتعلم الأنظمة من البيانات، وما الفرق بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتعرفنا على استخداماته اليومية والذكاء الاصطناعي التوليدي، كما توقفنا عند فوائده وتحدياته ومستقبله. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية جديدة نسمع عنها في الأخبار، بل أصبح جزءا من عالمنا الرقمي، ومعرفة أساسياته أصبحت خطوة مهمة لفهم المستقبل. وفي أبواب التقنية سنستمر في فتح الأبواب أمامكم بابا بعد باب، لنتعرف على التقنيات التي تغير عالمنا ونفهمها بطريقة بسيطة وواضحة. كنا معكم في برنامج أبواب التقنية، حيث نفتح أبواب المعرفة ونقترب أكثر من عالم التكنولوجيا والمستقبل. إلى لقاء جديد وباب تقني جديد.

0: كنتم مع برنامج أبواب التقنية. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد الشلال، علي الحداد، والمخرج حسين أشكناني.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
3: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
3: مهندسون،
2: مخرجون.
3: كوادر إعلامية،
4: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
3: تابعونا
4: إذاعة دولة الكويت.
5: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
6: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
7: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
6: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
7: 89.5 FM 540 AM
6: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة تجمعنا ومعكم وبرنامج إذاعة على الهواء. صباح عليكم بالخير، وطبعا هذه تحية لزميلي مساعد. صباح الخير.
1: صباح النور مشاعل، ونصبح الأخوان المستمعين وما كانوا يستمعون لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت أم خارجها، فأنتم تستمعون من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بكم أينما كنتم.
0: في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: ومن التقديم لكم تحيات مشعل الزنكوي ومساعد السوارج.
0: هذه تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة فرج لسهلي.
1: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
0: وهذه تحية صباحية من عادل خاجة، التنفيذ على الهواء.
1: وهذه دعوة من الآن حتى الثالثة فجرا لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم من جديد وإذاعة على الهواء. مستمعينا، أي قصة ممكن تبدأ بفكرة جميلة وشخصيات قوية، لكن اللي يخلي الجمهور يستمر في المتابعة غالبا هو وجود سؤال ينتظر إجابته، أو مشكلة تتطور، أو شخصيات لكل واحدة منها رغبة مختلفة عن الثانية. وهني يظهر دور الصراع الدرامي، مو بالضرورة على شكل خلاف أو مواجهة مباشرة، وإنما ممكن يكون صراع داخل الشخصية نفسها، أو بينها وبين شخص آخر، أو بينها وبين الظروف اللي تعيشها. وصناعة هذا الصراع تحتاج من الكاتب تدرجا وتوازن، لأن الأحداث إذا كانت هادئة أكثر من اللازم ممكن يفقد العمل جاذبيته، وإذا كانت مليئة بالمفاجآت والمشاكل بلا منطق ممكن أيضا يفقد واقعيته. وللحديث أكثر عن صناعة الصراع والتوتر داخل القصة وكيف يحافظ الكاتب على اهتمام الجمهور، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف دخيل النبهان، كاتب ومحاضر في كتابة السيناريو والحوار. أستاذ، صباح الخير.
1: صباح الخير، أهل، حياكم الله.
0: بداية، يعني هل ممكن تكون عندنا قصة ناجحة من غير وجود صراع واضح داخلها؟
1: لا، هو الصراع أساس القصة، لازم يكون في صراع، ولكن الصراع ليس بالمفهوم، يعني قد يكون مفهوم قاصر عفوا أو مو كامل، أنه لازم يكون خلاف بين شخصين. الصراع قد يكون صراع في القدرة مثلا، مع تربية الأبناء مثلا، وكتبنا أعمال يعني مشابهة أو من هذا في هذا الاتجاه، يعني يكون صراع في كيفية تربية الأبناء، ليس بالضرورة يكون صراع بين الأم وأبنائها أو الجدة وأبنائها وأحفادها مثلا، ولكن هو يكون صراع من أجل تربية الأبناء. هذا كمثال، يعني أقصد زوج وزوجة مثلا، مو شرط يكون في بينهم خلاف واضح، ولكن هو صراع للوصول إلى تفاهم معين، فليس بالضرورة يكون الصراع هو خلاف بمعنى الخلاف المباشر بين الشخصيات، فلا أوجه متعددة يعني مفهوم الصراع بالعمل.
0: نعم، لما نقول صراع درامي، هل لازم يكون خلاف مثل ما ذكرنا بين شخصيتين؟ وذكرت حضرتك أنه ممكن قد يأخذ أشكال ثانية، ونبي وصف لهذه الأشكال الثانية.
1: نفس ما ذكرت، أنا قلت لك قد يكون هو صراع لأمر معين، لقيمة معينة، يعني ليس بالضرورة يكون خلاف على أمر مادي مثلا، ولا خلاف شخصي ولا كذا. الخلاف الصراع قد أحيانا يكون الصراع في داخل الشخصية نفسها، تكون شخصية متناقضة، تكون شخصية مثلا نرجسية أو غيرها من أنماط الشخصيات اللي يعني الموجودة في المجتمعات عادة. فالصراع ليس أكد يعني يكون من أجل يعني قلت لك مثلا تربية الأبناء، صراع من أجل تحدي بين شخصيات.

0: الاطروحات، فليس بالضروره. وقلت لك احيانا ايضا اكد عفوا ان يكون داخل الشخصيه نفسها في صراع، شخصيه تكون هي اصلا داخلها صراع بسبب حاله نفسيه، بسبب نمط معين، فليس بالضروره ان يكون هو خلاف مادي واضح بين الشخصيات.
1: نعم، يعني مثلا كتوضيح أكثر أستاذ، ممكن أن يعني يكون صراع داخلي الشخصية ممزقة مثلا بين قرارين أو رغبتين، صراع يكون مع شخص آخر يعني بطل ضد خصم أو شخصية منافسة، صراع مع المجتمع، الشخصية مثلا تبي شيء يفرضه المجتمع أو العائلة، صراع مع الظروف مثل المرض، الفقر، الكوارث، ظرف صعب، يعني الكثير من الصراعات اللي ممكن قد تكون.
0: بالضبط اختي، لا اوجه متعدده، بس انا خلي اركز على المثال هذا قد يكون واضح اللي ذكرته من ساعه، اللي هو صراع مثلا بين الام واولادها. الام وابنائها ليس بينهم يعني في بينهم محبه اصلا والهدف واحد، ولكن رؤيه الام في التربيه قد احيانا لا يتقبلها بعض الاولاد مثلا، يعني قد بسبب اختلاف الحقب الزمنيه واختلاف مثلا البيئه اللي يعني البيئه السابقه مثلا الام تربي، او الجده خلينا نقول لما ابعد قد يكون هنا اوضح مثلا، فالجده لما تربي مثلا جيل ليس ابنائها بل ابناء ابنائها، فيكون اختلاف بيئه الجده كانت مختلفه، كان الظروف مختلفه، والان الابناء عارفين في التطورات او التغيرات اللي صارت في المجتمع، فينشأ عندي صراع فهني، مو صراع هو اختلاف بين الشخصيات او خلاف على امر مادي، ولكن هو خلاف في طريقه الوصول للهدف. الابناء ولا الجده الطرفين يسعون او يتمنون ان تكون النتيجه يعني ان الابناء يحققون يعني مستقبل جيد ويحققون امانيهم، ولكن الاختلاف في الطريقه في اسلوب التربيه في التوجيهات هذا صراع، ونفس اللي ذكرتيه لاوجه عديده، فليس بالضروره يكون خلاف او يعني كراهيه بين شخصيتين او هذا، فصراع لا اوجه في القيم احيانا يكون في طريقه الاداره، يكون مثلا مثال اخر، شخصين يمسكون مثلا إدارة مؤسسة أو إدارة جهة، هما الاثنين هدفهم واحد في وصول هذه المؤسسة أو هذه الجهة إلى مستوى يعني مستوى مرضي للطرفين، ولكن كل شخص له أسلوبه في إدارة هذه المؤسسة. يعني في صراع، ولكن صراع ليس اختلاف في الشخصيتين أو ليس اختلاف الهدف، ولكن اختلاف الأسلوب والطريقة اللي يحققون فيها الهدف المرجو.
1: نعم، طيب شنو الفرق ما بين الصراع الخارجي اللي يحصل بين الشخصيات والصراع الداخلي اللي تعيشه الشخصية مع نفسها؟
0: يعني الاختلاف ان هناك يكون يعني منطقيا او امر واضح انه يكون خلاف بين شخصيتين، اللي هو الخلاف المعتاد على امور ماديه، خلاف على ورث، خلافات في التوجهات، خلافات هذه، لكن احيانا الشخصيه نفسها يكون فيها صراع داخلي، فتحسين هذه يعني تكون شخصيات من نمط خاص خلينا نقول، يعني ليس نمط عام، شخصيات مثلا تتصرف بطريقتين مختلفتين، مع جهه تتصرف بطريقه معينه، مع جهه اخرى مع بتصرف مختلف، رده افعالها مختلفه، في الغالب ليس دائما، في الغالب تكون هذه متلازمه نفسيه، مثلا لما نتكلم على مثلا شخص مثلا يعني كحاله نفسيه ثنائي القطب مثلا، لتصرفات مختلفه مع الافعال، يعني نفس تكون كأن شخصيتين يعيشون في شخص واحد، هذه لما تتكلم حالة نفسية، ولكن من حالة طبيعية بعض الأشخاص لمصالح معينة أو لأهداف معينة تكون تصرفات متناقضة، فالشخص هذا يعيش فعلا في حالة من التناقض والصراع الداخلي، وهذا دراميا وايد يعني يستخدم دراميا أو يتم التطرق له دراميا، لأنه يخلق حالة قد تكون جاذبة للمتلقي.
1: إذا كيف مثلا يعرف الكاتب أن المشكلة اللي وضعها داخل القصة قوية بما يكفي أنها تحمل الأحداث أو تتحمل الأحداث؟
0: يعني هو الكاتب يجب أن يكون مستقرئ للمجتمع أول شيء، لما يكتب يكون يكتب شيء يلامس المجتمع، قريب المجتمع، يهم المجتمع، حتى لو مشكلة خاصة مثلا في أسرة معينة ولا مع أشخاص معينين، لازم يعرف أن المشكلة هذه لها جاذبية للمجتمع بحيث تلامس المجتمع يعني من الناحية هذه، ولازم يكون هو مطلع، يعني استقراء المجتمع جزء من الثقافة، يكون عنده ثقافة في الأمور هذه، يعني في الأمور النفسية، في نمط الشخصيات، وهذا وايد مهم، لازم الكاتب يركز على الموضوع هذا، ان انا اعرف نمط الشخصيات بشكل عام في مجتمعنا او في اي مجتمع ثاني، في شخصيه نرجسيه، في شخصيه طيبه، في شخصيه شريره، في شخصيه خبيثه، فمعرفتي لنمط الشخصيات هذا هو يساعدني كثير في اني اكتب قصه، بحيث ان كل شخصيه كل نمط شخصيه

0: ردات فعله مختلفه في المواقف او في الاحداث. فلازم يعني باختصار ان الكاتب يجب ان يكون مثقف مطلع على المجتمع، يعرف توجهات المجتمع، بحيث انه لما يكتب شيء يكتب شيء يلامس المجتمع. واحنا نشوف احيانا بعض الاعمال يقول قد يكون عمل جيد وكذا، ولكن المشاهدات او المتابعه او التفاعل معه ما تكون بالصوره اللي كان يتمناها الكاتب. في الغالب يكون، او احيانا يكون بسبب ان القصه هذه او الاحداث اللي هذه ليست، لا تلامس المجتمع، بعيده عن توجهات المجتمع او ما يجذب المجتمع.
1: هل من الضروري برأيك أن المشكلة تكبر تدريجيا مع تقدم العمل، أو ممكن أن يظل الصراع بسيط بس مؤثر؟
0: هو علشان يكون مؤثر لازم يكون تصاعدي، يعني
1: صح،
0: يعني أي
1: علشان
0: عمل
1: يصير فيه عامل التشويق.
0: طبعا طبعا يعني مستوى العمل لازم، يعني العمل خاصة لما نتكلم الآن على مسلسل وحتى لو على فيلم، أي عمل بشكل عام حتى لو رواية، لازم يكون الأحداث عندي متصاعدة. يعني لازم تكون عندي أحداث بحيث أن كل حلقة تكون أحداثها أكثر، يكون فيها عمق أكثر، يكون فيها الأمور تتشابك وتتعقد أكثر. لازم يكون في تصاعد درامي، وهذا جدا مهم، لأن العمل إذا مشى على سيمترية واحدة وعلى مستوى واحد في الغالب يعني لا يجد ما يجذب المتلقي له.
1: يعني ساعات لما نشوف مثلا مسلسل، ساعات تكون الحلقات الأولى مملة، أوكي نوصل ليه يمكن 20، للحين احنا مو عارفين شو الموضوع، بعدين خلاص تبين الأحداث قوية، ومن حلقة 20 ل 30 تقول الله ايش كثر قوي هذا المسلسل.
0: واحنا على ما نوصل حلقة 20 تكون العمل هذا فقد المشاهدين اصلا،
1: يعني في ساعات
0: يعني
1: كذي صح؟ اي
0: بالضبط، مو هذا ايه. فالان يعني قد نكون احنا في السابق تكون الحلقات الاولى والثانيه، اللي نتكلم على مسلسل 30 حلقه في الغالب تكون تعريفيه. الان يعني الكتاب بشكل عام يعني يحاولون من اول حلقه، بل احيانا من اول مشهد يكون في حدث عشان اجذب المشاهد. ولكن ايضا يحدث خطا ان في الحلقه الاولى، وهذا اكثر شيء الان او في الغالب يحدث الان، تكون الحلقه الاولى والثانيه وقد تكون الثالثه حلقات قويه، ولكن بعدين تضعف الاحداث، لانه يكون الكاتب وضع ثقله في الحلقات الاولى، لان هي اول من يقراها مثلا المنتج او الجهه المنتجه الحلقات الاولى. ولكن يقع احيانا بعض الكتاب بشكل عام يعني يقع ان تضعف الاحداث، فهو لازم تبدي اوكي البدايه تكون قويه، لازم تستمر القوه بشكل تصاعدي علشان ما يعني ما يصير هذا البرود، خاصه في منتصف العمل الثلاثيني لما نتكلم مثلا. يعني في الغالب تكون الاعمال بعد الحلقه العاشره تنزل لغايه حلقه 20 ثم تتصاعد. اي نزول في مستوى تصاعد الاحداث او في شد الجمهور، هذا يفقد شريحه كبيره من المشاهدين فيؤثر سلبا على العمل.
1: نعم، هذا الكلام يقودني إلى سؤال. بعض الأعمال تعتمد على كثرة المشاكل والمفاجآت حتى تحافظ على اهتمام المشاهد، متى يتحول هذا الشيء من تشويق إلى مبالغة؟
0: إذا مبالغة، إذا صارت الأحداث متشابكة بشكل ما أنا بقول فوضوي، ولكن بشكل مبالغ فيه أحيانا، يعني كأن نقوم في العمل نتجه فيه خطوط ملتوية وكذا، بل عشان خلق أحداث قد تكون غير مبررة أو غير منطقية، فيصير يعني ما أدري إذا صح التعبير لف ودوران في القصة، يضعف القصة هذه يضعفها. لازم تكون هي في خط مستقيم تصاعدي بحيث أن الأحداث نفسها، لكن وأحيانا تصير إضافة أحداث قد تكون ليست ذات صلة قوية في القصة الأساسية للعمل، فتفقدنا هني اللي نسميه اللي هي الوحدة العضوية. لازم لما يكتب مسلسل تكون عندي قصة رئيسية، أوكي في أحداث ثانوية ولكن مرتبطة في القصة الرئيسية. مو أحيانا يصير الخطأ هو يصير حدث في كأنها قصة منفصلة، خط نسميه خط منفصل عن الحدث الرئيسي، هذا أكيد يضعف يعني الحبكة الدرامية.
1: شلون يقدر الكاتب يصنع توتر في مشهد بسيط حتى لو ما في حدث كبير أو مواجهة؟
0: هذا احنا دائما في الكتابة يكون على مثلا إذا على الطريقة المعتادة اللي نكتب فيها، على اليمين في الوصف وعلى اليسار اللي هو في الحوار، يعني لازم يخلق لي حالة حتى لو كان بسيط، ولكن من خلال النظرات لازم يكون في عمق، يعني يكون في حدث مو بالضرورة يتكلمون فيه، ولكن يكون في خلفية للعلاقة بين الشخصين، زوج زوجته، صديق وصديقة، أب مع ولده، أم مع ولده، أيا كانت العلاقة لازم يكون في خلفية. فقد يكون المشهد فعلا نفس ما تفضلتي حضرتك أنه قد يكون بارد، ولكن من خلال

0: النظرات، من خلال التفاعل، من خلال حتى الجمل المختصرة اللي بينهم يكون لها معاني خفية، المتابع للعمل راح يتابعها أو يندمج معها ويتفاعل معها، لأنه عارف، يكون متابع القصة عارف معاني الجمل. فهني أهمية الجملة شنو تندال فيها، حتى النظرة، حتى طريقة الحركة، ردة الفعل، الرياكشن. فهني وهذه وايد يعني، أو قصدي شيء مهم أن الكاتب يلتفت لها، وحتى طبعا المخرج لازم يوصلها بالطريقة الصحيحة، والفنان طبعا اللي جسد الدور هذا. وهذا على فكرة في دور كبير على الفنان في هذه النقطة، بحيث أنه شلون يقول كلام يبدو للوهلة الأولى بأنه يعني كلام عادي، ولكن من خلال أداء الفنان هذا بتوجيهات المخرج، وتكون الكتابة أساسا ذات معنى، فشلون يقدر يوصل الحالة هذه. وفي مشاهد كثيرة يعني، كلام، مشهد هادي، حوار هادئ، يعني أقرب إلى الصمت أصلا، ولكن لمعاني ولا انفعالات داخلية تكون يعني مؤثرة.
1: ممكن تكون وسيلة لصناعة التشويق.
0: بالضبط، أحيانا بالضبط، أحيانا نشوف مشهد من خلال الحوارات والجمل ومعاني الكلام اللي هي الجمل الحوارية، كأن يعني ما قبل العاصفة، يعني كأن في حدث بيصير أو انكشاف أمر معين، ولكن بشكل بارد، فيعمل هذا التشويق. يعني هذه فيها حرفية في الكتابة وفي الإخراج وفي الأداء التمثيلي طبعا.
1: شنو أهمية وجود هدف واضح لكل شخصية؟ وهل تعارض أهداف الشخصيات هو اللي يصنع جزء من الصراع؟
0: مو أنا قلت من البداية، هو علشان أكتب قصة لازم يكون عندي دراية وثقافة في أنماط الشخصيات اللي موجودة واقعا يعني. فلازم أنا لما أحط الشخصيات، إحنا في البداية أصلا قبل ما نكتب العمل نكتب الملخص، ثم نكتب اللي هو وصف تحليل الشخصيات. شخصيات في العمل لازم تكون أنماط مختلفة، توجهات مختلفة، علشان أخلق هذا الصراع. حتى لو كان في تشابه بعض الشخصيات، ولكن لازم تكون أنماط، بحيث أن الشخصية هذه، يعني مثلا لما أطرح مثال الشخصية النرجسية، لازم أكون أنا عارف شنو الشخصية النرجسية، بحيث أن ردات فعلها تتواكب مع نمط هذه الشخصية. شخصية طيبة، شخصية سلطوية، شخصية قد تكون يعني ساذجة. فلازم أكون قبل ما أكتب أكون عارف أنماط الشخصيات، لأن هذا اللي يخلق لي الأحداث. مو معقول تكون شخصيات كلها نمط واحد، واقعا ما يصير أصلا. شخصياتنا احنا كل المجتمع شخصيات مختلفة يعني، فهذا يصنع لي حدث اللي هو اختلاف نمط الشخصيات.
1: طيب، هل الشخصية المضادة أو الخصم لازم يكون شريرة، أو ممكن تكون عندها أسباب منطقية تخلي الجمهور يتفهم موقفها؟
0: لا، هو مو بالضروره يكون خاصه في العمل الدرامي الاجتماعي تكلم عنه، مو يعني يكون نفس ما ذكرت في البدايه اختي مشاعل، قد يكون الصراع بين الام او الجده واحفادها مثلا. لا الاحفاد اشرار ولا الجده شريره، فهني في صراع، ولكن للطرفين ليسوا اشرار. طبعا موجود الصراع انه يكون شخص شرير وشخص طيب، هذا يعني متعارف عليه موجود، ولكن احيانا كثير يكون الشخصين الجهتين او طرفي الصراع مو اشرار، بالعكس طيبين، ولكن اختلاف التوجهات، اختلاف اساليب الاسلوب يخلق لي هذا الصراع.
1: شلون نخلي القارئ يتعاطف معها؟
0: طبعا هذا نفس ما قلت او اقول الان، هو حرفيه الكتابه، بحيث اني اخلق الصراع ايا كان نوعه، شخصية شريرة، شخصية طيبة، شخصيات طيبة ولكن بينهم صراع على قيم معينة وعلى توجهات معينة. حربية الكتابة شلون أخلق هذا الصراع، هذا الاختلاف. وأساسا لازم نفس ما قلت أني أسس لنمط الشخصيات، بحيث أن كل نمط شخصية لها طريقة تعامل مختلف مع الشخصية الأخرى. فهني أخلق الصراع، ولازم ما اكشف، احنا نقولها في العاميه، ما اكشف كل اوراقي في الكتابه. يعني لازم اخلي التشويق، لازم اخلي، بس ما يكون التشويق المبالغ فيه، نوع من التشويق، اخلي نوع من المفاجاه، ما اعطي يعني ككاتب ما اكشف كل احداثي من البدايه او كل، وما اخلي الامور كلها متوقعه. لازم مثلا اروح لاتجاه وبعدين انحرف مثلا في الاحداث الى اتجاه اخر، في مبرر منطقي، مو نفس ما يحدث احيانا يصير انحراف بالاحداث، ولكن التبرير غير منطقي اصلا. فلازم يكون انا عارف وين راح انحرف بالحدث، على أساس أني من البداية كنت

0: الأرضية، بحيث أن لما يصير هذا التوجه مثلا في شخصية معينة أكون أنا أسست لها ولو بشكل تلميحي أو بشكل خفي.
1: إذا شلون يوزع الكاتب لحظات الهدوء والتوتر علشان الجمهور ما يحس إن العمل على وتيرة واحدة يظل يعني؟
0: طبعا هذا وايد مهم، ما يصير أصلا يمل الجمهور إذا كان العمل كله على وتيرة واحدة، سواء الوتيرة الهادئة أو الوتيرة الصاعدة مثلا. يعني في وايد ناس قد تكوني سمعتي يعني انه يقول لك العمل هذا كله صراخ وكله عنف وكله اكشن، يمل، مع انه يعني مطلوب الامر هذا، ولكن اذا العمل مشى على الوتيره هذه اكيد يكون ممل، والجانب الاخر الهادئ ايضا يكون ممل. فلازم على حسب تحكمي بالاحداث اعرف متى اصعد في الحدث، انا صاعد في الحدث، ولكن متى يكون طريقه التعامل مع الحدث بشكل حاد او بشكل هادئ. واحيانا اصلا يكون التعامل مع الحدث بشكل هادئ نفس ما ذكرت حضرتك انه ياثر اكثر من الشكل اللي خلينا نسميه العنيف او الاكشن الدرامي اللي نسميه احنا. فهو حرفيه كتابه بحيث اني متى اصعد في الرتم المشهد او المشاهد ومتى انزل بحيث انه لا ياثر على التصاعد الدرامي للقصه.
1: إنزين، في فرق بين صناعة الصراع في مسلسل يمتد لعدة حلقات أو بين عمل قصير أو فيلم مثلا؟
0: هو الصراع لازم يكون موجود، سواء عمل 30 حلقة 90 حلقة 10 حلقات أو فيلم طويل أو حتى فيلم قصير. يعني هو من أساسيات الكتابة أني أعمل تصاعد درامي، فأيا كان على حسب القصة، ولكن طبعا يختلف تشعبات وأحداث القصة لما
1: يعني
0: يكون
1: دائما بالفيلم يكون في اختصارات.
0: طبعا هو ميزة الفيلم أنه يكون هو مركز، يعني هو الفرق هو في النهاية دراما، ولكن الفيلم سينمائي او الفيلم القصير اللي مثلا فيلم قصير احيانا يكون 5 دقائق، حتى ال5 دقائق مطلوب فيها صراع قصه بدايه ووسط ونهايه في جميع الاحوال، فلازم تصاعد درامي يكون موجود في جميع الاعمال.
1: احيانا يكون الجمهور قادر انه هو يتوقع الحدث القادم، هل هذا الشيء يعتبر ضعف في الكتابه او ممكن يكون مقصود مثلا؟
0: هو يجب ان لا يكون، يعني قصدي انت بالنهايه تحط قصه لازم تكون فيها نوع من المفاجاه، يعني حتى يسمى في علميا مثلا في الدراما الدهشه، لازم انا اخلق دهشه لدى الجمهور سواء في النهايه او حتى في يعني في عموم الاحداث. يعني هذا هو صعب ان فيك يعني ما اسوي مثلا يعني مثلا نتائج متوقعه لحدث معين، هذا يكون موجود، ولكن احاول اني قدر الامكان اخلق هذه الدهشه تكون امور غير متوقعه، ولكن غير متوقعه بمنطقيتها، يعني يكون لها اساس درامي انا كاتب من خلال الشخصيه هذه، بحيث ان المشاهد لما يشوف الحدث المفاجئ هذا او الدهشه لما يرجع في الاحداث يعرف ان هذا والله لا هو في لها اساس، ما اتت هكذا صدفه يعني هذه الدهشه او هذا الحدث المفاجئ. فقلت لك هي موضوع يعتمد على الحرفيه الكتابيه اني شلون اقدر اسوي هذه المفاجات وهذه الدهشه ولكن باساس منطقي.
1: طيب شلون يعرف الكاتب ان المشهد يخدم الصراع الرئيسي للقصه، مو مجرد مشهد موجود بس علشان يعني نقدر نقول لملء الوقت؟
0: بكل سهوله يشيل المشهد هذا اثر على القصه ولا لا؟ يعني هذا احنا ودائما نقولها، وانا حتى في المحاضرات اقولها، يسالون سؤال نفس حضرتك يعني انه شلون اعرف انه لا اذكرهم، ما نبي في العاميه نقول مثلا حشو مثلا مشاهد تكون ما لها تاثير، اقول له بكل سهوله شيل المشهد هذا، هل ياثر على حدثك؟ اذا ما له تاثير معناته هذا مشهد خلينا نسميه قلت لك هو مشهد زائد او مشهد ما له داعي، عرفتي؟ ولكن إذا أثر في الحدث لا، معناته وجوده مهم. يعني بهالطريقة هذه نشوف المشهد هذا إنه إذا كان موجود أو غير موجود شنو مدى تأثيره في القصة.
1: هل ممكن يكون الحوار الهادي بين شخصيتين أكثر توتر وتأثير من مشهد فيه صراخ ومواجهة مباشرة؟
0: طبعا، وأنا أتجه للاتجاه هذا ليس بالضرورة عشان أخلق حالة من يعني من من من مثل ما يقول التفاعل النفسي او جذب او التشويق او يعني قوه المشهد بالصراخ وهذا، لا، اذا قدرت انا ككاتب اني اخلق هذه الحاله من التوتر ومن التفاعل النفسي سواء بين الشخصيات او من قبل الجمهور نحو هذا المشهد او هذا الموقف، فهذا مستوى مطلوب في الكاتب.

0: بالعكس هذا قلت لك مساء أكثر تأثيرا من المشهد اللي يقلب عليه الصراخ وكذا. والآن قد يكون عندنا التوجهات هذه شوية، الناس أو الكتاب بالأحرى يعني بدأوا يعرفون بشكل عام أتكلم أن فعلا المشاهد الهادئة اللي تقدر توصل فيها رسالتك أو الموقف أو الحالة الدرامية بشكل هادئ تكون أقوى من المشهد اللي فيه قد يكون فيه صراخ أو قد يكون فيه جدال غير يعني غير منطقي أو غير مجدي في الأحرى. يعني
1: شنو الخطأ الأكثر شيوعا اللي ممكن أنه يقع فيه الكاتب عند محاولة صناعة التوتر والصراع؟
0: أنه يكون غير منطقي، يعني أخلق توتر في حدث خلينا نقول سطحي. يعني عشان أنا أخلق توتر وتشويق لازم يكون عندي حدث عميق، خلاف معين، أسلوب معين، يعني مثلا يعني مثل تعبير معين مثلا، فلازم يكون يعني قصدي انعكاس اللي يعكسه من خلال المشهد يكون مستند على حدث عميق او على امر عميق، بحيث انه ما يكون مجرد اني بخلق توتر وهو ما عندي عمق في الموقف اصلا او في القصه مالتي او في الحدث اللي قاعد اللي انا بصدده يعني.
1: زين، اخيرا لما الكاتب يراجع نصه شنو السؤال اللي لازم يساله نفسه حتى يعرف ان القصه قادره تحافظ على اهتمام الجمهور من البدايه للنهايه؟
0: ليس فقط في المراجعه، من البدايه هل القصه هذه قلت لك يكون يجب انا ككاتب يكون عندي استقرار للمجتمع، هل القصه هذه تلامس المجتمع، هل القصه هذه لها انعكاس معين او هي تكون انعكاس لبعض ما يحدث في المجتمع، مو شرط نقل قصص من المجتمع ولكن القصة نفسها تكون في معانيها قريبة من المجتمع. هذا أولا. ثانيا اللي قلناه قبل شوي أن هل في مشاهد أنها تكون حشو مجرد أنها فقط زيادة تايم أو زيادة وقت في اللي هو يعني قصدي وقت العمل، ولهنا مشاهد مهمة. أي مشهد أحس إنه ما له داعي أو أحس إنه ما له تأثير ألقي المشهد هذا، سواء أحط مكانه مشهد مؤثر أو إني خلاص ألقي إذا ما أثر معي في القصة. وطبعا الإعادة هي يعني هذه طبعا ضرورية، ما في قناعة عنها، لازم أعيد أشوف القصة فيها أخطاء، فيها يعني قد يكون فيها أحيانا قد تكون ما في مبرر منطقي للأحداث، أراجع كل الأمور هذه. ولكن أهم شيء اللي ذكرته أنا.
1: إحنا تقريبا وصلنا معك للختام أستاذ دخيل، إذا حاب تقول كلمة أخيرة تفضل.
0: الكلمة الأخيرة، أول شيء أشكركم طبعا على هذه الاستضافة وعلى هذا التقدير، واللي أقوله يعني وجه حق أي شخص عنده يعني رغبة في الكتابة، الكاتب شخصية مميزة، وأنا أدعو كل شخص يحب الكتابة وعنده رغبة للكتابة إنه يتوجه للكتابة ويحاول، ولا يحوش نوع من التشاؤم أو نوع من يعني خلينا نقول انكسار، إنه والله قد في البداية تكون الأمور صعبة بأي كاتب في البداية يواجه، لأنه مو بسهولة قبول نصوصه، ولكن عليه السعي، وعلى دام إنه عنده الرغبة هذه الكتابة وعنده هذا الشغف في الكتابة، فأدعو كل شخص عنده هذا الشغف وهذه الرغبة إنه يكتب ثم يكتب ثم يكتب.
1: أستاذ دخيل النبهان، كاتب ومحاضر في كتابة السيناريو والحوار، شكرا لك.
0: شكرا لكم، بارك الله فيكم.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. حلف مكة يفعل التزاماته الدفاعية المشتركة وينشر قدرات عسكرية في السعودية ويدين الاعتداءات الحوثية على المملكة. القوات اليمنية تبدأ هجوما استراتيجيا باتجاه صنعاء

0: بعد إحكام سيطرتها على باب المندب. تحالف دعم الشرعية يدمر أهدافا عسكرية للحوثيين في الحديدة ويحبط هجمات على الملاحة البحرية. رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع السعودية وتدين اعتداءات ميليشيا الحوثي. واشنطن توسع ضغوطها الاقتصادية على إيران وتهدد المؤسسات المالية الأجنبية بعقوبات. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي الخليل، والحوار الفلسطيني والفلسطيني ينطلق في القاهرة. الكرملين يؤكد استمرار العمليات في أوكرانيا، والقوات الروسية توسع ضرباتها وتتصدى لهجمات جوية واسعة. روسيا تستنكر العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان عليها وتهدد بالرد على هذه الإجراءات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء،
3: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. وصلنا إلى الفقرة الرياضية وآخر الأخبار الرياضية، وإحنا نقلب الأخبار الرياضية نشوف مانشيت بعنوان يتفوق وبتفوق تاريخي أيضا السعودية تواجه الإمارات في نهائي خليجي 27، ويتطلع المنتخب السعودي والإمارات لاعتلاء عرش كرة القدم الخليجية حينما يلتقيان يوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس الخليج العربي 27. في هذه اللحظات معنا على الطرف الآخر من الهاتف الزميل فهد الشمري، وهو خير من يتكلم عن هذه الأخبار. وبالبداية نصبح عليك فهد ونقول لك حياك الله.
2: صباح الخير مساعد عليك وعليك المستمعين، سواء المداومين ولا اللي سهرانين يسمعونا،
1: حياهم الله، واحنا سعداء انهم يستمعون لنا، خاصة ان هذه الفقرة لها معجبين ومحبين بكثرة. لكن اليوم اذا تكلمنا عن خليجي 27 في النهائي،
2: اكيد النهائي كبير، نهائي لاكثر فريقين اقنعوا الجماهير، الامارات المملكة العربية السعودية. الفريقين عندهم دفاع نقدر نقول قوي، المنتخب السعودي لم يستقبل أي هدف في آخر ثلاث مباريات، المنتخب الإماراتي كذلك. محمد العويش يمر يعني فورما أكثر من ممتازة. يمكن لو بتكلم عن هذه المباراة وبقول إن هي فرصة للسعودية، لأن الإحصائيات تقول أخوي مساعد إن منذ أن أصبحت كأس الخليج بنظام المجموعتين ولعب نهائي بخلاف النظام السابق اللي من مجموعة واحدة أو نظام دوري، المملكة العربية السعودية لم تستطع تحقيق اللقب، وفازت خمس يعني مرات إلى النهائي وخسرت جميع محاولاتها، يعني بمعنى توصل النهائي وما تخسر. فباتر المنتخب السعودي أمام فرصة ذهبية بين الجماهير لأول مرة بجدة إنه يحقق الفوز وإنه يكسر هذا الحاجز الكبير. هذا بالنسبة للمنتخب السعودي. أما المنتخب الإماراتي فالإحصائيات تقول منذ تغيير نظام البطولة إلى مجموعتين ونهائي، المنتخب الإماراتي تمكن من الوصول أربع مرات، فاز باللقب مرتين. فهل يعود اللقب الغائب لخزائن الإمارات من 2012 ولا لا؟ خاصة أن المنتخب الإماراتي تحس يعني متمكن، راهي، مرتاح. إحنا أمام قمة مساعد صعب التكهن فيها، ولكن يعني أنا قراءتي تقول كرة القدم دائما تبتسم لأصحاب الأرض، خاصة في كأس الخليج مؤخرا. فممكن نشوف البطل المنتخب السعودي اللي طبعا أنا أتوقع أنه هو مرشح فوق الأرض.
1: للأمانة نقول مبروك مقدما لكل الفرق اللي شاركت في هذه الفعاليات وهذا الدوري الجميل اللي يعتبر

0: رمز خليجي مميز، وأيضا نقول مبروك للي راح يكسب هذه المباراة القادمة، ونقول أيضا كلنا أخوان مهما فوزك هو فوزنا، ومهما صار يعني احنا نستمتع وهي تجمعنا وما تفرقنا الرياضة دوما.
1: بالعكس اكيد مساعد، يعني انت لو تشوف جدة القديمة حاليا كأنك انت داش كل دول الخليج، والكل يغني سلام سلام يا اهل جدة، اللي يدوها شبابنا الكويتيين جروب الموج الازرق صب عليهم بالخير، وما شاء الله الاستقبال الجميل من كل اطياف الخليج، ما تحط قناة خليجية سواء كويت قطر عمان بحرين سعودية الرياضية تلاقي الكل يحط هذه الأغنية كخلفية موسيقية للبرنامج أو للقناة، وهذا هدف كأس الخليج، يجمعنا نتعرف مع بعض نشوف بعض نزور بعض، بخلاف كرة القدم اللي تنافسها مبني على روح رياضية
0: وأيضا المحبة. من الخليجي 27 نبي نروح إلى أخبارنا المحلية الرياضية، هل عندك أخبار فهد؟
1: أي والله، عندنا طبعا عجلة الدوري الكويتي تعود للدوران يوم الجمعة المقبل، ويفتتح الجولة العربي والنصر الكويتي وباقي المباريات، وكل لاعبي منتخبنا انضموا لأنديتهم، وفد اللجنة الأولمبية الكويتية اللي يشارك بالأسياد وتوج بتسع ميداليات إن شاء الله يوصل الكويت بعد شوي بعد انتهاء مشاركاتهم في أولمبياد آسيا اللي أقيمت في اليابان في ناغاوا. طبعا تسع ميداليات، كانوا الرماية والكاراتيه هم الأبطال يعني عدد كبير من الميداليات، تسع ميداليات، ستة منهم كان من الرماية وثلاثة للأبطال في الكاراتيه ما بين برونزية وذهبية، فنبارك لهم والله ويوفقهم يا رب، وهذا دائما العشم فيهم للأمانة. هذا بالنسبة حق أخبارنا المحلية. أخبارنا العالمية مساعدة ببنهي الأخبار، فاليوم منتخب فرنسا بقيادة زين الدين زيدان بعد تخلفه بهدف أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية تمكن بعد دخول أوليسي وباقي الرفقاء نقدر نقول فازوا على بلجيكا برباعية بعد تخلفهم بهدف بالشوط الأول، أوليسي سجل هاتريك، والمنتخب الإيطالي مع مانشيني يواصل الصحوة ويفوز على تركيا بثلاثة لهدف، مما يعني أن فرنسا متصدر وإيطاليا تلاحق المتصدر وبلجيكا يقف عند النقطة السابعة. هذا طبعا أبرز المباريات اللي لعبت.
0: نعم، لكن أنا بتوقف وياك عند زيدان قلب الطاولة على بلجيكا برباعية وتفرد أيضا بالصدارة، كلمنا عن المباراة وشلون كانت الخطة التكتيكية للفريق.
1: طبعا زيدان لعب بطريقة 4-3-3 واعتمد على تجربة ديبلي ولابوي وباركولا، طبعا لابوي هو مهاجم ريني الفرنسي حب يعطيه فرصة، وكان الفريق يعني تحسه بطيء تحسه مو بوضعه، يعني تشعر ان فرنسا مو فرنسا، فقام زين الدين زيدان قام بثلاث تغييرين في الدقيقة 60 او ثلاث تغييرات، دخل أوليسي وراين شرقي لاعب مانشستر سيتي، أوليسي نجم بايرن ميونخ، وديكونها لاعب كومو الإيطالي، مما أعطى الأفضلية الكاملة لمنتخب فرنسا، واستطاعوا مباشرة بتسجيل الأهداف عن طريق دوي نجم باريس سان جيرمان وريان شرقي هدف صناعته أوليسي، وأوليسي سجل الثالث والرابع بطريقة أكثر من ممتازة ورائعة للغاية.
0: جميل جدا،
1: نقدر نقول هو كامل. طبعا أنا بعطيك آخر خبر لهذا اليوم.
0: نعم، بس صوتك شوي مو واضح ترى فهد.
1: أنا لأني قاعد أبحث عن الخبر كصيغة خبرية فكان شوي المايك بعيد.
0: نعم تفضل،
1: تسمعني؟
0: إيه نعم أسمعك.
1: طبعا منتخب بنين سيلعب غدا في نفس هذا الوقت الساعة 2 الفجر أمام الأرجنتين في اعتزال ميسي، لكن منتخب بنين عانى من رحلة طيران سيئة، فيقولون إن ما نبي نلعب، فكان في تخوف من جماهير الأرجنتين واللي حجزوا واللي سافروا، إحنا نتكلم عن ميسي وآخر مباراة ممكن يلعبها مع فريقه، فاللي صار مساعد إنهم يعني قرر أكلموا منتخب بنين وحلوا المشكلة اللي صارت، فهذه الأخبار تم يعني نفيها بشكل قاطع، ورحت تلعب المباراة وراح نشوف ميسي للأسف لآخر مرة بقميص.
0: نعم، أيضا نبي أروح وياك إلى الزاوية الأخرى.

0: الأخيرة في لقائنا وياك زميلنا فهد الشمري حتى نتكلم عن هذه النقطة ونتكلم عن اللاعب حمزة عبد الكريم. ما شاء الله الخبر يقول في 4 أشهر فقط قيمة حمزة عبد الكريم السوقية تقفز بنسبة 433%.
1: اللاعب برشلونة أمر تاريخي بالنسبة لأي لاعب كرة قدم، فما بالك بلاعب انتقل بمبلغ 2 مليون يورو من الأهلي المصري إلى برشلونة ويتم استخدامه كلاعب في برشلونة الفريق الأول بدلا من فريق الشباب. فأنا أتوقع أن حمزة عبد الكريم لو يتوفق يسجل هدف هدفين هو الحين قيمته تقريبا بين 12 مليون يورو إلى 13 مليون يورو، ممكن يوصل الحاجز 20 مع تسجيله ولا هدف. فمحمد صلاح وغيره من اللاعبين العرب أشرف حكيمي وغيرهم عطوا الفرصة والحلم لأي لاعب عربي، اجتهد ستصل.
0: بالفعل، ودائما نتمنى التوفيق إلى اللاعب حمزة عبد الكريم في نادية برشلونة، وأيضا يكون هو مهاجم مميز. وأكيد هذه المبادلة أو هذا الاحتراف إلى هذا النادي تعتبر يعني قيمة تاريخية بالنسبة إلى اللاعب وأيضا لمصر وأيضا للعرب ككل، وهذا شرف لنا للأمانة. خلونا نتوقف مستمعينا إلى آخر الأخبار. إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية، وأيضا فرنسا زيدان تقلب الطاولة على بلجيكا برباعية وتنفرد بالصدارة. هذه آخر الأخبار العالمية الرياضية، ونشكر أيضا زميلنا فهد الشمري على هذه الأخبار اللي نقلها لنا وعلى كلماته الطيبة وأيضا تحليله القيم. شكرا لك فهد.
1: شكرا مساعد، إن شاء الله نستمتع غدا بمباراة المملكة العربية السعودية والإمارات ونقول مبروك.
0: كل التوفيق لهم. وإذا مستمعينا لازلنا مستمرين وياكم في برنامج إذاعة على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. زار وزير التربية سيد جلال الطبطبائي الطالبات التي تعرضن لحالات اختناق في إحدى المدارس الثانوية للبنات للإطمئنان على سلامتهن ومتابعة حالتهن الصحية، مؤكداً أن صحة وسلامة الطلبة تأتيان في مقدمة أولويات الوزارة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها وتحديد المسؤوليات. وأوضحت وزارة التربية أن التحقيقات الأولية أثبتت ضلوع عدد من الطالبات في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات التربوية النظامية بحقهن، فيما وجه الوزير بإيقاف إدارة المدرسة عن العمل لمدة 3 أشهر على ذمة التحقيق وتكليف إدارة جديدة بتولي مسؤولية المدرسة، مؤكدة عدم التهاون مع أي سلوك يهدد أمن وسلامة البيئة المدرسية. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال اجتماع مع رؤساء الجمعيات الخيرية والإنسانية قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، حيث جرى استعراض أحكام القانون وأهدافه وآليات تطبيقه والإجابة عن استفسارات الجمعيات وملاحظاتها. وأكدت الحويلة أهمية توجيه التبرعات والمشروعات الخيرية إلى داخل البلاد بما يسهم في تعزيز أثر العمل الإنساني وتلبية احتياجات المستفيدين ودعم الحالات الأكثر حاجة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة، مشددة على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في العمل الخيري. أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس أهمية مواصلة رفع درجة الجاهزية وتعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات العسكرية والأمنية بما يسهم في تأدية المهام بكفاءة واقتدار والدفاع عن أمن الوطن واستقراره. جاء ذلك عقب زيارة الفريق الركن البرجس إلى قيادة الشؤون الأمنية، حيث استمع إلى إيجاز حول مستوى الجاهزية والاستعدادات للموسم التدريبي، ونقل إلى الضباط تحيات قيادة الحرس الوطني وتقديرها لجهودهم، مؤكداً أهمية مواصلة العمل والتدريب للارتقاء بمستوى الأداء. احتفت مدارس الكويت يوم أمس بيوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التربوية تقديراً للدور الذي يؤديه المعلم في بناء الأجيال والارتقاء بالعملية التعليمية. وشهدت المدارس إقامة حفلات لتكريم المعلمين والمعلمات تقديراً

0: لجهودهم وعطائهم في الميدان التربوي، إلى جانب مسابقات وفقرات طلابية ثقافية وتربوية متنوعة، فيما تأتي المناسبة تأكيداً لأهمية رسالة المعلم ودوره في إعداد الكفاءات الوطنية وبناء الإنسان ودعم مسيرة التنمية في المجتمع. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: أهمية اللعب في حياة الطفل. يعد اللعب من أهم الوسائل التربوية التي تساهم في تكوين شخصية الطفل ونموه نمواً سليماً في جوانبه المختلفة، فهو ليس مجرد وسيلة للتسلية وقتل الوقت، بل نشاط أساسي يحمل فوائد تعليمية ونفسية واجتماعية عديدة. يساهم اللعب في تنمية القدرات العقلية للطفل، إذ ينمي مهارات التفكير وحل المشكلات والابتكار. فعندما يلعب الطفل يتعلم كيف يخطط ويجرب ويكتشف العلاقات بين الأشياء، مما يساعده على فهم العالم من حوله بشكل أفضل. كما أن اللعب يلعب دوراً مهماً في النمو الجسدي، فاللعب الحركي يقوي العضلات ويحسن التناسق الحركي ويساعد على تفريغ الطاقة الزائدة عند الأطفال، ومن خلاله يكتسب الطفل عادات صحية سليمة تساهم في بناء جسم قوي ونشيط. وفي الجانب النفسي والاجتماعي، يعلم اللعب الطفل التعاون واحترام القواعد وقبول الفوز والخسارة، كما يساعده على التغيير عن مشاعره وتخفيف التوتر والقلق. لذلك فإن توفير فرص اللعب المناسب للأطفال يعد ضرورة أساسية لتربيتهم تربية متوازنة وسليمة.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم، قد لا ننتبه إلى خطورة الكلمات التي نصف بها أنفسنا، فحين نكرر أنا عصبي أو خجول أو ذاكرتي ضعيفة، قد تتحول هذه العبارات مع الوقت من مجرد أوصاف إلى قناعات تؤثر في سلوكنا ونظرتنا لأنفسنا، وهو ما يعرف في علم النفس بالوصم الذاتي. فكيف تؤثر هذه الأوصاف في شخصياتنا؟ وهل يمكن أن نصبح أسرى للصورة التي رسمناها عن أنفسنا؟ أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة أمل الشلاحي باحث نفسي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمل الشلاحي باحث نفسي. في علم النفس السلوكي المعرفي هناك مفهوم أساسي ومهم جدا يعرف بتسمية الذات أو الوصم الذاتي، وهو ببساطة تجسيد لكيفية تحول الكلمات والنموت التي نطلقها على أنفسنا من مجرد أوصاف عابرة إلى واقع نعيشه وسلوك نطبقه كل يوم. كثير منا يكرر جملا بعفوية ودون أن يلقي لها بالا. تجد الشخص يقول: أنا إنسان عصبي، أنا خجول وما أعرف أتعامل مع الناس، أنا ذاكرتي ضعيفة وما أركز، أو أنا دايم حظي سيء في القرارات. الظاهر لنا أن هذه العبارات هي مجرد فضفضة أو وصف لطبيعة شخصيتنا، لكن الحقيقة النفسية تقول عكس ذلك تماما. العقل البشري يتعامل مع هذه العبارات والأوصاف كتعليمات برمجية وأوامر تشغيلية رسمية. العقل البشري يمتلك نزعة عصبية ونفسية تسمى النزعة إلى الاتساق، بمعنى أن عقلك يبذل جهدا كبيرا ليجعل تصرفاتك الخارجية متوافقة ومتطابقة تماما مع الصورة الفكرية التي تملكها عن نفسك من الداخل. دعونا نأخذ مثالا واقعيا من حياتنا اليومية. عندما تقنع نفسك وتكرر باستمرار عبارة أنا شخص عصبي، ماذا يحدث في عقلك؟ عندما تقع في موقف بسيط في العمل أو مع العائلة، يستنفر عقلك فورا ويبحث عن أقرب مبرر للغضب، فتنفعل وتصرخ، ثم تقول لنفسك ولمن حولك: رأيتم، هذه طبيعتي وأنا لا أستطيع التغيير. وفي الحقيقة عقلك لم يفعل سوى أنه اختار السلوك الذي يثبت به صحة الفكرة التي أطعمته إياها مسبقا. وهنا تكمن الخطورة الكبرى، فمع التكرار والوقت تتحول هذه الأوصاف إلى ما نسميه في علم النفس بالنبوة ذاتية التحقق، حيث تصبح هذه الكلمات بمثابة قفص أو سجن اختياري يضع الإنسان نفسه فيه، فتجده

يتوقف عن محاولة اكتساب مهارات جديدة، يتوقف عن تطوير ذكائه الاجتماعي أو كبح انفعالاته لمجرد أنه اقتنع بأن هذا أمر مسلم به في شخصيته وطبعه ولا يمكن تعديله. لكن هل نحن أسرى لهذه الأوصاف؟ بالتأكيد لا، فالكلمات التي نطلقها على أنفسنا ليست سمات جينية ثابتة، بل هي مجرد عادات فكرية يمكن تفكيكها بمجرد أن نتوقف عن إطلاق أحكام شاملة على هويتنا ونبدأ بفصل تصرفاتنا المؤقتة عن شخصيتنا الحقيقية. انتبهوا جيداً للكلمات والعبارات التي تخاطبون بها أنفسكم في خلواتكم، فالكلمات إما أن تبني حولكم أسواراً تمنعكم من النمو أو تفتح لكم أبواباً نحو التطور والاتزان. واعلموا دائماً أنكم أكبر وأوسع بكثير من أي وصف أطلقتموه على أنفسكم. دمتم برعاية الله وسلام. معكم أمل الشلاحي، باحث نفسي.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

دراسة تقول تقنين السكر في أول عامين من عمر الطفل يرتبط بانخفاض خطر للقلق لاحقاً.

تشير الدراسة حديثة إلى أن كمية السكر التي يتعرض لها الإنسان خلال المراحل المبكرة جدا من حياته قد ترتبط بصحته النفسية بعد عقود، بعدما وجد باحثون علاقة بين تقنين السكر في أول 1000 يوم وانخفاض خطر الإصابة بالقلق في مرحلة البلوغ. وبحسب مجلة نيتشر، اعتمد فريق من جامعة سري على بيانات 46,448 مشاركا في البنك الحيوي البريطاني ولدوا بين عامين 1951 و1956، مستفيدا من فترة تقنين السكر في بريطانيا بوصفها تجربة طبيعية للمقارنة بين فترات مختلفة من التعرض للسكر. وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين شملهم التقنين منذ الولادة وحتى عمر عامين تقريبا سجلوا خطر أقل للإصابة بالقلق بنحو 33% مقارنة بمجموعة لم تخضع للتقنين، كما أبلغوا عن تفضيل أقل للأطعمة الحلوة لاحقا. أما العلاقة مع الاكتئاب فأصبحت أضعف بعد إجراء تعديلات إحصائية إضافية. ويرى الباحثون أن التغذية خلال أول 1000 يوم قد تكون ذات أهمية خاصة لتطور الدماغ. ومع ذلك فإن الدراسة تظهر ارتباط إحصائيا ولا تثبت بمفردها أن زيادة السكر في الطفولة تسبب القلق بصورة مباشرة.

أعاد متحف ميلوكي للفنون في الولايات المتحدة ملكية جرتين خزفيتين من أعمال ديفيد دريك، أحد أشهر الخزافين المستعبدين في القرن التاسع عشر، إلى صندوق يمثل أحفاده في خطوة جديدة لاستعادة

ونقش اسمه وأبيات شعرية على بعضها في وقت كانت فيه قوانين الولاية تقول تقييد تعليم المستعبدين القراءة والكتابة. ومن بين القطعتين المعادتين جرة موقعة باسم ديفيد ومؤرخة بعام 1855، أما الأخرى أكبر حجما وغير موقعة. وبعد نقل الملكية إلى صندوق ديفيد الخزاف للإرث، اشترى المتحف إحدى الجرتين مجددا، بينما أبقت العائلة الأخرى في ملكيتها وإعارتها للمتحف لفترة طويلة، ما يسمح باستمرار عرض القطعتين أمام الجمهور. وتأتي الخطوة بعد اتفاقات مماثلة أبرمتها العائلة مع مؤسسات أخرى، من بينها متحف الفنون الجميلة في بوسطن ومتحف جورجيا للفنون، ضمن مسعى لاستعادة أعمال دريك وربطها بأحفاده بشكل مباشر.

0: رائحة يرشد إليها الذكاء الاصطناعي قد تساعد في حماية النحل من المبيدات.
1: كيف يمكن إبعاد النحل عن مكان قد يتعرض فيه للمبيدات من دون إيذاء؟ بحثاً عن إجابة استخدم علماء من جامعة كاليفورنيا ريفر سايد الذكاء الاصطناعي للعثور على روائح ينفر منها النحل. درب الفريق نموذج حاسوبي على تركيب مواد ذات روائح مختلفة وعلى استجابات سابقة للنحل لها، وبعد فحص أكثر من 50 مليون مركب رشح نموذج نحو 130 مادة يحتمل أن تكون طاردة. اختبر الباحثون أبرز المرشحين في المختبر، ثم جربوا 7 مركبات مع نحل يبحث بحرية عن الغذاء في الهواء الطلق. وبحسب الجامعة، أبعدت المركبات 7 النحل عن أقراص عسل وضعت في التجربة من دون رصد ضرر لها خلالها. وتكمن الفكرة في استخدام رائحة طاردة مستقبلا لتقليل اقتراب النحل من محاصيل تعالج بالمبيدات، لكن الدراسة لم تختبر هذه المركبات على محاصيل مرشوشة، ولم تثبت بعد أنها تخفض تعرض النحل للمبيدات في المزارع. لذلك ما زال تحويل النتيجة إلى وسيلة حماية عملية يحتاج إلى تجارب إضافية.

0: أطباق عمرها 2100 عام في حطام المتوسط، وتفصيل يكشف كيف نجت.
1: على عمق يتراوح بين 42 و55 مترا قبالة أدرسان جنوبي تركيا، يواصل علماء الأثار استخراج حمولة سفينة غرقت قبل نحو 2100 عام. أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن أعمال التنقيب أخرجت حتى الآن آلاف القطع الخزفية، بينها أطباق وأوعية وصواني صنفت في 122 شكلا وحجما مختلفا. بعض هذه الأواني وصل بحالة جيدة بفضل طريقة التعبئة، فقد وضع أو وضع الطين بين القطع داخل الصناديق لتقليل تكسرها أثناء نقلها. ويرجح الباحثون صلة عدد من الأطباق بمدينة رسوس القديمة قرب أرسوز الحالية، وهي منطقة عرفت بصناعة الخزف. كما عثر في الحطام على جرار يعتقد أنها صنعت في جزر من بحر إيجا، ويضيف كذلك التقرير هذا الاحتمال من لمسة تاريخية لافتة، فقد وردت أن أواني من رسوس في مراسلات الخطيب الروماني شيشرون، وتشير العملات واللقى إلى أن السفينة كانت ضمن شبكة تجارة ربطت شرقي المتوسط بسواحل اليونان وكذلك إيطاليا، فيما يواصل فريق التنقيب عمله بمساعدة روبوتات تحت الماء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: في أخبارنا المحلية عنوان يقول: منصة إلكترونية خليجية لتبادل الإعلانات القضائية ومناقشة قواعد موحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
1: شارك وزير العدل المستشار ناصر الصميط في أعمال الاجتماع 36 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. وضم وفد وزير العدل المشارك في الاجتماع ووكيلة وزارة العدل عواطف السند إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون إلى جانب عدد من الموضوعات والمبادرات المشتركة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل العدلي والقانوني وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وناقش الاجتماع مبادرة وزراء العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين لإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الإعلانات والتبليغات القضائية، إضافة إلى أعمال لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول المجلس. كما استعرض الوزراء مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء لعام 2026. وزيرة الشؤون: الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة للجمعيات التعاونية.
0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة في اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل التعاوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمساهمين وكذلك أهالي المناطق. كما أكدت الحويلة خلال الاجتماع الذي حضره المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية السيدة مريم عوض وأعضاء لجنة توحيد الهوية البصرية أهمية الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة للجمعيات بعد اعتماد الشعار وتسجيله رسميا، وأشارت إلى أن توحيد المظهر الخارجي يسهم في تحسين مرافق الجمعيات والارتقاء بالمظهر العام للمناطق، مشددة على ضرورة استكمال أعمال تعديل المظلات في الجمعيات ومتابعة تنفيذها وفق الهوية المعتمدة. كما أشارت إلى أهمية إلى أن تشمل خطط التطوير تسهيل الوصول والحركة داخل الجمعيات التعاونية للأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن وتهيئة المرافق والخدمات بما يلبي احتياجاتهم ويوفر لهم تجربة تسوق أكثر سهولة وأمناً واستقلالية. ودعت مجالس الإدارات إلى الاهتمام بنظافة الجمعيات ومرافقها وصياناتها ومتابعة توافر السلع والالتزام بالتعليمات المنظمة للأسعار والعمل على معالجة الملاحظات وأوجه القصور بسرعة ممكنة.

0: كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا شريك تعليمي في مؤتمر إطلاق موسم البطولة الوطنية للروبوتات.
1: شاركت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق موسم بطولة الكويت الوطنية للروبوتات 2026-2027 في جامعة الكويت بصفتها شريكاً تعليمياً للبطولة، تأكيداً لدورها في دعم المهارات الرقمية والهندسية لدى الشباب الكويتي وتمكينهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وفي كلمة

0: له خلال المؤتمر قال رئيس الكلية: يشرف كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا أن تكون شريكا تعليميا لهذه البطولة الوطنية للروبوتات التي أصبحت منصة مهمة لتحفيز الإبداع لدى الشباب الكويتي، وكذلك أصبحت نموذجا يحتذى به للتعاون بين المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وبدعم من الجهات الحكومية في الدولة وكذلك القطاع الخاص. تشارك كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا هذا العام بتقديم الخبرة التكنولوجية من قبل أساتذة مختصين في الكلية من خلال تدريب الفرق المشاركة في مقر الكلية وكذلك المشاركة في اللجان التحكيمية للمسابقة. وأكدت الكلية حرصها على مواصلة دعم البطولة والمبادرات الوطنية المماثلة وتقديم الورش التدريبية والدعم الفني للفرق المشاركة بما يضمن تميزها في مختلف مسارات البطولة. وزير التربية: تقدم الدول واستدامة نهضتها ينطلقان من تعليم قادر على صناعة المعرفة.
1: أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه للمؤتمر التربوي 46 لجمعية المعلمين الكويتية تجسد ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام ودعم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد. وقال الطبطبائي في كلمة ألقاها ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله خلال افتتاح المؤتمر التربوي 46 تحت شعار رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في دولة الكويت الذي يستمر حتى 6 الجاري، إنه يشرفه أن ينقل إلى المشاركين تحيات سموه وتمنياته بالتوفيق والنجاح، معربا عن أمله بأن تثمر أعمال المؤتمر عن رؤى وتوصيات تسهم في الارتقاء بالتعليم وبناء مستقبل أفضل لأبناء الكويت. كما أضاف أن تقدم الدول واستدامة نهضتها ينطلقان من تعليم قادر على صناعة المعرفة وتنمية القدرات وإعداد جيل تمتلك أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتعزز في الوقت ذاته بهويتها الوطنية.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: العميري، المحافظة على التراث وتعزيز الهوية الوطنية.
1: تستعد جمعية الفنانين الكويتيين لاستقبال موسمها الثقافي والفني الجديد عبر برنامج يمتد حتى نهاية أبريل المقبل، ويجمع في فعالياته بين الفن والثقافة والتراث بمشاركة فنانين وفرق شعبية، في خطوة تعكس توجه الجمعية إلى تنشيط حضورها واستعادة دورها في المشهد الثقافي الكويتي. ويحمل الموسم الجديد طابعا خاصا مستندا إلى الرصيد التاريخي للجمعية التي ارتبط اسمها بالحركة الفنية في الكويت لعقود، وأسهمت في دعم المواهب واحتضان الفنانين إلى جانب إسهامها في المحافظة على الفنون الشعبية والتراثية ونقلها إلى الأجيال الجديدة. وأكد رئيس جمعية الفنانين الكويتيين زبير خليفة العميري في تصريح صحفي إن الجمعية تتطلع إلى تقديم موسم مختلف من حيث تنوع الفعاليات والمشاركات، مشيرا إلى أن البرنامج يضم أنشطة فنية وثقافية وتراثية إلى جانب حضور الفرق الشعبية والفنانين الشعبيين. وأوضح أن الهدف لا يقتصر على إقامة الفعاليات، وإنما يتجاوز ذلك إلى خلق مساحة للتواصل بين الفنانين والمبدعين والمهتمين، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف إلى مختلف ألوان الفنون الكويتية والموروث الشعبي، بما يعزز حضور الثقافة المحلية ويحافظ على عناصر الهوية الوطنية. وأشار العميري إلى أن الجمعية تنظر إلى الحفاظ على التراث والفنون الشعبية.

الشعبية باعتباره مسؤولية ثقافية، مؤكدا استمرارها في أداء دورها تجاه الحركة الفنية الكويتية والعمل على صون الموروث وتقديمه بصورة تواكب الحاضر وتحافظ في الوقت ذاته على أصالته. وفي إطار إعادة تنشيط أدوات الجمعية الإعلامية والثقافية، أعلن العميرة عودة مجلة عالم الفن إلى الصدور خلال أكتوبر الجاري، على أن تصدر بصورة فصلية بواقع 3 أعداد سنوياً.

0: حفل عودة الغايب 22 الجاري.
1: يلتقي الفنان والمطرب فضل شاكر الجمهور السعودي والعربي في حفل غنائي يحييه في 22 الجاري على مسرح أبو بكر سالم، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض. ومن المقرر طرح تذاكر الحفل المقام تحت شعار عودة الغايب في 7 أكتوبر، ويعكف شاكر حاليا على إجراء البروفات النهائية مع فرقته الموسيقية استعدادا للأمسية المرتقبة، ووضع اللمسات الأخيرة على قائمة الأغاني اللي اختارها والتي راح يقدمها أمام الجمهور في الرياض.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: ثلاثة تورث ثلاثة: النشاط يورث الغنى، والكسل يورث الفقر، أما الشراهة تورث المرض.
1: خذ يومك خطوة بخطوة، فالتأني والصبر من مفاتيح الوصول.
0: المعرفة الحقيقية أن تعرف وتتغير، فالجاهل وحده لا يتغير مهما عرف وفهم.
1: لا تقارن بدايتك بنهاية غيرك، لكل إنسان طريقة ووقته الخاص.
0: من يفكر في النسيان يتذكر.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية: هل تعلم؟

0: هل تعلم أن الدماغ البشري يستهلك نحو 20% من طاقة الجسم، رغم أن وزنه لا يتجاوز تقريباً 2% من وزن الجسم؟
1: وهل تعلم أن وزن العينين في أي طائر أكبر من مخه؟
0: هل تعلم أن بعض أنواع أسماك القرش تحتاج إلى السباحة باستمرار حتى يمر الماء عبر خياشيمها وتتمكن من التنفس؟
1: وهل تعلم أن 70% من الناس لديهم رجل أقصر من رجل؟

0: مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا، أكيد راح نلتقي معكم نفس الموعد غدا وبرنامج إذاعة على الهواء. تقبلوا تحيات فريق العمل، وأيضا طبعا شكرا لكم سعد.
1: شكرا لك،
0: وأيضا كل الشكر لجميع من يعني قاموا على هذا البرنامج بقيادة مخرجنا جاسم الفرس، ودائما وأبدا القادم أجمل.
1: إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم إلى جولة جديدة من برنامجكم جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.